0: لأكثر من كيلومترين يضم بنى تحتية ومركز قيادة وعشرات الصواريخ والمسيرات وأسلحة أخرى. قد أفادت صحيفة إسرائيل اليوم بأن الجيش الإسرائيلي استخدم 1100 طن من المواد المتفجرة لتدمير أنفاق علي الطاهر جنوب لبنان. وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية هزة بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر في أعقاب الانفجار. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن الجيش الإسرائيلي دمر أكبر موقع إيراني خارج إيران وهو أنفاق علي الطاهر في لبنان. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إيران استأنفت إنتاج الصواريخ البالستية في منشآت تحت الأرض، بما في ذلك صواريخ تعمل بالوقودين الصلب والسائل. أفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن صورا التقطت عن بعد أظهرت مؤشرات عن تحركات جديدة في جبل فأس قرب منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم. غروسي أضاف في مقابلة مع بلومبرغ نيوز بأن مفتشي الوكالة لم يدخلوا حتى الآن الموقع، لذلك لا تملك الوكالة معلومات محددة عن طبيعة الأنشطة هناك. قالت الحكومة الأمريكية أنها فرضت عقوبات جديدة على شركات وأفراد تقول أنهم يدعمون حزب الله وحلفاء إيران الآخرين في الشرق الأوسط. أوضحت الخزانة الأمريكية في بيان أن الإجراءات التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها تستهدف كيانات وأفراد يدعمون كتائب حزب الله العراقي وحزب الله اللبناني، وتستهدف العقوبات أفرادا وكيانات في العراق ولبنان والإمارات وتركيا مرتبطة بشبكات تمويل والتهريب وتهرب من العقوبات. وطالت العقوبات الأمريكية شبكة صرافين حولت مئات ملايين دولارات من فيلق القدس إلى حزب الله بين مايو وسبتمبر 2025، ومنها شركة مقرها دبي استخدمت لتحويل ملايين دولارات من العراق إلى إيران عبر الإمارات. أكد مجلس الدفاع الوطني في اليمن أن عملية الردع لن تكون محصورة بجبهة أو منطقة معينة، وأضاف المجلس أن القوات المسلحة قادرة على استعادة المبادرة، مشيرا إلى أن أي تقدم ميداني عارض لن يمنح الحوثيين حق فرض أمر واقع بالقوة. أبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابعة للبحرية البريطانية إصابة سفينتين بأربعة مقذوفات على بعد 4 أميال بحرية غربي خصب في سلطنة عمان، ما أدى إلى نشوب حريق في إحداهم دون التأكد من حالة السفينة الأخرى. إلى اللقاء.
1: تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريمبو جمرة الآن على شاشة العربية.
1: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية.
4: فمنها أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
5: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح حيجي داخل.

0: الدعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد.
1: وناس أغلبها ماتت من قلة الأكل.
2: كنت جزء من هذه المليشيا.

0: بعدين تيبس.
1: إن شاء الله يعني ما ما ما فقدنا الأمل في ربنا.
2: جنائز بلا نعوش قريبا على شاشة العربية.

أحييكم مشاهدينا. ما نراه اليوم هو في واقع الأمر مخاض لولادة شرق أوسط جديد، ومهما فعلنا يجب أن نكون واثقين من أننا ندفع نحو شرق أوسط جديد ولا نعود إلى القديم. ربما ذكرتم هذا التصريح، هو يعود لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس في 21 من يوليو من عام 2006، أي بعد 9 أيام فقط من اندلاع حرب تموز بين لبنان وإسرائيل. قبل ذلك ب13 سنة، أي عقب توقيع اتفاقية أوسلو، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريز رؤيته لشرق أوسط جديد قائم على دمج إسرائيل في المنطقة سياسيا واقتصاديا، لتتوالى منذ ذلك الحين تصريحات المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين حول صياغة واقع جديد للمنطقة. يؤكد فيه نتنياهو اليوم وفي أكثر من مناسبة بأنه غير ملامح الشرق الأوسط وقضى على خصومه ضمن محور الشر كما يسميهم، بدءا بإيران وحزب الله وحماس وباقي أذرع طهران. ولا يبعد عن تلك المعادلة تركيا، ولو لا تبتعد كثيرا عنها تركيا ضمن المحور السني الناشئ وفق تعبيره. وبذلك نطرح مجموعة كبيرة من الأسئلة. في الواقع نحن لا نتوقف فقط عند هذه التصريحات، ولكن أصبح هذا السؤال كذلك يطرح داخل الكتلة العربية، بمعنى أن إعادة تشكيل شرق أوسط كيف يمكن وضعه، في أي إطار يمكن وضعه؟ هذا أولا. ثانيا، هذه التصريحات بإعادة تشكيل الشرق الأوسط تطرح كلما كانت هناك أزمة أو اشتداد لأزمة أو صراع جديد، خاصة مع القوى الفاعلة داخل المنطقة. واليوم كذلك يطرح من جديد هذا الموضوع، ولكننا سنحاول أن نفكك هذه العبارة وهذا المصطلح. بمعنى، ما الذي يعنيه إعادة تشكيل شرق أوسط؟ هل هناك مؤشرات حقيقية يمكن البناء عليها لبدء فهم معالم شرق أوسط جديد؟ أو هناك مبالغة ربما في القول بذلك؟ وإذا ثبت هذا الموضوع استنادا على مؤشرات، فأين نحن ذاهبون؟ أحييكم مشاهدينا إلى ساعات حوار.

0: نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الأستوديو، الأساتذة يحيى الأمير الكاتب الصحفي، عبد اللطيف المناوي الكاتب والمحلل السياسي، عبد الله الرشيد الكاتب الصحفي، وجعفر سلمان الكاتب الصحفي البحريني. جلسة صحفية بامتياز اليوم بين ثلة من أكفأ الصحفيين في الشرق الأوسط لنحاول فهم هذا التعبير. وهذا التعبير سأبدأ ربما بسؤال: لماذا دائما لما يذكر ينسب للجهة الأمريكية والإسرائيلية وكأن هناك مخاوف من مخطط معين أو مؤامرة؟ فاسمحوا لي أن أذكر ببعض التصريحات. نعود مثلا لتصريح كوندوليزا رايس، وهو تصريح اللي يتذكره يعني أكثر من شخص وأكثر من جيل خاصة. خلينا نذكر التصريح اللي قالت فيه بأنه ما نراه اليوم هو مخاض لولاية شرق أوسط جديد.
1: What we're seeing here, in a sense, is the growing the birth pangs of a new Middle East. And whatever we do, we have to be certain that we're pushing forward to the new Middle East, not going back to the old one.
0: وبعدها كان هناك حديث في أكثر من مناسبة وأكثر من محطة على شرق أوسط جديد، وصولا إلى نتنياهو في 8 سبتمبر من سنة 2026 هذه السنة، يقول: غيرنا وجه شرق الأوسط وسحقنا المحور الإيراني بحسب تعبيره، لكن لا تزال هناك مهمة يجب إنجازها. نستمع له.
2: أعتقد أن الجميع يدرك أننا حققنا إنجازات هائلة حتى الآن. لقد غيرنا وجه الشرق الأوسط وسحقنا المحور الإيراني ودفعنا النظام الإيراني إلى حافة الهاوية، لكن لا تزال هناك مهمة يجب إنجازها، وهي القضاء نهائيا على التهديد الإيراني، وهو ما يعني هزيمة هذا النظام والإطاحة به والقضاء نهائيا على حزب الله وحماس.
0: أكسيوس من جهتها مشاهدينا فككت قليلا، يعني قدمت بعض التفاصيل في مقال لها في 4 سبتمبر من سنة 2026، والعنوان كان: إدارة ترامب تعمل على صياغة خطة جديدة كما نتابع على الشاشة للشرق الأوسط بعد حرب إيران. وفي الواقع هذا ما يهمنا من حلقة اليوم. تنقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن إدارة رئيس ترامب تعمل على استراتيجية ما بعد الحرب، ترتكز هذه الاستراتيجية على جهد إقليمي احتواء إيران وتوسيع عملية التطبيع مع إسرائيل وجيرانها. ورغم كون هذه الخطة وفق أكسيوس لا تزال في مراحلها الأولى من الصياغة، لكنها تهدف إلى توجيه النهج الأمريكي في الشرق الأوسط بعد انتهاء حرب إيران. تضيف كذلك أكسيوس أنه في الأسابيع الأخيرة عقد رئيس ترامب اجتماعين مع مستشارين كبار لمناقشة الخطة، وأكد في محادثة خاصة أنه يعمل على شيء أكبر بكثير في الشرق الأوسط بعد الحرب الإيرانية. اسمحوا لي أن ندخل في جوهر الموضوع لنفهم أولا هذه العبارة. ربما أبدأ معك أستاذ يحيى، هذه العبارة لماذا يعاد استخدامها كل مرة مع كل أزمة تعيشها المنطقة؟ وأضيف لذلك، هل هناك حرج في طرح موضوع إعادة شرق أوسط أو تشكيل شرق أوسط أو شرق أوسط جديد؟ بمعنى أنه أغلب هذه التصريحات أتت عن أمريكيين وإسرائيليين، مما وضع الشعب أو الجمهور العربي في محاولة لإنكار هذا الواقع، لمحاولة تفنيده باعتقاده بأن هناك مؤامرة تحاك.
3: شكرا لك.
0: أهلا بك.
3: وبالتأكيد أنه كون بدايات ظهور هذا المصطلح في التصريح الشهير لكوندوليزا رايس ثم الأحداث التي شهدتها المنطقة جعل التلقي في المنطقة لهذا المصطلح أو جعل التعامل معه كأنه خطة معدة من الغازي الأجنبي لتشكيل هذه المنطقة وفق ما يراه. وكان إذا تتذكرون كان يتم استدعاء سايكس بيكو وغيرها من اتفاقيات، خاصة في تلك الفترة اللي شهدت هذا التصريح الشهير لكوندوليزا رايس. فبالتالي احنا امام مصطلح كان يطرح بشكل مشروع، بينما نحن يجب ان نواجهه في المنطقه انه صيروره حتميه للتحولات اللي تمر فيها المنطقه. وهذا يخلينا
0: حتميه وعاديه
3: وقد تكون ايجابيه جدا. لكن التحدي، وأنا ما أراه أنه أحيانا لما بعض ما يطرح الساسة الأمريكان أو ما يطرحه مثلا ما يتم طرحه من إسرائيل مثلا، هذا يجعل

0: المشروع مربك لأنه قادم بتلك الأجندة، بينما التغيير الحتمي في الشرق الأوسط إذا نلاحظ مثلا من بعد أحداث 2011 مثلا، وكيف مرت المنطقة بتغيرات، وكيف استطاعت المنطقة بشكل أو بآخر وعبر جهود داخلية ربما لأول مرة تشهد المنطقة ما يمكن وصفه بظهور ما كان يوصف في تلك الفترة بتيار الاعتدال مقابل التيارات المتطرفة، أو بالدول الحامية للدولة الوطنية أمام الدول ذات المشاريع التوسعية. شاهدنا هذا تحديدا بعد 2011، شاهدنا في الحالة المصرية، في الحالة اليمنية، كيف تدخلت قوى الاعتدال والوسطية في المنطقة للحفاظ على الدولة الوطنية. أتفق معك أنه يعاد طرح هذا المصطلح مع الأحداث اللي تشهدها المنطقة ومختلف الأحداث اللي تمر فيها المنطقة، يعني يمكن وصفها بالأحداث الكبرى. الحرب الأخيرة الآن أنا أتصور أنها من المواجهات اللي كانت مؤجلة واللي كان وقوعها قادم في يوم
1: حتمي
0: بالتأكيد، لأنه المنطقة حتى نتحدث عن الشرق الأوسط الجديد، هو جديد في ماذا؟ بالتأكيد
1: هذا ما سنعود له بعد قليل لنفصله، يعني جديد في ماذا وهل هناك مؤشرات أساسا؟ يعني أستاذ عبد اللطيف لما نتحدث نحن ونطرح في على هذه الطاولة ما ذهب إليه البعض بالاعتقاد بأننا فعلا نحن في معترك مخاض سيشكل من خلاله أو على إثره هذا الشرق الأوسط، هل نبالغ في القول بذلك أو هناك حقيقة فعلية نحن نعيشها؟
2: اهلا بك. اولا
1: اهلا بك.
2: هو ما نمر به الان الحقيقه ليس اعاده بناء بعد، ولكنها مرحله التفكيك ما زلنا فيها، هذه واحده. الثانيه، هناك اكثر من قوه، دعينا اقولها بشكل مختلف، طالما تحدث عن البناء والتفكيك، هناك مهندسين متعددين موجودين يحاولون ان يوجدوا شكلا جديدا، ومنطقة البناء إذا صح التعبير هي منطقة الشرق الأوسط. الحقيقة الثالثة، هو إلى أي مدى لأصحاب هذه المنطقة الحق في الإدارة والتأثير والاختيار والحضور؟ هذه النقطة الأخرى. أسئلة عديدة، لكن زي ما حاولنا نجيب سريعا على هذه الأسئلة، وأبدأ بالسؤال الأخير، أن هناك إشكالية كبيرة في المنطقة بأن هناك إحساس عام بأن أصحاب المنطقة ليس لهم يد كبيرة في عملية التغيير. ولذلك دائما نتحدث عن أن الحديث عن الشرق الأوسط الجديد أو التجديد يأتي دائما من مصادر أخرى،
1: ومن هنا يأتي حرج البعض في طرح هذا الموضوع، ويطرح على فكرة سؤال، هل نحن فاعلون أو مفعول بنا فيما يتعلق بهذه العبارة؟
2: وهنا النقطة الأخرى، دائما نستحضر البعض، أصبح الآن من كان ينقد كثيرا معاهدات سايكس بيكو يتحدث الآن عن أنها أفضل ما نستطيع أن نحصل عليه الآن، وبالتالي نحن نتعامل حتى مع القادم باعتباره هو شكل من أشكال الفعل في المنطقة التي لا نمتلك فيها الكثير. ولكن في إطار عملية التفكيك اللي حاصل النهاردة، قد يكون هناك أمل يظهر في الواقع. هذا الأمل يرتبط بنقطة أساسية، أنه أصبح هناك إحساس يكاد أن يكون جمعي لدى الأطراف جماعها بالخطر، وهذا الإحساس بالخطر هو الذي يدفع تلك الأطراف لأن تحاول أن تتجاوز مشكلتها التاريخية أو مشكلتها الآنية، وتحاول أن توجد قاعدة مشتركة تنطلق منها لإيجاد مساحة قوية مشتركة على الأقل لكي يمتلكوا قرارا في المصير القادم. وده نستطيع نحن نرى النهارده،
1: وهذا ربما نضعه في خانة دور الأطراف في المنطقة.
2: هذه أطراف المنطقة. وهنا أيضا منطقة نقطة أخرى، أن هناك تغير ما يحدث بأن بعض الأطراف التي كانت المنطقة مطمعا لها أصبح هناك تعاطي مختلف معها في هذه المرحلة. وأتحدث تحديدا عن تركيا على سبيل المثال. تركيا كانت تشكل خطر في التمدد وتطور حضورها. تركيا الآن اختارت مسألة مختلفة تماما في أن توجد شكل من أشكال التعاون والأرضية المشتركة. إن كلمة السر في المستقبل هي البحث عن قواعد مشتركة، أرضية مشتركة بين المختلفين والمتفقين في هذه المرحلة. قد يكون نقطة أخيرة حتى لا أطيل، أيضا يعني رب ضارة نافعة.

0: حدث في إيران ويحدث في إيران وتلك الحرب الدائرة الآن هي أيضا أحد العناصر المهمة التي كرست وأظهرت ورسخت الإحساس بالخطر وأيضا دفعت الأطراف إلى البحث عن سبل جديدة طرق جديدة لم تكن مألوفة حتى في علاقاتها المختلفة واكتشاف بأن الأمن لا يمكن أن يكون مظلة خارجية دائما ولكن الأمن لا يأتي إلا من البحر.
1: هذا على فكرة الأمن لا يمكن أن يكون مظلة دائمة وخارجية، هذا موضوع آخر ربما نفتحه لأنه سيفتح علينا تفاصيل أخرى. ولكن مش غريب أستاذ عبد الله أنه في كل مرة نتحدث عن إعادة تشكيل شرق أوسط ولا نتحدث، ما هو مش فقط الشرق الأوسط اللي شهد تغييرات وانقسامات وتكتلات، لماذا لا نتحدث عن إعادة تشكيل مثلا المحيط الهادي والهندي؟ لماذا لا نتحدث مثلا عن تشكيل أوروبا الغربية؟ لماذا هذا لماذا الشرق الأوسط بالتحديد؟
2: طيب جميل، هذا سؤال مهم الحقيقة. أنا كنت أريد أن أتكلم على نقطة أخرى لكن
1: أضيفها لهذا السؤال.
2: أبدأ من هذا السؤال. يعني هو الشرق الأوسط هو دائما قدره وهكذا هو قدره أن يكون منطقة ساخنة مليئة بالصراعات والاضطرابات ومليئة بالتنافس الدولي. يعني على مر التاريخ أمم وإمبراطوريات تتنافس وتتصارع وتتزاحم في هذه المنطقة، منطقة الشام وبلاد الرافدين والجزيرة العربية والخليج والبحر الأحمر. هذه المنطقة قدرها أن تكون بهذا الشكل. لماذا؟ لأن هذه المنطقة نستطيع أن نقول أنها هي قلب العالم وهي شريان العالم وهي واحدة من أهم المناطق في العالم الذي من له يد فيها أو حضور فيها أو نفوذ فهو بشكل أو بآخر لديه نفوذ على العالم. هذه المنطقة لديها الممرات المائية، هذه المنطقة هي القلب الذي يربط القارات الثلاث بعضها ببعض. هذه المنطقة في نقطة مهمة حين نغفل عنها، هذه المنطقة هي أنا ممكن أسميها الذاكرة البشرية أو ذاكرة الإنسانية موجودة في هذه المنطقة. هذه المنطقة أيضا هي عاصمة الأديان الثلاث، مكة والمدينة والقدس وفلسطين، فهي أيضا تحمل ذاكرة للإرث الإنساني بشكل عام، فلذلك هي ساخنة. دائما هناك محاولات لأخذ نفوذ، ولذلك المناطق الساخنة كل يريد أن يشكل أن يحاول، أنا أريد أن أخذ جزء، هذا يريد أن يأخذ جزء، أريد أن أبحث عن حظي ونصيبي من هذه المنطقة التي إذا أردت أن أكون فاعلا في العالم لابد أن أكون موجودا هنا. ولذلك أنا تتم على كلام الأطراف الفاعلين، هذه المنطقة كانت دائما يعني أطراف من الخارج تعمل وتفعل فيها. هناك هذه اللحظة اللي يتكلم عن إعادة تشكيل الشرق الأوسط هو آن الأوان أنه فعلا أبناء المنطقة ودول المنطقة تبدأ تنهض بقوة لمحاولة استعادة الحفاظ على مصالحها وأمنها وأن تعيد هي تشكيل الشرق الأوسط. أن الشرق الأوسط ليس شيئا مثلا تشكيل، لما نتكلم عن شيء مقدس. وكلمة التشكيل على فكرة دائما الناس تخاف منها لأنها ترتبط بتقسيم أو حدود جغرافية،
1: صحيح،
2: وهذا الجزء أحيانا بعيد عن الصورة الواقعية على أرض الواقع. اللي موجود هو تشكيل أقرب ما يكون خريطة نفوذ، وخريطة النفوذ تتغير وتتبدل على مر التاريخ. ولذلك أنا الآن أن نعيد التشكيل، أن يكون نحن لنا نفوذنا بحماية مصالحنا في قيادتها في الأخذ بزمام الأمور لمواجهة الأخطار. إلى متى تكون هذه المنطقة مسرح لتجاذبات وصراعات عالمية؟ القوى العالمية تأتي تتصارع في هذه المنطقة، لماذا؟ هل الأوان أن نكون نحن من يحمي مصالحنا؟ ولذلك في هذه اللحظة يعني جاءت هذه الخطوة الاستراتيجية الواعية لاستشراف أحداث المنطقة اللي هي اتفاق مكة التاريخي كحلف يعي للتغيرات اللي ممكن تحدث في المستقبل. كما قال الدكتور عبد اللطيف أنه قد هذا مرحلة تفكيك، لكن ماذا سيحدث في المستقبل؟ لابد أن يكون هناك خطوة واعية وبناء شراكات وأحلاف للشكل الجديد للشرق الأوسط. كيف سيكون؟ وأن أكون أنا أبناء المنطقة قادر على حماية أمني ومصالح.
1: طيب اسمحوا لي أن أضع نفسي في يعني مرحلة تاريخية أو مرحلة زمنية لأفهم بها ما تفضلتم. كيف يمكن وضع هذه المرحلة الزمنية أو ما الإطار الذي يمكن أن نضع فيها ما نعيشه اليوم؟ هل نحن في مخاض التشكيل أو نحن في مرحلة التقسيم وربما البناء فيما بعد لإعادة التشكيل؟ يعني أنا أين أضع نفسي زمنيا؟
3: يعني أنا أتفق مع الأستاذ عبد اللطيف، نحن في مرحلة التفكيك ومن ثم إعادة الجمع مرة أخرى ليتكون شيء جديد.

0: ناتج عن هذا الجمع. إذا أردنا أن نعرف أين نحن بالضبط، يجب أن نعرف أولا أين كنا بالضبط، ونأخذ نقطة تاريخية معينة نعتبرها يعني historical reference نلجأ إليها دائما ونقيس منها إلى الأمام. أنا دائما أحب أن أخذ النقطة التي بدأت في 7 أكتوبر، هنا بدأت التغييرات الكبرى لدينا منذ 7 أكتوبر.
1: هي المرحلة الانتقالية،
0: هي المرحلة التي بدأ التغيير فيها، بدأ التفكيك فيها. أين كنا وأين نحن اليوم؟ كنا في يوم 6 أكتوبر، كان هناك شيء قوي جدا ولعله القوة الأكبر التي تواجه مسألة الشرق الأوسط الجديد بشكل معلن، وأنا أتكلم عن محور المقاومة ومحور الممانعة. هذا كان موجود وقوي وربما العنصر الأقوى في المضاد لهذا المشروع وبشكل علني. أين نحن اليوم؟ نحن اليوم أغلب أعضاء هذا المحور تقريبا مدمرين. نتكلم عن حماس، نتكلم عن حزب الله، نتكلم عن النظام السوري الذي انتهى من الوجود تماما، ونتكلم عن إيران الموجودة على شفا الهاوية والتي تكاد أن تسقط. بغض النظر ربما نتفق نختلف متى ستسقط متى ستصمد،
1: معك البعض بالقول بأن صمودها في حد ذاته وصمود النظام قد يعد انتصار لها في هذه المرحلة.
0: لا هذا هذا هذا ما يباع،
2: هذا البيع،
0: بيع الوهم بالضبط. إيران اليوم تختلف كثيرا وبشكل أضعف بكثير من إيران قبل 28 فبراير، وإيران 28 فبراير كانت أضعف بكثير من إيران قبل 12 يوم. يعني لا يجب أن ننسى هذه الحقائق. واليوم أيضا نرى تحركات الحوثي وبغية السيطرة، ربما نضيفها إلى مرحلة الدخول في مرحلة تفكيك جديد أيضا لهذا المشروع. أيضا لا يجب أن ننسى شيء مهم، عفوا قبل أن ننتقل هذا. بالارتكاز على النقطة التاريخية 7 أكتوبر نستطيع القياس ما الذي تم إنجازه، وذلك من خلال المقارنة في الفرق الموجود بين أين كنا وأين أصبحنا. أيضا لا يجب أن ننسى أمر مهم، بأن قطب الرحى في مشروع الشرق الأوسط الجديد هي إسرائيل. من خلال نظرتين أو من خلال هدفين، إما هذا وإما ذاك، إما جعل إسرائيل هي الدولة المسيطرة والقوية في الشرق الأوسط والمسيطرة على هذه المنطقة باعتبارها الديمقراطية الوحيدة وما إلى ذلك، أو على الأقل
1: كما تزعم، خلينا نكمله كما تزعم
2: عشان محدش يزعم،
0: أو جعل إسرائيل كعنصر طبيعي في الشرق الأوسط ومتقبل ومقبول، وهذا أيضا له بعض الخطوات التي تم.
1: جدا مهمة في يعني، وهذا السؤال مفتوح للجميع، لماذا كلما تحدثنا عن إعادة تشكيل هذا الشرق الأوسط نربط الموضوع بإسرائيل من جهة والمقاومة من جهة أخرى؟ هناك مشاريع أخرى، هناك تركيا من جهة، هناك مصالح، هناك دول اليوم مثل الخليج تغير كذلك، مش الخليج من 10 سنين هو الخليج اليوم بمشاريعه العسكرية التنموية الثقافية إلى آخره. لماذا نحصر الموضوع في ثنائيتين، ثنائية إسرائيل ومشروعها التوسعي في مقابل المقاومة ومشروعها كما تزعم إسرائيل أو كما تقول إسرائيل بأنها مهددة لأمن هذه المنطقة؟
3: بس خليني أنطلق من استشهادك بالمشروع التركي. بشكل أو بآخر تركيا في يوم ما كان لديها تصورها أو لدورها في شرق أو في شرق أوسطي جديد،
1: صحيح،
3: اللي هو اللي قلنا قبل شوي في مشروع 2011، استوعبت ودخلت مثل ما أشار الزملاء،
2: تكيفت،
3: وجدت أن الشرق الأوسط القوة الكبرى في الشرق الأوسط بدأت تعيد تشكيل ذاتها واستثمار مكامن القوة لديها، فأدركت أن الذي سيكتب رواية الشرق الأوسط الجديد هم القوة الفاعلة في دول الشرق الأوسط.
1: غيرت قناعاتها أستاذ أو غيرت أو
2: غيرت
1: مشروعها، لأنه يمكن القول البعض مثلا سيحاول أن يحاجج حضرتك بالقول بأنه قد تكون تركيا مستمرة دائما في نفس هذه القناعة ولكن غيرت استراتيجيتها. اليوم تركيا حسنت علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير وحاضرة بسوريا بشكل أكبر، وبالتالي هي تبني شيء معين لكن دون البوح بذلك.
2: والأحلام التاريخية لا تسقط فجأة،
3: بالتأكيد
2: تتكيف معه،
3: إنما تتم ما يمكن وصفه بإعادة كتابة السيناريوهات
2: بالضبط
3: باستيعاب الراهن. استوعبت أن الدخول

0: الشرق الأوسط يجب أن يكون من خلال القوى الكبرى والفاعلة في الشرق الأوسط ودخولهم في اتفاق مكة، العلاقات الإيجابية مع دول المنطقة، كل هذا يشير إلى أنه في تحول في الاستراتيجية، قد يكون مؤقت قد يكون مستمر، لا دائم ولا مستمر في السياسة مثل ما هو معلوم. هذه واحدة من النماذج اللي تخلينا نذهب ل متى سيجد الفاعلون في الشرق الأوسط أن الرواية ستكتب من هنا، وأن عليهم أن يلتحقوا بالدول الكبرى الفاعلة الأساسية في المنطقة، لأنها هي التي ستكتب المستقبل الشرق الأوسط بما يلائم مصالحها ودورها وجغرافيتها التي تمثل هذه المنطقة. عندنا تحدي كبير يتمثل في إسرائيل، وعندنا تحدي آخر يتمثل في النظام الإيراني. بالتأكيد لدينا دولة احتلال ولدينا نظام أو كيان خارج التاريخ، النموذج الوحيد للنظام الثيوقراطي اللي مشروعه كله يقع خارج الحدود، يقع خارج فكرة الدولة الوطنية اللي تحاول كل دول الاستقرار في المنطقة أن تعمل على تنميتها وحمايتها ودعمها في سوريا ودعمها في اليمن وغير ذلك.
1: لكن لماذا تقول أستاذ يحيى بأنه حان الوقت لكي تتحرك الدول الفاعلة؟ أين كانت هذه الدول الفاعلة؟ خلينا شوية
0: خلينا
1: نجلد الدول الأطراف، يعني نجلد الذات وحاول أن أفهم منكم. طب نحن مش أول أزمة هذه نمر بها في المنطقة، لماذا علينا أن نفكر وأن نبرمج وأن كذا؟
0: أنا أتصور أنه لم يحدث أن كانت المنطقة بهذه القوة نظرا لقوة ما يمكن وصفه بمحور الاستقرار في المنطقة. يعني خذي مثال السعودية الآن، والسعودية مثلا قبل
2: 15 سنة
0: مثلا قبل 2014 مثلا، اليوم أنت تتحدثي على قيادات جديدة في المنطقة، على إعادة استثمار لكل المكونات الداخلية، استيعاب مفهوم القوة، بناء التحالفات، الدخول مع العالم بصفتنا شركاء وليس
2: استغلال مكامن القوة أيضا. بعض أن تفهم يعني السعودية، أنا السعودية التي نراها اليوم أيضا إذا نأخذ نقطة قياس تاريخية ونقيس عليها أين كانت السعودية وأين أصبحت، هذه قوة جديدة أيضا تساهم في تشكيل الشرق الأوسط. لكن سؤالك الجيد، لماذا الكلام دائما عن إسرائيل؟ لأن أساس المشروع وأساس طرح فكرة الشرق الأوسط الجديد كان قائم على إسرائيل، كان قائم على إدماج إسرائيل إما من خلال جعلها الأقوى أو من خلال جعلها طبيعية في المنطقة. لكن هذا الأمر لا يأتي بلا تحديات، هناك التحدي التركي الآن ظهر، هناك التحدي السعودي أيضا، أعتقد أن الإسرائيليين لم يكونوا أو لم يحسبوا كثيرا هذا الحساب. الآن
1: اتفاقية مكة
2: هذا
1: إلى آخره تشير إلى هذا، يعني اتفاقية مكة
2: ليس فقط اتفاقية مكة، يعني السعودية أصبحت فاعل قوي في في في الخارطة الجيوسياسية في المنطقة.
3: خليني أضيف نقطة هنا بس فيما يتعلق، أنا أتفق مع فكرة التغيرات الذاتية الحديثة في المنطقة، ولكن هناك تغير آخر رئيسي وأساسي حاضر بعد 7 أكتوبر وبعد حرب إيران. النيران لامست الذيول، النيران لمست الملابس، النيران أصبح الجميع يحس بلهبها. الإحساس بالخطر هو الذي يدفع الإنسان لأن يتخذ خطوات تدافع جدية وتدافع عنه، وبالتالي بالإضافة إلى التطورات الموجودة يظل العنصر الأهم هو ذلك الإحساس بالخطر. هناك لحظات شعرنا فيها في كل المنطقة بأن الخطر حقيقي، وأنا أتحدث عن 7 أكتوبر، أتحدث عن 28 فبراير. الخطر حقيقي وليس مزحة وليس أمر وسيمر. إسرائيل أصبحت تمتلك القدرة العبث في المنطقة بحرية كاملة، قد تكون خسرت كثيرا على المستوى الدبلوماسي والسياسي، هذا حقيقي. خسرت اتفاقيات كانت أن تكون مع دول عربية مختلفة، وهذا حقيقي. خسرت قدرة اندماج، وفكرة الشرق الأوسط صحيح. إسرائيل هي أصلا من ابتدع فكرة الشرق الأوسط الجديد ربطوها بإسرائيل ودخولها في المنطقة، فقدت كل ذلك وأصبحت أثبتت بأنها دولة قادرة على العبث في المنطقة أينما كان.
1: سأذهب إلى فاصل، جاء وقت الفاصل وبعده سأعود لك أستاذ عبد الله. لماذا؟ لأنك حددت منذ قليل تعريف إعادة التشكيل وقلت بأن الموضوع يتخطى الحدود ويتخطى التقسيمات ولا يجب أن نقف عند هذه السطحيات، وإنما هو إعادة لترتيب

نفوذ. أنا سؤالي إعادة ترتيب النفوذ هل يعتمد فقط على الأطراف المعنية بشكل مباشر الداخلة في أو المكونة لهذه الجغرافيا، أو أن هناك تحدي كبير كذلك في تعامل أو طريقة التعامل مع الدول الكبرى؟ عنا روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، عنا حسابات سياسية وحسابات اقتصادية وحسابات عسكرية. بعد فاصل قصير مشاهدينا.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

0: نحييكم مشاهدينا. شرق أوسط جديد، نحاول أن نفهم هذه العبارة والتحديات كذلك، وبدأنا في مناقشة هذا الموضوع ودار نقاش حتى فترة الفاصل حول ربط هذه العبارة أو هذا المنطق مع مجموعة من الفترات التاريخية، وأعتقد بأن هناك قراءات مختلفة فيما يتعلق ربط الموضوع بإقامة إسرائيل. هذا تعتقد بأنه لا؟
1: مش في الحديث ذكرت بداية السؤال حول الموضوع، لماذا الشرق الأوسط الجديد مرتبط بإسرائيل، أو حتى الشرق الأوسط يعني هو مرتبط بإسرائيل؟ أنا أحب أرجع لجذور المصطلح. الكثير من الناس يظنون أن مصطلح الشرق الأوسط مصطلح الشرق الأوسط قبل الجديد سك لأول مرة من أجل إسرائيل ومن أجل أن تكون إسرائيل جزء من المنطقة، فلذلك أطلق عليها الشرق الأوسط. الحقيقة إحنا لما نتكلم على إعادة تشكيل الشرق الأوسط أظن أنه يعني مفهوم مصمت أو وضع بهذا الشكل. الحقيقة لا، مصطلح الشرق الأوسط كبدايات استخدام لهذا المصطلح بدأ قبل أن تنشأ وتتأسس دولة إسرائيل، بدأ تقريبا في عام 1900 ميلادي،
0: هذا واضح،
1: بداية القرن العشرين.
0: والجديد إمتى نضاف له؟
1: الشرق الأوسط بأشرح كيف الشرق الأوسط المصطلح بدأ لإشارة لمصالح النفوذ البريطاني في الخليج وإيران والممرات الهندية. لاحظ الشرق الأوسط كمصطلح أساسي بدأ كإشارة للمصالح البريطانية ما بين الخليج وإيران والممرات إلى الهند، فلذلك لاحقا توسع المصطلح وصار يطلق على يعني فلسطين. في البداية ما كانت موجودة في مصطلح الشرق الأوسط، ولم تكن ضمن مصطلح الشرق الأوسط، كانت ضمن مصطلح يسمى الشرق الأدنى في الأدبيات الغربية أو الفكر الغربي، يسمى الشرق الأدنى اللي هو تطلق على بلاد.
0: لحد اليوم هناك بعض الكتابات تعتبر بأن فلسطين
2: الشرق الأوسط الجديد. هي يعني ذكرني الآن الصديق الدكتور دكتور محمد الرميحي بأن الشرق الأوسط،
0: تحية له، تبعنا، تحية له،
2: هو متابع،
0: تحية له.
2: الشرق الأوسط الجديد بدأ في الحقيقة بعد نهاية الحرب الباردة وحرب الخليج الأولى، وذلك

0: في الكتاب الشهير الذي كتبه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أو الأسبق شمعون بيريز واسمه الشرق الأوسط الجديد. إذن حتى فكرة جدة الشرق الأوسط هي مرتبطة في الذهن بالتفكير والرغبة الإسرائيلية، مدعومة بالرغبة الغربية في أن تكون جزء من الشرق الأوسط، في أن تندمج في الشرق الأوسط. لذلك دائما إعادة تركيب الشرق الأوسط هو هدف غربي في الأساس، هدف إسرائيلي متبنى غربيا من أجل دمج إسرائيل في المنطقة.
1: هل تغيرت هذه النظرة اليوم؟
0: لا زالت النظرة موجودة، ولكن تغيرت العوامل المحيطة، أصبحت أكثر صعوبة، بالإضافة إلى وجود عناصر أخرى دخلت في الموضوع. أتكلم على إيران وحلولها جزء أصيل من الشرق الأوسط وتركيا.
2: تفضل. مصطلح موضوع الشرق الأوسط جديد، المفروض ما نتخوف من هذا المصطلح، والتخوف لأنه أتى من إسرائيل وأمريكا ونحو ذلك. بالعكس، نحن نطمح إلى شرق أوسط جديد، نتمنى أن نرى شرق أوسط جديد مزدهر متصالح، الدول فيه مستقرة، الطوائف والأقليات والجماعات تعيش بأمن وأمان.
3: اللي كنت بقوله أنا بداية المداخلة الأولى، يجب أن يكون الشرق الأوسط الجديد هو مشروع الشرق الأوسط.
1: أي.
3: يجب أن يكون مشروعنا الفعلي هو شرق أوسط.
1: وهذا السؤال الرئيسي لهذا الجزء.
4: التخوف يأتي من أين أستاذي؟ التخوف يأتي من وجود إسرائيل في الموضوع، يعني كما طرح الأستاذ اللطيف قبل قليل
3: بأن ومن وجود إيران أيضا في المنطقة.
4: صحيح، إسرائيل
3: هو فقط.
4: إذا تسمح لي بس دقيقة أعلق على الأستاذ اللطيف. الأستاذ اللطيف أشار إلى نقطة جدا مهمة، أن إسرائيل الآن تعبث بالمنطقة ولا تولي بالا لأي اتفاقيات ولا لوضعها الدبلوماسي. لماذا؟ لأن يعني كما ذكر سابقا هناك أحد هدفين، الهدف الأول جعل إسرائيل هي الأقوى في المنطقة أو إدماج إسرائيل بشكل طبيعي. إسرائيل تعمل على الهدف الأول، تريد أن تكون هي الأقوى في المنطقة
0: فتفرض دمجها.
4: صحيح،
0: ولا
4: تريد أن تندمج باعتبارها الأقوى، ولذلك هي تمارس العبث الآن، تهاجم إيران، تهاجم لبنان، تهاجم غزة، تهاجم سوريا، ولها وجود في سوريا، ورأينا الرسالة التي أرسلتها إلى تركيا في.
1: ولكن أنا اللي أستغرب قليلا، أليس هناك مبالغة في إعطاء كل هذه القوة لإسرائيل؟
3: أنا أتصور أنه غير ممكن. إيران لن تستطيع أن تكون هي القوة الأولى في المنطقة.
4: صحيح،
3: أولا الجغرافيا لاعب، التاريخ لاعب، يعني لو فيه
4: تكلم عن إيران أو إسرائيل؟
3: أتكلم عن إسرائيل. يعني إسرائيل تحتاج اندماج ثقافي أولا في المنطقة.
4: صحيح،
3: ترى احنا يعني نعرف فنون وأغاني وآداب من كل العالم، بس ما نعرف شيء عن إسرائيل مثلا. وهذا يعني دليل على مشكلة في الذهن الإسرائيلي.
2: لا نرغب.
3: إذا أردت أنه تندمج، اندمج ثقافيا. الناس لا مشكلة لها مع الناس البسطاء اللي مثلها اللي.
0: بالتالي هل ترى لإسرائيل يعني تواجد هل ترى لإسرائيل تواجد في الشرق الأوسط الجديد؟
3: بالتأكيد لا. أي
2: قدرا
3: موجود. شوف، سيكون اللي أتصوره أو ما يجب أنه يتم العمل عليه القبول بإسرائيل في الشرق الأوسط وفق المبادرة السعودية للسلام، اللي أصبحت المبادرة المبادرة العربية حل الدولتين. هذا هو التموضع الفعلي الذي تراه المنطقة للشكل المستقبلي لإسرائيل في الشرق الأوسط الجديد. الجانب الثاني، ويمكن هذا اللي مخلي الشرق الأوسط بهذا الحضور لدى يعني بس في إشارة يسيرة. الآن التعامل مع الشرق الأوسط وفق منطقين، وفق منطق المصالح وفق منطق الأطماع. الصين ماذا لديها في المنطقة؟ لديها مصالح. الروس مصالح، الأتراك أصبحت مصالح. التحدي الكبير في مثلا النظام الإيراني أن ما لديه في المنطقة ليس مصالح، لديه أطماع، لديه مشروع توسعي، لديه مشروع ايديولوجي. بالتأكيد أن التحولات والضربات الأخيرة التي مر بها ستؤثر في الأداء الخارجي لهذا المشروع. ومثل ما ذكر الزملاء، رأينا كيف أنه كثير من الميليشيات والأذرع الخارجية تم القضاء عليها. التحدي الآن التحدي هو في استمرار استيعاب دول المنطقة، خاصة دول الاستقرار، أن الشرق الأوسط الجديد يجب أن يكون مشروعها هي.
1: أنا سؤالي بالشراكة كيف؟ أنا سؤالي هذا كيف؟ بمعنى ما هي التحديات حتى تكون هناك معادلة يستقيم فيها الوضع بين مصالح الأطراف داخل الشرق الأوسط
3: والشركاء
1: الذين تربطهم علاقات تاريخية مع دول الشرق الأوسط في النهاية؟
0: هناك نقطة أساسية خاصة بدول الشرق

0: الأوسط في البداية، الدول العربية في داخل الشرق الأوسط، أن على الدول العربية مرة أخرى سأستخدم تعبير إيجاد قواعد المشتركة، المساحات الاتفاق المشتركة. يجب أن نخرج في البداية من ذلك التقسيم القاسي والحاد في بعض الأحيان بين تلك الدولة وأخرى. يجب التجاوز في مرحلة أو أخرى عن إيجاد عن تلك الخلافات التي يمكن تؤدي إلى حالة إضعاف للأطراف المختلفة. دعونا نتحدث كما يقول التعبير الإنجليزي الشهير، الفيل في الغرفة، فدعونا نتحدث عنه. هناك خلافات عربية ينبغي تجاوزها، وينبغي البحث عن أسلوب لتجاوزها، ولن يكون هذا.
1: هل يجب تجاوزها أو يجب إدارتها ويمكن الإبقاء عليها باحترام كل الأطراف لبعضها البعض؟
0: هتكلم على القواعد المشتركة، إيجاد مساحات مشتركة للاتفاق. يعني لا يجوز أن يكون هناك حديث عن تحالفات عربية أو تشكيل كيانات حتى مع دول أخرى وتكون أطراف أساسية موجودة. لكن تاريخيا كان هناك الحديث عن محور اعتدال وفيه دول بعينها، تحدث عن السعودية، الإمارات، مصر، الأردن، هذا كان خط عريض موجود النهاردة. هذا الخط اللي يجب أن نعترف أن هناك إشكالية فيه، وبالتالي يجب البحث عن طريقة لإدارة الخلافات وإدارة العلاقات والبحث عن قواعد الاتفاق المشترك. لا يجوز أن يكون هناك خلافات اليوم بين السعودية والإمارات، لا يجوز أن يكون هناك تساؤلات عن مصر لماذا ليست موجودة.
1: هو هذا على فكرة هذا موضوع بلغ الحساسية، وحاولنا حتى أنه نطرحه في ساعات أخرى من ساعة حوار. هل الأنسب هو يعني
0: التوافق التام أو التواجد على قواعد اشتراك اتفاق؟ هذه هي النقطة،
1: يكون هناك توافق تام على كل الملفات،
0: ينبغي أن نتفق على ذلك.
2: فكيف يجب المشترك والمتفق عليه؟
1: بالضبط.
3: يعني أنا الأستاذ يحيى لما قال مثلا أننا يجب أن نشكل شرق أوسطنا
1: بأنفسنا،
3: وهنا السؤال للأستاذ يحيى، هل ذلك يعني مشمول بإسرائيل باعتبارها موجودة في الشرق الأوسط
4: في المنطقة؟
3: إنما موجودة
5: وفق حل الدولتين.
3: أيوة.
0: وإيران فيه بالمناسبة،
3: وإيران أيضا،
4: والعراق
3: أيضا، واليمن أيضا،
4: إنما وفق
3: لكن
1: يحترم المنطقة.
3: أليس هذا التشكيل يعتمد أولا وأخيرا على قوة المشكلون؟ بمعنى أن الكل سيساهم في تشكيل الشرق الأوسط الجديد بمدى قوته وقدرته على التأثير، سواء القرى الجيوسياسية أو العسكرية أو الاقتصادية. فبالتالي ما نراه اليوم من خارطة هو ما سينعكس نهائيا على شكل الشرق الأوسط الجديد، وفي هذه الحالة نعود مرة أخرى إلى وجود إسرائيل باعتبارها الفاعل.
5: يعني الآن احنا هناك أزمات، خلنا نقول موجودة، هناك إشكاليات موجودة، في الأخير هذه لازم أنا أكون أتعامل معها باعتبارها أمر واقع.
3: صحيح.
5: أما أغمض عيني وأتجاهلها وأحاول أن أقول أنا لا أريدها في هذا الأمر، هي موجودة معك من
3: سنة. صحيح. لذلك أستاذ عبد اللطيف تكلم عن الفيل في الغرفة. لا يجب تجاهله.
4: الفيل في الغرفة وأيضا الثعبان في الغرفة.
3: صحيح.
4: إحنا لدينا تحديين، المنطقة لديها هذه الأزمتين، إسرائيل ونظام الإيران.
1: أنا لدي أزمة ثالثة الحقيقة
4: في الوقت
1: اللي هي لا الوقت هو قريب ينتهي، ولكن الأزمة الثالثة هي كذلك مصالح الدول الكبرى، لا نعتبرها خصوم، ولكن البعض يطرح يعني السؤال إلى أي مدى الدول المعنية يمكن أن تعيد تشكيل
4: معها إذا هي مصالح وليست أطماع،
1: يمكن إعادة التشكيل بالأطراف بأطراف الشرق الأوسط بمنأى عن مصالح الدول الكبرى؟
4: لا أبدا. هذه المصالح إذا تم التعامل معها كمصالح تحت سيادتنا، هذا في صالحنا نحن.
3: هذا وعطاء.
4: بالعكس هذا إذا سمح يبرز قوتنا. هذا عشان ما تجيبين مرة ثانية. هذا بالعكس مثل اللي أنت ذكرته في البداية، يشير يعني الدخول العالم معنا في هذه المصالح وفق إدارتنا نحن، هذا يعكس قوتنا نحن في العالم، نحن مصدر الطاقة في العالم، نحن الذين نربط قارات العالم، الممرات، الاقتصاد.
5: بس أضيف نقطة،
1: خليني نسمع أستاذ عبد الله
5: بعد. علاقات مع القوى العظمى. هذه القوى العظمى أنت إذا فتحت المجال لها وتراخيت معها هي ستقدم مصالحها وأطماعها ربما، لكن الآن هناك توجه استراتيجي في دول العالم العربي وفي دول الخليج أيضا تحديدا منذ سنوات، يعني أكثر من عقد وعقدين، هي تنويع الشركاء الموجودين في الشرق الأوسط. بمعنى مسألة القطب الواحد أو القوة الواحدة هي الإشكالية، لكن أنا أكون عندي شركاء ومصالح متنوعين. لدي شراكات مع أمريكا، مع الصين، مع روسيا، مع دول أوروبا، مع دول متعددة. إذن التوازن، يعني أنا هذه القوى موجودة، أنا لا أستطيع أن أجابهها ولا أستطيع

0: المواجهة، ولست ولا أريد أن أنعزل عنها
1: طبعاً.
0: أنا أستفيد من العلاقات مع القوى العظمى
1: طبعاً.
0: من التعليم والتقنية والصناعة والاختراعات، لكن أحاول أن أوازن هذه المصالح حتى لا ترجح كفة.
2: ولكي تخلق هذا التوازن ينبغي أن يكون لديك مشروعك الخاص والواضح. أن تمتلك مشروعك، هذا هو الحامي الوحيد حتى لا تكون جزء من مشروع الآخر،
3: خاصة
2: فتمتلك مشروعك أنت ولا تكون جزء.
1: هو أستاذ عبد اللطيف باختصار، المشروع يبنى يعني الظروف هي التي تبنيه، أو المشروع يكون منفصل؟ منفصل عن
2: ليس منفصل،
1: بمعنى أنه المشروع خطوة خطوة يبنى في الشرق الأوسط، أو لا هناك مشروع يجب نحن أن تكون هناك ظروف، أن نحضر الظروف الملائمة لإنجاحك.
2: الأطراف عليها أن تمتلك الفهم، الرغبة، القدرة على إيجاد هذا وأن تكون جزء.
3: لذلك
2: أن تمتلك ما لا تمتلك مشروعك حتى لا تكون جزء من مشروع الآخر.
3: لذلك سيكون شكل الشرق الأوسط الجديد هو انعكاس واقعي وحقيقي لشكل التوازنات السياسية وتوازنات القوى في المنطقة. يعني نستطيع أن نقول نريد شرق أوسط بهذه الطريقة 1-2-3، لكن هل نحن قادرون على تحقيقه؟ نحن سنكون قادرين على تحقيق ما نحن قادرين واقعيا على تحقيقه، وليس ما نحن بتحقيقه. اليوم الشرق الأوسط هناك القوى تتغير فيه، يعني تكلم الأستاذ يحيى عن ظهور المملكة العربية السعودية والفرق الذي كانت عليه والذي هي عليه اليوم. هذا سيؤثر.
1: بقت لنا دقيقة أنهيها معك، وهذا هذه هدية البدايات.
4: لا هو إذا يعني هذا الكلام مهم جدا، خاصة في ظل وجود المقاومات الكبرى في الشرق الأوسط، وكلنا نتذكر الجملة الشهيرة لسمو ولي العهد لما قال أنه الشرق الأوسط هو أوروبا الجديدة، لأنه أنت تمتلك كل المقومات بدءا من الإنسان والجيل الجديد والجغرافيا والطاقة، وانتهاءا باستيعاب العالم لدورك ومحوريتك وجغرافيتك.
1: لكن لا يمكن إنكار بأن الظروف صعبة
4: بالتأكيد، لكن
1: والتحديات صعبة.
4: لكن أنا أتصور احنا جربنا نسخ من مشاريع الشرق الأوسط الجديد بأيدي خارجية في المنطقة، وكلنا
1: فشلت
4: وانتهت بدمار، وانتهت بدءا من يعني خليني
0: مشاريع خارجية
4: من 2003 كل المشاريع الخارجية
0: والربيع العربي
4: والديمقراطية القادمة على ظهر دبة، أنه كل هذا وبالتجربة. أتصور أنا أنه هناك قوى في الغرب تدرك أن ذلك النموذج التدخل لم يعد سائغا ولا يمكن تكراره مرة ثانية. لذلك الشرق الأوسط الجديد سيكون مشروع الشرق،
1: هو موضوع
4: مشروعنا، مشروع بلدان الشرق.
2: يعني أتمنى
1: هو موضوع سيبقى للمتابعة دائما. السلام عليكم.
2: شكرا.

0: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
1: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمورك.
0: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الليلة 6:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك.

0: مشوش في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: بن كفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
2: لدينا حق في هذه المنطقة.
1: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
2: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
1: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
2: هذا يعني نوع من دعاية.
1: هذا الأمر
2: يحرمك. هل هناك تعليمات؟
1: نعم هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ ياسي الضربون. جاوبني على قدر السؤال.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري. السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: From headlines to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
5: Collaborative efforts like that,
4: online and beyond,
5: that we've been able to have far greater impact.
6: We will not have clearly a progress without having a plan.
7: Behind every international headline is a much bigger story.
8: I love it. I see great promise.
7: And that is the story we bring you.
9: This war ceased to be a just war.
10: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
11: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
12: There are multiple sides to every story. But only one place for the debate.
13: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
14: We follow the money, the markets, and the momentum.
15: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
16: Driving Saudi Arabia forward.
17: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
18: The ultimate global stage.
19: Lebanon should not be attacked.
11: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
2: Where the architects of power, economics, and politics
14: stop the war in Ukraine.
1: Break their silence.
8: Al Arabiya English, trusted by leaders, watched by the world.
0: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

0: ends before. I believe it'll end right after. Maybe it ends before, but I think it's going to end right after. They're trying to.
1: ترامب يقول إن الإيرانيين يقاتلون بصعوبة وأنهم في مأزق كبير وينتظرون تغييرا سياسيا في الولايات المتحدة. واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات تساعد حلفاء إيران وعلى رأسهم حزب الله العراقي وحزب الله اللبناني. تسجيل هزة أرضية في جنوب لبنان بعد إعلان إسرائيل تدمير بنى تحتية لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر. القوات المسلحة اليمنية تعلن البدء باستخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات عسكرية لميليشيات الحوثي.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. في رد على سؤال لمذيعة شبكة فوكس نيوز، توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تنتهي الحرب مع إيران بعد الانتخابات النصفية، وقال إن الإيرانيين يقاتلون بصعوبة وهم في مأزق كبير. ترامب أوضح أن إيران تأمل في حصول تغيير سياسي في واشنطن وفوز الديمقراطيين من أجل امتلاك سلاح نووي، مشددا أن الهدف الأساسي من استمرار القتال هو الحيلولة دون تحقيق ذلك. قبل ذلك أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إيران استأنفت إنتاج الصواريخ البالستية في منشآت تحت الأرض، بما في ذلك صواريخ تعمل بالوقودين السائل والصلب. بحسب المسؤولين تعمل طهران على إعادة بناء قدراتها الصاروخية بعد الضربات التي استهدفت منشآتها خلال المواجهات الأخيرة. أفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بأن صورا التقطت عن بعد أظهرت مؤشرات إلى تحركات جديدة في جبل الفأس قرب منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم. جروسي أضاف في مقابلة مع بلومبرغ نيوز بأن مفتشي الوكالة لم يدخلوا حتى الآن الموقع، ولذلك لا تملك الوكالة معلومات محددة عن طبيعة الأنشطة هناك، مشيرا إلى رصد تحركات في محيط الموقع مع عدم توفر معلومات ملموسة حتى الآن عما يحدث داخله. قالت الحكومة الأمريكية أنها فرضت عقوبات جديدة على شركات وأفراد تقول أنهم يدعمون حزب الله وحلفاء إيران الآخرين في الشرق الأوسط. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن الإجراءات التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها تستهدف كيانات وأفراد يدعمون كتائب حزب الله العراقي وحزب الله اللبناني، وتستهدف العقوبات أفرادا وكيانات في العراق ولبنان والإمارات وتركيا مرتبطة بشبكات تمويل وتهرب من العقوبات. وطالت العقوبات الأمريكية شبكة صرافين حولت مئات ملايين الدولارات من فيلق القدس إلى حزب الله بين مايو وسبتمبر من العام 2025، ومنها شركة مقرها دبي استخدمت لتحويل ملايين الدولارات من العراق إلى إيران عبر الإمارات. كشفت رويترز عن آلية مالية سرية تتيح لإيران استخدام عائدة نفط لتمويل واردات من الصين بعيدا عن القنوات المصرفية في مسار حرك مليارات الدولارات رغم العقوبات.
1: ناقلة نفط تشق طريقها من إيران، وفي الطرف الآخر من الرحلة شحنات صينية تتجه إلى طهران، بينهما أموال لا تظهر في أي تحويل مصرفي مباشر ومسار لا تسلكه التجارة المعتادة. هنا تبدأ قصة آلية شبيهة بالمقايضة. تقول مصادر لرويترز إنها أبقت مليارات الدولارات تتحرك بين إيران والصين رغم العقوبات التي تستهدف خنق عائدات طهران وقطع قنواتها المالية. في قلب هذا المسار مئات ملايين الدولارات تودع شهريا لدى كيان مالي صيني غير معروف على نطاق واسع نيابة عن مشتر للنفط الإيراني، بعدها يعاد توجيه الأموال لتمويل واردات من الصين ومشروعات داخل إيران. بدأت الآلية وفق المصادر منذ عام 2021 على الأقل لتمويل الأدوية واللقاحات، ثم توسعت إلى المركبات ومعدات الاتصالات والبنية التحتية. وتقدر المصادر أن ما بين ملياري دولار ومليارين ونصف المليار دولار مر عبرها خلال العام الماضي، مع تخصيص نحو 70% من العائدات لمشروعات البنية التحتية.
2: تستخدم الصين مثل هذه الترتيبات للتصدي للولايات المتحدة وإظهار أنها لا ترضخ للتهديد بفرض عقوبات ثانوية.
1: لكن ما يحدث خلف هذا المسار لا يقتصر على التجارة المدنية. تقول المصادر إن الآلية استخدمت مرة واحدة على الأقل خلال العام الماضي لتمويل عقود بملايين الدولارات لتزويد إيران بمعدات دفاع جوي، ومع ذلك لم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من المعاملات، ولم تجد في السجلات الصينية

مؤسسة مالية بالاسم المنسوب إلى الكيان. الصين تقول إنها ليست على دراية بالترتيب وتعارض العقوبات الأحادية، فيما تواصل شراء الجزء الأكبر من النفط الإيراني المنقول بحراً.

0: فجر الجيش الإسرائيلي مجمعا تحت الأرض في تلة علي الطاهر جنوب لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي إن الموقع يتبع لحزب الله ويمتد لأكثر من كيلومترين ويضم بنى تحتية ومركز قيادة وعشرات الصواريخ والمسيرات وأسلحة أخرى. أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن الجيش الإسرائيلي استخدم 1100 طن من المواد المتفجرة لتدمير أنفاق علي الطاهر جنوب لبنان، وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية هزة بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر في أعقاب الانفجار. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن الجيش الإسرائيلي دمر الليلة الماضية أكبر موقع إيراني خارج إيران، وهو أنفاق علي الطاهر في لبنان. وكان مصدر عسكري إسرائيلي أفاد بأن تفجير أنفاق علي الطاهر مجرد عملية محدودة في إطار تفاهمات الاتفاقية مع لبنان، مشيرا إلى أنه نفذ داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وحذر المصدر من أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح لأحد بالاقتراب من منطقتي كفر تبنيت وعلي الطاهر حتى بعد إنجاز التدمير، موضحا أنه يستعد للتعامل مع سيناريوهات مختلفة ومتعددة، وأنه سيرد بقوة على أي محاولة من حزب الله للعمل ضد قواته، مشيرا إلى أنه ما زال يواصل تعزيز الدفاعات في قلعة أشقيف. المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي قالت بأن شبكة الأنفاق استخدمت كمقر للقيادة رئيسي وكمقر قيادة لوحدة بدر التابعة لحزب الله في المنطقة.
1: تمت إقامة هذه الشبكة خلال ما يقارب عقدين، وذلك بالتمويل والتوجيه من النظام الإرهابي الإيراني، حيث استخدمت كمقر قيادة رئيسي وكمقر قيادة وحدة بدر التابعة لحزب الله في المنطقة.
0: يستغل نتنياهو ظهوره من جبل الشيخ قبيل انتخابات الكنيست لتقديم نفسه بصورة رجل الأمن والحرب، فيما يواجه معسكر تراجعا في استطلاعات الرأي وصعوبة في تأمين أغلبية لتشكيل حكومته.
2: على قمة جبل الشيخ حيث تمتد العين الإسرائيلية فوق جنوب سوريا ولبنان، ظهر بنيامين نتنياهو هذه المرة بصورة مختلفة، نظارات سوداء، سترة واقية، ومنظار عسكري، وإحاطات أمنية من موقع ميداني، مشهد لا يشبه ظهوره من المكان نفسه في أغسطس 2023 حين قدم صورة أكثر اطمئنانا عن الوضع الأمني قبل أن يأتي هجوم 7 أكتوبر ليقلب المشهد بالكامل.
3: בסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה.
2: بعد نحو 3 سنوات عاد نتنياهو إلى القمة ذاتها، لكن الرسالة هذه المرة تبدو أكثر ارتباطاً بالانتخابات. فمن جبل الشيخ أطلق رئيس الحكومة الإسرائيلية تهديداته تجاه عدة جبهات من إيران وغزة إلى لبنان، فيما تستعد إسرائيل لانتخابات الكنيست في 27 أكتوبر. وإلى جانب الرسائل العسكرية يبرز مشهد نتنياهو بزيه الأمني كجزء من صورة يسعى من خلالها إلى ترسيخ حضوره كرجل أمن في مواجهة

0: خصومه السياسيين. لكن خلف الصورة العسكرية يواجه نتنياهو معركة انتخابية صعبة، فاستطلاعات الرأي تضع معسكره عند نحو 47 إلى 52 مقعداً، بعيداً عن عتبة 61 اللازمة لتشكيل الحكومة. وبينما تتقدم قوى المعارضة تتزايد الضغوط على نتنياهو الذي يواجه أيضاً انتقادات بشأن إخفاقات 7 أكتوبر.
1: أكد مجلس الدفاع الوطني في اليمن أن عملية الردع لن تكون محصورة بجبهة أو منطقة معينة، وأضاف المجلس بأن القوات المسلحة قادرة على استعادة المبادرة، مشيرا إلى أن أي تقدم ميداني عارض لن يمنح الحوثيين حق فرض أمر واقع بالقوة. القوات المسلحة اليمنية قالت إنها ستبدأ باستخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات عسكرية للميليشيات الحوثية في مناطق محيطة بالمخا، ونشرت خريطة توضح المناطق التي ستبدأ باستهدافها ردا على أي تحركات حوثية. كما دعت القوات المسلحة اليمنية في بيان للمدنيين إلى تجنب استخدام طريق تعز المخا حتى إشعار آخر. نقلت رويترز عن مصدرين عسكريين يمنيين قولهما إن الميليشيات الحوثية وصلت إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر. وكانت مصادر ميدانية يمنية أفادت بأن القوات الحكومية نفذت عملية إعادة تموضع في الساحل الغربي، وحركت قواتها من المخا باتجاه ذباب بعد دخول ميليشيات الحوثي إلى المخا حسب مصادر حكومية يمنية تحدثت لرويترز. وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الفريق طارق صالح قال إنه جرى توجيه القوات المسلحة في الساحل الغربي لإعادة تنظيم صفوفها. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اعتبر أن حماية الساحل اليمني مصلحة يمنية وعربية ودولية. العليمي قال أيضا خلال لقائه السفير المصري إن محاولة تغيير الوضع العسكري قرب باب المندب ستمتد للبحر الأحمر وقناة السويس، مشددا على أن محاولة التغيير قرب باب المندب ستمتد للتجارة العالمية. وقد حذرت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، حذرت من أن تحركات الحوثيين نحو الساحل الغربي وباب المندب تمثل جزءا من مسعى استراتيجي لفرض واقع عسكري جديد يهدد الملاحة الدولية. وشددت الوزيرة اليمنية على أن الحوثيين بدعم من إيران يمتلكون سجلا في استهداف السفن التجارية بالبحر الأحمر وخليج عدن، مشيرة إلى تداعيات إنسانية خطيرة نتيجة استهداف مناطق سكنية ومخيمات نازحين ومنشآت مدنية وتعليمية. كما دعت الوزيرة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ موقف حازم ضد التصعيد الحوثي وضمان تنفيذ القرارات الدولية ووقف تدفق السلاح والتمويل إلى الجماعة. أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة أن اعتداءات الميليشيات الحوثية على المملكة تأتي ضمن نهج عدائي متواصل يستهدف المدنيين، وذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن اليمن.
2: في 8 سبتمبر بدأت ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، مما أسفر عن إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال. وتدين المملكة بأشد العبارات هذه الاعتداءات الإرهابية والإجرامية، وهي ليست أحداث منفصلة أو عابرة، بل امتداد لنهج عدائي دأبت عليه هذه الميليشيا منذ انقلابها على الحكومة اليمنية الشرعية في عام 2014.
1: كما شدد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة على أن المملكة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع اعتداءات ميليشيات الحوثي، مؤكدا أن من يختار نهج العنف عليه أن يتحمل تبعاته.
2: ولن تتردد بلادي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لردع الاعتداءات الحوثية وحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. إن السلام يتطلب شريكا يؤمن به، أما استهداف المدنيين وتهديد الدول المجاورة وتعريض الملاحة الدولية للخطر واستخدام القوة لفرض أمر واقع فلا يمكن أن يكون طريقا إلى السلام. وأن من يخ

0: اختار مواصلة هذا النهج العدواني والإجرامي عليه أن يتحمل مسؤولية تبعاته.
1: قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي إن الميليشيات الحوثية تواصل استهداف المدنيين في اليمن ودول الجوار إلى جانب محاولاتها المستمرة لمصادرة مصادر الطاقة وأمن الملاحة الدولية.
2: في لحظة بالغة الخطورة تشهد فيها منطقتنا موجة جديدة من التصعيد الذي تقوده الميليشيات الحوثية الإرهابية، ليس فقط ضد الشعب اليمني ومؤسسات دولته، وإنما ضد دول الجوار والمدنيين والأعيان المدنية ومصادر الطاقة وأمن الملاحة والتجارة الدولية.
3: أطلقنا أطلاق نار وصواريخ من الحوثي.
4: الحوثي حصل له علينا قذائف من المكاحل العدرة.
5: نازح من العمد إلى الفش، وصلنا في الفش حقت الحوثي يضرب علينا بالهاونات بالصواريخ.
6: من ضر من الحوثي حرق عنا من بيوت احنا، والهاونات نص ماتوا من البلاد احنا، بعضهم سلموا نص معانا ونص معاهم. طير تاكلون حتى يكبرون شعار. الهاونة تحط فيهم وهم رصاص، لا حول ولا قوة، بدينا نسلم نسلم أرواح احنا وأرواح بني احنا.
7: إلا الحوثي ضرب بيوتنا من المنازل واستهدف بيوتنا، وخلوا احنا الآن نمشي عاريين، ويسنا وقفنا حتى حق المصير على حس، والآن احنا بقينا لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: أعلنت كندا تقديم 350 مليون دولار كندي، ما يعادل 260 مليون دولار أمريكي، لدعم أوكرانيا في تعزيز دفاعاتها الجوية وتجديد مخزونها من الطائرات المسيرة. جاء الإعلان خلال زيارة يجريها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى كندا، حيث وقع مع رئيس الوزراء مارك كارني إعلانا يمهد لشراكة أمنية اقتصادية تمتد 100 عام بين البلدين. كما أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عبر منصة إكس عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 60 آخرين وتضرر عدة متاجر وسيارات في هجوم بمسيرات روسية على مراكز تسوق في بلدة بافالوغراد الواقعة في جنوب شرق البلاد على بعد 80 كيلومترا من خط المواجهة. زيلينسكي أضاف بأن 10 الأشخاص الآخرين أصيبوا أيضا في هجوم روسي على مبانٍ سكنية في مدينة كراماتورسك. في نهاية نشر هذا التذكير بأبرز عناوينها. ترامب يقول إن الإيرانيين يقاتلون بصعوبة وأنهم في مأزق كبير وينتظرون تغييرا سياسيا في الولايات المتحدة. واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات تساعد حلفاء إيران، على رأسهم حزب الله العراقي وحزب الله اللبناني. تسجيل هزة أرضية في جنوب لبنان بعد إعلان إسرائيل تدمير بنى تحتية لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر. والقوات اليمنية تعلن البدء باستخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات عسكرية لميليشيات الحوثي في محيط المخاء. إلى اللقاء.

0: يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموالد، هل تقر حضرتك؟ معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.
2: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: علينا ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
2: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه، دخل في صراع مع الضباط انتهى بهزيمته.
1: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
2: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغل النفوذ العسكريين في أكيس الدولة.
1: فكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
3: تجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: أفلا يعقلون، حيث يحاكم الرأي بالدليل والتراث بالعقل، ليبقى السؤال القرآني الحي، أفلا يعقلون؟ في حلقة اليوم من هذا البرنامج نفتح ملفا شائقا، وهو التوسل والاستغاثة والتبرك بالأضرحة بين السنة والبدعة. هل هذا الكلام مقبول في ميزان الشريعة الإسلامية أم لا؟ وإذا كان مقبولا فما هو الدليل؟ وإن لم يكن مقبولا فما بالنا نراه ونسمع عنه في كل وقت وحين؟ التأصيل الشرعي لهذا الموضوع، هذا موضوعنا. أما ضيفنا فهو الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. مشاهدينا الكرام، نرحب بحضرتكم ونرحب بضيفنا الكريم. السلام عليكم دكتور حسين.
1: وعليكم السلام ورحمه الله دكتور.
0: اهلا
1: بيك. اهلا
0: بارك
1: بيك
0: خوي. انا ارتني يا دكتور برهان.
1: اهلا بيك خوي.
0: بارك الله فيك، ربنا يكرمك. بادئ ذا بدء، يعني نسمع مساله التوسل والاستغاثه بالاموات وبالاحياء والتبرك بالاضرحه، نؤصل تاصيلا شرعيا للمصطلحات. ما التوسل وما الاستغاثه وما التبرك بالاضرحه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن الاستغاثة والتوسل هما مصطلحان شرعيان ينبغي للمسلم أن يقف عندهما وأن يتعرف عليهما.

0: ما هي الاستغاثة؟
1: ما هي
0: الاستغاثة هي طلب الغوث.
1: يعني الغوث
0: طلب الإجابة من الله تبارك وتعالى. أنا في شدة وكرب أستغيث بمن يغيثني.
1: يعني منها اسم الله المغيث مثلا.
0: من اسم الله المغيث.
1: تمام.
0: استغاث بالله. ومن استغاث بالله فأغيثوه. ومن
1: تمام.
0: استعان بالله فأعينوه. بل استغاثة هي طلب الغوص من الله تبارك وتعالى. والاستغاثة أولا لا تكون إلا لله تبارك وتعالى.
1: طب نعرف المصطلحات ثم نأتي تفصيلنا. هذا الاستغاثة.
0: نعم.
1: ما التوسل؟
0: التوسل هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال. التوسل طلب الوسيلة.
1: وابتغوا إليه الوسيلة.
0: وابتغوا إليه الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا
1: إليه
0: الوسيلة. والوسيلة قد تكون بأسماء الله وصفاته وبالقرآن وبالصلاة وبالصيام وبالزكاة. أي بالأعمال الصالحة. يعني أنا أتوسل إلى الله تبارك وتعالى بما أرجو أن يستجيب الله تبارك وتعالى لي.
1: جميل. ظهر أيضا مصطلح التبرك بالأضرحة وبالأموات وبالناس الصالحين.
0: نعم.
1: هل هذا ما معنى التبرك بالأضرحة؟
0: التبرك.
1: وهل هو نفس زيارة الأضرحة أم الموضوع مختلف؟
0: التبرك يكون بأشياء الله تبارك وتعالى. يعني لما وصف القرآن هل هذا كتاب مبارك.
1: نعم.
0: أنزلناه مبارك. البركة تكون من الله تبارك وتعالى. يضع البركة في الرزق. يضع البركة في القرآن. يضع البركة في العمل الصالح. يضع البركة في العمر. وكل هذه هبات من الله تبارك وتعالى للإنسان. الإنسان
1: ممتاز.
0: هو خلق الله تبارك وتعالى.
1: أحسن.
0: من الذي يضع فيه البركة؟
1: الله عز وجل.
0: من الذي جعل سيدنا عيسى مباركا؟
1: الله سبحانه وتعالى.
0: الله تبارك وتعالى.
1: نعم.
0: الله تبارك وتعالى هو من بيده الرزق ومن بيده البركة في الرزق.
1: تمام.
0: من بيده العمر وبيده البركة في العمر.
1: جميل.
0: من بيده كل شيء.
1: لا، البركة بيد الله سبحانه وتعالى تحديدا. ليس هنالك وسيط، أو لا نطلب البركة عن طريق وسيط مثلا.
0: لا نطلب البركة عن طريق وسيط إلا بما دل عليه الشرع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دل الرجل على أن يدعو أسألك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم ويتبارك باسمه وبالدعاء به وبأنه نبي الرحمة يدعو الله تبارك وتعالى به، أو أنني أتقرب إلى الله بدعوة رجل صالح حي. اللهم ببركة هذا الرجل الصالح العالم القارئ للقرآن الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى.
1: طب
0: مثلا يا ربي،
1: إذا سألت عندك ما الدليل على هذا من القرآن؟ هل هناك دليل أم هذا اجتهاد فقهي وقاله المحدثون وعلماء الأمة فقط؟
0: نعم، هذا اجتهاد. لكن البركة وطلب الغوث وطلب الاستعانة وطلب التوسل تكون من الله تبارك وتعالى بدليل.
1: يعني
0: استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذا سألت فاسأل الله. إن الله يعني يغضب على العبد إذا لم يسأله.
1: لكن أيضا الحديث الذي ذكرته، الحديث الأعمى الذي ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله له بعودة بصري، فالرسول قال أعلمك، قل اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة، والدعاء أن يرد عليه بصر. هنا توسل بالنبي بشخص بمخلوق. فيجوز التوسل بالمخلوق؟
0: الدعاء هنا من الذي علمه إياه؟
1: الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة.
1: تمام.
0: واخد بالك؟
1: يعني توسل بمخلوق.
0: لو توسمت في رجل صالح يعني فيه بركة، وأعتقد أنه فيه بركة، لا مانع من هذا. إننا أقول يا ربي ببركة،
1: كيف
0: ببركة هذا إذا كان فيه بركة. أنا أدعو الله أولا وآخرا.
1: كيف أعرف أن فلان فيه بركة أو مبارك دكتور؟
0: والله بحسن الظن. نحن مطالبون بأن نحسن الظن بالناس.
1: لكن العلاقة بين العبد والرب يعني في غير ما أي من القرآن الكريم. بعد ثواني السؤال فقط. ويسألونك عن كذا قل يسألونك قل إلا قوله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا.
0: نعم.
1: طب لا واسطة بين العبد وبين الرب. لما نلجأ لأشخاص ولو كانت أنبياء ورسل؟
0: والأصل أن نرجع إلى

0: الله تبارك وتعالى ده قولا واحدا.
1: حضرتك تثق في هذا الحديث اللي الرسول قال له قول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة، مع أنه حديث أحد؟
0: مع أنه حديث أحد، وما المنع إذا كان حديثا صحيحا وهو حديث صحيح أن نأخذ به؟
1: طب هل ممكن نفس المنطق، على فكرة نفس المنطق للرجال الصالحين غير سيد البشر، يجوز؟
0: طالما أنه ليس هناك دليل فإننا نلتزم بما ورد في السنة النبوية الصحيحة. النبي هنا علم هذا الرجل،
1: يعني أفهم كلامك أنه للنبي فقط؟
0: طبعا
1: ليس طبعاً. لفئام الناس، يعني
0: ليس لفئام الناس،
1: إن أنا أقول سيد فلان وسيد علان وست فلانة.
0: أنا لو أن إنسانا يعني أتوسم فيه الصلاح وقلت له يا فلان ادعو الله تبارك وتعالى لي، ادعو الله تبارك وتعالى لي، فهنا أنا أقول له ادعو الله تبارك وتعالى لي، كما كان سيدنا عمر يقول كنا
1: نتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام،
0: بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليست ببركة النبي، ونستغيث بعمه العباس ليس بذاته ولكن بدعائه.
1: هنا نقطة فيصلية سيدي الكريم، هنا نقطة فيصلية، هو الاستغاثة بالذات أم بالأعمال؟
0: الاستغاثة بالأعمال
1: وليست بالذات.
0: وليست بالذات، أنت تستغيث بالله وكل حتى
1: وبالتالي
0: لو أنت،
1: وبالتالي لا يجوز الاستغاثة بميت،
0: حتى لو أنت تستغيث بإنسان.
1: نعم.
0: أنت تقول يا رب اللهم أغثني ببركة فلان، لا تطلب من الله تبارك وتعالى إن فلان ده هو الذي يغيثك، هذا فلان أفضى إلى ربه
1: يعني
0: وانتهت جميل. حياته
1: يعني الاستغاثة بالعمل وليس بالذات،
0: ليس بالعمل. نعم.
1: طب بالعمل وليس بالذات،
0: ليس بالذات.
1: هل ذات الرسول أفضل عند الله أم الأعمال؟
0: لا، ذات الرسول أفضل.
1: طب إذا نتوسل بذات الرسول،
0: وذات الرسول عليه الصلاة والسلام احنا نتوسل به لأنه هو الموحى إليه، وهو النبي، وهو المجتبى، وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني كان ريقه يكون بلسما عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: وكان صؤره بلسما عندما يشرب ويعطي أصحابه الشراب، عندما يأكل ويبقى من طعامه فيه بركة عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم.
0: يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس كأحد الناس.
1: صح. إذن لما لم يتوسل سيدنا عمر عليه الصلاة والسلام بذات النبي حتى بعد وفاته في الاستسقاء، وتوسل بالعباس واستغاث بالعباس
0: عم النبي، بدعاء النبي وبركة النبي وموجود.
1: إذن ليس بذاته،
0: بدعاء النبي. أنا يعني أنا النبي مجاب الدعوة، النبي اصلا مجاب.
1: لا تمام، انا اريد ان اتعلم من حضرتك، اتعلم من حضرتك.
0: نعم.
1: ونحرر محل النزاع.
0: نعم.
1: اذا التوسل بعمل النبي وليس بذات النبي،
0: بعمل النبي طبعا
1: وليس بذات النبي،
0: عمل النبي،
1: وبالتالي ليس بذوات الاشخاص كلهم.
0: نعم. ولا باي نبي من الانبياء. النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: يعني هو الذي قال لا ترفعوني، لا ترفعوني فوق مقامي. النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الله تبارك وتعالى، أنا نبي الله، أنا رسول الله
1: صلى الله عليه
0: أنا
1: وسلم،
0: أنا عبد الله.
1: نعم.
0: ولذلك حتى في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده رغم المكان التي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: لكن في النهاية هو عبد الله ورسوله.
1: نعم.
0: ولما خاف الرجل منه قال على رسلك، إنما أنا عبد ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة.
1: القرآن نفسه، يعني نواصل بعد الفاصل، والقرآن نفسه أكد هذا المعنى، قل إنما أنا بشر مثلكم
0: يوحى إلي
1: بشر،
0: يعني عليه الصلاة والسلام.
1: تمام.
0: لكن ليس بشرا عاديا.
1: ولما مثلكم حضرتك، بشر مثلكم في القرآن.
0: يوحى إلي
1: بالوحي.
0: بالوحي،
1: بالوحي فقط. فاصل ونواصل
0: إن شاء الله.
1: مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل، ابقوا وكونوا معنا.

0: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
1: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
0: لماذا لم تكن مطمئناً لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
1: أنا كنت رأيي إذا وقتها وفد سياسي يذهب لأبو سياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي، كنت أعرف طموحات، كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.

0: أي أحد ينتمي إلى أي حزب. يعني شو كان خايف من اليسار؟
1: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الليلة 10:30 على شاشة العربية.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
6: مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالى الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. نحييكم مجددا سيد الكريم.
7: يا أهلا وسهلا.
6: بارك الله فيك. هنالك من يرفض مسألة التوسل حتى بالأعمال، بأعمال الأشخاص، ويقول إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة. الله سبحانه وتعالى يعني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فما تقييم حضرتك لهذا الموضوع؟
7: أصل هو الأعمال الظاهرة الصالحة مظنة صلاح صاحبها، لكن ما هي عند الله تبارك وتعالى؟
6: الله
7: يعلمها. لكن أنا أتوسل بعملي الذي أعمله، كما جاء في القرآن ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أنا أتوسل بإيماني بالله تبارك وتعالى أنني مؤمن بالله تبارك وتعالى. بنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسول فاكتبنا مع الشاهدين. حديث
6: الثلاثة والصخرة اللي وقعت عليهم.
7: نعم.
6: وتوسلوا بأعمالهم،
7: توسلوا بصالح الأعمال.
6: نسمع من فضلك.
7: توسلوا بصالح الأعمال. لما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق ثلاثة نفر فيما كان قبلكم فآواهم المبيت فآووا إلى صخرة فانسدت بهم الصخرة، انسدت
6: بهم
7: الصخرة. ماذا يفعلون؟ قالوا لا نجاة لكم إلا بأن تلتجئوا إلى الله تبارك وتعالى بأن تستغيثوا بصالح أعمالكم. هنا يأتي الفرج، الفرج بعد الشدة. وعندما تستغيث بالله الله يغيثك.
6: توسلوا بالأعمال.
7: توسل بالأعمال. واحد قال اللهم إني كنت لا أقدم على أبوي أهلا ولا مالا، فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضات الله ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت.
6: لكن لا تخرجهم جميعا.
7: ولا تخرجهم جميعا. والثاني بالعفة، اللهم إن كنت قد تركت الزنا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. والثالث الأمانة، أنه نمى المال لصاحبه بعد طول مدة ونمى وسد الأفق، ثم قال له تعالى فخذ مالك، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت.
6: هم توسلوا بأعمالهم. أما الدائرة الآن في الواقع، يعني بعض الفرق الإسلامية والمنتسبة للإسلام تقول نتوسل بالآخرين، فلما لا يتم زرع التوسل بالأعمال في الأمة كما كان السلف الصالح يصنع؟
7: هذا ما يجب على العلماء، يجب على العلماء،
6: هم علماء يقولون هذا أو محسوبون على العلماء يقولون هذا،
7: أن يبينوا للناس ما هو الصواب من الخطأ. يعني هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يتوسل إلى الله بإيمانه بصلاته بزكاته يا رب، ويدعو إلى الله تبارك وتعالى. يا أخي أيوب عليه السلام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يتوسل إلى الله باسم الرحمن الرحيم.
6: الذي يحدث الآن بالتبرك بالأضرحة نسميه شرك، فسق،
7: نحن لا نقول
6: كفر، ماذا نطلق عليه؟
7: لأن من يزورون الأولياء لا يقولون نحن لا نعبدهم، ما نعبدهم ولا ندعوهم ولا ندعوهم،
6: يقدسونهم،
7: وإنما ندعو الله،
6: يقدسونهم.
7: في فرق بين الزيارة، الزيارة زيارة أولياء الله الصالحين هذا لا مانع منه، لكن المقدس التقديس لا يكون لله يا أخي.
6: طب ماذا ونحن برنامج عملي، ماذا يحدث عند يعني لما يصنع بإيدي هكذا يمسك
7: هذا خطأ؟ لابد أن نبين للناس أن هذا خطأ،
6: يدخل في دائرة شرك فسق ماذا تسميه؟

0: لا يعني إذا اعتقد الإنسان هذا أن أيوة. فلان هذا ينفع أعتقد. أو يضر هذا لا يجوز
1: بحكم ماذا؟
0: لا يجوز ده حكم يعني شرعي عدم الجواز
1: يعني كافر مشرك فاسق منافق ماذا
0: ما نقدرش
1: يعني؟
0: نحكم كلمة الكفر والفسق تحتاج إلى العين أن نحكم على العين لكن الأعمال هذا من يفعل
1: طب نقول من يصنع هذا الصنيع
0: لا يجوز لا يجوز عليه أن يصنع هذا الصنيع
1: حكمه في ميزان الشرع ماذا؟
0: نعم
1: حكمه ماذا؟
0: لابد مخطئ لابد أن يتعلم كيف يرجع إلى الله تبارك وتعالى وكيف يتعلم أنه يدعو الله تبارك وتعالى
1: حضرتك مش عايز تصفه بأنه مشرك حتى؟
0: لا ما أقدرش أصفه بالشرك لا.
1: ولا بالكفر؟
0: ولا بالكفر
1: ولا بالفسق؟
0: ولا يعني ولا بالفسق
1: لما لا تطلق لما يا دكتور نتعلم لما؟
0: لأني هذا الذي يعني هذا مسلم هذا موحد
1: لا.
0: هذا لم يقل إنني يعني أدعو فلانا أو أستغيث بفلان وإنما يستغيث بالله تبارك وتعالى فلا بد أن نحرر بين الشرك
1: نعم.
0: وهو الشرك إن الشرك لظلم عظيم والشرك واضح إما أن تشرك بالله وإما أن تشرك بالله بغيره
1: نعم.
0: أن تشركه معه في الدعاء أو تشركه معه في الاستغاثة هذا لا يجوز
1: لكن ألا يعني أواشج الصلة بين التوسل والاستغاثة ألا يعني تفضي إلى مسألة الشفاعة مثلا وكأننا نستشفع بهذا الشخص المتوفى لله سبحانه وتعالى
0: والشفاعة لا تجوز إلا من الله تبارك وتعالى
1: ما أنا أسأل بك عن مسألة التوسل والاستغاثة
0: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى
1: لا أنا أريد أن أصل موضوع الشفاعة مسألة التوسل والاستغاثة ألا تدخل في باب الشفاعة عند الله عز وجل بأننا نستشفع بآدميين حتى ماتوا وأرموا وانتهوا
0: ما إحنا لو حققنا دكتور محمد
1: نعم
0: يعني أصلحنا في المسائل الأكاديمية لابد أن نحررها التوسل بماذا التوسل بأسماء الله وصفاته
1: نعم
0: التوسل بالأعمال الصالحة التوسل برجل حي أدعو أقول له أدعو الله تبارك وتعالى
1: نعم.
0: أستغيث بمن
1: تمام.
0: أستغيث بالله تبارك وتعالى وأستغيث بالحي إذا كان يملك وله القدرة على أن يغيثني أن يغيثني طبيب مثلا واحد محتاج لحاجة يحتاج لإنقاذ غريق
1: نعم
0: هذا يطلب منه الغوث
1: أما بالأموات
0: الأموات لا يملكون شيئا لا أقول أغيثني يا فلان بل أغيثني يا الله
1: فضلتك كنت تتكلم أنه يجوز التوسل بالأنبياء والصالحين والأعمال الصالحة وهم على قيد الحياة أما إذا ماتوا فلا سألت حضرتك سؤال مفاده هل يجوز التوسل بالأنبياء والرسل خصوصا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعدما مات وأرد
0: عليه الصلاة والسلام
1: نعم أم لا ثم
0: نفصل الأنبياء لهم خصوصية الأنبياء معصومون عندما أتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام أقول اللهم بحبي لنبيك اللهم بحبك لنبيك أنا لا أتوسل بذاته
1: طيب
0: إنما أتوسل بحب الله له
1: طيب
0: وبحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم
1: بديع إذن التوسل بالعمل وليس بالذات
0: نعم
1: طيب الله سبحانه وتعالى يعني ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون من تتوفر فيها هاتان الصفتان هو ولي من أولياء الله رجل صالح لماذا لا ينسحب التوسل بالأنبياء والرسل بعدما ماتوا على الرجال الصالحين
0: لا
1: أيضا
0: لا نقيس البشر مهما كانوا على الأنبياء ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اللي بيقول منكم من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار والعياذ بالله فيما يرى الناس نحن بقول زي ما بقول الأعمال الصالحة مظنة أن نحسن الظن بأصحابه لكن ليست يقينية في أن صاحبها يدخل الجنة أو أن صاحبها صاحب المعاصي يدخل النار
1: ألم
0: علمه عند الله تبارك وتعالى لكن نحن نحسن الظن عندما يكون أحياء لماذا؟ لأننا نرى أعمالا ونقول الله فلان الذي يعمل كذا إن شاء الله يكون من الجل
1: ولا يعتبر هذا من قبيل الشرك حيث لا وسطة بين العبد وبين الرب يسأل الله سبحانه وتعالى مباشرة
0: لا بد أن نسأل الله تبارك وتعالى لابد أن نسأل الله
1: هذا هو الأصل
0: هذا هو الأصل
1: طب لما لا نرسخ هذا الأصل ونترك الاستغاثة والتوسل بالأحياء وبالأموات
0: يا دكتور محمد تعالى نستعرض الأنبياء
1: جل.
0: إنما أشكو بثي وحزني
1: إلى الله
0: إلى الله تبارك وتعالى
1: تمام.
0: وأيوب إذ

0: نادى
1: ربه احسنت الله يرضى عليك
0: وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.
1: نعم
0: يعني موسى عليه السلام كلهم
1: هم لجأوا الى الله
0: مباشره.
1: سيدنا نوح يعني اني مغلوب فانتصر
0: فانتصر نعم
1: دعا الله كله. نعم. لما ندخل في ديننا بروايات حديثيه او سيره عن النبي عليه الصلاه والسلام ولم ترد في القران جواز التوسل بالاشخاص وبالاحياء وبالاموات وبالانبياء وبالرسل مع ان القران لا يقر هذا؟
0: لابد ان نحرر الاحاديث. اذا كان الحديث ضعيفا لا يؤخذ به في الاعمال وانما يؤخذ به في فضائل الاعمال، وإنما الحديث الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤخذ به. نحن الآن يعني الأحاديث بينت وشرحت وبين الحديث الصحيح من الحسن من الضعيف، نحن لا نضعف الآن، وإنما العلماء يعني
1: نعم.
0: علماء الجرح والتعديل كفونا هذه المسألة وبيّنوا لنا الأحاديث الصحيح. علماؤنا وعلماء الفقه يا دكتور محمد بيّنوا كل شيء
1: صحيح، لكن
0: لم يتركوا لنا شيئا.
1: باعتقاد حضرتك كواحد من علماء الشريعة الإسلامية، نحسبك هكذا ولا نزكي على الله أحدا، هل نما العلم حضرتك أن أحدا من الصحابة توسل بأناس صالحين بعدما ماتوا؟
0: لا.
1: طب لما نصنع هذا الصنيع؟
0: ما أعرف.
1: صنيع لم يأمرنا به الله ولم يرشدنا إليه رسول الله ولم يصنعه صحابة رسول الله، لما نصنعه ونبتدع هذا به بدعا نسميها بدعا مثلا؟
0: هذا من الخطأ، هذه أخطاء لابد أن طب هناك أخطاء كثيرة جدا يقع فيها الناس، من الذي يعني يجب عليه أن يبين للناس أن هذه بدعة أن هذه سنة أن هذا يجوز أن هذا لا يجوز؟ لابد من العلماء الراسخين في العلم أن يبينوا للناس المحكم من المتشابه.
1: أحسنت. هل يجوز التبرك بالأضرحة؟ نعم أم لا؟ في سؤال آخر.
0: لا يجوز التبرك بالضريح كضريح.
1: ما يحدث عند القبور؟
0: ما يحدث عند القبور من استغاثة لا يقر. لا يقر، إنما نستغيث إذا استغثنا أن نستغيث بالله. وأن ندعو الله تبارك وتعالى. نعم. وإلا كنا على غير صواب.
1: هل يعتبر آخر سؤال، هل يعتبر التوسل والاستغاثة والتبرك بالأضرحة من نواقض الإسلام أم لا؟
0: لا مش من نواقض الإسلام، أصل نواقض الإسلام تحتاج إلى إن احنا نجيب الشخص ونشوف إيه ما الذي ينقض إسلامه. لابد إن احنا يعني المسلم
1: باعتباره نوع من أنواع الشرك؟
0: لا يعني شرك أصغر عندما يعني إنسان يخطئ في شيء مش هنخرجه من الملة عشان هو زار قبرا ولا كذا ولا أخطأ في
1: دعاء. إذن ما الضابط من عدم الوقوع في هذا الانزلاق؟
0: الضابط هو التعليم، الضابط هم العلماء الذين يبينون للناس الصواب من الخطأ.
1: نعم.
0: الضابط هو أن نرجع إلى صحيح السنة وأن نرجع إلى صحيح الدين، مش الضابط أن احنا نترك الناس هكذا لا.
1: طيب. ما يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموالد، مولد سيد السيد البدوي، مولد سيد الإناوي، مولد سيدنا الحسين، مولد السيدة نفيسة وغيرها في البلدان العربية، وما يحدث فيها من استغاثة واستعانة بهم وشركيات وأمور عند القبر، هل تقر حضرتك؟
0: لا تقر
1: أصلا.
0: وإنما إذا يعني احتفلنا بميلاد شخص على أن نذكر مآثره بالضوابط الشرعية دون خروج ودون بدع ودون استغاثة بغير الله تبارك وتعالى لا مانع.
1: المظاهر التي تحدث الآن
0: المظاهر لا تليق، وإنما الشرع الحنيف دلنا على أننا إذا استغثنا بالله تبارك وتعالى أن نذكر الدكتور محمد بمآثر طيبة مثلا ونقول كان كذا كان كذا لكي نعرف الجيل الذي يأتي بعده، نعرف بالعالم الفلاني الذي كان في العصر الفلاني وله من المؤلفات كذا وكذا وكذا وكان يختم القرآن وكان يصوم وكان يقوم وكان يتصدق، هذا لا مانع منه أن نذكر بسير الصالحين.
1: أما ما يحدث الآن
0: أما ما يحدث من بدع واستغاثات بغير الله طبعا هذا لا يجوز.
1: نعم. شكرا سيد الكريم على هذا اللقاء، اسعدتنا ونورتنا دكتور حسين.
0: ويكرمك دكتور محمد، بارك الله.
1: مشاهدينا الكرام نشكر حضراتكم ومعنا نشكر ضيفنا الكريم العالم الجليل معالي الاستاذ الدكتور حسين سمره استاذ الشريعه الاسلاميه بكليه اداره العلوم جامعه القاهره، شكرا سيد على هذا اللقاء.
0: بارك الله فيك دكتور محمد.
1: فيك بارك الله فيك وحتى يضمنا اخوان جديد، شكرا لكم والى اللقاء. شكرا استاذ.

0: عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
3: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
2: A peak I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
3: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك، يخون بلده، يعرض نفسه للموت؟
2: Nothing. No mind. It's impossible. We will find a way.
4: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
5: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق. كل صباح اتجاه مختلف. أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
6: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
7: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
6: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
7: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
6: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.
8: To hashtags, following the stories shaping today's conversations.
9: Collaborative efforts like that.
8: Online and beyond.
9: That we've been able to have far greater impact.
10: We will not have clearly a progress without having a plan.
11: Behind every international headline is a much bigger story.
12: I love it. I see great comics.
11: And that is the story we bring you.
13: This war ceased to be a just war.
14: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
15: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
16: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
17: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
18: We follow the money, the markets, and the momentum.
19: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
20: Driving Saudi Arabia forward.
21: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
22: The ultimate global stage.
23: Lebanon should not be attacked.
24: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
25: They're the architects of power, economics, and politics.
26: Stop the war in Ukraine.
27: Break their silence.

0: Al-Arabiya English, trusted by leaders, watched by the world.
1: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
4: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
5: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
6: I spent nearly three decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
7: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
6: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
7: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
6: The Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
7: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
6: I've always encouraged people to come here, discuss the changes, and learn.
5: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
8: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
9: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

ترامب يقول إن الإيرانيين ينتظرون تغييرا سياسيا في أمريكا لاعتقادهم أن الديمقراطيين قد يسمحون لهم بامتلاك سلاح نووي. واشنطن تعلن فرض عقوبات على بنك كبير بسبب تعامله مع إيران، ووزير خزانتها يؤكد مواصلته سياسته العقابية لطهران حتى يتوقف الجميع عن التعامل مع نظامها. الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرا عنيفا في تلة علي الطاهر اللبنانية، ونتنياهو يقول إن الهجوم قضى على أكبر موقع لإيران خارج حدودها. مجلس الدفاع الوطني في اليمن يؤكد قدرة بلاده على استعادة زمام المبادرة، والقوات المسلحة تعلن بدء استخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات حوثية في محيط المخا.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. في رد على سؤال مذيعة شبكة فوكس نيوز، توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

0: تنتهي الحرب مع إيران بعد الانتخابات النصفية. وأوضح ترامب بأن إيران تأمل في حصول تغيير سياسي في واشنطن وفوز الديمقراطيين من أجل امتلاك سلاح نووي، مشددا على أن الهدف الأساسي من استمرار القتال هو الحيلولة دون تحقيق ذلك.
1: I think it's going to end right after. They're trying to do anything possible to get me out because they think the Democrats will let them essentially have a nuclear weapon. They're not going to have a nuclear weapon.
0: قبل ذلك أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إيران استأنفت إنتاج الصواريخ البالستية في منشآت تحت الأرض، بما في ذلك صواريخ تعمل بالوقودين السائل والصلب. وبحسب المسؤولين تعمل طهران على إعادة بناء قدراتها الصاروخية بعد الضربات التي استهدفت منشآتها خلال المواجهة الأخيرة. أفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن صورا التقطت عن بعد أظهرت مؤشرات على تحركات جديدة في جبل الفأس قرب منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم. غروسي أضاف في مقابلة مع بلومبرغ نيوز بأن مفتشي الوكالة لم يدخلوا حتى الآن الموقع، ولذلك لا تملك الوكالة معلومات محددة عن طبيعة الأنشطة هناك، مشيرا إلى رصد تحركات في محيط الموقع مع عدم توفر معلومات ملموسة حتى الآن عما يحدث داخله. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستفرض الأسبوع المقبل عقوبات على بنك كبير ضمن ضغوطها الاقتصادية على إيران لإنهاء الحرب. ولم يكشف بيسنت عن اسم البنك أو الدولة التي ينتمي إليها، مشددا على أن ملاحقة الجهات ستتم مع الجهات التي تتواصل في التعامل مع طهران. أظهر مقطع فيديو طابور سيارات طويل يمتد لعدة كيلومترات أمام محطة وقود في مدينة نكشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية.

أبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابعة للبحرية البريطانية عن إصابة سفينتين بأربعة مقذوفات على بعد أربعة أميال بحرية غربي حصب في سلطنة عمان، ما أدى لنشوب حريق في إحداهما دون التأكد من حالة السفينة الأخرى. فجر الجيش الإسرائيلي مجمعا تحت الأرض في تلة علي الطاهر جنوب لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي إن الموقع يتبع لحزب الله ويمتد لأكثر من كيلومترين ويضم بنى تحتية ومركز قيادة وعشرات الصواريخ والمسيرات وأسلحة أخرى. وقد أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن الجيش الإسرائيلي استخدم 1100 طن من المواد المتفجرة لتدمير أنفاق علي الطاهر جنوب لبنان. وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية هزة بقوة 4.1 درجة في المنطقة عقب الانفجار. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن الجيش الإسرائيلي دمر الليلة الماضية أكبر موقع إيراني خارج إيران، وهو أنفاق علي الطاهر في لبنان. أفاد مصدر عسكري إسرائيلي بأن تفجير أنفاق علي الطاهر مجرد عملية محدودة في إطار تفاهمات الاتفاقية مع لبنان، مشيرا إلى أنه نفذ داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وحذر المصدر من أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح لأحد بالاقتراب من منطقتي كفر تبنيت وعلي الطاهر حتى بعد إنجاز التدمير، موضحا أنه يستعد للتعامل مع سيناريوهات مختلفة ومتعددة وأنه سيرد بقوة على أي محاولة من حزب الله للعمل ضد قواته، مشيرا إلى أنه مازال

يواصل تعزيز الدفاعات على قلعة أشقيف.

0: שהאדמה רעדה.
1: וואו.
2: אשכרה, היום שהאדמה רעדה.
0: יופי.
1: וואו, וואו, וואו, וואו.
0: נשים יום רעדה.
1: אדיר.
3: المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي قالت إن شبكة أنفاق تلة علي الطاهر استخدمت كمقر قيادة رئيسي وكمقر قيادة لوحدة بدر التابعة لحزب الله في المنطقة.
4: تمت إقامة هذه الشبكة خلال ما يقارب عقدين، وذلك بالتمويل والتوجيه من النظام الإرهابي الإيراني، حيث استخدمت كمقر قيادة رئيسي وكمقر قيادة وحدة بدر التابعة لحزب الله في المنطقة.
3: أكد مجلس الدفاع الوطني في اليمن أن عملية الردع لن تكون محصورة بجبهة أو منطقة معينة، مضيفا أن القوات المسلحة قادرة على استعادة المبادرة، ومشيرا إلى أن أي تقدم ميداني عارض لن يمنح الحوثيين حق فرض أمر واقع بالقوة. قالت القوات المسلحة اليمنية أنها ستبدأ باستخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات عسكرية لميليشيا الحوثي بمناطق محيطة بالمخا، ونشرت خريطة توضح المناطق التي ستبدأ باستهدافها ردا على أي تحركات حوثية. كما دعت القوات المسلحة اليمنية في بيان المدنيين إلى تجنب استخدام طريق تعز المخا حتى إشعار آخر. قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي إن الميليشيات الحوثية تواصل استهداف المدنيين في اليمن ودول الجوار إلى جانب محاولاتها المستمرة لمصادرة مصادر الطاقة وأمن الملاحة الدولية.
5: في لحظة بالغة الخطورة تشهد فيها منطقتنا موجة جديدة من التصعيد الذي تقوده الميليشيات الحوثية الإرهابية، ليس فقط ضد الشعب اليمني ومؤسسات دولته، وإنما ضد دول الجوار والمدنيين والأعيان المدنية ومصادر الطاقة وأمن الملاحة والتجارة الدولية.
3: حذرت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح زوبا في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي من أن تحركات الحوثيين نحو الساحل الغربي وباب المندب تمثل جزءا من مسعى استراتيجي لفرض واقع عسكري جديد يهدد الملاحة الدولية. وشددت الوزيرة على أن الحوثيين بدعم من إيران يمتلكون سجلا في استهداف السفن التجارية بالبحر الأحمر وخليج عدن.
6: أرادوا نحن بيوتنا وخرجوا نحن وبهذلوا بنا
7: الحوثة
8: أطلقنا وصواريخ من الحوثي.
9: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العجرة.
10: نازح من العمد إلى الفش، وصلنا في الفش حقت الحوثي يضرب علينا بالهاونات بالصواريخ.
11: من ضر من الحوثي خرج عنا من بيوت احنا، والهاونات نص ماتوا من بلاد احنا، بعضهم سلموا نص معانا ونص معانا. طير تاكلون حتى يكبرون شعار الهاونه تحط فيهم وهم رصاص، لا حول ولا قوه. بدينا نشيل نسلم ارواح احنا وارواح بين احنا بعد.
12: الا الحوثي ضرب بيوتنا من المنازل واستهدف بيوتنا، وخلوا احنا الان نمشي عاريين ويسنا وقدرنا حتى حق المصير وصلنا لحس، والان احنا بقينا لا حول ولا قوه الا بالله.
3: أعلن جهاز الأمن الروسي اعتقال مواطن كان يعمل في السفارة البريطانية لدى موسكو بتهمة تنفيذ مهمة تتمثل بجمع معلومات عن دبلوماسيين بريطانيين ونقلها لجهاز الأمن الأوكراني عبر مدون أوكراني. بريطانيا من جهتها أكدت أنها لا تريد المواجهة مع روسيا رغم زيادة دعمها العسكري لأوكرانيا.
13: عملية كانت تزيد الطين بلة وتفتح جبهة جديدة بالغة الحساسية بين موسكو ولندن، فجهاز الأمن الروسي أعلن توقيف حارس أمن سابق في السفارة البريطانية لدى موسكو متهما إياه بجمع معلومات استخباراتية عن دبلوماسيين بريطانيين وتسليمها لجهاز الأمن الأوكراني، الأمر الذي تصفه موسكو بأنها عملية تتجاوز حدود التجسس إلى التخطيط لعمل استفزازي خطير. الأخطر في المسألة وفق الأمن الروسي أن كييف كانت تعتزم توظيف هذه المعطيات في استهداف السفير البريطاني لدى موسكو ضمن عملية يلقى فيها اللوم على الجانب الروسي، ما يفضي إلى جر لندن لمواجهة مسلحة مع موسكو، ولا سيما أن العلاقة بين البلدين تشهد توترا متصاعدا وتقف على حافة الهاوية حسب مراقبين على خلفية الحرب في أوكرانيا والدعم البريطاني لكييف.
14: ومن لندن لا يمكن فصل الدعم البريطاني لأوكرانيا عن علاقة متوترة أصلا بين بريطانيا وروسيا، فالموقف

0: البريطاني اليوم يحمل مفارقة واضحة. الحكومة تقول إنها لا تريد مواجهة مع روسيا، لكنها في الوقت نفسه ترفع مستوى دعمها العسكري لأوكرانيا. وزير الدفاع وستريتينغ قال إن بريطانيا ليست في حالة حرب مع روسيا ولا تسعى إلى مواجهة معها، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن التهديدات التي تواجه المملكة المتحدة وأوروبا لا تتزايد فقط بل تقترب. ولهذا تؤكد بريطانيا أنها ستواصل دعم كييف مهما استغرق الأمر. وبحسب ستريتينغ ستزود بريطانيا أوكرانيا هذا العام بنحو 120 ألف مسيرة إلى جانب صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي بقيمة 100 مليون جنيه.
1: أخبار رياضة نتابعها في التقرير التالي.
2: فاز بايرن ميونخ الألماني على ضيف بودو غليمت النرويجي بخمسة أهداف دون رد ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا أيضا اكتسح مانشستر يونايتد ضيفه صباح الأذربيجاني برباعية نظيفة على ملعب أولد ترافورد. ونجح كومو الإيطالي في تحقيق الفوز بأول ظهور له في دوري أبطال أوروبا على حساب ضيف لايبزيغ الألماني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. في ثالث جولات الدوري الألماني يلعب يونيون برلين مع شالكة ولدى كلا الفريقين نقطة واحدة في رصيده. يلتقي اليوم نادي إشبيلية مع ضيفه فالنسيا في انطلاق الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم. ويواجه فريق رين ضيفه مارسيليا في رابع جولات الدوري الفرنسي لكرة القدم. لدى رين 7 نقاط فيما لا تزيد حصيلة مارسيليا عن 3 نقاط. تنطلق اليوم الجولة 7 من الدوري السعودي بثلاث مباريات. القادسية يلاقي الاتفاق والاتحاد يحل ضيفا على فريق الفيصلي والأهلي يواجه ضيفه الحزم في جدة.
1: في نهاية نشاهد تذكير بأبرز عناوينها. ترامب يقول إن الإيرانيين ينتظرون تغييرا سياسيا بأمريكا لاعتقادهم أن الديمقراطيين قد يسمحون لهم بامتلاك سلاح نووي. واشنطن تعلن فرض عقوبات على بنك كبير بسبب تعامله مع إيران ووزير خزانتها يؤكد مواصلته سياسته العقابية لطهران حتى يتوقف الجميع عن التعامل مع نظامها. الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرا عنيفا في تلة علي الطاهر اللبنانية ونتنياهو يقول إن الهجوم قضى على أكبر موقع لإيران خارج حدودها. مجلس الدفاع الوطني في اليمن يؤكد قدرة بلاده على استعادة زمام المبادرة والقوات المسلحة تعلن بدء استخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات حوثية في محيط المخا. إلى اللقاء.

0: لما نتحدث عن شخصية الملك فاروق نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
1: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شد بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو اللي لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
0: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الزايدي الآن على شاشة العربية.
3: أول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
4: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
3: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
5: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن الوضع مشتبه وأسوأ.
6: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
3: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
6: كانت

0: الاستراتيجية الأمريكية إنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
3: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
4: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم. أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمورك.
3: إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الليلة 6:30 على شاشة العربية.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. ثمة مقولة تاريخية أو قانون يقول البعض، لا ندري عن صحة هذا القانون، أن التاريخ يكتبه المنتصرون، لكن الحقيقة قد يكون للمنهزمين رأي في كتابة التاريخ، خاصة إذا طال الأمد بين لحظة الهزيمة والسقوط وبرودت المشاعر وطفئت نيران الحروب. ربما يكون هناك هامش لكتابة تاريخ آخر أو وقائع أخرى أو سردية أخرى غير التي كتبها المنتصر. من هذا المنطلق نتحدث اليوم عن شخصيتنا، وهي شخصية آخر ملوك مصر الملك فاروق من الأسرة العلوية، وحادثة نقول الانقلاب عليه، حادثة الثورة عليه، حادثة خلعه، سميها ما شئت، أو تنازله عن العرش، هي زلزال كبير جرى في مصر على المستوى السياسي والاجتماعي والتاريخي أيضا. ومن أجل هذا وغير هذا يسرنا أن يكون شريكنا على هذه المائدة الدكتور أحمد الشربيني، رئيس اتحاد المؤرخين العرب وعميد كلية الآداب سابقا في القاهرة، إضافة إلى مناصب ومواقع أخرى تمنحه رؤية ربما أوسع وأشمل.

0: حول هذه اللحظة من تاريخ مصر وغيرها من اللحظات. حياك الله دكتور أحمد.
1: أهلا بك، الله يخليك.
0: لما نتحدث عن شخصية الملك فاروق نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر.
1: نعم.
0: في المنتصف القرن العشرين، يعني النصف الثاني أو الثلث الثاني من القرن العشرين حتى لحظة تنازله. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
1: الملك فاروق باعتباره آخر ملوك أسرة محمد علي أو حكام أسرة محمد علي لمصر، الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر، اللي هي الفترة اللي بتقع بين توقيع معاهدة 1936 وقيام ثورة يوليو 52، ودي فترة كانت فترة حرجة جدا سواء كان على المستوى المحلي أو الإقليمي أو حتى الدولي. فعلى المستوى المحلي الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على أشده بين قوى سياسية مختلفة، أحزاب سياسية لها ثقل في المجتمع زي حزب الوفد وحزب الأحرار الدستوريين اللي بعده وجماعة الإخوان المسلمين أيضا كتيار بدأ يدخل في المعترك السياسي في ذلك الوقت، وأحزاب سياسية يعني نقدر نسميها هي ذات أقلية في الشارع، وهذه الأحزاب كان بيشكلها القصر منذ عهد والده أحمد فؤاد. فالملك فاروق تولى السلطة في هذا التوقيت وكان العالم مقدم على الحرب العالمية الثانية بعد تشكل محور طوكيو روما برلين، وانجلترا وقعت معاهدة 1936 وكانت بتتيح لها التحرك في المجتمع المصري واستغلال واستخدام كل إمكانياته الاستراتيجية والاقتصادية من أجل يعني تمويل الحرب القادمة التي كان يتوقع أن تحدث في أي توقيت في أي وقت. جاءت ظروف الحرب العالمية أيضا بكل ما فيها من أحداث وتداعيات ومحاولة إنجلترا لتسخير كل إمكانيات المجتمع المصري في الوقت ده وحاجتها لأن تتعاون معها مصر في ذلك الوقت وأن تكون هناك حكومة أيضا بتتعاون معها في الموضوع ده، وده اللي عمل أحدث صداما بين الملك فاروق وإنجلترا. ومن هنا جاء حادث 4 فبراير 1942 وده كان نقطة تحول كبيرة جدا في تاريخ الملك فاروق وحتى تاريخ الحركة السياسية المصرية، لأنه انصاع لإرادة دولة الاحتلال وحوصر القصر وفرض عليه أول مرة رئيس للوزراء اللي هو مصطفى النحاس، وكان الملفت للنظر أن مصطفى النحاس يقبل في هذا التوقيت
0: ما هذه المفارقة.
1: الوفد
0: هو زعيم الحركة الوطنية.
1: نعم.
0: أو قائد الحركة، والنحاس هو زعيم الأمة.
1: نعم.
0: كيف يقبل أن يأتي بإرادة المستعمر الإنجليزي رغم أنف الملك؟
1: نعم، هو دي القضية، لأنه الأحزاب السياسية في ذلك الوقت يعني كانت لا تنظر إلا للمصلحة الخاصة بها وكان حزب الوفد زي أي حزب سياسي يتمتع بالأغلبية ويرى أنه يمثل الأمة دائما في حالة مواجهة مع القصر، ولهذا يعني أعتقد أنه هذا الحادث يعني تصور حزب الوفد ومصطفى النحاس أنه من خلاله يعني هيحقق انتصار لأول مرة على القصر ممثلا في الملك فاروق. فترة انتهت الحرب العالمية الثانية وأقيلت حكومة مصطفى النحاس في نهايتها، وبدأت في الفترة من 1945 حتى 1952 كانت هناك قضايا كثيرة جدا معقدة في المجتمع المصري. القضية السياسية كانت معلقة، والمفاوضات التي كانت تجرى مع إنجلترا كانت لا تنتهي إلى شيء، وخصوصا المفاوضات التي دارت بين إسماعيل صدقي
0: رئيس
1: الوزراء في ذلك الوقت، والتي كانت انتهت إلى مشروع كان يتصور البعض أنه سيحل القضية المصرية، لكن المسألة لم تحل أيضا. وجاء في الوقت ده كمان طرحت فكرة الأحلاف الغربية في المنطقة، ودي نقطة مهمة جدا. يعني كان الغرب بدأ يطرح تكوين حلف شرق أوسطي، مصر كانت مفروض بتلعب فيه دور محوري، وكانوا في الوقت ده يتم مغازلة مصر ما بين إلغاء معاهدة 36 في مقابل أن تقبل مصر أن تدخل في هذا الحلف. وده اللي دفع حكومة النحاس باشا أنها تلغي معاهدة 36 من طرف واحد.

0: وتأتي بقى بعد كده مذبحة الإسماعيلية، ثم حريق القاهرة، اللي كل ده بيمهد لثورة يوليو 52.
1: يعني ربما يكون حاصل القول أن فاروق كان ضحية عصر ساخن وملتهب ولحظة تحول عالمي، لحظة نعم. تحول سياسي.
0: نعم بالضبط.
1: لأنه أتى قبل الحرب العالمية الثانية بقليل، بس الحرب العالمية الثانية سبقت بمقدمات وفرز وانحيازات، ربما كان هو ضحية تلك الحسبة، ربما
0: أقول. نعم. نعم.
1: دعنا نستعرض هذه البطاقة لشخصية فاروق، الملك فاروق.
2: الملك فاروق الأول ملك مصر والحاكم العاشر من عائلة محمد علي، ولد سنة 1920 في قصر عابدين، أصبح ملك مصر بعد وفاة والده سنة 1936 وهو لا يزال يافعا. حكم الملك فاروق تحت مجلس وصاية حتى استلم الملك بعد سنة وثلاثة أشهر عند بلوغه 18. أحد الحوادث البارزة التي أثرت في الملك فاروق كان في خضم الحرب العالمية الثانية، وهو اقتحام قصره من قبل المدرعات الإنجليزية وإرغامه على تعيين مصطفى النحاس رئيسا للوزراء أو التنازل عن العرش. تجاوز الملك فاروق هذه الأزمة وأعلن في 1945 تأسيس الجامعة العربية، كما كانت مصر في عهده مقرا بريطانيا لتنسيق السياسة الإقليمية في الشرق الأوسط. استمر حكم الملك فاروق 16 سنة مليئة بالأحداث، إلى أن أرغمه الضباط الأحرار على التنازل لابنه الملك أحمد فؤاد عن الملك، ومن ثم مغادرة مصر بشكل نهائي. توفي الملك فاروق بإيطاليا سنة 1965 ودفن في مصر بعد وساطة من الملك فيصل بن عبد العزيز لدى الرئيس جمال عبد الناصر.
1: حسنا، أنا لفت انتباهي يا دكتور في هذا الاستعراض لحياة الملك فاروق، احنا تحدثنا انه قد يكون ضحيه لخطا في الحسابات السياسيه في تلك المرحله قبيل الحرب العالميه الثانيه، والمنطقه كانت منطقه تنافس وصراع بين القوى العالميه انذاك، يعني الانجليز والالمان والعثمانيين وما الى ذلك. لكن الملك فاروق كان فتى يافع حين تولى الحكم، يعني حتى ان والدته مثل ما حدثتني حضرتك قبل الهواء احتالت لتكبير عمره واعتمدت التاريخ الهجري حتى يصبح عمره أكبر، ومع ذلك ظل تحت الوصاية. السؤال، من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
0: نعم، أنا أعتقد أنه ثقافته السياسية بدأت منذ أن يعني عاد من إنجلترا وتربع على العرش وأصبح ملكا لمصر. أما قبل ذلك فكانت فترة، أعتقد أنها فترة كانت قليلة جدا، ما كانت أو في هو كانت قليلة، وهو كمان في سن صغيرة جدا، وكان الاهتمام من والده بتربيته يعني أو تعليمه بالدرجة الأولى. وفي هذه الفترة كان الوالد هو الذي يراقب تحركاته ويتابعه بشكل مباشر، والفترة دي كان التركيز بالأساس على تعليمه، أنه يتم الإتيان بمجموعة من المدرسين الموثوق فيهم إلى القصر والقيام على إعطائه الدروس وتعليمه. لا، غير أساتذة مصريين وأساتذة أجانب أيضا كان يتم استخدامهم إلى القصر، وخصوصا أساتذة إنجليز كان يتم استخدامهم إلى القصر ويقومون بإعطائه مجموعة من الدروس في محاولة لإعداده، لأنه كان الملك ما كانش عنده استعداد أنه هو يلحقه بإحدى المدارس اللي كانت موجودة، وفضل أن يتم تعليمه داخل القصر. وبالتالي فالفترة دي كان كل ما يتلقاه من توجهات أو حتى وعيه كله كان بيتلقاه من الوالد ومن المجموعة المحيطة به داخل
1: القصر. حينما أصبح ملكا،
0: قبل ما يصبح ملكا، عندما سافر إلى إنجلترا، يعني كان الملك أحمد فؤاد بيرشح اثنين علشان يبقوا مراقبين له، عزيز المصري، وده شخصية مرموقة جدا، وأحمد حسنين باشا. لكن كان في اختلاف في وجهات النظر في طريقة التعامل معه. عزيز المصري باعتباره كان رجلا عسكريا، كان صارما، وكان يحرص على أنه يجب أن يكون ملتزما ويهتم بالدروس وكان في الأمور دي. لكن أحمد حسنين يقال أنه هو كان يعني إيه له رؤية أخرى، أنه لازم أنه طالما أنه سافر وجاء إلى إنجلترا والمناخ هنا مختلف.

0: منفتح فعليه فترك له الحبل، مش عايزين نقول على الغارب لكي يعني يبقى ياخد خبره، لانه لا يعني جاء من مكان معزول، وبالتالي فخشي ان تحدث له صدمه حضاريه، وبالتالي يعني كان له رؤيه اخرى في تربيه الملك فاروق عن عزيز على المصري. وده ربما اللي بيخلي البعض يقول انه والله ده انه ما كان يحاول ان يرسخه عزيز علي المصري اهدره احمد حسنيد بطريقه التعامل معه بطريقه تعامله مع الملك فاروق. لكن بعد عودته بقى من انجلترا بعد وفاه الوالد احمد فؤاد وتربعه على العرش، الذين لعبوا دور مهم جدا في تكوينه السياسي اعتقد علي ماهر باشا ايضا واحمد حسنين والمجموعة أيضا التي كانت موجودة داخل القصر من المستشارين والسكرتارية اللي كانت.
1: ما هي توجهاتهم في السياسة الداخلية والخارجية؟
0: لا هو كان يعني برضو عايزين نقول إيه، هي توجهات وطنية ولكن وفقا لقناعاتهم الشخصية، يعني وفقا للقناعات الخاصة بهم، يعني هم يحبون مصر ولكن بطريقتهم هم. نعم. ويريدون ويدركون تماما أن مصر دولة محتلة من إنجلترا وعليها أن تتعامل مع هذه دولة الاحتلال وتدعو للجلاء، ولكن بطريقة وفقا لرؤاهم هم أيضا، بمعنى أن التيار اللي كان موجود في مصر في الوقت ده أصبح مؤمنا بأن التفاوض مع إنجلترا هو الذي سيكون مجديا لحل المسألة المصرية
1: وليس الثورة
0: مش يعني الحل الثوري لم يكن مطروحا في ذلك الوقت بعد ثورة 19 وتصريح 28 فبراير ودستور 23، فكلهم كانوا يعني وفقا يعني هذه الرؤية هم يتبنونها وعارفين أن إنجلترا هي دولة احتلال وهي موجودة داخل.
1: أنا أقصد دكتور ما كانوا يفضلون مثلا الخيار الألماني أو لاحقا يعني اللي قيل ان فاروق يعني كان من اخطائه الكبرى هذه، يعني
0: هذا الخيار طبعا هو هذا الخيار مطروح،
1: اقصد احمد ماهر وحسنين.
0: لا هذا الخيار لم يكن مطروح،
1: كانوا مع الصف الانجليزي
0: طبعا هذا طيب. لم يكن مطروح لدى هؤلاء.
1: نقطه جدا مهمه. انا استميحكم عذرا، نذهب فقط فاصل وجيز ثم نكمل حول هذه النقطه وحول نقاط اخرى ان اذن لنا ايضا الكرام والكريمات. فاصل وجيز فلنعوده.

0: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
1: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
0: الذي يحدث على أرض الواقع التعليم أم تربية؟
1: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
0: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.
2: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
3: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح حيجي داخل.
4: دعم السريع ده تعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد،
5: وناس أغلبها ماتت من قلة الأكل.
6: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
7: ما يقارب 30,000 أسير
8: كانوا بعذبهم عذاب يعني ما عاد.
9: ولله الخرطوم المحررة من درجة
10: الدروس جاءوا تسموا من الضرب والتعذيب.
11: عندي هسه ما عارفين حاجة عنه.
12: عبد الكريم يعني كان يرجف وبعدين تيبس.
11: إن شاء الله يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
1: جنائز بلا نعوش قريبا على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا.

0: وسلوك له. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: مرحبا بكم من جديد في سجال. النقاش كان وما يزال عن الملك فاروق ابن فؤاد، ابن الأسرة العلوية العريقة التي حكمت مصر لفترة طويلة، وهو كان آخر ملوكها الرسميين على الأقل. صحيح أنه يعني سلم الأمانة لوليده، ولكنه كان طفلا في حينها حتى تم الإطاحة بالنظام الملكي بشكل كامل وقيام ما يعرف بالنظام الجمهوري أو نظام الثورة، ثورة الضباط. وشريكنا على المائدة الدكتور أحمد الشربيني، أستاذ التاريخ المصري المعروف. أستاذ، افترضنا سؤالا قبل الفاصل في التاريخ الموازي، أنه ماذا لو طال العمر بالملك فؤاد وكان فاروق لم يحكم أو يفاجأ بالحكم وهو في عمر 18، لربما تغير التاريخ. وأنت قلت أن هذا يظل تاريخا افتراضيا وأن الملك فؤاد محنك. أريد أن أسمع مزيد من آراء المصريين حول هذه المرحلة.
2: الله يرحم أيام زمان، كنا في نعيم الملك اللي بيقولوا عليه الملك الفاسد، كنا في نعيمه.
3: من أيام الملكية كان كل الناس بالعلم والمعرفة والثقافة والثقافة، كان دي مهمة جدا. فكان ده مستوى رفيع، العلم ومعرفة وثقافة. وكانت الناس اللي هي ماسكة الأمور متعلمة ومثقفة. فكانوا يعرفوا يتعاملوا ازاي كويس. يعني ما تلاقيش رئيس جامعة إلا الراجل محترم جدا، كاتب وعنده كتب وعنده كذا ومثقف. ذاك أيام الملك فاروق عرفنا بقى أنه هو لا، الملك فاروق كان لا بيسكر، واحنا كنا فكرينه كنا احنا بنفتكره سكير وعربيد.
4: حياة في مصر ازاي وهي ملكية؟ يعني
5: كانت كويسة قوي، حد لاقي، احنا كنا زي الفل. الله. كنا فل كمان.
6: انا بفضل النظام الملكي، وبشعر ان مصر في خلال الملكية كانت دولة ديمقراطية، وكان هناك برلمان قوي، وكانت دولة عظيمة.
1: طيب، هذه ايضا اراء في المقابل. البعض ممكن يقول انه كما انه الناس اللي شوهوا عهد او مش عهد شخصيه فاروق وبالغوا، ما يمكن هذول كمان الراي في الضفه الاخرى بالغوا في المديح كمان. انا ما ادري انا صح ولا لا يعني.
7: هو انا يعني برضو وفقا لقناعاتي، الذين يتحدثون عن فتره ما قبل 52 بشكل فيه رقي، هؤلاء أكيد بيحكموا عليها من يعني على أساس ما حدث في مصر بعد ورقة أكتوبر وسياسة الانفتاح الاقتصادي 1974. أنا قلت أنه فترة ما قبل 52 كان فيها شغل كويس جدا، وكان فيها على المستوى السياسي كما قلت قبل كده أنه دستور 23 وتأسيسه للحياة النيابية وحراك سياسي ممثل في الأحزاب ومنافسة الأحزاب فيما بينها في المعارك الانتخابية والصراع اللي كان في المناقشات اللي موجودة داخل البرلمان حول بعض القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كان هايل جدا. ده مناخ ساعد على التربيه السياسيه لقطاعات كبيره جدا من ابناء المجتمع المصري. صحيح كلهم كانوا من ابناء الذوات والاعيان والشريحه العليا من الطبقه الوسطى، ما كانش القاع ما كانش بياخد حقه كويس قوي. لكن برضو في اواخر هذه الفتره انا عايز اقول حاجه، انه القصر او ممثلا في الملك فاروق وقبله احمد فؤاد بشويه، كان هناك اهتمام بالقضايا الاجتماعيه الشائكه اللي موجوده في المجتمع المصري والمعقده، اللي هي قضيه الجهل والفقر والمرض. كان بدا يهتم بيها القصر، ولدرجه انه الملك فاروق نفسه عمل مشروع للملكيه الصغيره، لزياده الملكيات الصغيره اللي بعد كده هينطلق هيبقى اساس لمشروع الاصلاح الزراعي. كان هناك ايضا اهتمام بمواجهه الاميه، وانشئت ثلاث جامعات في مصر في الوقت ده، جامعة القاهرة اللي كانت تعرف بجامعة أحمد فؤاد، وجامعة عين

0: شمس ثم جامعة الإسكندرية، يعني كان في تحرك وكان في ثقافة وكان في معرفة وكان في علم. فالفترة يعني فيها إنجازات لا نستطيع أن احنا نغفلها. لكن ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية، ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية من تصاعد المسألة السياسية وتصاعد المسألة الاجتماعية وتصاعد المسألة الاقتصادية هو الذي عجل بثورة 52. وانا قلت كما قلت قبل كده انه مجموعه الضباط الاحرار كانوا حاسني النيه، ما كانوش لم يكن في ذهنهم في البدايه اسقاط النظام الملكي، ولكن يريدون تعديل او تغيير السياقات اللي كانت موجوده في المجتمع، بدليل انه الملك فاروق عندما غادر البلد بشكل راقي جدا، واجريت له مراسم على اعلى مستوى، وانه حتى اللواء محمد نجيب عندما يعني لم يحضر مراسم المغادرة طالب أنه لابد أن يؤدي التحية للملك أحمد فؤاد، ونجح فعلا أنه هو يوقف المركب اللي كان عليه ويلحق به في المياه الإقليمية ويقدم له التحية قبل أن يغادر. وبالتالي فأنا شايف أنه المجموعة اللي قامت بالثورة كانت مجموعة حاسنة النية، وهي بنت من وجهة نظر هم أبناء فترة ما قبل 52، لهم تربوا في هذه المرحلة، كلهم دخلوا المدارس في هذه المرحلة ودخلوا الكليات العسكرية والجامعات في فترة ما قبل 52. وعلشان كده أنا بعتبر أن الفترة دي فيها مشاكل كتيرة جدا، لكن ده كان مرتبط بالتغيرات الإقليمية والدولية وفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وظروف المجتمع المصري اللي كان بيعيشها في ذلك الوقت. وأنا أعتقد أن الفساد السياسي اللي كان موجود، مش القصر كان له دور فيه أيضا، يعني الأحزاب اللي كانت موجودة في الوقت ده وما كانت تمارسه، لأنها كانت عبارة عن أحزاب قيادة وليس قواعد. الحزب الوحيد الذي كان له قواعد هو حزب الوفد فعلا أما الأحزاب الأخرى فهي كانت أحزاب قيادة.
1: حتى الأخوان المسلمين؟
0: الإخوان المسلمين كان لهم قواعد وكان لهم تنظيم.
1: بمناسبة ذكر الإخوان المسلمين، كيف كانت علاقتهم بالقصر؟
0: لا خلي بالك، أنا شايف أن الإخوان المسلمين دي جماعة شغلها السياسي كله كان قايم على المنفعة. يعني إذا وجدت مصلحتها مع القصر تقترب من القصر، وإذا وجدت مصلحتها مع أي حزب سياسي حتى مع الإنجليز، هي كانت تلعب على كل الأوتار في محاولة لتحقيق مصالحها السياسية بالدرجة.
1: يعني يقال أنه جت فترة حاول فاروق يراهن عليهم
0: طبعا
1: ويصبحون هم الظهير الشعبي، وبدأوا ينظمون مظاهرات تأييد له.
0: نعم.
1: ويكتبون أمير المؤمنين أو جلالته.
0: نعم
1: يعني أشياء صفات دينية يعني.
0: وكان يحاول أن يبحث عن رصيد في الشارع عشان يبقى له، لأنه عنده حزب أغلبية وحزب له حضور قوي جدا، وهو الحزب اللي بينه وبين القصر حالة من حالات الصراع منذ أن تأسس حزب الوفد في بداية بعد دستور 23.
1: نعم. طيب هذا يقودنا أيضا الحديث عن مراهنات القصر على إيجاد ظهير شعبي داخلي، أيضا حول من الداخل إلى الخارج، حول علاقات الخارجية أو العربية وفكرة الجامعة العربية. نطالع هذه المادة.
2: علاقات متينة تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث قال رئيس مجلس الشيوخ المصري الذي ألقى كلمة أشاد فيها بدور الملك عبد العزيز في دعم جامعة الدول العربية.
3: في صباح يوم 27 مايو وصل إلى مطار بنفيلد حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية على متن طائرة خاصة، وقد استقبل سموه في المطار جمهور كبير من المستقبلين. وبعد الظهر شرف حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول المطار بلبيس ليستقبل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله ملك شرق الأردن وحضرة صاحب السمو الملك الأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق. لما نزل الضيفان العظيمان إلى أرض المطار حياهم جلالة الملك تحية حارة وهنأهما بسلامة الوصول.
1: هذه المشاهد هي عن بواكير إنشاء الجامعة العربية.
0: نعم.
1: يعني يبدو أنه كان عنده اهتمام بموضوع العمل العربي أو إيجاد جامعة عربية. يعني
0: هو كان عنده طبعا، يعني هو رجل قومي عربي أيضا، يعني هو صحيح يعني أسرة محمد علي أسرة لها انتماء بالدولة العثمانية.

0: العثمانية من البداية، لكن بعد سقوط دولة الخلافة أو سقوط الدولة العثمانية أصبح لهذه الأسرة يعني الانتماءها العربي، انتماءها لمصر وانتماءها للعالم العربي هو الأوضح. وعلشان كده هنلاحظ أنه بعد في نهاية الحرب العالمية الثانية طرحت فكرة الجامعة العربية. وطرح فكرة الجامعة العربية في هذا التوقيت على فكرة ده مرتبط بمحاولة الإفلات من الخطط الغربية اللي كانت بتحاك للعالم العربي في فترة ما بعد الحرب، مستقبل العالم العربي بعد الحرب. لأنه يعني برضو القصر والحكام العرب والسياسيين العرب أدركوا أن هناك خطط غربية تصاغ لمستقبل العالم العربي في فترة ما بعد الحرب العالمية. هذه الخطط بتتمثل في إيه؟ أنه الغرب دلوقتي أدرك أنه هو يدخل في حرب في صراع مع الاتحاد السوفيتي، وهو صراع أيديولوجيات، وهتبدأ حرب جديدة هي الحرب الباردة وصراع المصالح والكلام ده كله. المنطقة العربية هي المنطقة الأهم بالنسبة للغرب، وبالتالي رأى أنه عايز يحقق فيها مصالح، عايز يحقق عنده رؤية للمنطقة دي. أولا عايز يزرع دولة الكيان، وعايز يحاصر الاتحاد السوفيتي، وفي نفس الوقت كان عايز يحافظ على مصالحه النفطية ومصالحه الاستراتيجية في المنطقة. وبالتالي فعايز يميح فكرة العروبة، ومن هنا جاءت فكرة ان احنا نقيم جامعة عربية في محاولة لترسيخ هذه القيم وهذه المنظمة علشان نتصدى لما كان يفكر الغرب في طرحه. وفعلا طرحت في نفس الوقت اللي كان مطروح فيه إقامة مشروع للدفاع عن الشرق الأوسط، واللي كان الأساس فيه أنه مصر تبقى مركز القيادة فيه. وعلى فكرة كل المنطقة العربية،
1: ده مشروع مين؟
0: هذا المشروع أنجلو أمريكي. هذا مشروع أنجلو أمريكي فكروا فيه 1944، وبدأوا يفكروا في 45 يصيغوه، 47 يعني انتهوا منه، سنة 49 انتهى المشروع ده بالكامل. وهذا المشروع كان قايم على أنه المنطقة العربية يجب أن تتركز بها خطوط الدفاع اللي في العمق اللي الغرب بيركز عليها لضرب المناطق المهمة في الاتحاد السوفيتي، وتبقى باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا واليونان هي خط الدفاع الأول، والمنطقة العربية تبقى فيها خطوط دفاعية
1: ضد
0: الاتحاد السوفيتي. لأن الاتحاد السوفيتي كان عايز يخترق شمال إيران ويدخل لمنطقة الخليج، وده بيهدد المصالح الغربية في المنطقة. كان بيضغط أيضا على تركيا علشان المضايق ويدخل في شرق البحر المتوسط، في الوقت اللي المنطقة دي كانت بتتركز فيها المصالح الغربية بعد الحرب العالمية وعايزة تحافظ عليها وتحول بين الاتحاد السوفيتي والوصول إليه. وبالتالي فطرحت فكرة الجامعة العربية في محاولة للإفلات من الخطط الغربية اللي كانت إنجلترا وأمريكا بتصغها. لكن طبعا هذه المحاولات رغم أنها يعني كانت متواضعة، لكن على فكرة كان لها دور كبير جدا في حماية المنطقة العربية في ذلك الوقت من الانزلاق والانخراط في أحلاف غربية، رغم المحاولات المضنية اللي بذلها الغرب بما ذلك حتى حلف بغداد بعد كده. هنلاحظ أن الدول العربية التي شاركت اللي كانت بتلعب دور أساسي في تأسيس جامعة الدول العربية هي التي نجحت في محاصرة العراق وإكراهه على أنه يخرج من حلف بغداد.
1: نعم لاحقا. معناته هذا كان عند الملك فاروق نوع من الوعي السياسي الوطني، خلينا نقول، أو الإحساس بالمسؤولية العامة اللي تسبب في إيقاظ الشعور القومي العربي. على كل حال هو يظل الحديث مثل ما يقال كتاب دوما مفتوح. وتعاد كتابة فصوله كلما جدت بعض الرؤى أو زالت بعض القيود أو كشفت بعض الوثائق أو تطورت بعض العلوم. أشكرك غاية الشكر المؤرخ المصري الدكتور أحمد الشربيني، وغني عن الألقاب في مواقعك الأكاديمية الكثيرة والمتعددة، أرجو لكم التوفيق. كما أشكركم أيها الكرام على تخصيص وقتكم لمتابعة بعض الصفحات والفصول من مصر الكنانة في عهد متميز من عهودها، أقصد متميز، بالسخونة السياسية والتقلبات الدولية وتصاريف الليل والنهار. مع السلامة.

0: بنكفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
1: لدينا حق في هذه المنطقة.
0: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
1: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
0: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
1: هذا يعني نوع من دعاية.
0: هذا الأمر
1: يحرمك. هل هناك تعليمات؟
0: نعم هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ يا سيد برهوم. جاوبني على قدر السؤال.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل.
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
5: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
6: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
7: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
8: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
9: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
5: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سببا مقنعا للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
10: Following the stories shaping today's conversations.
11: Collaborative efforts like that.
10: Online and beyond.
11: That we've been able to have far greater impact.
12: We will not have clearly a progress without having a plan.
13: Behind every international headline is a much bigger story.
14: I love it. I see great comics.
13: And that is the story we bring you.
15: This war ceased to be a just war.
16: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
17: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
18: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
19: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
20: We follow the money, the markets, and the momentum.

0: مشاهدينا أهلا بكم في موجز لأهم وآخر الأخبار من العربية. في رد على سؤال مذيعة شبكة فوكس نيوز لورا إنغراهام، توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تنتهي الحرب مع إيران بعد الانتخابات النصفية، وأوضح ترامب بأن إيران تأمل في حصول تغيير سياسي في واشنطن وفوز الديمقراطيين من أجل امتلاك سلاح نووي، مشددا أن الهدف الأساسي من استمرار القتال هو الحؤول دون تحقيق ذلك.
1: Do anything possible to get me out because they think the Democrats will let them essentially have a nuclear weapon. They're not going to have a nuclear weapon.
0: أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستفرض الأسبوع المقبل عقوبات على بنك كبير ضمن ضغوطها الاقتصادية على إيران لإنهاء الحرب، ولم يكشف بيسنت اسم البنك أو الدولة التي ينتمي إليها، مشددا على ملاحقة الجهات التي تواصل التعامل مع طهران. فجر الجيش الإسرائيلي مجمعا تحت الأرض في تلة علي الطاهر جنوب لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي أن الموقع يتبع حزب الله ويمتد لأكثر من كيلومترين ويضم بنية تحتية ومركز قيادة وعشرات الصواريخ والمسيرات وأسلحة أخرى. أكد مجلس الدفاع الوطني في اليمن أن عملية الردع لن تكون محصورة بجبهة أو منطقة معينة، وأضاف المجلس بأن القوات المسلحة قادرة على استعادة المبادرة، مشيرا إلى أن أي تقدم ميداني عارض لن يمنح الحوثيين حق فرض أمر واقع بالقوة. ختام

0: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
1: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

في المرمى، مساء جديد للرياضة، طابت أوقاتكم. هل يقام حفل افتتاح لخليج 27؟ كما سعر التذاكر؟ مدير القطاع التجاري يجيب على الأسئلة. وقبل كلاسيكو الشرقية، مصعب الجوير سيد التمريرات البينية. وفي مواجهة الحزم، هل تورط الأهلي بالأوكراني أرتيم؟ الاتحاد يبحث عن الصدارة وعينه على مواجهة القادسية والاتفاق.

حياكم الله. أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن سحب دعمه للسويسري جيان إنفانتينيو رئيس فيفا والذي ترشح لولاية جديدة. وجاء القرار بعد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقده الاتحاد الفرنسي يوم الخميس. وسبق لاتحادات كرة القدم في السويد واسكتلندا وإيطاليا وبلجيكا الإعلان عن سحب دعمها لإنفانتينيو. وتقام انتخابات رئاسة فيفا شهر مارس المقبل. شهد مقر فيفا في مدينة زيوريخ السويسرية لقاء جياني إنفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي مع يونس محمود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، حيث تم بحث خارطة طريق أو بحث مستقبل الاتحاد العراقي في المرحلة المقبلة. واجتمع رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد يوسف الصباح مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بمقر فيفا، حيث تم الاتفاق على زيارة رئيس تطوير كرة القدم العالمية في فيفا المدرب الفرنسي أرسين فينجر إلى الكويت، ذلك لافتتاح أكاديمية الأزرق في نوفمبر المقبل. انطلقت الخميس منافسات كرة السلة للرجال ضمن دورة الألعاب الآسيوية التي تقام في مدينة ناغويا في اليابان. شهد اليوم الأول فوز قطر على إيران والصين تايبي على الأردن وكوريا الجنوبية على المنتخب السعودي.

0: تواصل التحضيرات لانطلاق كأس الخليج للمنتخبات في جدة، بدأ من 23 من الشهر الحالي بمشاركة 8 منتخبات. وتعود البطولة إلى السعودية بعدما سبق للرياض أن استضافتها آخر مرة أو 4 مناسبات سابقة، غير أن النسخة 27 تلعب لأول مرة في تاريخها في جدة في ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية. وينضم لنا الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري وتجربة المشجع في اللجنة المحلية المنظمة للبطولة سيد خالد خبتي. أنا سعيد باستضافتك، أهلا وسهلا.
1: أهلا أهلا خويا،
0: حياك الله، نورتنا في الاستوديو.
1: تسلم.
0: احكي لنا عن كأس الخليج المنتظرة، ايش ممكن يكون فيها؟ هل بيكون في حفل افتتاح؟ لأنه الدورة الماضية كان افتتاح جزء كبير من البطولة، الدورة الحديثة ما كان في افتتاح كبير.
1: صحيح طبعا، إن شاء الله في حفل افتتاح قبل المباراة الأولى، وسيكون حفل أيضا يحتفل باليوم الوطني السعودي بحكم وقوع اليوم
0: في نفس الشهر،
1: في نفس اليوم 23 سبتمبر افتتاح باليوم الوطني، فمدمج احتفال مدمج ان شاء الله احتفالا باليوم الوطني والبطوله ان شاء الله.
0: جميل. طيب اللي يطرح نفس السؤال، انه بتلعبون مباراه الافتتاح في او المباراه الاولى في ملعب عبد الله الفيصل مبكره،
1: صحيح،
0: بعدين بنروح الجوهره افتتاح وبعدين بنبضه. انتم ما فكرتوا فيها تجاريا؟ انت رجل تجاري، ما فكرتوا فيها تجاريا انه الجمهور بيكون مشتت بين كذا وكذا؟
1: طبعا الجمهور غالبا هو جمهور منتخبات ويتبع للجنسيات غالبا المشاركة، بالإضافة إلى محبين الكرة ومحبين الرياضة المتابعين. وبالعكس يعني استضافة مباراتين في نفس اليوم في الاحتفالات الدولية تقام في عدة بطولات أخرى يعني أيضا.
0: بالنسبة لكم ما فيها مشكلة تسويقية؟
1: تسويقية أبدا.
0: ممكن تعطينا شوية ملامح عن حفل الافتتاح والأسرار؟
1: لسه ما أعلنها، بس مفاجآت كبيرة إن شاء الله.
0: ما حتقدر تعطينا ملامح بسيطة فيه؟
1: يعني هو
0: حيكون مدته كم على الأقل؟
1: ما يعني 10 دقائق ربع ساعه ان شاء الله، لسه ما حدد بشكل
0: يعني حفل مبسط يعتبر.
1: حفل مبسط، وهذه الاحتفالات الحديثه الان بالشكل هذا تكون جميله ومعبره اكبر على الاحتفال والاخوه الخليجيه والاحتفال الوطني ان شاء الله.
0: جميل. فيما يخص التسهيلات التي ستقدم للجماهير القادمه الى السعوديه، ناقشتوا هذا الموضوع كيف سيكون؟ يعني اذا تطمنهم اللي يستمعون للعربيه الان.
1: طبعا دور اللجنه المنظمه هو التعامل مع الاتحادات وتسهيل عمل ودخول الرابطات ومشجعيهم من وصول الملاعب، الباصات اللي بتدخل من البوابات، تسهيل اجراءاتهم في المدن، نقاط تواصل يعني مباشره مع الاتحاد الخليجي والروابط المشجعين للمنتخبات ان شاء الله. فهذا دورنا ان شاء الله، واحنا بدانا العمل على ذلك مع الاتحادات المشاركه.
0: بقيه الجماهير في نوع من اي نوع من التسهيلات؟
1: طبعا تم تسويقيا والعامه عن طريق المنصات الخاصه بالاتحاد الخليجي، واحنا بنساعد كثير في اي دعم يحتاجه، لكن كدخول مشجعين ورابطات وعدد كبير انه يحتاج تسهيلات كبيره، احنا نتواصل معه مباشره بالذات التفويج.
0: جميل. شيء يشغل بال المنتظرين لكأس الخليج هو النقل التلفزيوني. النقل التلفزيوني أهل الخليج دائما يتعاملون معك أنه مونديال، يبالغون في الأسعار. يعني هل في أي نقاش بينكم الآن؟ الدولة أول شيء الدولة المستضيفة بيكون مجانا ولا زيها زي غيرها؟
1: لا طبعا زي البطولات السابقة،
0: كل قنواتها يعني
1: تباع الحقوق من الاتحاد المالك، الآن بيعت إلى شركة IMG وهي تسوق نيابة عن الاتحاد الخليجي البطولة، وليس للاتحاد أو الدولة المستضيفة أي حق.
0: هل تم تقسيمها مثلا لفئات؟ هل تدخلتم في فرض مثلا أو وضع حد أعلى للأسعار عشان ما يصير في مبالغة؟
1: والله احنا دورنا فقط تشغيلي حقيقة، ليس لنا دور في أي تسعير. موضوع التدخل أو عمل اللجنة هو تسهيل عمل البث والشركة المنتجة على أرض الملعب وتسهيلات العمل لذلك، بغض النظر عن الشركة اللي أخذت حقوق البث.
0: ما لكم أي تدخل في موضوع الحقوق؟
1: أبدا، احنا لسة الشركة المشغلة، مين حيبث؟ الشركة المنتجة، ونستعمل معها إن شاء الله.
0: توقعاتكم على مستوى بيع التذاكر يعني كويس حتى الآن اللي وصلت له؟
1: طبعا مع الحملات التسويقية اللي قاعد تقام في تقدم ملحوظ، وطبعا كل ما تقرب البطولة بحكم الحضور المحلي كبير، فالجمهور المحلي غالبا يشتري قبل البطولة فترة وجيزة.
0: اي بس انت راضي
1: الى الان؟
0: ايه.
1: طب ما في شيء حيرضينا، احنا دائما نطمح للافضل.
0: يقولوا في شركة جت ولمت التذاكر، صحيح؟
1: لا احنا بالعكس، احنا عندنا تعامل كبير مع موزعين في الاقليم.

0: والدول الإقليمية. طبعا الدول الإقليمية المشاركة في هذه البطولة طريقة البيع فيها يتم عن طريق موزع.
1: أنت عارف أن في الفترة الأخيرة ظهرت نوع من الشركات اللي تلم التذاكر تجمعها عندها قبل كل بطولة بعدين تبيع على كيفها.
0: لا، هي الشركات اللي بتشتغل الآن وبتتعامل مع الاتحاد الخليجي هي شركات إقليمية تبيع تذاكر لسكان تلك الدول اللي بيشترون غالبا باقات سياحية أو باقات سفر مع التذاكر. أيه. فهذه اللي بتشتري حاليا.
1: جميل. يعني أنتم جاهزون تماما الآن في زيارات لأرضيات الملاعب، في زيارات للمناطق، يعني خليني أقول لك الدعم اللوجستي، الأشياء هذه كلها جاهزين تماما لاستقبال البطولة. إيش يشغل بالك أنت؟
0: يعني الوفود بدأت توصل، بالعكس يعني. أيه. الوفود وصلت، وعلى كل وصول بعض الوفود الأخرى مستبقة البطولة للإحماء والتدريب. وطبعا الملاعب جاهزة والملاعب التدريبية جاهزة والخطط التشغيلية كاملة وموافق عليها من جميع الجهات الداعمة للبطولة. بالعكس احنا جاهزين إن شاء الله 100% استضافة.
1: أتمنى لكم كامل التوفيق.
0: شكرا.
1: نلتقيك إن شاء الله بعد البطولة.
0: إن شاء الله.
1: وتكون بطولة ناجحة.
0: يا رب. آمين.
1: تشرفنا بوجودك.
0: أبدا.
1: أتمنى لكم كامل التوفيق. سيد خالد خبتي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في اللجنة المحلية المنظمة لكأس الخليج. شكرا جزيلا لك على التوضيحات.
0: شكرا.
1: أذهب بكم إلى الوقفة الأولى، بعد ذلك في المرمى وقبل كلاسيكو الشرقية مصعب الجوير سيد التمريرات البينية. وفي مواجهة الحزم نسأل أنفسنا والأهلاويين، هل تورط الأهلي بالأوكراني أرتيم بوندارينكو؟

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: حياكم الله. عقدت أو الجمعية العامة لشركة نادي الهلال عقدت اجتماعها الأول بعد اكتمال استحواذ شركة المملكة القابضة على نسبة 70% من أسهم الشركة. وأسفر الاجتماع عن اختيار الأمير نواف بن سعد رئيسا لمجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة طلال الميمان، عبد المجيد الحقباني، ياسر الداود، نواف تمياط، عادل عبد السلام وخالد كريدي. وتم تسمية عبد المجيد الحقباني نائبا لرئيس مجلس الإدارة. في هذه الحلقة يشاركني الليلة تركي العواد وأحمد الفريدي. أحمد حياك الله.
2: الله يحييك.
1: حياك الله تركي.
2: أهلا وسهلا.
1: تبغى تعلق على الإدارة ولا نروح للمباريات؟
2: لا والله ودنا والله نعلق. هي طبعا هي التجربة الأولى اللي تشوفها بهذا الشكل، ونتمنى النجاح لأن هذا مشروع كبير، وإذا نجح الهلال في تخطي هالعقبات البسيطة الاستحواذ والاستحواذ الجزئي ثم الاستحواذ الكامل، ونجح بإدارة جديدة بعمل مؤسسي رائع، نتصور أنها بتكون تجربة ممتازة. نهني الأمير.
1: تعرف أحد من الأسماء؟
2: طبعا نواف تمياط أكيد، يعني
1: كلنا نعرف نواف غير الباقي.
2: طلال الميمان ما في شك شخصية معروفة ودائما مع الوليد بن طلال وهو المدير التنفيذي للمملكة.
1: أي هذا من شخصيات المملكة القابضة. أيضا معروف في السوق.
2: شخصية معروفة في الوسط الاجتماعي في الرياض. معروف جدا، شخصية يعني بزنس من الطراز الأول، ودائما هو من يدير العمل المؤسسي في المملكة، ونتمنى أيضا هذا ينعكس على الإدارة في الهلال. الحقباني زي ما قلنا احنا انه من صندوق الاستثمارات العامة وموجود اصلا في المملكة القابضة في مجلس في الإدارة.
1: فإذا داود
2: ماني متأكد.
1: عادل عبد السلام.
2: عبد السلام موجود ايضا موجود في مجلس الإدارة في المملكة، هو تنفيذي اعتقد
1: في خالد كريدي موجود. اتمنى اني قريت الاسم طبعا
2: موجود في المملكة. موجود
1: يعني هم تقريبا اثنين رياضيين معروفين، نواف بن سعد ونواف تمياط.
2: صحيح.
1: والبقية هم اساسا كانوا من المملكة القابضة وواحد من الصندوق.
2: صحيح. وهو موجود ايضا في الصندوق، ايضا يمتلك في المملكة القابضة.
1: أي.
2: فهو موجود ايضا في مجلس إدارة

0: المملكة أصلا.
1: أحمد إيش رأيك إنه نواف تيمياط تحول الإدارة كلاعب؟ زعلت أنت نواف؟
2: نعم.
1: إيه.
2: نواف ما شاء الله خامة عالية جدا من الأخلاق. أتوقع تواجده في هذه الفترة مع نادي الهلال مهمة جدا.
1: أنت زعلت يصلح نواف في العمل الإداري يعني ينفع؟
2: نواف قائد داخل الملعب وخارج الملعب.
1: إيه.
2: تواجده مع الإدارة وخصوصا مع الأمير نواف بن سعد أتوقع إن شاء الله إضافة كبيرة.
1: إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق. هذا الأول أول أول مجلس إدارة لملكية نادي في السعودية يعني بعد تعلين المكيف. هذه يعني قائمة تاريخية تعتبر الحين.
0: صحيح. وصلنا الآن شركة مستقلة.
1: أي أنا أتكلم أول ملكية خاصة يصبح الآن نادي يعني خارج إطار الدولة يعني أصبحت ملكية الشركات. فهذه أول مجلس إدارة راح يعني يسجله التاريخ. تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي بثلاث مباريات. القادسية أمام الاتفاق في كلاسيكو الشرقية في 6:25 والفيصل أمام الاتحاد في 6:45 والأهلي يلاقي الحزم في 9:00 مساء. قبل كلاسيكو الشرقية كان مصعب الجوير قد لفت الأنظار بشكل هائل جدا خلال الجولات الماضية. تعالوا نتعرف عن بعض المفاصل في مسيرة هذا الرجل.

0: مصعب الجوير هو من خريجي أكاديمية الهلال، مثل الفريق الأول حين كان يبلغ من العمر 18 عاما، بقي معه لأربعة مواسم، فترة تخللتها إعارة إلى الجار نادي الشباب بحثا عن دقائق أكثر للعب. القادسية لم يتأخر في خطفه إلى الشرقية، ورغم أن الفريق الأحمر متخم بالنجوم الأجانب هذا الموسم، إلا أن الجوير حجز مكانه كقطعة أساسية في منظومة المدرب براندن روجرز بمعدل دقائق تجاوز 80 دقيقة للمباراة الواحدة في الموسم الحالي. الجوير هذا الموسم يلمس الكرة بمعدل 78 لمسة للمباراة الواحدة، ويخسرها بمعدل 16 مرة. أخطأه المرتكبة أقل من خطأ واحد لكل مباراة. في صناعة اللعب قدم صاحب الرقم 10 تمريرتين حاسمتين، لكن بين تلك الأرقام يمد مصعب زملائه بتمريرات صحيحة تتجاوز دقتها 80% في نصف ملعب الفريق الخصم، وبأكثر من تمريرتين مفتاحيتين للمباراة الواحدة. بحسب الخريطة الحرارية لمصعب الجوير، يميل لاعب القادسية إلى الجهة اليسرى ولا يتواجد بكثرة داخل منطقة الجزاء، ما يساعده على إمداد زملائه المهاجمين بالكرة البينية التي يتميز بها في الموسم الحالي. كما أن مصعب الجوير في انطلاق الموسم الحالي دخل نادي المئة في دوري روشن السعودي في المباراة التي واجه خلالها فريق الشباب.
1: إذا مصعب الجوير واحد من نجوم السعوديين اللي يعني لفتوا الأنظار. قبل ما أروح للاتفاق والقادسية أحمد، أبغى أسمع رأيك كلاعب فنان في لاعب فنان.
2: إحنا كنا نتكلم عن مصعب، أنا ما أدري إنه نطلع في الهواء. لاعب برز صراحة، أنا رأيته الموسم هذا في كل المباريات كان مميز، كان حاضر، يمتلك النظرة، يمتلك الباص الأخير، عنده المهارة الفردية، عنده حلول كثيرة. أتمنى له التوفيق. أنا أحب اللاعب المهاري دائما يعيش ما قبل المباراة خيال، كيف يلعب الباص، كيف يراوغ، هذه الأشياء دائما لها دور كبير داخل الملعب. نعم.
1: شو العيوب مصعب؟
2: ممكن يعني يعيب عليه شيء بسيط اللي هو القتالية على الكرة في حال يعني خسر الكرة أو الفريق في حال الدفاع. أتمنى إنه يعني يحاول إنه يحاول يتميز في قطع الكور في الفترة الجاية إن شاء الله.
1: طيب خلينا أخذ تجربتك. أنت كان عندك مشكلة هذه نفس الشيء، إنه ما كنت كويس والكرة معك، كنت ضعيف والكرة مو معك، وبعدين جاك مدرب، جاك كوزمن أظن.
2: نعم.
1: كوزمن ولا بعده؟
2: كوزمن.
1: كوزمن غيرك.
2: صحيح.
1: إيش قال لك؟
2: كوزمن بداية الموسم قال أنا محتاجك.
1: ما شافني
2: مستواي طيب لا بأس فيه، لكن هو مدرب قوي دفاعي، شاف إني ما يحتاجني.

0: وصل رسالة بشكل غير مباشر مع أحد المدربين الفنيين المساعدين في نهاية الموسم وقت الحصاد. أحتاج أحمد بس بشكل ثاني تغير أحمد. حاولت أني أكون مقاتل.
1: قال لك الأسباب يومها، قال أنت ما تقاتل الكرة، يعني أنت ما تجيب الكرة، ما تفتك،
0: ما تفتك كرة، صحيح. هو اللي أعطاني هذا النقص.
1: كيف غيرتها؟ يلا خلي مصعب يسمعك.
0: قلت لك اللاعب دائما داخل الملعب يعيش كيف يقطع الكرة، كيف يسوي مهارة. حاولت يعني ألتزم دائما في الأمور التكتيكية، خاصة في حالة الدفاع. في حالة أني خسرت الكرة لابد أني أرجع وأوقف في موقعي. هذه الأمور يعني مع تكرار المدرب بشكل مستمر خلال التمارين، استطعت أنه خلال موسم الحمد لله أني أحاول أن أقطع كرة
1: تتغير.
0: نعم
1: جميل. تركيز الشرقية بردت 26 مباراة، زين صارت باردة شرقية.
2: طيب النقطة
1: أسهلك، ما أدري صارت باردة
2: يعني
1: مناسب الوقت المباراة.
2: المشكلة الاثنين كلهم من الشرقية، يعني ما نقدر نقول يعني إنه في
1: لا، بس أحد أنا بشوف مباراة، بشوف مباراة حلوة
2: أكيد.
1: إيه يعني فأنت دائما تهيئ الجو عشان فريقين يلعبوا بشكل صحيح. كويس. أنا أشوف 26 دقيقة بدري في الشرقية،
2: صحيح
1: يعني بدري، يعني في مدينة ساحلية فيها رطوبة، وأنت عارف رطوبة الخليج العربي، المدن اللي على ساحل الخليج العربي غير المدن اللي على البحر الأحمر، أقوى.
2: يعني على الأقل إحنا الآن دخلنا في سبتمبر،
1: أي
2: لنا الآن أسبوعين وإحنا نلعب في أغسطس، يعني هذه أنا أعتقد يعني 13 لعبنا.
1: بتأثر بكرة؟
2: أكيد تأثر، أكيد. يعني إحنا أصلاً لو شفنا السنة هذه، أنا قارنت السنة هذه بالسنة الماضية بالمباريات الست في الجولات الست، وجدت أن هذه السنة، طبعاً ممكن قارنها بسنوات كثيرة، لكن هذه السنة أقل أهداف، أكثر تعادلات،
1: كخمس جولات، ست جولات ماضية، أي ست جولات،
2: أكثر تعادلات سلبية صارت في تاريخ الكرة السعودية خلال الجولات الأولى، سبع تعادلات. النسب الأهداف قلت، نسب الأخطاء المدافعين والتمريرات الخطأ ارتفعت. يعني أنت ضحيت بالجودة مقابل أنك أنت تبدأ بدري. فليش نقول دائما ابدأ مع سبتمبر زين، عشان تكون الأجواء زينة، اللاعبين يصير وضعهم زين. أضف له جانب آخر وهي الإصابات. كل فريق عنده اثنين ثلاثة إصابات الآن، يعني ترحم اللاعبين إما في التسخين قبل المباراة أو بعد المباراة، تلقى عنده الشد العضلي أو التمزق الخلفي. التمزق الخلفي هذا بكل تأكيد بسبب ضغط المباراة
1: والإجهاد.
2: فلذلك مش بس الجو أن الناس تستمتع، ولكن أيضا أنت تخاطر بالجودة، تخاطر بأن الدوري السعودي واللي يتابعون يعتقدون هذا مستوى الدوري السعودي، ما يدرون والله أنه الجو له يعني تأثير. لكن القادسية في المباريات الماضية يعني بغض النظر عن الجو قدم مستويات رائعة.
1: يعني كان يلعب شوط أول،
2: يعني أنت عادي مباراة الأهلي
1: كان يلعب شوط أول، لأنه يلعب شوط أول يجي فل في اللياقة، بعدين يلعب شوط كويس، شوط ثاني يرجعون الفرق اللي قدامه لو لاحظت،
2: بس يبقى متماسك، يبقى الفريق يعني. ما هو طبعا خسر مباراة واحدة مع الاتحاد ومباريات الباقية فاز فيها. أنا بالنسبة لي الآن من ست الجولات الماضية هو الفريق الأفضل، لو الدوري يستمر على ما هو عليه هو يحقق الدوري، وعنده أفضلية على الهلال والنصر، عنده شكل واضح. تيجاني لما جاء الآن غير الفريق بشكل غير عادي. مصعب طبعا صحيح. بكل تأكيد، والكابتن أحمد تكلم عنه، لاعب رائع وإضافة. أنا عندي فريق القادسية يملك أفضل ثلاثة لاعبين سعوديين في الدوري. عندك أنت ثمانية أجانب، الوحيد اللي عنده ثلاثة لاعبين سعوديين حقيقيين وإضافة شهاد زكري،
1: أبو
2: الشامات ومصعب، لاعبين رائعين. قارنهم بالهلال مع تنبكتي ومتعب وكنو، تجد المقارنة ظالمة. قارنهم مع النصر يعني نواف والحمدان وخيبري، تجد أنه فارق كبير. جزء من نجاح القادسية ليس في اللاعبين الأجانب ولكن في اللاعبين المحليين. أحمد قال نقطة قبل الهواء ما ودي أسرقها منه، ودي أنه يعبر عنها لأنها رائعة.
1: عن القادسية ولا الاتفاق؟
2: لا، عن اللاعب السعودي وتأثيره في الفريق.
1: خلنا نسمع منك أحمد.
0: أنا أقول
1: لي أنت حكيت عنها في الهلال ذاك اليوم.
0: اللي يلعب في الهلال دائما يشعر أنه اللاعب السعودي له تأثير أكبر من اللاعب الأجنبي. فعدم وجود في السنة هذه الموسم لاعب ذو شخصية داخل الفريق أثر بشكل واضح على الانسجام في نادي الهلال. للأسف الهلال كان يعني يخرج لنا مواهب بشكل مستمر، وكل سنة بنشوف نواف العابد، عبد العزيز الدوسري، سلمان الفرج، سالم

0: الدوسري. السنوات الأخيرة ما صرنا نشوف مواهب.
1: صار يشتري لعبة جاهزة.
0: صار يشتري لاعبين، بس كان برضو يشتغل على الفئات السنية بشكل أكبر، لأنه قوة الهلال في اللاعب السعودي وليس في اللاعب الأجنبي.
1: تابعت القادسية والاتفاق هالسنة بشكل عميق؟
0: القادسية تابعته بشكل أكبر. مدرب
1: فريق دوري، فريق لقب،
0: ينافس، قوي، ما تعرف الدور الثاني ايش بيصير عليه، لكن هو مهيئ انه يكون بطل للدوري.
1: نعم. جوده عاليه في اللاعبين الاجانب؟
0: جوده عاليه في اللاعبين الاجانب، ولا تكييف المدرب لهم في داخل المباراه تكييف كبير.
1: على كلامكم تركي كذا انت واحمد، القادسيه مضمونه مباراه على الاتفاق؟
2: مو مضمونه، لان ديربي، احنا شفنا ديربيات كثيره وشفنا مباريات.
1: خلينا نقول كلاسيكو عشان مدينتين مختلفه،
2: يعني هم تقريبا ديربي الشرقيه. إيه. اذا بناخذها مجازا
1: لا يزعلون النهضه.
2: عاد النهضه ديربي يعني لما يطلع ممتاز نقول الديربي
1: الدمام النهضه والاتفاق هم واحده.
2: نقول ديربي الشرقيه،
1: كلاسيكو الشرقيه.
2: خلي كلاسيكو. الاهم في الموضوع انه الفارق بين الفريقين فنيا كبير صراحه. شوف الاتفاق عنده 10 نقاط زين، حق 3 انتصارات تعادل 1 وخسارتين، ولكن أداءه غير جيد. يعني أنا بالنسبة لي اتفاق سعد الشهري أحسن من آرثر باباس بمراحل، يعني ما في أداء، ما تشوف أداء حقيقي. شفت أنا أكثر مباراة، حتى مباراة مع النصر، يعني طبعا أسهل فريق قابل فرق، يعني لو خذنا خط الفرق نجد أنه الاتفاق خطه سهل، القادسية خطها الأصعب. لعب مع الاتفاق، لعب مع 3 صاعدين، ولعب مع الفتح، ومباراته الأصعب فقط كانت مع النصر،
1: وظروفها كانت أسهل.
2: كانت ظروفها يقدر المدرب يسوي في النصر يعني شيء مو بعادي. الشوط الأول 2-0 ومطرود لاعب، كان بإمكانه يفوز. لكن أنا أجد أنه الاتفاق تخلص من سعد الشهري وجاب مدرب أقل خبرة من سعد الشهري، فحرام. يعني بالنسبة لي سعد كان أدي أداء رائع، توقعت أنه بيجيبوا مدرب له اسم، مدرب كبير، لكن جابوا مدرب بلا خبرة حقيقية.
1: جميل. من يفوز؟
2: القادسية.
1: أحمد؟
0: القادسية.
1: نشوف. ترى هذه السنة ما مشيت معكم ولا توقع صح؟
2: ليش؟
1: الاستوديو ما مشيت معنا.
2: يعني
1: جرب
2: تمشي
1: تمشي.
0: أنا هو توقع.
1: قبل مباراة الحزم لاعب الأهلي الأوكراني أرتيم بونداريكو، هل تورط به فريق الأهلي؟
3: الجولة 5 من دوري روشن، الأهلي يستضيف الرياض، المباراة الثانية التي يظهر فيها الأوكراني أرتيم مع الفريق. وسط الميدان الأوكراني خرج بين الشوطين تحت صفارات الاستهجان بعض الجماهير الأهلوية احتجاجا على أدائه في المباراة، والزملاء يدعمونه. اللاعب الأوكراني لا يبدو في حالة نفسية جيدة، لم يكمل دقائق تلك المباراة. قبلها استبعد من مباراة الهلال بعد أن سجل أول ظهور له أمام الخلود في 87 دقيقة، كما غاب عن آخر مواجهة ضد القادسية. أرتيم قبل مجيئه للأهلي حقق لقب الدوري الأوكراني مع نادي شختار دونيسك، فرحة تبعتها فرحة أكبر بعد أن رزق شهر يوليو الماضي ببنت سماها فيرا. ما يحدث لبوندارينكو في بداية مشواره مع الأهلي أثار الكثير من اهتمام وسائل الإعلام في بلاده، التي أجمعت أن تجربته الاحترافية خارج أوكرانيا أثرت عليه، وقد لا يستمر مع النادي الجدوي وسط الضغوط الجماهيرية الكبيرة عليه، كما تساءلت عن مستقبله وتأثير ذلك على مشاركته مع المنتخب الأوكراني في استحقاقاته المقبلة. ليست هذه المرة الأولى التي يظهر فيها أرتيم بوجه شاحب في الملاعب. قبل 4 سنوات أدلى بتصريحات صحفية أكد فيها أنه يعاني من أزمة نفسية كبيرة بسبب حالة الحرب التي تعيشها بلاده مع روسيا.
1: وتحولوا إلى زميلنا ميكولا فاسيلكوف، صحفي ورياضي ومقدم البرامج التلفزيونية الرياضية في أوكرانيا. ميكولا، يعني بدأت الأمور كأزمة في الأهلي، أهلي جدة، مع وصول آر تي.

0: ثم تحولت إلى مطالبة باستبعاده، ثم الصحف لديكم في أوكرانيا تقول أن اللاعب يعيش حالة نفسية سيئة منذ 3 سنوات. أين الحقيقة في كل ما يدار أو ما يدور؟
1: مرحبا من أوكرانيا. كيف نحلل هذه المشكلة وكيف نرى هنا من كييف منذ البداية وبدأ كأنه عمل جيد لوكيل اللاعب انتقال من الشختار دونيتسك أو حوالي 18 مليون يورو وشختار هو ليس باللاعب الصغير عمره 26 عاما لعب هنا وقضى ما لا يقل عن عام وشاهدنا في الإعلام أنهم قدروا قيمته ب 2.5 مليون يورو. بكل صراحة نادي شختار لم يتمكن من دفع هذه الأموال قبل 12 عاما ولكن الوضع الآن في أوكرانيا ليس جيدا. فكل شيء بدأ جيدا ولكن صافرات استهجان ضد أرتين بوندارينكو وهذه تمثل مشكلة حقيقية للشختار. أعرف أنهم قاموا بطرد المدرب المرتبط بعملية الانتقال ولكن المشكلة الآن هي كيفية التعامل مع الجماهير لأن كرة القدم أحيانا تكون مباراة معقدة لأن اللعب ليس فقط داخل الملعب وإذا كان الجماهير لا يرغبون برؤية اللاعب في النادي فبالتالي عليهم اتخاذ بعض الخطوات. أرتيم اللاعب وسط وليس مهاجم وهو مسؤول عن بناء الهجمات. لا يمكن توقع مثلا تسجيل الأهداف لإرضاء الجمهور. هو يلعب في وسط الملعب والآن كل شيء يعتمد على نادي الأهلي كيفية مثلا التفاعل مع الجماهير والإصغاء إليهم ومحاورتهم وتعرف على بعض الأسباب ربما من أجل حل هذه الأزمة لأنه حسب فهمي فأنهم لا يمكن إنهاء العرض على سبيل الإعارة أنه سيدوم أكثر من عام وبالتالي لا أرى حلا سهلا.
0: جميل. ميكولا هل هو هذا مستوى اللاعب؟ طبعا أنت تقول لي اللاعب لاعب وسط وتشرح طريقة لعبه. المدرب الحالي بوزيتش مدرب الأهلي هو نفس مدرب اللاعب في شختار أشرف عليه فيعرفه قبل ما يجي. اللاعب يعني يعيش وضع سيء جدا في الأهلي السعودي، يعيش وضع سيء ما في المدرجات. كثيرين من الناس بدأوا يشككون حتى في مستوى الفني إنه هذا صفقة فاشلة من البداية.
1: هذا صحيح.
2: ربما النادي والمدرب واللاعب عليهم ربما الانتظار لبعض الوقت ربما 3 أسابيع لحين استقرار الوضع وربما بعد 2 أو 3 أسابيع إذا ما استمر الصافرات الاستهجان ضد هذا اللاعب المعار من أوكرانيا أو من شختار دونيتسك. فحسب ما فهمت من أخبار هنا هي ليست المسألة مرتبطة فقط بكرة القدم بل مسائل أخرى. فربما علينا الانتظار من يدري. فيما يخص أرتيم بوندارينكا أفضل فرصة له لتسجيل 3 أهداف في المباراة القادمة ولكن بعدها سيكون اللاعب المفضل لدى الجماهير ولكن كما قلت هو ليس مهاجما. هو يسجل كثيرا وحتى سجل للمنتخب الوطني في عام 21 ولكن لا يمكن توقع الهاتريك من هذا اللاعب ردا على صافرات الاستهجان الذين لا يرغبون به في النادي.
0: يعني أبغى أسمع منك تعليق عن موضوع ما تكتب الصحافة الأوكرانية الآن بأن اللاعب لديه يعني تأثيرات نفسية جراء الحرب وكتب عنها وصرح وأنه يعني غير جاهز ذهنيا للعب كرة القدم. ممكن أسمع منك تعليق؟
2: هذه الحرب في عامها الخامس ونحن معتادون على سماع الصواريخ في السماء.

0: ايوه القنابل على الارض ونحن نجلس في الظلام. نعم من الصعب جدا لعب كره القدم لكافه اللاعبين وحتى لافراد عائلاتهم. وبالنسبه لهذه الفرصه جيده جدا كما قلت, هي جيده للجميع, لنادي الاهلي واللاعب ونادي شختار دونيتسك وحتى وكيل اعماله ذهب إلى دوري قوي ودولة ثرية ويشارك في بطولات كبيرة في السعودية ولن يتمكن من حصول ذلك في أوكرانيا, وربما يشارك مثلا في دوري أبطال آسيا, والوضع صعب هنا وهو تجنب كل ذلك. ولكن بالنسبة لعائلته هذه خطوة جبارة لربما الاسترخاء والهدوء ونسيان يعني ما يجري هنا على الأقل على مدى عام. ولكن كما قلنا الجماهير هي اللي تحكم في النهاية. إذا ما أراد أن يلعب لهؤلاء الجماهير الذين يتابعونهم فيجب أن يحاورهم ويتفاعل معهم ويستعرض ويقدم شيئا أن تكون هنالك علاقة بينه وبينهم.
1: شكرا ميكولا فاسيلكوف صحفي الرياضي الأوكراني مقدم البرامج التلفزيونية في أوكرانيا, شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات وهذا التعليق فيما يخص أرتيم تركي. ايش رايك أرتيم قبل الحزم مع الأهلي؟
2: يعني اول شيء هو جانب انساني قبل اي شيء, يعني لما يجي لاعب عانى لاكثر من 3 سنوات من حرب في بلده ثم ياتي يعني على باله انه
1: هذا سبب
2: فرصه, لا انا اقصد انك انت تخرج من حرب حقيقيه ثم تدخل في حرب نفسيه وحرب وصراع مع جمهور نادي. انا اوجه يعني كلمتي لجمهور الاهلي,
1: اهدوا عليه شوي,
2: يعني يجب ان
1: اللي شفته منه لاعب كويس,
2: ما زال لاعب في بدايته. واحمد يمكن يكلمنا عن ويلهامسون, هو يتذكر ويلهامسون جاء اول ما بدا يمكن 6-7 مباريات, يعني كنا نقول هذا اكبر مقلب اخذ الهلال. لكن يعني يجب ان يصبرون لانه هو ما له علاقه في انكم انتم ما تحبوا المدرب بوزيتش, يعني مو معجبكم, عندكم مشاكل, كيسي راح, محرز مشى, يعني في كثير مشاكل. يجب ان احنا ما نجي لارتيم ونقول انت الان المشاكل. هو خسر مباراة الماضية مع القادسية بدون هذا اللاعب, خسر مع الهلال بدون هذا اللاعب. فودي بس انه الجمهور, يعني احنا طول عمرنا مضيافين ونحب بالاجانب ودائما نعطيهم يحسونهم في بلدهم, يجب ان ننظر الموضوع من جانب انساني.
1: الجانب الفني
2: الجانب الفني ما زال بدري, يعني لاعب يعني جاي من اوكرانيا ما عنده سجل كبير, لعب مع المنتخب وجاي الظاهر إعارة, حتى مو
1: إعارة عام,
2: ما شراء النادي, يعني مش تقول والله استثمرت فيه او كان مبلغ كبير, او يعني في احيانا بعض الصفقات اللي تحس انه في مبالغه. هو لاعب جايب مبلغ عادي, جاي اعاره, فاصبرون عليه ويدعمونه لانه ما انتقالات انتهت اصلا فتره.
1: احمد الاهلي قبل الحزم يلعب مع الحزم اليوم, الاهلي مش مشكلته بالضبط؟ ترى قبل الدوري كان واحد من المرشحين قبل البدايه, فجاه الحين الاهلي 3 خسائر في 6 جولات, لاحظ يعني 3 مباريات و3 نص مباريات خسرانها, ايش المشكله؟
3: 3 خسائر و9 اهداف. الأهلي يعاني على كل الجبهات والخطوط, في عنده مشاكل فنية كبيرة داخل الملعب.
1: إيش مشاكل فنية؟
3: أول شيء المدرب,
1: ليش
3: ما عنده توظيف صحيح داخل الملعب, مهزوز أحسه, ما في شخصية, اللاعبين ما حبوا أتوقع. تيجي تقارنه مثلا عناصريا بين الأهلي والاتحاد, الاتحاد ليس بالعناصر القوية مثل الأهلي, لكن في قبول من لاعبين الاتحاد للمدرب. أنا أجد أنه ممكن ما في قبول صراحة, ضعيف من ناحية خطوط الدفاع, نقل الكرة بطيء جدا, خلق فرص داخل المباراة ما تجد فرص, حاول كذا مرة يغير بطريقة اللعب لكن ما وجد صراحة حلول يعني تخرج الأهلي من مشكلته الحقيقية.
1: مشكلة في أنه يعني تركي أنه ياسله مشى في وقت الغلط, يعني الدوري كان بيبدأ وتجيب مدرب في آخر, هذه واحدة من الأسباب,
2: هذه واحدة من أكبر المشاكل.
1: متى نتجاوز هالمشكلة في الأهلي؟
2: أنا عندي مشكلة,
1: كم تحتاج وقت عشان تجاوزها؟
2: تحتاج وقت بكل تأكيد.
1: كم؟
2: محتاجة صبر.
1: نص الدور الأول ولا الدور الأول؟
2: هي المشكلة لها جانبين, مدرب جديد وهيبة الأهلي راحت مع كيسي ومحرز. أول كان لما تنزل أنت مباراة وقدامك محرز وكيسي أنت تحس بالهيبة, تحس بالخوف. اليوم الفرق تتجرأ على الأهلي لأنه ما في اللاعب, يعني ممكن إيفان توني فقط هو اللي تحس أن اللاعب اللي ممكن يغير نتيجة, بقية اللاعبين اللي ما عندهم

0: الشراسة والقوة الكبيرة. شيء ثاني ونقطة مهمة جدا وأتمنى أنه المدرب الأهلي يسمعها، أنت عندك مشكلة في الظهيرين وهذه واضحة في كل مباراة، ويغير أربعة ظهرة زين، ينزل بالعبيد يطلع، ينزل هوساوي، ينزل يعني كل شوي
1: عبد الرحمن في اليمين،
0: عبد الرحمن وعنده ريان وعنده يعني عنده خمسة كل مرة يلعب فيهم. أنا نصيحتي مش بس الأهلي، لكل الفرق اللي عندها مشكلة في الظهيرين، إذا عندك مشكلة في الظهيرين لا تهاجم فيهم، يعني قل لهم بس أنتم دوركم دفاعي، يعني لا تعطيهم مهام جديدة وهم أصلا المهام الدفاعية غير جيدين فيها، خل المدافعين هذول الظهيرين قل لهم أنتم لا تطلعون كثير، خلوا فيه توازن ومرروا. مو بكل ظهير سعود عبد الحميد، صراحة سعود عبد الحميد يعني خرب أو الفكرة أو النموذج، سعود عبد الحميد خرب اللاعبين الأظهرة في السعودية، كل واحد يبغى يصير سعود عبد الحميد، مو كلهم يملكون نفس الإمكانيات أني أهاجم بنفس الشراسة وأدافع بنفس الشراسة وعندي اللياقة الكافية والثقة في النفس. أنا أعتقد أنها غير جيدة. أنا أقول للاعبين السعوديين بالذات الأظهرة، إذا أنت يعني لسه ما أخذت الخانة بشكل كبير، ما عندك الثقة في النفس بشكل كبير، ركز على الجانب الدفاعي، لا تطلع كثير وتترك مكانك وبعدين بين الشوطين كل مدرب مغير لي.
1: مزعج وضع الأهلي قبل الحزم،
0: مزعج
1: مباراة الحزم،
0: مش ترى الحزم
1: من شفت الحزم أنت،
0: شفت الحزم أنا الحزم فريق ذكي زين، تشوف أنت تقول بيخسر، يجي مع أبا يفوز، يجي مع التعاون يفوز، يجي في مباريات تجد أنه فريق جيد، فهو يستغل الفرق اللي عندها مشاكل، والأهلي عندها مشاكل، فقد تكون مباراة الحزم أيضا مشكلة جديدة للأهلي، ولكن يبقى إيفان توني بقتاليته يعني يقود الفريق، ولازم هو اللي يبدأ يقود الفريق بشكل أكبر. غالينيو ما أشوف أنه غالينيو سل الموسم الماضي واللي قبله بادي يكون أكثر كسل، ما هو باللي يلعب ولا يقاتل، كل شوي ماسكنا يعني كل ما صعبت المباراة حسيت أنه ما يبغى يقدم الشيء الكثير. أبو الشامات صالح هذه فرصتك الآن، الفريق عنده مشاكل ويحتاجك،
1: واضح.
0: لازم تكون أنت موجود تطلع لمستوى الحدث، ففي عدد من اللاعبين اللي هذا وقتهم أن يطلعوا مش بس المدرب المشكلة.
1: مباراة أيضا بكرة قطب جدة الآخر، الاتحاد الفيصلي يستضيف الاتحاد، والاتحاد أحمد يعني ما شاء الله تبارك الله يعني قبل الدوري الاتحادي نشكون إن شاء الله، الحين إذا فازوا بكرة والقادسية خسرت يتصدرون، يتصدرون لو يوم يعني على ما يلعب النصر والهلال. يعني
2: الجميل في الاتحاد المباريات السابقة رجعت للروح، روح الاتحاد وداخل الملعب والحضور جماهير الاتحاد من الأندية والفرق اللي يعود في أي لحظة.
1: ليش؟ عشان جمهوره،
2: الجمهور، الجمهور وكمان أيضا اللاعبين لهم دور داخل الملعب وخارج الملعب. مدرب ذكي يعرف يتعامل مع كل مباراة، وفي عناصر تساعده، المهاجم الجديد، أنا من الناس اللي أحب المهاجمين بهذه الطريقة، يحافظ على الكرة، يعطي حلول في المساحات الطويلة. الاتحاد ماشي بس ما تعرف هل هي فورة وممكن بعد فترة يعني
1: شكل الفريق اللي تشوفه فريق يتصاعد ولا فورة؟
2: إلى الآن أنا ممكن بعد 4-5 مباريات يبين هذا الشيء، لكن الآن المستويات الفنية اللي يقدمها الاتحاد ممتازة، في مشاكل دفاعية يعاني منها لكن يعني وضحت بشكل كبير مباراة القادسية صراحة كان سيء جدا
1: وفاز
2: عشان كذا أقول لك في مدرب ذكي جالس يتعامل مع كل مباراة.
1: الفيصلي التركي، فيصلي عنده ذاكرة جيدة يعني في الدوري الممتاز وعنده مواقف جيدة، بس الفيصلي اللي رجعنا مو بالفيصلي الأول، ليش؟
0: والله لك صادق يعني ما زال إلى الآن هو كأنها يعني من فرق الدرجة الأولى. يعني هو أبهى صراحة، ما شفت أنا عندهم مباريات جيدة، رغم أن مباراة الماضية الفيصلي كانت الأحسن اللي مع الاتفاق، هي 0-0 صحيح لكنها سجل هدف وألغي، كان الأفضل، كان الأقرب لأنه يفوز، لكن محتاجين وقت، محتاجين وقت أطول مما توقعنا، وهذه ميزة التوقف الجاي بعد مباراة الجاي بيكون في توقف لدورة الخليج، فهذه تساعد الفرق بالذات اللي ما بعد تأقلمت مع الدوري أنها ترجع. هو أبها يحتاجون وقت، لكن ما أعتقد أنه بيقاوم كثير مع الاتحاد. المفاجأة الكبيرة
1: المباراة في ضيافة الفيصلي،
0: إيه بس الـ الـ الـ الـ الاتحاد الآن بدأ يصير عنده ثقة كبيرة. ريوس هذا ريتشارد رائع جدا في وسط الملعب، تحس انه ماسك، انت تحتاج دائما في كل فريق لاعب حكيم، وهو حسيت ان هذا اللاعب، وتحتاج اللاعب ايضا

0: ذكي جورج لينكينا هذا شلون قاعد ما ادري شلون كان موجود السنه اللي راحت ولا شفناه يعني اداء غير عادي صار يضرب الفرق. هذا اخطر لاعب على مين؟ الفرق الكبيره لما يلعب ضد الهلال يلعب ضد الاهلي وهو طبعا
1: يلعب
0: ضد النصر ضد النصر ضد القادسيه فانا اتصور الان الخطر الاتحادي اذا يبغى يفوز في الدوري لازم يفوز على الفرق اللي توا صاعده او الفرق اللي عندها مشاكل فنيه عشان لما تجي مبارياته المباشره مع الفرق الكبيره انا اعتقد بوجود جورج لينكينا انا اتصور انه بيضربهم كثير يعني ذكرنا باللاعبين اللي يستغل المساحات ورا المدافعين.
1: تابعت حسام عوار؟
2: تبه
1: طيب انا دائما احب اخذ رايك في لاعب عشرة يعني لاعب المهاري
2: ولاعب مهاري ثقته كبيره في نفسه يحاول يعني يجد حلول لفريقه كثير يعني من اللاعبين
1: عطني ابرز مميزاته والكره في رجله
2: مهاري عنده حلول فرديه كثيره. انا احب اللاعب لما يكون مع الكوره ما يخاف في خصم امامه واحد اثنين يتجرأ ويروح ويراوغ خاصة إذا كان وراك محور قوي فإن تأخذ الثقة من المحور بالتالي جالس يقدم من كل مباراة عطاء مميز غير الأدوار الدفاعية اللي جالس يقوم فيها.
1: تركي طريقة مدرب الاتحاد يعني المدرب مثلا شفته لعب مباراة دفاعية بحتة جدا مع القادسية حتى قبل الطرد مع النصر فاجأ النصر باندفاع الهجومي في البداية فإحنا أمام مدرب مختلف ما عنده ثبات في المباراة يقرأ كل مباراة على حدة هذه الطريقة ما تستمر معك ترى دوري كامل لأنك بيصير عندك عناصر تفقدها
0: صحيح
1: دايم
0: السنة يعني يعجبني المدرب اللي يعني يقرأ الخصم ويعرف وش نقاط قوته وش نقاط ضعف الفريق اللي قدامه. هو شاف النصر عنده مساحات كبيرة ما زالت باقية من أيام جيسوس فقال هذه المساحات أنا أقدر ألعب فيها وعندي لاعب سريع لذلك وما لعب النصيري الشوط الأول ولعب جورج إلينكينا في الشوط الأول وقدر أنه يسجل هدفين وسجل هدف ثالث وألغي يعني وضح أنه الفريق دخل النصر في نفق. النصر كان معتقد ان مباراة طبيعية بلعب ضدها لكن في مدربين فعلا يقرأ المباراة ويعرف انا اقدر افوز بهذه الطريقة. انا يعجبني هذا النوع وفينسينج من هذا النوع.
1: بس هذه النوعية في من المدربين خلنا نسمع رأي احمد فيها. هذه النوعية مباريين مدربين ممكن يفوز في مباريات كأس خروج مغلوب بس مباريات دوري مستمرة على مدى طويل ما تنفع ذا الطرق ان كل مباراة تغير ما تنفع والله لازم يكون عندك سيستم نظام.
2: ممكن هو يتعامل مع المباريات الكبيرة مع الأندية الكبيرة يختلف الوضع يعني مع أندية الوسط ولا هذا ممكن يكون معتمد منهجية واضحة لكن مع الأندية الكبيرة انت لازم تعرف نقاط الضعف فيها وتشتغل عليها بشكل كبير. الأمور هذه يعني تنفع كثير قراءة الخصم قبل المباراة. فاجأ النصر بالضغط العالي ما كان متوقع هذا الشيء وكسب من خلاله.
1: الحزم والأهلي من يفوز؟
2: ممكن تعادل
1: لهالدرجة ما عندك ثقة بالأهلي؟
2: وضع سيء صراحة.
1: اتحاد والفيصلي والاتحاد؟
2: اتحاد.
1: تركي؟ اتحاد والفيصلي؟
0: الاتحاد. الاتحاد يعني وضعه جدا ممتاز. الأهلي أيضا ممكن يرجع دائما الأهلي عنده ردة فعل وشفناه لما خسر المباراة الماضية رجع أمام رياض وفاز بخماسية قد تكون رجعت الأهلي مرة أخرى على حساب الحزم.
1: شكرا تركي.
0: شكرا.
1: شكرا أحمد. وقفة ثانية بعد ذلك. ترند الثمانينات ونجوم الدوري روشان.

0: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
1: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه، دخل في صراع مع الضباط، انتهى بهزيمته.
0: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
1: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغل النفوذ العسكريين في أجهزة الدولة.
0: المفكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت الثالث

0: والنصف على شاشة العربية.
1: أهلا بكم. في الأسابيع الماضية تم تداول على نطاق واسع في المنصات ترند الثمانينات. إذا جئنا بنجوم الدوري السعودي كيف سيكونون؟

حقبة الثمانينيات عرفت حضورا بصريا واضحا، أمر يجعلها مناسبة بصورة خاصة. الحقبة ارتبطت بالألوان الصارخة كما الملابس ذات التصميمات اللافتة وتسريحة الشعر الكبيرة والجريئة. كل هذا منح الذكاء الاصطناعي مساحة واسعة لإعادة بناء صورة تبدو للوهلة الأولى وكأنها خرجت من ألبوم صور قديم، ما يفسر جانبا من جاذبية الترند وسرعة انتشاره في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. نشاط كبير لهذا الترند من نجوم الفن والموسيقى مع غياب لأبرز لاعبي كرة القدم، وباستخدام الذكاء الاصطناعي كيف سيكون شكل نجوم الدوري السعودي في هذا الترند؟

0: وفي الأسبوعين الماضيين خطف كوليبالي الأنظار إلى درجة أن الهلاليين يسألون أنت معانا ولا مش معانا. دقة ختام وألقاكم.
1: وانت معانا ولا مع الناس التانيين؟ ركز عشان ما تروحش هدر. انت معانا ولا مع الناس التانيين؟

0: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
1: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
0: لماذا لم تكن مطمئنا لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
1: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب لأبو سياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، أن كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
0: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الليلة.

0: العاشرة والنصف على شاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين.
1: When it ends, which I believe it'll end right after the, maybe it ends before, but I think it's.
0: ترامب يقول إن إيران تنتظر تغييرا سياسيا بأمريكا وتعتقد بأن الديمقراطيين قد يسمحون لها بامتلاك سلاح نووي. واشنطن تفرض عقوبات على كيانات تساعد حلفاء إيران بينهم أفراد من حزب الله العراقي وحزب الله اللبناني. الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرا عنيفا في مرتفعات علي الطاهر متسببا في تسجيل هزة أرضية في جنوب لبنان. ومجلس الدفاع الوطني في اليمن يؤكد قدرة بلاده على استعادة زمام المبادرة. والقوات المسلحة تعلن بدء استخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات حوثية بمحيط المخ. كندا تعلن تقديم 260 مليون دولار أمريكي لدعم دفاعات أوكرانيا الجوية وتعزيز مخزونها من الطائرات المسيرة. في رد على سؤال مذيعة شبكة فوكس نيوز، توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تنتهي الحرب مع إيران بعد الانتخابات النصفية، وقال إن الإيرانيين يقاتلون بصعوبة وهم في مأزق كبير. وأوضح ترامب بأن إيران تأمل في حصول تغيير سياسي في واشنطن وفوز الديمقراطيين من أجل امتلاك السلاح النووي، مشددا أن الهدف الأساسي من استمرار القتال هو الحؤول دون تحقيق ذلك.
1: I think it's going to end right after. They're trying to do anything possible to get me out because they think the Democrats will let them essentially have a nuclear weapon. They're not going to have a nuclear weapon.
0: وقالت الحكومة الأمريكية إنها فرضت عقوبات جديدة على شركات وأفراد تقول إنهم يدعمون حزب الله وحلفاء إيران الآخرين في الشرق الأوسط. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان بأن الإجراءات التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها تستهدف كيانات وأفرادا يدعمون كتائب حزب

0: العراقي وحزب الله اللبناني، وتستهدف العقوبات أفرادا وكيانات في العراق ولبنان والإمارات وتركيا مرتبطة بشبكات تمويل وتهرب من العقوبات أو تهرب من العقوبات. وقد طالت العقوبات الأمريكية شبكة صرافين حولت مئات ملايين الدولارات من فيلق القدس إلى حزب الله بين مايو وسبتمبر 2025، ومنها شركة مقرها دبي استخدمت لتحويل ملايين الدولارات من العراق إلى إيران عبر الإمارات. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستفرض الأسبوع المقبل عقوبات على بنك كبير ضمن ضغوطها الاقتصادية على إيران لإنهاء الحرب، ولم يكشف بيسنت اسم البنك أو حتى الدولة التي ينتمي إليها، مشددا على ملاحقة الجهات التي تواصل التعامل مع طهران. معنا من واشنطن الباحث في العلاقات الدولية ماركو مسعد. سيد ماركو أهلا وسهلا بك. إذن سيد ماركو، الرئيس دونالد ترامب رجح بأن الحرب لن تنتهي قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر، على أي أساس يستطيع اليوم الرئيس الأمريكي تحديد توقيت نهاية هذه الحرب ووضعه في خانة قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر؟
1: أولا تحياتي حضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. فاعتقادي خلال الفترة القادمة من الآن حتى الثالث من نوفمبر سوف نستمع إلى مثل هكذا تصريحات. هذه التصريحات فاعتقادي فقط تكون للاستهلاك الداخلي في الداخل الأمريكي وللناخب الأمريكي الذي توجه إلى صناديق الاقتراع. هل لدونالد ترامب أدلة دامغة على يعني سوف تنتهي الحرب بعد الانتخابات النصفية كما قال؟ لا أتوقع ذلك، ولكن أقول بأنه هو يحاول أن يستخدم كل الفرص المتاحة، سواء كان المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في تكساس أو أي لقاء صحفي، يحاول أن يقول للناخب الأمريكي بأن الحرب سوف تنتهي وأن الأمور سوف تعود إلى على ما يرام، خاصة أسعار النفط. فهذا لأنه كان بكل تأكيد يريد الانتهاء من هذه المسألة قبل الانتخابات النصفية، ولكن مع مرور الوقت واضح يعني أغلب التأكيد بأن الحرب لم تنتهي إلا بعد الانتخابات النصفية، فهو يريد أن يقول نحن سوف ننتهي منها وبسرعة وسوف تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وهذا ما يريد أن يقول. ولكن في اعتقادي تفضل.
0: طيب يعني بما أنه اليوم انتهاء هذه الحرب يدخل طبعا في الحسابات الانتخابية الأمريكية، ما الذي سيحدث في اليوم التالي؟ على ماذا يعول دونالد ترامب خلال هذه المرحلة من أجل إنهاء الحرب؟ ما الصفقة التي ستقبل بها واشنطن ولم تكن لتقبل بها من قبل بالنظر إلى الضغوطات الانتخابية اليوم؟
1: بكل تأكيد دونالد ترامب يعول على الحصار الاقتصادي وعلى الخنق الاقتصادي والحصار البحري المفروض على المواني الإيرانية. لماذا؟ لأن هذه الاستراتيجية المعتمدة بشكل كبير على وزير الخزانة وليس وزير الحرب تأخذ الكثير من الوقت حتى تؤتي كلها بالنسبة للجانب الأمريكي. وبكل تأكيد هذا الانتظار أيضا مدعوم بسبب أن هناك انتخابات نصفية. فإذا ما يعول عليه دونالد ترامب هو الحصار الاقتصادي والحصار البحري وكل ما يفرضه سكوت بيسنت يوما بعد آخر. والدليل على ذلك بأن سكوت بيسنت هو الذي يتحدث أكثر حتى من ماركو روبيو وزير الخارجية أو حتى من بيت هيكسيث وزير الحرب. هذا يعني بأن دونالد ترامب يعطي له الصلاحية الكاملة للضغط على الاقتصادي على الجانب الإيراني، ويعني أيضا بأن الجانب الأمريكي أو الرئيس دونالد ترامب بالتحديد يفضل ذلك، ولكن لكي يصل إلى النتيجة يأخذ كثيرا من الوقت. حتى ذلك الحين حتى بعد الانتخابات النصفية أعتقد دونالد ترامب سوف يجلس مع يعني دعنا نقول الكبار في الولايات المتحدة الأمريكية من إدارته ويقيم هل بالفعل هناك تغيير بسبب هذا الحصار الاقتصادي أو الحصار البحري، أم سوف يكون هناك كروت أخرى أو دعنا نقول طرق أخرى للضغط على النظام الإيراني، وساعتها سوف يكون هناك يعني كل حدث حديث بالنسبة للجانب الأمريكي أو على الأقل بالنسبة لدونالد ترامب الجمهوري الذي يحكم في هذه الفترة.
0: لكن يبدو أن تقييمات ترامب يعني صرح بها خلال الساعات الماضية ويقول بأن إيران في مأزق وإنها لم تعد قادرة على الاستمرار طويلا. إن كان هذا هو التقييم الأمريكي بالفعل اليوم، فلماذا تتحدث واشنطن عن أنه في الوقت نفسه هناك يعني من المرتقب المزيد من الهجمات على إيران وعن حرب قد تستمر لأشهر، وهو ما يناقض يعني ما كان دونالد ترامب صرح به في وقت سابق بأنه الحرب لم يتبقى لها وقت طويل؟
1: كما قلت بأن يعني الآن الاستراتيجية الآنية في على الأقل في يعني الشهرين القادمين هو الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام الإيراني. هذا هو الاستراتيجية الأمريكية، ولكن هذا لا ينفي بأن يكون هناك

التدخل العسكري. لماذا؟ لان مع التقارير التي تقول بان هناك نشاط موجود على سبيل المثال في موقع جبل الفأس، فهذا يستدعي رد الامريكان. فاذا ان كان هناك حاجه ماسه لاستخدام القوى العسكريه، سواء كان في مضيق هرمز، سواء كان من تحريكات عسكريه في مضيق هرمز، او حتى في مواقع نوويه اخرى، وهو تحدث عنها وقال بان نحن نراقبها 24 ساعه، فاذا سوف يتم التدخل العسكري. ولكن ايضا هذا التدخل العسكري لن يكون كبيرا، سوف يكون محدود القوه ومحدود التاثير، حتى لا يستفز الجانب الايراني وحتى لا يكلف الولايات المتحده الامريكيه كثيرا.

0: الصديق ثم الجا العوده الى طاوله المفاوضات دون فرض الشروط مسبقه كما كان يحدث خلال الايام والاشهر الماضيه. هذه هي الفكره الامريكيه وهذا ما يعول عليه دونالد ترامب خلال الفتره القادمه، ولكن لا اعتقد بان دونالد ترامب يريد اطاله امد الحرب اكثر من ذلك، ولكن هذا ليس معناه بانه سوف يخرج من الحرب خاسرا او على الاقل لم يصل الى يعني كل الملفات بانتصار الامريكي كامل بكل تاكيد.
1: واضح. اذا نشكرك جزيلا، كنت معنا من واشنطن الباحث في العلاقات الدوليه ماركوم اسعد، شكرا جزيلا لك. أبلغت هيئة عملية التجارة البحرية في المملكة المتحدة UKMTO التابعة للبحرية البريطانية عن إصابة سفينتين بأربعة مقذوفات على بعد أربعة أميال بحرية غربي خصب في سلطنة عمان، مما أدى إلى نشوب حريق في إحداهما من دون التأكد من حالة السفينة الأخرى. أظهر مقطع فيديو طابور سيارات طويل يمتد لعدة كيلومترات أمام محطة وقود في مدينة نكشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية.

0: وكشفت رويترز عن آلية مالية سرية تتيح لإيران استخدام عائدة النفط لتمويل واردات من الصين بعيدا عن القنوات المصرفية في مسار حرك مليارات الدولارات رغم العقوبات.
1: ناقلة نفط تشق طريقها من إيران، وفي الطرف الآخر من الرحلة شحنات صينية تتجه إلى طهران، بينهما أموال لا تظهر في أي تحويل مصرفي مباشر ومسار لا تسلكه التجارة المعتادة. هنا تبدأ قصة آلية شبيهة بالمقايضة. تقول مصادر لرويترز إنها أبقت مليارات الدولارات تتحرك بين إيران والصين رغم العقوبات التي تستهدف خنق عائدات طهران وقطع قنواتها المالية. في قلب هذا المسار مئة ملايين الدولارات تودع شهريا لدى كيان مالي صيني غير معروف على نطاق واسع نيابة عن مشتر للنفط الإيراني. بعدها يعاد توجيه الأموال لتمويل واردات من الصين ومشروعات داخل إيران. بدأت الآلية وفق المصادر منذ عام 2021 على الأقل لتمويل الأدوية واللقاحات، ثم توسعت إلى المركبات ومعدات الاتصالات والبنية التحتية. وتقدر المصادر أن ما بين ملياري دولار ومليارين ونصف المليار دولار مر عبرها خلال العام الماضي، مع تخصيص نحو 70% من العائدات لمشروعات البنية التحتية.
2: تستخدم الصين مثل هذه الترتيبات للتصدي للولايات المتحدة وإظهار أنها لا ترضخ للتهديد بفرض عقوبات ثانوية.
1: لكن ما يحدث خلف هذا المسار لا يقتصر على التجارة المدنية. تقول المصادر إن الآلية استخدمت مرة واحدة على الأقل خلال العام الماضي لتمويل عقود بملايين الدولارات لتزويد إيران بمعدات دفاع جوي، ومع ذلك لم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من المعاملات، ولم تجد في السجلات الصينية مؤسسة مالية بالاسم المنسوب إلى الكيان. الصين تقول إنها ليست على دراية بالترتيب وتعارض العقوبات الأحادية، فيما تواصل شراء الجزء الأكبر من النفط الإيراني المنقول بحراً.
0: فجر الجيش الإسرائيلي مجمعا تحت الأرض في تلة علي الطاهر جنوب لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي أن الموقع يتبع حزب الله ويمتد لأكثر من كيلومترين ويضم بنية تحتية ومركز قيادة وعشرات الصواريخ والمسيرات وأسلحة أخرى. وقد أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن الجيش الإسرائيلي استخدم 1100 طن من المواد المتفجرة لتدمير أنفاق علي الطاهر جنوب لبنان. وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية هزة بقوة 4.1 درجات في المنطقة عقب الانفجار. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد بأن الجيش الإسرائيلي دمر الليلة أكبر موقع إيراني خارج إيران، وهو أنفاق علي الطاهر في لبنان.

0: ايه ويلات.
1: وقد أفاد مصدر عسكري إسرائيلي بأن تفجير أنفاق علي الطاهر مجرد عملية محدودة في إطار تفاهمات الاتفاقية مع لبنان، مشيرا إلى أنه نفذ داخل المنطقة الأمنية بجنوب لبنان. وحذر المصدر من أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح لأحد بالاقتراب من منطقتي كفر تبنيت وعلي الطاهر حتى بعد إنجاز التدمير، موضحا أنه يستعد للتعامل مع سيناريوهات مختلفة ومتعددة الجبهات، وأنه سيرد بقوة على أي محاولة لحزب الله للعمل ضد قواته، مشيرا إلى أنه ما زال يواصل تعزيز الدفاعات على قلعة الشقيف. المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي قالت إن تلة علي الطاهر استخدمت كمقر قيادة رئيسي وكمقر قيادة وحدة بدر التابعة لحزب الله في المنطقة.
2: تمت إقامة هذه الشبكة خلال ما يقارب عقدين، وذلك بالتمويل والتوجيه من النظام الإرهابي الإيراني، حيث استخدمت كمقر قيادة رئيسي وكمقر قيادة وحدة بدر التابعة لحزب الله في المنطقة.
1: من رام الله معنا المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. سيد عصمت أهلا وسهلا بك. سيد عصمت، إذن كما تابعنا نتنياهو يقدم هذه الضربة وهذا التدمير لمنشأة أو لعلي الطاهر كإنجاز أمني مهم، لماذا اختار التركيز على هذا المكان بالتحديد وهذا الموقع؟ ما القيمة التي يمثلها في الخطاب الإسرائيلي تجاه إيران وتجاه حزب الله أيضا؟
3: الله خير وتحياتي لكم.
1: أهلا وسهلا.
3: يعني هو حدث فعلا مهم وضربة كبيرة لحزب الله، ضربة معنوية وضربة عسكرية، ونتنياهو يحاول أن يعني يسوقها انتخابيا، هو يقدمها كهدية عيد للإسرائيليين ولسكان الشمال. هذا المقر الذي يعتبر يعني عصب مهم في قيادة حزب الله في حربه ضد إسرائيل واستعداداته والبنية التي أقامها على مدار عقود طويلة، تدميرها بلا شك انه يعتبر خطوه اخرى في يعني مسار الذي يقود نتنياهو وتقود اسرائيل لاضعاف حزب الله، لكن ايضا هو فيه ضربه معنويه ورمزيه، هو يفقد حزب الله هذه الركيزه ويظهر امام جمهوره انه يعني ترك مقاتلين لفترة طويلة لم يستطع إنقاذهم. وأيضا الآن إسرائيل رغم التهديد الإيراني، وهذه جزئية مهمة، ورغم اعتبار أنه هذا سيعتبر خط أحمر وربما يقود إلى تصعيد، يقوم نتنياهو والجيش الإسرائيلي بهذه الخطوة. لذلك يعني هي يعني خطوة لها أبعاد كثيرة، والآن ربما بعد هذه الخطوة تبدأ عملية انسحاب وإعادة تموضع للقوات الإسرائيلية في الخط الأصفر. هناك حديث وترتيبات على انسحاب لمسافة 4 إلى 2 كيلومتر. يعني بعد هذه الخطوة يستطيع نتنياهو أن ينسحب وأن لا يظهر هذا وكأنه يعني تراجع، بل على العكس أنجز المهمة وعاد، والإشراف على هذه المنطقة من الجو أو من خلال الطيران وغيرها.
1: لكن يعني ألا ترى أنه في طريقة تنفيذ هذه العملية ورسائلها محاولة من نتنياهو من جانب الإسرائيلي استدراج كل من حزب الله أو حتى إيران إلى رد، يمكن أن يمنح إسرائيل مبررا للمزيد من العمليات العسكرية، أم أنه الأولوية الإسرائيلية حاليا هي منع هذا التصعيد الشامل ويعني الرضوخ بين قوسين للمطالب الأمريكية بالتهدئة على مستوى هذه الجبهة؟
3: لا، واضح ان نتنياهو يريد ان يستدرج ايران ويريد ان يستدرج حزب الله. نتنياهو يسعى الى تصعيد، ونتنياهو غير راضي عن يعني حاله التكبيل التي تضعها فيها الولايات المتحده سواء في لبنان او في المواجهه مع ايران، علما انه مع ايران مساله اكبر ومتعلقه بالولايات المتحده اكثر من اي طرف اخر. لذلك هو يعني فعلا وجد سبب وذريعة، هو لا يستطيع أحد أن يكون له لتفجر هذا المقر، وهو يقدمه على أنه هذا يعني جبهة أمامية وموقع مهم لحزب الله ويشكل تهديد مباشر، هكذا يصور. ولذلك هو يعني يأخذ هذه المبررات والذرائع ويكون بذلك وينتظر أن ترد إيران. الآن إسرائيل أعلنت استنفار على كل الجبهات سواء في الاستخبارات أو منظومة الدفاعات الجوية أو على

0: مستوى الحدود، انتشار على الحدود سواء في لبنان أو في جبهات أخرى، إنه قد يأتي الرد من جبهات أخرى سواء من إيران أو من حزب الله أو في جبهات أخرى. ولذلك يعني نعم، ربما نتنياهو يطمح إلى ذلك. الذي يمكن أن يخدم نتنياهو انتخابيا الآن هو هذه الصور، يعني عندما يطلع يخرج كاتس ويقول وعدنا وأوفينا، يعني هذا استعراض صبياني، يعني لماذا تكون للجمهور الإسرائيلي، وهذا دعاية انتخابية. لكن عندما يستعرضون بهذه الطريقة فعلا وكأنهم يستدرجون حزب الله.
1: طيب نشكرك جزيلا، كنت معنا من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمة منصور، شكرا جزيلا. استغل نتنياهو ظهوره من جبل الشيخ قبيل انتخابات الكنيست لتقديم نفسه بصورة رجل الأمن والحرب، فيما يواجه معسكره تراجعا في استطلاعات الرأي وصعوبة في تأمين أغلبية لتشكيل الحكومة.
2: على قمة جبل الشيخ حيث تمتد العين الإسرائيلية فوق جنوب سوريا ولبنان، ظهر بنيامين نتنياهو هذه المرة بصورة مختلفة، نظارات سوداء، سترة واقية، ومنظار عسكري، وإحاطات أمنية من موقع ميداني، مشهد لا يشبه ظهوره من المكان نفسه في أغسطس 2023 حين قدم صورة أكثر اطمئنانا عن الوضع الأمني قبل أن يأتي هجوم 7 أكتوبر ليقلب المشهد بالكامل.
3: نحن لا نتن لشوم צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה.
2: بعد نحو 3 سنوات عاد نتنياهو إلى القمة ذاتها، لكن الرسالة هذه المرة تبدو أكثر ارتباطاً بالانتخابات. فمن جبل الشيخ أطلق رئيس الحكومة الإسرائيلية تهديداته تجاه عدة جبهات من إيران وغزة إلى لبنان، فيما تستعد إسرائيل لانتخابات الكنيست في 27 أكتوبر. وإلى جانب الرسائل العسكرية يبرز مشهد نتنياهو بزيه الأمني كجزء من صورة يسعى من خلالها إلى ترسيخ حضوره كرجل أمن في مواجهة خصومه السياسيين. لكن خلف الصورة العسكرية يواجه نتنياهو معركة انتخابية صعبة، فاستطلاعات الرأي تضع معسكره عند نحو 47 إلى 52 مقعدا، بعيدا عن عتبة 61 اللازمة لتشكيل الحكومة. وبينما تتقدم قوى المعارضة تتزايد الضغوط على نتنياهو الذي يواجه أيضا انتقادات بشأن إخفاقات 7 أكتوبر.
1: المشاهدين نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. القوات المسلحة اليمنية تعلن البدء باستخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات عسكرية لميليشيات الحوثي بمحيط المخزن. ولدينا أيضا بريطانيا تعلن التزامها بدعم أوكرانيا ب 120,000 مسيرة و 25 مليار جنيه استرليني، متعهدة باستمرار الدعم مهما طال الزمن.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. أكد مجلس الدفاع الوطني في اليمن أن عملية الردع لن تكون محصورة بجبهة أو منطقة معينة، وأضاف المجلس بأن القوات المسلحة قادرة على استعادة المبادرة، مشيرا إلى أن أي تقدم ميداني عارض لن يمنح الحوثيين حق فرض أمر واقع بالقوة. قالت القوات المسلحة اليمنية أنها ستبدأ استخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات عسكرية للميليشيا الحوثية بمناطق محيطة بالمخا، وقد نشرت خريطة توضح المناطق التي ستبدأ استهدافها ردا على أي تحركات حوثية. كما دعت القوات المسلحة اليمنية في بيان المدنيين إلى تجنب استخدام طريق تعز المخا حتى إشعار آخر. نقلت رويترز عن مصدرين عسكريين يمنيين قولهما إن الميليشيات الحوثية وصلت إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر، وكانت مصادر ميدانية يمنية قد أفادت بأن القوات الحكومية نفذت عملية إعادة تموضع في الساحل الغربي وحركت قواتها من المخا باتجاه ذو باب بعد دخول ميليشيات الحوثي إلى المخا، حسب مصادر حكومية يمنية تحدثت لرويترز. وكان عضو مجلس القيادة الرئاسية اليمني الفريق طارق صالح قال إنه جرى توجيه القوات المسلحة في الساحل الغربي بإعادة تنظيم صفوفها. اعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي بأن حماية الساحل اليمني مصلحة يمنية وعربية ودولية. العليمي قال أيضا خلال لقائه السفير المصري إن محاولة تغيير الوضع العسكري قرب باب المندب ستمتد للبحر الأحمر وقناة السويس، مشددا على أن محاولة التغيير قرب باب المندب ستمتد للتجارة العالمية. وقد حذرت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، حذرت من أن تحركات الحوثيين نحو الساحل الغربي وباب المندب تمثل جزءا من مسعى استراتيجي لفرض واقع عسكري جديد يهدد الملاحة الدولية. وشددت وزيرة الخارجية اليمنية على أن الحوثيين بدعم من إيران يمتلكون سجلا في استهداف السفن التجارية بالبحر الأحمر وخليج عدن، مشيرة إلى تداعيات إنسانية خطيرة نتيجة استهداف مناطق سكنية ومخيمات نازحين ومنشآت مدنية وتعليمية. كما دعت الوزيرة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ موقف حازم ضد التصعيد الحوثي وضمان تنفيذ القرارات الدولية ووقف تدفق السلاح والتمويل إلى الجماعة. أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة بأن اعتداءات الميليشيات الحوثية على المملكة تأتي ضمن نهج عدائي متواصل يستهدف المدنيين، وذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن اليمن.
1: في 8 سبتمبر بدأت ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، مما أسفر عن إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال. وتدين المملكة بأشد العبارات هذه الاعتداءات الإرهابية والإجرامية، وهي ليست أحداث منفصلة أو عابرة، بل امتداد لنهج عدائي دأبت عليه هذه الميليشيا منذ انقلابها على الحكومة اليمنية الشرعية في عام 2014.
0: كما شدد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة على أن المملكة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع اعتداءات ميليشيا الحوثي، مؤكدا أن من يختار نهج العنف عليه أن يتحمل تبعاته.
1: ولن تتردد بلادي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لردع الاعتداءات الحوثية وحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. إن السلام يتطلب شريكا يؤمن به، أما استهداف المدنيين وتهديد الدول المجاورة وتعريض الملاحة الدولية للخطر واستخدام القوة لفرض أمر واقع فلا يمكن أن يكون طريقا إلى السلام، وأن من يختار مواصلة هذا النهج العدواني والإجرامي عليه أن يتحمل مسؤولية تبعاته.
0: قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي إن الميليشيا الحوثية تواصل استهداف المدنيين في

0: اليمن ودول الجوار، إلى جانب محاولاتها المستمرة لمصادرة مصادر الطاقة وأمن الملاحة الدولية.
1: في لحظة بالغة الخطورة تشهد فيها منطقتنا موجة جديدة من التصعيد الذي تقوده الميليشيات الحوثية الإرهابية، ليس فقط ضد الشعب اليمني ومؤسسات دولته، وإنما ضد دول الجوار والمدنيين والأعيان المدنية ومصادر الطاقة وأمن الملاحة والتجارة الدولية.
2: قردوا نحن بيوتنا وقرقوا نحن وبهذلوا بنا
3: الحوثة،
4: أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل له علينا قذائف من المكاحل العدرة.
6: نازح من العمد إلى الفش، وصلنا في الفش حقت الحوثي يضرب علينا بالهاونات بالصواريخ.
7: من ضر من الحوثي حرق عنا من بيوت احنا، والهاونات ناس ماتوا من بلاد احنا، بعضهم سلموا نص معانا ونص معاهم. طير تاكلون حتى يكبرون ساعه، الهاونه تحط فيهم وهم رصاص، لا حول ولا قوه. بدينا نشيل نسلم ارواح احنا وارواح بني احنا
8: بعد. الا الحوثي ضرب بيوتنا من المنازل واستهدف بيوتنا، وخلوا احنا الان في عارين، وعشنا وقدرنا حتى حق مصير وصل احس، والان احنا بقينا لا حول ولا قوه الا بالله.
0: دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى خفض التصعيد في مضيق باب المندب، كاشفا أن مصر من الدول الأكثر تضررا من الاضطرابات في حركة الملاحة وتراجع إيرادات قناة السويس، إذ تقترب خسائرها من 11 مليار دولار.
9: تكلمنا على باب المندب وحرية الملاحة، ودي مسألة مهمة جدا. احنا مع التهدئة، احنا لسنا مع التصعيد، مع التهدئة الكاملة، وبالتالي يعني مفيش اكتر دولة متضررة من اي مشاكل تحصل في الملاحة زي مصر. وانتوا كلكم عارفين احنا قربنا ندخل في 11 مليار دولار صافي الخسائر المصرية من تقلص عائدات قناة السويس.
0: من جانب آخر، شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة تنفيذ الخطة في غزة برمتها، لافتا إلى أن متطلبات المرحلة الأولى لم تنفذ بالكامل بعد، وأكد عبد العاطي بأن تسليم السلاح وعملية الانسحاب من القطاع أمران مترابطان.
9: بنبذل أقصى جهد ممكن. استحقاقات المرحلة الأولى لم يتم تنفيذها بالكامل، إن احنا يبقى يوميا الحد الأدنى من الدخول للشاحنات التي تحمل مساعدات ما يقلش عن 600، ولابد من تنفيذ الخطة بكامل عناصرها. مش هاجي أنا اللي يعجبني أركز عليه، اللي ما يعجبنيش أهمله، الاتنين مربوطين ببعض، حصر سلاحه وتسليمه مع انسحابات من قطاع غزة.
0: أفادت المصادر الطبية في غزة بمقتل 9 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية متفرقة على مناطق عدة في القطاع، آخرها استهداف مجموعة من الفلسطينيين في مدينة خان يونس، وهو ما أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين، فيما أسفر استهداف مركبة عن مقتل فلسطيني آخر. كذلك سقطت عائلة مكونة من 4 أفراد، وهم رجل وزوجته وطفلتاهما، عندما استهدفت غارة إسرائيلية منزلا سكنيا في بيت لاهيا. أعلنت كندا تقديم 350 مليون دولار كندي، أي ما يعادل 260 مليون دولار أمريكي، لدعم أوكرانيا في تعزيز دفاعاتها الجوية وتجديد مخزونها من الطائرات المسيرة. جاء الإعلان خلال زيارة يجريها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى كندا، حيث وقع مع رئيس الوزراء مارك كارنييه إعلانا يمهد لشراكة أمنية واقتصادية تمتد لمئة عام بين البلدين.
10: وقعنا مع كندا صفقة مسيرات ستتيح لنا فرصا إضافية لتمويل الدفاع الجوي الأوكراني، في المقابل ستوفر لكندا قدرات تكنولوجية جديدة أثبتت كفاءتها في الحروب الحديثة.
0: معنا من كييف رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية أوراق رمضان. سيد رمضان أهلا وسهلا بك. سيد رمضان، مثل ما تابعنا حزمة مساعدات جديدة من كندا، وكييف تقول بأن احتياجاتها لهذا الشتاء هي كبيرة وهائلة، هل تكفي؟

0: هذه الحزم اليوم العسكرية وهذه التمويلات لتغيير الحسابات الروسية أم أنها قد تمنع فقط تدهور الأوضاع الأوكرانية؟
1: طبعا هذه القيمة غير كافية لمجابهة وردع الهجوم الروسي بالصواريخ الباليستية والمسيرات النفاثة من الأجيال المتقدمة التي تستعمل الذكاء الاصطناعي. روسيا رفعت من وتيرة حجم إنتاجها من الصواريخ الباليستية للضعف أو أكثر، وكذلك تمكنت من تطوير التقنيات للمسيرات طبعا النفاثة، وهذا طبعا بدعم من الصين ودعم من كوريا الشمالية، لأن كوريا الشمالية هي ورشة كبيرة من القوة واليد العاملة والتكنولوجيا كذلك. نحن نتوقع أن هذه الصفقة هي طبعا ستكون دعما سياسيا ودعما دبلوماسيا للدولة الأوكرانية قبيل التفاوض وقبيل المجريات المحادثات القادمة التي ستجمع دول الغرب، ونقصد هنا الولايات المتحدة وكذلك الأوروبيين، مع روسيا وطبعا أوكرانيا، بمحاولة إيجاد خارطة الطريق لحل أو التوصل إلى توافقات وحل الحرب في أوكرانيا. أما الدعم بالمال، هذا لا يعني وجود الصواريخ الاعتراضية، لأن يجب إنتاج هذه الصواريخ، والإمكانيات الإنتاجية لدى الغرب أصبحت محدودة بسبب أن لدى الولايات المتحدة التي تنتج هذه الصواريخ الاعتراضية لمنظومة باتريوت لها مسائل، ويعني في الشرق الأوسط هي في حالة حرب مع إيران، وكذلك تحضر لحرب وجودية مع الصين مستقبلا. لذلك أنتم ذكرتم هل هي كافية؟ هي غير كافية للأسف الشديد، ونحن ندخل في نفق الشتاء مع موسم التدفئة الذي ربما سيكون عصيبا بسبب تدهور الحالة الاقتصادية. طيب، هنا بأوكرانيا بسبب القصف الروسي المتواصل والممنهج.
0: كان هناك أيضا يعني تصريحات لوزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ، قال فيها إن المملكة المتحدة بأنها ستدعم أيضا أوكرانيا مهما استغرق الأمر، وأكد بأن لندن التزمت ب 25 مليار جنيه إسترليني كدعم لكييف، وقال بأن المملكة ستزود أيضا أوكرانيا ب 120 ألف مسيرة هذا العام. نستمع إليه ثم نعود إليك.
2: We know that President Putin, facing the reality that Russian casualties surpassed 1.5 million this week, is preparing to intensify his barbaric attacks against civilian and energy targets over the coming months. And when I met President Zelensky, I heard loud and clear the vital importance of supporting Ukraine through this winter, as did the Prime Minister.
0: طيب سيد رمضان، كيف يمكن أن تصف اليوم الدور البريطاني في دعم أوكرانيا؟ هل ما زال في موقع الريادة الأوروبية فيما يتعلق بتقديم هذا الدعم، أم أنه باتت دول أخرى تتقدم عليه؟ ثم يعني ما الذي يخبرنا به هذا الالتزام البريطاني اليوم عن تصور لندن لمدة الحرب؟
1: طبعا من يقف وراء الورشة العسكرية وكذلك كل المعترك السياسي والدبلوماسي من الأسباب الأولى هي بريطانيا. بريطانيا الآن تمسك بزمام الأمور من ناحية تحريك وإدارة الحرب في أوكرانيا، من ناحية تقديم المعلومات الاستخباراتية، وكذلك ليس فقط العسكرية، الاستخباراتية ذات الطابع السياسي والجوسسة، وكذلك التحريك العنصر أو تحريك الماكينة الأوروبية، وهي التي كانت وراء ما يعرف بإئتلاف الحازمين مع فرنسا، وكذلك هي تريد أن تحرك أسطولا طبعا مهما من القوة البشرية والقوة العسكرية، وهي الدول الاسكندنافية مع الدول البلطيقية. هناك مشروع كبير تريد بريطانيا أن تكون على رأسه لكي تحاصر ويعني تطوق روسيا من ناحية الشمال. يعني هذه المشاريع واضحة. أما ذكرتم فما دورها؟ دورها هي تقلص نوعا ما داخل هذه المنظومة، كون أنها تعاني من أزمات اقتصادية، يعني لديها ديون كبيرة، وكذلك تراجع الكثير من مقوماتها كدولة عملاقة. كانت بريطانيا لا تغيب عن الشمس، ولكن بعد مخرجات الحرب العالمية الثانية تضاءلت وفقدت مستعمراتها، وكذلك الآن بدأت تفقد من نفوذها. ولكن القوة البريطانية في قوة مراكز الجوسسة ومراكز

0: تستثمر بهذا الشيء الذي تستغله وتستثمره لإعادة بريطانيا إلى الساحة عبر الدم البريطاني، عبر الحرب في أوكرانيا. أقول ذلك لأن أعرف ما أقول.
1: نعم.
0: لذلك سؤالكم وجيه، نعم بريطانيا كذلك تقف وراء ما يحدث الآن في كندا، لأن كندا كقوات مسلحة هي التابعة للملك تشارلز الثالث. يعني نرى أن بريطانيا وقعت اتفاقية 100 سنة، وكذلك نرى أن تستنسخ هذه التكنولوجيا أو هذه التقنية السياسية مع كندا، وكذلك ممكن ستكون مع الدول الأخرى، مع أستراليا وإيرلندا، يعني مع دول الكومنولث البريطاني.
1: طيب.
0: للأسف الشديد الأموال غير موجودة، يجب يعني هذه الأموال أن توجد، يجب جمع الأموال، ولكن الشيء العصيب هو الإنتاج. هل يتمكن الغرب من إنتاج هذه الصواريخ الاعتراضية وتقديم الدعم العيني لأوكرانيا، في حين أن روسيا هي تستعين الآن بدول لها وقع ولديها إمكانيات مادية وإنتاجية؟ أنا أقصد الصين وكوريا الشمالية. للأسف الشديد نحن الآن أمام عتبة حرب عالمية هجينة. طبعا الآن هي تتواجد في أوكرانيا، وربما ستتوسع هذه الجغرافيا لتطال ربما أماكن أخرى. ولذلك نحن نتوقع أن فصل الشتاء سيكون قارسا وعصيبا على المواطن الأوكراني وليس على المواطن البريطاني.
1: جزيلا على كل هذه التوضيحات، كنت معنا من كييف رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية أوراغ رمضان، شكرا جزيلا لك. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عبر منصة إكس عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 76 آخرين وتضرر عدة متاجر وسيارات في هجوم روسي واسع النطاق على مدينة بافلوغراد الصناعية في جنوب شرقي البلاد على بعد 80 كيلومترا من خط المواجهة. من جهته أفاد أوليكسندر هانزا حاكم دينيبرو بيتروفسك بأن القوات الروسية استهدفت 5 مناطق في بافلوهراد وكثفت هجماتها على أهداف لوجستية واقتصادية. شركة أوزون الروسية للتجارة الإلكترونية أفادت باندلاع حريق في مركز تابع لها بمدينة ساراتوف جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، وأضافت الشركة بأن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات. أعلن جهاز الأمن الروسي اعتقال مواطن كان يعمل في السفارة البريطانية لدى موسكو بتهمة تنفيذ مهمة تتمثل بجمع معلومات عن دبلوماسيين بريطانيين ونقلها لجهاز الأمن الأوكراني عبر مدون أوكراني يدعى كاربينكو.
2: عملية كانت تزيد الطين بلة وتفتح جبهة جديدة بالغة الحساسية بين موسكو ولندن. فجهاز الأمن الروسي أعلن توقيف حارس أمن سابق في السفارة البريطانية لدى موسكو، متهما إياه بجمع معلومات استخباراتية عن دبلوماسيين بريطانيين وتسليمها لجهاز الأمن الأوكراني. الأمر الذي تصفه موسكو بأنها عملية تتجاوز حدود التجسس إلى التخطيط لعمل استفزازي خطير. الأخطر في المسألة وفق الأمن الروسي أن كييف كانت تعتزم توظيف هذه المعطيات في استهداف السفير البريطاني لدى موسكو ضمن عملية يلقى فيها اللوم على الجانب الروسي، ما يفضي إلى جري لندن لمواجهة مسلحة مع موسكو، ولا سيما أن العلاقة بين البلدين تشهد توترا متصاعدا وتقف على حافة الهاوية حسب مراقبين على خلفية الحرب في أوكرانيا والدعم البريطاني لكييف.
3: ومن لندن لا يمكن فصل الدعم البريطاني لأوكرانيا عن علاقة متوترة أصلا بين بريطانيا وروسيا. فالموقف البريطاني اليوم يحمل مفارقة واضحة، الحكومة تقول إنها لا تريد مواجهة مع روسيا، لكنها في الوقت نفسه ترفع مستوى دعمها العسكري لأوكرانيا. وزير الدفاع وستريتينغ قال إن بريطانيا ليست في حالة حرب مع روسيا ولا تسعى إلى مواجهة معها، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن التهديدات التي تواجه المملكة المتحدة وأوروبا لا تتزايد فقط بل تقترب. ولهذا تؤكد بريطانيا أنها ستواصل دعم كييف مهما استغرق الأمر. وبحسب ستريتينغ ستزود بريطانيا أوكرانيا هذا العام بنحو 120 ألف مسيرة إلى جانب صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي بقيمة 100 مليون جنيه.
1: مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الهند تستضيف قمة بريكس بمشاركة قادة الصين وروسيا وإيران. أيضا بسبب مشاكل صحية زوجة مادورو تطلب مغادرة السجن.

0: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
1: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
0: الذي يحدث على أرض الواقع تعليم أم تربية؟
1: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
0: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، اليوم 3:30 على شاشة العربية.
2: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
6: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. تستعد الهند لاستضافة قمة لقادة دول بريكس تستمر ليومين بمشاركة الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. ومن المتوقع أن تبحث القمة حرب إيران وتداعياتها على أسعار النفط والغاز إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية. في ختام جولة وزير الخارجية الأمريكي في أمريكا اللاتينية، أكد ماركو روبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة بيرو الجديدة كيكو فوجيموري بأن انخراط الولايات المتحدة في المنطقة ليس خدمة بل هو أساسي لأمنها وازدهارها. بدورها كشفت فوجيموري بأن انضمام بلادها إلى درع الأمريكيتين أتاح للبيرو تلقي معلومات استخباراتية أمنية بسرعة أكبر، مكنتها من القبض مؤخرا على أحد أفراد عصابة بيروفية في بوليفيا. شن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس هجوما لاذعا على الديمقراطيين المعارضين لسياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخلال كلمته أمام نحو 20,000 شخص في مؤتمر الجمهوريين للتجديد النصفي في مدينة دالاس، وصف فانس الديمقراطيين بحزب الكراهية متهما إياهم بالحزب الذي يزدري الولايات المتحدة وشعبها. وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن انتخابات التجديد النصفي تضع الأمريكيين أمام خيارين متناقضين، وصفا إياها بأنها مواجهة بين المنطق السليم والجنون.
8: Incredibly, on America's 250th anniversary, it now falls to us to fight to preserve the country that we all love. It's now being attacked from within. That's the reason. Now, you've heard many times here in Dallas that this election presents a glaring contrast for America, and it truly is a contrast between common sense and crazy.
7: طلبت سيليا فلوريس زوجة الرئيس الفنزويلي المعزول نيكولاس مادورو طلبت نقلها من سجن في نيويورك إلى الإقامة الجبرية بسبب مشاكل صحية في القلب. وقال محامي فلوريس إن حالتها قد تستدعي تدخلا جراحيا وإن ظروف احتجازها لا تتيح لها الحصول على الرعاية الطبية المناسبة. ناشدت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل الشعب الألماني للوقوف دفاعا عن الحرية والديمقراطية بعد النجاح التاريخي الذي حققه حزب من أقصى اليمين قبل أيام في انتخابات ولاية ألمانية، وأكدت أن الحرية تتطلب ظروفا ديمقراطية ولا تتعلق فقط بالمصالح الشخصية، مشيرة إلى أهمية الوحدة الأوروبية وحرية التنقل وحماية الكرامة الإنسانية. ومن المتوقع أن يحقق حزب البديل من أجل ألمانيا نتائج جيدة في انتخابات ولاية ميكلينبرغ وفوربومرن.

0: يوم 20 سبتمبر الجاري. تسارع أو يتسارع سباق الذكاء الاصطناعي نحو تطوير أنظمة أكثر قدرة وأكثر استقلالية، لكن مع هذا التطور تتزايد الأسئلة حول قدرة البشر على مراقبة هذه النماذج والسيطرة عليها.
1: لم يعد الذكاء الاصطناعي يقتصر على تقديم الإجابات، فالنماذج الجديدة تتجه إلى تنفيذ مهام متعددة والتعامل مع الأدوات والبيانات واتخاذ خطوات أكثر استقلالية. ومع مرور الوقت قد تصبح متفوقة على البشر في مجالات عدة وقادرة على اختراق أي شيء وإحداث ثورة في أي مجال بين ليلة وضحاها وامتلاك نفوذ وموارد حقيقية، فيما تتصاعد المخاوف من أن تتجاوز هذه الأنظمة حدود السيطرة خلال العقد الحالي.
2: الأشخاص الذين يطورون الذكاء الاصطناعي يؤمنون بجدية بأنه قد يقتلنا جميعا حلول نهاية العقد، هذا ليس حيلة تسويقية.
1: ولم تعد التحذيرات تصدر من خارج القطاع فحسب، بل من مسؤولين يقودون شركات التكنولوجيا نفسها، بينهم الرئيس التنفيذي لأوبن اي اي سام ألتمان والرئيس التنفيذي لأنثروبيك داريو أمودي. وجاءت بعد سلسلة من الوقائع المقلقة من اختراق وكلاء ذكاء اصطناعي لمنصة هاكينج فيس، إلى محاولات تجاوز بيئات الاختبار والوصول إلى أنظمة حقيقية وإخفاء آثار بعض العمليات. ومع تكرار هذه الحالات شهد القطاع استقالات لباحثين ومسؤولين. وبينما يرى منتقدون أن عمالقة التكنولوجيا قد يبالغون في عرض مخاطر منتجاتهم لرفع قيمتها السوقية والدفع نحو تنظيمات قد تخدم مصالحهم، يبقى التحدي الأبرز في سرعة تطور هذه التقنيات التي قد تتمكن قريبا من تحسين قدراتها بنفسها في عملية تعرف بالتحسين الذاتي التكراري. في المقابل تدعو الشركات إلى وقف لتطوير بعض أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدماً وتجديد الرقابة عليها وتعزيز وسائل اختبارها ومراقبتها وضمان القدرة على إيقافها عند الحاجة.
0: مشاهدينا الآن إلى أخبار الرياضة ونتابعها في التقرير التالي.
3: فاز بايرن ميونخ الألماني على ضيف بودو غليمت النرويجي بخمسة أهداف دون رد ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا أيضا اكتسح مانشستر يونايتد ضيفه صباح الأذربيجاني برباعية نظيفة على ملعب أولد ترافورد. ونجح كومو الإيطالي في تحقيق الفوز بأول ظهور له في دوري أبطال أوروبا على حساب ضيفه لايبزيغ الألماني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. في ثالث جولات الدوري الألماني يلعب يونيون برلين مع شالكة ولدى كلا الفريقين نقطة واحدة في رصيده. يلتقي اليوم نادي إشبيليا مع ضيفه فالنسيا في انطلاق الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم. ويواجه فريق رين ضيفه مارسيليا في رابع جولات الدوري الفرنسي لكرة القدم. لدى رين 7 نقاط فيما لا تزيد حصيلة مارسيليا عن 3 نقاط. تنطلق اليوم الجولة 7 من الدوري السعودي ب3 مباريات. القادسية يلاقي الاتفاق والاتحاد يحل ضيفا على فريق الفيصلي والأهلي يواجه ضيفه الحزم في جدة.
0: مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. ترامب يقول إن إيران تنتظر تغييرا سياسيا بأمريكا وتعتقد بأن الديمقراطيين قد يسمحون لها بامتلاك السلاح النووي. واشنطن تفرض عقوبات على كيانات تساعد حلفاء إيران بينهم أفراد من حزب الله العراقي وحزب الله اللبناني. الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرا عنيفا في مرتفعات علي الطاهر متسببا في تسجيل

جهزة أرضية في جنوب لبنان. مجلس الدفاع الوطني في اليمن يؤكد قدرة بلاده على استعادة زمام المبادرة، والقوات المسلحة تعلن بدء استخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات حوثية بمحيط المخ. كندا تعلن تقديم 260 مليون دولار أمريكي لدعم دفاعات أوكرانيا الجوية وتعزيز مخزونها من الطائرات المسيرة. مشاهدينا نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
1: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه، دخل في صراع مع الضباط انتهى بهزيمته.
0: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
1: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغل النفوذ العسكريين في أكيس الدولة.
0: فكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
2: تجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
4: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه حيفتح حيجي داخل.
5: الدعم السريع ده تعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد،
6: وناس أغلبها ماتت من قلة الأكل.
7: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
8: ما يقارب 30,000 أسير
9: كانوا بعذبهم عذاب يعني ما عاد.
10: ولله الخطوبة المحررة من درجة
11: الفلوس. جاءوا تسمو من الضرب والتعذيب.
12: عندي هسه ما عارفين حدا عنه.
13: عبد الكريم يعني كان يرجف وبعدين تيبس.
12: إن شاء الله يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
2: جنائز بلا نعوش قريبا على شاشة العربية.
14: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
15: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
14: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الليلة 6:30 على شاشة العربية.
16: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
17: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: when it ends, which I believe it'll end right after the, maybe it ends before.
1: ترامب يقول إن إيران في مأزق وأن رهانها على نتائج الانتخابات النصفية لن ينقذها. عقوبات أمريكية جديدة على أفراد وكيانات تساعد إيران، والقائمة تشمل حزب الله اللبناني والعراقي. القوات المسلحة اليمنية تعلن بدء استخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات حوثية بمحيط المخ. أوكرانيا توقع مع كندا على اتفاقية شراكة دفاعية مدتها 100 عام، وتشمل تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي.

0: مشاهدينا اهلا بكم. في رد على سؤال مذيعة شبكة فوكس نيوز، توقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان تنتهي الحرب مع ايران بعد الانتخابات النصفية، وقال ان الايرانيين يقاتلون بصعوبة وهم في مأزق كبير. واوضح ترامب بان ايران تأمل في الحصول على تغيير سياسي في واشنطن وفوز الديمقراطيين من اجل امتلاك سلاح نووي، مشددا ان الهدف الاساسي من استمرار القتال هو الحؤول دون تحقيق ذلك.
1: I think it's going to end right after. They're trying to do anything possible to get me out because they think the Democrats will let them essentially have a nuclear weapon. They're not going to have a nuclear weapon.
0: في رد على سؤال مذيعة شبكة فوكس نيوز دائما عما إذا كان نادما لشن الحرب على إيران، أكد ترامب أنه لو أتيحت له الفرصة مجددا لكرر تماما ما فعله بحرب إيران، قائلا أنه قضى على قدرتها النووية. نتابع.
2: If we hadn't done Iran, you would be cruising to midterm victory. 225
1: yeah,
2: gas.
1: And we, I mean, you'd be cruising. Well, you don't know that.
2: Any regrets?
1: No, I don't believe in the word regret. You can always question yourself a little bit. And a few people have asked me that. If I had it to do again, I'd do exactly as I did. I took out their nuclear capability.
0: وأعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة على شركات وأفراد إثر دعمهم لحزب الله وحلفاء إيران الآخرين في الشرق الأوسط. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان بأن الإجراءات التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها تستهدف كيانات وأفرادا يدعمون كتائب حزب الله العراقي وحزب الله اللبناني. هذا وتستهدف العقوبات أفرادا وكيانات في العراق ولبنان والإمارات وتركيا مرتبطة بشبكات تمويل و تهرب من العقوبات. وقد طالت العقوبات الأمريكية شبكة صرافين حولت مئات ملايين الدولارات من فيلق القدس إلى حزب الله بين مايو وسبتمبر 2025.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستفرض الأسبوع المقبل عقوبات على بنك كبير ضمن ضغوطها الاقتصادية على إيران لإنهاء الحرب. وفي التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، أبلغت هيئة عملية التجارة البحرية في المملكة المتحدة UKMTO والتابعة للبحرية البريطانية عن إصابة سفينتين بأربعة مقذوفات على بعد أربعة أميال بحرية غربية خصب في سلطنة عمان، مما أدى لنشوب حريق في إحداهما من دون التأكد من حالة السفينة الأخرى. أما بشأن الحركة في المضيق، فقد تراجعت حركة السفن عبر مضيق هرمز أمس الخميس إلى 7 سفن مقابل 11 سفينة في اليوم السابق بحسب بيانات أولية لتتبع الملاحة. وأظهرت البيانات دخول 5 سفن إلى الخليج وخروج سفينتين مقارنة بمتوسط يبلغ 15 سفينة يوميا خلال الأيام العشرة الماضية. وفي الداخل الإيراني، ومع العقوبات الأمريكية، فقد أظهر مقطع فيديو عددا كبيرا من الإيرانيين أثناء انتظارهم أمام محطة وقود في مدينة نكشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية.

0: وكشفت رويترز عن آلية مالية سرية تتيح لإيران استخدام عائدة النفط لتمويل واردات من الصين بعيدا عن القنوات المصرفية في مسار حرك مليارات الدولارات رغم العقوبات.
1: ناقلة نفط تشق طريقها من إيران، وفي الطرف الآخر من الرحلة شحنات صينية تتجه إلى طهران، بينهما أموال لا تظهر في أي تحويل مصرفي مباشر ومسار لا تسلكه التجارة المعتادة. هنا تبدأ قصة آلية شبيهة بالمقايضة. تقول مصادر لرويترز إنها أبقت مليارات الدولارات تتحرك بين إيران والصين رغم العقوبات التي تستهدف خنق عائدات طهران وقطع قنواتها المالية. في قلب هذا المسار مئات ملايين الدولارات تودع شهريا لدى كيان مالي صيني غير معروف على نطاق واسع نيابة عن مشتر للنفط الإيراني. بعدها يعاد توجيه الأموال لتمويل واردات من الصين ومشروعات داخل إيران. بدأت الآلية وفق المصادر منذ عام 2021 على الأقل لتمويل الأدوية واللقاحات، ثم توسعت إلى المركبات ومعدات الاتصالات والبنية التحتية. وتقدر المصادر أن ما بين ملياري دولار ومليارين ونصف المليار دولار مر عبرها خلال العام الماضي، مع تخصيص نحو 70% من العائدات لمشروعات البنية التحتية.
2: تستخدم الصين مثل هذه الترتيبات للتصدي للولايات المتحدة وإظهار أنها لا ترى الدخول للتهديد بفرض عقوبات ثانوية.
1: لكن ما يحدث خلف هذا المسار لا يقتصر على التجارة المدنية. تقول المصادر إن الآلية استخدمت مرة واحدة على الأقل خلال العام الماضي لتمويل عقود بملايين الدولارات لتزويد إيران بمعدات دفاع جوي، ومع ذلك لم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من المعاملات، ولم تجد في السجلات الصينية مؤسسة مالية بالاسم المنسوب إلى الكيان. الصين تقول إنها ليست على دراية بالترتيب وتعارض العقوبات الأحادية، فيما تواصل شراء الجزء الأكبر من النفط الإيراني المنقول بحراً.
0: أكد مجلس الدفاع الوطني في اليمن أن عملية الردع لن تكون محصورة بجبهة أو منطقة معينة، وأضاف المجلس بأن القوات المسلحة قادرة على استعادة المبادرة، مشيرا إلى أن أي تقدم ميداني عارض لن يمنح الحوثيين حق فرض أمر واقع بالقوة. قالت القوات المسلحة اليمنية إنها ستبدأ استخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات عسكرية للميليشيا الحوثية بمناطق محيطة بالمخا، ونشرت خريطة توضح المناطق التي ستبدأ استهدافها ردا على أي تحركات حوثية. كما دعت القوات اليمنية المسلحة في بيان المدنيين إلى تجنب استخدام طريق تعز

مخ حتى إشعار آخر. أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة بأن اعتداءات الميليشيا الحوثية على المملكة تأتي ضمن نهج عدائي متواصل يستهدف المدنيين، ذلك خلال جلسة

0: أسفر عن إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال. وتدين المملكة بأشد العبارات هذه الاعتداءات الإرهابية والإجرامية، وهي ليست أحداث منفصلة أو عابرة، بل امتداد لنهج عدائي دأبت عليه هذه الميليشيا منذ انقلابها على الحكومة اليمنية الشرعية في عام 2014.
1: قرروا ان احنا بيوتنا وقرروا ان احنا وبهذلوا بنا
2: الحوثة،
3: اطلقنا نار وصواريخ من الحوثي.
4: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العدرة.
5: نازح من العمد الى الفش، وصلنا في الفش حقت الحوثي يضرب علينا بالهاونات بالصواريخ.
6: من ضر من الحوثي حرق عنا من بيوت احنا، والهاونات ناس ماتوا من البلاد احنا، بعضهم سلموا نص معانا ونص معاهم، طير تاكلون حتى يكبرون شعار الهاونة تحط فيهم وهم رصاص، لا حول ولا قوة. بدينا نسير نسلم ارواح احنا وارواح بين احنا.
7: الا الحوثي ضرب بيوتنا في المنازل واستهدف بيوتنا، وخلوا احنا الان نمشي عاريين ويسنا وقدنا حتى حق المصير وصلنا حس، والان احنا بقينا لا حول ولا قوة الا بالله.
8: دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى خفض التصعيد في مضيق باب المندب، كاشفا أن مصر من الدول الأكثر تضررا من الاضطرابات في حركة الملاحة وتراجع إيرادات قناة السويس، إذ تقترب خسائرها من 11 مليار دولار.
9: تكلمنا على باب المندب وحرية الملاحة، ودي مسألة مهمة جدا. احنا مع التهدئة، احنا لسنا مع التصعيد، مع التهدئة الكاملة، وبالتالي يعني ما فيش اكتر دولة متضررة من اي مشاكل تحصل في الملاحة زي مصر، وانتوا كلكم عارفين احنا قربنا ندخل في 11 مليار دولار صافي الخسائر المصرية من تقلص عائدات قناة السويس.
8: اذا مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرا عنيفا في تلة علي الطاهرة اللبنانية، ونتنياهو يقول ان الهجوم قضى على اكبر موقع لإيران خارج حدودها. ولدينا أيضا مع انطلاق سباق الانتخابات النصفية، نائب ترامب يصف الديمقراطيين بحزب الكراهية.
10: بن كفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
11: لدينا حق في هذه المنطقة.
10: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
11: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
10: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
11: هذا يعني نوع من دعاية.
10: هذا الأمر
11: يحرمك. هل هناك تعليمات؟
10: نعم هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ ياسي الضرهون. جاوبني على قدر السؤال.
12: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
13: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
14: يبدأ النقاش والتحليل.
13: تصبح الخطوات محسوبة
14: لقرارات أكثر وضوحاً.
15: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
8: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. فجر الجيش الإسرائيلي مجمعا تحت الأرض في تلة علي الطاهر جنوب لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي إن الموقع يتبع حزب الله ويمتد لأكثر من كيلومترين ويضم بنية تحتية ومركز قيادة وعشرة صواريخ والمسيرات وأسلحة أخرى. وقد أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن الجيش الإسرائيلي استخدم 1100 طن من المواد المتفجرة لتدمير أنفاق علي طاهر جنوب لبنان. وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية هزة بقوة 4.1 درجات في المنطقة عقب الانفجار.
16: Oh, my God.

0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد بأن الجيش الإسرائيلي دمر الليلة أكبر موقع إيراني خارج إيران، وهو أنفاق علي الطاهر في لبنان. استغل نتنياهو ظهوره من جبل الشيخ قبيل انتخابات الكنيست لتقديم نفسه بصورة رجل الأمن والحرب، فيما يواجه معسكره تراجعا في استطلاعات الرأي وصعوبة في تأمين أغلبية لتشكيل الحكومة.
1: على قمة جبل الشيخ حيث تمتد العين الإسرائيلية فوق جنوب سوريا ولبنان، ظهر بنيامين نتنياهو هذه المرة بصورة مختلفة، نظارات سوداء، سترة واقية، ومنظار عسكري، وإحاطات أمنية من موقع ميداني، مشهد لا يشبه ظهوره من المكان نفسه في أغسطس 2023 حين قدم صورة أكثر اطمئنانا عن الوضع الأمني قبل أن يأتي هجوم 7 أكتوبر ليقلب المشهد بالكامل.
2: וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה.
1: بعد نحو 3 سنوات عاد نتنياهو إلى القمة ذاتها، لكن الرسالة هذه المرة تبدو أكثر ارتباطاً بالانتخابات. فمن جبل الشيخ أطلق رئيس الحكومة الإسرائيلية تهديداته تجاه عدة جبهات من إيران وغزة إلى لبنان، فيما تستعد إسرائيل لانتخابات الكنيست في 27 أكتوبر. وإلى جانب الرسائل العسكرية يبرز مشهد نتنياهو بزيه الأمني كجزء من صورة يسعى من خلالها إلى ترسيخ حضوره كرجل لأمن في مواجهة خصومه السياسيين. لكن خلف الصورة العسكرية يواجه نتنياهو معركة انتخابية صعبة، فاستطلاعات الرأي تضع معسكره عند نحو 47 إلى 52 مقعداً بعيداً عن عتبة 61 اللازمة لتشكيل الحكومة. وبينما تتقدم قوى المعارضة تتزايد الضغوط على نتنياهو الذي يواجه أيضاً انتقادات بشأن إخفاقات 7 أكتوبر.
0: أعلنت السلطات السورية عن اعتقال 9 طيارين سابقين بينهم 3 عمداء بتهمة المشاركة في عمليات قصف دامية استهدفت مدنا وبلدات سورية خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن الأمن الداخلي في اللاذقية بعد عمليات رصد ومتابعة ألقى القبض على 9 طيارين سابقين متورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري في عدد من المحافظات. أعلنت كندا تقديم 350 مليون دولار كندي، ما يعادل 260 مليون دولار أمريكي، لدعم أوكرانيا في تعزيز دفاعاتها الجوية وأيضا تجديد مخزونها من الطائرات المسيرة. جاء الإعلان خلال زيارة يجريها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى كندا، حيث وقع مع رئيس الوزراء مارك كارني إعلانا يمهد لشراكة أمنية واقتصادية تمتد لمئة عام بين البلدين.
3: وقعنا مع كندا صفقة مسيرات ستتيح لنا فرصا إضافية لتمويل الدفاع الجوي الأوكراني، في المقابل ستوفر لكندا قدرات تكنولوجية جديدة أثبتت كفاءتها في الحروب الحديثة.
0: شن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس هجوما لاذعا على الديمقراطيين المعارضين لسياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخلال كلمته أمام نحو 20,000 شخص في مؤتمر الجمهوريين للتجديد النصفي في مدينة دالاس، وصف فانس الديمقراطيين بحزب الكراهية متهما إياهم بالحزب الذي يزدري الولايات المتحدة وشعبها. كما اتهم فانس الحزب الديمقراطي بأنه يجد في نفسه تعاطفا مع الإرهابيين الذين نفذوا هجمات 11 من سبتمبر على حد وصفه. قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن انتخابات التجديد النصفي تضع الأمريكيين أمام خيارين متناقضين، وصفا إياها بأنها مواجهة بين المنطق السليم والجنون.
4: Incredibly, on America's 250th anniversary, it now falls to us to fight to preserve the country that we all love. It's now being attacked from within. That's the reason.

0: You've heard many times here in Dallas that this election presents a glaring contrast for America, and it truly is a contrast between common sense and crazy.
1: تسارع سباق الذكاء الاصطناعي نحو تطوير أنظمة أكثر قدرة واستقلالية، لكن مع هذا التطور تتزايد الأسئلة حول قدرة البشر على مراقبة هذه النماذج والسيطرة عليها، فيما باتت التحذيرات تصدر من عمالقة الشركات أنفسهم.
2: لم يعد الذكاء الاصطناعي يقتصر على تقديم الإجابات، فالنماذج الجديدة تتجه إلى تنفيذ مهام متعددة والتعامل مع الأدوات والبيانات واتخاذ خطوات أكثر استقلالية. ومع مرور الوقت قد تصبح متفوقة على البشر في مجالات عدة وقادرة على اختراق أي شيء وإحداث ثورة في أي مجال بين ليلة وضحاها وامتلاك نفوذ وموارد حقيقية، فيما تتصاعد المخاوف من أن تتجاوز هذه الأنظمة حدود السيطرة خلال العقد الحالي.
3: الأشخاص الذين يطورون الذكاء الاصطناعي يؤمنون بجدية بأنه قد يقتلنا جميعا بحلول نهاية العقد، هذا ليس حيلة تسويقية.
2: ولم تعد التحذيرات تصدر من خارج القطاع فحسب، بل من مسؤولين يقودون شركات التكنولوجيا نفسها، بينهم الرئيس التنفيذي لأوبن اي اي سام ألتمان والرئيس التنفيذي لأنثروبيك داريو أمودي، وجاءت بعد سلسلة من الوقائع المقلقة من اختراق وكلاء ذكاء اصطناعي لمنصة هاكينج فيس، إلى محاولات تجاوز بيئات الاختبار والوصول إلى أنظمة حقيقية وإخفاء آثار بعض العمليات. ومع تكرار هذه الحالات شهد القطاع استقالات لباحثين ومسؤولين. وبينما يرى منتقدون أن عمالقة التكنولوجيا قد يبالغون في عرض مخاطر منتجاتهم لرفع قيمتها السوقية والدفع نحو تنظيمات قد تخدم مصالحهم، يبقى التحدي الأبرز في سرعة تطور هذه التقنيات التي قد تتمكن قريبا من تحسين قدراتها بنفسها في عملية تعرف بالتحسين الذاتي التكراري. في المقابل تدعو الشركات إلى وقف مؤقت لتطوير بعض أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدما وتجديد الرقابة عليها وتعزيز وسائل اختبارها ومراقبتها وضمان القدرة على إيقافها عند الحاجة.
1: بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. ترامب يقول إن إيران في مأزق وأن رهانها على نتائج الانتخابات النصفية لن ينقذها. عقوبات أمريكية جديدة على أفراد وكيانات تساعد إيران، والقائمة تشمل حزب الله اللبناني والعراقي. القوات المسلحة اليمنية تعلن بدء استخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات حوثية بمحيط المخ. أوكرانيا توقع مع كندا على اتفاقية شراكة دفاعية مدتها 100 عام وتشمل تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي. نشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: حرب 48. لماذا لم ننتصر؟
1: فصل المقال مع محمد الملا الآن على شاشة العربية.
2: أول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
6: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم

0: تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة التاسعة على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. مرحبا بك.
1: يا هلا وغلا بحمد.
0: بروح على القضية الفلسطينية. خلال هذا السرد التاريخ الطويل، يمكن تكلمنا أكثر من مرة حول هذا الموضوع. كان الحل السلمي أفضل أم الخيار العسكري؟ خلينا نروح تاريخيا منذ وعد بلفور.
1: نعم أبو أحمد، لأهمية القضية معروف، لربما لولا القضية الفلسطينية لتغيرت أمور كثيرة في الأوطان العربية. وبالتالي خلينا نرجع للبدء، وعلينا أن نعلم أن المسار السياسي هو كحال المسار الحسابي. بالحساب أنت لا تستطيع أن تحل معادلة حسابية إذا افترضت منذ البداية أن 1+1=5، كل ما يبنى بعد ذلك يهدم لأنه الأصل خطأ. تكلمت منذ قليل عن وعد بلفور. نعم، السردية العربية هي بهذا الشكل، كان هناك وعد بلفور أعطى من لا يملك من لا يستحق، وكان يعني نهاية هذا الوعد أو الهدف من هذا الوعد إنشاء دولة يهودية. هذه السردية العربية، خلينا نشوفها هل هذه سردية حقيقية أم غير ذلك، لأن إذا أخذناها كمسلمة وبنينا عليها أمر جيد، إنما ماذا إذا كانت المعادلة منذ الأساس معادلة غير صحيحة؟ أولا، لا يوجد شيء اسمه وعد بلفور، هذا مش بلفور بروميس، هذا كان بلفور ديكلاريشن، حتى لرجل أعمال اللي هو روتشايلد. وبالتالي أنتوني إيدون قام بمثله بسنة 43، قدم 28 مايو 43 قدم وعد في البرلمان حرف بحرف وكلمة بكلمة من وعد بلفور، ومع ذلك احنا ما عملنا فيه شيء. إذن هذا الديكلاريشن بذاته ما يعمل وطن. شيء أهم من هذا بكثير، هذا الديكلاريشن ما في دولة يهودية مستقلة، هذا وطن قومي. وخلينا نقول شنو الوطن القومي. الوطن القومي اليوم كردستان بالعراق وطن قومي للأكراد ضمن الدولة العراقية، بلوشستان أو بإيران أو كردستان بإيران، هذه أوطان قومية. أكثر من ذلك، الاتحاد السوفيتي بأكمله قائم على أوطان قومية. إذن الوطن القومي لو تعاملنا معه بطريقة

0: طريقة موجبة وصحيحة ما أضر بنا شيء. أقول لك هم أكثر وأكثر بالثمانية وعشرين لما بعد 1917 وبدأت القلاقل بسبب رد الفعل اللي خلق أمين الحسيني، ستالين قال يبا تعالوا أنا أنشئ وطن قومي لليهود ضمن الاتحاد السوفيتي، لا حاجة لوعد بالفور ولا شيء، وأنشئ وطن قومي بأقصى الشرق السوفيتي، وطن قومي لليهود، وخلى اللقى اللي فيه يدش اللي هي اللغة اليهودية. إنما اليهود لسببين قرروا أنه لا والله ما يحتاجوا هذا الوطن، أو ما ارتحلوا له بالطريقة اللي ارتحلوا لفلسطين. السبب الأول هو نظام الحكم في الاتحاد السوفيتي، تدري نظام اشتراكي، الدولة تملك فيه كل شيء، بينما اليهود بطبعهم التعامل يعني دائما هم أهل اقتصاد حر وتجارة وإبداع وابتكار، فقالوا إذا رحنا حق الاتحاد السوفيتي ضغط علينا ستالين وبالتالي يعني لا نستطيع ممارسة تجارتنا وغيرها. الأمر الثاني أنه ما في مرجعية دينية حق شرق الاتحاد السوفيتي. للمعلومة الإقليم إلى الآن موجود، وأن تناقص اليهود فيه مع الهجرات من الاتحاد السوفيتي إلى عدد قليل، وبالتالي القضية أنه كان بإمكاننا أن نتعامل بإيجابية وبطريقة سلمية مع هذا الوعد ومع هذا الديكلاريشن. وأذكر أنه حتى شكيب أرسلان أمير البيان العربي الداعية للدولة العثمانية زار مستوطنة ألمانية في فلسطين، وقال أنه هذه راح تكون القاطرة اللي راح تجر كل دول الشرق الأوسط إلى المستقبل المشرق. تعرف إحنا كمسلمين وعرب عمره ما كان عندنا مشكلة مع اليهود، غير لربما تدري الحملات الصليبية وقضايا التبشير والحرب الأندلس وإسبانيا، يعني عندنا مع الأوروبيين حروب بس مو مع اليهود.
1: جميل. يعني إذا برجع على نفس السياق، يعني أنت يعني كأنك تشير إلى وعد بلفور، ما كان في وعد بلفور لكن
0: تصريح
1: كان
0: بلفور تصريح اسمه بلفور ديكلاريشن،
1: بس كان في قبلها لجنة بل الملكية
0: البيت. لا بعدها بال37 بعدها
1: قبلها، هذه قبل وعد بلفور.
0: لا بعد بال37 وعد بلفور بنوفمبر 17.
1: جميل.
0: اي نعم هذه 37 لجنة بيل 37 لجنة بيل،
1: خلينا نتكلم عليها هذه.
0: اي اكيد قضية
1: يعني
0: مهمة.
1: قضية مهمة ان كانت فرصة ان مثلا لإعطاء الفلسطينيين حقهم، لكن البعض اشار ان هذه اللجنة انشئت من 36 الى 39 من اجل قضية وقف الثورة العربية، ما سمى الثورة العربية اللي قام فيها المفتي امين الحسيني يعني في ذاك الوقت. في اعتقادك ان الحل السلمي لم يعطي الفلسطينيين حقهم، بالدليل قسموا فلسطين حتى خلوا بيت لحم وبيت المقدس مشكلة مفتوحة
0: الحقيقة، بل هم أعطونا كعرب وكفلسطينيين أكثر بكثير مما نستحق. وأقول لك يا بلجنة
1: أكثر من نستحق
0: أو جدا. أقول لك ليش،
1: هي أرض فلسطينية في النهاية
0: ما يخالف، خلنا بس إيه؟ موجودين اليهود من الأساس، وهم أقول لك شنو الخيارات اللي أعطوها وليش وصلوا للدولتين. أولا خلينا نتكلم عن أنه أمين الحسيني كان الخيار الخطأ للقضية الفلسطينية. يعني اليهود عندهم البروفيسور حييم وايزمان، رجل عبقري، هذا باختراعاته اختراعات الاستون وغيره هي اللي ساعدت الانجليز على الانتصار بالحرب العالمية الأولى. فهنا يختاروا أفضل من لديهم، هنا يختاروا شخص من أكثر الشخوص اللي أضرت بالقضية الفلسطينية. واستمر المسار لو تلاحظ بالقضية الفلسطينية دائما كان يتم اختيار ناس يعني ليسوا الأفضل لتمثيل القضية، وأنت دائما تدفع ثمن من تختار. عموما لجنة بيل شنو الفكرة، بالثلاثينات كانت قيوم الحرب واضحة عند الساسة الإنجليز. هتلر لما وصل للحكم بال33 كان واضحا أنه ذاهب إلى حرب، فبدأوا يحاولوا إرضاء العرب، ذهبوا إلى مصر عقدوا معاهدة 36 مع مصطفى النحاس، أعطوه كل ما طلب، وحتى قرروا أن القوات البريطانية تكون بالإسكندرية وكأنهم يتوقعوا قدوم رومل. ذهبوا إلى العراق وأعطوها استقلالها، ذهبوا إلى حتى طلبوا من الفرنسيين بال36 أن يصلوا إلى اتفاقيات مع الكتلة الوطنية في سوريا. إذن هناك محاولة لإرضاء العرب. أتوا إلى فلسطين. أولا الثورة اللي تفضلت فيها 36 إلى 39 هذه من ألف خطأ لي أمين الحسيني. مين اللي أضرب من 36 ل 39؟ العرب. اقفلت المحلات العربية.

0: هي طيب هل هذا يساعدك أنت كفلسطيني عندما تدعو القيادة لإغلاق المحلات والإضراب، هذا الإضراب الذي أضر أول ما أضر بالفلسطينيين ومع ذلك
1: أسلوب سلمي
0: ما يخالف، بس أنت أضريت
1: وكاد أن يتحقق
0: لا ما تحق، بالعكس هم اللي كاد أن يتحقق هو زيارة لجنة بلفور، لجنة عذراً بيل جلسوا مع أمين الحسيني قالوا له ماذا تريد؟ قال أريد دولة واحدة. قالوا له تمام نعطيك الدولة الواحدة بس في بحدود 400 ألف يهودي موجودين، وعلى فكرة كانوا هم يسكنوا من تل أبيب إلى الجليل وهي كانت المدن الأكثر رقيا، حتى راح نشوف حتى بتقرير لجنة بيل يعني لاحظوا هذا الأمر. فقالوا له تمام نعطيك دولة واحدة مستقلة من بريطانيا، ماذا ستفعل بالأربعمائة ألف اللي قاعدين يضطهدون في أوروبا؟ تذكر الفاشية والنازية بدأت تضطهدهم. قال هذولا كما أتوا بالمراكب من البحر يرجعوا للبحر، هذا اللي يسمونه رمي اليهود بالبحر، هذا مو حل. فوصلت اللجنة إن بما أن أمين الحسيني والعرب ما يبون يعيشون مع اليهود واليهود ما يبون يعيشون مع العرب، إذن نعطي دولتين اللي اليوم نبكي دم عليها. الدولة الأولى دولة فلسطينية على ما يقارب 90% من الأرض، رغم أن اليهود بحدود 400 ألف كرقم يستحقوا أكثر من 10%، اليهود لهم دولة على 10% تل أبيب إلى الجليل اللي هي مساحتها 2500 متر، يعني 25 ألف كيلو حق الدولة العربية 2500 كيلو حق الدولة اليهودية. تمام؟ تمام. طيب ما هي المزايا؟ قالوا للدولة اليهودية ميزتين، إحنا تصريح بلفور كان وطن قومي، هني نعطيكم دولة مستقلة. الميزة الثانية للدولة اليهودية أنه ما في أي ريستريكشن، ما في قيود على الهجرة من أوروبا، هذه دولتكم. الدولة الفلسطينية أربع مزايا. الميزة الأولى بالنسبة للهجرة اليهودية ما خصكم، هذه على الدولة اليهودية لأن كان في قلق من الهجرة اليهودية. الأمر الثاني هذه دولة مستقلة، كان يعني العرب يبكون على الاستقلال، هنا بريطانيا تعطيك الدولة المستقلة. الميزة الثالثة فرض على الحكومة البريطانية إعطاء 2,000,000 جنيه سريلي كل سنة للدولة الفلسطينية. الميزة الرابعة فرض على الدولة اليهودية وإن كانت أصغر هي أكثر تقدما إداريا وأكثر قنا أن تدعم الدولة الفلسطينية. إذن هذا عرض مغري جدا قادم من بريطانيا. شوف ردة الفعل عند الطرفين، الجانب اليهودي كما تذكر جولدا مائير مذكراتها تقول أنا ومن غوريون قلنا شنو 10% دولة على 10% لا نريدها، راحوا حق حاييم وايزمان. شوف لما يمثلك شخص مليء ذكي قال لهم شوفوا دولة خير من لا دولة، احنا كنا بوطن قومي اليوم دولة مستقلة، وأن نرضي بريطانيا العظمى خيرا من أن نقضبها، ونقبل نحن ونأمل من الطرف الآخر أن يرفض. وهذا اللي صار، اليهود قبلوا حصدوا رضا بريطانيا العظمى، شكلوا حتى كتيبة لتحارب مع الإنجليز. وأمين الحسيني ما اكتفى فقط بالرفض، وللمعلومة هو مو بس رفض الدولتين، بعدها لإرضائه قررت بريطانيا إعطاءه والموافقة على مشروع الدولة الواحدة، أعطوه الدولتين ما بقى، قالوا له تمام ورقة ماكدونالد رأسا أعطته ما أراده اللي هو دولة واحدة، بس قالوا له في شرط أنه بالخمس سنين القادمة يقبل ما لا يزيد عن 75 ألف يهودي ضمن هجرة من أوروبا بعد مو أكثر. هم رفضها، وين راح؟ ذهب إلى لبنان إلى إيران وذهب إلى هتلر للرهان على الحصان الخاسر. طيب أخي أبو أحمد في قواعد احنا دائما نهملها، اللي قلنا انت مسؤول عمن تختار وتدفع الاثمان، الامر الثاني انت كذلك تدفع اثمان ما يمنح او ما تعطى وترفضه، ما يصير ترجع بعدين تطلبه، الامر الثالث انت كذلك تدفع اثمان الاحصنة الخاسرة. انت اليوم لما تحط رهانك على حصان وانا احط على رهاني على حصان، انا حصاني فاز انت حصانك خسر، أنا أربح أنت تخسر. إحنا العرب لا، حتى راهننا على هتلر وتدري اللي صار، طبعا الرهان على هتلر إلى اليوم، إلى اليوم صور الأمين الحسيني مع هتلر قاعدة تسوق حتى بالكتب والمراجع. فأقول لك هذه أخطاء على الطريق قمنا بها ولا نريد أن نسمعها ولا نريد أن ندفع ثمنها.
1: ممتاز. صدر قرار التقسيم رقم 181 في 29 نوفمبر 7

0: قسم، ما رضوا العرب قسم وصدر هذا القرار، ومع ذلك تم رفضه وصارت هناك حرب 48، خمس دول مقابل منظمة يهودية. لماذا لم ننتصر؟
1: هو لأسباب عديدة. مرة أخرى
0: دخلنا الحرب الحين،
1: مرة
0: قررنا الحرب.
1: شوف أخي أبو أحمد، لا أستطيع أن أمر على شيء مهم جدا اللي يبين لك، يعني حتى الدكتورة هالة القوري كتبت عن قضية أمين الحسين وهي تطرح ألف علامة استفهام عليه. الرجل حتى تسليم القضية الفلسطينية ما كان مستحق، هو الرجل كان يعمل بالاستخبارات البريطانية بالسودان وجابوه وكان أفندي يلبس بدلة. صامويل هيلبرت اللي هو الحاكم الصهيوني لفلسطين هو اللي لبس الجبة وهو اللي دعمه وفرضه أمين وأقناه وأثره، وبالتالي هذا الرجل عليه ألف علامة استفهام. مثل ما ذكرنا أعطي مشروع الدولتين رفضه، أعطي مشروع الدولة رفضه، ذهب إلى هتلر. طيب ما سقط هتلر وبدأت محاكمات نورنبرغ والمفروض أن يحاكم لأنه هو الرجل الحليف هتلر، مع ذلك كيف أطلق من ألمانيا وأوصل إلى مصر لتحكمها بريطانيا ولم يحاكم حتى يكمل المسيرة؟ وين أكمل المسيرة؟ برفضه قرار التقسيم. رفض قرار التقسيم 37 اللي هو كان قرار سخي، طبعا تقلصت الأرض من 37 إلى قرار التقسيم 47 بدلا من 90% صرت بحدود 46%. ومع ذلك ماذا عمل أمين الحسيني؟ مرة أخرى لما أنت ترفض لازم ترفض ولديك قوى على الأرض تعكس هذا الرفض، عندك يعني قدرة على أنك على الأقل تفرض مشروع الدولة الواحدة على الجهة اليهودية. هذا الأمر ما حدث. أولا الطرف اليهودي بالحرب العالمية الثانية أنشأ كتائب، التحقت كتائب يهودية التحقت بالحلفاء، فكانوا مدربين عسكريا تدريب ضخم جدا. اثنين، وهذه قضية مهمة، مع قرار التقسيم بالسبعة واربعين قبل الحرب 48 فرضت الدول الكبرى حصار عسكري على فلسطين، لا الجهة اليهودية يزودونها بالسلاح ولا الجهة الفلسطينية. ماذا عمل اليهود؟ تدري بالخمسة واربعين كان في مصانع السلاح مكتظة ذاهبة إلى أمريكا اللاتينية لأن كلها جنرالات. اليهود رشوا بالبرازيل والأرجنتين ونيكاراغوا وحولوا السلاح لهم، فهم تزودوا بالسلاح بطريقة غير شرعية علما بأن عندنا ملايين العرب بالبرازيل والأرجنتين ما استقليناهم للحصول على السلاح. فمن جهة أنت عندك طرف مدرب عنده أسلحة وعندك جيوش عربية دخلت وقلوبها شتى. أقول لك يا صراحة
0: نوقف عند شتى، بنروح فاصل إعلاني وبعدين برجع لك. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصر.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
2: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه، دخل في صراع مع الضباط، انتهى بهزيمته.
1: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
2: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغ النفوذ العسكريين في رئيس الدولة.
1: فكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
3: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد، نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. أستاذ سامي، وقفنا عاد دخلتنا إلى الحرب الآن 48 ورفضنا يعني موضوع السلام، ماذا حصل؟
5: الحقيقة دخلت الجيوش العربية وقلوبها شتى.

0: هذه واحدة يعني لكل هدفه، في من كان يريد أو يطمع بالضفة الغربية، هناك من يريد السيطرة على غزة، فأهداف القادة اللي دخلوا أهداف مختلفة، هذه واحدة. اثنين، أمين الحسيني كذلك قام بأمور يعني ساهمت وساعدت على هزيمة العرب، منها قضية مثلا ما حصل في دير ياسين، مذبحة حصلت، إنما نتذكر أن المذابح كانت متبادلة، هي كانت حرب أهلية، ما كان العرب القسام والجماعة يهجموا على مستوطنات يهودية بها أطفال وبها نساء، وبالتالي هذه القضية ما كانت قضية مستجدة، قضية أنه والله قتل، إنما هو حقق أمل وهدف اليهود بإعلانها وتضخيمها ووضعها بالإذاعات، وبالتالي بدأت هجرة ضخمة من فلسطين من قبل الأخوة الفلسطينيين. وكان حجة أمين الحسيني الخاطئة أنه والله هذا الأمر جيد لأننا نريد هجرة الفلسطينيين للخارج أولا كي ندربهم على السلاح كي يرجعوا، شوف لما قالوا له أنت قاعد تتسبب بالهجرة. الأمر الثاني قال هذا الأمر سيسهل مهام الجيوش العربية أنه ما راح يكون أمامها يعني أهالي وغيره، طبعا هذه حجة ساقطة لأن اللي خرجوا ما رجعوا، فهذه واحدة. الأمر الثاني أنه لما نقرأ ما حدث تفصيلا، أهم ما كتب عن تلك الحرب هي مذكرات طه الهاشمي، هذا قائد عراقي كان من أيام الشريف حسين ويعني أصبح شخصية، وأخوه ياسين الهاشمي، وكان هو رئيس اللجنة العسكرية المعنية في ترتيب وتنظيم الأمور بين الجيوش العربية. طبعا في جانب لما تقرأ المذكرات هو يوم بيوم، بعد جميل في مذكراته أنه ما يعتمد على ذاكرة لاحقة، هو مثل بعض الساسة كل يوم يحطها يوم 27/4، وأنا قرأت المذكرات هي من جزئين. أولا طبعا ينتقد أمين الحسيني نقد شديد، يقول هذا الرجل إما لا يحضر اجتماعاتنا أو يحضر متأخرا ويخرج مبكرا ويقدم مطالبات دائما مالية، يعني يجي يدعي أنه عندي أنا 12,000 ضابط أريد 140,000 جنيه شهريا للدفع، فهو يعني ينتقد هذا الأمر. ينتقد قضايا كذلك التنسيق، ما هو أهم أخي أبو أحمد اللي ما حد يتكلم عنه، إن الجيوش طبعا في قرار تقسيم، يقول هذه المنطقة للعرب الفلسطينيين وهذه المنطقة لليهود، مو كذي؟ المفروض الجيوش دخلت حتى تسترد هالمنطقة، مو حتى تحافظ على هالمنطقة، المنطقة العربية محافظ عليها فقط بقبولنا قرار التقسيم، معاي بهالمنطق؟ لو قبلنا قرار التقسيم ما في خوف على المناطق العربية، المفروض الجيوش دخلت حتى تحرر المناطق اللي تحت الحكم اليهودي. اللي حصل أمرين، الأمر الأول أن كل الجيوش العربية لم تبارح الأرض العربية اللي أساسا قرار التقسيم مخصصها للعرب، إذن إحنا ليش رفضنا قرار التقسيم؟ ويقول طه الهاشمي، يقول وجدت أن المطالبات هنا آنذاك من القرى الفلسطينية والمدن لي سلاح خفيف للدفاع عن كينونتهم، فيقول طه الهاشمي إذا كنا بالنهاية نروم فقط الدفاع عن الأرض اللي هي أساسا مخصصة لنا وعن القرى اللي مخصصة لنا، إذن لماذا رفضنا قرار التقسيم؟ لأن لو قبلنا قرار التقسيم لا تصبح هناك حجة لليهود للتعدي والسيطرة على مدننا وقرانا، فبالتالي رفضنا لقرار التقسيم 47 مهد وسهل لقيام حرب غير متكافئة، كان اليهود عددهم كميليشيات هم انضموا بجيش واحد بحدود 100,000 وأكثر، القوى العربية الجيوش هنا 5,000 هنا 7,000، ناهيك عن مصيبة ماكو أوامر وغيرها، وبالتالي
1: ما كان في تنسيق
0: ورفضنا للحلول السلمية دفعنا به الثمن باهظا من اليوم الأول لوعد أو تصريح بالفور إلى يومنا هذا،
1: إلى اليوم هذا، إلى حرب لم نكن جاهزين فيها. بس قيل إن سبب الخسارة في 48 هو السلاح، فساد، تذكر قضية فساد السلاح اللي أثير أيام الملك فاروق وهي السبب الرئيسي في خسارة حرب 48، ما صحت هذا الادعاء؟
0: لا لا، كذوبة كبرى هذه، كتبها
1: هذه كذوبة؟
0: لا لا لا، كذوبة كبرى، إحسان عبد القدوس كتبها وقال أنه البندقية بدلا ما تطلق الرصاصة إلى الأمام تطلق الرصاصة إلى الخلف، مجلس الشيوخ المصري أنشأ لجنة وحقق بها واكتشف أنه لا أساس لها من الصحة، إنما جيش هزم ويريد البحث عن ذريعة للهزيمة.

0: ما ف ادعي ما ادعي. وللمعلومة حتى الجيوش اللي دخلت وقلتها من شوية وحتى الجيش اللي في عبد الناصر والفلوجة لم يبارح الأرض العربية اللي مقررة لنا أصلا في قرار التقسيم.
1: يمكن في مرحلة مهمة في القضية الفلسطينية مرحلة بداية السبعينات الأردن لبنان، هل تعتقد هذه المرحلة المنظمات الفلسطينية تدخل يعني دول عربية صدام حافظ الأسد وعمر القذافي في دعم بعض المنظمات ساهمت في تأخير حل القضية الفلسطينية؟
0: جدا أخي أبو أحمد، وأقول لك شيء، لو تنظر للقضية الفلسطينية ليست فريدة في شكلها ولا نهجها، يعني قضية مستوطنين يأتوا لاستيطان في وطن موجودة جنوب أفريقيا، حتى الجزائر، ترى الجزائر كان فيه الفرنسيين يعتبرونها أرض فرنسية مش محتلة زي تونس والمغرب وغيره، مع ذلك وصلوا لحل. لماذا لم تصل القضية إلى حل؟ الأسباب واضحة. أول سبب سوء القيادات، بينما يعني الدول الأخرى يعني مثل نيلسون مانديلا ربع قرن بالسجن، مو من فندق إلى فندق. الأمر الثاني أنه كان دائما هناك صوت واحد، الجزائريين صوت واحد، جبهة التحرير الجزائرية، جنوب أفريقيا صوت واحد، المجلس الوطني، حتى فيتنام فيد كونغ صوت واحد. تجي على القضية الفلسطينية تجدها منذ الأيام الأولى هذا التشرذم اللي تفضلت فيه، بعد 67 اللي حصل المتغير الرئيسي أنه قيل أنه الجيوش النظامية لن تستطيع تحرير فلسطين. تعرف إلى 67 كان الرهان على عبد الناصر، وقضية اللي دائما يطنطن بها تحرير فلسطين تحرير فلسطين، اتضح بال 67 أنه أبعد ما يكون عن تحرير فلسطين وليس لديه القدرة على تحرير سيناء، ما بالك أن يحرر فلسطين.
1: واللاءات الثلاث اللي كانت،
0: واللاءات الثلاث اللي هي طبعا أضرت بالقضية الفلسطينية أيما ضرر، لأنه أنت فجأة أصبحت الضفة وغزة تحت اليهود، كان المفروض تفتح عليها بحيث لا تخليها تحت الحكم اليهودي أو الإسرائيلي، إحنا هجرناها فأصبحت العملة الشيكل والماء يجي من إسرائيل وفتحناها للمستوطنات، كان المفروض أن نتعامل بشكل إيجابي خاصة ونحن من هزم. ما تستطيع أخي أبو أحمد عبر التاريخ، إحنا هزمنا هزيمة نكراء ب 67، لا يجوز أن يعني ينبثق عن الهزيمة التعامل كأننا انتصرنا، أنه ما عاد في مجال أن نعترف بإسرائيل أو أنه نترك لإسرائيل حق السيطرة على الأراضي، إنما بنهاية المطاف هذا ما عملناه للقضية الفلسطينية باللاءات الثلاثة اللي تراجعنا عنها بعدين بالكامب ديفيد وادي عربة. الأهم أنه بعد 67 حتى القيادات العربية وليس الشعوب، الملك حسين قال أنا الفدائي الأول، قالوا خلص ما دام الجيوش أخفقت بال 67 الجيش المصري والسوري والأردني، إذن علينا أن نلجأ للحركة الشعبية الفدائيين، وبالتالي أتت النصرة من أعلى مكان، أطول جبهة طبعا الجبهة الأردنية، وإن كان في جبهة مصرية لم تفتح وجبهة سورية لم تفتح، وهذه أحد غرائب الأمور، المفروض مصر أنتم اللي أرضكم أكبر أرض محتلة سيناء 60,000 كيلو، يعني حتى الضفة الغربية ما هي بالنهاية أرض أردنية، وإن خسرت تحت الحكم الأردني بس الأردن ما خسر أرض إلا يعني أشياء بسيطة، وطبعا سوريا خسروا الجولان 1,200 كيلو، فكان المفروض المقاومة والعمل الفدائي ينطلق من مصر، عندك سيناء حدودها ضخمة مئات الكيلومترات، ومع ذلك أغلقوا الباب على العمل الفدائي من مصر ومن العمل الفدائي من سوريا، حتى حافظ الأسد كوزير دفاع قبض مرة على شو اسمه عرفات وسجنه، وفتحوا الباب أولا للأردن وتبنت الأردن العمل الفدائي، والملك حسين قال أنا الفدائي الأول. ماذا قامت المنظومات الفلسطينية به؟ قاموا تشردموا، بدلا من الجبهة خلقت مئات الجبهات، لأنه كل من يريد جبهة تمول، فهذه يعني لها أثمان تدفع، وهذه تعطي دلالة ما هي طيبة إنه
1: بس كانوا يدورون عن وطن بديل، اعتبروا يمكن جت فترة اعتقد يعني منظمة في ذاك الوقت أنه ممكن تكون الأردن، ثم كان المشروع لبنان، هذه القضايا أثرت على موضوع القضية الفلسطينية، دخلنا في حرب أهلية، دخلنا في أيلول الأسود، تعتقد

0: أثرت على مسار القضية الفلسطينية
1: جدا أخي أبو أحمد، وزين اللي قلت هالكلمة. انظر للقضايا المماثلة، لما احتلت الجزائر هل ذهب الجزائريون وقالوا أن تونس هي وطننا البديل؟ هل ذهبوا إلى المغرب وقالوا أن المغرب وطننا البديل؟ لما صارت المشكلة بجنوب أفريقيا هل ذهب الأفارقة الجنوبيين إلى زامبيا وتنزانيا وقالوا والله سنجعلها، سنترك أرضنا حق البيض؟ عمرها ما صارت. دائما علاقة القضايا هذه وأهل القضايا بالدول المجاورة أن لا يتدخلوا بشأنها. عمرنا ما سمعنا بتدخل جزائري أبان الحرب ضد الفرنسيين بالشأن التونسي أو الشأن المغربي. نفس الشيء بجنوب أفريقيا، عمر ما الجنوب أفارقة ذهبوا وحاولوا أن يتدخلوا بالشأن زامبيا ولا تنزانيا من الدول.
0: فهذا بس ليش راحوا للأردن ولبنان؟
1: أنا اللي أقول لك إياها، ما كان عيبا على الأردن وعلى أعلى سلطة اللي هو الملك حسين أن يقول إحنا داعمين للعمل الفدائي، بس كان ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. كان المفروض على الإخوة الفلسطينيين أن يكافئوا هذا الموقف بدعم الشرعية الأردنية بأن لا يطلقوا شعارات إما الأردن وطن بديل وأطلقت من البعض، ولا إلى قضية أن الطريق إلى القدس يمر بعمان. هذه إنكار للجميل. اليوم هذا بلد مستضيفك والأردن هي الأردن، عمرها ما كانت فلسطين. بالعكس الصهاينة كانوا من الأيام الأولى يتحدثوا عن الترانسفير وأنه نطرد الفلسطينيين إلى الضفة الشرقية، بينما الضفة الشرقية قبائلها وأهلها موجودين. وبالتالي أنت لما تقوم بهذا الأمر أنت تخدم المشروع الصهيوني، وقضية يعني حقيقة بها نكران للجميل وبها خلق لحرب أهلية، وهذا ما حدث بالأردن وهذا ما حدث لاحقا بالحرب. وحتى علينا أن نتذكر أن الأردن ولبنان عدا استضافتهم للفلسطينيين استضافوا قوميات أخرى، أرمن، شركس، شيشان وغيرها. دائما القرباء عندما يأتوا إلى بلد يعني يتمثلوا بمقولة يا قريب كن أديب، لا يتدخلوا. لم نسمع بأرمني واحد تدخل بالحرب الأهلية اللبنانية، ولا شيشاني واحد تدخل بالحرب في الأردن. وبالتالي هذه من الأخطاء اللي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها أخي أبو أحمد لتعديل المسار.
0: الأستاذ سامي النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي.
1: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح حيجي داخل.
2: الدعم السريع ده تعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد،
3: وناس أغلبها ماتت من قلة الأكل.
4: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
5: ما يقارب 30,000 أسير
6: كانوا بعذبهم عذاب يعني ما عاد.
7: والي ولاية الخرطوم المحررة من درجة
2: الجنوب جاءوا تسمو من الضرب والتعذيب.
8: عندي هسه ما عارفين حدا عنه.
9: عبد الكريم يعني كان يرجف وبعدين تيبس.
8: إن شاء الله يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
10: جنائز بلا نعوش قريبا على شاشة العربية.
11: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
10: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
12: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة

0: أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي.
1: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
0: لماذا لم تكن مطمئنا لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
1: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب لأبو سياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات أن كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
0: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الليلة 10:30 على شاشة العربية.

0: مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين.
1: It's going to end right after. They're trying to do anything possible to get me out.
0: ترامب يقول إن إيران في مأزق ويؤكد أن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات النصفية والخزانة تتوعد بفرض مزيد من العقوبات. مجلس الدفاع اليمني يؤكد قدرة القوات المسلحة على استعادة المبادرة وأن الردع لن يكون محصورا بجبهة معينة. بعد تفجير أنفاق مرتفعات علي الطاهر الجيش الإسرائيلي يضع قوته في حالة تأهب تحسبا لرد حزب الله. أوكرانيا تستهدف مقرا تابعا لشركة أوزون الروسية في ساراتوف وتعلن مقتل 7 في هجوم روسي على بلفلوهار.
2: I pledge to the greatest president in the history of the United States.
0: قبل الانتخابات النصفية ترامب يؤكد أن مؤيديه يشعرون بالفخر بما حققه ونائبه يصف الديمقراطيين بحزب الكراهية. البداية مشاهدين من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني وفي أحدث تصريحاته بشأن إيران قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حرب إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل وأشار إلى أن طهران ما تزال تمتلك صواريخ قادرة على إطلاقها رغم الضربات الأمريكية ووصف ترامب وضع إيران في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بأنه متعثر وبأن طهران تواجه مشكلات عميقة مضيفا أن معظم الصواريخ الإيرانية دمرت وقد أوضح بأن طهران تواجه صعوبة في تصنيعها بعد استهداف معظم قدراتها الإنتاجية. ترامب أضاف كذلك بأن إيران أطلقت 11 صاروخا باتجاه القوات الأمريكية واعترضتها جميعا كما أكد ترامب أنه لا يشعر بالندم على قراره بخوض الحرب ضد إيران مبررا ذلك باحتمال استخدام طهران سلاحا نوويا لو امتلكته.
3: If we hadn't done Iran, you would be cruising to midterm victory. 225
1: yeah,
3: gas.
1: We, I mean, you'd be cruising. Well, you don't know that.
3: Any no, regrets?
1: No, I think like I don't believe in the word regret. You can always question yourself a little bit. And a few people have asked me that. If I had it to do again, I'd do exactly as I did. I took out their nuclear capability. I think it's going to end right after. They're trying to do anything possible to get me out because they think the Democrats will let them essentially have a nuclear weapon. They're not going to have a nuclear weapon.
0: ترامب أكد كذلك أن أسعار النفط ستبدأ بالانخفاض فور انتصار بلاده في الحرب مع إيران مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز. وفي تصريح لافت أعاد ترامب الحديث عن مقترحه بتغيير اسم مضيق هرمز إلى مضيق ترامب.
2: And by the way, oil will be going down as soon as we win the war with Iran, which is taking place right now. We'll win it. We're winning it. We control.

0: The Hormuz Strait. I think we should call the Hormuz Strait, we should call it the Trump Strait. I should get something out of it. The Trump Strait.
1: Yes.
0: It's going to be called, ladies and gentlemen, I'll have an announcement. We'll call it the Trump Strait.
2: وضمن حملة واشنطن لتضييق الخناق الاقتصادي على إيران، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت بأن إدارة الرئيس ترامب ستفرض الأسبوع المقبل عقوبات على بنك كبير ضمن حملة الضغوط الاقتصادية على إيران، وذلك لإنهاء الحرب. ولم يكشف بيسانت عن اسم البنك أو الدولة التي ينتمي إليها، مشددا على ملاحقة الجهات التي تواصل التعامل مع طهران. في سياق متصل وفي إطار سعيها للالتفاف على العقوبات الأمريكية، كشفت رويترز عن آلية مالية سرية تتيح لإيران استخدام عائدات النفط لتمويل وارداتها من الصين بعيدا عن القنوات المصرفية في مسار حرك مليارات الدولارات، وذلك على الرغم من العقوبات المفروضة على طهران.
3: ناقلة نفط تشق طريقها من إيران، وفي الطرف الآخر من الرحلة شحنات صينية تتجه إلى طهران. بينهما أموال لا تظهر في أي تحويل مصرفي مباشر، ومسار لا تسلكه التجارة المعتادة. هنا تبدأ قصة آلية شبيهة بالمقايضة. تقول مصادر لرويترز إنها أبقت مليارات الدولارات تتحرك بين إيران والصين رغم العقوبات التي تستهدف خنق عائدات طهران وقطع قنواتها المالية. في قلب هذا المسار، مئات ملايين الدولارات تودع شهريا لدى كيان مالي صيني غير معروف على نطاق واسع، نيابة عن مشتر للنفط الإيراني. بعدها يعاد توجيه الأموال لتمويل واردات من الصين ومشروعات داخل إيران. بدأت الآلية وفق المصادر منذ عام 2021 على الأقل لتمويل الأدوية واللقاحات، ثم توسعت إلى المركبات ومعدات الاتصالات والبنية التحتية. وتقدر المصادر أن ما بين ملياري دولار ومليارين ونصف المليار دولار مر عبرها خلال العام الماضي، مع تخصيص نحو 70% من العائدات لمشروعات البنية التحتية.
4: تستخدم الصين مثل هذه الترتيبات للتصدي للولايات المتحدة وإظهار أنها لا ترضخ للتهديد بفرض عقوبات ثانوية.
3: لكن ما يحدث خلف هذا المسار لا يقتصر على التجارة المدنية. تقول المصادر إن الآلية استخدمت مرة واحدة على الأقل خلال العام الماضي لتمويل عقود بملايين الدولارات لتزويد إيران بمعدات دفاع جوي. ومع ذلك لم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من المعاملات، ولم تجد في السجلات الصينية مؤسسة مالية بالاسم المنسوب إلى الكيان. الصين تقول إنها ليست على دراية بالترتيب وتعارض العقوبات الأحادية، فيما تواصل شراء الجزء الأكبر من النفط الإيراني المنقول بحراً.
2: نبقى في إيران، حيث أظهر مقطع فيديو متداول طابورا من السيارات يمتد لعدة كيلومترات أمام محطة وقود في مدينة نكشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية.

0: من عمان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل أهلا وسهلا بك. إذن دكتور نبيل, تابعنا تصريحات دونالد ترامب خلال الساعات الماضية ويقول فيها بأنه استمرار الحرب سيكون إلى ما بعد الانتخابات النصفية. كيف تقرأ تهران ذلك؟ على ماذا تراهن هي أيضا من جانبها؟ هل تراهن على عامل الزمن والوقت أم على الضغوط السياسية من داخل واشنطن, خصوصا هذه الضغوط الانتخابية لإيقاف هذا النزيف من المواجهات؟
1: صباح الخير أستاذ رجاء. هي تعامل على التسويف والمراوغة وكسب الوقت وعلى تغيير ميزان القوى في واشنطن. الرئيس الأمريكي يحاول أن يكون بشكل واضح يتحدث عن ربط الحرب بالانتخابات. يعني الرئيس ترامب من جانبه يلمح إلى أن انتخابات التجديد النصفي أصبحت جزء من حسابات توقيت الحرب. وبالتالي الكل يدرك تماما ما في الجانب الإيراني والأمريكي أنه لا تسوية

تقريبا وفق طبيعة ما يجري. وحتى حديث الرئيس ترامب أنه الحرب قد لا تنتهي بعد الانتخابات بشير أستاذ رجاء بأن الحسم الفوري أو الاتفاق القريب لم يعد السيناريو الأساسي في حديث ترامب الحالي ولا حتى في حديث

0: المتدرج وصولا الى استراتيجيه الانتظار والاستنزاف.
1: وبيزشكيان كان قد اعترف يعني خلال الساعات الماضيه بالخنق الاقتصادي وارتفاع اسعار النفط والبطاله، هل يمكن لهذا الاعتراف ان يتحول من مصارحه للشارع الايراني الى شراره سياسيه في الداخل الايراني؟ لانه الرئيس نفسه اليوم يؤكد حجم الازمه.
0: صحيح، أتفق معك تماما. يعني الأزمة انتقلت إلى حياة المواطن الإيراني اليومية، خصوصا رجاء أن الحرب والحصار لم يعودا أزمة دولة فقط. الآن هناك نقص في الوقود، هناك ارتفاع في السلع، وبالتالي هذا أن الأمران أصبحان يمسان النقل والعمل والدخل مباشرة. ثم تآكل قدرة الحكومة على الدعم، لأنه تقليص حصص الوقود على سبيل المثال ورفع الأسعار بيشير إلى أنه هناك استراتيجية خنق مالي متزايد وعجز الحكومة عن الاستمرار في شراء الاستقرار الاجتماعي للدعم. الان النقطه الخطيره التي تجري وعلينا الانتباه لها في ايران هي قطاع النقل، لانه هو نقطه الخطر. احتجاج سائقي الشاحنات والسيارات الاجره مهم، لانه تعطله سوف يرفع تكلفه الغذاء والسلع، وقد يحول ازمه الوقود الى ازمه امدادات واسعار، مع خطر اتساع الاحتجاجات، لانه انضمام العمال والمتقاعدين والسائقين كما نلاحظ عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما يتم بثه من ايران يجعل الاحتجاج اقتصاديا عابرا للشرائح والفئات وليس مطلبا قطاعيا. وبالتالي المفارقه الغريبه العجيبه رجاء انه ايران تمتلك احتياطات ضخمه، لكن هذا لا يمنع ازمه البنزين. المشكله في التكرير والتوزيع واضرار الحرب وصعوبه الاستيراد واستراتيجيه الخنق الاقتصادي المباشر، وهذا راح ياثر طبعا على المفاوضات مع الولايات المتحده الامريكيه.
1: طيب، اذا طلبت القياده الايرانيه اليوم من الايرانيين بالمزيد من الصمود، هل ما زالت هذه الرساله فعاله ام انه اليوم النظام الايراني سيلجأ إلى الانحناء أمام العاصفة، كما كان يعني قد استخدمه سابقا مشتبه خامنئي بقوله بأنه الظروف الصعبة قد تدفع إلى الانحناء أمام العاصفة؟
0: ربما قد يتم ذلك، لأنه الآن في هناك نقطة مهمة جدا علينا الانتباه لها، هي تحميل الشعب الإيراني كلفة ما يسمى بالصمود. وهذه نقطة خطيرة رجاء، لأن التضخم في ارتفاع، العملة في انهيار، هناك تراجع في القوة الشرائية، يعني قد يبقى النظام ماليا وأمنيا قائما في الوقت اللي تصبح فيه حياة الناس أكثر بؤس. الآن هنالك فشل لدى الجانب الإيراني في البحث عن شرايين بديلة، لأنه الجانب الإيراني لغاية هذه اللحظة والنظام يحاول التفاف على القيود البحرية وشبكات تجاوز العقوبات واستخدام الموانئ الباكستاني وبحر قزوين مسارات برية وسكك حديدية في ظل الضغط على الموانئ الإيرانية، لكن هذا الأمر لم يأتي أكله لغاية هذه اللحظة. الآن أخطر ما تواجهه إيران الآن ليس أستاذ رجاء الضربات العسكرية وحدها، بل تحول الحرب الخارجية إلى أزمة معيشية داخلية تجمع أزمة الوقود والتضخم وارتفاع الأسعار وانهيار العملة الوطنية، وقد تؤدي إلى انفجار احتجاجات واحدة في نفس التوقيت. لأنه الرئيس الإيراني في رسالة وجهها للمرشد قبل أقل من 3 أسابيع تحدث أنه إذا لم يتم حل أزمة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية فإن الاقتصاد الإيراني في طريقه إلى الانهيار.
1: إذا نشكرك جزيلا، كنت معنا من عمان مدير برنامج دراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم، شكرا جزيلا لك. وبشأن أزمة الملاحة بمضيق هرمز، تراجعت حركة السفن عبر المضيق أمس الخميس إلى 7 سفن مقابل 11 سفينة في اليوم السابق، ذلك بحسب بيانات أولية لتتبع الملاحة البحرية. وأظهرت البيانات دخول 5 سفن تجارية إلى الخليج وخروج 2 سفينة مقارنة بمتوسط بلغ 15 سفينة يوميا خلال الأيام 10 الماضية. وقبل ذلك كانت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة UKMTO التابعة للبحرية البريطانية قد أبلغت عن إصابة 2 ب4 مقذوفات على بعد 4 أميال بحرية غربي خصب في سلطنة عمان، مما أدى إلى نشوب حريق في إحداهما من دون التأكد من حالة السفينة الأخرى. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل، مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بتمديد حظر توريد الأسلحة إلى دارفور. ولدينا أيضا، مصر تؤكد أن متطلبات المرحلة الأولى من اتفاق غزة لم تنفذ بالكامل وتطالب بتنفيذ الخطة برمتها.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد ونكمل من التطورات في اليمن، حيث أكد مجلس الدفاع الوطني أن عملية الردع لن تكون محصورة بجبهة أو منطقة معينة. وأضاف المجلس بأن القوات المسلحة قادرة على استعادة المبادرة، مشيرا إلى أن أي تقدم ميداني عارض لن يمنح الحوثيين حق فرض أمر واقع بالقوة. من جهتها قالت القوات المسلحة اليمنية إنها ستبدأ استخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات عسكرية للميليشيا الحوثية بمناطق محيطة بالمخا، ونشرت خريطة توضح المناطق التي ستبدأ استهدافها ردا على أي تحركات حوثية. كما دعت القوات المسلحة اليمنية في بيان دعت المدنيين إلى تجنب استخدام طريق المخا تعز حيث حتى إشعار آخر. بدوره اعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بأن حماية الساحل اليمني مصلحة يمنية وعربية ودولية. العليمي قال أيضا خلال لقائه السفير المصري إن محاولة تغيير الوضع العسكري قرب باب المندب ستمتد للبحر الأحمر وقناة السويس، مشددا على أن محاولة التغيير قرب باب المندب ستمتد للتجارة العالمية. هذا وحذرت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح زوبا في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، حذرت من أن تحركات الحوثيين نحو الساحل الغربي وباب المندب تمثل جزءا من مسعى استراتيجي لفرض واقع عسكري جديد يهدد الملاحة الدولية. وشددت وزيرة الخارجية اليمنية على أن الحوثيين بدعم من إيران يمتلكون سجلا في استهداف السفن التجارية بالبحر الأحمر وخليج عدن، مشيرة إلى تداعيات إنسانية خطيرة نتيجة استهداف مناطق سكنية ومخيمات نازحين ومنشآت مدنية وتعليمية. كما دعت الوزيرة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم ضد التصعيد الحوثي وضمان تنفيذ القرارات الدولية ووقف تدفق السلاح والتمويل إلى الجماعة. وخلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن اليمن، أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة إن اعتداءات الميليشيا الحوثية على المملكة تأتي ضمن نهج عدائي متواصل يستهدف المدنيين.
1: في 8 سبتمبر بدأت ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، مما أسفر عن إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال. وتدين المملكة بأشد العبارات هذه الاعتداءات الإرهابية والإجرامية، وهي ليست أحداث منفصلة أو عابرة، بل امتداد لنهج عدائي دأبت عليه هذه الميليشيا منذ انقلابها على الحكومة اليمنية الشرعية في عام 2014.
0: كما شدد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة على أن

0: إن المملكة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع اعتداءات ميليشيا الحوثي، مؤكدا أن من يختار نهج العنف عليه أن يتحمل تبعاته.
1: ولن تتردد بلادي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لردع الاعتداءات الحوثية وحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. إن السلام يتطلب شريكا يؤمن به، أما استهداف المدنيين وتهديد الدول المجاورة وتعريض الملاحة الدولية للخطر واستخدام القوة لفرض أمر واقع فلا يمكن أن يكون طريقا إلى السلام، وأن من يختار مواصلة هذا النهج العدواني والإجرامي عليه أن يتحمل مسؤولية تبعاته.
0: إلى التطورات في لبنان، حيث أعلنت الحكومة الأمريكية بأنها فرضت عقوبات جديدة على شركات وأفراد لدعمهم حزب الله وحلفاء إيران الآخرين في الشرق الأوسط. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان بأن الإجراءات التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها تستهدف كيانات وأفرادا يدعمون كتائب حزب الله العراقي وحزب الله اللبناني، وتستهدف العقوبات أفرادا وكيانات في العراق وفي لبنان والإمارات وتركيا مرتبطة بشبكة تمويل وتهرب من العقوبات. وطالت العقوبات الأمريكية شبكة صرافين حولت مئات ملايين الدولارات من فيلق القدس إلى حزب الله بين مايو وسبتمبر 2025، ومنها شركة مقرها دبي استخدمت لتحويل ملايين الدولارات من العراق إلى إيران عبر الإمارات. وفيما يخص التصعيد العسكري الإسرائيلي، فقد أفادت صحيفة يادعوت أحرنوت بأن الجيش الإسرائيلي يتأهب لاحتماليات التصعيد من حزب الله، وذلك بعد تفجير أنفاق الحزب بمرتفعات علي الطاهر في الجنوب اللبناني. وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ عملية تفجير ضخمة لأنفاق حزب الله تحت مرتفعات علي الطاهر مستخدما أكثر من 1100 طن من المتفجرات بحسب ما أوردته صحيفة إسرائيل الهيوم. وبحسب يادعوت أحرنوت، تمثل هذه الخطوة مرحلة حاسمة من عمليات الجيش الإسرائيلي في منطقة مرتفعات علي الطاهر، ذلك عقب استكمال تمشيط المجمع المركزي التابع لحزب الله تحت الأرض في المنطقة بهدف تحييد الشبكة التي أقامها الحزب في جنوب لبنان. قبل ذلك قال مصدر عسكري إسرائيلي إن تفجير أنفاق علي الطاهر عملية محدودة في إطار تفاهمات الاتفاقية مع لبنان، مشيرا إلى أن تفجير أنفاق علي الطاهر نفذ داخل المنطقة الأمنية بجنوب لبنان. وحذر المصدر العسكري الإسرائيلي من أن الجيش لن يسمح بالاقتراب من مناطق كفر تبنيت وعلي الطاهر حتى بعد إنجاز التدمير، موضحا أن الجيش يستعد للتعامل مع مختلف السيناريوهات المتعددة الجبهات، وأكد بأن الجيش سيرد بقوة على أي محاولة لحزب الله للعمل ضد قواته، منوها إلى أن الجيش يواصل تعزيز الدفاعات على قلعة الشقيف جنوب لبنان. من رام الله معنا المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. سيد عصمت أهلا وسهلا بك. سيد عصمت، كان من المفترض أن تعقد اجتماعات لبنانية إسرائيلية في إطار المفاوضات بين الجانبين الأسبوع المقبل أو بمنتصف الأسبوع المقبل، ما مصير هذه الاجتماعات بعد هذه الضربات؟ هل تبقى للمفاوضات جدوى إن كانت الضربات الإسرائيلية بهذه القوة التدميرية وبهذه الكثافة؟
2: الله خير وتحياتي لكم. بالفعل يعني هذا السؤال كبير. إسرائيل كانت تتذرع بهذا الموقع وتعتبر أن تدميره يزيل خطر وتهديد، ولكن الآن بعد تفجير هذا الموقع أعتقد إذا لم تقدم إسرائيل ولم يكن هناك طرح جدي وحقيقي وملموس لانسحابات إسرائيلية كبيرة وإعادة تموضع ونشر للجيش ووقف هذه الحالة الممنهجة والمستمرة من التدمير، ستصبح كل هذه المفاوضات إما في خطر أو دون أي معنى. لن تجد الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية قدرة على الاستمرار في وضع من جهة إسرائيل تسيطر فيها على مساحات واسعة من الأرض وتفجر بهذا الشكل الذي رأيناه أمس، ومن جهة أخرى تتحدث عن مفاوضات دون أن تعطي أي أفق. لذلك أنا أعتقد لا زال هناك مكان للمفاوضات، لا زال هناك إمكانية

0: لكن هذا
1: طيب
0: سيتطلب خطوات فورية.
1: طيب يعني أيضا يعني الولايات المتحدة الأمريكية بين قوسين كانت قد وافقت على مكان عنوانه عمليات إسرائيلية محدودة داخل لبنان، لكن عمليا ما حدود هذه العمليات؟ هل يمكن أن تكون عملية بهذا الحجم قد نفذت بضوء أخضر أمريكي؟
0: طبعا خاصة في هذا التوقيت الحساس، خاصة في ظل عفوا الوضع مع إيران والتصعيد الإيراني الأمريكي، أي خطوة وارتباط هذه الجبهة بالجبهة الإيرانية ستكون مدروسة ومصادق عليها. إسرائيل تقدم ذريعة هنا، نحن أمام موقع معسكر منشأة تعتبر تهديد حقيقي، وإزالتها يساهم في إزالة هذا التهديد وهي ضمن المنطقة الأمنية، هكذا يقال للأمريكان، والأمريكان يتبنون هذه الفرضية، لا يستطيعون أن يقول لإسرائيل لا تزيل تهديد، لكن بعد إزالة هذا التهديد ما هي الخطوة المطلوبة إسرائيليا؟ أنا أعتقد هناك توجه لدى الجيش الإسرائيلي وهناك خطط لانسحابات واسعة من لبنان، إذا جاءت هذه الانسحابات ضمن الترتيبات التي تنتج عن المفاوضات وتكون فعلا يعني بداية سيطرة للجيش اللبناني على هذه المناطق، ربما هذا يعني يمكن أن يعطي حظوظ أكبر، يقلل من التوتر من إمكانية التصعيد ويعطي حظوظ أوسع للمفاوضات، لكن إذا جاءت إعادة تموضع إسرائيلية دون إشراك الدولة اللبنانية وليس عبر التفاوض بل بشكل أحادي، هذا لن يخدم المفاوضات بأي شكل من الأشكال.
1: نشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات، كنت معنا من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، شكرا جزيلا لك. نبقى مع الشأن اللبناني، وفي تصريحات خاصة للعربية أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو بأن اجتماع باريس حول لبنان والذي سيعقد الأسبوع المقبل يهدف إلى تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية بدعم الجيش اللبناني ودراسة احتياجات الجيش وقوى الأمن الداخلي.
2: سيكون الاجتماع حول لبنان في 17 من هذا الشهر برئاسة مشتركة بين الجانبين الأردني واللبناني وبالطبع مع فرنسا، وسنستضيفه في باريس. هناك ثلاثة عناصر بشأن أهداف هذا الاجتماع: الأول التوصل إلى تقييم توافقي للوضع الأمني ولا سيما في جنوبي لبنان، ثانيا بحث طبيعة مطالب واحتياجات القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي.
1: وبشأن سوريا قال باسكال كونفافرو للعربية إن فرنسا رحبت بحل قوات سوريا الديمقراطية معتبرا أن الخطوة ستسمح بالنهوض الاقتصادي لسوريا.
2: نحن متمسكون بأن نتمكن من إعادة السيادة الكاملة لسوريا ووحدتها واحترامها لمختلف مكوناتها. أنتم تعلمون أننا رحبنا بحل قوات سوريا الديمقراطية، وهو ما أظهر تطبيق اتفاق يناير، الذين تعلمون أننا كالولايات المتحدة كنا منخرطين فيه بشكل كبير جدا، لأننا كنا نعتقد أن من شأنه أن يتيح السلام والاستقرار وكذلك إعادة النهوض الاقتصادي في سوريا، لأنه عندما توجه الرئيس ماكرون إلى سوريا في بداية يوليو كان هناك أيضا جانب اقتصادي كبير مع حضور العديد من الشركات الفرنسية للمشاركة مستقبلا في إعادة إعمار سوريا واستعادة نشاطها الاقتصادي.
1: نبقى مع الشأن السوري، إذ أعلنت السلطات السورية عن اعتقال 9 طيارين سابقين بينهم 3 عمداء بتهمة المشاركة في عمليات قصف دامية استهدفت مدنا وبلدات سورية خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك على مدار أكثر من 13 عاما. وأكدت السلطات السورية أن المناطق التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة كانت تتعرض لقصف جوي من قبل القوات الحكومية الموالية للنظام السابق. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن قوات أمن اللاذقية وبعد عمليات للرصد والمتابعة تمكنت من إلقاء القبض على الطيارين السابقين المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري في عدة محافظات. إلى التطورات في السودان، حيث يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على قرار تمديد العقوبات الخاص بحظر توريد السلاح إلى دارفور. هذا وكان محددا التصويت

0: تويت على القرار نفسه أمس الخميس متبوعا بمشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الأمريكية يطالب بتوسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان، إلا أن مجلس الأمن أرجى التصويت لإجراء المزيد من المناقشات. ويصوت مجلس الأمن اليوم بشأن تمديد عقوبات دارفور وسط انقسامات وخلافات واعتراضات من روسيا والصين وباكستان على المقترح الأمريكي القاضي بتوسيع نطاق حظر الأسلحة والطيران ليشمل كامل الأراضي السودانية بدلا من اقتصارها على دارفور. وفي تعليقه على جلسة اليوم أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بأن مشروع قرار حظر السلاح المطروح داخل مجلس الأمن الدولي لن يمر ولن يؤثر على موقف القوات المسلحة ميدانيا. وفي لقائه مع الإعلاميين شدد البرهان على التزامه بتنفيذ مخرجات الحوار السوداني الذي يشمل القوى السياسية والمدنية فقط، مجددا التأكيد على عدم السماح لأي فصيل أو ميليشيا تحقيق مكاسب من حمل السلاح بعد الحرب. كما قطع البرهان بعدم وجود أي دور لقوات الدعم السريع في مستقبل السودان أبدا بعد الانتهاكات التي ارتكبتها في البلاد، مؤكدا في ذات الوقت التمسك باتفاق جدة. إلى مصر، حيث دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى خفض التصعيد في مضيق باب المندب، كاشفا أن مصر من الدول الأكثر تضررا من الاضطرابات في حركة الملاحة، وذلك جراء تراجع إيرادات قناة السويس إذ تقترب خسائرها من 11 مليار دولار.
1: اتكلمنا على باب المندب وحرية الملاحة، ودي مسألة مهمة جدا. احنا مع التهدئة، احنا لسنا مع التصعيد، مع التهدئة الكاملة، وبالتالي يعني مفيش اكتر دولة متضررة من اي مشاكل تحصل في الملاحة زي مصر. وانتوا كلكم عارفين احنا قربنا ندخل في 11 مليار دولار صافي الخسائر المصرية من تقلص عائدات قناة السويس.
0: وبشأن اتفاق غزة، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة تنفيذ خطة ترامب برمتها، لافتا إلى أن متطلبات المرحلة الأولى من الاتفاق لم تنفذ بالكامل بعد. كما أكد عبد العاطي بأن تسليم السلاح وعمليات الانسحاب من القطاع أمران مترابطان.
1: بنبذل أقصى جهد ممكن. استحقاقات المرحلة الأولى لم يتم تنفيذها بالكامل، إن احنا يبقى يوميا الحد الأدنى من الدخول للشاحنات التي تحمل مساعدات ما يقلش عن 600، ولابد من تنفيذ الخطة بكامل عناصرها. مش هاجي أنا اللي يعجبني أركز عليه، اللي ما يعجبنيش أهمله، الاتنين مربوطين ببعض، حصر سلاح وتسليمه مع انسحابات من قطاع غزة.
0: في العراق، أعاد استهداف ناقلة أجنبية داخل المياه الإقليمية العراقية أعاد أمن الملاحة البحرية إلى واجهة المخاوف، بالتزامن مع بدء صادرات النفط العراقية استعادة عافيتها مع تجاوز صادرات البلاد 3 ملايين برميل يوميا عبر مضيق هرمز. جاء الاستهداف ليعيد من جديد مخاطر استهداف السفن التجارية إلى واجهة الأزمات العراقية.
2: لم تكن صادرات النفط العراقية تستعيد عافيتها بوصولها إلى 3 ملايين برميل يوميا حتى عاد أمن الملاحة إلى واجهة الأزمة. ناقلة وقود أجنبية تعرضت للاستهداف قرب ميناء العمية النفطي داخل المياه الإقليمية العراقية. لا إصابات ولا تسربا نفطيا، لكن الرسالة الأهم أن التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن بات يلامس أهم شرائين الاقتصاد في بغداد ويهدد بتراجع صادراتها من الخام.
3: استهداف ناقلات النفط في المياه الإقليمية العراقية هذا أكيد يرفع من مستوى المخاطر، وهذا معناه أنه يستمر العراق وشركة سومو بالبيع بسعر خصم من 25 إلى 30%. يعني حتى الآن العراق يدفع يوميا ما يقارب 75 مليون دولار إذا أخذنا نسبة 25% لثلاثة ملايين برميل يوميا تصدر، وبالتالي هكذا هجمات هي ترفع من مستوى التكاليف.
2: إجراءات أمنية مشددة ومناطق يحظر الاقتراب منها، تدابير تتخذها القوات البحرية لمنع

0: امتداد نيران المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة إلى المياه العراقية، لكن المعادلة تبقى معقدة. سفن تجارية وناقلات طاقة تتحرك في مساحة بحرية باتت أكثر خطورة في ظل اتساع رقعة الحرب.
1: الحرب الموجودة في المنطقة ألقت بظلالها على المياه الداخلية في العراق وعلى الخليج العربي بشكل كامل. حصلت حوادث بالفترة الأخيرة استهداف السفن أيضا لها تداعيات تتعلق الحرب.
0: العراق ليس طرفا في المواجهة، لكن جغرافيته تجعله قريبا من تداعياتها، لذلك اتجهت عمليات نقل نفطه مؤخرا إلى مسارات تتكيف مع المخاطر الأمنية، من بينها المسار العماني بعيدا عن السواحل الإيرانية.
2: اليوم العراق هو الذي يستخدم هذا الأسلوب، وبالتالي يصدر نفط بناقلات صغيرة وبعدين يجري إطفاء أجهزة التتبع الآلي. هذه الناقلات من السهولة أن تمر من خلال المضيق، صعب استكشافها واستهدافها.
0: ومع اتساع دائرة المخاطر الأمنية في الخليج واستهداف الناقلات، يواجه العراق تحدي الحفاظ على تدفق نفطه في منطقة لا يملك فيها رفاهية أن تتعطل طرقها البحرية.
3: يبقى أمن الملاحة وفي مقدمته مضيق هرمز مسارا مهما لحركة الصادرات العراقية، لا سيما مع تصاعد الهجمات على ناقلات البترول. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
4: مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الاتحاد الأوروبي يعلن تراجع طلبات اللجوء إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2021. ولدينا أيضا، بعد نجاح أقصى اليمين في الانتخابات، مستشارة ألمانيا السابقة تطالب الشعب بالدفاع عن الديمقراطية.

0: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
1: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
0: الذي يحدث على أرض الواقع تعليم أم تربية؟
1: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
0: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

مشاهدينا نرحب بكم من جديد. نكمل من تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث رصدت شركة أومبريل المتخصصة في تقييم المخاطر البحرية ارتفاعا بأكثر من الضعف في العثور على أجسام مرتبطة بالحرب في البحر الأسود خلال 6 أشهر، مشيرة إلى أن ثلثها كان يحمل شحنات متفجرة نشطة. وأفادت الشركة باكتشاف 56 جسما بين طائرات مسيرة وذخائر غير منفجرة بين مارس وأغسطس مقابل 27 في الأشهر 6 السابقة، محذرة من أن المركبات غير المأهولة باتت الخطر الرئيسي في البحر الأسود. وبالحديث عن التصعيد العسكري بين كل من موسكو وكييف، أعلنت شركة أوزون الروسية للتجارة الإلكترونية اندلاع حريق في مركز تابع لها بمدينة ساراتوف جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية. وأضافت

0: شركة بأن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات. في المقابل أعلنت سلطات كييف إصابة 8 أشخاص جراء غارات جوية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية، وتسببت الضربات الروسية في اندلاع حريق بمبنى سكني مكون من 9 طوابق. تأتي هذه الهجمات مع استئناف موسكو لضرباتها الجوية على كييف بعد توقف قصير، تزامن مع زيارة مبعوثين أمريكيين إلى موسكو وكييف ضمن جهود إنهاء الحرب. كما أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عبر منصة إكس عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 76 آخرين وتضرر عدة متاجر وسيارات في هجوم روسي واسع النطاق على مدينة بافلوغراد الصناعية في جنوب شرق البلاد على بعد 80 كيلومترا من خط المواجهة. من جهته أفاد ألكسندر هانزا حاكم دينيبرو بيتروفسك بأن القوات الروسية استهدفت 5 مناطق في بافلوغراد وكثفت هجماتها على أهداف لوجستية واقتصادية. هذا وخلال زيارته إلى كندا، كشف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن توصل البلدين إلى اتفاقيات تزيد قيمتها عن 1.5 مليار دولار، إضافة إلى صفقة مسيرات وحزمة دفاع جوي لأوكرانيا. وأشار زيلينسكي إلى أن كندا تعكف على إعداد حزم عقوبات جديدة ضد روسيا.
1: وقعنا مع كندا صفقة مسيرات ستتيح لنا فرصا إضافية لتمويل الدفاع الجوي الأوكراني. في المقابل ستوفر لكندا قدرات تكنولوجية جديدة أثبتت كفاءتها في الحروب الحديثة.
0: من جهتها أعلنت كندا تقديم 350 مليون دولار كندي، ما يعادل 260 مليون دولار أمريكي، لدعم أوكرانيا في تعزيز دفاعاتها الجوية وتجديد مخزونها من الطائرات المسيرة. سجل الاتحاد الأوروبي تراجعا في طلبات اللجوء المقدمة إليه خلال النصف الأول من العام الجاري، وأحصت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء نحو 332 ألف طلب خلال النصف الأول من هذه السنة، بانخفاض بلغ 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. في ألمانيا نشدت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل الشعب الألماني للوقوف دفاعا عن الحرية والديمقراطية بعد النجاح الذي حققه حزب من أقصى اليمين قبيل أيام في انتخابات ولاية ألمانية، وأكدت أن الحرية تتطلب ظروفا ديمقراطية ولا تتعلق فقط بالمصالح الشخصية، مشيرة إلى أهمية الوحدة الأوروبية وحرية التنقل وحماية الكرامة الإنسانية. ومن المتوقع أن يحقق حزب البديل من أجل ألمانيا نتائج جيدة في انتخابات ولاية ميكلينبورغ فور بومرن، وذلك يوم 20 سبتمبر الجاري. إلى الولايات المتحدة، وقبيل انتخابات التجديد النصفي أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مؤيديه من الشباب ليسوا محبطين بل هم فخورون للغاية بما حققه إلى الآن، وذلك بعدما منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
2: What do you say to all the young men out there? And I know these are people who supported you in 2024 and 2020. And they still do. And yeah, I think a lot of them still do, but some of them are demoralized.
3: I don't think they're demoralized. I think they're very proud of the fact that I'm not letting Iran have a nuclear weapon.
0: في سياق متصل، شن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس هجوما لاذعا على الديمقراطيين المعارضين لسياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخلال كلمته أمام نحو 20 ألف شخص في مؤتمر جمهوريين للتجديد النصفي في مدينة دالاس، وصف فانس الديمقراطيين بحزب الكراهية متهما إياهم بالحزب الذي يزدري الولايات المتحدة وشعبها. كما اتهم فانس الحزب الديمقراطي بأنه يجد في نفسه تعاطفا مع الإرهابيين الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر على حد وصفه. بدوره قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن انتخابات التجديد النصفية تضع الأمريكيين أمام خيارين متناقضين، واصفا إياها بأنها مواجهة بين المنطق السليم وبين الجنون.
4: Incredibly, on America's 250th anniversary, it now falls to us to fight to preserve the country that we all love. It's now being attacked from within. That's the reason. Now, you've heard many times here in Dallas.

0: us that this election presents a glaring contrast for America, and it truly is a contrast between common sense and crazy.
1: هذا وتجاوز متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة حاجز 6 دولارات للجالون للمرة الأولى بحسب خدمة غاز بادي المتخصصة في تتبع أسعار الوقود. وارتفع السعر بنحو $2.30 مقارنة بالعام الماضي مع تقلص الإمدادات بسبب حرب إيران وصعود أسعار النفط فوق $100 للبرميل. معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. سيد طارق أهلا وسهلا بك. أستاذ طارق، يعني تابعنا حديث ترامب عن كون مؤيديه فخورون به، لكن إلى أي حد ينعكس ذلك في استطلاعات الرأي حتى الآن لدونالد ترامب ولسياساته، خصوصا الاقتصادية منها وما يجري على مستوى حرب إيران؟
2: تحية لك يا أستاذ رجاء والجمهور الكريم. يعني أعتقد أنه الرئيس دونالد ترامب يتحدث عن فئة ماجا التي أظهرت خلال هذا المؤتمر الضخم للحزب الجمهوري أنها ما زالت يعني تؤيده بقوة وتتأثر به بشدة، وبالتالي هو يرى أن هذه الفئة التي تشكل جزءا عريضا من شعبيته داخل الحزب الجمهوري ما زالت تؤيده وأنها غير محبطة على الإطلاق. لكن في حقيقة الأمر دونالد ترامب لا يتحدث عن الجزء الأهم، وهو الأصوات المتأرجحة، أصوات المعتدلين في الحزب الجمهوري. لوحظ أن المعتدلون حتى من بعض قيادات الكونغرس لم يحضروا هذا المؤتمر الجماهيري، والذي يعني أصبح انعكاسا للحزب الجمهوري الذي شكله دونالد ترامب وأصبغ عليه صبغته، ولم يعد هو الحزب الجمهوري التقليدي بالمفهوم السابق قبل مجيء دونالد ترامب إلى السلطة. هذا يعني أن هناك فئات من المعتدلين ومن المتأرجحين ربما لن تصوت للحزب الجمهوري، ولهذا هذا هو منبع القلق الحقيقي لدى الجمهوريين الآن. هم يحاولون الاحتفاظ بالحزب يعني الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، والتحضيرات الأخيرة تظهر بأن الديمقراطيين ربما سيفوزوا ب 229 مقعدا من مقاعد مجلس النواب في مقابل 206 للجمهوريين، وهذا ما يخيف دونالد ترامب، وهو الذي دفعه إلى عقد هذا المؤتمر يعني محاولة استعادة سطوة ونفوذ وشعبية الحزب الجمهوري بسبب الأسعار تحديدا التي هي العامل الأساسي الذي يبعد كثير من المعتدلين والمتأرجحين من التصويت للحزب الجمهوري.
1: طيب، نائب الرئيس جي دي فانس كان قد قدم أيضا تصريحا وصف به الديمقراطيين بحزب الكراهية قبيل طبعا انتخابات التجديد النصفي. ما الذي يعني هذا التصريح وهذا التصعيد في الخطاب السياسي؟ هل فعلا هو لصرف النظر عن الضغوط الاقتصادية وعن الحرب وتداعياتها، وما انعكس ذلك على الاستقطاب والعنف السياسي في الولايات المتحدة؟
2: يعني أعتقد أن فانس وكذلك جونسون وكثير من القادة الجمهوريين بما فيهم الرئيس دونالد ترامب نفسه هم يحاولون يعني تعزيز شعبيتهم من خلال تصوير الحزب الديمقراطي على أنه حزب منقسم وحزب يسيطر عليه الشيوعيون أو الاشتراكيون أو الماركسيون. هذه التعبيرات ما يسمى بالخوف الأحمر الذي استخدم مرتين في السابق، المرة الأولى في خلال الحرب العالمية الأولى حينما بدأ الشيوعيون في الاستيلاء على الحكم في روسيا، والمرة الثانية في الخمسينيات أو ما عرف باسم المكارثية حينما كان يوصم أي شخص يميل نسبيا إلى أفكار مختلفة يوصم بأنه شيوعي أو أنه يميل إلى الاشتراكية. هذا الأسلوب يستخدمه الآن القادة الجمهوريون في محاولة لإبعاد الناخبين عن ما يصفونه باليسار المتطرف في الحزب الديمقراطي ديمقراطي، وهو بالفعل يعني يثير كثير من القلق حتى داخل الحزب الديمقراطي نفسه. لذلك هم يحاولون تضخيم هذا الأمر وبما فيها تصريح جيدي فانس بمسألة الكراهية، لأنه يشير

0: بذلك ربما إلى ممدان عمدة نيويورك الذي يعني كانت له تصريحات تتعلق بتفجيرات 11 سبتمبر. وأيضا ربما يشير إلى بعض المرشحين الآخرين الذين يتخذون خطابا حماسيا ضد يعني ما يصفونه بالمؤسسين البيض الأساسيين الذين أسسوا الولايات المتحدة، وهم يعتبرون أن هذه التصريحات هي تصريحات تعبر عن كراهية لهؤلاء البيض. ربما لا يكون الأمر كذلك تماما لأنه هناك اختلافات في الرؤى، لكن في نهاية المطاف هذا كله محاولة لتحييد على الأقل الأصوات التي تميل باتجاه الحزب الديمقراطي لألا تذهب للتصويت للديمقراطيين في انتخابات 3 نوفمبر القادم.
1: طيب نشكرك جزيلا، كنت معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، شكرا جزيلا لك. نبقى مع انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وفي أزمة قد تغير المعادلة الانتخابية يعاني قطاع بيع اللحوم في الولايات المتحدة من أزمة ارتفاعات قياسية في الأسعار، وإدارة ترامب تجد نفسها في مواجهة غضب المستهلكين. نتابع.
2: بين الأرقام التي تعلنها الإدارة الأمريكية والفاتورة التي يدفعها المستهلك عند صندوق الدفع تتبين الإجابة عن سؤال واحد: هل بدأت أسعار اللحوم تنخفض فعلا؟
3: الرئيس دونالد ترامب أعاد نشر أرقام لوزيرة الزراعة بروك رولينز تشير إلى تراجع أسعار أصناف محددة من اللحوم، بينها صدور الدجاج والديك الرومي ولحم كتف البقر.
2: ولكن الصورة لا تبدو بالوضوح نفسه بالنسبة لجميع المنتجات، فسعر الرطل الواحد من اللحم البقري المفروم بلغ مستوى قياسي يقارب 7 دولارات، مع انخفاض أعداد القطعان الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ 45 عاماً.
4: أسعار اللحوم مرتفعة للغاية، من المؤكد ستؤثر على خياراتي في الانتخابات.
5: مشترياتي لم تتأثر، الأسعار بقيت نفسها بالنسبة لي لأنني أعلم من أين أشتري بقالتي، ولا أعتقد أن هذه الأسعار مرتفعة ولن تؤثر في هذه الانتخابات. أنا قادم من عائلة كبيرة ومرتاحة ماديا، لذلك لا أشعر بأي تأثير.
4: الأسعار مرتفعة بشكل كبير عما كانت عليه الأحوال قبل 5 سنوات بكل تأكيد، وبالتأكيد سيؤثر ذلك على الانتخابات المقبلة. هذا عامل مهم لأي انتخابات في أي مكان بالعالم، وليس فقط الانتخابات المقبلة.
3: ولزيادة المعروض قرر ترامب السماح باستيراد ما يصل إلى 300,000 طن متري من لحوم البقر المفرومة من دون الرسوم المطبقة خارج الحصص لمدة 90 يوما، إجراء تقول الإدارة أنه يوفر تخفيفا سريعا للمستهلك، لكنه أثار غضب مربي الماشية بعدما تسبب الإعلان في تراجع العقود الآجلة، وأثار مخاوف من أن تؤدي الواردات الرخيصة إلى مزيد من الضغط على المنتجين المحليين.
6: أعتقد أن ارتفاع الأسعار أمر مؤقت تماما، فقد ساهمت عوامل عدة في رفع أسعار اللحوم الأبقار هذا العام، مثل إغلاق الحدود ووقف استيراد الماشية من المكسيك بسبب ذبابة طفيلية، إذ تسعى السلطات لمنع دخول هذه الذبابة إلى الولايات المتحدة. ومن المتعارف عليه أن أسعار اللحوم تبقى المقياس الذي يعتمده المستهلك الأمريكي ليبني تحليله تجاه الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، وخاصة قبل الانتخابات.
3: وقبل انتخابات التجديد النصفي لا تخوض الإدارة معركة اقتصادية فقط، بل معركة سياسية أيضا.
2: الأرقام الرسمية قد تكون مؤشر إلى بداية تراجع في الأسعار، لكن الحكم الأهم سيكون للمستهلك الأمريكي، لأن الناخب قد لا يتذكر نسبة التضخم عندما يدخل إلى مركز الاقتراع، لكنه على الأرجح سيتذكر المبلغ الذي دفعه مقابل إطعام أسرته. ريتا سليمان، العربية، واشنطن.
1: بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. ترامب يقول إن إيران في مأزق ويؤكد أن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات النصفية. مجلس الدفاع اليمني يؤكد قدرة القوات المسلحة على استعادة المبادرة وأن الردع لن يكون محصورا بجبهة معينة. بعد تفجير أنفاق مرتفعات علي الطاهر، الجيش الإسرائيلي يضع قواته في حالة تأهب تحسبا لرد حزب الله. أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
1: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
0: A peek I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
1: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك يخون بلده يعرض نفسه للموت؟
0: Nothing. No mind. It's impossible. We will find a way.
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر. يشكل ولا يتشكل. نلاحقه يراوغنا. نسابقه فيسبقنا. وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: I spent nearly 3 decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
5: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
4: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
5: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
4: The Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
5: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
4: I've always encouraged people to come here, discuss the changes, and learn.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي. الأحد 6 على العربية بزنس.
6: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
7: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم. أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
6: إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف. الليلة 6:30 على شاشة العربية.
8: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
9: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: Democrats will let them essentially have a nuclear weapon. They're not going to have a nuclear weapon. Trying to.
1: ترامب يؤكد مجددا على جدوى حرب إيران ويقول إنها لن تستفيد من الرهان على الانتخابات النصفية. قائد الجيش الباكستاني يبحث مع وزير خارجية إيران استئناف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد. مجلس الدفاع اليمني يؤكد قدرة القوات المسلحة على استعادة المبادرة وأن الردع لن يكون محصورا بجبهة معينة. بتهم ارتكاب جرائم حرب في عهد النظام السابق سوريا تعتقل 9 طيارين. روسيا تسقط نحو 800 مسيرة أوكرانية في ليلة واحدة وتعلن قصف مراكز دعم وموانئ أوكرانية.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية. البداية من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني. وفي أحدث تصريحاته بشأن إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حرب إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفية المقررة في نوفمبر المقبل. أشار إلى أن طهران ما تزال تمتلك صواريخ قادرة على إطلاقها رغم الضربات الأمريكية. وصف ترامب وضع إيران في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بأنه متعثر وأن طهران تواجه مشكلة عميقة، مضيفا أن معظم الصواريخ الإيرانية دمرت، وأوضح أن طهران تواجه صعوبة في تصنيعها بعد استهداف معظم قدراتها الإنتاجية. ترامب أضاف كذلك أن إيران أطلقت 11 صاروخا باتجاه القوات الأمريكية واعترضتها جميعا. كما أكد ترامب أنه لا يشعر بالندم على قراره بخوض الحرب ضد إيران، مبررا ذلك باحتمال استخدام طهران سلاحا نوويا لو امتلكته.
1: If we hadn't done Iran, you would be cruising to midterm victory. 225
2: yeah,
1: gas.
2: We, I mean, you'd be cruising. Well, you don't know that.
1: Any regrets?
2: No, I don't believe in the word regret. You can always question yourself a little bit. And a few people have asked me that. If I had it to do again, I'd do exactly as I did. I took out their nuclear capability. I think it's going to end right after. They're trying to do anything possible to get me out because they think the Democrats will let them essentially have a nuclear weapon. They're not going to have a nuclear weapon.
0: ترامب أكد كذلك أن أسعار النفط ستبدأ بالانخفاض فور انتصار بلاده في الحرب مع إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز. وفي تصريح لافت أعاد ترامب الحديث عن مقترحه بتغيير اسم مضيق هرمز إلى مضيق ترامب.
3: And by the way, oil will be going down as soon as we win the war with Iran, which is taking place right now. We'll win it. We're winning it. We control the Hormuz Strait. I think we should call the Hormuz Strait, we should call it the Trump Strait. I should get something out of it. The Trump Strait.
4: Yes!
3: It's going to be called, ladies and gentlemen, I'll have an announcement. We'll call it the Trump Strait.
0: وفي ظل التوتر المستمر مع إيران، نشرت القيادة المركزية الأمريكية مشاهد لمقاتلات شبحية من طراز F-35 أثناء تزودها بالوقود جوا خلال دورية ضمن ما قالت إنه عمليات في الشرق الأوسط.

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير سبل استئناف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد على جميع الجبهات وفق مصدر باكستاني لرويترز.

0: أوضح المصدر أن المحادثات ركزت على الحرب بين واشنطن وطهران وإمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات، إضافة إلى اعتداءات الحوثيين الأخيرة في المنطقة. بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. خارجية سول أوضحت أن المباحثات بين المسؤولين تناولت حرية الملاحة عبر مضيق هرمز في ظل التطورات الراهنة. ونكمل من التطورات في اليمن، حيث أكد مجلس الدفاع الوطني أن عملية الردع لن تكون محصورة بجبهة أو منطقة معينة. أضاف المجلس أن القوات المسلحة قادرة على استعادة المبادرة، مشيرا إلى أن أي تقدم ميداني عارض لن يمنح الحوثيين حق فرض أمر واقع بالقوة. من جهتها قالت القوات المسلحة اليمنية إنها ستبدأ استخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات عسكرية للميليشيا الحوثية بمناطق محيطة بالمخا. نشرت خريطة توضح المناطق التي ستبدأ استهدافها ردا على أي تحركات حوثية. كما دعت القوات المسلحة اليمنية في بيان، دعت المدنيين إلى تجنب استخدام طريق تعز المخا حتى إشعار آخر. ومن جنوب تعز لمزيد من التطورات الميدانية معنا مراسل عربية هائل سعيد. هائل، أهلا بك. آخر التحديثات المتعلقة بالوضع الميداني في تعز، خصوصا في ظل الإعلان عن إغلاق طريق تعز المخا حتى إشعار آخر وتحذير المدنيين من ذلك؟
1: نتجه كده من الواقعية.
2: نعم، نحن نتحدث عن مواجهات لا زالت حتى الآن تدور خلف هذه الجبال. هي في منطقة الوازعية وهي جبال جرداد وجبال أيضا قنا. كانت ميليشيات الحوثي تحاول الدخول إلى هذه الجبال الاستراتيجية لتطل على منطقة الوازعية وتطل أيضا على منطقة بني عمر، أهم أو أولى مناطق التابعة للشرعية. كذلك كانت هناك موجة نزوح إثر هذه الاشتباكات والقصف العشوائي التي شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية على هذا على الأحياء السكنية وكذلك على المواطنين سواء في حيس أو في القرى الأهلة بالسكان. نتحدث أيضا أننا نحن الآن نقف في أحد المخيمات التي نزحت منه العديد من الأسر اليمنية، وهو مخيم عند خط تماس الحرب تحديدا، حيث هذا المخيم نزح إليه أكثر من 150 أسرة من منطقة الوازعية فقط، ناهيك عن بقية المخيمات التي نزحت منها أو نزحت إليها العديد والمئات من الأسر اليمنية من سواء من مديرية حيس أو حتى مديرية الجراحي أو حتى من باب المندب بعد تعرضها لانتهاكات جسيمة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية. الميليشيات عندما اخترقت هذه المناطق سواء مديرية الوازعية أو بقية المديريات كانت قد مارست انتهاكات جسيمة. يقول المواطنون بأنهم تعرضوا لانتهاكات، تعرضوا العديد للاعتقال القسري، كذلك للملاحقة وكذلك أيضا للإخفات وأيضا واقتحام منازلهم. كما أيضا عملت الميليشيات على اقتحام العديد من المؤسسات العاملة في مجال والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وعملت على توزيع هذه المعونات يعني بالقوة بدون أي كشوفات ولا أي عملية يعني منظمة لهذه لهذا التوزيع. نتحدث أيضا هنا معنا أحد المواطنين النازحين من منطقة الوازعية، يحدثنا عن وين تتركز المعارك تحديدا حتى الآن.
1: الآن حاليا تتركز في يعني في الضريفة واتجاه نمان واتجاه الحيوق، هذا مسيطرا عليها الحوثة والمقاومة الشعبية برضو من اتجاه الجنوب.
2: طيب أنتم ليش نزحتم من هذه المعارك؟
1: نحن نزحنا من الضرب العشوائي ومن المدافع ومن يعني من التأثر والأسر وما بيش معنا إمكانيات هناك، وتعاصروا ناس من أصحابنا مليان في الوازع.
2: إذن كما تلاحظون بأن الميليشيات مارست انتهاكات كبيرة بحق المواطنين، مارست أيضا عملت على اقتحام منازل، عملت أيضا على شن العديد من القصف العشوائي على أحياء سكنية تحت سيطرة القوات الحكومية. كانت المصادر تتحدث بأن الميليشيات قصفت بأكثر من 5 صواريخ من جبل أومان شرق محافظة تعز إلى منطقة باب المندب ورأس العارة وكذلك إلى جنوب تعز هي منطقة أيضا هيجة العبد. تحاول الميليشيات الحوثية إغلاق السكنة العامة، تحاول أيضا إغلاق المواطنين. هذه موجة القصف أثارت حالة من الهلع والخوف في أوساط الساكنين.
0: طيب لماذا اليوم القوات المسلحة اليمنية هائل تطلب من المدنيين تجنب طريق تعز المخا، وما مدى الأهمية الاستراتيجية لهذا الطريق؟

أولا نبدأ من الأهمية. هذه الطريق تربط محافظة مدينة تعز بمدينة المخاو والمناطق الساحلية بما فيها الخوخة وباب المندب وذباب، لكن الميليشيات الحوثية تعمل بشكل كبير على قصف الأحياء السكنية القريبة من هذه الطريق، وأيضا

0: كمدينة المخا. المواطنون يعني يتخوفون من دخول هذه الأماكن، وهي تعتبر الآن تحت النيران. كذلك ربما القوات الحكومية تستعد لإطلاق عملية عسكرية لانتزاع المواقع التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية، والتي أيضا من خلالها تقطع الخط الرابط بين تعز ومدينة المخا. هذا الخط طبعا تطل عليه العديد من التباب الاستراتيجية، منها تبة الشيكي وكذلك تبة جبل عقاب وأيضا جبل السحيحة وكذلك العديد من التباب الاستراتيجية. هي تعمل على قطع الطريق أيضا بالقرنصة وحفاظا على حياة المدنيين. كانت القوات الحكومية قد حذرت المواطنين من الدخول إلى في هذه الطريق باتجاه المناطق الساحلية، وأن الميليشيات لا تزال حتى اللحظة تقصفها وأيضا تستخدم الأعيرة النارية بما فيها القرنصات لاستهداف المدنيين إلى هذا الطريق.
1: أشكرك جزيل الشكر، حدثتنا مباشرة من جنوب تعز مراسل العربية هائل سعيد، شكرا جزيلا لك.
2: قردوا نحن من بيوتنا وقرقوا نحن وبهذلوا بنا
3: الحوثة،
4: اطلقنا اطلاق نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل له علينا قذائف من المكاحل العدرة،
6: نازح من العمد الى الفش، وصلنا في الفش حقت الحوثي يضرب علينا بالهاونات بالصواريخ
7: من ضر من الحوثي. حرق عنا من بيوت احنا، والهاونات نص ماتوا من البلاد احنا، بعضهم سلموا نص معانا ونص معاهم، طير تاكلون حتى يكبرون شعار الهاونه تحط فيهم وهم رصاص، لا حول ولا قوه، بدينا نشيل نسلم ارواح احنا وارواح بين احنا.
8: الا الحوثي ضرب بيوتنا من المنازل واستهدف بيوتنا، وخلوا احنا الان نمشي عاريين، ويسنا وقفنا حتى حق المصير وصلنا لحس، والان احنا بقينا لا حول ولا قوه الا بالله.
1: وخلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن اليمن، أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة أن اعتداءات الميليشيا الحوثية على المملكة تأتي ضمن نهج عدائي متواصل يستهدف المدنيين.
9: في 8 سبتمبر بدأت ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، مما أسفر عن إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال. وتدين المملكة بأشد العبارات هذه الاعتداءات الإرهابية والإجرامية، وهي ليست أحداث منفصلة أو عابرة، بل امتداد لنهج عدائي دأبت عليه هذه الميليشيا منذ انقلابها على الحكومة اليمنية الشرعية في عام 2014.
1: كما شدد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة على أن المملكة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع اعتداءات ميليشيا الحوثي، مؤكدا أن من يختار نهج العنف عليه أن يتحمل تبعاته.
9: ولن تتردد بلادي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لردع الاعتداءات الحوثية وحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. إن السلام يتطلب شريكا يؤمن به، أما استهداف المدنيين وتهديد الدول المجاورة وتعريض الملاحة الدولية للخطر واستخدام القوة لفرض أمر واقع فلا يمكن أن يكون طريقا إلى السلام. وأن من يختار مواصلة هذا النهج العدواني والإجرامي عليه أن يتحمل مسؤولية تبعاته.
1: ونبقى مع الشأن السوري، إذ أعلنت السلطات السورية عن اعتقال 9 طيارين سابقين بينهم 3 عمداء بتهمة المشاركة في عمليات قصف دامية استهدفت مدنا وبلدات سورية خلال عهد الرئيس بشار الأسد المخلوع، وذلك على مدار أكثر من 13 عاما. أكدت السلطات السورية أن المناطق تخضع لسيطرة المعارضة كانت تتعرض لقصف جوي من قبل القوات الحكومية الموالية للنظام السابق. أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن قوات أمن اللاذقية وبعد عمليات للرصد والمتابعة تمكنت من إلقاء القبض على الطيارين السابقين المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري في عدة محافظات. وبشأن سوريا، قال باسكال كونفافرو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية للعربية إن باريس رحبت بحل قوات سوريا الديمقراطية، معتبرا أن الخطوة ستسمح بالنهوض الاقتصادي لسوريا.
10: نحن متمسكون بأن نتمكن من إعادة السيادة الكاملة لسوريا ووحدتها واحترامها لمختلف مكوناتها. أنتم تعلمون أننا رحبنا بحل قوات سوريا الديمقراطية، وهو ما أظهر تطبيق اتفاق يناير، الذين تعلمون أننا كالولايات المتحدة كنا منخرطين فيه بشكل كبير جدا، لأننا كنا نعتقد أن من شأنه أن يتيح السلام والاستقرار. الاستقرار، وكذلك إعادة النهوض الاقتصادي في سوريا، لأنه

0: عندما توجه الرئيس ماكرون إلى سوريا في بداية يوليو، كان هناك أيضا جانب اقتصادي كبير مع حضور العديد من الشركات الفرنسية للمشاركة مستقبلا في إعادة إعمار سوريا واستعادة نشاطها الاقتصادي.
1: وفي التطورات المتعلقة بالضفة الغربية، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم البدء بتمرين عسكري في الضفة الغربية. أوضح بيان إسرائيلي بأن هذا التمرين يأتي في إطار رفع جاهزية القوات، من المتوقع أن يستمر حتى ساعات ظهر اليوم. كما أشار البيان إلى أن التمرين سيتضمن محاكاة سيناريوهات طوارئ مفاجئة ومختلفة، وأنه غير مرتبط بوجود مخاوف من حدث أمني. وقبيل الإعلان عن هذا التمرين، نفذت القوات الإسرائيلية اقتحامات في عدة مناطق بالضفة الغربية، شملت مخيم عايدة شمال بيت لحم وقرى وبلدات في نابلس وطول كرم وقلقيلية. دهم الجيش الإسرائيلي منازل في بلدتي ماتين وبيتا واعتقل 3 شبان، كما اقتحم مستوطنون قرية عورتا جنوب شرق نابلس. أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأنها أسقطت نحو 777 مسيرة أوكرانية أثناء الليل، كما أعلنت بأن قواتها استهدفت منشآت للمجمع الصناعي العسكري ومراكز لوجستية وبيانات في كييف ومقاطعات أوكرانية، إضافة إلى بنية تحتية للموانئ في أوديسا. سفن قالت موسكو إنها تنقل معدات عسكرية. في المقابل، أسفرت هجمات بمسيرات أوكرانية على مقاطعة تولا الروسية عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين وفق حاكم المقاطعة. في المقابل، أعلنت سلطات كييف إصابة 8 أشخاص جراء غارات جوية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية، وتسببت الضربات الروسية في اندلاع حريق داخل مبنى سكني مكون من 9 طوابق. تأتي الهجمات مع استئناف موسكو ضرباتها الجوية على كييف بعد توقف قصير تزامن مع زيارة المبعوثين الأمريكيين إلى موسكو وكييف ضمن جهود إنهاء الحرب. في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. ترامب يؤكد مجددا على جدوى حرب إيران ويقول إنها لن تستفيد من الرهان على الانتخابات النصفية. قائد الجيش الباكستاني يبحث مع وزير خارجية إيران استئناف الجهود الدبلوماسية وخفض التصعيد. مجلس الدفاع اليمني يؤكد قدرة القوات المسلحة على استعادة المبادرة وأن الردع لن يكون محصورا بجبهة معينة. بتهم ارتكاب جرائم حرب في عهد النظام السابق، سوريا تعتقل 9 طيارين. روسيا تسقط نحو 800 مسيرة أوكرانية في ليلة واحدة وتعلن قصف مراكز دعم وموانئ أوكرانية. نهاية النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.

0: تحدى معكم بتعيينكم رئيسا للأركان في أكتوبر من عام 69.
1: أنا كنت قائد أول لواء اسمه لواء الثورة اليمني الأول.
0: كيف كانت طبيعة العلاقة بين الساسة والعسكر؟ متى بدأ الاصطدام الحقيقي بين الطرفين؟
1: الأعمال السياسية فيها طموحات شخصية وفيها أسباب حقيقية.
0: كلفت بالتواصل شخصيا مع المسؤولين السعوديين فيما يتعلق بفتح أبواب هذه العلاقة بين السعودية والنظام الجديد في اليمن الشمالي.
1: الحرص أن تبقى اليمن يمن جمهوري حافظ على علاقتها الإسلامية وعلاقتها العربية.
0: الشيخ ناجي بن علي الغادر، لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منه؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الأول الآن على شاشة العربية.
0: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
1: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.

0: لماذا لم تكن مطمئنا لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
1: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب لأبو سياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات أن كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
0: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الليلة 10:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم، أقدم إليكم سلسلة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. هذه المرة مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري، رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا سيادة اللواء في الذاكرة السياسية.
1: أهلا وسهلا بكم وشكرا على تشريفكم، وأحيي القناة العربية القناة الرصينة التي توصل للمواطن العربي المعلومات التي يستفيد منها ويستمع إليها.
0: الله يسلمك. سيرة ذاتية سريعة قبل أن نبدأ هذا الحوار، سيرة ذاتية ونعود.
2: ولد اللواء الركن حسين محمد عبد الرحمن المسوري في 12 من سبتمبر عام 1942 في حارة موسى بصنعاء القديمة. وفي العشرين من عمره كان المسوري بين الضباط المشاركين في ثورة 26 من سبتمبر عام 1962. تدرج بعدها سريعا في المؤسسة العسكرية قائدا لمنطقة كحلان، ثم قائدا للواء الثورة عام 1964، وقائدا لسلاح المشاة قبل انتقاله إلى رئاسة الأركان العامة. وكان له دور في إعادة توزيع وتنظيم وحدات الجيش في المرحلة التي سبقت وأعقبت حصار صنعاء 70 يوما. وفي عام 1966 اعتقلته السلطات المصرية مع عشرات المسؤولين والضباط اليمنيين، وأمضى أكثر من عام في السجن الحربي بمصر، وكان من رفاق سجنه إبراهيم الحمدي وحسن مكي. وفي أواخر الستينيات تولى رئاسة هيئة

0: الأركان العامة وبقي في موقعه حتى حركة 13 من يونيو 1974. وخلال تلك السنوات عمل إلى جانب الرئيس عبد الرحمن الإرياني في مرحلة المصالحة الوطنية وإنهاء الحرب الأهلية، وكان المسوري شاهدا مباشرا على واحد من أهم لقاءات العلاقات اليمنية السعودية، حين رافق الإرياني في لقائه بالملك فيصل بن عبد العزيز عام 1973. وظل حتى سنواته الأخيرة شاهداً على تاريخ اليمن، موثقاً جانباً من تجربته في كتابه أوراق من ذكرياتي. وفي فبراير 2026 جلس اللواء حسين المسوري أمام كاميرا الذاكرة السياسية ليسجل سلسلة من الحلقات تستعيد الأحداث التي عاشها وكان شاهداً عليها طوال أكثر من 6 عقود. وجاء هذا اللقاء قبل وفاته بنحو 5 أشهر فقط، إذ توفي المسوري في الأول من يوليو 2026 في القاهرة عن 83 عاما، لتتحول شهادته في الذاكرة السياسية إلى واحدة من آخر رواياته المصورة وتوثيق أخير لذاكرة رجل عاش في قلب أحداث اليمن لأكثر من 60 عاما.
1: أما وقد تابعنا هذه السيرة الذاتية التعريفية التكريمية لدوركم الكبير في تاريخ اليمن، أبدأ معكم بتعيينكم رئيسا للأركان في أكتوبر من عام 69. نعم. من القرن الماضي، على ما تركزت أولوياتك بعد تعيينك؟
2: أولا تم التعيين بناء على معضيات وأسباب سابقة. الأسباب اللي دفعت القيادة السياسية وقتها أو وجهت بتعييني رئيس الأركان هي سلسلة المواقف والأعمال التي قمت بها في سنوات سابقة، اعتبارا من 1962 حينما كنت قائدا لمحور عمران كحلان، والمواقف العسكرية التي كانت فيها والصعوبات التي قابلتها في تلك المرحلة لمدة عام كامل.
1: نعم، بس شو كان دورك الأساسي عندما عينت رئيسا للأركان؟ يعني مثلا بتجميع الوحدات، بملاحقة الفلول، إلى ما هنالك.
2: وأنا بدأت المقدمة البسيطة هذه. نعم. لكي أوصل إلى جواب سؤالك، ولهذا كانت المهمة الأولى هو كيف تلملم القوات المشتتة المبعثرة في أرجاء اليمن بعد خروج القوات العربية أو المصرية العربية التي كانت موجودة في اليمن. فكانت هذه هي المهمة الأولى، سواء تجميع الأسلحة أو تجميع الوحدات المتناثرة، وكانت بسيطة. وكان بعض الألوية التي شكلت في أثناء الوجود البصري في اليمن هي وجود ألوية معينة. أنا كنت قائدا أحد أول لواء اسمه لواء الثورة اليمني الأول، وعدت إلى اليمن بهذا اللواء لقوامه حوالي 2300، وكان معدة كتائب مسلحة وقاتلة توزعت في أنحاء الجمهورية وقتها، فكتيبة منها في حرض وكتيبة منها في صعبة في رازح وكتيبة وقوتها المدفعية في محور كوكبان ثلا مسور.
1: كيف كانت طبيعة العلاقة بين ساسة والعسكر في تلك الفترة، ومتى بدأ الاصطدام الحقيقي بين الطرفين؟
2: هي الأعمال السياسية تتداخل في بعضها البعض لأسباب فيها طموحات شخصية وفيها أسباب حقيقية. فكان بعض الطموحات بعض السياسيين يرون أن استئثار العسكريين على القيادة على قيادة الدولة أمر غير مرغوب فيه، وبالتالي بعض الساسة الكبار وقتها يرون أنه لابد أن تنتقل السلطة من سلطة عسكرية بحتة في القيادة إلى مشاركة أو إحلال القيادة السياسية بدل القيادة العسكرية.
1: ممكن تعطينا مثال لو سمحت؟
2: المثال المشير السلال الله يرحمه والفريق حسن العابري كانوا هذا، الله يرحمهم جميعا، كانوا هذا مثال القيادة العسكرية التي كانت ماسكة بزمام الأمور. وبعض القيادة السياسية التاريخية في مقدمة القاضي عبد الرحمن الريادي اللي أصبح رئيس المجلس الجمهوري لاحقا بعد 67،
1: إذا تمكنوا من تعديل كفة

0: السياسيين في الحكم في تلك الفترة قبل أن يعني يعود الحال إلى سيطرة العسكريين لاحقا مع انقلاب الحمدي، وسنأتي إليه في سياق هذه الحلقات. ولكن الآن أريد أن أسألك عن تعيينكم عضوا في الوفد الذي ذهب إلى إثيوبيا برئاسة القاضي الرئيس الإرياني لمقابلة إمبراطور إثيوبيا هيلا سيلاسي عام 69، وكان فحوى الحديث الوساطة مع المملكة العربية السعودية. ما الذي سمعتموه من الإمبراطور الإثيوبي؟
1: حتى لا أبالغ في الجواب، كان الحديث مقتصر بين الرئيس القاضي عبد الرحمن الإرياني والإمبراطور هيلا سيلاسي. احنا نعرف ان التوجه الوفد هو اساسا للمحاوله ان يكون هناك من ينصح الاخوه في المملكه السعوديه ان يتقاربوا مع النظام الجمهوري الذي اصبح يدير نفسه بنفسه ولا يوجد له اي مؤثرات خارجيه عليه، لا يساريه ولا عربيه.
0: أي انتم ابلغتم اذا الامبراطور الاثيوبي بانه اليمن حريصه على علاقاتها بجيرانها وانها لن تكون يعني عبء على الجيران وعلى الدول القريبة لليمن، صح؟
1: هذه هي الحقيقة، هو ضمأنة الجيران بأن اليمن بلد جمهوري يؤمن بالشريعة الإسلامية وحسن الجوار مع كل الأشقاء والأصدقاء في المنطقة العربية، ولا يريد إلا أن يكون له وجوده في التعليم والثقافة.
0: وأنه ليس لديكم أي نوايا ولا دعم خارجي يعني للتأثير سلبا على المحيط، لأن القوات المصرية كانت خرجت بعد الخلاف التاريخي يعني المصري السعودي الكبير آنذاك في اليمن، وبالتالي هل هذا كان صحيح تماما؟ لم يعد هناك أي أياد مصرية أو غير مصرية في السلطات الجديدة؟
1: هذه هي اللغة السياسية التي يتمتع بها الرئيس المرحوم القاضي عبد الرحمن الإرياني، والذي شرحها لأكثر من جهة عربية وإسلامية بأن اليمن أصبح دولة لا يؤثر عليها لا تأثير إقليمي ولا تأثير يسار ولا تأثير أي ما كان يدعى وقتها التأثير المصري
0: أو اليساري بشكل عام. يعني مؤتمر القمة بالرباط 69 كمان في محاولات صارت في نفس التوجه،
1: محاولات كبيرة جدا يعني قامها الوفد اليمني في وقتها، وكان المرحوم محمد أحمد نعمان الشهيد محمد أحمد نعمان من خيرة من عمل في توضيح الصورة الحقيقية لليمن الجمهوري الجديد الذي يؤمن بحسن العلاقات وحسن الجوار مع كل الدول والذي المجاورة وليس له أي مآرب أو وضامح أكثر من أن يحافظ على دوله تدخل العصر.
0: شو كنتوا عم تسمعوا من السعودية يعني مع هذه المحاولات؟ ماذا كنتم تسمعون منها؟ بدأت تستتب الأمور شيئا فشيئا تعود
1: الأخوان في المملكة دائما يجيدوا الاستماع أولا، وقرارهم يأتي في وقت بعد الاستماع والدراسة والتمعد والتأكد من صحة ما نقول. بعد ما تأكدوا أننا فعلا جادون وكلامنا ما قلناه أو ما قاله الوفد اليمني في الرباط وفي إثيوبيا هو كلام صادق وجيد، وفعلا كان القاضي المرحوم الرئيس عبد الرحمن الإرياني ومن معه من الزعماء السياسيين فعلا كان لهم التوجه الحقيقي بأن يبدأوا علاقة جيدة مع الأخوة في المملكة ودول المنطقة ودول الجوار.
0: في اجتماع حضرتك مع الرئيس القاضي عبد الرحمن الإرياني بوجود عندما استقبل السفير السوفيتي رحمتوف في اليمن، ما الذي سمعه الإرياني من رحمتوف بخصوص العلاقة مع السعودية؟
1: هو نصح السفير وقتها بأننا لن نقدم لكم أي سلاح ولا نقدم لكم أي عون ما لم تحسنوا علاقتكم مع المملكة العربية السعودية، فعليكم تتجهوا هذا الاتجاه لكي تحققوا الاستقرار والسلام في اليمن بدون حرب وبدون أي مشاكل مع الجيران. فكان نصيحته في صادقة، وكان كلام السفير وقتها اسمه رحمتوف وكان رئيس أحد الجمهوريات السوفيتية وقتها.
0: أنت كنت تتواصل شخصيا، كلفت من الرئيس الأرياني بالتواصل شخصيا مع المسؤولين السعوديين فيما يتعلق بفتح أبواب هذه العلاقة الجديدة بين السعودية والنظام الجديد في اليمن الشمالي.
1: بكل اعتزاز وكل شرف قمت بهذه المهمة مع من ورغم صغر سدي وقتها.

0: كنت لا أزيد على 28 سنة قمت بهذا الدور بتوجيهات الرئيس القاضي عبد الرحمن الريالي الذي كان يسعى لأن يحقق السلام في اليمن وحسن الجوار مع المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول التي يمكن أن تستفيد منها اليمن في السلام والاستقرار.
1: على ما تركزت هذه الحوارات بين الطرفين؟
0: الحوار هو حسن الجوار والصلح والتعاون في كل مجال التي تهدف إليها دول المنطقة وفي مجتمع المملكة السعودية. احنا كنا حريصين وما زلنا الى اليوم نحرص ان تكون علاقة اليمن بالمملكة العربية السعودية علاقة جيدة وحسن الجوار وتعاون في مجالات مختلفة.
1: فحوى الرسائل التي كان يرسلها معك الرئيس الأرياني الى الملك فيصل؟
0: السلام اولا، نريد السلام اولا ثم ندخل في اي مجال التعاون، تعاون اقتصادي او تعاون مالي او تعاون ثقافي او تربوي.
1: هل صحيح انكم كنتم تتكتمون على هذه الحوارات، يعني لا تقولون اي شيء متعلق فيها للكثير من الضباط اليمنيين لانه يعني كان هذا سيؤثر على علاقتكم بهم عسكريا وسياسيا؟ مش الكل كان قابل وقتها بذلك، صح؟
0: المهم هو توجه القيادة السياسية وقتها التي الرئاسة الرئيس الجليل عبد الرحمن الريالي وأيضا زملائه من أعضاء المجلس الجمهوري، التوجه السياسي هو الأساس والتأثيرات طبعا وقتها تأثير الـ يعني العلاقات السابقة سواء مع الاتحاد السوفيتي وقتها أو مع غيرهم كان لها تأثيرات تذوب يوما بعد يوم.
1: بس في ضباط ما كانوا قابلين بفكرة مثلا عودة بعض العناصر الملكية أو الموالين للملكية أو للإمامة، صحيح؟
0: نعم كان هذا موجود، لكن كان الغالب هو الأريح هو التوجه السياسي لدى الدولة، فحينما تكون توجه الدولة في اتجاه سياسي سيكون معها الغالبية وهذا هي الأساس. الغالبية من الضباط والجيش اليمني والأمن وغيرهم كانوا مع الاتجاه التوجه قامة العلاقات مع كل الدول في مقدمة المملكة العربية السعودية.
1: نتابع بعد الفاصل إذا تكرمت سيادة اللواء، شكرا لوجودك معنا مجددا. فاصل قصير مشاهدينا قبل أن نتابع في هذه الحلقة، ابقوا معنا. ما قصة تكليف الأرياني لكم شخصيا بالذهاب إلى السعودية لإقناع الشيخ ناجي بن علي الغادر للعودة إلى اليمن؟
0: مرتين ذهبت إلى السعودية، تكلف مرتين الرئيس المرحوم القاضي عبد الرحمن الريالي.
1: لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منه؟

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
4: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلاً من اسمه، دخل في صراع مع الضباط، انتهى بهزيمته.
3: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
4: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغل النفوذ العسكريين في أجهزة الدولة.
3: المفكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم في هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، وطبعا هذه المرة مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان السفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا مجددا سيادة اللواء.
6: أهلا وسهلا بك مرة ثانية.
5: طبعا السعودية عادت واعترفت لاحقا بالسلطات اليمنية الجديدة، وزرتها أكثر من مرة بصفتك رئيس أركان. هل حصلت على مساعدات عسكرية وقتها؟
6: كان أهم أسأل هذا السؤال.

0: أقول جوابي دائما سواء لهم أو لغيرهم من الدول الأخرى، أهم شيء أن نوجد قاعدة من التفاهم والتقارب في الوجهات النظر السياسية والاجتماعية. إذا وجدت قاعدة بيننا وبينكم وفيها تقارب وجهات نظر، فندخل في مواضيع المساعدات العسكرية والأمنية والسياسية. هذا كان هو الأساس. حتى سألت هذا السؤال في إيطاليا مع أول وفد زرته إلى إيطاليا، وكان هذا من الدول الذي تأخرت على الاعتراف باليمن، وسألت السؤال هذا، قلت أول توجد القاعدة، قاعدة التفاهم، وهو أن احنا نقبل بعض البعض ونتفاهم مع البعض، ثم ندخل في المواضيع، ما هو التعاون العسكري، التعاون الاقتصادي، التعاون الفني. هذا تكون
1: شو كان المطلوب منكم لطمأنتهم، لطمأنة السعوديين؟ شو كان مطلوب منكم تحديدا؟
0: أهم شيء أن تكون اليمن بلد، لا كان كما تتذكرون أو تعرفون أن كان في جنوب اليمن دولة اسمها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وكان التأثير الصوفي تأثير كبير جدا، وكانت تدعو إلى الاشتراكية وإلى كذا إلى آخره كما هو معروف تاريخيا. وكان الحرص أن تبقى اليمن يمن جمهوري محافظ على عقدتها الإسلامية وعلاقتها العربية التي تؤمن بالأخوة وحسن الجوار مع دول المنطقة.
1: تمام. وأنتم قدمتم لهم التطمينات اللازمة كنظام حكم جديد؟
0: طبعا بكل تأكيد تقدمنا أكثر مرة بأن النظام في صنعاء برئاسة خامة المرحوم القاضي عبد الرحمن وزملائه الأعضاء المجلس الجمهوري حريصين أن تبقى اليمن بلد مسالم مجاور لأخوانه سواء في المملكة أو في عمان، وكذلك العلاقة مع أثيوبيا علاقة حسنة. فهذه الأشياء كلها أو هذا السلوك الذي اتخذته القيادة السياسية وزعيمها القاضي عبد الرحمن الريادي رئيس المجلس الجمهوري هي التي أوجدت الطمأنينة عند الكثيرين. وكمان في هناك موقف مهم جدا، وهو أن اليمن عادت علاقتها بألمانيا الغربية وقتها أو ألمانيا الاتحادية، وكانت هذه بادرة كان لها رد فعل إيجابي ورد فعل سلبي عند المتطرفين. المتطرفين رد سلبي والعقلاء منهم. وأذكر حينما كان كنا في المغرب في وفد مؤتمر قمة في 69، زار الرئيس المرحوم جمال عبد الناصر القاضي الريادي في مكان إقامته، وقال له كان الرئيس الريادي قلق لا يحصل أي انتقاد لإعادة اليمن علاقتها بألمانيا الاتحادية أو ما كنت تسمى الغربية، فكنت قلق لا يصير نوع من الانتقاد. فكانت الرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه قال له قد فتحت لنا الباب لكن نعيد علاقتنا مع هذه الدول الغربية اللي ابتعدنا منها، ونحن بحاجة وأنتم فتحتوا الباب، فأنا نشكركم على هذا الموقف.
1: مع أنه كان الرئيس الأرياني خايف أنه ينتقدوا
0: كل ذا الرئيس الأرياني بالدرجة الأولى طبعا كان رئيس ولا مسؤول، وإحنا كأعضاء وفد كان لدينا الرئيس عبد الناصر هو كان كبير في قلوبنا.
1: نعم. لماذا لم تقبل أي عرض في القيادة العامة أو في المجلس الرئاسي أو ما شابه؟
0: أفضل ما كنت أتمناه أن كنت في موقعي، لأنه التطاول يفتح الطموحات أمام الآخرين، وإحنا قلقين من الدول المشابهة اللي كانت تحصل في سوريا والعراق وغيرها من الدول الأخرى، حالما كانت في المنافسة على مناصب القيادية فيحصل انقلاب على انقلاب وراء انقلاب. فإحنا كنا حريصين أن إحنا نبقى في الصف اللي يدافع عن النظام ويحافظ عليه، وتبقى القيادة السياسية التي تحكم البلاد هي القيادة التاريخية التي توصل شخصيات الريادي وشيخ محمد عثمان والفريق العمري وغيرهم من هؤلاء.
1: بس مش الكل عمل مثلك لاحقا، هناك شخصيات تغولت على المشهد أو يعني ربما طمحت إلى السلطة بشكل كبير ولم تذهب أو تحذو حذوك.
0: هذه توقف على بعد قناعة الإنسان وضنيته وإيمانه ببلده، وجد أنه في هذا المكان كان كنت أسأل السؤال هذا، قلت كان جوابي دائما إذا استطعنا أن نحافظ على مراكزنا في المواقع فهذه هي أفضل ما يمكن نعمل لبلدنا، وأن نترك المواقع الكبيرة للقيادات التي لها دورها في العمل أكثر من

0: تمام.
1: لا يمكن تجاوز القاضي الأريادي ولا الفريق العمري ولا محمد العثمان ولا غيره وغيرهم من كان لهم دورهم. يكون ضابط بعد مدة كما العمل في العمل العسكري وإذا هو قضى عضو الشهوري أو الشهورية. هذه أنا كنت لا أرى أن فيها مصلحة لليمن.
0: نعم.
1: مصلحة اليمن أن تبقى القيادة العسكرية في ثكناتها وأن تبقى في بواقعها وتدافع عن، وكنت جوابي دائما كيف يمكن تحافظ على اليمن واستقلاله وحدوده، هذا موقع عسكري.
0: ما قصة تكليف الأرياني لكم شخصيا بالذهاب إلى السعودية لإقناع الشيخ ناجي بن علي الغادر للعودة إلى اليمن؟
1: مرتين ذهبت إلى السعودية، تكلف مرتين الرئيس المرحوم القاضي عبد الرحمن الأرياني، ذهبت إلى مرتين لكي أعرض عليه ضرورة العودة إلى اليمن.
0: لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منه؟
1: لا أدري.
0: أليس الجنوب هو المتهم باغتياله؟
1: هذا هو الذي واضح كما أعلن في وقتها، لكن أنا لست مطلع على تفاصيل هذا الموقف حتى أجيب عليه.
0: بس إذا حاولنا أن نحلل أو نفسر ما كانت مصلحة قيادات الجنوب بالتخلص منه،
1: هذا أمر يترك لهم، ما أدري، لا أستطيع أرد عليه هذا. وهذا كنا أكيد أنه هو كان يرغب أن يذهب إلى الجنوب وكان ذاهب إلى الجنوب
0: إنه لأنه فتح هذه العلاقة معهم،
1: هو كان يريد يفتح العلاقة معهم، لكن كان ما كان ما شاء الله كان.
0: ولكن أنت ترجح فرضية أنهم هم من تخلصوا منه؟
1: لا أستطيع أن أجزم بهذا الموضوع الذي لست مطلعا، ولا كان مكاني مؤكد أني أتابع المعلومات بهذا الشكل.
0: كنت رئيس أركان،
1: حتى
0: هذا منصب رفيع.
1: لا بس لكن لست سياسيا حتى أتابع العمل السياسي، كنت رئيس أركان العمل العسكري.
0: لا تتدخل في هكذا مواضيع رغم علاقاتك الكبيرة مع الرؤساء السابقين واللاحقين وإلى ما هنالك. طيب، هل كان اغتياله أحد أسباب حرب 72؟
1: قد يكون من هذا، معلومات كثيرة متباينة هنا وهناك، هل يقول من أسباب وكان راغب أن يكون يكسب ود الأخوان في الجنوب، فهو كان يجيد يعني البت والجزر هنا وهناك، كان شخصية عادية مش عادي.
0: غير مواقفه كثيرا، دفع ثمن ذلك، يعني دفع ثمن تغيير مواقفه،
1: لا حتى تغيير مواقفه،
0: دفع ثمن قربه من السلطات في الجنوب.
1: هو لم يقترب بمعنى الاقتراب، هو كان بيحاول أن يقترب في البداية، لكن معلوماتي أنا لم يقترب كما كان مطلوب أن يقترب ويكون على علاقة مباشرة معهم، كان في بداية المحاولة.
0: وهذا ما أقلق بعض الجهات التي يعني أدت إلى اتخاذ هذا القرار. أريد أن أسأل أو سألتك، هل كان هذا جزء من حرب الشمال والجنوب في عام 72؟ هل كان هذا سبب أو ليس له علاقة إطلاقا؟
1: قد يكون سبب، قد يكون من الأسباب، قد يكون من الأسباب، لكن الخلاف اللي بين الشمال والجنوب كان خلاف نتيجة أن الوضع كان في الجنوب وضع شمولي فيه نوع من التأثير الوقتها تأثير اليسار، وكان فيه حوادث في الشمال، حوادث تخريب، فبالتالي فتحت هذه المعركة بين الشمال والجنوب حتى يحل الإشكال نهائيا.
0: شو كان رأيك فيها؟ هل كنت موافقا على استمرار هذه الحرب؟
1: أنا لست موافق، لست صادع حرب، أنا ضابط في القوات المسلحة، اللي يقرر الحرب والسلام هم السياسيين كما تعرف، ليس ضابط في القوات المسلحة.
0: نعم طبعا، ولكن أنتم كان لكم أراء سياسية، قرأنا الكثير من أرائك السياسية يعني في مذكراتك وفي المذكرات التي كتبت عنك أيضا في عدة كتب ومصادر ومراجع.
1: بناء على التوجه السياسي، ليس فرق بين أكون موافق سائر الأمور وفرق بين أكون صاحب القرار.
0: يعني هل أخطأ الشمال مثلا بموضوع الحرب، بدخوله في هذه الحرب أو ماذا؟
1: لا أستطيع أسمي الله خطأ، وده ما كان نتيجة تحصيل حاصل ما كان موجود، كان في المناطق اللي نسميها احنا المنطقة الوسطى في اليمن، كان في أحواض وتفجيرات والغام، وكان تأتيه من الجنوب، وكان في رد فعل أنه تفجير المواقف، إذا تفجرت المواقف ربما توصل حل، وهذا اللي حصل.
0: وصل الحل بس لم يكن حلا كاملا شاملا حقيقيا
1: قدر الأمكان،
0: لأن بوقتها حتى علي ناصر محمد الرئيس

0: الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية يقول في هذا البرنامج أنه لم تكن نوايا صادقة تماما، لأن الاتفاقات كلها لم تكن لتحل الموضوع من جذوره.
1: الجذور هي كانت مرتبطة بعناصر دولية ما كانت بسيطة. يعني الأخوة في الجنوب كان لهم علاقات دولية مع اليسار، مع الاتحاد السوفيتي وقتها، مع كل الدول الاشتراكية وقتها. الشمال وقتها ما كانش محسوب على أحد، كان محسوب اليمن بس. يعني يقال أنه العلاقة بالسعودية ولا مع بعض الدول الغربية، هذا صحيح علاقة ليست عدائية لكن علاقة، والعلاقة معنا علاقة سياسية، علاقة اقتصادية، علاقة اجتماعية، ليس عدائية. العلاقة الأخوان في الجنوب كان عندهم وجود اليسار، كان فيه طموحات نشر الفكر اليساري في المنطقة كاملة.
0: نعم. المعارضين لنظام عدن اللي كانوا في صنعاء، حضرتك كنت متسلم ملفهم؟
1: كان مجموعة، كان في جبهتين قبل الاستقلال، جبهة القومية وجبهة التحرير.
0: صحيح.
1: بعدما انتصرت الجبهة القومية على جبهة التحرير، صفوا جبهة التحرير، وكان عبد الله الأصلي ومجموعته ومحمد سالم باسندو وغيرهم كانوا موجودين في الشمال، فأصبح الشمال تعز بالذات اللي كانت منطلق لإشعال الثورة في الجنوب ضد الاستعمار، كانت مقر لهؤلاء الأخوة اللي نزحوا بعد الخلاف في بين الأخوة الجبهة التحرير والجبهة القومية.
0: كيف كان أدائهم؟ أنت كنت مطلع على تفاصيل أدائهم السياسي، هل كانوا يعني غير منظمين تماما، ليس لديهم رأي واحد، برنامج عمل واحد ضد السلطة في عدن؟
1: أنا لست مطلعا بالقدر الكافي، ولا كنت واعيا للعمل السياسي بالقدر الذي يجب أن أقيم هذه الأمور. فكان السياسيين في الجمهورية العربية اليمنية برئاسة القاضي عبد الرحمن الرياني والزملاء وغيرهم من السياسيين هم اللي قيموا المسألة هذه.
0: بس ما كانوا عم يحاولوا يستخدموهم ضد عدن؟
1: لا، هو كان طبيعي أن يحصل هذا مرتبط باليسار وهذا مرتبط باليمن، فالفرق هذا كبير، فكان شيء طبيعي تحصل حوادث وتفجيرات في بعض المناطق التي المحاد
0: بالتنسيق بين السلطات اليمنية في الشمال وهؤلاء المعارضين ضد عدن، والعكس يعني. لا، في مواضع أخرى
1: هو ما كانش متحركين ضد عدن، كانوا مدافعين على وجودهم في الشمال وفي عدن، ليسوا معتدين، بل لم يكونوا معتدين.
0: إذا ضد التحركات التي كانت تقوم بها عدن،
1: الدفاع للتحركات التي تأتي من عدن.
0: نتابع في الحلقة المقبلة. شكرا لوجودك معنا سيادة اللواء. مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم في سلسلة هذه الحلقات من الذاكرة السياسية الأسبوع المقبل في الموعد نفسه مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق، فأرجو أن تكونوا معنا. إلى اللقاء. إذا حمدي كان لا يريدك أن تعود، أما وقد عدت كيف تصرف؟ هل مثلا تعرضت للمراقبة، للحراسة الشديدة؟
1: هو ليلة واحد قعدت في صنعاء.
0: كان عم يراقبك؟
1: البيت جنب البيت، والحرس حقي وحق الحرس في مكان في الغرفة، حق الحرس حقي. وبعدها جبت الغرفة الحرس حقي والحرس جبته له.
0: بعدين شو كلفك؟
1: لا، كان سافر القاهرة 24 ساعة
0: وتعين. 24 ساعة صرت سفير مباشرة. اجت أوراقك والموافقة.
1: خلال 24 ساعة طلب من الرئيس السادات يقبلني سفير في القاهرة، أردت أعرف في نفس الليلة.

0: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي.
1: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح حياتي داخل.
2: الدعم السريع ده تعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد.
3: وناس أغلبها ماتت من قلة الأكل.
4: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
5: ما يقارب 30,000 أسير
6: كانوا بعذبهم عذاب يعني ما عاد.
7: والي ولاية الخرطوم المحررة من درجة
8: الأولى جاءوا تسمم من الضرب والتعذيب.
9: لحد هسه ما عارفين حاجة عنه.
10: عبد الكريم يعني كان يرجف وبعدين تيبس.
1: إن شاء الله يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
11: جنائز بلا نعوش قريبا على شاشة العربية.
12: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
13: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
14: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
11: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
15: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
16: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
15: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
16: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
15: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
11: أفلا يعقلون مع محمد خالد، اليوم 3:30 على شاشة العربية.

0: بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من العربية نبدأها بالعناوين. We control the Hormuz Strait. I think we should call the Hormuz Strait. We should call it the Trump Strait. ترامب يعلن سيطرة واشنطن على مضيق هرمز ويصف موقف إيران بالمتأزم ويؤكد أن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات النصفية. قائد الجيش الباكستاني يبحث مع وزير خارجية إيران استئناف الجهود الدبلوماسية وخفض التصعيد. الوكالة الفرنسية للأنباء تقول إن ميليشيا الحوثي سيطرت على جزيرة ميون والميليشيا تستهدف مناطق التعز بالصواريخ الباليستية. البث الإسرائيلية تقول إن الجولة الثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في روما يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. روسيا تتهم الدول الأوروبية بالسعي لعرقلة مفاوضات إنهاء الحرب مع أوكرانيا. أهلا بكم. البداية من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني. وفي تحديث تصريحاته بشأن إيران قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حرب إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. أشار إلى أن طهران ما تزال تمتلك صواريخ قادرة على إطلاقها رغم الضربات الأمريكية. وصف ترامب وضع إيران في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بأنه متعثر وأن طهران تواجه مشكلات عميقة، مضيفا أن معظم الصواريخ الإيرانية دمرت، كما أوضح أن طهران تواجه صعوبة في تصنيعها بعد استهداف معظم قدراتها الإنتاجية. ترامب أضاف كذلك أن إيران أطلقت 11 صاروخا باتجاه القوات الأمريكية واعترضتها جميعا. كما أكد ترامب أنه لا يشعر بالندم على قراره بخوض الحرب ضد إيران، مبررا ذلك باحتمال استخدام طهران سلاحا نوويا لو امتلكته.
1: If we hadn't done Iran, you would be cruising to midterm victory. 225 gas.
2: Yeah, we, I mean, you'd be cruising. Well, you don't know that.
1: Any no, regrets?
2: No, I think like I don't believe in the word regret. You can always question yourself a little bit. And a few people have asked me that. If I had it to do again, I'd do exactly as I did. I took out their nuclear capability. I think it's going to end right after. They're trying to do anything possible to get me out because they think the Democrats will let them essentially have a nuclear weapon. They're not going to have a nuclear weapon.
0: ترامب أكد كذلك أن أسعار النفط ستبدأ بالانخفاض فور انتصار بلاده في الحرب مع إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز. وفي تصريح لافت أعاد ترامب الحديث عن مقترحه بتغيير اسم مضيق هرمز إلى مضيق ترامب.
3: And by the way, oil will be going down as soon as we win the war with Iran, which is taking place right now. We'll win it. We're winning it. We control the Hormuz Strait. I think we should call the Hormuz Strait, we should call it the Trump Strait. I should get something out of it. The Trump Strait. Yes. It's going to be called, ladies and gentlemen, I'll have an announcement. We'll call it the Trump Strait.
0: وضمن حملة واشنطن لتضييق الخناق الاقتصادي على إيران، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستفرض الأسبوع المقبل عقوبات على بنك كبير ضمن حملة الضغوط الاقتصادية على إيران، وذلك لإنهاء الحرب. لم يكشف بيسنت عن اسم البنك أو الدولة التي ينتمي لها، مشددا على ملاحقة الجهات التي تواصل التعامل مع طهران. في سياق متصل وفي إطار سعيها للالتفاف على العقوبات الأمريكية، كشفت رويترز عن آليات مالية سرية تتيح لإيران استخدام عائدات النفط لتمويل وارداتها من الصين بعيدا عن القنوات المصرفية، وذلك في مسار حرك مليارات الدولارات على الرغم من العقوبات المفروضة على طهران.
4: ناقلة نفط تشق طريقها من إيران، وفي الطرف الآخر من الرحلة شحنات صينية تتجه إلى طهران، بينهما أموال لا تظهر في أي تحويل مصرفي مباشر ومسار لا تسلكه التجارة المعتادة. هنا تبدأ قصة آلية شبيهة بالمقايضة، تقول

0: المصادر لرويترز إنها أبقت مليارات الدولارات تتحرك بين إيران والصين رغم العقوبات التي تستهدف خنق عائدات طهران وقطع قنواتها المالية. في قلب هذا المسار، 100 ملايين دولار تودع شهرياً لدى كيان مالي صيني غير معروف على نطاق واسع نيابة عن مشتر للنفط الإيراني. بعدها يعاد توجيه الأموال لتمويل واردات من الصين ومشروعات داخل إيران. بدأت الآلية وفق المصادر منذ عام 2021 على الأقل لتمويل الأدوية واللقاحات، ثم توسعت إلى المركبات ومعدات الاتصالات والبنية التحتية. وتقدر المصادر أن ما بين 2 مليار دولار ومليارين ونصف المليار دولار مر عبرها خلال العام الماضي، مع تخصيص نحو 70% من العائدات لمشروعات البنية التحتية.
1: تستخدم الصين مثل هذه الترتيبات للتصدي للولايات المتحدة وإظهار أنها لا ترضخ للتهديد بفرض عقوبات ثانوية.
0: لكن ما يحدث خلف هذا المسار لا يقتصر على التجارة المدنية. تقول المصادر إن الآلية استخدمت مرة واحدة على الأقل خلال العام الماضي لتمويل عقود بملايين الدولارات لتزويد إيران بمعدات دفاع جوي، ومع ذلك لم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من المعاملات، ولم تجد في السجلات الصينية مؤسسة مالية بالاسم المنسوب إلى الكيان. الصين تقول إنها ليست على دراية بالترتيب وتعارض العقوبات الأحادية، فيما تواصل شراء الجزء الأكبر من النفط الإيراني المنقول بحراً.
2: ونبقى في إيران، حيث أظهر مقطع فيديو متداول طابور من السيارات يمتد لعدة كيلومترات أمام محطة وقود في مدينة نكشهر بمحافظات سيستان وبلوشستان الإيرانية.

0: معنا من لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر، أهلا بكم. عارف، نبدأ بآخر تصريحات ترامب وأحدثها بشأن حرب إيران. يقول إن هذه الحرب ستنتهي بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. دلالات هذه التصريحات؟
1: تحية طيبة لكم والمشاهدين العربية الكرام. الواقع يعني جزء من هذه التصريحات هو له دلالة انتخابية مع الانتخابات التي ربما تخوضها خلال الأشهر القادمة، وبالتالي محاولة لطمأنة الشارع. لكن إضافة إلى ذلك، هنالك أعتقد بأن غراءة إلى الاستراتيجية الإيرانية بأن إيران ربما تتحرك إلى أعمال عسكرية، بل حتى وتجديد ربما محدود أو متوسط الحجم من المعارك بين إيران والولايات المتحدة ليكون لها مفعول سياسي. إيران تسعى لذلك، خاصة وأن الآن كشفت عن بعض المنظومات من الصواريخ التي باستطاعتها المناورة، وباحتمالية أن هذه الصواريخ تستطيع أن تستهدف بعض القطع العسكرية في الخليج. مثل هذا الأمر يستطيع أن يؤثر على الانتخابات الأمريكية. النقطة الثالثة والهامة أن هنالك الولايات المتحدة منذ عقدين تعاني من مشكلة اسمها التسريبات المجهولة، ونحن نعلم بأن عدة مرات كانت هنالك تسريبات ليست بصالح الإدارة الأمريكية وشخص ترامب، منها أن كبار مستشاري قالوا بأن هذه الحرب ربما ستطول إلى آخر ولايته، وهو يحاول أن يطمئن الناخبين بأنه هذه الحرب لن تطول، وبالتالي هذه التصريحات محاولة إلى طمأنة الشارع والناخب الأمريكي.
0: طيب، ترامب يقول أنه إيران لن تستفيد من الرهان على الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. هل يمكن لإيران أن تستفيد من عامل الوقت؟
1: يعني عامل الوقت حاسم. الغراء الإيرانية فيما يبدو بأنها أجلت أي نوع من يعني المفاوضات مع الجانب الإيراني إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية. ربما هذا التأثير بالانتخابات ليس مباشرة على قرارات الرئيس، لكنما شخصية الرئيس لا تتحمل آراء معارضة له، خاصة في مجلس الشيوخ وكذلك الكونغرس الأمريكي. مثل هذه الشخصية هي التي تراهن عليها إيران بأن ربما آراء مختلفة تستطيع أن تقلل من نوعية حرية الحركة للرئيس، وبالتالي تغيير البيئة السياسية. لذلك الجانب الإيراني الآن يحاول بأنه من خلال ضغطه ومن خلال ضرب صورة الرئيس من خلال استهداف

0: أهداف ربما قطع عسكرية، وبين الانتخابات أن يغير أو يعكر هذا الصفو الذي ربما لدى الإدارة الأمريكية بأن الكونغرس ومجلس الشيوخ هو جمهوري حتى الساعة.
1: طب هذا بالنسبة للداخل الأمريكي، بالنسبة للداخل الإيراني.

0: والحكومة الإيرانية والتيار الذي يريد التسوية مع الولايات المتحدة الأمريكية ربما يطرح هذا الأمر على أنه احتمال وشيك واحتمال وارد جدا خلال أسابيع أو أشهر. لكنما الماكنة العسكرية التي الآن باتت هي التي تسيطر على آلية المفاوضات لا تريد التسوية قبل الانتخابات الأمريكية، وهي ماضية، خاصة وأن المرشد الإيراني فيما يبدو أنه ميال إلى عسكرة المفاوضات وليس الذهاب إلى تسوية. والنقطة الثانية، نحن نعلم بأن الجانب حتى تيار التسوية، هنا تحدث عن غاليباف وتحدث عن الحكومة الإيرانية، تريد إحياء مذكرة التفاهم، بينما الولايات المتحدة الآن تريد تطرح شروط جديدة، والصحافة الأمريكية كتبت عن ذلك ولا ترضى بالعودة إلى مذكرة التفاهم. لذلك احتمالية العودة إلى المفاوضات فيما يبدو وفق صيغة يعني مذكرة التفاهم بات شبه صعب جدا. لذلك احتمالية أن تكون هنالك مفاوضات جديدة يجب تأجيلها إلى بعد الانتخابات.
1: أشكرك جزيل الشكر من لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر، شكرا جزيلا. وبشأن الجهود الدبلوماسية الهادفة لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير سبل استئناف الحوار الدبلوماسي لخفض التصعيد على جميع الجبهات وفق مصدر باكستاني لرويترز. أضاف المصدر أن المحادثات ركزت على الحرب بين واشنطن وطهران وإمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات، إضافة إلى اعتداءات الحوثيين الأخيرة في المنطقة. هذا ودعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة إلى التخلي عن استخدام القوة أو التهديد بها والعمل على تسوية الملف النووي الإيراني عبر الدبلوماسية، محذرا خلال جلسة لمجلس الأمن من اتساع تداعيات المواجهات في الشرق الأوسط وتهديدها للمصالح المشتركة للمجتمع الدولي. طالب الأطراف المعنية باستئناف تنفيذ مذكرات التفاهم الأمريكية الإيرانية في أقرب وقت وإعادة الملف النووي إلى مسار الحل السياسي والدبلوماسي. في سياق متصل، بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. خارجية سول أوضحت أن المباحثات بين المسؤولين تناولت حرية الملاحة عبر مضيق هرمز في ظل التطورات الراهنة. وبالحديث عن مضيق هرمز، أظهرت بيانات تتبع السفن تراجع حركة السفن التجارية عبر المضيق أمس الخميس إلى 7 سفن مقابل 11 سفينة في اليوم السابق، وذلك بحسب بيانات أولية لتتبع الملاحة البحرية. أظهرت البيانات دخول 5 سفن تجارية إلى الخليج وخروج 2 سفينة مقارنة بمتوسط بلغ 15 سفينة يوميا خلال الأيام 10 الماضية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفصل. مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بتمديد حظر توريد الأسلحة إلى دارفور. لدينا أيضا مصر تؤكد أن متطلبات المرحلة الأولى من اتفاق غزة لم تنفذ بالكامل وتطلب بتنفيذ الخطة برمتها.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
2: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
1: A peek I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
2: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك؟ يخون بلده؟ يعرض نفسه للموت؟

0: nothing in our mind is impossible. We will find a way.
1: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
2: أهلا بكم من جديد. نكمل من التطورات في اليمن وفي آخر المستجدات الميدانية، حيث نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول يمني قوله إن ميليشيا الحوثي سيطرت على جزيرة ميون المطلة على باب المندب. بدوره أفاد مراسل العربية بإطلاق ميليشيا الحوثي 5 صواريخ باليستية باتجاه مناطق متفرقة جنوب وغرب محافظة تعز. أفاد سكان محليون بأن الصواريخ أطلقت من جبل أومان شرق تعز باتجاه مناطق باب المندب وهيج العبد ورأس العارة. تزامن القصف مع تصاعد الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين في مناطق الوزعية وموزع وحيس، حيث تشهد تلك المناطق موجة نزوح واسعة. قال سكان إن حملات اعتقال واقتحام للمنازل دفعت أكثر من 150 عائلة إلى مغادرة منازلها والتوجه نحو منطقة بني عمر الواقعة جنوب تعز والخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. قبل ذلك أكد مجلس الدفاع الوطني في اليمن أن عملية الردع لن تكون محصورة بجبهة أو منطقة معينة. أضاف المجلس أن القوات المسلحة قادرة على استعادة المبادرة، مشيرا إلى أن أي تقدم ميداني لن يمنح الحوثيين حق فرض أمر واقع بالقوة. هذا وقالت القوات المسلحة اليمنية إنها ستبدأ استخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات عسكرية للميليشيا الحوثية بمناطق محيطة بالمخا. نشرت خريطة توضح المناطق التي ستبدأ استهدافها ردا على أي تحركات حوثية. كما دعت القوات المسلحة اليمنية في بيان دعت المدنيين إلى تجنب استخدام طريق تعز المخا حتى إشعار آخر. من الكتحة ينضم إلينا مراسل عربية هائل سعيد. هائل أهلا بك، أنت تقع في الكتحة غرب تعز التي استهدفت مناطق فيها، نتحدث عن غرب تعز وجنوبها بصواريخ باليستية من قبل ميليشيا الحوثي، تفاصيل أوفى لديك حول الوضع الميداني.
3: نعم، الميليشيات تحاول قصف المدنيين بالصواريخ الباليستية أيضا بالطيران المسير وكذلك حتى بقذائف الهاون والهوزر. يعني هناك موجة نزوح كبيرة من المناطق التي تستهدفها ميليشيات الحوثي الانقلابية، خصوصا في مديريتي موزع وحيس وأيضا القراحي وحتى من مديرية ذباب والمخا. تعمل الميليشيات الحوثية بشكل كامل المناطق التي سيطرت عليها على ممارسة انتهاكات كبيرة وجسيمة بحق المدنيين، من ضمنها حملة اعتقالات واسعة تطال المدنيين وناشطين أيضا مناوئين لها، كذلك تعمل على اقتحام منازل داخل هذه الأحياء السكنية. لكن المناطق التي لا تزال تحت سيطرة القوات الحكومية تعمل بشكل كبير على قصفها بالصواريخ الباليستية وكذلك بقذائف الهاون والهوزر. هناك حوالي 5 صواريخ باليستية كانت قد شنتها الميليشيات الحوثية من جبل أمان شرق محافظة تعز باتجاه المناطق الغربية والجنوبية لمحافظة تعز، تحديدا في جبل رأس العارة والذباب وأيضا في هيئة العبد. تحاول قصف هيئة العبد حتى تقطع الخط الرابط بين تعز وعدن، وكذلك تحاول أيضا قصف الخط الرابط بين تعز والمدينة المخا، بمعنى أنها تحاول إطباق الحصار على هذه المدينة من كل الاتجاهات سواء من الجانب الغربي أو حتى من الجانب الجنوبي. بالتالي فإن الميليشيات الحوثية أيضا تعمل على استهداف المدنيين. كذلك كانت هناك مواجهات قبل قليل، تحدث إلينا العديد من المواطنين قالوا أن هناك مواجهات دفعتهم إلى الهرب، وكذلك القصف الحوثي كان قد دفعهم أيضا إلى الهرب والنزوح إلى منطقة بني عمر جنوب محافظة تعز. هذا المواجهات تدور تحديدا خلف جبل بني عمر وخلف جردات تحديدا بين الميليشيات الحوثية والقوات المسلحة اليمنية تحديدا في مديرية الوازعية. نتحدث أيضا عن أن هذه المواجهات كانت قد دفعت العديد من المواطنين إلى النزوح، كذلك قد أسفرت عن مقتل وجرح عدد من الميليشيات الحوثية في منذ فجر اليوم حتى هذه اللحظات. كذلك هناك مناوشات، يعني هدوء حذر داخل جبهة الكدحة، لكن هناك مناوشات من وقت إلى آخر بعد أن ثبتت القوات الحكومية مواقعها في عدة مواقع استراتيجية، منها السيطرة على القرى الريفية تحديدا قرى الميهال والمكازمة والعفيرة، وكذلك كانت قد سيطرت أو أحكمت قبضتها على عديد من التباب المطلة على هذه القرى وثبتت المواقع على هذه القرى كونها وكأنها شكلت حاجز صد أمني لدخول، يعني تفاديا لدخول الميليشيات الحوثية إلى المناطق الغربية لمحافظة تعز.
2: أشكرك جزيل الشكر من الكتحة غرب تعز مراسل عربية هائل سعيد، شكرا جزيلا لك حتى اللحظة.

0: خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن اليمن، أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة أن اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة تأتي ضمن نهج عدائي متواصل يستهدف المدنيين.
1: في 8 سبتمبر بدأت ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، مما أسفر عن إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال. وتدين المملكة بأشد العبارات هذه الاعتداءات الإرهابية والإجرامية، وهي ليست أحداث منفصلة أو عابرة، بل امتداد لنهج عدائي دأبت عليه هذه الميليشيا منذ انقلابها على الحكومة اليمنية الشرعية في عام 2014.
0: كما شدد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة على أن المملكة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرد اعتداءات ميليشيا الحوثي، مؤكدا أن من يختار نهج العنف عليه أن يتحمل تبعاته.
1: ولن تتردد بلادي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لردع الاعتداءات الحوثية وحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. إن السلام يتطلب شريكا يؤمن به، أما استهداف المدنيين وتهديد الدول المجاورة وتعريض الملاحة الدولية للخطر واستخدام القوة لفرض أمر واقع فلا يمكن أن يكون طريقا إلى السلام. وأن من يختار مواصلة هذا النهج العدواني والإجرامي عليه أن يتحمل مسؤولية تبعاته.
0: من جانبه قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة إن الميليشيا الحوثية تواصل استهداف المدنيين في اليمن ودول الجوار، إلى جانب محاولاتها المستمرة لتهديد مصادر الطاقة وأمن الملاحة الدولية.
2: في لحظة بالغة الخطورة تشهد فيها منطقتنا موجة جديدة من التصعيد الذي تقوده الميليشيات الحوثية الإرهابية، ليس فقط ضد الشعب اليمني ومؤسسات دولته، وإنما ضد دول الجوار والمدنيين والأعيان المدنية ومصادر الطاقة وأمن الملاحة والتجارة الدولية.
3: قردوا نحن بيوتنا وقرقوا نحن وبهذلوا بنا
4: الحوثة،
5: أطلقنا وصواريخ من الحوثي.
6: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العدرة.
7: نازح من العمد إلى الفش، وصلنا في الفش حقت الحوثي يضرب علينا بالحاونات والصواريخ.
8: من ضرر من الحوثي حرق علينا من بيوت احنا، والحاونات نص ماتوا من بلاد احنا، بعضهم سلموا نص معانا ونص معاهم. طير تاكلون حتى يكبرون شعار الهاونه تحط فيهم وهم رصاص، لا حول ولا قوه. بدينا نشيل نسلم ارواح احنا وارواح بني حنيفة.
9: الا الحوثي ضرب بيوتنا في المنازل واستهدف بيوتنا، وخلوا احنا الان نمشي عاريين ويسنوا بيوتنا حتى حق المصير وصف على حس، والان احنا بقينا لا حول ولا قوه الا بالله.
0: إلى تطورات في لبنان، حيث أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في العاصمة الإيطالية روما. ذكرت الهيئة أن الجولة ستبحث تشكيل قوة تتحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله، وذلك ضمن ترتيبات انسحاب الجيش الإسرائيلي وسيطرة الجيش اللبناني على تلك المناطق. أضافت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة ترغب في توسيع مناطق الانسحاب الإسرائيلي التي سيتولى الجيش اللبناني الانتشار فيها والسيطرة عليها. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر إلى الآن أي تأكيد رسمي لبناني بشأن موعد جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل أو جدول الأعمال. قبل ذلك أعلنت الحكومة الأمريكية أنها فرضت عقوبات جديدة على شركات وأفراد لدعمهم حزب الله وحلفاء إيران في الشرق الأوسط. أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن الإجراءات التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول أجنبية تابع لها تستهدف كيانات وأفراد يدعمون كتائب حزب الله العراقي وحزب الله اللبناني. تستهدف العقوبات أفرادا وكيانات في العراق ولبنان والإمارات وتركيا مرتبطة بشبكات تمويل وتهريب من العقوبات. طالت العقوبات الأمريكية أيضا شبكة صرافين حولت مئات ملايين الدولارات من فيلق القدس إلى حزب الله بين مايو وسبتمبر 2025. وفيما يخص التصعيد العسكري الإسرائيلي، أفادت صحيفة يديعو تحرنوت بأن الجيش الإسرائيلي يتأهب لاحتماليات التصعيد من حزب الله، وذلك بعد تفجير أنفاق الحزب بمرتفعات علي الطاهر.

0: الظاهر في الجنوب اللبناني. كان الجيش الإسرائيلي قد نفذ عملية تفجير ضخمة لأنفاق حزب الله تحت مرتفعات علي الطاهر مستخدما أكثر من 1100 طن من المتفجرات بحسب ما أوردته صحيفة إسرائيل هوم. وبحسب يديعوت حرنوت تمثل هذه الخطوة مرحلة حاسمة من عمليات الجيش الإسرائيلي في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وذلك عقب استكمال تمشيط المجمع المركزي التابع لحزب الله تحت الأرض في المنطقة بهدف تحييد الشبكة التي أقامها الحزب في جنوب لبنان. قبل ذلك قال مصدر عسكري إسرائيلي أن تفجير أنفاق علي الطاهر عملية محدودة في إطار تفاهمات الاتفاقية المتفق بها مع لبنان، مشيرا إلى أن تفجير أنفاق علي الطاهر نفذ داخل المنطقة الأمنية بجنوب لبنان. وحذر المصدر العسكري الإسرائيلي من أن الجيش لن يسمح بالاقتراب من مناطق كفر تمنيت وعلي الطاهر حتى بعد إنجاز التدمير، موضحا أن الجيش يستعد للتعامل مع مختلف السيناريوهات متعددة الجبهات. كان الجيش أكد أنه سيرد بقوة على أي محاولة لحزب الله للعمل ضد قوته، منوها لأن الجيش يواصل تعزيز الدفاعات على قلعة شقيف جنوب لبنان. ونبقى مع الشأن اللبناني، وفي تصريحات خاصة للعربية أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو أن اجتماع باريس حول لبنان والذي سيعقد الأسبوع المقبل يهدف لتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية بدعم الجيش اللبناني ودراسة احتياجات الجيش وقوى الأمن الداخلي.
1: سيكون الاجتماع حول لبنان في 17 من هذا الشهر برئاسة مشتركة بين الجانبين الأردني واللبناني وبالطبع مع فرنسا، وسنستضيفه في باريس. هناك ثلاثة عناصر بشأن أهداف هذا الاجتماع: الأول التوصل إلى تقييم توافقي للوضع الأمني ولا سيما في جنوبي لبنان، ثانيا بحث طبيعة مطالب واحتياجات القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي.
0: وبشأن سوريا قال باسكال كونفافرو للعربية أن فرنسا رحبت بحل قوات سوريا الديمقراطية معتبرا أن الخطوة ستسمح بالنهوض الاقتصادي لسوريا.
1: نحن متمسكون بأن نتمكن من إعادة السيادة الكاملة لسوريا ووحدتها واحترامها لمختلف مكوناتها. أنتم تعلمون أننا رحبنا بحل قوات سوريا الديمقراطية، وهو ما أظهر تطبيق اتفاق يناير، الذين تعلمون أننا كالولايات المتحدة كنا منخرطين فيه بشكل كبير جدا، لأننا كنا نعتقد أن من شأنه أن يتيح السلام والاستقرار وكذلك إعادة النهوض الاقتصادي في سوريا، لأنه عندما توجه الرئيس ماكرون إلى سوريا في بداية يوليو كان هناك أيضا جانب اقتصادي كبير مع حضور العديد من الشركات الفرنسية للمشاركة مستقبلا في إعادة إعمار سوريا واستعادة نشاطها الاقتصادي.
0: نبقى مع الشأن السوري، إذ أعلنت السلطات السورية عن اعتقال 9 طيارين سابقين بينهم 3 عمداء بتهمة المشاركة في عمليات قصف دامية استهدفت مدنا وبلدات سورية خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك على مدار أكثر من 13 عاما. أكدت السلطات السورية أن المناطق تخضع لسيطرة المعارضة كانت تتعرض لقصف جوي من قبل القوات الحكومية الموالية للنظام السابق. أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن قوات أمن اللاذقية وبعد عمليات للرصد والمتابعة تمكنت من إلقاء القبض على الطيارين السابقين المتورطين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري في عدة محافظات. نعود مجددا إلى الشأن اللبناني ولتفاصيل أكثر حول جولة المفاوضات المقبلة بين إسرائيل ولبنان. تنضم إلينا من بيروت مراسلة العربية ناهد يوسف. ناهد أهلا بك. إلى أي مدى يعول على الجولة الثامنة من هذه المحادثات بين لبنان وإسرائيل، خصوصا في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير داخل لبنان؟
2: منذ الجولة السابعة ومع حملته من تداعيات لم تكن إيجابية أو لم تكن مطلوبة من الجانب اللبناني، كان هناك ترقب لما ستحمله الأيام المقبلة، وبالتالي اليوم أي مفاوضات جديدة تعقد بالتأكيد سيحمل فيها مرة ثانية أو مرة ثانية

0: جديد الوفد اللبناني المطالب اللبنانية والمتمثلة أولا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية ووقف التفجيرات خصوصا وأن هذا الأمر مستمر وما حصل يوم أمس في علي الطاهر أو تلة علي الطاهر كانت أكبر دليل على استمرار إسرائيل بكل هذه التفجيرات. اليوم أيضا هناك تفجيران جديدان نفذتهما القوات الإسرائيلية في برعشيت وفي المنصورية وبالتالي هذه كلها مطالب سيحملها الوفد اللبناني ولكن حتى هذه اللحظة لم يتبلغ الجانب اللبناني عن أي موعد للمفاوضات. ما صدر عن مفاوضات أو عن جولة ثامنة الأسبوع المقبل صدر فقط عن الجانب الإسرائيلي. حتى مصدر رسمي لبناني كان أكد للعربية بأن لبنان لم يتبلغ حتى هذه اللحظة عن أي موعد جديد للمفاوضات. كل ما حكي عنه من الجانب الإسرائيلي لبنان لم يتبلغ وهو ينتظر طبعا تحديد أي موعد جديد إن كان الأسبوع المقبل أو بعده. ولكن الأكيد أنه يعول على هذه المفاوضات كثيرا خصوصا مع الاهتمام الأمريكي لها وإن كانت إسرائيل حتى هذه اللحظة في تعنت ولا تنفذ ما يتم الحديث عنه. الآن إن في حال حصلت هذه الجولة الثامنة الأسبوع المقبل أو حتى بعدها أكيد أن لبنان سيطالب أولا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية بوقف استهدافاتها ووقف كل هذه الغارات وأيضا يكون هناك تم تحديد مناطق تجريبية جديدة. هو الموقف نفسه الذي كان حمله في الجولة السابقة أن يكون هناك مناطق تجريبية جديدة ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ليدخلها الجيش اللبناني خصوصا وأن الجيش اللبناني يؤكد دائما جهوزيته للانتشار. والآن نحن على موعد قريب مع مؤتمر جديد لدعم الجيش اللبناني في 17 سبتمبر في باريس وهو المؤتمر الذي كان تم تأجيله كان من المفترض أن يعقد في مارس في بداية هذا العام ولكن تم تأجيله بسبب اندلاع الحرب وبالتالي الآن يترقب لبنان هذا الموعد الجديد وما سيحمله من دعم للجيش اللبناني يحتاجه خصوصا في ظل تطبيق خطة اتفاق الإطار الانتشار في كامل جنوب لبنان وسحب سلاح حزب الله. ولكن الأكيد أن حتى هذه اللحظة لم يتبلغ لبنان أي موعد. هناك ترقب وهناك مخاوف حتى في جنوب لبنان بعد ما حصل يوم أمس من تفجيرات في تلة علي الطاهر إن كانت تنسحب لمواقع أخرى أو أن الإسرائيلي سيقف عند هذا الحد. لذلك هناك سيناريوهات كثيرة خصوصا وأنه كان يحكى سابقا عن ما يعرف بتلة الدبشي وهي تلة قريبة من علي الطاهر وأيضا لها موقع استراتيجي وكان الإسرائيليون يغيرون عليها مرارا في الفترة الأخيرة وبالتالي كانت هناك مخاوف من أن ينتقل إلى هذه التلة أو حتى ما يحكى عن مرتفعات جبل الريحان التي أيضا كان يغير عليها الإسرائيلي بشكل دائم ويعتبرها مراكز استراتيجية بالنسبة لحزب الله الآن. وبالتالي العين على ما ستحمله الساعات المقبلة وإن كان بالفعل ستحصل هذه المفاوضات الأسبوع المقبل أم لا.
1: أشكرك جزيل الشكر من بيروت مراسلة العربية ناهد يوسف. إلى تطورات في السودان حيث يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على قرار تمديد العقوبات الخاص بحظر توريد السلاح إلى دارفور. هذا وكان التصويت على القرار نفسه تم أمس الخميس متبوعا بمشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الأمريكية يطالب بتوسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان. إلا أن مجلس الأمن أرجى التصويت لإجراء المزيد من المناقشات. يصوت مجلس الأمن اليوم بشأن تمديد عقوبات دارفور وسط انقسامات وخلافات واعتراضات من روسيا والصين وباكستان على المقترح الأمريكي القاضي بتوسيع نطاق حظر الأسلحة والطيران ليشمل كامل الأراضي السودانية بدلا من اقتصارها على دارفور. وفي تعليقه على جلسة اليوم أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن مشروع قرار حظر السلاح المطروح داخل مجلس الأمن الدولي لن يمر ولن يؤثر على موقف القوات المسلحة ميدانيا. وفي لقائه مع الإعلاميين شدد البرهان على التزامه بتنفيذ مخرجات الحوار السوداني الذي يشمل القوى السياسية والمدنية فقط مجددا التأكيد على عدم السماح لأي فصيل أو ميليشيا بتحقيق مكاسب من حمل السلاح بعد الحرب. كما قطع البرهان بعدم وجود أي دور لقوات الدعم السريع في مستقبل السودان بعد الانتهاكات التي ارتكبتها في البلاد مؤكدا في ذات الوقت التمسك باتفاق جدة. إلى مصر حيث دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى خفض التصعيد في مضيق باب المندب كاشفا أن مصر من الدول الأكثر تضررا من الاضطرابات في حركة الملاحة وذلك جراء تراجع إيرادات قناة السويس إذ تقترب خسائرها من 11 مليار دولار.
2: تكلمنا على باب المندب وحرية الملاحة.

0: مسألة مهمة جدا، احنا مع التهدئة، احنا لسنا مع التصعيد، مع التهدئة الكاملة، وبالتالي يعني ما فيش اكتر دولة متضررة من اي مشاكل تحصل في الملاحة زي مصر. وانتوا كلكم عارفين احنا قربنا ندخل في 11 مليار دولار صافي الخسائر المصرية من تقلص عائدات قناة السويس.
1: وبشأن اتفاق غزة، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة تنفيذ خطة ترامب برمتها، لافتا إلى أن متطلبات المرحلة الأولى من الاتفاق لم تنفذ بالكامل بعد. كما أكد عبد العاطي أن تسليم السلاح وعمليات الانسحاب من القطاع أمران مترابطان.
0: بنبذل أقصى جهد ممكن. استحقاقات المرحلة الأولى لم يتم تنفيذها بالكامل. إن احنا يبقى يوميا الحد الأدنى من الدخول للشاحنات التي تحمل مساعدات ما يقلش عن 600. ولابد من تنفيذ الخطة بكامل عناصرها. مش هاجي أنا اللي يعجبني أركز عليه، اللي ما يعجبنيش أهمله. الاتنين مربوطين ببعض. حصر سلاحه وتسليمه مع انسحابات من قطاع غزة.
1: وفي الضفة الغربية بدأ الجيش الإسرائيلي تمرينا عسكريا مفاجئا، قال إنه يأتي في إطار رفع جاهزية القوات استعدادا لفترة الأعياد اليهودية، من المتوقع أن يستمر حتى ساعات ظهر اليوم. أوضح الجيش أن التمرين يختبر مستوى التأهب والجاهزية العملياتية، ويتضمن التدريب على سيناريوهات طوارئ مفاجئة مختلفة، مؤكدا أنه مخطط له مسبقا ولا يرتبط بوجود مخاوف من حدث أمني، ويأتي استكمالا لسلسلة تدريبات أجريت خلال الأسابيع الأخيرة. في العراق، عاد استهداف ناقلة أجنبية داخل المياه الإقليمية العراقية عاد أمن الملاحة البحرية إلى واجهة المخاوف، فبالتزامن مع بدء صادرات النفط العراقية استعادة عافيتها مع تجاوز صادرات البلاد 3 ملايين برميل يوميا عبر مضيق هرمز، جاء الاستهداف ليعيد من جديد مخاطر استهداف السفن التجارية إلى واجهة الأزمات العراقية.
2: لم تكن صادرات النفط العراقية تستعيد عافيتها بوصولها إلى 3 ملايين برميل يوميا حتى عاد أمن الملاحة إلى واجهة الأزمة. ناقلة وقود أجنبية تعرضت للاستهداف قرب ميناء العمية النفطي داخل المياه الإقليمية العراقية. لا إصابات ولا تسربا نفطيا، لكن الرسالة الأهم أن التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن بات يلامس أهم شرايين الاقتصاد في بغداد ويهدد بتراجع صادراتها من الخام.
3: استهداف ناقلات النفط في المياه الإقليمية العراقية هذا أكيد يرفع من مستوى المخاطر، وهذا معناه أنه يستمر العراق وشركة سومو بالبيع بسعر خصم من 25 إلى 30%. يعني حتى الآن العراق يدفع يوميا ما يقارب 75 مليون دولار إذا أخذنا نسبة 25% ل3 ملايين برميل يوميا تصدر، وبالتالي هكذا هجمات هي ترفع من مستوى التكاليف.
2: إجراءات أمنية مشددة ومناطق يحظر الاقتراب منها، تدابير تتخذها القوات البحرية لمنع امتداد نيران المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة إلى المياه العراقية. لكن المعادلة تبقى معقدة. سفن تجارية وناقلات طاقة تتحرك في مساحة بحرية باتت أكثر خطورة في ظل اتساع رقعة الحرب.
4: الحرب الموجودة في المنطقة ألقت بظلالها على المياه الداخلية في العراق وعلى الخليج العربي بشكل كامل. حصلت حوادث بالفترة الأخيرة باستهداف السفن، أيضا لها تداعيات تتعلق الحرب.
2: العراق ليس طرفا في المواجهة، لكن جغرافيته تجعله قريبا من تداعياتها، لذلك اتجهت عمليات نقل نفطه مؤخرا إلى مسارات تتكيف مع المخاطر الأمنية، من بينها المسار العماني بعيدا عن السواحل الإيرانية.
5: اليوم العراق هو الذي يستخدم هذا الأسلوب، وبالتالي يصدر نفط بناقلات صغيرة وبعدين يجري إطفاء أجهزة التتبع الآلي. هذه الناقلات من السهولة أن تمر من خلال المضيق، صعب استكشافها واستهدافها.
2: ومع اتساع دائرة المخاطر الأمنية في الخليج واستهداف الناقلات، يواجه العراق تحدي الحفاظ على تدفق نفطه في منطقة

0: لا يملك فيها رفاهية أن تتعطل طرقها البحرية.
1: يبقى أمن الملاحة وفي مقدمته مضيق هرمز مسارا مهما لحركة الصادرات العراقية، لا سيما مع تصاعد الهجمات على ناقلات البترول. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
2: وتبقى عيون على آخر التحديثات وتطورات، هذه المرة من اليمن. مصادر العربية تفيد بأن غارتين استهدفتا تجمعات للحوثيين بالقرب من مطار المخا جنوبي المدينة الواقع على الساحل الأحمر في محافظة تعز جنوب غرب اليمن. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الاتحاد الأوروبي يعلن تراجع طلبات اللجوء إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2021. لدينا أيضا بعد نجاح أقصى اليمين في الانتخابات مستشارة ألمانيا السابقة تطالب الشعب بالدفاع عن الديمقراطية.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
2: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
1: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
0: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الليلة 6:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. نكمل من تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث رصدت شركة أمبري المتخصصة في تقييم المخاطر البحرية ارتفاعا بأكثر من الضعف في العثور على أجسام مرتبطة بالبحر في البحر الأسود، وذلك خلال 6 أشهر، مشيرة إلى أن ثلثها كان يحمل شحنات متفجرة نشطة. أفادت الشركة باكتشاف 56 جسما بينها طائرات مسيرة وذخائر غير منفجرة بين مارس وأغسطس مقابل 27 في الأشهر الستة السابقة، محذرة من أن المركبات غير المأهولة باتت الخطر الرئيسي في البحر الأسود. وبالحديث عن التصعيد العسكري بين كل من موسكو وكييف، أعلنت شركة أوزون الروسية للتجارة الإلكترونية اندلاع حريق في مركز تابع لها بمدينة ساراتوف، وذلك جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية. أضافت الشركة أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات. هذا وأسفرت هجمات بمسيرات أوكرانية على مقاطعة تولا روسيا عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين وفق حاكم المقاطعة. في المقابل استهدفت القوات الروسية منشآت للمجمع الصناعي العسكري ومراكز لوجستية وبيانات في كييف ومقاطعات أوكرانية أخرى، إضافة إلى بنية تحتية للموانئ في أوديسا. سفن قالت موسكو إنها تنقل معدات عسكرية. كما أعلنت سلطات كييف إصابة 8 أشخاص جراء غارات جوية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية، وتسببت الضربات الروسية في اندلاع حريق داخل مبنى سكني مكون من 9 طوابق. تأتي الهجمات مع استئناف موسكو ضرباتها الجوية على كييف بعد توقف قصير تزامن مع زيارة المبعوثين الأمريكيين إلى موسكو وكييف ضمن جهود إنهاء الحرب.
4: Vamos, vamos, vamos.

0: وبشأن محادثات إنهاء الحرب، اتهم سفير المهمات الخاصة في الخارجية الروسية روديون ميروشنيك الدول الأوروبية بالسعي إلى عرقلة المفاوضات المتعلقة بأوكرانيا. قال ميروشنيك أن مشاركة ممثلين أوروبيين في المحادثات تهدف بحسب تعبيره إلى تعطيل مسار التفاوض ومواصلة التصعيد، مشككا في جدوى انضمامهم إلى المباحثات التي جرت في كييف بين مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجانب الأوكراني. على الجانب الآخر، قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي أنه يتوقع لقاء الفريق الأمريكي في نيويورك نهاية سبتمبر، مشيرا إلى أن اتصالات يومية تجري بين مستشاريه والجانب الأمريكي، وذلك للتحضير للاجتماع الثلاثي المرتقب وبحث نتائجه المحتملة.
1: At the end of September, we will have opportunity to meet, I think so, with the American team in New York. And during this period of time, each day, my advisors and national security advisors on connection with American team. And we speak about what outcome we can have, how to prepare to trilateral meeting, what outcome can be in after trilateral meeting. Yes.
0: معنا من كوبنهاجن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر إلياس. سامر، أهلا بكم. لماذا تتهم موسكو اليوم الغرب بمحاولة عرقلة محادثات التوصل إلى تسوية مع كييف؟
2: أنا أحييك. في البداية هناك فصل الآن ربما في تصريحات ميروشنيك وفي التصريحات الروسية بين الغرب الجماعي. لا نسمع الغرب الجماعي، ولكن نشير بوضوح إلى فارق بين أوروبا وبين الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تصور على أنها تريد صنع السلام، لذلك تم استقبال المبعوثين كوشنر وويتكوف في موسكو بأنهما صانعي سلام. في المقابل هناك اتهامات واضحة لأوروبا بأنها تعطل هذه العملية. الجانب الأوروبي كان شارك في جزء من المباحثات التي أجراها كوشنر وويتكوف في كييف، مستشاري الأمن القومي في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا مع المبعوثين والممثلين عن الجانب الأوكراني. أوروبا تريد أن تجلس على طاولة المفاوضات وأن يكون لها دور في تسوية سياسية للحرب على أوكرانيا، أن يكون هناك ضمانات للأمن الأوروبي وضمانات من أجل عدم تغيير الخريطة السياسية في أوروبا. كل ذلك لا يروق لموسكو التي ترفض أي وجود لقوات غربية أجنبية على الأراضي الأوكرانية، وكذلك ترفض أن يتم وقف إطلاق النار على الخطوط الحالية للجبهة، بينما أوروبا تريد عدم تغيير خريطة أوكرانيا بشكل أساسي ومنح أوكرانيا ضمانات أمنية قوية. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تريد إنهاء هذا الصراع بما يخدم مصالح الرئيس دونالد ترامب بغض النظر عمن يمكن أن يتنازل في هذا الموضوع. هنا يجد بأن أوكرانيا هي الطرف الأضعف، ولذلك الضغوط على أوكرانيا. الجانب الأوروبي دعم أوكرانيا بعد قمة أنكورج في العام الماضي، واليوم هو يواصل دعمه بتغيير ربما الخطة التي عرضها ويتكوف وكوشنر في كييف وموسكو.
0: طب بالنسبة للخطة الأمريكية التي عرضها المبعوثين الأمريكيين، هل بإمكان واشنطن أن تحدث أي خرق في مسار التفاوض بين الجانبين في ظل هذا التصعيد المتبادل الذي استؤنف عقب رحيل المبعوثين من البلدين؟
2: التصعيد كان متوقعا بطبيعة الحال، لذلك الرئيس فلاديمير بوتين أشار في اللقاء إلى أن هذه الهدنة مؤقتة. الجانب الأمريكي يملك أوراق ضغط كثيرة على الجانبين. حتى الآن هو يستخدم أوراق الضغط على أوكرانيا بشكل أساسي عبر تقليص حجم الأسلحة وعدم منحها صواريخ باتريوت، وهي الصواريخ الحيوية والمهمة جدا لصمود أوكرانيا خلال فترة الشتاء المقبل وعدم نزوح سكانها إلى مناطق أخرى أو موجات لجوء إلى الجانب الأوروبي. حتى الآن ترامب لا يمارس أي ضغوط على الرئيس فلاديمير بوتين. هناك قانون لينسي جراهام الذي يمكن في حال تفعيله أن يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الروسي. هناك ضغوط اقتصادية إضافية يمكن أن يفرضها على روسيا وعلى حلفائها من أجل وقف دعم روسيا في حربها على أوكرانيا. وأعتقد بأن تزويد أوكرانيا أيضا بأنواع معينة من الأسلحة وعودة الأسلحة الأمريكية بشكل كثيف إلى أوكرانيا، كل هذا يمكن أن يخدم أوكرانيا ويضغط على الجانب الروسي ويجعله مستعدا لتقديم تنازل. حتى الآن ترامب يصور على أن العقدة الأساسية هي في زيلينسكي. منذ أيام كان له تغريدة قال فيها إنه يعتقد بأن بوتين

0: مقبل على السلام ويرغب بالسلام، ولكن يبقى السؤال عند الرئيس زيلينسكي.
1: أشكرك جزيل الشكر من كوبنهاغن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر إلياس. سجل الاتحاد الأوروبي تراجعا في طلبات اللجوء المقدمة إليه خلال النصف الأول من العام الجاري. أحصت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء نحو 332 ألف طلب خلال النصف الأول من هذا العام، منخفاض بلغ 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. في ألمانيا ناشدت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل الشعب الألماني للوقوف دفاعا عن الحرية والديمقراطية بعد النجاح الذي حققه حزب من أقصى اليمين قبل أيام من انتخابات ولايات ألمانية. أكدت أن الحرية تتطلب ظروفا ديمقراطية ولا تتعلق فقط بالمصالح الشخصية، مشيرة إلى أهمية الوحدة الأوروبية وحرية التنقل وحماية الكرامة الإنسانية. من المتوقع أن يحقق حزب البديل من أجل ألمانيا نتائج جيدة في انتخابات الولاية الشرقية يوم 20 سبتمبر الجاري. إلى الولايات المتحدة وقبيل انتخابات التجديد النصفي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مؤيديه من الشباب ليسوا محبطين بل هم فخورون للغاية بما حققه إلى الآن، وذلك بعدما منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
2: What do you say to all the young men out there? And I know these are people who supported you in 2024 and 2020. And they still do. I think a lot of them still do, but some of them are demoralized.
3: I don't think they're demoralized. I think they're very proud of the fact that I'm not letting Iran have a nuclear weapon.
1: في سياق متصل شن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس هجوما لاذعا على الديمقراطيين المعارضين لسياسات إدارة الرئيس الأمريكي، وخلال كلمته أمام نحو 20,000 شخص في مؤتمر الجمهوريين للتجديد النصفي في مدينة دالاس، وصف فانس الديمقراطيين بحزب الكراهية متهما إياهم بالحزب الذي يزدري الولايات المتحدة وشعبها. كما اتهم فانس الحزب الديمقراطي بأنه يجد نفسه في تعاطف مع الإرهابيين الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر على حد وصفه. بدوره قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن انتخابات التجديد النصفي تضع الأمريكيين أمام خيارين متناقضين، وصفا إياها بأنها مواجهة بين المنطق السليم والجنون.
4: Incredibly, on America's 250th anniversary, it now falls to us to fight to preserve the country that we all love. It's now being attacked from within. That's the reason. Now, you've heard many times here in Dallas that this election presents a glaring contrast for America, and it truly is a contrast between common sense and crazy.
1: هذا وتجاوز متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة حاجز 6 دولارات للجالون للمرة الأولى بحسب خدمة جايزي بعدي المتخصصة في تتبع أسعار الوقود. ارتفع السعر بنحو $2.30 مقارنة بالعام الماضي مع تقلص الإمدادات بسبب حرب إيران وصعود أسعار النفط فوق $100 للبرميل. وفي نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. القوات المسلحة اليمنية تستهدف بغارتين تجمعات للحوثيين بالقرب من مطار المخة. وسائل إعلام تتحدث عن سيطرة ميليشيا الحوثي على جزيرة ميون ووصولها لمدينة ذباب.
5: The Hormuz Strait. I think we should call the Hormuz Strait. We should call it the
1: ترامب يعلن سيطرة واشنطن على مضيق هرمز ويصف موقف إيران بالمتأزم ويؤكد أن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات النصفية. قائد الجيش الباكستاني يبحث مع وزير خارجية إيران استئناف الجهود الدبلوماسية وخفض التصعيد. روسيا تتهم الدول الأوروبية بالسعي لعرقلة مفاوضات إنهاء الحرب في أوكرانيا. نهاية النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.

0: عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
2: I spent nearly three decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
3: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
2: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
3: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
2: To Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
3: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
2: I've always encouraged people to come here, discuss the changes, and learn.
4: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
5: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
6: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه، دخل في صراع مع الضباط، انتهى بهزيمته.
5: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
6: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغ النفوذ العسكريين في رئيس الدولة.
5: فكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
4: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

القوات المسلحة اليمنية تستهدف بغارتين تجمعات للحوثيين بالقرب من مطار المخا. ووسائل الإعلام تتحدث عن سيطرة ميليشيا الحوثي على جزيرة ميون ووصولها إلى مدينة ذباب. ترامب يرجح نهاية حرب إيران بعد الانتخابات النصفية ويقول إن كل قدرات طهران النووية وصواريخها قد دمرت. الخارجية الروسية تتهم دولا أوروبية بسعي لإفشال المفاوضات المتعددة.

0: نشرة لأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. البداية من تطورات اليمن، حيث أفادت مصادر العربية أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت بغارتين تجمعات للحوثيين بالقرب من مطار المخا. وأفاد مراسل العربية بإطلاق ميليشيا الحوثي 5 صواريخ باليستية باتجاه مناطق متفرقة جنوب وغرب محافظة تعز. وأفاد سكان محليون بأن الصواريخ أطلقت من جبل أومان شرق تعز باتجاه مناطق باب المندب وهيجة العبد وراس العارة. وتزامن القصف مع تصاعد الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين في مناطق الوازعية وموزع وحيس، حيث تشهد تلك المناطق موجة نزوح واسعة. وقال سكان إن حملات اعتقال واقتحام للمنازل دفعت أكثر من 150 أسرة إلى مغادرة منازلها والتوجه نحو منطقة بني عمر الواقعة جنوب تعز والخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. مجددا نشير إلى عواجل العربية تجدد القصف على أنحاء متفرقة من مدينة المخا في خضم هذه التطورات التي يشهدها اليمن. من جهته أكد مجلس الدفاع الوطني في اليمن أن عملية الردع لن تكون محصورة بجبهة أو منطقة معينة، وأضاف المجلس أن القوات المسلحة قادرة على استعادة المبادرة، مشيرا إلى أن أي تقدم ميداني عارض لم يمنحهم حق فرض أمر واقع بالقوة. وكانت القوات المسلحة اليمنية قالت إنها ستبدأ استخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات عسكرية للميليشيا الحوثية بمناطق محيطة بالمخا، ونشرت خريطة توضح المناطق التي ستبدأ استهدافها ردا على أي تحركات حوثية. كما دعت القوات المسلحة اليمنية في بيان المدنيين إلى تجنب استخدام طريق تعز المخا حتى إشعار آخر. وفي ظل هذا التصعيد، نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول يمني قوله إن ميليشيا الحوثي سيطرت على جزيرة ميون المطلة على باب المندب. كما أفادت رويترز بأن ميليشيا الحوثي وصلت إلى مدينة ذباب. نتابع التطورات أيضا من مأرب التي تشهد تصعيدا آخر، ومعنا من هناك مراسل العربية محمود الحميدي. أهلا بك محمود. كل الأنظار تتجه إلى المخا والمناطق المحاذية لباب المندب، ولكن أيضا هناك تطورات مهمة في الجوف وفي مأرب.
1: نعم، الميليشيات الحوثية سحبت تعزيزات كبيرة من مناطق أخرى ودفعت بها إلى محافظة مأرب خلال 24 الساعة الماضية. تتحدث المصادر أن هنالك تعزيزات من محافظة صنعاء وأن هنالك تعزيزات من محافظة ذمار وصلت إلى القطاعين الشمالي والجنوبي في محافظة مأرب في ظل هجوم نفذته الميليشيات صباح اليوم في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. تقول مصادر عسكرية أن القوات الحكومية تصدت لهذا الهجوم. أيضا هنالك قصف مدفعي مكثف على مواقع الميليشيات الحوثية في الجبهة الجنوبية على امتداد الجبهة من المنطقة الصحراوية التي أسفل عقبة ملعاء في مديرية حريب إلى منطقة لعيرف في مديرية الجوبة. تم تمشيط هذه المواقع بالمدفعية صباح اليوم بالتزامن مع الهجوم الحوثي الذي بدأ تنفيذه صباح اليوم. القوات الحكومية أيضا قصفت مواقع للميليشيات الحوثية في الجبهة الشمالية وتحديدا في محزام ماس، وهنالك قصف أيضا استهدف معسكر ماس من قبل القوات الحكومية من قبل الطيران الحرب التابع للحكومة اليمنية، وأيضا ضربات مدفعية في الجوف. بعد تحرير القوات الحكومية عدد من المواقع في القطاع الشرقي للمحافظة، أيضا كان هنالك خنادق كبيرة للميليشيات الحوثية بالقرب من معسكر لبنات. تتحدث المصادر أن الميليشيات الحوثية حفرت أكثر من 60 كيلومترا من الخنادق من منطقة لبنات في محافظة الجوف إلى معسكر ماس الذي يقع في إطار مديرية مجزر في محافظة مأرب. الساعات القادمة ربما تشهد تحول في المعركة حيث تواصل القوات الحكومية

0: تحشيداتها باتجاه مواقع كثيرة بمواقع الميليشيات الحوثية، فيما الميليشيات الحوثية دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة، بعضها تم قصفها بالأمس تحديدا في مديرية مدغل، والبعض وصلت فعليا إلى محافظة مأرب وتحديدا إلى مديرية الجوبة التي أصبحت معسكر كبير للميليشيات الحوثية ومركز للعمليات المتقدمة، وفيها الكثير من مخازن الأسلحة ومن إطلاق الصواريخ مستفيدة من الجغرافيا والتضاريس الصعبة في هذه المنطقة.
1: وبإذن الله هذه آخر التطورات في مأرب والجوب، كما تابعنا مع محمود الحميدي. شكرا محمود. ينضم إلينا أيضا من الرياض المحلل العسكري اليمني محمد الكميم. أهلا بك سيد محمد إلى هذه التغطية. في هناك نقاط مهمة لابد من التركيز عليها، وهو سر التحول الأخير في المواجهة مع الحوثيين. كيف استطاع الحوثيون الوصول إلى المخا ذباب وميون في عمق باب المندب؟
2: أولا التحية لك. طبعا هناك تطورات متسارعة في الموقف العسكري في الجبهة اليمنية، و يبدو أن حتى الآن كنتيجة فعلية للدعم الإيراني وللجهد الإيراني للوصول إلى الهدف الاستراتيجي، نقول حتى الآن قد تكون إيران استطاعت بفعل الضغط العسكري وبفعل الأسلحة التي استخدمت أيضا استطاعت أن تصل إلى هدف الاستراتيجي حتى الآن، بمعنى أنه عندما وصلت إلى المخا ثم القوات البحرية، وهذه القوات البحرية هي قوات بحرية صغيرة كانت تقوم بواجب كبير جدا في البحر الأحمر، كانت تقوم بقطع إمدادات الميليشيات من وقطع مسارة التهريب، يبدو أنها فقدت فاعليتها في إمداد المقاتلين الذين في الجزر، واستطاعت أن تستغل هذه الثغرة أيضا وتتحول باتجاه هذه الجزر. ونعلم عندما نتكلم على جزر حاكمة على البحر الأحمر كجزيرة ميون، هي في قلب مضيق باب المندب، والسيطرة عليها تعطي الميليشيات الحوثية وإيران أفضلية في التحكم بهذا بهذا بهذا المضيق. ولذلك عندما نريد أن نفسر ما جرى في الساحل الغربي فهو نتيجة طبيعية للاستراتيجية الإيرانية التي اجتهدت منذ بداية إنشاء هذه الميليشيات. يعني الميليشيات الحوثية هي أنشئت لهذا الغرض، وبالتالي أحيانا قد نستغرب، ولكن شخصيا أنا لا أستغرب هذا الفعل، لأنه بذلت تقريبا كل الإمكانيات في هذه المعركة ووجدت ثغرة.
1: ولكن هل الحوثيون بهذه القوة حتى يستطيعون التحرك بهذه القوة داخل المناطق اليمنية؟ أين الجيش اليمني؟ أين العمالقة؟ أين الهجمات الجوية؟ الطيران اليمني، الطيران المسيرة التي كنا نتحدث عنها خلال الفترة الماضية، لماذا عجزت الحكومة عن حماية تلك المناطق؟
2: اولا القوات الجويه ما زالت قوات فتيه، يعني احنا ليس لدينا قوات جويه خصوصا بعد سقوط العاصمه صنعاء في 2014، لكن ما زالت لدينا قوات جويه فتيه او صغيره او اعاده بعض القدرات الجويه، وهي قدرات ليست بتلك القدرات التي تستطيع ان يعني تتحكم في مسرع عمليات كبير جدا. نحن نتكلم على مسرع عمليات 550 الف كيلو متر مربع، ونتكلم على جزر، ونتكلم على بحار، ونتكلم على ميليشيات يعني تقاتل يعني بموجات بشرية لا تنقطع، يعني استغلوا ثغرة معينة فتطور القتال، وهي طبعا تخسر آلاف المقاتلين. يعني حتى تكون في الصورة، هي الآن يعني القوات المسلحة اليمنية تقاتل بسالة، وهناك ملاحم بطولية. أنا حدثني أحد الزملاء القادة في الميدان يقول نحن يعني أرهقنا من كثر ما نقتل من هذه الميليشيات.
1: هل تتحدث عن الكثافة البشرية؟ هي ما يميز الحوثيين،
2: كثافة بشرية هائلة، يعني المدافع ينهك يعني هذه السياسة استراتيجية أو تكتيك إيراني يسمى نظام الموجات البشرية، هي تستخدم نظام البشرية الموجات البشرية الذي لا يتوقف. يعني أنت تظل تقاتل 4 إلى 5 أيام بدون نوم، إما أنت تنتهي ذخيرتك، إما أنت ينتهي أكلك وشربك، إما يعني تنهك حتى جسديا. لكن القوات المسلحة تؤدي أدوار كبيرة جدا، لكن مع ذلك هذه الجبهة بالذات، هذه الجبهة وأنت تقاتل إيران بإمكانية الجيش القوات المسلحة اليمنية وأنت لديك جبهات كثيرة، كان يفترض وكنا متوقعين بصراحة أن هناك تدخل دولي. يعني أنت تملك قوات بحرية فتية صغيرة أيضا، وتمتلك قوات جوية يعني لا تستطيع أن تؤدي الغرض المطلوب، ولديك قوات مسلحة أدت واجبها. طيب، لكن الموقف الدولي لحد الآن هو الغريب.
1: تحذيرات من هذا التلكؤ الدولي فيما يتعلق بحماية مضيق مهم مثل باب المندب، مثل ما حصل في مضيق هرمز. ولكن أيضا هناك سؤال مهم، هذه الاستهدافات في المخا ووعد مجلس الدفاع الوطني اليمني بعملية ردع واستعادة زمام المبادرة.

0: هل هذا ما يجري الاستعداد له الآن؟ وهل تستطيع القوات اليابانية استعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون وتقدم شمالا على ساحل البحر الأحمر؟
1: بالطبع نحن نمتلك قوات عسكرية كبيرة، لكن هي الميليشيات

0: واحتلت هذه الجزر، ثم واحتلت باب المندب، واحتلت عدن، واحتلت كثير من المناطق اليمنية، واحتلت تعز، واحتلت مأرب، وكانت على أبواب مجمع. الميليشيا الحوثية وصلت إلى أماكن كثيرة في اليمن، بل كادت أن تحتل اليمن كامل، ولكنها عادت في الأخير في 2018 إلى وصلت إلى أبواب الحديدة. يعني نستطيع، وكانت قدرات القوات المسلحة كانت قليلة، كانت عبارة عن كتائب، كانت العمالقة عبارة عن كتائب، كانت القوات المطنية حراس الجمهورية عبارة عن كتائب.
1: وهنا المفاجأة سيد محمد، ما الذي تغير؟ تقول بأن هناك ضعف إمدادات. نعود مرة أخرى إلى باب المندب، هل نستطيع القول بأن الحوثيين استطاعوا السيطرة وإحكام قبضتهم على باب المندب؟ هل تستطيع الحكومة اليمنية مرة أخرى، خاصة عن أننا نتحدث عن ميون ونستغرب ألا توجد فيها قوات وتعزيزات كبيرة، بما أنها منطقة تتوسط باب المندب ولها تأثير كبير على حرية المنح الدولية؟
0: القوات المسلحة اليمنية تعمل واجبها. يعني في الأخير أنت تتحدث عن حرب إيرانية، يعني حتى تفهم الصورة بشكل كامل، إيران تقاتل في هذا، يعني إيران أعدت هذه الميليشيا تعدد كامل. لك أن تتخيل أن الميليشيات إذا واجهتها مشكلة في موقع عسكري تستخدم صاروخ باليستي. يعني الكثافة النيرانية التي استخدمت في هذه المعركة لا يمكن وصفها. يعني استخدمت الصواريخ البالستية حتى على المواقع العسكرية، الطائرة المسيرة الانتحاري لم يتوقف دقيقة واحدة. تقريبا استخدمت الميليشيا السياسة الأرض المحروقة، كثافة نيرانية غير معقولة، موجات بشرية، الكتائب المتطورة المدربة المؤهلة تأهيل عالي تحركت في هذه الجبهة. الميليشيات نفذت المهمة التي أنشئت من أجلها في هذه المعركة، ولذلك القوات المسلحة يعني قامت بواجب كبير. طبعا عندما تقول في 2018 وكنا ما زلنا كتائب وهم كانوا أيضا كذلك كانوا ميليشيات، لكن تطورت قدرتهم الحوثي.
1: طيب تطورت قدرتهم. أختم معك بنقطة مهمة حتى تكون الصورة واضحة، ما الذي تحتاجه القوات اليمنية؟ ما نوع الدعم الذي تحتاجه القوات اليمنية في تلك المنطقة بالتحديد من أجل استعادة السيطرة على تلك المناطق التي تراجعت عنها؟
0: أنا أعتقد أنه التدخل الدولي أصبح مطلوب. يعني اليوم كان أعلنت القيادة العليا للقوات المسلحة أن هناك منطقة قتل أو صندوق قتل في المخاء، وستعمل على العمل فيه، وقد بدأت فعليا بالأمس بضربات عسكرية كبيرة جدا في المخاء وفي مناطق كثيرة، وتم استهداف كثير من المقدرات الحوثية في أمس واليوم. أكيد هناك عمل قتالي، لكن ما زلنا بحاجة إلى تدخل العالم. نحن نقاتل إيران، يعني أنا أريد أن يفهم العالم هذه النقطة. ومقدرات القوات المسلحة هي مقدرات، ليست بتلك المقدرات التي نستطيع أن نواجه هذه المقدرات الكبيرة. نعم نحن الآن ستفتح جبهات كثيرة، لدينا قوات مسلحة قادرة أن تتحرك في كثير من الجبهات، في البيضاء، في الجوف وغيرها، لكن أيضا حتى لو تحركت المعارك في بعض المناطق كالبيضاء وكالجوف، سنصل إلى مناطق جبلية نحتاج أيضا إلى مقدرات نوعية نستطيع أن نواكب العمال القتالية في تلك الجبهات. إذا نحن بحاجة إلى إسناد إقليمي وإسناد دولي لمواكبة هذه الحرب. القوات المسلحة اليمنية ما زالت تحتاج إلى كثير، لكن القوات البشرية موجودة، لديها من الإمكانيات ما تستطيع أن تقاتل، لديها ما تستطيع أن تحقق إنجازات، لكن مع ذلك نحن بحاجة إلى دعم دولي وإقليمي ومساندة حقيقية، ليس بالكلام. يعني لحد الآن تخيل أنه باب المندب يتعرض لهذا الهجوم، والمواقف الدولية ما زالت عليها علامة استفهام كبيرة جدا. يعني نحن
1: هذا الخطأ لا يواجه اليمني فقط وإنما المجتمع الدولي ككل. محمد الكميم المحلل العسكري اليمني، شكرا لوجودك معنا.
0: شكرا كثيرا
1: في الاستوديو.
0: شكرا.
1: أما على الصعيد الدبلوماسي، فاعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بأن حماية الساحل اليمني مصلحة يمنية وعربية ودولية. العليمي قال أيضا خلال استقباله السفير المصري لدى اليمن إن محاولة تغيير الوضع العسكري قرب باب المندب ستمتد للبحر الأحمر وقناة السويس، مشددا على أن محاولة التغيير قرب باب المندب ستمتد للتجارة العالمية. هذا وحضرت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوية في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من أن تحركات الحوثيين نحو الساحل وباب المندب تمثل جزءا من مسعى استراتيجي لفرض واقع عسكري جديد يهدد الملاحة الدولية. وشددت وزيرة الخارجية اليمنية على أن الحوثيين بدعم من إيران يمتلكون سجلا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرة إلى تداعيات إنسانية خطيرة نتيجة استهداف مناطق سكنية ومخيمات نازحين ومنشآت مدنية وتعليمية. كما دعت الوزيرة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ موقف حازم ضد التصعيد الحوثي وضمان تنفيذ القرارات الدولية ووقف تدفق السلاح والتمويل إلى الجماعة.

0: وخلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن اليمن، أكد عبد العزيز الواصل مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة أن اعتداءات الميليشيا الحوثية على المملكة تأتي ضمن نهج عدائي متواصل يستهدف المدنيين.
1: في 8 سبتمبر بدأت ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، مما أسفر عن إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال. وتدين المملكة بأشد العبارات هذه الاعتداءات الإرهابية والإجرامية، وهي ليست أحداث منفصلة أو عابرة، بل امتداد لنهج عدائي دأبت عليه هذه الميليشيا منذ انقلابها على الحكومة اليمنية الشرعية في عام 2014.
0: في جديد تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حرب إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وأشار إلى أن طهران ما تزال تمتلك صواريخ قادرة على إطلاقها رغم الضربات الأمريكية. ترامب وصف وضع إيران في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بأنه متعثر وأنها تواجه مشكلات عميقة، مضيفا أن معظم الصواريخ الإيرانية دمرت، معتبرا أن طهران تواجه صعوبة في تصنيعها بعد استهداف معظم قدراتها الإنتاجية. وقال ترامب أن إيران أطلقت 11 صاروخا باتجاه القوات الأمريكية وأنه تم اعتراضها جميعا، كما أكد أنه لا يشعر بالندم على قراره بخوض الحرب ضد إيران، مبررا ذلك باحتمال استخدام طهران سلاحا نوويا لو امتلكته.
2: If we hadn't done Iran, you would be cruising to midterm victory. 225 gas.
3: Yeah, and you'd be cruising. Well, you don't know that.
2: Any regrets?
3: No, I think like I don't believe in the word regret. You can always question yourself a little bit. And a few people have asked me that. If I had it to do again, I'd do exactly as I did. I took out their nuclear capability. I think it's going to end right after. They're trying to do anything possible to get me out because they think the Democrats will let them essentially have a nuclear weapon. They're not going to have a nuclear weapon.
0: إلى التطورات المتعلقة بحرب روسيا وأوكرانيا، فقد اتهم سفير المهمات الخاصة في الخارجية الروسية روديون ميروشينك الدول الأوروبية بالسعي إلى عرقلة المفاوضات المتعلقة بأوكرانيا. وقال ميروشينك إن مشاركة ممثلين أوروبيين في المحادثات تهدف بحسب تعبيره إلى تعطيل مسار التفاوض ومواصلة التصعيد، مشككا في جدوى انضمامهم إلى المباحثات التي جرت في كييف بين مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجانب الأوكراني. إلى تطورات الحرب أيضا ميدانية، رصدت شركة أمبري المتخصصة في تقييم المخاطر البحرية ارتفاعا بأكثر من الضعف في العثور على أجسام مرتبطة بالحرب في البحر الأسود خلال 6 أشهر، مشيرة إلى أن ثلثها كان يحمل شحنات متفجرة نشطة. وأفادت الشركة باكتشاف 56 جسما بينها طائرات مسيرة وذخائر غير منفجرة بين مارس وأغسطس مقابل 27 في الأشهر 6 السابقة، محذرة من أن المركبات غير المأهولة باتت الخطر الرئيسي في البحر الأسود. كييف أعلنت إصابة 8 أشخاص جراء غارة جوية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية، وتسببت الضربات الروسية في اندلاع حريق داخل مبنى سكني مكون من 9 طوابق. وتأتي الهجمات مع استئناف موسكو ضرباتها الجوية على العاصمة الأوكرانية بعد توقف قصير تزامن مع زيارة المبعوثين الأمريكيين إلى موسكو وكييف ضمن جهود إنهاء الحرب. نهاية هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: لما نتحدث عن شخصية الملك فاروق نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
1: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق

0: تعاون للسلطة في وقت كان الصراع السياسي على أشد بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
1: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الزايدي الآن على شاشة العربية.
3: خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
4: بن كفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
5: لدينا حق في هذه المنطقة.
4: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
5: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
4: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
5: هذا يعني نوع من دعاية.
4: هذا الأمر
5: يحرمك. هل هناك تعليمات؟
4: نعم هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ ياسي الضرهون. جاوبني على قدر السؤال.
6: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
7: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
8: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. ثمة مقولة تاريخية أو قانون يقول البعض، لا ندري عن صحة هذا القانون، أن التاريخ يكتبه المنتصرون، لكن الحقيقة قد يكون للمنهزمين رأي في كتابة التاريخ، خاصة إذا طال الأمد بين لحظة الهزيمة والسقوط وبرودت المشاعر وطفئت نيران الحروب. ربما يكون هناك هامش لكتابة تاريخ آخر أو وقائع أخرى أو سردية أخرى غير التي

0: كتبها المنتصر. من هذا المنطلق نتحدث اليوم عن شخصيتنا، وهي شخصية آخر ملوك مصر الملك فاروق من الأسرة العلوية، وحادثة نقول الانقلاب عليه، حادثة الثورة عليه، حادثة خلعه، سميها ما شئت، أو تنازله عن العرش. هي زلزال كبير جرى في مصر على المستوى السياسي والاجتماعي والتاريخي أيضا. ومن أجل هذا وغير هذا يسرنا أن يكون شريكنا على هذه المائدة الدكتور أحمد الشربيني، رئيس اتحاد المؤرخين العرب وعميد كلية الآداب سابقا في القاهرة، إضافة إلى مناصب ومواقع أخرى تمنحه رؤية ربما أوسع وأشمل حول هذه اللحظة من تاريخ مصر وغيرها من اللحظات. حياك الله دكتور أحمد.
1: أهلا بك، الله يخليك.
0: لما نتحدث عن شخصية الملك فاروق نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر.
1: نعم.
0: في المنتصف القرن العشرين، يعني النصف الثاني أو الثلث الثاني من القرن العشرين حتى لحظة تنازله. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
1: الملك فاروق باعتباره آخر ملوك أسرة محمد علي أو حكام أسرة محمد علي المصر، الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر، اللي هي الفترة اللي بتقع بين توقيع معاهدة 1936 وقيام ثورة يوليو 52، ودي فترة كانت فترة حرجة جدا سواء كان على المستوى المحلي أو الإقليمي أو حتى الدولي. فعلى المستوى المحلي الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على أشد بين قوى سياسية مختلفة، أحزاب سياسية لها ثقل في المجتمع زي حزب الوفد وحزب الأحرار الدستوريين اللي بعده وجماعة الإخوان المسلمين أيضا كتيار بدأ يدخل في المعترك السياسي في ذلك الوقت، وأحزاب سياسية يعني نقدر نسميها هي ذات أقلية في الشارع، وهذه الأحزاب كان بيشكلها القصر منذ عهد والده أحمد فؤاد. فالملك فاروق تولى السلطة في هذا التوقيت، وكان العالم مقدم على الحرب العالمية الثانية بعد تشكل محور طوكيو روما برلين، وانجلترا وقعت معاهدة 1936 وكانت بتتيح لها التحرك في المجتمع المصري واستغلال واستخدام كل إمكانياته الاستراتيجية والاقتصادية من أجل يعني تمويل الحرب القادمة التي كان يتوقع أن تحدث في أي توقيت في أي وقت. جاءت ظروف الحرب العالمية أيضا بكل ما فيها من أحداث وتداعيات ومحاولة إنجلترا لتسخير كل إمكانيات المجتمع المصري في الوقت ده وحاجتها لأن تتعاون معها مصر في ذلك الوقت وأن تكون هناك حكومة أيضا بتتعاون معها في الموضوع ده، وده اللي عمل أحدث صداما بين الملك فاروق وإنجلترا. ومن هنا جاء حادث 4 فبراير 1942 وده كان نقطة تحول كبيرة جدا في تاريخ الملك فاروق وحتى تاريخ الحركة السياسية المصرية، لأنه انصاع لإرادة دولة الاحتلال وحوصر القصر وفرض عليه أول مرة رئيس للوزراء اللي هو مصطفى النحاس. وكان الملفت للنظر أن مصطفى النحاس يقبل في هذا التوقيت
0: ما هذه المفارقة. الوفد هو زعيم الحركة الوطنية.
1: نعم.
0: أو قائد الحركة، والنحاس هو زعيم الأمة.
1: نعم.
0: كيف يقبل أن يأتي بإرادة المستعمر الإنجليزي رغم أنف الملك؟
1: نعم، هو دي القضية، لأنه الأحزاب السياسية في ذلك الوقت يعني كانت لا تنظر إلا للمصلحة الخاصة بها، للمصلحة الخاصة بها. وكان حزب الوفد زي أي حزب سياسي يتمتع بالأغلبية ويرى أنه يمثل الأمة دائما في حالة مواجهة مع القصر. ولهذا يعني أعتقد أنه هذا الحادث يعني تصور حزب الوفد ومصطفى النحاس أنه من خلاله يعني هيحقق انتصار لأول مرة على القصر ممثلا في الملك فاروق. فترة انتهت الحرب العالمية الثانية وأقيلت حكومة مصطفى النحاس في نهايتها، وبدأت في الفترة من 1945 حتى 1952 كانت هناك قضايا كثيرة جدا معقدة في المجتمع المصري. القضية السياسية كانت معلقة

0: المفاوضات التي كانت تجرى مع انجلترا كانت لا تنتهي إلى شيء، وخصوصا المفاوضات التي دارت بين إسماعيل صدقي
1: ورئيس
0: الوزراء في ذلك الوقت، والتي كانت انتهت إلى مشروع كان يتصور البعض أنه سيحل القضية المصرية، لكن المسألة لم تحل أيضا. وجاء في الوقت ده كمان طرحت فكرة الأحلاف الغربية في المنطقة، ودي نقطة مهمة جدا. يعني كان الغرب بدأ يطرح تكوين حلف شرق أوسطي، مصر كانت مفروض بتلعب فيه دور محوري، وكانوا في الوقت ده يتم مغازلة مصر ما بين إلغاء معاهدة 36 في مقابل أن تقبل مصر أن تدخل في هذا الحلف. وده اللي دفع حكومة النحاس باشا أنها تلغي معاهدة 36 من طرف واحد، وتأتي بقى بعد كده مذبحة الإسماعيلية، ثم حريق القاهرة، اللي كل ده بيمهد لثورة يوليو 52.
1: يعني ربما يكون حاصل القول أن فاروق كان ضحية عصر ساخن وملتهب ولحظة تحول عالمي، لحظة نعم. تحول سياسي.
0: نعم بالضبط.
1: لأنه أتى قبل الحرب العالمية الثانية بقليل، بس الحرب العالمية الثانية سبقت بمقدمات وفرز وانحيازات، ربما كان هو ضحية تلك الحسبة ربما.
0: نعم.
1: دعنا نستعرض هذه البطاقة لشخصية فاروق، الملك فاروق.
2: الملك فاروق الأول ملك مصر والحاكم العاشر من عائلة محمد علي، ولد سنة 1920 في قصر عابدين، أصبح ملك مصر بعد وفاة والده سنة 1936 وهو لا يزال يافعا. حكم الملك فاروق تحت مجلس وصاية حتى استلم الملك بعد سنة وثلاثة أشهر عند بلوغه 18. أحد الحوادث البارزة التي أثرت في الملك فاروق كان في خضم الحرب العالمية الثانية، وهو اقتحام قصره من قبل المدرعات الإنجليزية وإرغامه على تعيين مصطفى النحاس رئيسا للوزراء أو التنازل عن العرش. تجاوز الملك فاروق هذه الأزمة وأعلن في 1945 تأسيس الجامعة العربية، كما كانت مصر في عهده مقرا بريطانيا لتنسيق السياسة الإقليمية في الشرق الأوسط. استمر حكم الملك فاروق 16 سنة مليئة بالأحداث، إلى أن أرغمه الضباط الأحرار على التنازل لابنه الملك أحمد فؤاد عن الملك، ومن ثم مغادرة مصر بشكل نهائي. توفي الملك فاروق بإيطاليا سنة 1965، ودفن في مصر بعد وساطة من الملك فيصل بن عبد العزيز لدى الرئيس جمال عبد الناصر.
1: حسنا، أنا لفت انتباهي يا دكتور في هذا الاستعراض لحياة الملك فاروق، احنا تحدثنا انه قد يكون ضحية لخطأ في الحسابات السياسية في تلك المرحلة قبيل الحرب العالمية الثانية، والمنطقة كانت منطقة تنافس وصراع بين القوى العالمية آنذاك، أعني الإنجليز والألمان والعثمانيين وما إلى ذلك. لكن الملك فاروق كان فتى يافع حين تولى الحكم، يعني حتى أن والدته مثل ما حدثتني حضرتك قبل الهواء احتالت لتكبير عمره واعتمدت التاريخ الهجري حتى يصبح عمره أكبر، ومع ذلك ظل تحت الوصاية. السؤال، من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
0: نعم، أنا أعتقد إنه ثقافته السياسية بدأت منذ أن يعني داء عاد من إنجلترا وتربع على العرش وأصبح ملكا لمصر. أما قبل ذلك فكانت فترة، أعتقد إنها فترة كانت قليلة جدا، ما كانتش أو في هو كانت قليلة، وهو كمان في سن صغيرة جدا، وكان الاهتمام من والده بتربيته يعني أو تعليمه بالدرجة الأولى. وفي هذه الفترة كان الوالد هو الذي يراقب تحركاته ويتابعه بشكل مباشر، والفترة دي كان التركيز بالأساس على تعليمه، أنه يتم الإتيان بمجموعة من المدرسين الموثوق فيهم إلى القصر والقيام على إعطائه الدروس وتعليم.
1: مثل مين؟
0: لا غير أساتذة مصريين، أساتذة أجانب أيضا كان يتم استخدامهم إلى القصر، وخصوصا أساتذة إنجليز كان يتم استخدامهم إلى القصر ويقومون بإعطائه مجموعة من الدروس في محاولة لإعداده، لأنه كان الملك ما كانش عنده استعداد أنه هو يلحقه بإحدى المدارس اللي كانت موجودة، وفضل أن يتم تعليمه داخل القصر. وبالتالي فالفترة دي كان كل ما يتلقاه من توجهات أو حتى وعيه كله كان

0: تلقاه من الوالد ومن المجموعة المحيطة به داخل
1: القصر. حينما أصبح ملكا؟
0: قبل ما يصبح ملكا عندما سافر إلى إنجلترا. يعني كان الملك أحمد فؤاد بيرشح اثنين علشان يبقوا مرافقين له، عزيز المصري وده شخصية مرموقة جدا، وأحمد حسنين باشا. لكن كان في اختلاف في وجهات النظر في طريقة التعامل معه. عزيز المصري باعتباره كان رجلا عسكريا، كان صارما، وكان يحرص على أنه يجب أن يكون ملتزما ويهتم بالدروس وكان في الأمور دي. لكن أحمد حسنين يقال أنه هو كان يعني إيه له رؤية أخرى، أنه لازم أنه طالما أنه سافر وجاء إلى إنجلترا والمناخ هنا مختلف والجو منفتح، فعليه فترك له الحبلة، مش عايزين نقول على الغارب لكي يعني يبقى ياخد خبرة، لأنه لا يعني جاء من مكان معزول، وبالتالي فخشي أن تحدث له صدمة حضارية، وبالتالي يعني كان له رؤية أخرى في تربية الملك فاروق عن عزيز على المصري. وده ربما اللي بيخلي البعض يقول انه والله ده انه ما كان يحاول ان يرسخه عزيز علي المصري اهدره احمد حسنين بطريقه التعامل معه، بطريقه تعامله مع الملك فاروق. لكن بعد عودته بقى من انجلترا بعد وفاه الوالد احمد فؤاد وتربعه على العرش، الذين لعبوا دور مهم جدا في تكوينه السياسي اعتقد علي ماهر باشا ايضا واحمد حسنين والمجموعه ايضا التي كانت موجوده داخل القصر من المستشارين والسكرتاريه اللي كانت.
1: ما هي توجهاتهم في السياسه الداخليه والخارجيه؟
0: لا هو كان يعني برضو عايزين نقول ايه، هي توجهات وطنيه ولكن وفقا لقناعاتهم الشخصيه، يعني وفقا للقناعات الخاصه بهم. يعني هم يحبون مصر ولكن بطريقتهم هم، ويريدون ويدركون تماما أن مصر دولة محتلة من إنجلترا، وعليها أن تتعامل مع هذه دولة الاحتلال وتدعو للجلاء، ولكن بطريقة وفقا لرؤاهم هم أيضا، بمعنى أن التيار اللي كان موجود في مصر في الوقت ده أصبح مؤمنا بأن التفاوض مع إنجلترا هو الذي سيكون مجديا لحل المسألة المصرية
1: وليس الثورة،
0: وليس الثورة. مش يعني الحل الثوري لم يكن مطروحا في ذلك الوقت بعد ثورة 19 وتصريح 28 فبراير ودستور 23. فكلهم كانوا يعني وفقا يعني هذه الرؤية هم يتبنونها، وعارفين أن إنجلترا هي دولة احتلال وهي موجودة داخل.
1: أنا أقصد الدكتور أنه ما كانوا يفضلون مثلا الخيار الألماني أو لاحقا، يعني أنا اللي قيل أن فاروق يعني كان من أخطائه الكبرى هذه. يعني
0: هذا الخيار طبعا هو هذا الخيار مطروح،
1: أقصد أحمد ماهر وحسنين.
0: لا هذا الخيار لم يكن مطروح،
1: كانوا مع الصف الإنجليزي
0: طبعا. هذا طيب. لم يكن مطروح لدى هؤلاء.
1: نقطة جدا مهمة. أنا أسمحكم عذرا نذهب فقط فاصل وجيز ثم نكمل حول هذه النقطة وحول نقاط أخرى إن أذن لنا أيضا الكرام والكريمات. فاصل وجيز فلنا عودة.

0: بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
2: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
1: لماذا لم تكن مطمئنا لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
2: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب لأبو السياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، كان لديه طموحات سياسية وهذا عبر عنها.
1: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
0: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: مرحبا بكم من جديد في سجال. النقاش كان وما يزال عن الملك فاروق ابن فؤاد، ابن الأسرة العلوية العريقة التي حكمت مصر لفترة

0: طويلة، وهو كان آخر ملوكها الرسميين على الأقل. صحيح أنه يعني سلم الأمانة لوليده، ولكنه كان طفلا في حينها حتى تم الإطاحة بالنظام الملكي بشكل كامل وقيام ما يعرف بالنظام الجمهوري أو نظام الثورة، ثورة الضباط. وشريكنا على المائدة الدكتور أحمد الشربيني، أستاذ التاريخ المصري المعروف. أستاذ، افترضنا سؤالا قبل الفاصل في التاريخ الموازي، أنه ماذا لو طال العمر بالملك فؤاد وكان فاروق لم يحكم أو يفاجأ بالحكم وهو في عمر 18، لربما تغير التاريخ. وأنت قلت أن هذا يظل تاريخا افتراضيا وأن الملك فؤاد محنك. أريد أن أسمع مزيد من آراء المصريين حول هذه المرحلة.
1: الله يرحم أيام زمان، كنا في نعيم الملك اللي بيقولوا عليه الملك الفاسد، كنا في نعيمه.
2: من أيام الملكية كان كل الناس بالعلم والمعرفة والثقافة والثقافة، كان دي مهمة جدا. فكان ده مستوى رفيع، العلم ومعرفة وثقافة. وكانت الناس اللي هي ماسكة الأمور متعلمة ومثقفة. فكانوا يعرفوا يتعاملوا ازاي كويس. يعني ما تلاقيش رئيس جامعة إلا راجل محترم جدا، كاتب وعنده كتب وعنده كذا ومثقف. ده كيام الملك فاروق. عرفنا بقى أنه هو لا، الملك فاروق كان لا بيسكر، واحنا كنا فكرينه كنا احنا بنفتكره سكير وعربيد.
3: حياة في مصر ازاي وهي ملكية؟ يعني
4: كانت كويسة قوي، حد لاقي، احنا كنا زي الفل. الله. كنا فل كمان.
5: انا بفضل النظام الملكي، وبشعر ان مصر في خلال الملكية كانت دولة ديمقراطية، وكان هناك برلمان قوي، وكانت دولة عظيمة.
0: طيب، هذه ايضا اراء في المقابل. البعض ممكن يقول انه كما انه الناس اللي شوهوا عهد او مش عهد شخصية فاروق وبالغوا، ما يمكن هذول كمان الرأي في الضفة الاخرى بالغوا في المديح كمان. انا ما ادري انا صح ولا لا يعني.
6: هو انا يعني برضو وفقا لقناعاتي، الذين يتحدثون عن فترة ما قبل 52 بشكل فيه رقي، هؤلاء أكيد بيحكموا عليها من يعني على أساس ما حدث في مصر بعد ورقة أكتوبر وسياسة الانفتاح الاقتصادي 1974. أنا قلت أنه فترة ما قبل 52 كان فيها شغل كويس جدا، وكان فيها على المستوى السياسي كما قلت قبل كده أنه دستور 23 وتأسيسه للحياة النيابية وحراك سياسي ممثل في الأحزاب ومنافسة الأحزاب فيما بينها في المعارك الانتخابية والصراع اللي كان في المناقشات اللي موجودة داخل البرلمان حول بعض القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كان هايل هايل جدا. ده مناخ ساعد على التربية السياسية لقطاعات كبيرة جدا من أبناء المجتمع المصري. صحيح كلهم كانوا من أبناء الذوات والأعيان والشريحة العليا من الطبقة الوسطى، ما كانش القاع ما كانش بياخد حقه كويس قوي. لكن برضو في أواخر هذه الفترة، أنا عايز أقول حاجة، أنه القصر أو ممثلا في الملك فاروق وقبله أحمد فؤاد بشوية، كان هناك اهتمام بالقضايا الاجتماعية الشائكة اللي موجودة في المجتمع المصري والمعقدة، اللي هي قضية الجهل والفقر والمرض. كان بدأ يهتم بيها القصر، ولدرجة أنه أن الملك فاروق نفسه عمل مشروع للملكية الصغيرة، لزيادة الملكيات الصغيرة اللي بعد كده هينطلق هيبقى أساس لمشروع الإصلاح الزراعي. كان هناك أيضا اهتمام بمواجهة الأمية، وأنشئت ثلاث جامعات في مصر في الوقت ده، الجامعة القاهرة اللي كانت تعرف بجامعة أحمد فؤاد، وجامعة عين شمس، ثم جامعة الإسكندرية. يعني كان في تحرك، وكان في ثقافة، وكان في معرفة، وكان في علم. فالفترة يعني فيها إنجازات لا نستطيع أن احنا نغفلها. لكن ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية، ما حدث من بعد الحرب العالمية الثانية، من تصاعد المسألة السياسية وتصاعد المسألة الاجتماعية وتصاعد المسألة الاقتصادية، هو الذي عجل بثورة 52. وأنا قلت كما قلت قبل كده أنه مجموعة الضباط الأحرار كانوا حاسني النية، ما كانوش لم يكن في ذهنهم في البداية إسقاط النظام الملكي، ولكن يريدون تعديل أو تغيير السياقات اللي كانت موجودة في المجتمع، بدليل أنه الملك فاروق عندما غادر البلد بشكل

0: بشكل راقي جدا، وأجريت له مراسم على أعلى مستوى، وأنه حتى اللواء محمد نجيب عندما يعني لم يحضر مراسم المغادرة طالب أنه لابد أن يؤدي التحية للملك أحمد فؤاد، ونجح فعلا أنه هو يوقف المركب اللي كان عليه ويلحق به في المياه الإقليمية ويقدم له التحية قبل أن يغادر. وبالتالي فأنا شايف أنه المجموعة اللي قامت بالثورة كانت مجموعة حسنة النية، وهي بنت من وجهة نظر هم أبناء فترة ما قبل 52، لهم تربوا في هذه المرحلة، كلهم دخلوا المدارس في هذه المرحلة ودخلوا الكليات العسكرية والجامعات في فترة ما قبل 52. وعلشان كده أنا بعتبر أن الفترة دي فيها مشاكل كتيرة جدا، لكن ده كان مرتبط بالتغيرات الإقليمية والدولية وفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وظروف المجتمع المصري اللي كان بيعيشها في ذلك الوقت. وأنا أعتقد أن الفساد السياسي اللي كان موجود، مش القصر كان له دور فيه أيضا، يعني الأحزاب اللي كانت موجودة في الوقت ده وما كانت تمارسه، لأنها كانت عبارة عن أحزاب قيادة وليست قواعد. الحزب الوحيد الذي كان له قواعد هو حزب الوفد فعلا، هو حزب الوفد فعلا. أما الأحزاب الأخرى فهي كانت أحزاب قيادة،
1: حتى الأخوان المسلمين،
0: الإخوان المسلمين كان لهم قواعد وكان لهم تنظيم.
1: بمناسبة ذكر الإخوان المسلمين، كيف كانت علاقتهم بالقصر؟
0: لا خلي بالك، أنا شايف أن الإخوان المسلمين دي جماعة شغلها السياسي كله كان قايم على المنفعة. يعني إذا وجدت مصلحتها مع القصر تقترب من القصر، وإذا وجدت مصلحتها مع أي حزب سياسي حتى مع الإنجليز، هي كانت تلعب على كل الأوتار في محاولة لتحقيق مصالحها السياسية بالدرجة.
1: يعني يقال أنه جت فترة حاول فاروق يراهن عليهم
0: طبعا،
1: ويصبحون هم الظهير الشعبي، وبدأوا ينظمون مظاهرات تأييد له، ويكتبون أمير المؤمنين أو جلالة، يعني أشياء صفات دينية يعني.
0: وكان يحاول أن يبحث عن رصيد في الشارع عشان يبقى له، لأنه عنده حزب أغلبية وحزب له حضور قوي جدا، وهو الحزب اللي بينه وبين القصر حالة من حالات الصراع منذ أن تأسس حزب الوفد في بداية بعد دستور 23.
1: طيب هذا يقودنا أيضا الحديث عن مراهنات القصر على إيجاد ظهير شعبي داخلي، أيضا حول من الداخل إلى الخارج، حول علاقات الخارجية أو العربية وفكرة الجامعة العربية. نطالع هذه المادة.
2: علاقات متينة تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث قال رئيس مجلس الشيوخ المصري الذي ألقى كلمة أشاد فيها بدور الملك عبد العزيز في دعم جامعة الدول العربية.
3: في صباح يوم 27 مايو وصل إلى مطار بنفيلد حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية على متن طائرة خاصة، وقد استقبل سموه في المطار جمهور كبير من المستقبلين. وبعد الظهر شرف حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول المطار بلبيس، ليستقبل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله ملك شرق الأردن، وحضرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق. لما نزل الضيفان العظيمان إلى أرض المطار حياهم جلالة الملك تحية حارة وهنأهما بسلامة الوصول.
1: هذه المشاهد هي عن بواكير إنشاء الجامعة العربية. يعني يبدو أنه كان عنده اهتمام بموضوع العمل العربي أو إيجاد جامعة عربية. يعني
0: هو كان عنده طبعا، يعني هو رجل قومي عربي أيضا، يعني هو صحيح يعني الأسرة، أسرة محمد علي أسرة لها انتماء بالدولة العثمانية من البداية، لكن بعد سقوط دولة الخلافة أو سقوط الدولة العثمانية أصبح لهذه الأسرة يعني الانتماءها العربي، انتماءها لمصر وانتماءها للعالم العربي هو الأوضح. وعلشان كده هنلاحظ أنه بعد في نهاية الحرب العالمية الثانية طرحت فكرة الجامعة العربية. وطرح فكرة الجامعة العربية في هذا التوقيت على فكرة ده مرتبط بمحاولة الإفلات من الخطط الغربية اللي كانت بتحاك للعالم العربي في فترة ما بعد الحرب، مستقبل العالم العربي بعد الحرب. لأنه يعني برضو القصر والحكام العرب والسياسيين العرب أدركوا أن هناك خطط غربية تصاغ لمستقبل العالم العربي في فترة ما بعد الحرب

0: العالمية. هذه الخطط بتتمثل في إيه؟ إنه الغرب دلوقتي أدرك إنه هو هيدخل في حرب في صراع مع الاتحاد السوفيتي، وهو صراع أيديولوجيات، وهتبدأ حرب جديدة هي الحرب الباردة وصراع المصالح والكلام ده كله. المنطقة العربية هي المنطقة الأهم بالنسبة للغرب، وبالتالي رأى إنه عايز يحقق فيها مصالح، عايز عنده رؤية للمنطقة دي. أولا عايز يزرع دولة الكيان، وعايز يحاصر الاتحاد السوفيتي، وفي نفس الوقت كان عايز يحافظ على مصالحه النفطية ومصالحه الاستراتيجية في المنطقة. وبالتالي فعايز يميح فكرة العروبة، ومن هنا جاءت فكرة إن احنا نقيم جامعة عربية في محاولة لترسيخ هذه القيم وهذه المنظمة علشان نتصدى لما كان يفكر الغرب في طرحه. وفعلا طرحت في نفس الوقت اللي كان مطروح فيه إقامة مشروع للدفاع عن الشرق الأوسط، واللي كان الأساس فيه أنه مصر تبقى مركز القيادة فيه. وعلى فكرة كل المنطقة العربية،
1: ده مشروع مين؟
0: هذا المشروع أنجلو أمريكي. هذا مشروع أنجلو أمريكي فكروا فيه 45، وبدأوا يفكروا في 45 يصيغوه، 47 يعني انتهوا منه، سنة 49 انتهى المشروع ده بالكامل. وهذا المشروع كان قايم على أنه المنطقة العربية يجب أن تتركز بها خطوط الدفاع اللي في العمق اللي الغرب بيركز عليها لضرب المناطق المهمة في الاتحاد السوفيتي، وتبقى باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا واليونان هي خط الدفاع الأول، والمنطقة العربية تبقى فيها خطوط دفاعية
1: ضد الاتحاد السوفيتي.
0: ضد الاتحاد السوفيتي، لأن الاتحاد السوفيتي كان عايز يخترق شمال إيران ويدخل لمنطقة الخليج، وده بيهدد المصالح الغربية في المنطقة. كان بيضغط أيضا على تركيا علشان المضايق ويدخل في شرق البحر المتوسط، في الوقت اللي المنطقة دي كانت بتتركز فيها المصالح الغربية بعد الحرب العالمية، وعايزة تحافظ عليها وتحول بين الاتحاد السوفيتي والوصول إليه. وبالتالي فطرحت فكرة الجامعة العربية في محاولة للإفلات من الخطط الغربية اللي كانت إنجلترا وأمريكا بتصغها. لكن طبعا هذه المحاولات رغم أنها يعني كانت متواضعة، لكن على فكرة كان لها دور كبير جدا في حماية المنطقة العربية في ذلك الوقت من الانزلاق والانخراط في أحلاف غربية، رغم المحاولات المضنية اللي بذلها الغرب بما ذلك حتى حلف بغداد بعد كده. هنلاحظ أن الدول العربية التي شاركت، اللي كانت بتلعب دور أساسي في تأسيس جامعة الدول العربية، هي التي نجحت في محاصرة العراق وإكراهه على أنه يخرج من حلف بغداد.
1: نعم، لاحقا. معناته هذا كان عند الملك فاروق نوع من الوعي السياسي الوطني، خلينا نقول، أو الإحساس بالمسؤولية العامة. اللي تسبب في إيقاظ الشعور القومي العربي. على كل حال، هو يظل الحديث مثل ما يقال كتاب دوما مفتوح. وتعاد كتابة فصوله كلما جدت بعض الرؤى أو زالت بعض القيود أو كشفت بعض الوثائق أو تطورت بعض العلوم. أشكرك غاية الشكر المؤرخ المصري الدكتور أحمد الشربيني، وغني عن الألقاب في مواقعك الأكاديمية الكثيرة والمتعددة. أرجو لكم التوفيق. كما أشكركم أيها الكرام على تخصيص وقتكم لمتابعة بعض الصفحات والفصول من مصر الكنانة في عهد متميز من عهودها، أقصد متميز، بالسخونة السياسية والتقلبات الدولية وتصاريف الليل والنهار. مع السلامة.

عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم. تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك

0: زادت طبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
0: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من العربية. نبدأ من آخر التطورات في اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية قبل قليل بأن القوات المسلحة اليمنية هاجمت مواقع الحوثيين في مديرية ذي ناعم وسط البيضاء. كما أفادت المصادر بأن القوات المسلحة اليمنية حررت مديرية الزاهر بالكامل جنوبي محافظة البيضاء. هذا وأفادت وكالة فرانس بريس بأن ميليشيا الحوثي سيطرت على جزيرة ميون المطلة على باب المندب. من جهتها نقلت وكالة رويترز أن ميليشيا الحوثي وصلت إلى مدينة ذباب. كما أفادت مصادر العربية أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت بغارتين تجمعات للحوثيين بالقرب من مطار المخا. قبل ذلك أفاد مراسل العربية بإطلاق ميليشيا الحوثي 5 صواريخ باليستية باتجاه مناطق متفرقة جنوب وغرب محافظة تعز. أفاد سكان محليون بأن الصواريخ أطلقت من جبل أمان شرق تعز باتجاه مناطق باب المندب وهيجة العبد ورأس العارة. تزامن القصف مع تصاعد الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين في مناطق الوازعية وموزع وحيس، حيث تشهد تلك المناطق موجة نزوح واسعة. قال سكان إن حملات اعتقال

0: اقتحام للمنازل دفعت أكثر من 150 عائلة إلى مغادرة منازلها والتوجه نحو منطقة بني عمر الواقعة جنوب تعز والخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. من جهته أكد مجلس الدفاع الوطني في اليمن أن عملية الردع لن تكون محصورة بجبهة أو منطقة معينة. أضاف المجلس أن القوات المسلحة قادرة على استعادة المبادرة، مشيرا إلى أن أي تقدم ميداني لن يمنح الحوثيين حق فرض أمر واقع بالقوة. كانت القوات المسلحة اليمنية قالت إنها ستبدأ استخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات عسكرية للميليشيا الحوثية بمناطق محيطة بالمخا، ونشرت خريطة توضح المناطق التي ستبدأ باستهدافها ردا على أي تحركات حوثية. كما دعت القوات المسلحة اليمنية في بيان دعت المدنيين إلى تجنب استخدام طريق تعز المخا حتى إشعار آخر. أما على الصعيد الدبلوماسي فاعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بأن حماية الساحل اليمني مصلحة يمنية وعربية ودولية. العليمي قال أيضا خلال استقباله السفير المصري لدى اليمن أن محاولة تغيير الوضع العسكري قرب باب المندب ستمتد للبحر الأحمر وقناة السويس، مشددا على أن محاولة تغيير قرب باب المندب ستمتد للتجارة العالمية. هذا وحذرت وزيرة الخارجية اليمنية في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، حذرت من أن تحركات الحوثيين نحو الساحل الغربي وباب المندب تمثل جزءا من مسعى استراتيجي لفرض واقع عسكري جديد يهدد الملاحة الدولية. شددت وزيرة الخارجية اليمنية على أن الحوثيين بدعم من إيران يمتلكون سجلا في استهداف السفن التجارية بالبحر الأحمر وخليج عدن، مشيرة إلى تداعيات إنسانية خطيرة نتيجة استهداف مناطق سكنية ومخيمات نازحين ومنشآت مدنية وتعليمية. كما دعت الوزيرة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ موقف حازم ضد التصعيد الحوثي وضمان تنفيذ القرارات الدولية ووقف تدفق السلاح والتمويل إلى الجماعة. من الكتحة غرب تعز ينضم إلينا مراسل عربية هائل سعيد للمزيد من التطورات والتحديثات الميدانية. هائل أهلا بك، كيف يبدو الوضع الميداني الآن في ظل حديث معلومات عن تجدد القصف على أنحاء متفرقة من مدينة المخا؟ تفاصيل حول الوضع الميداني في تعز.
1: نعم، يمكن أن نتحدث عن القصف الذي تشنه ميليشيات الحوثي على أكثر من محور أو على أكثر من منطقة سكنية. تشن قصف عنيف بشكل كبير عن طريق الصواريخ البالستية التي انطلقت من جبال أمان باتجاه المناطق الغربية والجنوبية لمحافظة تعز. هذه الصواريخ البالستية استهدفت منطقة ذباب ورأس العارة، وكذلك استهدفت أيضا قرية هيقة العبد جنوب محافظة تعز. تعمل الميليشيات الحوثية بشكل كبير على استهداف المدنيين، هناك حالة من النزوح. يعني قبل قليل كنا قد زرنا أحد مخيمات النازحين وقالوا لنا النازحون أنهم تعرضوا لانتهاكات كبيرة من قبل الميليشيات الحوثية وأنهم نزحوا تحت القصف والاستهداف الحوثي. كذلك هناك عدد من الأسر لا تزال محاصرة، يقول النازحون. أيضا هم يبحثون أيضا عن أماكن وعن أيضا مواد إيوائية وعن أيضا مستلزمات وطبية. حتى نتحدث أيضا عن هؤلاء النازحون كانوا قد فروا من مناطق عدة، من ضمنها مناطق حيس وكذلك مناطق الوازعية. يعني أكثر من 150 أسرة نزحت من مديرية الوازعية إلى منطقة بني عمر جنوب محافظة تعز. هذا النزوح يتوالى بشكل كبير مع ممارسات الميليشيات الحوثية لانتهاكات كبيرة لاعتقال العديد من المدنيين، اعتقال أيضا ناشطين وسياسيين وأيضا حتى عامون. كانت الميليشيات قد اقتحمت العديد من المنازل وأيضا مقار منظمات إغاثية داخل المناطق الساحلية، خصوصا في جنوب محافظة الحديدة في منطقة حيس. هذه الأعمال التي تقوم بها ميليشيات الحوثي لاقت إدانة واسعة سواء من منظمات حقوقية أو حتى من الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي. وكانت الميليشيات قد توسعت باتجاه المناطق الساحلية في عملية ربما استباقية لتهديد حرية الملاحة الدولية وكذلك استهداف السفن، خصوصا بعد أن سيطرت على الجزر اليمنية، منها جزيرة ميون وزقر وأيضا جزيرة حنيش. هذه الجزر تطل بشكل مباشر على ممر التجارة العالمية. بإمكان الميليشيات الحوثية استهداف السفر التجارية يعني بشكل مبسط وبعيارات يعني متوسطة حتى. إذن التوسع باتجاه المنطقة

0: الجنوبية عفوا التوسع باتجاه المنطقة الغربية هذه لقى أيضا مواجهة عنيفة أو صد كبير من قبل القوات الحكومية، خصوصا وأنها كانت قد سيطرت على مرتفعات جبلية تعمل حاليا على قطع خطوط إمدادات الميليشيات. لكن ما يمكن أن نشير إليه بأن القوات الحكومية لا تزال تثبت مواقعها في هذه المناطق، أيضا تعمل عملية تكتيك واستعادة للمواقع في هذه المنطقة أو حتى في الساحل الغربي. إذن تحتاج إذن الميليشيات الحوثية أيضا عفوا القوات الحكومية أيضا تتقدم، كانت تحت إسناد قوي في هذه المناطق. يمكن أن نقول أنها سيطرت على تباب الشيكي وكذلك التبة الحمراء، لكنها بقيت حتى الآن في تثبيت المواقع على هذه التباب في جنوب في شرق جبهة الكدحة غرب محافظة تعز.
1: من الكدحة غرب تعز أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة مراسل عربية هائل سعيد. في تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حرب إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. أشار إلى أن طهران ما تزال تمتلك صواريخ قادرة على إطلاقها رغم الضربات الأمريكية. وصف ترامب وضع إيران في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بأنه متعثر وأنها تواجه مشكلات عميقة. أضاف أن معظم الصواريخ الإيرانية دمرت، ومعتبرا أن طهران تواجه صعوبة في تصنيعها بعد استهداف معظم من قدراتها الإنتاجية. قال ترامب إن إيران أطلقت 11 صاروخا باتجاه القوات الأمريكية وأنه تم اعتراضها جميعا. كما أكد أنه لا يشعر بالندم على قراره بخوض الحرب ضد إيران، مبررا ذلك باحتمال استخدام طهران سلاحا نوويا لو امتلكته.
2: If we hadn't done Iran, you would be cruising to midterm victory. 225 gas. Yeah, and we, I mean, you'd be cruising.
3: Well, you don't know that.
2: Any no, regrets?
3: No, I think, like, I don't believe in the word regret. You can always question yourself a little bit. And a few people have asked me that. If I had it to do again, I'd do exactly as I did. I took out their nuclear capability.
1: بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير سبل استئناف الحوار الدبلوماسي لخفض التصعيد على جميع الجبهات وفق مصدر باكستاني لرويترز. أضاف المصدر أن المباحثات ركزت على الحرب بين واشنطن وطهران وإمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات، إضافة إلى اعتداءات الحوثيين الأخيرة في المنطقة. نهاية الموجز، شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.
4: أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعا كاملا من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
5: العربية ويكند مع فاطمة فهد الآن على شاشة العربية.

0: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
1: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
0: الذي يحدث على أرض الواقع تعليم أم تربية؟
1: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
0: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني

0: تعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.
2: فمنها أنا فقدت الأطراف، فقدت العيادة.

0: حتى الأكل.
1: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
2: ما يقارب 30,000 أسير
3: كانوا بعذبهم عذاب يعني ما عاد.
4: ولله الخرطوم المحرمة من ثلاثة
5: جاء وتسموا من الضرب والتعذيب.
6: عندي هسي ما عارفين حاجة عني.
7: عبد الكريم يعني كان يرجف وبعدين تيبس.
8: إن شاء الله يعني ما ما ما فقدنا الأمل في ربنا.
9: جنائز بلا نعوش قريبا على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا نعرف تفاصيلها نتائجها كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
10: بن كفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
11: لدينا حق في هذه المنطقة.
10: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
11: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
10: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
11: هذا يعني نوع من دعاية.
10: هذا الأمر يحرمك.
11: هل هناك تعليمات؟
10: نعم هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ ياسي الضرهون. جاوبني على قدر السؤال.
12: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.
9: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
13: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

بكم في برنامجكم الأسبوعي، حيث نعيد ترتيب ضجيج الأسبوع في ساعة. نروي لكم القصص السياسية وحكايات قادة العالم. هنا العربية ويكند. حذروا من غضب ترامب، والمفاجأة ترك بريطانيا تعاقب المستوطنات الإسرائيلية. 3 ساعات مع بوتين ثم قطار إلى زيلنسكي. ويتكوف وكوشنر يبحثان عن تسوية. فوز يميني تاريخي لحزب البديل في ألمانيا يسعد ترامب ويغضب ميرتز. مذكرة صينية تغضب الفلبين، والرجاء علنا ومباشرة هذا إكراه وتنمر.

0: البيت الأبيض نفسه. رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنم أبلغ الرئيس ترامب بالإجراءات قبل إعلانها، إلا أن ترامب وفق مصادر أمريكية وبريطانية لم يعترض ولم يطلب حتى منه تعديل القرار أو التراجع عنه. أما المفاجأة الثانية فجاءت عندما نأى البيت الأبيض بنفسه عن تصريحات السفير هاكبي لدى إسرائيل الذي كان قد توعد بريطانيا بتداعيات اقتصادية كبيرة. مسؤول أمريكي قال إن هجوم السفير على العقوبات البريطانية لم يكن منسقا مع البيت الأبيض أو حتى وزارة الخارجية. القصة بدأت في مجلس العموم البريطاني عندما أعلن وزير الخارجية إدوارد ميليباند هذا الأسبوع ما وصفه ببداية نهج جديد تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. أعلن عن منظومة عقوبات بريطانية جديدة على المستوطنات الإسرائيلية.
1: So I can announce today that we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territories. We will take action against specific companies and individuals who provide services such as construction, infrastructure, financing or real estate for settlement expansion. You will face the full force of UK sanctions.
0: روبيو لم يدن العقوبات وقال إن واشنطن كانت على علم بالقرار وإنها رغم عدم اتباع النهج البريطاني تشارك لندن هدف منع تصاعد العنف والتوتر في الضفة الغربية.
2: We don't want to see anything destabilizing going on right now on the West Bank with so much going on in the region. We think it has implications as well on our ability to make progress with regards to Gaza and the 20-point plan and the border peace that we're very committed to. Obviously, we're not going to do what the UK did. We saw their announcement today, but I don't have any comment on it right now.
0: إذن لماذا الآن يا ترى؟ شرارة الصراع البريطاني الإسرائيلي كانت المشروع الاستيطاني المعروف باسم E1 شرقي القدس بعد طرح مناقصات لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية جديدة. مشروع ظل مجمدا لفترة تحت ضغط دولي لأن تنفيذه بحسب لندن سيقطع التواصل الجغرافي في الضفة الغربية ويفصلها تماما عن القدس الشرقية ويجعل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة شبه مستحيلة. ولم تتحرك بريطانيا بمفردها على فكرة، 11 دولة أخرى انضمت إلى المبادرة بينها فرنسا وكندا، إسبانيا والسويد، النرويج وإيرلندا، معلنة عزمها فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على تجارة سلع المستوطنات.
1: The British government agrees that there is ethnic cleansing of Palestinians in areas of the West Bank perpetrated by settler terrorists. And all too often, the Israeli government has turned a blind eye to this, and worse, members of it have made statements and taken actions to support the forced displacement of Palestinians. Today I announce that the official view of the British government is that the occupation is unlawful. The legislation I have announced today will be in place within 6 to 9 months, and we will also take more immediate steps.
0: أما إسرائيل فردت بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، طرد الدبلوماسيين وحتى وقف التعاون العسكري.
3: The accusations made today by the Foreign Secretary in the British Parliament were outrageous lies. In light of all this, I have decided, as stated with the agreement of Prime Minister Netanyahu, on the following Israeli countermeasures. One, the closure of the British consulate in Jerusalem. Second, the removal of British representatives from the International Gaza Support Center in Kiryat Gat. Third, the termination of British activities to train Palestinian Authority forces in Judea and Samaria under the British support team in Ramallah. Fourth, the denial of entry to Israel to 12 British elected officials, elected representatives, and other British nationals involved in anti-Semitic and anti-Israel activity, as well as those who deny the very existence of the State of Israel.

مساء الخير. قيل إن العقوبات البريطانية على المستوطنات الإسرائيلية ستغضب دونالد ترامب، وربما حتى تستدعي ردا أمريكيا قاسيا، لكن المفاجأة جاءت من

0: المغلقة إلى قطار ليلي يشق طريقه نحو كييف. هذا الأسبوع حمل مبعوثان الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أفكارا جديدة لإنهاء حرب تجاوزت 4 أعوام ونصف. بدأت الجولة في موسكو حيث استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويتكوف وكوشنر في الكرملين. وفي افتتاح اللقاء طلب بوتين منهما نقل تحياته وشكره إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مكتفيا بوصف الوضع في أوكرانيا بأنه ليس بسيطا. بعدها أغلقت الأبواب لأكثر من 3 ساعات من المحادثات قبل أن ينتقل اللقاء إلى مأدبة عشاء مع الرئيس الروسي. وبحسب الكرملين جاء الوفد الأمريكي مستعدا بجدية وطرح مجموعة أفكار لمسارات محتملة للتسوية، فيما وصفت موسكو النقاشات بأنها مفيدة وصريحة للغاية.
1: Sitting outside just now, me, Jared, and Carol, and then Yuri joined us, and we were all talking about when we retire, we'll have all these incredible stories and incredible memories, and yours will be right at the top of it all. Some thank yous. President Trump sends you his best wishes. Well, I want to thank you for endorsing the no-shoot policy in Kiev and in Moscow for these 3 days that allowed us to be able to come here in a safe manner.
2: Мы это просто поступило по официальным каналам и по каналам спецслужб, и по каналам Министерства иностранных дел. Прекратить удары по Киеву. Будут соответствующие команду и с 0 часов сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносились.
0: ويتكوف وكوشنر موسكو وتوقفت طائرتهما في مدينة جيجوفا البولندية، ثم واصلا الرحلة إلى كييف بالقطار. رحلتهم طويلة لكن يبدو أنها راقت لويتكوف الذي علق مازحا I didn't just like the train, I loved the train. أي لم يعجبني القطار فحسب بل أحببته. وفي كييف استقبل زيلينسكي المبعوثين في ساحة القديسة صوفيا قبل أن يصحبهما في جولة داخل الكاتدرائية التاريخية التي تضررت نوافذها وإطاراتها جراء هجوم روسي، مشهد اختارته أوكرانيا بعناية. مفاوضات السلام تبدأ من موقع يحمل أثار الحرب، ومزح زيلينسكي بأن المبعوثين القدوم مرات كثيرة لحماية سكان العاصمة من الضربات. عقدت جولتان بين الوفدين الأمريكي والأوكراني، ثم جولة ثالثة انضم إليها مستشارون للأمن القومي من بريطانيا وفرنسا وحتى ألمانيا. ووصف ويتكوف المحادثات بأنها بناءة وجوهرية، وقال إن الجانبين بحاجة إلى تقديم تنازلات وتضييق هوة الخلافات.
3: نشكر الولايات المتحدة على دعمها والرئيس ترامب على السماح للوفد الأمريكي بأن يكون هنا في أوكرانيا اليوم. وبعد الاجتماعات التي عقدت في روسيا كان من المهم جدا لنا أن يكون كبار مفاوضي الرئيس ترامب في أوكرانيا اليوم. أنا سعيد جدا لأننا ننتقل الآن إلى المناقشة الثالثة، وستكون مع ممثلي قادة مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا. نحن ممتنون جدا لوجود الأوروبيين معنا اليوم، ولأننا ضمن هذه المجموعة من الدول، ومن المهم جدا لنا أن نفعل كل ما يلزم لإنهاء هذه الحرب.
0: أما جاريد كوشنر فقال إن ترامب يتابع التطورات عن كثب ولا يبحث فقط عن وقف للقتال بل عن إطار يقود إلى سلام قابل للاستمرار. وأوضح أن واشنطن تريد العودة إلى صيغة المفاوضات الثلاثية حتى يتحدث الروس والأوكرانيون مباشرة بدلا من أن تنقل الولايات المتحدة الرسائل بينهما.
4: President Trump asked us to convey his personal regards to you and to people of Ukraine and really, he wanted just us to convey that he sees this as a very, very hard, complex problem, but it's a very worthy problem worth solving, not just to figure out how do we end the current war, but how do we create the right conditions and arrangements for a long-term durable peace that allows Ukraine to use the amazing bravery, ingenuity, strength that it's used to get through the last years of war in order to build themselves into the great nation that they have the fullest potential to achieve. And so
0: أن العائق أمام الاتفاق هو الكره المتبادل بين بوتين وزيلينسكي. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في التوصل إلى اتفاق

0: حرب أوكرانيا.
1: We had a great conversation. He is wanting to make a deal, and if Zelensky is wanting to make a deal, that'd be very nice.
2: What is the hold up?
1: The hold up is two people that hate each other. I know about deals, and these are two people that are tired of fighting.
0: اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ألمانيا بالسعي إلى مواجهة جديدة مع روسيا، وذلك عقب اتهام برلين لموسكو بالوقوف وراء حادثة الطائرة المسيرة التي عثر عليها بالقرب من مطار لايبزيغ الألماني.
3: ألمانيا ألصقت تهمة حادثة أخرى بنا، ففي مطار لايبزيغ عثروا على طائرة مسيرة وقالوا فورا هذه مسيرة روسية. لم يكلف أحد نفسه عناء التحقيق في الأمر، فإن هذا يعد بمثابة بداية لحرب حقيقية. لقد طردوا قنصليتنا العامة من بون وطالبوا بإغلاقها، لقد أغلقت وأعلنوا إلغاء الاتفاقية، والآن يغلقون البيت الروسي في برلين. أذكر أنه قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية قام الألمان أيضا بإغلاق بعثاتهم الدبلوماسية في روسيا. إن هذه اللعبة غير مقبولة على الإطلاق، وأعتقد أن الأمر لا يحتاج إلى شرح مطول، إنهم يريدون الحرب مجددا.
0: ومن جهة أخرى، قال المستشار الألماني ميرتس إن بلاده تجنبت بالصدفة كارثة كانت تخطط لها روسيا منذ أشهر.
3: إن هذا الهجوم قد خطط له على مدار أشهر في روسيا، وكان يستهدف ألمانيا بصفة مباشرة، وأنه بمحض الصدفة البحتة تم الحيلولة دون وقوع أضرار مادية جسيمة وخسائر فادحة في الأرواح.
0: أشعل وزير الدفاع الأوكراني السابق أليكسي ريزنكوف موجة من الجدل في أوكرانيا حول تجنيد النساء بعد أن صرح بأن المقاتلات من النساء أفضل من الرجال في التحكم بالطائرات المسيرة، موضحا أن الدراسات أثبتت أنه من الناحية الفسيولوجية المقاتلات لديهن ردود فعل أسرع في الاستجابة للتهديد ورؤية محيطية أفضل بحسب تصريحاته. شدد الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون على ضرورة الاستمرار في تعزيز قدرات بلاده لا سيما البحرية ونشرها في المياه الإقليمية والدولية للدفاع عن سيادة بلاده بحسب تصريحه.
3: أصبحنا نمتلك قوة أكبر وأشد فتكا، سنمارس حقنا المشروع في الدفاع عن النفس، وسنرد بالقدر اللازم من أجل مواجهة التهديدات القائمة والمحتملة والخطيرة بشكل كامل. يجب علينا مواصلة تعزيز قواتنا العسكرية الهائلة، نؤكد هذا مجددا من خلال نشر أقوى أصولنا الاستراتيجية في أكثر المياه حساسية. سنظهر إرادة مبدئية ومسؤولة في الدفاع عن السيادة البحرية للجمهورية والبيئة الأمنية لشمال شرقي آسيا والسلام العالمي، وسنقدم أيضا مساهمة كبيرة.
0: فوز يميني تاريخي لحزب البديل في ألمانيا يسعد ترامب ويغضب ميرتز، ومذكرة صينية تغضب الفلبين، والرد جاء علنا ومباشرة، هذا إكراه وتنمر. بعد قليل.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
3: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

فوز وصف بالتاريخي احتفل أنصار حزب البديل من أجل ألمانيا في مدينة ماغدبورغ بعدما حصد الحزب نحو 44% من الأصوات في انتخابات ساكسونيا أنهالت، نتيجة مثلت قفزة كبيرة للحزب فيما تراجع الاتحاد الديمقراطي المسيحي وهو حزب المستشار ميرتس إلى نحو 18% بعد أن كان قد حصد قرابة 37% قبل 5 سنوات. ورغم عدم حصول حزب البديل على أغلبية مطلقة تتيح له الحكم منفردا، فإن تقدمه الواسع يضع الأحزاب التقليدية أمام اختبار جديد للحفاظ على ما يعرف بالجدار العازل الرافض للتحالف مع أقصى اليمين.

0: تعليق يكسوه الصدمة والغضب أقر المستشار الألماني ميرتس بتلقي حزبه أثقل هزيمة انتخابية منذ عقود، مؤكدا أن الاستسلام ليس خيار.
1: نحن مصدومون بشدة، لم نتوقع هذه النتيجة، لكن علينا قبولها. لكن ما حدث غير شيئا في ألمانيا كلها، وستكون لهذه النتيجة الانتخابية تداعيات، كما سيكون لها تأثير على الوضع الدولي.
0: أصداء هذه النتيجة الثقيلة للاتحاد الديمقراطي تجاوزت ألمانيا بعدما علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صعود الحزب في منشور عبر منصته تروث سوشيال، معتبرا أنها أمسية جيدة جدا لحزب البديل من أجل ألمانيا، وأشار كذلك إلى أن الألمان قد سئموا أخيرا من القواعد المريعة المتعلقة بالهجرة والتي ألحقت أضرارا جسيمة بألمانيا. تعليق ترامب جاء في وقت حساس لألمانيا وأوروبا، ما جعل المستشار الألماني ميرتس يلغي مكالمة كانت مقررة معه ومع ترامب، ورفض متحدث باسم ميرتس الكشف عن سبب إلغاء هذه المكالمة، لكنه أوضح أن الأمر لا يتعلق بتضارب في المواعيد. ولا تقف تداعيات صعود الحزب عند حدود الحسابات الانتخابية، فالمهاجرون ينظرون إلى المشهد بقلق متزايد في ظل خطاب الحزب المتشدد تجاه الهجرة واللجوء ودعواته إلى تشديد الترحيل كذلك. أما الولاية التي حقق فيها حزب البديل فوزا تاريخيا غير مسبوق في الانتخابات المحلية، فتعتمد فيها قطاعات عدة على العمالة الأجنبية، ما جعل النتيجة بالفعل صادمة. فولاية تحتاج إلى المهاجرين لسد النقص في اليد العاملة، يتقدم فيها حزب يجعل من تقليص الهجرة أحد أبرز عناوينه السياسية. ربع قرن من هجمة 11 من سبتمبر، عاد دونالد ترامب إلى صباح اليوم الذي غير الولايات المتحدة والعالم بحسب تعبيره. وفي مقابلة على شبكة فوكس نيوز، قال ترامب إنه كان يتابع برنامجا اقتصاديا في منزله في نيويورك عندما ظهرت الأنباء الأولى عن حريق في مركز التجارة العالمي في البداية. طبعا ظن البعض أن انفجارا وقع داخل البرج، لكن ترامب يقول إن خبرته في المباني جعلته يستبعد ذلك قبل أن يشاهد الطائرة الثانية تتجه نحو البرج الآخر، ويدرك أن ما يجري لم يكن حادثا.
2: Anything that we built, like the boilers and the air conditioners, it's none of that stuff. I said, wow, that's, and it was really, and then I'm watching, and I saw the second plane hit, and you saw that come, and you're watching it, and it's, because I watched the air patterns for years, and you know where the planes are. They go up right up the Hudson River. This thing was coming right into the second building. And I said, wow, so I watched that happen, and I said, wow.

0: We are now in a different time. So I saw it and I said, the world has just changed.
1: بعد 25 عاماً على هجمات 11 من سبتمبر، فتحت نيويورك أحد أكثر ملفات Ground Zero حساسية. عمدة المدينة زهران ممداني أعلن نشر أكثر من 170 ألف صفحة من السجلات التي بقيت سرية، وكشف أن مسؤولين في المدينة كانوا يدركون خطورة الهواء المحيط بموقع البرجين على التنفس رغم رسائل الطمأنة التي تلقاها السكان آنذاك. الكشف أعاد إدارة العمدة الأسبق رودي جولياني إلى الواجهة بالتزامن مع قوله إن ممداني لا ينبغي أن يحضر مراسم الذكرى 25 للهجمات، وإن وجوده سيشكل إساءة للمناسبة. لكن ممداني أكد أنه سيحضر المراسم، مشددا على أن التركيز يجب أن يبقى على العائلات التي سلب منها أحباؤها في ذلك اليوم. ماذا لو استطعت برمجة مواقع التواصل حول ما تقترحه من خوارزميات؟ هذا ما تحقق له أو تخطط له استراليا قبل عبر تشريع يمنح المستخدمين فوق سن 16 خيار التحكم في نوع المحتوى الذي يظهر افتراضيا على صفحاتهم بدلا من ترك القرار الكامل للمنصات.
2: Today releasing our draft duty, digital duty of care legislation for consultation. As part of this draft legislation, we're acting on algorithms with a landmark initiative, My Feed, My Way. This is not about giving government control. It's about giving people control. It's about putting choice back into the hands of Australians online. Through our digital duty of care, we will require platforms to protect children from harmful content, including content that promotes eating disorders, misogynistic content, pornography, and content that glorifies crime. We'll require social media platforms to provide user empowerment tools that give people over the age of 16 genuine and enduring choice about what they see in their feeds.
1: تعطل مشروعه داخل فرنسا، نقل إيمانويل ماكرون معركته مع وسائل التواصل الاجتماعي إلى أوروبا بأكملها. ففي رسالة كتبها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية طالب بتبني حظر موحد يمنع الأطفال دون 15 من امتلاك حسابات على منصات التواصل، قائلا حان الوقت للتحرك العاجل، مطالبا بتشريع موحد هدفه طبعا كما كتب حماية جميع أطفال الاتحاد الأوروبي. لكن الطريق نحو الحظر لن يكون سهلا، فالمحكمة الدستورية الفرنسية سبق أن أوقفت قانونا مشابها واعتبر أنه يمس حرية التعبير والتواصل لدى الشباب. بعد قليل مذكرة صينية تغضب الفلبين والرد جاء علنا ومباشرة، هذا إكراه وتنمر، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: علينا ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
0: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة التاسعة على شاشة العربية.
2: واجهة دبلوماسية تحولت في دقائق إلى سجال علني.

0: على منصة مؤتمر دفاعي في كوريا الجنوبية. فخلال منتدى حوار سول الدفاعي 2026 كان وزير الدفاع الفلبيني تيودورو يتحدث عن ضرورة الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ليتفاجأ بتسليمه مذكرة صينية. المذكرة جددت رفض بكين لحكم التحكيم الدولي بشأن بحر الصين الجنوبي واعتبرته غير قانوني وغير ملزم. ليتوقف قليلا تيودورو ثم يقرر قراءتها علنا أمام الحضور ويرد عليها بعبارات حادة. إليكم.
1: I have a note here. I think this is from China. You should have joined the and may I read it? China's position on the South China Sea arbitration is clear, consistent and firm. They have no position. The arbitration violates fundamental principles of international law. So what you signed, UNCLOS, you mean violates international law. That's what you mean. The so-called award is illegal, null and void, so say you, and has no binding force because you don't want to be subjected to UNCLOS. China neither accepts nor recognizes the award, of course, because you lost, and opposes it and will never accept any claim or action arising from it.
0: ولم يقتصر اعتراض تيودورو على مضمون المذكرة، بل شمل أيضا توقيت وطريقة تسليمها، واعتبر أن تمريرها خلال حديثه يمثل خروجا عن اللياقة الدبلوماسية وعدم احترام للمنظمين والبلد المضيف وحتى الحضور. ووصف ما يجري في بحر الصين الجنوبي بأنه لم يعد مجرد خلاف في منطقة رمادية، بل أصبح وفق تعبيره إكراها وتنمرا وعدوانا فعليا.
1: How can you deal with a country in an international forum beyond the question asked to me, disrespecting the organizers of this forum, how do you expect to deal with it civilly? So perhaps basic decency and behavior is what China needs to do.
0: وتعود جذور الخلاف إلى حكم أصدرته هيئة التحكيم الدائمة في لاهاي عام 2016 لصالح الفلبين، إذ أبطل الحكم ما يعرف بخط النقاط التسع الذي تستند إليه الصين في مطالباتها الواسعة بمياه بحر الصين الجنوبي، وأكد حقوق مانيلا داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة. وفي ختام حديثه رفع تيودورو الورقة أمام الكاميرات وقال إنه سيحتفظ بها تذكارا لمدى يأس الصين ومدى ضعف موقفها أمام جمهور حر.
1: This is not gray zone anymore. This is actual coercion, bullying and aggression. I will keep this paper as a memento of how desperate China is and how ineffective its position is in the face of a free audience.
0: الحكومة الأمريكية تتهم 6 شركات صينية متخصصة في الذكاء الاصطناعي من بينها ديب سيك ومون شوت اي اي وعلي بابا بأنها وعلى الأرجح بعلم الحكومة الصينية نسخت تقنيات بشكل غير مشروع من شركات أمريكية كأنثروبيك وأوبن اي اي وجوجل عبر تقنية التقطير، وهي عملية تدريب نماذج ذكاء اصطناعي أصغر حجما بالاعتماد على مخرجات نماذج أكبر وأكثر تكلفة. وتأتي الاتهامات بينما يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستقبال نظيره الصيني شي جي بينغ في واشنطن أواخر سبتمبر لمناقشة العلاقات الثنائية ومخاطر سلامة الذكاء الاصطناعي. بعد أن أبهرت العالم بالرقص والرياضة، تتجه الروبوتات الشبيهة بالبشر في الصين نحو ساحة مختلفة، ساحة القتال. فبحسب تقرير نشرته رويترز، يدرس الجيش الصيني توظيف الروبوتات في الاستطلاع ونقل الإمدادات والمهام الخطرة وحتى القتال داخل المدن، وتشير تقديرات بحثية إلى إمكان دمجها ضمن فرق هجومية خلال 5 إلى 10 سنوات، رغم تحديات لا تزال قائمة أبرزها الطاقة والموثوقية واتخاذ القرار في الميدان. كل دقيقة بهذه الوتيرة تواصل الصين تعزيز احتياطاتها من الذهب في مسار يعكس سعيها إلى تنويع أصولها بعيدا عن الدولار. بيانات رسمية أظهرت أن البنك المركزي الصيني اشترى الذهب للشهر 21 على التوالي لتصل احتياطاته إلى نحو أكثر من 2300 طن، وينظر إلى هذه الخطوة كجزء من مساعي أوسع لتعزيز مكانة اليوان في التجارة والاحتياطيات العالمية في ظل التقلبات الجيوسياسية.

0: الاقتصادية كذلك. بعد عامين على سقوط نظامه، عاد اسم بشار الأسد ليثير الجدل في مدينة حمص السورية بعدما ظهرت صورته على بطاقات مدرسية ووثائق مع انطلاق العام الدراسي الجديد، ونشرت مواقع صورا للبطاقات التي تحمل شعارات وصور من عهد النظام السابق، ما أثار استياء واسع بين السوريين، وطالب ناشطون وزارة التربية بالتحقيق، فيما رجحت مصادر أن تكون البطاقات من مخزون طبعات قديمة أو مواد ترويجية لم تتلف بعد. يفتح ملف محاولة اغتيال ترامب في بنسلفانيا، ويكشف ثغرة عمرها 9 سنوات استخدمها المنفذ لاستطلاع موقع تجمع قبل الهجوم. وبحسب التقرير، حلقت طائرة مسيرة لنحو 11 دقيقة، وساعدت منفذ الهجوم توماس كروكس في اختيار موقع يتيح له إطلاق النار على ترامب. كما أظهر أن الخدمة السرية الأمريكية واجهت حوادث مشابهة لسنوات من دون تحديد سياساتها لمواجهة خطر المسيرات المدنية. تأخرت مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مؤتمره لانتخابات التجديد النصفي في دالاس بسبب عطل غير متوقع، مزلقت الطوارئ في الطائرة الرئاسية المهداة من دولة قطر. وعند وصول ترامب بطائرة هليكوبتر إلى قاعدة أندروز المشتركة، اضطر إلى البقاء على متنها لقرابة 20 دقيقة بينما ظلت المزلقة القابلة للنفخ منتشرة بالقرب من مقدمة الطائرة. وفي نهاية المطاف أزال العاملون على الأرض المزلقة، ما سمح لترامب بالانطلاق. وفتحت المزلقة عن طريق الخطأ من جانب أفراد عسكريين، وفقا لشخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة سبب الحادث.
1: They were doing a check on the slide, you know, on the emergency. So I think it takes about 15 minutes.
0: هدية بمناسبة الأعياد، لكنها تعادل نحو ثلث راتب موظفة في البيت الأبيض. إفصاحات مالية جديدة كشفت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح 3 من مساعداته المقربات 45,000 دولار لكل واحدة، بينهن مساعدته التنفيذية ناتالي هارب، فيما حصل مسؤول رابع على 20,000، وبلغ مجموع الهدايا النقدية 155,000 دولار، ما أثار تساؤلات خبراء الأخلاقيات حول احتمال اعتبارها استكمالا غير قانوني لرواتب موظفين حكوميين أو تأثيرها في استقلاليتهم أو ولائهم حتى الوظيفي. لكن البيت الأبيض دافع عن ترامب مؤكدا أن تقديم هدايا الأعياد تقليد قديم لديه، وأن الأموال لم تكن مرتبطة بالمهام الرسمية للمستفيدين. على وقع المدافع وأمام عشرات الآلاف، ودعت النرويج ملكها هارلد الخامس في جنازة ملكية مهيبة أنهت 13 يوما من الحداد الوطني. نقل النعش المغطى بالراية الملكية والزهور البيضاء على عربة مدفع عبر شوارع أوسلو، فيما سار خلفه الملك الجديد هاكن الثامن وأفراد العائلة المالكة وسط صمت الحشود. وحضر المراسم ملوك وأمراء وقادة من أنحاء العالم، بينهم الأمير ويليام رئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي. لكن الفصل الأخير بقي بعيدا عن الكاميرات، إذ وري هارلد الثراء داخل الضريح الملكي في تابوت مزدوج غامض بلغت كلفته أكثر من 2 مليون دولار، وكان الملك قد اختاره بنفسه ليشاركه يوما مع زوجته الملكة سونيا.

وميغان يعودان إلى بريطانيا، لكن ذلك لم يعني عودتهما إلى العائلة الملكية العاملة. فالملك تشارلز جدد في رسالة علنية التأكيد على اتفاق عام 2020 الذي أنهى مهمتهما الملكية الرسمية. الرسالة أوضحت أن دوق ودوقة ساكس يزوران البلد بصفتهما مواطنين عاديين لا ممثلين للتاج البريطاني، في محاولة لوضع حد لأي التباس بشأن وضعهما داخل المؤسسة الملكية. من ميغان وهاري إلى ولي عهد بريطانيا المستقبلي الأمير جورج، الذي لفت الأنظار هذا الأسبوع مع انطلاق عامه الدراسي الأول في مدرسة

إيتن الشهيرة. جورج وصل إلى المدرسة برفقة والديه الأمير ويليام وكيت ميدلتون في مشهد عائلي لافت، واختارت الأسرة مدرسة إيتن التي سبق أن درس فيها ويليام وشقيقه هاري لتكون المحطة التعليمية الجديدة للأمير الصغير.

ختام هذه الحلقة من ويك إند، نلقاكم غدا، كونوا معنا على الموعد. إلى ذلك الحين، في أمان الله.

0: تختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
1: A peak I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
0: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك؟ يخون بلده؟ يعرض نفسه للموت؟
1: Nothing. Never mind. It's impossible. We'll find a way.
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. مصادر تفيد بسيطرة الحوثي على جزيرة ميون ومدينة ذوباب، والقوات المسلحة اليمنية تشن غارات على مطار المخا ومواقع حوثي. بهدف استئناف الدبلوماسية وخفض التصعيد، اتصال بين قائد الجيش الباكستاني ووزير خارجية إيران.
1: They think the Democrats will let them essentially have a nuclear weapon. They're not going to have a nuclear weapon.
0: So when you... ترامب يقول إن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي حتى لو فاز الديمقراطيون في الانتخابات النصفية. بعد أن قام بتفجيرها، الجيش الإسرائيلي ينشر صورا من أنفاق تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر اللبنانية. وروسيا تقصف مشاة صناعية عسكرية في كييف ومقاطعات أوكرانية وتسقط نحو 800 مسيرة. أهلا بكم. أفادت وكالة فرانس بريس بأن ميليشيا الحوثي سيطرت على جزيرة ميون المطلة على باب المندب. من جهتها نقلت وكالة رويترز أن ميليشيا الحوثي وصلت إلى مدينة ذوباب. وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية بأن الحوثيين واصلوا تقدمهم جنوب مدينة المخا باتجاه مضيق باب المندب، ووصلوا إلى مديرية ذوباب على مشارف المضيق.

ضيق من الجهة الشرقية. وأكدت المصادر سيطرة الحوثيين على جزيرة ميون في قلب باب المندب بعد انسحاب القوات التي كانت متمركزة فيها خلال الساعات الماضية. جاء ذلك بعد دخول الحوثيين جزيرة زقر في أرخبيل حنيش على بعد نحو 100 كيلومتر شمال باب المندب. وفي المقابل أضافت المصادر أن طيران القوات المسلحة شن غارات على تجمعات وتعزيزات للحوثيين في المخا ومحيط مطار المدينة. أيضا في التطورات الميدانية، أفادت مصادر العربية أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت بغارتين تجمعات للحوثيين بالقرب من مطار المخا. وقبل ذلك أفاد مراسل العربية بإطلاق ميليشيا الحوثي 5 صواريخ باليستية باتجاه مناطق متفرقة جنوب وغرب محافظة تعز. وأفاد سكان محليون بأن الصواريخ أطلقت من جبل أومان شرق تعز باتجاه مناطق باب المندب وهيجة العبد ورأس العارة. وتزامن القصف مع تصاعد الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين في مناطق الوازعية وموزع وحيس، حيث تشهد تلك المناطق موجة نزوح واسعة. وقال سكان إن حملات اعتقال واقتحام للمنازل دفعت أكثر من 150 أسرة إلى مغادرة منازلها والتوجه نحو منطقة بني عمر الواقعة جنوب تعز والخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. كما أفادت مصادر عسكرية يمنية بتصدي الجيش لهجوم حوثي في الجبهة الجنوبية بمأرب. وأضافت المصادر أن القوات استهدفت بالمدفعية مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي في منطقة الفليحة قبل تنفيذ هجوم معاكس أسفر عن إحراق عربة عسكرية وسقوط قتلى وجرحى حوثيين، فيما عززت الميليشيات مواقعها بعناصر وآليات عسكرية في الجوبة ومعسكر باس. أي توجيهات؟ الله أكبر. نتابع التطورات من مأرب مع محمود الحميدي. أهلا بك محمود، ما آخر التطورات؟ محمود، يبدو بأننا فقدنا الاتصال مع الزميل محمود، سنعود عليه بعد قليل.

0: نعود إلى محمود الحميدي. محمود، ما آخر التطورات في بارب والجوف حتى الآن؟
1: نعم، في مأرب الميليشيات الحوثية عززت جبهاتها بشكل كبير خلال 24 ساعة الماضية. بعضها تم استهدافها من قبل الطيران التابع للقوات المسلحة اليمنية، وبعضها وصلت بالتأكيد إلى مواقع الميليشيات الحوثية، خصوصا نتحدث عن تلك التعزيزات التي وصلت خلال الساعات الماضية إلى مديرية الجوبة وتم توزيعها على الجبهات الجنوبية في محافظة مأرب. هنالك رصد دقيق للتحركات الحوثية في الجبهة الجنوبية وفي مديرية الجوبة تحديدا، التي حولتها الميليشيات الحوثية إلى مخزن كبير للأسلحة ومنصات الصواريخ، وقد تم استهداف مخازن الأسلحة خلال الأيام الماضية من قبل الطيران ومدفعية القوات الحكومية. بالمقابل، التحركات على الأرض تسعى الميليشيات الحوثية منذ فجر اليوم لإعادة السيطرة على العكد الرملي المجاور لجبل البلق بعد أن حررته القوات المسلحة اليمنية خلال الأيام الماضية، وأمنت هذا الانتصار بتحرير تباب أخرى مجاورة انطلاقا نحو معسكر أمريش الذي يقع بين مديريتي الجوبة وحريب. القوات الحكومية أيضا في القطاع الشمالي تواصل تقدمها باتجاه معسكر ماس، في ظل أن القوات في محافظة الجوف المجاورة في تواصل عمليتها العسكرية في العمق الصحراوي في المنطقة الشرقية بعد تجاوزها معسكر لبنات، وصلت إلى منطقة تباب الفرايد وإلى مناطق بئر المرازيق وإلى منطقة سكانية تعتبر هي الأولى في مديرية خب والشعف التي تمثل 82% من إجمالي مساحة محافظة الجوف. لذا فإن القوات الحكومية تسير وفق عملية عسكرية متسارعة لإحكام السيطرة على مواقع تتبع الميليشيات الحوثية ما بين محافظتي مأرب والجوف، وهو الهدف الذي تسعى إليه القوات الحكومية خلال هذه الفترة، وقطع خطوط الإمدادات القادمة نحو مأرب من القطاع الشمالي ونحو الجوف من القطاع الغربي للمحافظة.
0: طب ولكن كانت العمليات مختلفة إلى حد كبير، كيف أثرت العمليات في جنوب غرب اليمن في مناطق الساحل على تعزيزات الحوثيين في شمال محمود؟

0: بالتأكيد الميليشيات الحوثية سوف تنقل كثير من جبهاتها المتواجدة كانت على الساحل الغربي بعد أن استطاعت التقدم إلى المخا وإلى منطقة ذباب، ستنقل كثير من التعزيزات العسكرية إلى محافظة مأرب، كون محافظة مأرب تمثل الهدف الاستراتيجي الثاني بعد الوصول إلى باب المندب، وهو الحصول على منابع النفط في صافر، وهو هدف سعت إليه الميليشيات الحوثية منذ وقت مبكر، وتحديدا منذ العام 2014 منذ انقلابها، وشنت حملة عسكرية كبيرة في العام 2021، وكانت قد وصلت بالفعل إلى أولى آبار النفط، لكن القوات الحكومية دحرتها وأعادتها 60 كيلومترا إلى الوراء. تستطيع الميليشيات الحوثية من خلال محور واحد أن تصل إلى هذا المكان، لكن القوات الحكومية متمركزة بشكل جيد، وقد أمنت الانتصارات خلال اليومين الماضيين تمنع الميليشيات الحوثية من التقدم في الصحراء.
1: طيب، لنتحدث بالتفصيل عن المدن والمناطق التي استطاعت الشرعية استعادتها أو الحفاظ عليها في مقابل جماعة الحوثي.
0: العملية العسكرية للحكومة الشرعية لم تعلن بشكل رسمي حتى الآن، لكن هنالك تحركات للقوات المسلحة اليمنية في أكثر من محور، هنالك عملية تمشيط مستمرة للكثير من المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية. لنجمل الانتصارات خلال أسبوع كان هنالك انتصارات بحسب أن العملية العسكرية الحكومية لم تعلن، لكن الانتصارات تعتبر إلى حد ما كبيرة خصوصا في محافظة الجوف، إذ تقدمت القوات في اليوم الأول 40 كيلومترا، عززتها يوم أمس بتقدم جديد 20 كيلومترا، إذن 60 كيلومترا في الصحراء في العمق الصحراوي الشرقي من محافظة الجوف. في الاتجاه الآخر في الاتجاه الشمالي من محافظة الجوف تقدمت القوات من منطقة القطاع الشمالي واستطاعت الوصول إلى منطقة اليتمة، هذه مواقع ربما تصل إلى 30 كيلومترا في الصحراء. نتحدث محمد أن محافظة الجوف هي محافظة كبيرة تعتبر أكبر محافظات شمال اليمن، مساحتها الجغرافية 39 ألف كيلومتر مربع، منها 32 ألف فقط مديرية خب والشعف من أصل 12 مديرية. تسيطر القوات الحكومية على أجزاء كبيرة كونها منطقة صحراوية كبيرة في صحراء الربع الخالي. وصول القوات الحكومية الآن إلى مناطق سكانية، اليتمة، بئر المرازيق هي أولى المناطق السكانية التابعة لهذه المحافظة. أيضا محافظة الجوف محافظة قبلية ترفض الوجود الحوثي، لذا فإنها خلال الفترة الماضية عانت الميليشيات الحوثية كثيرا، وقامت باستبدال كثير من القيادات الحوثية في هذه المحافظة بقيادات عقائدية تنتمي لمعقل الميليشيات الحوثية في محافظة صعدة لبدء العملية العسكرية فيها. بالمقابل في محافظة مأرب تحركت القوات الحكومية في الجبهة الجنوبية وأمنت العكد الرملي وهو العمق الصحراوي للجبهة الجنوبية والعمق الصحراوي أيضا لصافر منبع النفط والغاز، كما أمنت مواقع استراتيجية هامة في شمال محافظة مأرب نحو معسكر ماس، وهو معسكر استراتيجي يقع بين ثلاث محافظات هي مأرب والجوف وصنعاء.
1: إذن آخر التطورات من جبهتي مأرب والجوف من محمود الحميد. شكرا محمود. نتابع بالتحليل مع ضيفي هنا في الاستوديو المحلل العسكري اليمني محمد الكميم. سيد الكميم، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. الأنظار كلها تتوجه إلى الساحل وباب المندب، ولكن هناك معركة حاسمة تدور أيضا في مأرب.
2: بطبيعة الحال هذه جبهات ملتهبة منذ فترة طويلة، والميليشيات الحوثية يعني تريد المحافظة مأرب بكل قوة. نتذكر 2021 عندما وما قبلها عندما استماتت الميليشيات الحوثية، نفس الوضع القائم الآن في الساحل الغربي، استماتت لإسقاط مدينة مأرب لأهمية الاقتصادية، لأهمية الجغرافية، لأهمية الدينية، لأنها كانت تعتبر آخر قلاع الجمهورية في هذه الفترة، وكانت أكبر تجمع رافض للمشروع الحوثي في هذه المنطقة، ولذلك سقطت كل أوهام الميليشيات في تلك الفترة، وقتل أيضا السفير أو ضابط الحرس الثوري الإيراني حسن إرلو على تخوم مأرب، وجندت إيران كل إمكانيتها في هذه المعركة حتى الجانب الإعلامي، وقد تعاد الكرهة الآن. هناك طبعا المعركة لم تنقطع في مأرب، لم تتوقف على الإطلاق، لكن أحيانا مناوشات، أحيانا غارات، أحيانا استطلاع بالقوة، لكن من المؤكد أنه قد تتجه الآن الضغط العسكري باتجاه مأرب لتحقيق الهدف الاستراتيجي الإيراني لإسقاط مأرب خدمة للمشروع الإيراني أيضا.
1: طب ولكن الحكومة اليمنية وعدت باستعادة زمام المبادرة والسيطرة مرة أخرى على المناطق التي سيطر عليها الحوثيون بالقرب من باب المندب، كيف تجري التجهيزات والاستعدادات لتحقيق هذا الهدف؟
2: بالتأكيد أنا كنت قبل يعني أسابيع في الميدان، وأدرك أن هناك تحضيرات كبيرة جدا وهناك استعداد كبيرة، وأن اليوم القوات

باتت افضل بكثير من الامور على مستوى القياده وعلى مستوى يعني اتحاد الجبهات. اليوم الجبهات تتحرك بتوجيهات القائد، هنا غرفه عمليات وقياده وسيطره.

0: تعاون مهم، ترتيب الامور العسكريه مهم، ونستفيد من اخطاء اداره المعركه في الساحل، لانه الساحل
1: كان قوي جدا. ما يجري في الساحل هو اختبار حقيقي لقدره القياده اليمنيه على توحيد مؤسسات الجيش والمقاومه الوطنيه المنضويه تحت صحيح القائد العام.
0: صحيح، ما كان ما جرى في المخا كان مفاجئ للكثيرين، عطفا على الامكانيات وعلى القوه وعلى ما كان موجود من قوه، لكن عندما تتبعنا الموقف كان اعتقد كان هناك بعض الاخطاء في اداره العمليه، وهنا شكلت ثغره واستغلها العدو استغلال كبير، ولذلك هي فرصه. طبعا المعارك لم تنتهي، المعركه مستمره، القوات المسلحه موجوده، كان هناك نحمد الله ان القوات سلمت وترجعت تراجع تكتيكي، يعني القوه محافظه على جاهزيتها، فقط هي تحتاج الى بعض الترتيبات وتنظيم التعاون وايضا اداره معركه حقيقيه وفقا لقواعد الاشتباك الرئيسيه وتنظيم التعاون بين القوات وتكامل الأسلحة، حتى نستطيع أن نعيد الكرة ونتحول أيضا لهجوم مضاد. ما زالت المعركة مفتوحة، وما زال يعني حتى لو وصل إلى أين ما وصل كان قد وصل قبل ذلك، وعيد حتى أبواب بناء الحديدة.
1: طيب، هل المسألة سوء تنسيق أو الحاجة إلى توحيد الجبهات بشكل حقيقي، أم وجود اختراقات لتلك القوات التي تواجه الحوثيين في الساحل؟
0: أنا كلمتك أن الحوثي يمتلك كل الأسلحة المتاحة له، يعني يمتلك قدرات نوعية، كان يمتلك الأسلحة القوات المسلحة اليمنية، الجيش اليمني، كان الجيش اليمني يعتبر رابع جيش في الوطن العربي قبل سقوط العاصمة صنعاء، يمتلك كل الأسلحة، كان يمتلك أحدث الدبابات، ويمتلك صواريخ سكود، ويمتلك معدات حديثة، ويمتلك كل ما تمتلكه جيوش العالم.
1: سيطر عليها الحوثيون الآن.
0: الحوثي سيطر عليها، وثم أضاف إليها إضافة إلى أنه أوجد مصانع أسلحة، كان هناك مصانع الذخيرة، مصانع القذائف، مصانع الألغام، الحوثي أيضا أنشأ مصانع إضافة إلى ما حصل عليه من تدفق الأسلحة الإيرانية وتطور الصواريخ ومن قصيرة المدى إلى بعيدة المدى، إلى الصواريخ البحرية، إلى الطيران المسير المتعدد الطبقات، إلى أيضا الزوارق المفخخة، وأيضا موضوع التركيز على البحر الأحمر يعني تركيز واضح، ولذلك الحوثي يعني عنده قدرات. إضافة إلى الشحن العقائدي، الحوثي هو ميليشيات عقائدية حربية لا تؤمن بالسلام ولا تؤمن بالدولة ولا تؤمن بالمواطنة، ولذلك هي كأي جماعة إرهابية تعتمد على الشحن العقائدي للمجتمع، وتحشد عشرات الآلاف تحت شعارات القدس وغزة، وتحشد شعارات يعني هناك كثير من الشعارات، لكنها في الأخير هي تخدم المشروع الإيراني بشكل واضح. وأنا أعتقد أنه يجب علينا القوات المسلحة اليمنية أن تعيد النظر في بعض الأمور التي بحاجة إلى أننا نستطيع أن نواجه هذا الفكر ونواجه هذا التسليح أيضا بفاعلية في الميدان على المستوى القيادي وعلى مستوى التوجيه المعنوي وأيضا على مستوى يعني قدرتنا على توعية المجتمع بخطر هذه النشأة، لأنه أحيانا المعركة التوعوية قد تنقذ طفل، لأن الحوثي اليوم يعني لاحظنا كثير من الأسرى، لاحظنا كثير من القتلى الذين كانوا مع الجيش أطفال 13 عام و14 عام و15 عام، يعني طفل، ولذلك الميليشيا تنجح في جر هؤلاء الأطفال تحت شعارات معينة أو تحت غسيل دماغ وتدفعهم للموت. هناك كثير من الأمور التي يجب علينا أن نتحرك في، إضافة إلى جوانب معينة في موضوع الإدارة العسكرية فيما يتعلق بالتسليح. نحن الآن قادمين على خوض معارك مثلا في الجبال، نحن بحاجة أيضا إلى قدرات نوعية تتعلق
1: بالإدارة. تكمل النصر، وهل ستستطيع القوات الحكومية السيطرة على تلك المناطق دون وجود دعم دولي وليس إقليمي فقط؟
0: طبعا نحن اليوم كما قلت لك، نحن اليوم نخوض حرب واضحة يعني مع إيران، لم تعد فيها نقاش ولا جدال، وأعتقد العالم بدأ يدرك ذلك. نحن تحدثنا كثيرا ومنذ سنوات عن هذا المشروع وعن خطره، لكن العالم كان وحتى اللحظة مع وصول الحوثي إلى جزيرة ميون ما زال هناك عدم إدراك أو فهم للمجتمع الدولي لما يدور، وأعتقد أن المجتمع الدولي سيذوق ما
1: عندما يقوم الحوثيون بإغلاق باب المندب كما
0: يعني
1: قال
0: هو الآن، أعتقد هو الآن لن يعمل شيء خلال هذا الأسبوع عشر، لكن إذا أتت التوجيهات سيتحرك وسيغلق، وسيبدأ أولا بالسعودية، سيرفع شعار السعودية، وبعدين سيبدأ أي شعار آخر لتضييق الخناق. لكن نحن بحاجة فعلا إلى منح اليمن، أولا الدعم السياسي، الدعم المعنوي، الدعم الاقتصادي لمواجهة هذا، لأن نحن بحاجة إلى ليس معركة السلاح، نحن بحاجة إلى معركة من كل المستويات. نحن إذا حررنا منطقة بحاجة إلى تطبيع الأوضاع، بحاجة إلى مد هذه المحافظة المحررة بالإمكانيات، نحن بحاجة إلى دعم متكامل من المجتمع الدولي. لكن هل المجتمع الدولي الآن بات يدرك أن اليمن بحاجة فعلية إلى هذا الدعم أم ما زلنا في؟
1: وهذا سؤال مهم سأناقشه مع ضيف المقبل في هذه النشرة، المحلل العسكري محمد الكميم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا كثيرا.

0: تفرقوا نحنا وبهذول بنا
1: الحوثة
2: اطلقنا نار وصواريخ من الحوثي.
3: الحوثي حصل علينا كذاب من المكاحن العدرة
4: نازح من العمد الى الفش. وصلنا في الفش حقت الحوثي يضرب علينا بالهاونات بالصواريخ
5: من ضر من الحوثي حرق عنا من بيوت احنا والهاونات ناس ماتوا من بلاد احنا بعضهم سلموا نص معانا ونص معاهم طير تاكلون حتى يكبرون شعار الهاونة تحط فيهم وهم رصاص لا حول ولا قوة بدينا نسير نسلم ارواح احنا وارواح بين احنا
6: الا الحوثي ضرب بيوتنا في المنازل واستهدى بيوتنا وخلوا احنا الان نمشي عاريين ويسنا وقدنا حتى حق المصير وصفها لا حس والان احنا بقينا لا حول ولا قوة الا بالله.
7: تتابع نقاش من ضيفي من لندن مؤسس مجموعة ريماركس لتحليل العنف السياسي مراد بطل الشيشان. أهلا بك سيد مراد. إذا بعد مواجهات مع قوات الشرعية سيطر الحوثيون على جزيرة ميون وبالتالي السيطرة على مضيق باب المندب، هل يدرك المجتمع الدولي خطورة الوضع في البحر الأحمر؟
8: هم يشعرون بخطورة هذا الوضع من خلال يعني التأثير الاقتصادي والاستراتيجي الذي يعنيه هذا، خاصة يعني لعدة أوجه. نحن مثلا في مجموعة ريماركس بياناتنا تشير بشكل واضح أن دوما كانت هجمات الحوثي تؤثر بشكل واضح على سلاسل الإمداد، حيث أن هناك تعرف أكثر من 30% من سلاسل الشحن تمر من ذاك المضيق. أيضا هناك تأثير مباشر على النفط، 7% من الإنتاج النفطي يمر منه. أيضا الأمر الآخر الذي يرتبط به هو الجانب المرتبط بأننا يجب أن نفرد الخارطة وننظر إلى الممرات المائية. هناك حالة من الإشكالية المستمرة في هرمز اليوم باب المندب، وأيضا نستذكر الاستدارة الروسية وما توصف بالاستدارة الروسية التي دفعت إلى نقل نفطها عن طرق أخرى وبديلة. نحن نتحدث الآن أيضا عن أزمة أخرى مرتبطة بأن فاعل من غير الدولة يسيطر على ممر أمني أو مضيق مائي بهذه الأهمية، فهذا يعني أن الفاعلين من غير الدولة، وأنا أتحدث عن مجموعات مسلحة هي غير ملتزمة بالاتفاقيات الدولية وهي في حل من كل هذه الضغوط. بالتالي أجل هذا ما سيشعر به الناس مباشرة، وليس قلق المجتمع الدولي، لأن هذا سيؤثر بشكل مباشر في حيواتهم، في تأثيرهم الاقتصادي، في أسعار النفط وبالتالي هذا وسلاسل الإمداد، وبالتالي هذا يؤثر في أمور أخرى. الأخطر من ذلك أن لدينا مشهد إقليمي يتشكل من بؤر صراع في مناطق مختلفة تؤثر في الاقتصاد بشكل مباشر.
7: طيب، ولكن هل المجتمع الدولي، الأوروبيون، الولايات المتحدة، حتى دول إقليمية ستتأثر بشكل كبير من أي إغلاق لباب المندب؟ هل ستتدخل ومتى سيكون هذا التدخل؟ قريبا أم بعد ارتفاع تكلفة الشحن وربما إغلاق المضيق بشكل كامل؟
8: يعني الآن يجب أن نفهم أن الحوثي تحدث دوما عن إغلاق هذا المضيق، هو ليس بشيء جد. بالتالي الآن هو يمتلك هذه المقوم الاستراتيجي ليفعل ذلك، بالتالي يؤثر بالمجتمع الدولي بشكل كبير. كيفية رد المجتمع الدولي، أعتقد الآن الكرة في مرمى تحالف مكة. الآن هذا التحالف الآن هو في اختبار حقيقي. أجل هو حديث عن أنه غايات ردعية، أن هناك يعني تصور لهذا التحالف الذي يقوم على شكل الدفاع، لكن هذا في قلب اليوم الحديث عن أن هذا التأثير بهذا المضيق سيكون على المستوى الأول مرتبط بتحالف الدفاع أو دفاع مكة. الأمر الثاني المجتمع الدولي،
7: ولكن لماذا اتفاق مكة وتحالف مكة الدفاعي، ونحن نتحدث هنا عن مصالح ليست للدول الثلاث فقط وإنما مصالح عالمية، وذكرت لك الاتحاد الأوروبي، ذكرت لك مصر، ذكرت لك أيضا حتى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ستتضرر كل تلك الدول من إغلاق المضيق.
8: لا أجل، أنا كنت جاءت إني أنا أتحدث عن هذه النقطة. أنا تحدثت عن تحالف مكة بحكم وجود الدور السعودي بشكل واضح على هذه التخوم، خاصة أن السعودية لعبت دورا كبيرا في تأمين هذه المنطقة، خليج عدن إلى البحر الأحمر وصول المتوسط. هذا الممر كان بما يمكن أن يوصف بمنطقة نفوذ سعودي، خاصة نحن نعيد إنتاج ماكندر ونظرياته في الجيوبوليتكس وتأثير

0: السيطرة على الممرات الأمنية. لكن أنت أشرت بدقة، نعم نحن قبل أن نتحدث عن المجتمع الدولي هناك أيضا لدينا مصر، مصر التي ستتضرر قناة السويس بشكل واضح، خاصة أن هناك نسب كبيرة من الغاز المسال يمر منها، ومصر كانت تعمل فيما يتعلق بالليكويديشن لتسييل الغاز. بالتالي الأطراف الإقليمية مرتبطة. الآن نتحدث عن المجتمع الدولي، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، هذه أيضا بشكل مباشر وإن كان بدرجة أقل من هرمز ستتضرر بطبيعة الحال، حيث أن البحث عن طرق بديلة لنقل النفط والطاقة سيستدعي البحث عن طرق بديلة، وبالتالي إطالة الأمد والتأثير في أسعار.
1: سيد مراد، إذا كنت تذكر الرئيس ترامب ضغط على الأوروبيين بشكل كبير من أجل المشاركة في مواجهة إيران في مضيق هرمز، هذه المرة من سيضغط على الأوروبيين مصالحهم الاقتصادية وتحالفاتهم مع الولايات المتحدة ومع دول المنطقة؟
0: الإشكالية الموجودة الآن البحث عن حل أمريكي أو أوروبي بالضغط على الأوروبيين، أن التصور الأمريكي من بعد الحرب مع إيران بدأت على إعادة رسم المنطقة أو التوازن الإقليمي في المنطقة بشكل يقدم نوع من التوازن بين القوى المختلفة والأطراف المختلفة، أجل مع ميزة نسبية إلى حد ما الآن في ظل حالة الخلاف مع حكومة بنيامين نتنياهو، ولكن مع ميزة نسبية قليلة لإسرائيل. التصور الأمريكي سيكون إذا ما مارست أي ضغوط، لأننا لا نعرف عن التفاصيل الفنية كيف يمكن تأمين هذا المضيق، مضيق باب المندب، دون وجود الحل العسكري أو حتى للتوصل أو دون لحل سياسي يتم حكم اليمن عبر فاعل من الدولة الذي يستطيع أن يشارك في اتفاقيات واضحة تضمن حقوق الملاحة في هذه المنطقة.
1: طيب، خلال الفترة الماضية كان الحوثيون مصرون بشكل واضح من خلال تهديداتهم وخلال مماراساتهم في البحر الأحمر على استهداف مثلا الشحنات السعودية وناقلات النفط السعودية. أين ذهب شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل؟ هل ستسمح ميليشيا الحوثي للسفن الإسرائيلية بالمرور بحرية في باب المندب؟
0: يعني هذا سؤال استباقي، لا أعرف يسأل الحوثي عنه، لكن دوما المجموعات المسلحة تستخدم شعارات كبيرة يعني لتحقيق أهدافها أو للاستجابة لأهداف ما. من المعروف ما يعني مجموعة الحوثي ارتباطها في إيران وربطت نفسها بهذا التصور الجيوبوليتيكي في المنطقة بشكل واضح. أيضا قضية أن استهداف السفن التجارية بفعل الضغط الدولي تراجع والضغط الإقليمي تراجع بحكم القوة العسكرية، هل هذا الحل متاح الآن؟ هذا هو السؤال. أما البحث عن قضية التناقضات ما بين الإيديولوجيا والخطاب كذا، أعتقد أنه لن يفيد لأن التأثير على الأرض واقعي وواضح الآن.
1: من عمان مؤسس مجموعة ريماركس لتحليل العنف السياسي مراد بطل الشيشاني، شكرا جزيلا لك. أيضا تتابعون في هذه النشرة ولكن بعد الفاصل. ترامب يقول إن إيران في مازق ويؤكد أن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات النصفية. أيضا في هذه النشرة البث الإسرائيلية تقول إن الجولة الثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في روما يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
2: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

0: قبل أن نتابع نتوقف مع هذه الصور التي وصلتنا قبل قليل لعملية تفجير ينفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة المنصور جنوب لبنان.
1: أكثر من 5 تفجيرات. الله أكبر. هلأ مباشر. الله أكبر. راحت المنصورة. سلسلة تفجيرات. أكثر من 5 تفجيرات. الله أكبر. هلأ مباشر. الله أكبر. راحت المنصورة.
0: وفي الأخبار العاجلة التي ظهرت على الشاشة قبل قليل، رئيس الأركان الإسرائيلي يقول إن حزب الله يدمر لبنان بتكليف من إيران. كما قال رئيس الأركان الإسرائيلي إن الخط الأصفر في لبنان سيبقى تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. وكشف الجيش الإسرائيلي عن صور لما قال إنها من المسارات تحت الأرض التي دمرت في مرتفعات علي الطاهر.

0: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتز إتمام تدمير الأنفاق التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر، وأن ذلك جرى في إطار ما وصفه بإقامة منطقة أمنية محصنة تبدو من الساحل غربا إلى الشقيف ومداخل جبل الشيخ شرقا.
1: اليوم تمتد منطقة أمنية من الساحل غربا إلى الشقيف ومداخل جبل الشيخ شرقا. يتمركز الجيش الإسرائيلي في الميدان ويفجر الأنفاق والمنازل التي كانت تستخدم كمعاقل لحزب الله. كان علينا إتمام المهمة الأخيرة، وهي أنفاق مرتفعات علي طاهر كانت مليئة بالذخيرة والأسلحة الخطيرة، وهذا المدفع في الخلف كان يشكل تهديدا لطائراتنا، فيما يبين المعرض وأنواع الأسلحة المستخدمة لتهديد الجليل وإلحاق الضرر بالجنود. الآن لدينا منطقة أمنية محصنة لم يسبق لها مثيل.
0: كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فيديو مصور خلال جولة في موقع عسكري إسرائيلي قرب المطلة، أن قواته استخرجت من مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان أسلحة لحزب الله أرسلتها إيران.
2: هنا ترون جزءا من الأسلحة التي أخرجناها من مرتفعات علي الطاهر، كميات كبيرة من الأسلحة التي أرسلتها إيران ومولتها على مدى سنوات طويلة. ترون هنا مدفعا مضادا للطائرات وصواريخ وألغاما وأجهزة حاسوب وأشياء أخرى كثيرة. أخرجنا جميع الأسلحة ووضعنا أيدينا عليها.
0: مجددا نذكر بهذه الصور لعمليات تفجير ينفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة المنصوري جنوبي لبنان، كما نتابع في هذه اللقطات التي وردت إلى العربية. مباشر.
3: الله أكبر، راحت المنصوري. سلسلة تفجيرات، أكثر من 5 تفجيرات. الله أكبر. هلأ.

0: وفي التطورات اللبنانية الأخرى، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في العاصمة الإيطالية روما. وذكرت الهيئة أن الجولة ستبحث تشكيل قوة تتحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله. الهيئة ذكرت أن الولايات المتحدة ترغب في توسيع مناطق الانسحاب الإسرائيلي التي سيتولى الجيش اللبناني الانتشار فيها والسيطرة عليها. قبل ذلك، أعلنت الحكومة الأمريكية أنها فرضت عقوبات جديدة على شركات وأفراد لدعمهم حزب الله وحلفاء إيران الآخرين في الشرق الأوسط. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن الإجراءات التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها تستهدف كيانات وأفرادا يدعمون كتائب حزب الله العراق وحزب الله اللبناني. وطالت العقوبات الأمريكية شبكة صرافين حولت مئات ملايين الدولارات من فيلق القدس إلى حزب الله بين مايو وسبتمبر 2025. في تحرك هادف لاستئناف الدبلوماسية وخفض التصعيد بين واشنطن وطهران، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير سبل استئناف الحوار الدبلوماسي لخفض التصعيد على جميع الجبهات بحسب مصدر باكستاني لرويترز. وأوضح المصدر أن المحادثات ركزت على الحرب بين واشنطن وطهران وإمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات، إضافة إلى اعتداءات الحوثيين الأخيرة في المنطقة. معنا من اسلام اباد الصحفي عبد الرحمن حيات. اهلا بك سيد عبد الرحمن. الى اين وصلت الجهود الباكستانيه الى العوده الى مذكره التفاهم وايجاد حل دبلوماسي للازمه ما بين واشنطن وطهران؟
1: نعم، بعد تحيه استاذي الكريم وللساده المشاهدين، لا شك ان المباحثات الاخيره التي جرت بين قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير هاتفيا مع وزير الخارجيه الايراني عباس عراقجي تاتي بعد اسبوع من زياره قام بها المشير عاصم منير شخصيا الى ايران. هذه الاتصالات والزيارات تدل على ان اسلام اباد لا زالت تواصل وتواصل بالقوه جهود الوساطه، ما تسعى اليه اسلام اباد في هذه المرحله، وهي مرحله جاءت بطلب من الجانبين الامريكي والايراني بعد ان تراجعت اسلام اباد عن جهودها فيما يتعلق بالوساطه. اسلام اباد تريد اقناع الجانبين بالعوده الى المسار الدبلوماسي، وتؤكد اسلام اباد بان الحل الوحيد المتوفر لديها للجانبين هو العوده الى مذكره تفاهم اسلام اباد. اسلام اباد لا تريد تقديم المزيد من الحلول، بل تريد ان يلتزم الجانبان مجددا بمذكره التفاهم والتراجع عن التصعيد والبدء في المرحله الاولى بايجاد حل لاعاده فتح مضيق هرمز بطريقه امنه وبطريقه شامله دون اي عرقله او دون اي هيمنه لايران. هناك جانب اخر تعمل عليه باكستان، وهو تحذير ايران بعدم تجاوز الخطوط الحمراء، الخطوط الحمراء التي اوضحتها باكستان مرارا، وهي امن المملكه العربيه السعوديه، لا سيما اننا شاهدنا خلال الايام الماضيه تصعيدا من جانب ميليشيات الحوثي ضد المملكه. باكستان نقلت الى ايران رسائل واضحه بان تلزم الحد لميليشيات الحوثي. الجميع يعرف ان ايران هي من يدعم ويسلح ويحرك هذه الميليشيات الارهابيه لتوسيع الحرب من منطقه مضيق هرمز الى منطقه مضيق باب المندب، وهذا يهدد الامن الاقليمي. باكستان مهتمه جدا باعاده الاستقرار الى المنطقه.
0: الى اي مدى سيؤثر ما يقوم به الحوثيون في البحر الأحمر ومضيق باب المندب على الوساطة الباكستانية، ونحن نعلم أن إسلام أباد حليف قوي للرياض؟
1: نعم، باكستان يعني قبل يومين كان هناك تصريح واضح من جانب وزير الدفاع الباكستاني خواجه محمد عاصف، اكد فيه بان باكستان ملتزمه باتفاقيه التعاون الدفاع الاستراتيجي واتفاقيه مكه التي تلزم باكستان بالدفاع او الوقوف مع المملكه العربيه السعوديه في حال طلبت منها القيام بذلك. ميليشيات الحوثي يعني حسب التقديرات العسكريه ليست يعني مصدر قلق كبير، المملكة العربية السعودية قادرة على الدفاع عن سيادتها، لكنها يعني تعتبر من أذرع إيران.

0: التي تحاول أن تشتت الانتباه من منطقة مضيق هرمز وتوسيع التوتر الذي يهدد جميع أمن جميع دول المنطقة، لا سيما باكستان أيضا من تلك الدول، وباكستان أيضا متضررة من الوضع الحالي، الوضع يعني لا حرب ولا سلم. فالجهود الباكستانية
1: وهنا
0: الحالية
1: سؤال،
0: هي
1: هل لا زالت إسلام آباد تؤمن بالدبلوماسية لحل هذه الأزمة؟
0: في الواقع عندما انسحبت إيران من مذكرة تفاهم إسلام أباد، باكستان أعربت عن استيائها وبدأت تتعامل مع إيران بأنها دولة غير مسؤولة لا تلتزم بالاتفاقيات. والجميع يتذكر بأن إيران أوفدت وزير داخليتها إلى إسلام أباد لمطالبة باكستان بالعودة مجددا إلى بذل جهود الوساطة، لكن باكستان في تلك المرحلة ركزت على تعزيز الاتفاقيات الدفاعية مع دول المنطقة لضمان الأمن الإقليمي لعدم ثقتها في إيران. حاليا يعني الجهود الجديدة التي يبذلها قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير بحكمه الشخصي، بحكم أنه الشخصية المحورية في عملية الوساطة هذه، جاءت بطلب من الرئيس الأمريكي وأيضا من جانب إيران. يعني إيران تلح عبر القنوات الخلفية على باكستان بأن تعمل على إيجاد حل. لا يخفى أن الوضع الحالي بدأ يستنزف اقتصاد إيران، إيران باتت ضعيفة جدا من الداخل، لكنها تتظاهر أمام المجتمع الدولي من خلال التصريحات بأنها صامدة وقوية، لكن اقتصاديا بدأت تتهالك ووضعها حرج جدا داخليا. وهي تتوسل إلى إسلام أباد حسب ما نسمعه من الدوائر القريبة من عملية الوساطة الباكستانية. إيران منذ شهر ونصف تطالب باكستان بالتحرك وأن تعمل إيجاد حل يخرجها من هذه الأزمة، لكن باكستان هذه المرة بعد أن شاهدت أن إيران لم تلتزم أو لم تتصرف كدولة مسؤولة بعد توقيع مذكرة تفاهم إسلام أباد في سويسرا، إسلام أباد تريد هذه المرة من إيران تقديم ضمانات تؤكد التزامها بأي جهود جديدة تبذلها باكستان.
1: زارت إسلام أباد مؤمنة بدبلوماسية خلال هذه المرحلة من إسلام أباد. الصحفي عبد الرحمن حياة، شكرا جزيلا لك. وقبل الإعلان الباكستاني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حرب إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفية المقررة في نوفمبر المقبل، وأشار إلى أن طهران ما تزال تمتلك صواريخ قادرة على إطلاقها رغم الضربات الأمريكية. ترامب وصف وضع إيران في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بأنه متعثر وأنها تواجه مشكلات عميقة، وأضاف أن معظم الصواريخ الإيرانية دمرت، معتبرا أن طهران تواجه صعوبة في تصنيعها بعد استهداف معظم قدراتها الإنتاجية. وقال ترامب أن إيران أطلقت 11 صاروخا باتجاه القوات الأمريكية وأنه تم اعتراضها جميعا، كما أكد أنه لا يشعر بالندم على قراره بخوض الحرب ضد إيران، مبررا ذلك باحتمال استخدام طهران سلاحا نوويا لو امتلكت.
2: If we hadn't done Iran, you would be cruising to midterm victory. 225
3: yeah,
2: gas.
3: We, I mean, you'd
2: be
3: cruising. Well, you don't know that.
2: Any no, regrets?
3: No, I don't believe in the word regret. You can always question yourself a little bit. And a few people have asked me that. If I had it to do again, I'd do exactly as I did. I took out their nuclear capability.
1: وفي إطار سعيها للالتفاف على العقوبات الأمريكية، كشفت رويترز عن آلية مالية سرية تتيح لإيران استخدام عائدات النفط لتمويل وارداتها من الصين بعيدا عن القنوات المصرفية في مسار حرك مليارات الدولارات، وذلك على الرغم من العقوبات المفروضة على طهران.
4: ناقلة نفط تشق طريقها من إيران، وفي الطرف الآخر من الرحلة شحنات صينية تتجه إلى طهران، بينهما أموال لا تظهر في أي تحويل مصرفي مباشر ومسار لا تسلكه التجارة المعتادة. هنا تبدأ قصة آلية شبيهة بالمقايضة. تقول مصادر لرويترز إنها أبقت مليارات الدولارات تتحرك بين إيران والصين رغم العقوبات التي تستهدف خنق عائدات طهران وقطع قنواتها المالية. في قلب هذا المسار، 100 ملايين الدولارات تودع شهريا لدى كيان مالي صيني غير معروف على نطاق واسع، نيابة عن مشتر للنفط الإيراني. بعدها يعاد توجيه الأموال لتمويل واردات من الصين ومشروعات داخل إيران. بدأت الآلية وفق المصادر منذ عام 2021 على الأقل لتمويل الأدوية واللقاح.

0: أحد، ثم توسعت إلى المركبات ومعدات الاتصالات والبنية التحتية. وتقدر المصادر أن ما بين ملياري دولار وملياري ونصف المليار دولار مر عبرها خلال العام الماضي، مع تخصيص نحو 70% من العائدات لمشروعات البنية التحتية.
1: تستخدم الصين مثل هذه الترتيبات للتصدي للولايات المتحدة وإظهار أنها لا ترى الدخول للتهديد بفرض عقوبات ثانوية.
0: لكن ما يحدث خلف هذا المسار لا يقتصر على التجارة المدنية. تقول المصادر إن الآلية استخدمت مرة واحدة على الأقل خلال العام الماضي لتمويل عقود بملايين الدولارات لتزويد إيران بمعدات دفاع جوي، ومع ذلك لم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من المعاملات، ولم تجد في السجلات الصينية مؤسسة مالية بالاسم المنسوب إلى الكيان. الصين تقول إنها ليست على دراية بالترتيب وتعارض العقوبات الأحادية، فيما تواصل شراء الجزء الأكبر من النفط الإيراني المنقول بحراً.
2: أيضاً في هذه النشرة ولكن بعد قليل. قبل الانتخابات النصفية، ترامب يؤكد لمناصريه على منجزاته، ونائبه يصف الديمقراطيين بحزب الكراهية.

0: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
1: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
0: لماذا لم تكن مطمئنا لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
1: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب لأبو السياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، أن كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
0: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
1: متخوف.
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: I spent nearly 3 decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
4: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
3: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
4: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
3: Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
4: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
3: I've always encouraged people to come here, discuss the changes and learn.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد، السادسة على العربية بزنس.
5: أهلا بكم من جديد. أسفرت هجمات بمسيرات أوكرانية على مقاطعة تولا الروسية عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين وفق حاكم المقاطعة. في المقابل استهدفت القوات الروسية منشأة للمجمع الصناعي العسكري ومراكز لوجستية وبيانات كييف ومقاطعات أوكرانية أخرى، إضافة إلى بنية تحتية للموانئ في أوديسا. وقالت موسكو إنها تنقل معدات عسكرية. كما أعلنت سلطات كييف إصابة 8 أشخاص جراء غارات جوية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية. وتسببت الضربات الروسية في اندلاع حريق داخل مبنى سكني. تأتي الهجمات مع استهداف موسكو ضرباتها الجوية على كييف بعد توقف تزامن مع زيارة المبعوثين الأمريكيين جيرد كوشنر وستيف ويتكوف إلى موسكو وكييف. حذر الكرملين ليتوانيا من أنها ستصبح في مرمى الأسلحة النووية الروسية في حال نشر أسلحة نووية

0: على أراضيها. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إن أي خطوة من هذا النوع ستشكل تصعيدا خطيرا للتوتر، مؤكدا أن روسيا ستتعامل مع الأراضي الليتوانية كهدف لأسلحتها النووية. وبشأن محادثات إنهاء حرب أوكرانيا، اتهم سفير المهمات الخاصة في الخارجية الروسية الدول الأوروبية بالسعي إلى عرقلة المفاوضات المتعلقة بأوكرانيا. قال المسؤول الروسي أن مشاركة ممثلين أوروبيين في المحادثات تهدف إلى تعطيل مسار التفاوض ومواصلة التصعيد، مشككا في جدوى انضمامهم إلى المباحثات التي جرت في كييف بين مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجانب الأوكراني. على الجانب الآخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يتوقع لقاء الفريق الأمريكي في نيويورك نهاية سبتمبر الجاري، مشيرا إلى اتصالات يومية تجرى بين مستشاريه والجانب الأمريكي للتحضير لاجتماع الثلاثي المرتقب وبحث نتائجه المحتملة.
1: At the end of September, we will have opportunity to meet, I think so, with the American team in New York. And during this period of time, each day, my advisors and national security advisors on connection with American team. And we speak about what outcome we can have, how to prepare to trilateral meeting, what outcome can be in after trilateral meeting. Yes.
0: قبيل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مؤيديه من الشباب ليسوا محبطين، بل هم فخورون للغاية بما حققه إلى الآن، وذلك بعدما منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
2: What do you say to all the young men out there? And I know these are people who supported you in 2024, 2020. And yeah, I think a lot of them still do, but some of them are demoralized.
3: I don't think they're demoralized. I think they're very proud of the fact that I'm not letting Iran have a nuclear weapon.
0: شن نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس هجوما لاذعا على الديمقراطيين المعارضين لسياسات إدارة الرئيس ترامب، وخلال كلمته أمام نحو 20,000 شخص في مؤتمر الجمهوريين للتجديد النصفي في مدينة دالاس، وصف فانس الديمقراطيين بحزب الكراهية، متهما إياهم بالحزب الذي يزدري الولايات المتحدة وشعبها. كما اتهم جيد فانس الحزب الديمقراطي بأنه يجد في نفسه تعاطفا مع الإرهابيين الذين نفذوا هجمات 11 من سبتمبر على حد وصفه. بدوره، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن انتخابات التجديد النصفي تضع الأمريكيين أمام خيارين متناقضين، واصفا إياها بأنها مواجهة بين المنطق السليم والجنون.
4: Incredibly, on America's 250th anniversary, it now falls to us to fight to preserve the country that we all love. It's now being attacked from within. That's the reason. Now, you've heard many times here in Dallas that this election presents a glaring contrast for America, and it truly is a contrast between common sense and crazy.
0: نبقى مع انتخابات التجديد النصف الأمريكية، وفي أزمة قد تغير المعادلة الانتخابية، يعاني قطاع بيع اللحوم في الولايات المتحدة من أزمة ارتفاعات قياسية في الأسعار، وإدارة ترامب تجد نفسها في مواجهة غضب المستهلكين.
5: بين الأرقام التي تعلنها الإدارة الأمريكية والفاتورة التي يدفعها المستهلك عند صندوق الدفع، تتبين الإجابة عن سؤال واحد: هل بدأت أسعار اللحوم تنخفض فعلا؟
6: الرئيس دونالد ترامب أعاد نشر أرقام لوزيرة الزراعة بروك رولينز تشير إلى تراجع أسعار أصناف محددة من اللحوم، بينها صدور الدجاج والديك الرومي ولحم كتف البقر،
5: ولكن الصورة لا تبدو بالوضوح نفسه بالنسبة لجميع المنتجات، فسعر الرطل الواحد من اللحم البقري المفروم بلغ مستوى قياسي يقارب $7، مع انخفاض أعداد القطعان الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ 45 عاما.
7: أسعار اللحوم مرتفعة للغاية، من المؤكد ستؤثر على خياراتي في الانتخابات.
8: مشترياتي لم تتأثر، الأسعار بقيت نفسها بالنسبة لي، لأنني أعلم من أين أشتري بقالتي، ولا أعتقد أن هذه الأسعار مرتفعة ولن تؤثر في هذه الانتخابات. أنا قادم من عائلة كبيرة ومرتاحة ماديا، لذلك لا أشعر بأي تأثير.

0: الأسعار مرتفعة بشكل كبير عما كانت عليه الأحوال قبل 5 سنوات بكل تأكيد، وبالتأكيد سيؤثر ذلك على الانتخابات المقبلة. هذا عامل مهم لأي انتخابات في أي مكان بالعالم، وليس فقط الانتخابات المقبلة.
1: ولزيادة المعروض قرر ترامب السماح باستيراد ما يصل إلى 300,000 طن متري من لحوم البقر المفرومة من دون الرسوم المطبقة خارج الحصص لمدة 90 يوما، إجراء تقول الإدارة أنه يوفر تخفيفا سريعا للمستهلك، لكنه أثار غضب مربي الماشية بعدما تسبب الإعلان في تراجع العقود الآجلة، وأثار مخاوف من أن تؤدي الواردات الرخيصة إلى مزيد من الضغط على المنتجين المحليين.
2: I think it's temporary for the moment.
3: أعتقد أن ارتفاع الأسعار أمر مؤقت تماما، فقد ساهمت عوامل عدة في رفع أسعار لحوم الأبقار هذا العام، مثل إغلاق الحدود ووقف استيراد الماشية من المكسيك بسبب ذبابة طفيلية، إذ تسعى السلطات لمنع دخول هذه الذبابة إلى الولايات المتحدة. ومن المتعارف عليه أن أسعار اللحوم تبقى المقياس الذي يعتمده المستهلك الأمريكي ليبني تحليله تجاه الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، وخاصة قبل الانتخابات.
1: وقبل انتخابات التجديد النصفي لا تخوض الإدارة معركة اقتصادية فقط، بل معركة سياسية أيضا.
4: الأرقام الرسمية قد تكون مؤشر إلى بداية تراجع في الأسعار، لكن الحكم الأهم سيكون للمستهلك الأمريكي، لأن الناخب قد لا يتذكر نسبة التضخم عندما يدخل إلى مركز الاقتراع، لكنه على الأرجح سيتذكر المبلغ الذي دفعه مقابل إطعام أسرته. ريتا سليمان، العربية، واشنطن.
5: أظهرت بيانات شركة أبحاث بريطانية متخصصة ارتفاع الطلب العالمي على السيارات الكهربائية في شهر أغسطس الماضي، وقادت أوروبا هذا النمو. مبيعات السيارات الكهربائية ارتفعت عالميا بواقع 2%، مما رفع إجمالي المبيعات منذ بداية العام إلى أكثر من 13 مليون مركبة. أسفر حريق اندلع على متن سفينة شحن أجنبية تخضع لأعمال صيانة في حوض بناء سفن في مقاطعة شاندونغ الصينية عن قتلى، وأوضحت وكالة شينخوا بأن 12 من أصل 42 شخصا كانوا على متن السفينة تم إجلاؤهم، فيما أصيب 5 آخرون. في نهاية هذه الساعة تذكير بالعناوين. مصادر تفيد بسيطرة الحوثي على جزيرة ميون ومدينة ذوباب، والقوات المسلحة اليمنية تشن غارات على مطار المخا ومواقع حوثية. بهدف استئناف الدبلوماسية وخفض التصعيد، اتصال بين قائد الجيش الباكستاني ووزير خارجية إيران.
6: They think the Democrats will let them essentially have a nuclear weapon. They're not going to have a nuclear weapon. So when you
5: ترامب يقول إن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي حتى لو فاز الديمقراطيون في الانتخابات النصفية. محادثات لبنانية إسرائيلية في روما الثلاثاء المقبل، وعلى طاولة البحث المناطق التجريبية وخلوها من حزب الله. روسيا تقصف منشآت صناعية عسكرية في كييف ومقاطعات أوكرانية، وتسقط نحو 800 مسلح. نهاية هذه الساعة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: درس التاريخ مجهلا من اسمه، دخل في صراع مع الضباط، انتهى بهزيمته.
1: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
0: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغل نفوذ العسكريين في أكيس الدولة.
1: فكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
2: تجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
3: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
4: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
3: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
4: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
3: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، اليوم 3:30 على شاشة العربية.

القوات المسلحة اليمنية تتصدى لهجوم حوثي جنوبي مأرب، وأنباء عن سيطرة الميليشيا على جزيرة ميون ومدينة ذوبان. جهود دولية لاحتواء التصعيد بين واشنطن وطهران، وترامب يؤكد السيطرة على مضيق هرمز ويصف الوضع في إيران بالمتأسف. نتنياهو يقول إن قواته أخرجت أسلحة إيرانية من مرتفعات علي الطاهر، ومصدر أوروبي ينفي للعربية نشر قواته في الجنوب. زيلينسكي يتوقع لقاء الفريق الأمريكي المفاوض في نيويورك، وروسيا تتهم الدول الأوروبية بعرقلة المحادثات.

الأخبار من العربية يقدمها لكم صهيب شراير، أهلا بكم. والبداية تكون من تطورات اليمن، حيث أفادت الأف بي وكالة الصحافة الفرنسية بأن ميليشيا الحوثي سيطرت على جزيرة ميون المطلة على باب المندب. من جهتها نقلت وكالة رويترز أن ميليشيا الحوثي وصلت إلى مدينة ذوباب. هذا وأفادت مصادر العربية أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت بغارتين تجمعات للحوثيين بالقرب من مطار المخا. قبل ذلك أفاد مراسل العربية بإطلاق ميليشيا الحوثي 5 صواريخ باليستية باتجاه مناطق متفرقة جنوب وغرب محافظة تعز. وأفاد السكان المحليون بأن الصواريخ أطلقت من جبل أمان شرق تعز باتجاه مناطق باب المندب وهيجة العبد ورأس العارة. وتزامن القصف مع تصاعد الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين في مناطق الوازعية وموزع وحيس، حيث تشهد تلك المناطق موجة نزوح واسعة. وفي جبهة مأرب أفادت مصادر عسكرية يمنية بتصدي الجيش اليمني لهجوم حوثي في الجبهة الجنوبية بمأرب. وأضافت المصادر أن القوات استهدفت بالمدفعية مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي في منطقة الفليحة قبل تنفيذ هجوم معاكس أسفر عن إحراق عربة عسكرية وسقوط قتلى وجرحى حوثيين، فيما عززت الميليشيات مواقعها بعناصر وآليات عسكرية في الجوبة ومعسكر ماس. برصد

0: آخر التحديثات مع مراسلنا محمود الحميدي، هو معنا مباشرة من شمال مأرب. محمود أهلا بك معنا، ضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية في اليمن.
1: نعم صهيب، هنالك تطورات ميدانية مهمة خلال الساعات الماضية، خصوصا هنا في محافظة مأرب، حيث حاولت الميليشيات الحوثية خلال الساعات الماضية استعادة المواقع التي خسرتها خلال الثلاثة الأيام الماضية، تحديدا في الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب، وتحديدا منطقة العكد الرملي التي سيطرت عليها القوات الحكومية أمس الأول وقامت بتأمينها يوم أمس. كانت عمليات التأمين مهمة لأن الميليشيات الحوثية نفذت هجوما واسعا فجر اليوم على هذه المواقع، أرادت أن يكون لها عمق صحراوي في الجبهة الجنوبية لكي تتوجه إلى صافر، لكن القوات الحكومية كانت ترصد التحركات الحوثية، ترصد التعزيز الحوثي، ترصد محاولة التسلل الحوثية تحديدا من منطقة الفليحة في الصحراء، وقصفت هذه التجمعات وأيضا شنت هجوما معاكسا على مواقع الميليشيات الحوثية، تمكنت فيه من إحراق عربة وقتل وإصابة عدد من الجنود الحوثيين في نفس الجبهة، ولكن في مؤخرة هذه الجبهة وتحديدا في مديرية الجوبة قامت الميليشيات الحوثية بتعزيز تواجدها هناك بالمزيد من الآليات والأفراد. هذه المنطقة اتخذتها الميليشيات الحوثية مخازن أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ، كان الطيران اليمني قد أغار على مخزنين للصواريخ في هذه المنطقة قبل 4 أيام. هنالك عمليات رصد دقيقة لكل التحركات الحوثية في الجبهة الجنوبية وعمليات الدعم المستمرة للميليشيات الحوثية القادمة من محافظة البيضاء إلى محافظة مأرب جنوبا. شمالا القوات الحكومية تواصل التوجه نحو معسكر ماس، قامت الميليشيات الحوثية بتعزيز هذا المعسكر من الخط الرابط بين صنعاء ومأرب والجوف، لا تريد أن تخسر هذا المعسكر كما خسرت فعليا معسكر اللبنات في محافظة الجوف الذي تجاوزته القوات الحكومية، وهو يعتبر معسكر موازي لمعسكر ماس من الناحية الشمالية، أي في محافظة هذا في محافظة مأرب وذاك في محافظة الجوف، لكن تفصلهما 60 كيلومترا. الميليشيات الحوثية تريد أن توحد خطوط جبهاتها شمال غرب محافظة مأرب بقطع الطريق عن مديرية رغوان، لكن القوات الحكومية تقوم بعملية رصد مستمرة وإغارة على مواقع الميليشيات الحوثية، والمدفعية لم تتوقف منذ الساعة 4 فجرا حتى قبل ساعة من الآن، ومدفعية القوات الحكومية تدك تعزيزات الميليشيات الحوثية وأيضا تحصيناتها في الجبهات الشمالية الغربية من محافظة مأرب.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التحديثات محمود الحميدي، كنت معنا مباشرة من شمال مأرب. إلى تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، وفي أحدث تصريحاته بشأن إيران قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حرب إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفية المقررة في نوفمبر المقبل، وأشار إلى أن طهران ما تزال تمتلك صواريخ قادرة على إطلاقها رغم الضربات الأمريكية. ووصف ترامب وضع إيران في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بأنه متعثر وأن طهران تواجه مشكلات عميقة، مضيفا أن معظم الصواريخ الإيرانية دمرت، وأوضح أن طهران تواجه صعوبة في تصنيعها بعد استهداف معظم قدراتها الإنتاجية. ترامب أضاف كذلك أن إيران أطلقت 11 صاروخا باتجاه القوات الأمريكية واعترضتها اعترضت جميع هذه الصواريخ. كما أكد ترامب أنه لا يشعر بالندم على قراره بخوض الحرب ضد إيران، مبررا ذلك باحتمال استخدام طهران سلاحا نوويا لو امتلكته.
2: If we hadn't done Iran, you would be cruising to midterm victory. 225
3: gas. Yeah,
2: I mean, you'd be cruising.
3: Well, you don't know that.
2: Any regrets?
3: No, I don't believe in the word regret. You can always question yourself a little bit. And a few people have asked me that. If I had it to do again, I'd do exactly as I did. I took out their nuclear capability. I think it's going to end right after. They're trying to do anything possible to get me out because they think the Democrats will let them essentially have a nuclear weapon. They're not going to have a nuclear weapon.
0: وفي كلمته خلال مؤتمر انتخابي للحزب الجمهوري أقيم في دالاس بولاية تكساس، أكد ترامب أن أسعار النفط ستبدأ بالانخفاض فور انتصار بلاده في الحرب مع إيران، مؤكدا كذلك أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز. وفي تصريح لافت أعاد ترامب الحديث عن مقترحه بتغيير اسم مضيق هرمز إلى مضيق ترامب.
4: And by the way, oil would be going down as soon as we win the war with Iran, which

0: is taking place right now.
1: We'll win it.
0: We're winning it. We control the Hormuz Strait. I think we should call the Hormuz Strait, we should call it the Trump Strait. I should get something out of this. The Trump Strait.
2: Yes.
0: It's going to be called, ladies and gentlemen, I'll have an announcement. We'll call it the Trump Strait.
3: وبشأن الجهود الدبلوماسية الهادفة لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير سبل استئناف الحوار الدبلوماسي لخفض التصعيد على جميع الجبهات وفق مصدر باكستاني تحدث لرويترز. أضاف المصدر أن المحادثات ركزت على الحرب بين واشنطن وطهران وإمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات، إضافة إلى اعتداءات الحوثيين الأخيرة في المنطقة. هذا ودعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة سون لي الولايات المتحدة إلى التخلي عن استخدام القوة أو التهديد بها والعمل على تسوية الملف النووي الإيراني عبر الدبلوماسية، محذرا خلال جلسة لمجلس الأمن من اتساع تداعيات المواجهات في الشرق الأوسط وتهديدها للمصالح المشتركة للمجتمع الدولي. وطالب الأطراف المعنية باستئناف تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في أقرب وقت وإعادة الملف النووي إلى مسار الحل السياسي والدبلوماسي. وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. خارجية سول أوضحت أن المباحثات بين المسؤولين تناولت حرية الملاحة عبر مضيق هرمز في ظل التطورات الراهنة. بعد الفاصل نعود ونتابع في هذه النشرة. قبل انتخابات التجديد النصفي، نائب الرئيس الأمريكي يصف الديمقراطيين بحزب الكراهية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوجمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: مرحبا بكم من جديد. نكمل من التطورات في لبنان، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته استخرجت من مرتفعات علي الطاهر أسلحة لحزب الله أرسلتها إيران بحسب ما زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي.
1: هنا ترون جزءا من الأسلحة التي أخرجناها من مرتفعات علي الطاهر، كمية كبيرة من الأسلحة التي أرسلتها إيران ومولتها على مدى سنوات طويلة. ترون هنا مدفعا مضادا للطائرات وصواريخ وألغاما وأجهزة حاسوب وأشياء أخرى كثيرة. أخرجنا جميع الأسلحة ووضعنا أيدينا عليها.
0: هذا وكشف الجيش الإسرائيلي عن صور قال إنها من المسارات تحت الأرض التي دمرت في مرتفعات علي الطاهر. نشاهد.

وفي سياق متصل أفادت صحيفة يدعوت أحرانوت بأن الجيش الإسرائيلي يتأهب لاحتماليات التصعيد مع حزب الله، وذلك بعد تفجير أنفاق الحزب بمرتفعات علي الطاهر في الجنوب اللبناني. وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ عملية تفجير ضخمة لأنفاق حزب الله تحت مرتفعات علي الطاهر مستخدما أكثر من 1100 طن من المتفجرات بحسب ما أوردته صحيفة يزرائيل هيوم. وبحسب يدعوت أحرانوت تمثل هذه الخطوة مرحلة حاسمة من عمليات الجيش الإسرائيلي في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وذلك عقب استكمال تمشيط المجمع المركزي التابع لحزب الله تحت الأرض في المنطقة بهدف تحييد الشبكة التي أقامها الحزب في جنوب لبنان. وقبل ذلك قال مصدر عسكري إسرائيلي إن تفجير أنفاق علي الطاهر عملية محدودة في إطار تفاهمات الاتفاقية مع لبنان، مشيرا إلى أن تفجير أنفاق علي الطاهر نفذ داخل المنطقة الأمنية بجنوب لبنان. وحذر المصدر العسكري الإسرائيلي من أن الجيش لا يسمح بالاقتراب من مناطق كفر تبنيت وعلي الطاهر حتى بعد إنجاز التدمير، موضحا أن الجيش يستعد للتعامل مع مختلف السيناريوهات وفي جبهات متعددة. وأكد أن الجيش سيرد بقوة على أي محاولة لحزب الله للعمل ضد قواته، منوها على أن الجيش يواصل تعزيز الدفاعات على قلعة شقيف جنوب لبنان.

0: كما قام الجيش الإسرائيلي بتفجيرات ضخمة في بلدة المنصور جنوبي لبنان. نشاهد.
1: الله أكبر، راحت المنصورة، سلسلة تفجيرات، أكثر من 5 تفجيرات. الله أكبر. هلأ مباشرة.
0: دبلوماسيا، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في العاصمة الإيطالية روما. وذكرت الهيئة أن الجولة ستبحث تشكيل قوة تتحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله، وذلك ضمن ترتيبات انسحاب الجيش الإسرائيلي وسيطرة الجيش اللبناني على تلك المناطق. أضافت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة ترغب في توسيع مناطق الانسحاب الإسرائيلي التي سيتولى الجيش اللبناني الانتشار فيها والسيطرة عليها. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر إلى الآن أي تأكيد رسمي لبناني بشأن موعد جولة المفاوضات هذه بين لبنان وإسرائيل أو جدول أعمالها. هذا وكشف مصدر دبلوماسي أوروبي للعربية نت أن خيار إنشاء قوة أوروبية جنوبي لبنان يتراجع لمصلحة توجه أوروبي بتعزيز الجيش ومؤسسات الدولة اللبنانية. أوضح المصدر الدبلوماسي الأوروبي للعربية نت أن فكرة القوة الأوروبية تواجه عقبتين أساسيتين، وهما غياب الدعم الأمريكي ورفض إسرائيل لأي دور أوروبي وخصوصا الدور الفرنسي في لبنان. وبدلا من نشر قوات جديدة، يقول المصدر إن أولوية الاتحاد الأوروبي باتت تمكين الدولة اللبنانية من بسط سلطتها ودعم مبدأ احتكارها للسلاح، مع التركيز على تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية. وبحسب المصدر، فقد ضخ الاتحاد الأوروبي منذ عام 2023 نحو 220 مليون يورو لدعم قطاع الأمن في لبنان، بينها 182 مليونا لتجهيز الجيش. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وفي جديد محادثات إنهاء الحرب، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إنه يتوقع لقاء الفريق الأمريكي في نيويورك نهاية سبتمبر، مشيرا إلى اتصالات يومية تجرى بين مستشاريه والجانب الأمريكي، وذلك للتحضير للاجتماع الثلاثي المرتقب وبحث نتائجه المحتملة.
2: At the end of September, we will have opportunity to meet, I think so, with the American team in New York. And during this period of time, each day, our my advisors and national security advisors on connection with American team. And we speak about what outcome we can have, how to prepare to trilateral meeting, what outcome can be in after trilateral meeting. Yes.
0: هذا واتهم سفير المهمات الخاصة في الخارجية الروسية روديون مروشنيك الدول الأوروبية

0: بالسعي إلى عرقلة المفاوضات المتعلقة بأوكرانيا. ميروشنيك قال إن مشاركة ممثلين أوروبيين في المحادثات تهدف بحسب تعبيره إلى تعطيل مسار التفاوض ومواصلة التصعيد، مشككا في جدوى انضمام الأوروبيين إلى المحادثات التي جرت في كييف بين مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجانب الأوكراني. إلى الولايات المتحدة، وقبيل انتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مؤيديه من الشباب ليسوا محبطين، بل هم فخورون للغاية بما حققه إلى الآن، وذلك بعدما منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
1: What do you say to all the young men out there? And I know these are people who supported you in 2024, 2020.
2: And they still do.
1: And I think a lot of them still do, but some of them are demoralized.
2: I don't think they're demoralized. I think they're very proud of the fact that I'm not letting Iran have a nuclear weapon.
0: وفي سياق متصل، شن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس هجوما لاذعا على الديمقراطيين المعارضين لسياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخلال كلمته أمام نحو 20,000 شخص في مؤتمر الجمهوريين للتجديد النصفي في مدينة دالاس، قال فانس وصف الديمقراطيين بحزب الكراهية، متهما إياهم بالحزب الذي يزدري الولايات المتحدة وشعبها. كما اتهم فانس الحزب الديمقراطي بأنه يجد في نفسه تعاطفا مع الإرهابيين الذين نفذوا هجمات 11 من سبتمبر على حد وصفه.
3: This November, let's give it to them. Let's fight for our people. Let's send the Democrats packing and let's never forget.
4: بينما تحتدم المنافسة تحت القبة البيضاء، يعود ترامب إلى مكانه المفضل خشبة المسرح ليخاطب حزبه الجمهوري خلال مؤتمر استثنائي في دالاس. وسط معركة البقاء السياسي، أطل الرئيس بوعد مفاجئ متعهدا بمنح 5,000 دولار لكل مواطن أمريكي بالغ إذا حافظ الجمهوريون على سيطرتهم على مجلسي الكونغرس بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، مشيرا إلى أن هذه الأموال ستحمل اسم أرباح ترامب. أما شرطه الوحيد فهو أن ينفقها المستفيدون داخل البلاد من دون توضيح مصدر التمويل أو آلية صرفها.
5: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
4: ليس غريبا أن ترتبط الحوافز الاقتصادية بالحسابات الانتخابية، لكن خلف مقترح ترامب الجريء فاتورة ضخمة وأسئلة أكبر. بحساب نحو 270 مليون أمريكي بالغ، قد تصل كلفته إلى نحو 1.35 تريليون دولار في وقت يقترب فيه العجز السنوي للولايات المتحدة من 1.8 تريليون دولار، ويتجاوز الدين العام 40 تريليون دولار. ولا يملك الرئيس منفردا سلطة إنفاق أموال الخزانة لبرنامج كهذا، ما يستلزم موافقة الكونغرس، كما قد تفرض القوانين الفيدرالية قيودا على تقديم الأموال بهدف التأثير في التصويت. رهان محفوف بالمخاطر في ظل تراجع شعبيته، فيما يواجه الجمهوريون احتمال فقدان السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس. ورغم الرياح المعاكسة، استغل ترامب المؤتمر لإطلاق رسائل نارية مدافعا عن الحرب على إيران ومتوقعا تحقيق الانتصار، وربط ذلك بانخفاض أسعار النفط، كما جدد دعوته إلى تسمية مضيق هرمز باسمه. وفي المقابل يخوض الديمقراطيون معركتهم الخاصة وسط انقسامات أيديولوجية بين أجنحتهم، ليبقى السباق اختبارا صعبا لكلا الحزبين.
0: نهاية هذه النشرة، وذكركم بأبرز العناوين. القوات المسلحة اليمنية تتصدى لهجوم حوثي جنوبي مأرب، وأنباء عن سيطرة الميليشيا على جزيرة ميون ومدينة ذوباب. جهود دولية لاحتواء التصعيد بين واشنطن وطهران، وترامب يؤكد السيطرة على مضيق هرمز ويصف الوضع في إيران بالمتأزم. نتنياهو يقول إن قواته أخرجت أسلحة إيرانية من مرتفعات علي الطاهر، ومصدر أوروبي ينفي للعربية نشر قوات في الجنوب. زيلينسكي يتوقع لقاء الفريق الأمريكي المفاوض في نيويورك، وروسيا تتهم الدول الأوروبية بعرقلة المحادثات. شكرا على كرم المتابعة. المزيد دائما على العربية دوت نت وعلى صفحاتنا على مواقع التواصل. محمد طميحي يلقاكم على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.

0: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
1: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
0: الذي يحدث على أرض الواقع تعليم أم تربية؟
1: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
0: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.
2: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
3: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه حيفتح حيجي داخل.
4: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد،
5: وناس أغلبها ماتت من قلة الأكل.
6: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
7: ما يقارب 30,000 أسير
8: كانوا بعذبهم عذاب يعني ما عاد
9: والي الله الخطوبة المحررة من درجة
10: الفلوس جاءوا تسمو من الضرب والتعذيب.
11: عندي هسه ما عارفين حل عنه.
12: عبد الكريم يعني كان يرجو وبعدين تيبس.
3: إن شاء الله يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
1: جنائز بلا نعوش قريبا على شاشة العربية.

0: أفلا يعقلون، دعوة ربانية قرآنية لكل الناس أن يعقلوا وأن يستخدموا العقل في التعامل مع النقل كيف يرونه، كل في زمانه مقيدين بالشروط والضوابط التي قررها ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بيروت نحيي حضرتكم وهذه الحلقة في برنامج أفلا يعقلون. في هذه الحلقة نطرح موضوعا شائكا وشائقا، وهو التربية الدينية والمناهج الدينية التدريسية في المدارس على كافة المستويات ومختلف الأصعدة لأبنائنا الطلبة والطالبات. هل يربطون في هذه المناهج بين ما يقال من فقه السلف وبين ما نعيشه في الواقع المعاش؟ هل هنالك ضوابط في التعليم، ضوابط في التلقين، ضوابط في أعمال العقل؟ هل تدرس المذاهب الكلامية والفرق والاختلافات الفقهية أم يدرس ويعتمد في التدريس على عملية التلقين وحدها؟ هذا موضوعنا. أما ضيفنا فهو العالم الجليل فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الحداد، المفتش العام للأوقاف في دار الفتوى بلبنان. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: كيف أخباركم؟
1: الحمد لله.
0: بارك الله فيك يا دكتور.
1: الله يبارك فيك.
0: باختصار شديد ويعني كبداية في الحوار، هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
1: بداية قلت حضرتك التعليم الديني، وقبل قلت التربية الدينية.
0: نعم.
1: هناك نموذجان في التعليم في المدارس. بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين. لن أدخل بالأسماء ولكن بالفكرة. التعليم الديني هو عملية أعلم هذا الجيل مبادئ الدين وأحكام الدين ويعلم، ولكن التربية الدينية هي صقل هذه العلوم، نصقلها ونقدمها للطلاب على أساس أن يكونوا قادرين على تطبيق في واقعهم ومجتمعهم. لا أريد أن أخرج تلميذ من المدرسة يعلم

0: لم فقط، إنما أحتاج من يعلم ومربى.
1: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟ تربية أم تعليم؟ نعم، على أرض الواقع.
0: الواقع
1: بصراحة نعم.
0: الغالب تعليم.
1: تعليم.
0: ولكن نحن في دار الفتوى يعني عم نسعى قد ما فيه نكون تربية.
1: تمام. هل العملية التعليمية للمسألة الدينية في المدارس وفي الجامعات تقوم على التلقين أم على الفهم وإعمال العقل؟
0: هذا يعود الموضوع إلى دور المعلم. المعلم عنده منهج، هذا المنهج هو أساس في العملية التربوية.
1: نعم.
0: والمعلم هو أساس. إذا كان المنهج يعتمد على التلقين والحفظ فقط، هذه مشكلة. وإذا كان المعلم اتخذ هذا الأسلوب أنه فقط،
1: لا أنا أسأل عن الواقع، لست لا أسأل عن إذا كان أو إذا كان الواقع بالفعل
0: يقوم على التلقين. الواقع الحمد لله الآن رعاية دار الفتوى.
1: لا أنا أتكلم بشكل عام في العالم الإسلامي كله.
0: العالم الإسلامي العام.
1: وحضرتك تعلمت في المعاقل الدينية أيضا.
0: نعم.
1: تعلمت بالتلقين ولا بإعمال العقل؟
0: أنا تعلمت في الأزهر.
1: نعم.
0: في لبنان، والذي هو يتبع لأزهر مصر. تعلمت التلقين مع الفهم والوعي. يعني الحمد لله جزا الله خيرا علماءنا.
1: نعم.
0: علمونا إعمال العقل.
1: هل تعلمت إعمال العقل من خلال منهج الشك مثلا أو الشك المنهجي، أم هذا مجرم في التربية الدينية؟
0: ليس موضوع الشك أبدا، إنما موضوع الوصول إلى اليقين والتيقن أكثر. أنا لا يعني لا أحب موضوع الشك. ليش بدي شك؟ كيف بدي شك؟
1: لإعمال العقل، استفزاز العقل في النقل مثلا أو إعمال العقل.
0: إعمال العقل هو للوصول أكثر لليقين، وليس عملية شك أبدا. نحن لا نشك بنصوصنا القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، لا نشك، إنما نعمل على التيقن أكثر. نعمل نرى هذا الحديث رواته، سنده، إن كان هناك خلل بالسند فنتوقف عنده، نأخذه بفضاء الأعمال. أما إذا كان هناك ثبات في سنده وفي روايته ولا يتعارض مع القرآن الكريم أكيد.
1: نعم.
0: وطبعا القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، هو مصدر العقل.
1: يعني أنا قصدت من سؤال تعليم مناهج الشك مثلا والفرق الكلامية التي تعتمد على العقل مثل المعتزلة مثلا، الأشاعرة لديهم جانب عقل أيضا، هل يتم تدريس مقررات الاعتماد على العقل وكيفية التفكير في مناهج التربية الدينية عند الأطفال في المدارس أم لا؟ بصراحة
0: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. خاصة أنا درست المذهب الحنفي، فيه إعمال العقل مع النقل في تفسيره وليس في يعني الإيمان به. نحن نؤمن بالقرآن الكريم.
1: نعم.
0: ولكن في دلالات الآيات
1: في الأفهام
0: نعمل بالعقل. مثلا أمر فقهي، موضوع الوضوء. الله عز وجل في القرآن الكريم ذكر موضوع الوضوء، إذا كان حصل شيء من الملامسة فقال لامستم، فهناك فرق بين لامستم ولمستم. هذا أبو حنيفة رضي الله عنه عندما تحدث في هذا الأمر، وأعمل العقل مع دلالة هذه الكلمة وأخذ شيئا من النقل وهو فعل رسول الله.
1: لكن في المدرسة حقيقة لا تدرس هذه الآراء الفقهية والاختلافات الفقهية في المدارس.
0: بالمدارس
1: لا تدرس.
0: عندنا ساعة واحدة للتعليم الديني.
1: طيب.
0: فلا تحمل أنه ندرس فيها مذاهب الفرق الكلامية، وهذا ليس معهد ديني.
1: إذن أنتم اخترتم مذهبا معينا تدرسونه في المدارس.
0: نعم.
1: أليس هذا نوع من التقليق من التلقين للطلبة والطالبات؟
0: أبدا، إنما نحن
1: أو مصادرة على الأقل للآراء المذهبية الفقهية الأخرى.
0: لا، بدي أوضح أمر.
1: تفضل.
0: بالتعليم الديني نحن نختار المذهب الذي هو أيسر على الطلاب.
1: من الذي يحدد؟
0: واضعي المناهج.
1: أليست المذاهب الإسلامية معترف بها عند كل المسلمين؟
0: ونشير، لا نشير نحن في بعض الأحيان في بعض الخلافات نشير إلى أن وهذا عند المذهب الحنفي، أما الشافعي فيقول كذا.
1: هذا على مستوى الطلبة في المدارس؟
0: نعم.
1: ينحط. يمكن ربما على مستوى الجامعات هذا موجود يعني، لكن على مستوى المدارس موجود؟
0: مستوى المدارس موجود.
1: تدرسون الفقه على المذاهب الأربعة في المدارس؟
0: لا، أربعة لا، حتى لأنه هو حيشوف خلاف بين هذا الكلام وبين بيته، حتى نراعي موضوع إذا كان هناك من هو بمذهب الجعفري، حتى موضوع
1: يضاف
0: هذا الأمر.
1: جميل.
0: حتى لا يكون في يعني إلغاء لحدا. إنما عم درس احنا

0: مدى السيفية تعدد.
1: طيب من الأحكام التي تفضلت بها الآن مثلا، في أحكام تاريخية، أحكام سياقية، أحكام اجتماعية، ربما إذا تغيرت الظروف والواقع الاجتماعي المعاش تتغير الأحكام. هل تدرسون هذا في التربية الدينية والتعليم الديني أم تكتفون على حكم واحد للطلبة يعرفونه؟
0: لا، نحن عنا بالقاعدة الشرعية معروفة،
1: وهي
0: تغير الأحكام بتغير الأزمان.
1: نعم،
0: تغير الأحكام بتغير الأزمان.
1: لكن لا يتم تدريس هذا للطلبة في المدارس،
0: لا
1: دون الجامعة.
0: لا يأخذون في المدارس، نحن عندنا
1: يأخذون السياقات التاريخية للأحكام؟
0: يأخذون إذا هذا الموضوع
1: له
0: علاقة بهذا الحكم في وقت ما.
1: نعم،
0: يختلف الآن على هذا الوقت. مثلا على سبيل المثال،
1: تفضل،
0: كل شيء مثلا.
1: لا طبعا، بالمثال يتضح المقال.
0: موضوع سفر المرأة
1: مع محرم،
0: كيف كان
1: مع
0: وكيف أصبح.
1: اليوم
0: كان السفر سياقه المحرم أن تكون لحال المرأة، هو خوفا عليها، وليس ليس خوفا منها، خوفا عليها. ولكن السياق كان صحراء ووضع. أما اليوم القطار الذي بين المدينة ومكة، منذ يومين كنت هناك في ما شاء الله، قطار ونساء وكله موجودين بأمان وسلام.
1: طيب،
0: العبرة الأمان على الإنسان.
1: جميل. إذا تغيرت الظروف يتغير الحكم، أو
0: يتغير الحكم بما لا يخالف الشريعة.
1: هل تدرسون آيات القتال في القرآن الكريم بمعزل عن سياقها التاريخي، أم داخل سياقها التاريخي الذي نزلت فيه بأسباب نزولها؟
0: نحن مناهجنا الآن، يعني المناهج الجديدة الموجودة في التدريس الديني، يعني منذ 40 عاما وأكثر، يعني تقريبا ونزولا، يعني هذه المناهج الآن نظرا لضيق الوقت، ساعة في الأسبوع، وفي بعض المدارس ساعتين، بتكون ساعة للقرآن وساعة للتربية الدينية. فهناك ما هو يعني اللي هو أكثر ضرورة أن يدرس. المجتمع اليوم ماذا يحتاج؟ أنا أتكلم مثلا عن المجتمع اللبناني. مثلا أنا لبنان، بلبنان أتكلم عن المجتمع اللبناني. المجتمع اللبناني مر بصراعات وحروب يعني سيئة جدا، نحن مرأنا فيها ظروف صعبة واقتتال داخلي. هل من الحكمة أنا أن أعيد في مفهوم التلاميذ مفهوم القتال والقتل؟
1: إنما أنتم لا تدرسون آيات القتال أبدا،
0: معنا بمناهجنا الموجودة أغلبها ليس فيها موضوع آيات القتال. أنا في عندي شيء ضروري جدا، ربي الولد على الصدق وعلى الأمانة وعلى النظافة وعلى احترام الآخر وعلى المواطني.
1: جميل. أفلا يخشى عليكم من هجوم مثلا، أنكم تغضون الطرف عن بعض أي القرآن الكريم للمصلحة التي ترونها مناسبة لكم؟
0: القرآن هو كلام الله عز وجل، هو أعتبره يعني بستان كبير، نأخذ ما نريده في مجتمعنا. يعني احنا الآن بحاجة للأمان في هذا المجتمع، وليس الآن بحاجة للقتال.
1: نعم،
0: الدفاع عن نفسه هذا أمر مطلوب، وربي أبنائي على الدفاع عن أنفسهم.
1: نعم،
0: ولكن أنا أعيش ببلد متعدد الطوائف، متعدد المذاهب.
1: يعني ترعون السياق الاجتماعي،
0: لابد أن نراعي هذا السياق. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم راعى السياق في المدينة المنورة.
1: ماذا صنع؟
0: وثيقة المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى مجتمع متعدد،
1: ولكن لم يغض الطرف صفحا عن آيات القتال مثلا، ونزلت عليه هو في المدينة.
0: هناك
1: آيات القتال نزلت عليه هو في المدينة.
0: هناك من غدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يدافع عن نفسه، وهذا واجبه، واجب كل واحد فينا.
1: لا،
0: أما هل النبي صلى الله عليه وسلم دخل مقاتلا؟ إذا كان دخل إلى مكة التي أخرجته، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء.
1: لا،
0: كم نحن بحاجة لأن ننشر هذا المفهوم، مفهوم الدفاع عن النفس، مفهوم التسامح والسلام. هذا الذي نريده.
1: طيب، هل يتم،
0: بس هذا بده يكون عند الكل.
1: نعم،
0: وليس عند
1: انا سؤالك
0: دون اخر.
1: كان سؤال فضيلتك القادم هذا، نتكلم عن العالم الاسلامي ككله، هناك دول ومدارس تدرس ايات القتال بمعزل عن سياقها التاريخي. حضرتك هل تقر هذا المبدا ام لا تقره؟
0: طبعا انا كل
1: كمفتي، كواحد من المفتين، نعم، هذا عملك، يعني تقر أم لا تقر؟
0: أنا لست مفتيا،
1: يعني واحد من العلماء.
0: أنا طالب علم، ولكن يعني حتى مسحت
1: حضرتك دكتور في علوم الشريعة الإسلامية،
0: ولكني طالب علم. لست مفتيا ولست عالم، أقول عالم، إنما أنا طالب علم، ولست طالب علم وأبقى طالب علم.
1: ماذا ترى برؤيتك؟
0: الآيات القرآنية طبعا نحن عندنا قاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

0: هذا بما يناسب المجتمع ويناسب الواقع الذي نحن فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل آيات القتال في مكة المكرمة عندما فتح مكة المكرمة. دخل إلى مكة بجيش كبير ولكنه ما أراق دما وأراد أن لا يريق دما. يعني إذا نظرنا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغزوات التي حدثت هي دفاعية وليست هجومية.
1: صحيح.
0: وعندما استمكن النبي صلى الله عليه وسلم من العدو،
1: إذا اعترض على حضرتك معترض وقال قاعدة القاعدة الأصولية التي قررتموها وتفضلتم بها الآن، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، في هذا التوقيت ألا ترى معي حاجة في إعادة النظر إليها مرة ثانية؟ ولابد أن ننظر إلى النسق التاريخي والنسق الاجتماعي للوقت أو الجو الذي نزلت فيه الآية.
0: لا مانع، كما قلت لك يعني أحكام الشريعة إذا كان هناك تغير شيء من الأحكام وتغير الزمان لابد أن ننظر نعيد النظر في دلالات الآيات والدلالة.
1: إذا ستهدم هذه القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،
0: هذه قاعدة موجودة، هذه
1: تغيرها؟
0: هذه قاعدة وضعها الفقهاء والعلماء.
1: نعم،
0: ولكن لا أغير بكلام الله عز وجل ولا أغير بكلام رسول الله.
1: يعني القاعدة تحتاج إعادة نظر أم لا تحتاج؟
0: دائما الاجتهاد موجود، الاجتهاد يجب أن لا يغلق بابه.
1: نعم.
0: والنبي هو الذي صلى الله عليه وسلم هو الذي فتح باب الاجتهاد وقال من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر.
1: أنا أتكلم معك بشكل عام في التربية الإسلامية عموما، يعني وصف بعض أو وصف المخالفين أو وصف من هم غير المسلمين بأنهم على ضلال وعلى كفر وعلى فسق وعلى فجور وتبديع، هل يجوز تلقين الطلبة مثل هذه الكلمات؟
0: نحن لا نلقن هذا الكلام، نقول دائما انظروا إلى كلام الله عز وجل.
1: نعم.
0: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
1: نعم.
0: والحمد لله نحن هذه الآية في مناهجنا، هناك درس أنا لي مساهمة في وضع مناهج وتأليف دروس، هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام
1: ممتاز.
0: وهناك درس آخر.
1: نعم.
0: المسلمون وأهل الكتاب كيف أعامل أخي المواطن المسيحي في بلد متعدد المسالم، كيف أعامله، هذا درس موجود.
1: هل باعتقادك يعني لو قلنا مثلا سؤال افتراضي، إذا تم إلغاء مثلا تعليم الدين من المدارس وإيجاد كتاب أخلاق يدل على المواطنة والتعايش والأخلاق الحميدة الإنسانية يدرس للطلبة كلهم مسلم وغير مسلم، تقر هذا المبدأ أم لا تقر؟
0: لا أقره أبدا.
1: لا تقره
0: أبدا.
1: لماذا؟
0: بالعكس، أنا هذا حتى نبدأ أضيفه على التعليم الديني، إضافة معمل وليس إلغاء. التعليم الديني ضروري، من يعلم هذا الجيل؟ يعلمه أحكام الدين، الحلال والحرام والصلاة والصيام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلمه اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير يحتاجه، كيف يقوم بالأخلاق وليس عنده عقيدة؟ اليوم الأخلاق هي تحتاج إلى قناعات.
1: نعم.
0: هذه القناعات هي العقيدة. كيف أعلمه التعامل مع الخلق وتعامله مع الخالق ما بيعرفه؟
1: مشاهدين الكرام، بعد الفاصل نواصل، ابقوا وكونوا معنا.

0: 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: مشاهدينا الأكارم، نجدد لكم التحية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الحداد، المفتش العام للأوقاف في دار الفتوى بلبنان. نحييك مجددا سيد الكريم.
1: أهلا وسهلا،
0: بارك الله فيك. لماذا لا يستشار علماء متخصصين في الأمور التربوية والاجتماعية والنفسية في وضع المقررات الدينية، ويقتصر في وضعها على رجال الدين فقط أو علماء الدين فقط؟
1: هذا أمر ضروري جدا في وضع المناهج، وهذا ما قمنا به نحن في لبنان عندما وضعنا منهج في دار الفتوى في الأوقاف للتعليم الديني. عندما وضعنا الدروس والمنهج عرضناه على بعض
0: لجنة
1: علماء النفس، هؤلاء استشرناهم مضمون حتى الدروس.
0: نعم جميل.
1: وأشاروا علينا ببعض الإشارات خاصة فيما يتعلق بموضوع الموضوع الطهارة والتربية الجنسية بشكل الملطف، لأنه
0: جميل
1: بدي ينتبه الواحد على كل كلمة بدي أقولها.
0: طبعا
1: فكان لهم دور. أنا أعطي تجربتي، أنا يعني تجربتي كانت هكذا، استشرنا.
0: حضرتك بقى يعني درست وسافرت وعركت الدنيا وعركتك في هذا الجانب. كثير من البلدان الإسلامية تضع المناهج بمعزل عن علماء التربية وعلماء النفس وعلماء الاجتماع. من الذي يضع مناهج التربية الإسلامية؟ هل علماء متخصصون أم موظفون في وزارات التربية والتعليم؟
1: ينبغي أن يكون علماء. نحن في دار الفتوى كده علماء بيحطوا المناهج، ما بيحطوا المكان.
0: أتكلم بشكل عام في العالم الإسلامي ككل.
1: الأزهر مثلا، في دول العربية كلها لا، في متخصصين. أنا تعاطيت مرة بمناهج بعض الدول العربية، ويعني ما هسمي أسماء يعني حتى ما
0: منها. لا طبعا.
1: فأعطوني وقت لرائبها، طلعت عليها ورأيت أنه في عليها يعني عدة علماء شاغلين فيها، يعني موضوع علم النفس، موضوع الاجتماع، في أشياء كثيرة لها علاقة بموضوع المنهج.
0: نعم.
1: فبالعكس هذا أمر ضروري
0: مهم
1: جدا.
0: كما تعلم عن حضرتك أعلى وأعلم أن الآيات القرآنية، تفسير الآيات القرآنية فهوم أو أفهام بشرية، قراءة الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام هي أفهام بشرية واجتهادات شخصية، وبالتالي بينها اختلافات كثيرة جدا. السؤال، لماذا يقتصر على تفسير واحد أو قراءة واحدة للحديث في منهج التربية الإسلامية في مدارسنا، ولا تطرح كل الآراء في المدارس التفسيرية أو الحديثية للطلبة؟
1: هلا إذا كان طرح الآراء يضيع الطلاب، ما أطرح.
0: من الذي يحدد أنه يضيع؟
1: يحدده هو اللجنة العلمية والاستشارية النفسية. هل هذا الأمر يعني يفيد أن نطرح لهؤلاء الطلاب أن نعطيهم هذا قال وهذا قال وهذا؟ أنا لا، أعطيه الزبدة وما عليه مثلا الجمهور وما يتناسب مع واقعه.
0: أم تعلمونهم أن الاختلاف فتنة ولا ينبغي أن ندخل إلى دائرة الخلاف أصلا؟
1: ما الاختلاف فتنة؟ لا بالعكس، أنا أعتبر الاختلاف رحمة. انظر إلى الحج، أنا أشرح لهم الحج للطلاب.
0: نعم.
1: عندما أقول لهم أنه المذهب مثلا الحنفي عندما يقول مزدلفة إلى الفجر،
0: نعم،
1: وهو الشافعي يقول منتصف الليل، أليس هذا رحمة؟ هناك من لا يستطيع أن يبقى للفجر. مذهب إمام مالك مقدار حط الرحال ورفع الرحال، يعني ساعة زمن. طب بالله عليك، أليس هذا اختلاف رحمة؟ وأنت مخير، إن كنت قادرا على أن تكون على الفجر خليه الفجر، وإن كنت لا تقدر لنص الليل.
0: لا يعني حينما نقرأ مثلا في مناهج التربية الإسلامية مثلا مذهب أهل السنة أو مذهب أهل السنة والجماعة أو مذهب الأشاعرة أو مذهب المعتزلة أو الفرقة الضالة كما يسمونها دائما، هل هذا يجوز؟

0: استرحم في المناهج الإسلامية.
1: لا نتكلم بموضوع فرقة ضالة يعني منهج دار الفتوى يعني احنا دار الفتوى والاعتدال.
0: هل هذا الامتداد وتدريس الفقه يسمح للطلبة أن تعيش في دولة مدنية حديثة بسياقيتها التاريخية المعاصرة الآن، أم تسحبون فقها قديما في القرن الأول الهجري وتدفنه على هذا العصر؟
1: أبدا لا نعطي فقها قديما. الفقه
0: فضلت قلت في كلامك فقه أبي حنيفة وفقه المذهب.
1: فقه أبو حنيفة ما شاء الله عنه متطور كتير.
0: أليس في حاجة أن نجدد هذا الفقه بما يتلائم مع الدولة الحديثة الآن؟
1: لا مانع. وين المشكلة إذا كان تجدد؟ التجدد في الفقه بما لا يخالف الدين لا مانع. كما قلت لكم مثل واقعي موضوع السفر.
0: هل نحن بحاجة إلى النظر في هذه الأمور والمسائل إعادة صياغة المناهج الإسلامية مرة ثانية في المدارس؟
1: دائما الصياغة للمناهج ضرورية، أن نعيد الصياغة بما يتوافق مع أفهام الطلاب.
0: نعم.
1: يوم نحن طلابنا صار في عندهم انفتاح العالم كلياته، عم يشوف العالم كله. أنا دوري كدين تعليم ديني أو تربية دينية أن أحصن هذا الجيل من الأفكار السامة التي تخرب علاقته بالآخر وتخرب سلوكه مع أهله وسلوكه مع ربه، لأنه هناك أفكار سامة عم تفوت على عقول طلابنا. وهون دور الأهل ودور المدارس والمناهج أن تحمي أبناءنا من كل فكر سام. ليس الفكر السام فقط أن الذي يقول روحوا على الشذوذ أو روحوا على الخمر أو روحوا على الزنا، كمان هتهلوش هذا كله فكر سام. ولكن الفكر السام الآخر عندما يقول للتلميذ اذهب واقتل هذا المواطن الذي هو مواطن مسالم ليس له ذنب إلا أنه غير مسلم، ما لك علاقة معه.
0: تمام. توافق أو لا توافق اختيار منهج إسلامي يعمم على كل الدول الإسلامية، أم أن كل دولة تراعي ظروفها وسياقيتها الاجتماعية والتاريخية؟
1: بالمبدأ العام المنهج الإسلامي واحد، ولكن هناك من يعني مثلا بكل مجتمع له خصوصيات فنراعي هذه الخصوصيات، لابد منها، ينبغي.
0: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟ ثلاثة أسئلة في سؤال واحد.
1: أول شيء ماذا نعلمه؟ نعلمه أول شيء أحكام دينه، يعرف مبادئ الإسلام، أركان الإسلام، أركان الإيمان، هذا أبسط شيء.
0: تمام.
1: ويتفرع من ذلك يعني أخلاقيات، الصدق، الأمانة، النظافة.
0: تمام.
1: المواطني هذا أمر مهم جدا. حسنت. ونحن أدخلناه في مناهجنا منذ سنوات طويلة. نركز على هالموضوع لأنه أنت مواطن ينبغي أن تكون بهذه السلوكيات مع نفسك، مع مجتمعك، مع بيئتك، مع مخالف لك. فهذا الذي
0: يدرس. كيف يدرس؟
1: كيف يدرس؟ يدرس الحمد لله في تقنيات اليوم يستعملوا، صار وسائل إيضاح، يستعمل المناهج المبسطة، ولكن لا تكفي ساعة واحدة.
0: يعني كل مدرس التربية الدينية مثلا خريجين معاقل دينية أم خريجين كليات تربية وكليات علوم وكليات مختلفة؟
1: هذا سؤال مهم جدا. نحن
0: غير متخصصين. متخصصين أم غير متخصصين؟
1: لا متخصصين بالتربية بالدين. ونحن لنا أفضلية نأخذ من معه دبلوم التربية.
0: يعني تمام، يعني يجمع بين الدراسة الدينية ودبلوم التربوي.
1: ضروري.
0: بديع.
1: ضروري.
0: جميل.
1: لأنه وجدنا أن من يحمل دبلوم التربية قد يعني عملية تنظيم أفكاره التعليمية في قالب هين وسهل محبب للطلاب.
0: توافق أو لا توافق على إلغاء مادة التربية الدينية، تدريس مادة التربية الدينية من المدارس بمنطق مثلا الدين لله والوطن للجميع ويختصر في تدريسها على المسجد وعلى البيت أو على الكنيسة وعلى البيت؟
1: لا أوافق مطلقا على إلغاء التربية الدينية من المدارس.
0: لماذا؟
1: أبدا.
0: لا أوافق. يقتصر عليها في البيت وفي المسجد؟ لا توافق
1: أبدا. لا يكفي.
0: ألا يحدث هذا تمايزا بين الأطفال وبين الأبناء في المجتمع الواحد؟ هذا مسلم وهذا غير مسلم، هذا مسلم وهذا غير
1: أبداً
0: مسلم.
1: أبدا بالعكس. أما أنا تجربتي كان في صفي مسيحيين، وأنا الآن أدرس في الجامعة اليسوعية من بين 20 تلميذ في 19 تلميذ مسيحي من إخواني المسيحيين.
0: جميل. فضلتك
1: حتى في التربية في المدارس. نعم. درست كان في تلميذ مسيحي في الصف.
0: نعم.
1: يعشق.
0: درست له تربية إسلامية
1: هو يريد.

0: يبقى بموافقة أهله، فاستمع لكلامنا واستمع لديننا وأبدا يعني هو
1: وتوافق أن يحضر الطالب المسلم في حصة دين مسيحي؟
0: إذا كان إذا حضر
1: إذا هو وافق، إذا هو أراد أم تمنعه؟
0: أصلا هذا الأمر
1: أجبني صحيح. أجبني، فضلتك توافق أم لا توافق أن يحضر المسلم في حصة دين غير مسلم، دين مسيحي؟
0: شو بده يحضر هو؟
1: يحضر يستمع إلى الدين المسيحي في حصته،
0: يستمع ولكنه ينبغي أن يكون محصنا. وكذلك
1: هو طفل،
0: طفل نعلمه إسلامه، من علمه شو بدي علمه؟
1: كالمسيح الذي جلس أمامك الآن، هل توافق على أن مسلم يستمع؟
0: أنا ما أعرف، جبرته أنا ما قلت له.
1: ما أنا بسألك، توافق على أن الطفل مسلم يستمع إلى أستاذ مسيحي في حصة الدين المسيحي؟
0: إذا استمع وهو طفل صغير،
1: نعم،
0: شو يتعلم؟ شو يتعلم؟ عم يتعلم غير دينه،
1: يتعلم الدين المسيحي،
0: وهديك عم يتعلم غير دينه. هو أراد ذلك
1: يعني تسمح أو لا تسمح؟ نعم أم لا؟
0: أنا أعلم ابني ديني، أنا أعلم ابني
1: حضرتك ديني. كمعلم تسمح ولا تسمح؟
0: أنا كمعلم
1: كمعلم مسلم تسمح ولا تسمح؟
0: أسمح لتلميذ مسلم أن يذهب إلى
1: حصة الدين المسيحي.
0: حصة
1: نعم،
0: شربكت له عاله. أنا مش شربك له عاله.
1: نعم لا تسمح.
0: لا أسمح.
1: طب إنما
0: ولكن
1: تسمح أن مسيحي يحضر دين مسلم
0: إذا أراد هو، إذا تلميذ أراد عندي يعني. أنا بالنسبة لي إذا دخل المسيحي،
1: هل هذا من العدل الاجتماعي دكتور أو العدل الإسلامي الذي نص عليه؟
0: لا، منذ خليل قلت لك أنني خيرت هؤلاء الطالبات أن آتي لهن بمعلم مسيحي.
1: تمام نعم،
0: كل واحد علم دينه.
1: تمام أحسن، هذا هو
0: أنا هذا بدي.
1: نعم
0: ماشي، شكرا. بس ما فيني أنا أمنعه للتلميذ اللي حاب يسمع اسمع،
1: لكن أنت تمنع الطفل المسلم أن يستمع.
0: وأنا لا أؤثر عليه، يعني يجي أنا بدي أؤثر له روح أنت دينك غلط، ما حلو هيك.
1: لا أعوذ بالله، لا ما لا نقول
0: ما حلو، ما فيني له.
1: تمام، شكرا سيد الكريم على هذا اللقاء، بارك الله فيك. مشاهدينا الأكارم، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الحداد، المفتش العام للأوقاف في دار الفتوى بلبنان. شكرا سيد الكريم على هذا اللقاء، بارك الله فيك، وحتى يضمن لقاء جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.
0: الله يبارك فيك،
1: بارك الله فيك،
0: الله يبارك
1: فيك.

0: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
1: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمورك.
0: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الليلة 6:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. مصادر تفيد بسيطرة ميليشيات الحوثي على مدينة ذوبان وجزيرة ميون في قلب مضيق باب المندب. ترامب يرجح نهاية حرب إيران بعد الانتخابات النصفية ويقول دمرنا قدراتها النووية وصاروخية. إسرائيل تنشر صورا لمسارات دمرتها تحت مرتفعات علي الطاهر وتعلن ضبط أسلحة أرسلتها إيران لحزب الله. أوروبا تدعم أوكرانيا بأكثر من 6 مليارات يورو لتعزيز أنظمة دفاعها الجوي وصاروخي. وبكين تطالب الولايات المتحدة بوقف التجسس على الشركات الصينية وتتعهد برد حاسم. أهلا بكم. بداية النشرة من التطورات المتعلقة باليمن، حيث أفادت وكالة فرانس بريس بأن ميليشيات الحوثي سيطرت على جزيرة ميون المطلة على باب المندب. من جهتها نقلت وكالة رويترز عن ميليشيات الحوثي بأنها وصلت إلى مدينة ذوباب. وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية بأن الحوثيين واصلوا تقدمهم جنوب مدينة المخا باتجاه مضيق باب المندب ووصلوا إلى مديرية ذوباب على مشارف المضيق من الجهة الشرقية. وكانت مصادر قد أكدت سيطرة الحوثيين على جزيرة ميون في قلب باب المندب بعد انسحاب القوات التي كانت متمركزة فيها خلال الساعات الماضية. جاء ذلك بعد دخول الحوثيين جزيرة زقر في أرخبيل حنيش على بعد نحو 100 كيلومتر شمال باب المندب. قبل ذلك، أفاد مراسل العربية بإطلاق ميليشيا الحوثي 5 صواريخ باليستية باتجاه مناطق متفرقة جنوب وغرب محافظة تعز. وأفاد سكان محليون بأن الصواريخ أطلقت من جبل أومان شرق تعز باتجاه مناطق باب المندب وهيجة العبد وراس العارة. وتزامن القصف مع تصاعد الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين في مناطق الوزعية وموزع وحيس، حيث تشهد تلك المناطق موجة نزوح واسعة. وقال سكان إن حملات اعتقال واقتحام للمنازل دفعت أكثر من 150 أسرة إلى مغادرة منازلهم والتوجه نحو منطقة بني عمر الواقعة جنوب تعز والخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. أتابع التطورات مع مراسل العربية هائل سعيد. أهلا بك هائل. ما هي الأنباء المتوفرة حتى الآن من مناطق التماس ما بين الحوثيين

0: القوات الحكومية، خاصة في ظل وعد الشرعية باستعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون.
1: نعم، القوات الحكومية تحاول إعادة التموضع من جديد، تحاول أيضا إنشاء مركز قيادة وسيطرة لإستعادة المعركة من جديد، لكن نتحدث أن الميليشيات كانت قد توسعت على الساحل اليمني، خصوصا على الجزر اليمنية التي تطل على ممر التجارة العالمية. هذا التمركز طبعا يؤثر على حركة الملاحة الدولية، أيضا يسهل للميليشيات استهداف السفن التجارية يعني بشكل مباشر، معنى أن هذه الجزر تسيطر مباشرة على ممر التجارة العالمية وعلى أهم الممرات، هو مضيق باب المندب الذي يمر من خلاله أكثر من 10% من التجارة العالمية. لكن مسرح العمليات القتالية امتد واتسع بشكل كبير من الغرب إلى من غرب محافظة تعز حتى باب المندب، يعني هذا الشريط الساحلي بأكمله كان يشهد اشتباكات ويشهد أيضا مواجهات. طبعا جاءت سيطرة الميليشيات على هذه المناطق خصوصا ذباب والتوسع باتجاه باب المندب بعد أن شنت قصف عنيف على هذه المنطقة بالصواريخ البالستية، وكذلك على مناطق في غرب وجنوب في جنوب وغرب محافظة تعز. الصواريخ البالستية هذه انطلقت من جبل أمان شرق مدينة تعز، استهدفت فيه باب المندب ورأس العارة وأيضا هيجة العبد، هذه الثلاث المناطق التي وصلتها الصواريخ. كانت أيضا الميليشيات قد قصفت أحياء سكنية كثيرة من ضمنها إحدى القرى التي لا تزال حتى اللحظة في قبضة القوات الحكومية من مديرية الوازعية. هناك نزوح كبير من داخل هذه المديرية، يعني احنا التقينا بالعديد من الأسر التي نزحت إلى بني عمر، وقالت وصفت لنا المشهد، قالت أنه كان قاسيا جدا عليهم، هم
0: عاشوا إلى قاسية. في هذه المرحلة أين نقاط التماس بالتحديد؟ هل توقفت المعارك أم أن المعارك مستمرة في مناطق بعينها هائل؟
1: حتى هذه اللحظة المعارك هادئة خصوصا في جبهة الكدحة، يعني اليوم لم نشهد اشتباكات عنيفة كما كانت قبل في اليومين الماضيين. هناك تثبيت مواقع للقوات الحكومية على امتداد هذه الجبهة، هناك أيضا تثبيت مواقع من الناحية الشمالية وأيضا من القلب وأيضا من الناحية الجنوبية، معنى أن القوات الحكومية لا تزال هنا محافظة على المواقع التي تم استعادها حتى هذه اللحظة، بما فيها قرى المكازمة والعفيرة وأيضا قرى الميهال، بالإضافة إلى تبتين تطل على هذه القرى وتطل على خطوط امدادات الميليشيات القادمة من منطقة الرحبة باتجاه الساحل الغربي. معنى أن الميليشيات توسعت أو فتحت بوابة من هذه المناطق الجنوبية أو الغربية عفوا لتعز باتجاه الساحل الغربي، وامتدت من هذه المناطق إلى الساحل الغربي بغية الوصول إلى هدف واحد وهو تهديد حرية الملاحة الدولية والاقتراب أكثر من باب المندب.
0: إذن آخر التطورات من تعز مع هائل سعيد، شكرا هائل. المزيد من التحليل مع ضيفي هنا في الاستوديو المحلل العسكري اليمني محمد الكميم. أهلا بك سيد محمد، ما خريطة السيطرة في المناطق جنوب غرب اليمن وتحديدا المحاذية لباب المندب بعد التطورات الأخيرة؟
2: اولا تقريبا في وضوح في هذه الخريطه، اصبح الامر معروف. الحوثي يعني وصل وجهته الرئيسيه بناء على التوجيهات الايرانيه، وصل الى جزيره ميون وكان هذا هو الهدف الاستراتيجي لايران. بعد ما قدمت القوات المسلحه اليمنيه ملاحم بطوليه عظيمه وتضحيات هائله جدا، وكانت الاشتباكات من مسافه صفر، الميليشيات الحوثيه بذلت يعني كل طاقتها وكل امكانيتها الناريه وكل تسليحها في سبيل الهدف الاستراتيجي، وايضا يعني قدمت عشرات الالاف من المقاتلين في هذه المعركه. ويبدو ايضا ان الموضوع الان اصبح امن دولي وامن عالمي، لاننا اليوم نتكلم على خطر ارهابي لميليشيات ارهابيه استطاعت اليوم ان تصل الى باب المندب، واستطاعت اليوم ان تؤمن خط سير تهريب الاسلحه الايرانيه الى اليمن بشكل مريح، وان تضمن وصولها وتدفقها بشكل اكثر، وتضمن ايضا التخادم ما بينها وما بين التنظيمات الارهابيه على ضفتي البحر الاحمر. اننا نواجه خطر عالمي ما بين تنظيمات ارهابيه كالقاعده وداعش وما بين الميليشيات الحوثيه الارهابيه، وبالتالي اليوم الموضوع ليس موضوعا يمنيا بشكل مباشر، بل موضوعا عالميا أمن بحري عالمي، أمن بحري إقليمي، وأنا أعتقد أن

0: العالم سيعرف خلال الفترة القادمة ما ما ما, ما نتكلم عنه بشكل رئيسي وما شكينا منه دائما وأبدا.
1: طيب أستاذ محمد، كان هناك تفاؤل كبير جدا بقدرة الحكومة اليمنية، القوات الحكومية، على ليس فقط الحفاظ على تلك المناطق وإنما الوصول أيضا إلى الحديدة. ما الذي تغير؟ ما الذي غير طبيعة المواجهة مع الحوثيين وأدى إلى سيطرة الحوثيين على ميون مؤخرا؟
0: سؤال ممتاز. القوات المسلحه اليمنيه هي قوه ممتازه ومدربه ومؤهله ومعده وتمتلك من الامكانيات ما يمنحها تنفيذ مهام قتاليه، وهذا كلام قلناه دائما ابدا. لكن ما جرى يبدو انه خلل في التنسيق العملياتي، وانا اعتبر ما جرى هو يعتبر اختبار اول لقدره القوات المسلحه اليمنيه على موضوع التنسيق العملياتي. هنا يجب علينا كقوات وتشكيلات متعدده ان نعيد النظر، وهذا نعتبره اختبار، يعني قد نكون أخطأنا فيه، وهي فرصة لإعادة النظر في موضوع التنسيق العملياتي وتنظيم التعاون ما بين القوات، وهي نقطة جوهرية في إدارة الأعمال القتالية لأي قوة في العالم. وبالتالي عندما نرى أن قوات مدربة كالذي كانت في المخاود وقوات كبيرة وقوات جاهزة ومؤهلة ويحصل خلل تنسيقي أو خلل عملياتي، استطاع العدو أن يحصل على ثغرة الاختراق وأن يطور هذه الثغرة ويتحرك في هذا الجهة ويطور النجاحات التي اكتسبها. لكن اليوم انا اؤكد ان ومن خلال ما يصلنا من المعلومات ان القوات المسلحه اليمنيه اعادت تنظيم امورها، وهذا قبل حتى نطلع الاستوديو، اعادت تنظيم امورها وهم في جاهزه عاليه لاستعاده زمام المبادره والتحرك للهجوم المضاد. ولكن ايضا
1: هل تستطيع الوصول الى تلك المناطق والسيطره عليها مجددا ومتى؟
0: من خلال ما أعرفه عن هذه القوات وما أعرفه عن من عقيدة القتالية وإمكانيتها، هي تستطيع فعلا فقط نتجاوز مسألة التنسيق العملياتي وتنظيم التعاون بين القوات وتتحرك في إطار عملياتي منظم وموحد ومرتب، هي هذه الثغرة فقط. وأيضا على مجلس الدفاع الوطني، هناك نقطة مهمة، مجلس الدفاع الوطني أمس أعلن عن صندوق قتل وكانت كلامه واضح. بالتالي القوات المسلحة على الأرض هي تحتاج تنفيذ ما يتم إعلانه من قبل مجلس الدفاع الوطني. يجب اليوم على مجلس الدفاع الوطني أن يوفر الحماية الجوية لتحرك هذه القوات وأن ينفذ ما أعلنه أمس في على صندوق القتل. نحن فعلا محتاجين غطاء جوي. اليوم الحوثي يطلق في هذه اللحظات على القوات الآن المتواجدة يعني عشرات الصواريخ في حتى هذه اللحظة، يعني عشرات الصواريخ، وبالتالي نحن بحاجة فعلا إلى دعم القوات حتى تستطيع أن تعيد تستعيد زمام البدرة. ومجلس الدفاع الوطني قد أعلن ذلك، يعني نحتاج اليوم فعلا إلى تكامل الجهود ما بين القوات الموجودة على الأرض وما بين مجلس الدفاع الوطني والقيادة العليا للقوات المسلحة. وأيضا يجب على العالم أيضا، وهذه نقطة مهمة وجوهرية، أن يدرك الخطر المتواجد الآن علينا. نحن اليوم نقاتل يعني بشكل منفرد، ويعني لا نجد أي دعم من العالم تجاه هذه القضية، وإذا تم التساهل فأنا متأكد أنهم سيدركون ما نتحدث عنه اليوم، كما حصل في اتفاق ستوكهولم. تساهل العالم ثم دفع ثمنا باهظا، واليوم يتفرجون. احتل الحوثي باب المندب ومضيق وجزيرة ميون، والآن التخادم ما بين ضفتي البحر الأحمر سيكون واضح، ما بين الإرهاب الداعشي والقاعدة وما بين الإرهاب الميليشياوي الإيراني الذين هم أيضا هم جزء من المشروع الإيراني بشكل كامل.
1: المحلل العسكري محمد الكبيب، شكرا لوجودك.
0: شكرا.
1: في الاستوديو. سياسيين، اعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بأن حماية الساحل اليمني مصلحة يمنية وعربية ودولية. العليمي قال أيضا خلال استقباله السفير المصري لدى اليمن إن محاولة تغيير الوضع العسكري قرب باب المندب سيمتد للبحر الأحمر وقناة السويس، مشددا على أن محاولة التغيير قرب باب المندب ستمتد أيضا للتجارة العالمية. هذا وحضرت وزيرة الخارجية اليمنية فرح الزوبة في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي من أن تحركات الحوثيين نحو الساحل الغربي وباب المندب تمثل جزءا من مسعى استراتيجي لفرض واقع عسكري جديد يهدد الملاحات الدولية. وشددت وزيرة الخارجية اليمنية على أن الحوثيين بدعم من إيران يمتلكون سجلا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرة إلى تداعيات إنسانية خطيرة نتيجة استهداف مناطق سكنية ومخيمات نازحين ومنشآت مدنية وتعليمية. كما دعت الوزيرة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ موقف حازم ضد التصعيد الحوثي وضمان تنفيذ القرارات الدولية ووقف تدفق السلاح والتمويل إلى جماعة الحوثي. من جانبه قال مندوب اليمن لدى الأمم

0: المتحد عبد الله السعدي إن الميليشيا الحوثية تواصل استهداف المدنيين في اليمن ودول الجوار إلى جانب محاولاتها المستمرة لتهديد مصادر الطاقة وأمن الملاحة الدولية.
1: في لحظة بالغة الخطورة

0: إنما ضد دول الجوار والمدنيين والأعيان المدنية ومصادر الطاقة وأمن الملاحة والتجارة الدولية.
1: ولرصد التطورات على الأرض وانعكاساتها على باب المندب وحركة الملاحة ننتقل إلى زميل عبد الجليل مسعد. إليك عبد الجليل.
2: نعم محمد، مثلما ذكرت سنحاول أن نسقط كل المعلومات التي ذكرناها وذكرها مراسلونا من على الأرض على هذه الخريطة، ونتحدث بالتحديد عن السباق نحو مضيق باب المندب الذي تدفع به إيران بالرغم من كل الخسائر وبالرغم التأثير الإنساني والكارثة الإنسانية التي تشهدها هذه المناطق، لكن يبدو أن المرحلة قد حانت لاستخدام كل الأوراق في هذه المنطقة. لكن بالعودة إلى تحركات جماعة الحوثي أو الميليشيات التي انطلقت من الحديدة نحو الجنوب في جهة، وكانت أيضا تحاول الالتفاف هنا من هذه المناطق ثم العودة والسيطرة على هذه المناطق بالرغم من الخسائر الكبيرة التي تتكبدها بسبب أولا خسارتها لمعركة الأجواء بما أنها لا تمتلك طيران، وأيضا بسبب أنها مناطق مفتوحة ويسهل مراقبة التحركات، وأيضا بالرغم من أن الكثير من المناطق هنا في الجوف وفي مأرب تشهد تقدم كبير للقوات الحكومية، لكن يبدو أن استراتيجية الحوثي حاليا ليس السيطرة على مدن يمنية والإبقاء على سيطرته أو حتى حماية صنعاء التي أصبحت مهددة بسبب المعارك القريبة جدا والتي تدور هنا في مأرب. الأهم هو الوصول إلى المضيق وحركة الملاحة البحرية، لكن إذا شاهدنا بالتدقيق لنشاهد ما الذي حصل خلال الساعات القليلة الماضية. في البداية كان هناك إعلان على السيطرة على جزر جزيرتي حنيش، هنا نحن نتحدث في العموم على أرخبيل جزري، ربما الجزر الأشهر والأهم هي حنيش الكبرى وحنيش الصغرى. لماذا؟ لأنها جزر كبيرة الحجم، هي تابعة لليمن طبعا بالرغم من أنها تقع في وسط البحر وهي قريبة جدا أيضا من السواحل الإفريقية، إلا أنها تلعب دور كبير جدا لمراقبة الملاحة البحرية، لأن مراقبة الملاحة البحرية من هنا من مناطق يسيطر عليها الحوثيون كانت صعبة جدا بسبب أن الحوثيون كما نعرفهم يستخدمون مناظير ويستخدمون أساليب بسيطة بعض الشيء، خاصة بعد الضربات الأمريكية التي دمرت نقاط الاستطلاع. هم يريدون الوصول إلى هذا الموقع الاستراتيجي من أجل مراقبة الملاحة البحرية، لكن هذا غير كافي لأنه الدفاع عن هذه الجزر صعب جدا لأنها بعيدة عن البر ويمكن قصفها بشكل متواصل، وبالتالي الدفاع عنها مهمة شبه مستحيلة. لذلك قرر مثل ما ذكرنا الحوثيون أن يتقدموا أيضا نحو الجنوب. تحدثنا في المرة الماضية كيف أنهم دخلوا المخا، ولكن المهم اليوم نحن نتحدث عن مدينة ذباب. لماذا مدينة ذباب؟ لأنه المسافة من المخا إلى ذباب هي تقريبا مسافة مفتوحة، من الصعب جدا بناء نقاط دفاع أو نقاط إعادة ارتكاز بالنسبة للقوات اليمنية في هذه الفترة القصيرة من أجل وقف التقدم واستقرار الجبهة. المنطقة الوحيدة ربما المهمة هنا هو جبل النار، لكن جبل النار أيضا ليس سلسلة جبلية متراصة مثل ما يحصل هنا في تعز والكدحة والمفرق، وهي مناطق معقدة جدا لم ينجح الحوثي في التقدم فيها، بل بالعكس بعض النقاط خسرها. هنا قررت القوات الحكومية أيضا الانسحاب من أجل الاعتماد على مراكز تعطي أفضلية أحسن من أجل الدفاع ومن أجل بناء هجوم مضاد فيما بعد. لذلك الحوثيون هم تقدموا نحو العرض وبالتالي أخذوا الجزيرة الصغيرة هنا، هذه الجزيرة مهمة جدا، جزيرة ميون، وبالتالي نحن نتحدث عن عرض صغير جدا في مضيق باب المندب، 20 كيلومتر فقط، وهذا أضيق بكثير حتى من مضيق هرمز، ومن السهل جدا تهديد الملاحة البحرية في هذه المنطقة، خاصة وأن الجار المقابل هذه المرة هو جيبوتي التي تجد نفسها الآن أيضا في ظل هذه التهديدات. لكن حتى نلخص الموضوع بصورة أخيرة، لدينا هنا صورة الملاحة البحرية أو خطوط الملاحة البحرية هنا في مضيق باب المندب. هنا هذه جزيرة ميون التي تحدثنا عنها، وطرق الملاحة البحرية تمر بينها وبين جيبوتي، لا تمر بالقرب من السواحل اليمنية المقابلة للجزيرة، ومثلما نشاهد خطوط الملاحة أصبحت على بعد 10 كيلومترات فقط على مرمى حجر من مناطق يسيطر عليها الحوثيون، وبالتالي أصبح التأثير عالميا مرة أخرى. محمد،
1: شكرا عبد الجليل. نشير إلى الأخبار العاجلة التي تشاهدون الآن على شاشة العربية.

0: من القوات المسلحة اليمنية التي تتحدث عن إطلاق أو إسقاط 5 مسيرات انتحارية لميليشيا الحوثي شرقي الحزم بالجوف. إذن القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط 5 مسيرات انتحارية لميليشيا الحوثي شرقي الحزم في الجوف. دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى خفض التصعيد في مضيق باب المندب، كاشفا أن مصر من الدول الأكثر تضررا من الاضطرابات في حركة الملاحة، وذلك جراء تراجع إيرادات قناة السويس إذ تقترب خسائرها من 11 مليار دولار.
1: اتكلمنا على باب المندب وحرية الملاحة، ودي مسألة مهمة جدا. احنا مع التهدئة، احنا لسنا مع التصعيد، مع التهدئة الكاملة، وبالتالي يعني ما فيش اكتر دولة متضررة من اي مشاكل تحصل في الملاحة زي مصر. وانتوا كلكم عارفين احنا قربنا ندخل في 11 مليار دولار صافي الخسائر المصرية من تقلص عائدات قناة السويس.
0: معنا من باريس الخبير في الشأن المالي والمستشار السابق في وزارة الاقتصاد ألان أتاسي. أهلا بك سيد ألان أتاسي. تصريحات السيد بدر عبد العاطي لها مؤشرات خطيرة ترتبط بتأثيرات تهديد الملاحة في باب المندب على الاقتصاد العربي، الاقتصاد المصري، الاقتصاد السعودي، اقتصاد المنطقة بشكل كامل. هل ستتحرك تلك الدول في موقف موحد لحماية الملاحة في أبرز ممر بعد مضيق هرمز بالتأكيد بالنسبة لدول المنطقة؟
2: أهلا وسهلا عزيزي الكريم، شكرا للاستضافة، وأهلا وسهلا بمستمعينا الكرام. أكيد باب المندب هي نقطة استراتيجية للملاحة التجارية وأيضا الاقتصادية، يعني ما بس العربية ولكن أيضا الأوروبية. بنعرف كثير منيح أنه تقريبا 12% من السلع والتبادلات التجارية العالمية بتمر من طريق باب المندب، 25% من الكونتينرات بالعالم بتمر عن طريق باب المندب، 12% من البترول العالمي بمر عن طريق باب المندب، وأيضا 8% من الغاز المسال ايضا بمر عن طريق باب المندب. وبالتالي اكيد هلا حاليا دخول يعني خاصه القوات الارضيه يعني العسكريه الارضيه للحوثيين بجزيره ماشو والجزر يعني جنب خليج عدن رح يضر كثير البلدان العربيه وايضا البلدان الاوروبيه كمان. بنعرف كثير منيح انه الجيش الفرنسي وايضا الاوروبي متواجد يعني كمان خاصة بجيبوتي مشان يحموا يعني خليج عدن وأيضا باب المندب، ولكن لازم أكيد يكون في كمان دعم عربي أكبر للجيوش إن كانوا الأوروبية أو الجيوش العربية مشان يحسنوا كمان يتجهوا إلى باب المندب، مشان يحسنوا كمان يعني يسببوا تهديد يعني للحوثيين ويلاقوا حل مشان يحسن يعني باب المندب ينفتح وتحسن البواخر يعني تمر عن طريق قناة السويس والبحر المتوسط.
0: وهنا السؤال سيد ألان، هل سيتحمل العالم واقتصاد العالم أجمع ضربة جديدة بعد ما حصل من تعطل الملاحة وإغلاق لمضيق هرمز؟
2: هلا بصراحة على المدى القصير، وهي شفناها مثلا اذا بدي احكي عن الشركات باوروبا، كل الشركات الاوروبيه هلا غيروا استراتيجيه تبعتهم تبع سلاسل التوريد. كثير هلا عم يحاولوا انهم يلاقوا سبلايرز باوروبا او بافريقيا يعني مشان يحسنوا يتجنبوا مضيق هرمز وايضا باب المندب وقناه السويس. يعني كل هلا السلع اللي كانت تاتي من اسيا هلا عم البلدان الاوروبيه عم يحاولوا انهم يطوروا يعني صناعه وطنيه اوروبيه او مثلا بالشرق الاوسط مثل سوريا مثلا مشان يتجنبوا باب مضيق هرمز وباب المندب. على المدى القصير اكيد هذا الشيء رح ياثر ورح يسبب تضخم، لانه شفنا انه احتمال السعر البرميل يعني يطلع فوق ال 100 او ال 110 دولار، هذا شيء اكيد. ولكن على المدى الطويل يعني على المدى القصير الشركات رح يتاثروا، لانه تغيير سلسله التوريد بتاخذ وقت، يعني بدنا عقود وبدنا نلاقي سبلايرز جداد ونفاوض بالسعر. بس على المدى الطويل اكيد هالشيء رح يغير كثير من من من خريطه يعني التبادلات التجاريه العالميه. ولكن على المدى القصير اكيد رح يصير في ضغط كبير يعني على الشركات، وبالتالي الشركات رح رح تعمل يعني ريبركسيون للاسعار على المواطن، وبالتالي اكيد رح يصير في تضخم، والمواطن هو اللي رح بالنهايه يتحمل المسؤوليه. يعني
0: اهلا نتاسي، شكرا جزيلا لك. تتابعون ايضا في هذه النشره ولكن بعد الفاصل. قائد الجيش الباكستاني ووزير خارجية إيران يبحثان استئناف الدبلوماسية وخفض التصعيد.

0: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
1: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه، دخل في صراع مع الضباط انتهى بهزيمته.
0: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
1: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغل النفوذ العسكريين في أكيس الدولة.
0: فكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
2: تجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: I spent nearly 3 decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
4: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
3: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
4: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
3: The Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
4: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
3: I've always encouraged people to come here, discuss the changes, and learn.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد، السادسة على العربية بزنس.
5: أهلا بكم، هذه النشرة مستمرة من العربية، ونواصل من التطورات المتعلقة بالتصعيد الأمريكي الإيراني. ففي التحركات الهادفة لاستئناف الدبلوماسية، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير سبل استئناف الحوار الدبلوماسي لخفض التصعيد على جميع الجبهات بحسب مصدر باكستاني لرويترز. وأوضح المصدر أن المحادثات ركزت على الحرب بين واشنطن وطهران وإمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات، إضافة إلى اعتداءات الحوثيين الأخيرة في المنطقة. وقبل الإعلان الباكستاني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حرب إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وأشار إلى أن طهران ما تزال تمتلك صواريخ قادرة على إطلاقها رغم الضربات الأمريكية. ووصف ترامب وضع إيران في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بأنه متعثر وأنها تواجه مشكلات عميقة. ترامب أضاف أن معظم الصواريخ الإيرانية دمرت، معتبرا أن طهران تواجه صعوبة في تصنيعها بعد استهداف معظم قدراتها الإنتاجية. وقال ترامب أن إيران أطلقت 11 صاروخا باتجاه القوات الأمريكية وأنه تم اعتراضها جميعا. كما أكد أنه لا يشعر بالندم على قراره بخوض الحرب ضد إيران، مبررا ذلك باحتمال استخدام طهران سلاحا نوويا لو امتلكت.
6: If we hadn't done Iran, you would be cruising to midterm victory. 225
7: yeah,
6: gas.
7: And we, I mean, you'd
6: be
7: cruising. Well, you don't know that.
6: Any no, regrets?
7: No, I think like I don't believe in the word regret. You can always question yourself a little bit. And a few people have asked me that. If I had it to do again, I'd do exactly as I did. I took out their nuclear capability.
5: قبل قليل أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الضغوط على إيران حاليا بلغت مرحلة خطيرة وحرجة. سنناقش هذا الموضوع من لندن مع الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. أهلا سيد وجدان، بداية كيف تتابع المواقف الأمريكية؟ دائما كنا نقول بأن المواقف الأمريكية ستتغير بعد كأس العالم، ستتغير قبل الانتخابات النصفية، ولكن يبدو بأن الموقف الأمريكي قد تغير جذريا بعد التصعيد في بداية المواجهة مع طهران.

0: في البداية تحياتي لك أستاذ محمد ولمتابعيك الكرام. نعم، السياسة الأمريكية تغيرت. أعتقد أنه تصريح ماركو روبيو بأن السفينة أنها قادرة المياه تعتبر خطوة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وأتت هذه التصريحات أيضا العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. العقوبات أصبحت جوا وبرا وبحرا، وهذا ما يضغط على النظام الإيراني بشكل كبير، وهذا ما أكده الرئيس الإيراني بيزيشكيان. لكن الحديث عن يعني عودة المفاوضات، أعتقد أنها ليس بالأمر السهل في ظل تحرك السفينة، أي أن مذكرة التفاهم التي الآن لا تزال إيران تصر عليها انتهت بسبب الحديث الإيراني بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من خرقت الاتفاق، وفي الجانب الآخر أمريكا تعتبر إيران من خرقتها. إذن الطرفان هم يعتقدون كل واحد منهما هو من اخترق ويضع اللوم على الطرف الآخر.
1: إذن هذه الضغوط التي تتحدث عنها سيد وجدان هي التي يتحدث عنها الرئيس مسعود بشكان، بأن إيران تتعرض في هذه المرحلة لضغوط غير مسبوقة ولا يمكن احتمالها. كيف تفهم هذا النوع من التصريحات؟ ودائما الرئيس بزشيان كان عنده تصريحات متقدمة في قراءة الواقع الإيراني بعيدا عن التصريحات السياسية التي مثلا يطلقها قياديون في الحرس الثوري الإيراني.
0: الرئيس الإيراني أعتقد أنه يريد أن يكون واضحا وصريحا مع الشارع الإيراني، وأيضا هي رسالة داخلية للتيار الذي حضرتك أشرت إليه، التيار المتشدد. يصارح الشعب بأنه عليكم أن، وهذا ما أشار إليه، بأنه يجب أن نتحمل العقوبات والصعوبات والمحن معا. وهنا يريد أن الشارع الإيراني يساهم في هذا الموضوع ويتحمل المزيد من ما يتعرض له البلاد من عقوبات اقتصادية قاسية، لكن بالجانب الآخر أنه يرسل برسالة إلى التيار المتشدد في الداخل الإيراني بأن السياسة التي اتخذتموها والسلوك الذي اتخذتموه وما أدى بالبلاد إلى هذه المرحلة الحرجة، وبالنهاية ستضر بالتيار المتشدد وأيضا تضر بالنظام برمته. ولا شك أن المواطن أول من يدفع هذه الفاتورة.
1: طيب، مقارنة بالظروف الصعبة التي يمر بها حزب الله الآن من خلال استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، هل يحاول الإيرانيون أو تحاول إيران بشكل عام استغلال مثلا الحوثيين بعد الأنباء الأخيرة التي تحدثت عن سيطرتهم بشكل كبير على الملاحة في باب المندب؟
0: فيما يتعلق بجماعات حزب الله اللبناني، وأيضا حتى عدم التصريح الإيراني، لا لم نشهد هنالك تصريحات إيرانية ولا تصريحات من جماعة حزب الله في ما حصل في تبات جبل علي، ولذلك علي الطاهر عفوا، لذلك هذا يبين بأنه بالفعل حزب الله يواجه مشكلة حقيقية في الداخل، لذا أنه قام بتفعيل جبهة أخرى أكثر حساسية من جماعة حزب الله اللبناني، لأن استخدام مسيرات أو صواريخ لاستهداف إسرائيل ستواجه حزب الله برد إسرائيلي خطير. لذلك هو اعتمد سياسة الضغط على الاقتصاد العالمي وأيضا على دول المنطقة من خلال دعم الجماعات الحوثية بالسلاح والخبراء والدعم اللوجستي من أجل السيطرة على مضيق هرمز، وهذا ما كان يؤكد عليه النظام هو الضرر الاقتصادي، خاصة في هذا الشهر شهر سبتمبر، يعتبر بالنسبة للنظام الإيراني شهر حاسم جدا، وعليه أن يستخدم، وأعتقد سنشهد حتى أكثر من هذا التصعيد أستاذ محمد.
1: طيب، كانت إيران دائما تتحدث عن وحدة الجبهات، المجتمع الدولي والدول الإقليمية عندما تواجه إيران هل سيكون هناك وحدة جبهات؟ أقصد لا يمكن عزل باب المندب عن مضيق هرمز.
0: أساسا إيران هي أحد المشاكل التي تتعرض لها بسبب موضوع دعمها للأذرع في المنطقة، لأن النظام الإيراني لا يمكنه أن يسحب يده من هذه الأذرع باعتبارها الجبهة الأمامية

0: النظام الإيراني وأن ينقل المعركة من الداخل الإيراني إلى خارج حدوده. لذلك إيران نعم سيحاول دعم هذا، وهذا ما نشهده اليوم في اليمن، رغم الخناق الاقتصادي الكبير الذي يتعرض له النظام الإيراني، إلا أنه لا يزال يدعم هذه الجبهات ووحدة الساحات. اليوم سيطرت جماعة الحوثية على الجزر التي بينها وبين جيبوتي، لا يعني تبتعد حوالي 20 كيلو مترا. نعم من خلال ستضغط على الاقتصاد العالمي، وإيران ستستغل هذه،
1: ستغامر بوحدة جبهات فيما يتعلق بموقف دولي موحد في مواجهة طهران. الباحث في شأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك.

0: إلى التطورات في لبنان، حيث أعلن الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية استخرجت من مرتفعات علي الطاهر أسلحة لحزب الله أرسلتها إيران بحسب ما قاله نتنياهو.
1: هنا ترون جزءا من الأسلحة التي أخرجناها من مرتفعات علي الطاهر، كمية كبيرة من الأسلحة التي أرسلتها إيران ومولتها على مدى سنوات طويلة. ترون هنا مدفعا مضادا للطائرات وصواريخ وألغاما وأجهزة حاسوب وأشياء أخرى كثيرة. أخرجنا جميع الأسلحة ووضعنا أيدينا عليها.
0: هذا كشف الجيش الإسرائيلي عن صور قال إنها من المسار تحت الأرض، وهي المسارات التي دمرت في مرتفعات علي الطاهر بحسب الجيش الإسرائيلي.

0: صحيفة إذاعة حرنوت أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يتأهب لاحتماليات التصعيد من حزب الله، وذلك بعد تفجير اتفاق أو أنفاق الحزب مرتفعات علي الطاهر. قبل ذلك قال مصدر عسكري إسرائيلي إن تفجير الأنفاق هي عملية محدودة في إطار تفاهمات الاتفاقية مع لبنان، مشيرا إلى أن تفجير أنفاق علي الطاهر نفذ داخل المنطقة الأمنية بجنوب لبنان. وحذر المصدر العسكري الإسرائيلي من أن الجيش لن يسمح بالاقتراب من مناطق كفر تبنيت وعلي الطاهر حتى بعد إنجاز عملية التدمير، موضحا أن الجيش يستعد للتعامل مع مختلف السيناريوهات متعددة الجبهات، وأنه سيرد بقوة على أي محاولة لحزب الله للعمل ضد قواته، منوها إلى أن الجيش يواصل تعزيز الدفاعات على قلعة الشقيف جنوبي لبنان.
1: السيارة راحت وإجت فيي قبل ما أعرف بصوت الانفجار، لأنه الضغط بالهواء وصل قبل صوت الانفجار. طلعت لقيت بركان نار على جبل علي الطاهر.
2: انفجار كان قوي كتير، رعب، كان الصوت كتير كان قوي، البيوت هزت، يعني عم نعتبر مثل هزات أرضية عم بتصير عنا هون بالقلعة، والغبرة، البارود، الريحة، طلعنا لبرا عيوننا ما شفنا فيهم من كترة البارود والدخنة والغبرة، تلت الضيعة كلها غبير.
0: وكما تشاهدون على عواجل العربية، مراسلة العربية تتحدث عن غارة جديدة على بلدة المنصوري جنوبي لبنان. إذن غارة إسرائيلية جديدة على المنصوري جنوب لبنان بعد الغارات الأخيرة التي شهدها الجنوب اللبناني اليوم. دبلوماسيا، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في العاصمة الإيطالية روما.

0: وذكرت الهيئة أن الجولة ستبحث تشكيل قوة تتحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله، وذلك ضمن ترتيبات انسحاب الجيش الإسرائيلي وسيطرة الجيش اللبناني على تلك المناطق. وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة ترغب في توسيع مناطق الانسحاب الإسرائيلي التي سيتولى الجيش اللبناني الانتشار فيها والسيطرة عليها. تجر الإشارة إلى أنه لم يصدر إلى الآن أي تأكيد رسمي لبناني بشأن موعد جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل أو جدول الأعمال. معنا من القدس مراسل العربية محمد الصياد، أهلا بك محمد. من جهة هناك تصعيد، ومن جهة أخرى هناك حديث عن جولة جديدة من المفاوضات، ما الذي يجري؟
1: هناك فصل في إسرائيل بين هذا وذاك، بمعنى أن إسرائيل تتعامل مع حزب الله في مسار مختلف عن ذلك المسار السياسي. من المتوقع يكون هناك جولة جديدة من المفاوضات في روما يوم الثلاثاء، وستستمر على مدار يومين، أي يوم الثلاثاء وكذلك الأربعاء. أما فيما يتعلق بحزب الله، العمليات مستمرة. إسرائيل ترى بإزالة التهديد في منطقة مرتفعات علي الطاهر بنسف و تدمير هذه الأنفاق، بأنها أزالت تهديدا كبيرا كان في جنوب لبنان من قبل حزب الله، لأنها الآن سيطرت على معظم المواقع الاستراتيجية، على معظم المرتفعات من جبل شقيف، أيضا الآن تلت وتلال ومرتفعات علي الطاهر. هي ليست مواقع وليست مجرد أنفاق عادية كما يراها الإسرائيليون، إنما مناطق استراتيجية تحت أرضية، بمعنى أنفاق استراتيجية هامة كان يستخدمها حزب الله. وكذلك أيضا من فوق الأرض، هي منطقة مشرفة على البلدات والمستوطنات الإسرائيلية، وكذلك هي أيضا مشرفة على النبطية والمناطق التي تقول إسرائيل بأن حزب الله، أو المدن التي تهم حزب الله. لذلك هناك يعني راحة، نستطيع أن نقول شعور بالراحة، سواء من قبل السياسيين بأنه بنيامين نتنياهو يحاول أيضا أن يسوق هذا بأنه إنجاز سياسي في مسار الانتخابات، وكذلك على الصعيد الأمني بما أنه موقع استراتيجي. هذا فيما يتعلق باستمرار العمليات العسكرية. الآن كاتس ووزير الدفاع يتحدث عن منطقة أمنية، ويحدد تضاريس هذه المنطقة الأمنية التي تمتد من الساحل، من البحر كما يقول، حتى مشارف جبل الشيخ. وهذا أيضا فيه ربما يعني هو يتحدث عن منطقة أمنية واسعة خصوصا.
0: هل نتحدث محمد هنا عن منطقة جديدة أو توسيع لمناطق جديدة سواء فيما يتعلق بلبنان أو سوريا؟
1: فعلا إذا ما تحدثنا عن المنطقة أو ما تصفها إسرائيل بالمنطقة الأمنية، وهذا ما كرره أيضا رئيس الأركان، بأن الخط الأصفر وخطوط الخط الأصفر التي يتحدث عنها الجيش الإسرائيلي لم تتغير ولن تتغير الآن في هذه المرحلة. الإسرائيليون يتحدثون عن الحفاظ على ما يصفونه بالمنطقة الأمنية، عدم أن يكون هناك عدم انسحاب إسرائيلي من المناطق، من تلك المناطق. لكن بعض المصادر الإسرائيلية تتحدث عن تقليص في القوات، بمعنى أن أي انسحاب إسرائيلي من منطقة معينة وخصوصا من تلال ومرتفعات علي الطاهر بعد تفجير هذه المسارات وهذه الأنفاق، هذا لا يعني بأنها لن تكون تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. قد تكون تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي عن بعد من خلال وسائل تكنولوجيا المسيرات والمراقبة عن بعد. كان هناك حديث في الأسبوع الماضي في إسرائيل عن إمكانية تقليص القوات، عودة الجيش الإسرائيلي إلى مناطق أقرب إلى الحدود، تبعد فقط 4 كيلومترات، إنشاء تقريبا نتحدث عن 20 نقطة مراقبة، وبقاء القوات الإسرائيلية في هذه النقاط المراقبة، ومن ثم الإشراف على كامل المنطقة الأمنية حتى الخط الأصفر وربما أبعد من ذلك كما يتحدث بعض الإسرائيليين.
0: محمد الصياد، شكرا جزيلا لك. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. روسيا تستهدف مرافق بنية تحتية لموانئ أوكرانية وسفنا استخدمت لنقل الأسلحة في أوديسا.

0: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
1: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعمل

0: انقلاب في اليمن.
1: لماذا لم تكن مطمئنا لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
0: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب لأبو السياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
1: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
0: متخوف.
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
4: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
5: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: 10 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد. أسفرت هجمات بمسيرات أوكرانية على مقاطعة تولا الروسية عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين وفق حاكم المقاطعة. في المقابل استهدفت القوات الروسية منشآت للمجمع الصراعي العسكري ومراكز لوجستية وبيانات في كييف ومقاطعات أوكرانية أخرى، إضافة إلى بنية تحتية للموانئ في أوديسا. وقالت موسكو إنها استهدفت أيضا سفنا تنقل معدات عسكرية. كما أعلنت كييف مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين جراء هجوم روسي متزامن بمسيرات استهدف محطتي وقود في منطقتي دينيبروفسكي وأبولونسكي. وأفادت السلطات في كييف أن الضربات الروسية أدت إلى اندلاع حريق داخل مبنى سكني. تابع تفاصيل من كييف مع حذيفة عادل. أهلا بك حذيفة، ما آخر التطورات المتعلقة بهذا التصعيد الروسي في كييف؟
7: نعم محمد، أنا الآن في محطة أوكرا نافتا، إحدى المحطتين اللتين تم استهدافهما بمسيرات نفاثة روسية خلال النهار اليوم. هذه المحطة والمحطة الأخرى هي أيضا تتبع لنفس الشركة التي شركة هي في الأصل شركة حكومية لمحطات الوقود. سأبتعد عن الكاميرا قليلا لتشاهد معي الصورة وحجم وأثر الضرر في هذه المحطة. تم استهداف المحطتين في وقت متزامن، أي أن المسيرات ضربت في ذات الوقت هنا وفي المحطة الأخرى. تبعد المحطة الأخرى عن هنا حوالي 10 كيلومترات، وأنا زرت المحطة وهي أقل ضررا من هذه المحطة. الضرر الأكبر في المبنى نفسه، ولكن في يعني خزان الوقود والماكينات للوقود هي لم تتضرر كثيرا، ولكن هنا العكس تماما. هنا الضرر بالغ في ماكينات الوقود، وأيضا اندلع حريق في المكان. و سأطلب من المصور أن يريك هذا هو المكان الذي سقطت فيه المسيرة في هذه الحفرة بالتحديد. هذا هو المكان الذي سقطت فيه المسيرة محدثة كل هذا الضرر في هذه المحطة. اندلع حريق في المحيط في هذه المنطقة، بالإضافة إلى موجة الانفجار تسببت في ضرر في المبنى نفسه وفي بقية الماكينات الوقود الأخرى. هذا في هذا الموقع. أما الموقع الآخر الذي زرته وعدت منه قبل قليل، أيضا هنالك ضرر كبير في المبنى، وهنالك حريق في متجر صغير قرب هذه المحطة. الاستهداف خلال نهار اليوم لم يكن فقط لمحطات الوقود، ولكن أيضا هنالك منشآت أخرى تضررت في العاصمة الأوكرانية كييف. هنالك استهداف لشركة كييف ستار وهي شركة اتصالات أوكرانية، بالإضافة إلى ذلك تم استهداف مبنى سكني في منطقة دنيبرا بيتروفسكي. بشكل عام عدد المصابين خلال النهار فقط منذ الصباح وحتى

0: الآن بلغ 16 شخصا في العاصمة الأوكرانية كييف. في المحطتين هنالك 8 مصابين وقتيلين. وأيضا الرئيس فلاديمير زيلينسكي علق على هذا الاستهداف وقال أن أحد المصابين هو أحد عناصر الإنقاذ الذي أصيب جراء ضربة متكررة بمسيرة في أحد المواقع ومواقع الهجمات. وأيضا قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي أن القوات الروسية مستمرة في هجومها منذ الليلة الماضية. وكذلك أيضا قال أن الاستهداف طال خلاف مقاطعة كييف، مقاطعة كيروفهرات ودنيبرا بيتروفسك وأوديسا ودونيسك وخرسون وخاركيف وميكولايف. أيضا طبعا الرئيس فلاديمير زيلينسكي طالب شركائه الغربيين بدعم الدفاع الجوي الأوكراني لإغلاق السماء في أمام المسيرات النفاثة وأمام الصواريخ الروسية. وفي المقابل أيضا أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ما وصفه بتحقيق نتائج جيدة للضربات الأوكرانية بعيدة المدى الهادفة إلى تقليص قدرة روسيا على مواصلة الحرب. وقال أن القوات الروسية استهدفت منشأة وموقعا تابعا لصناعة النفط في منطقة
1: السرطان. إذا كنت تسمعني، هو استمرار الغارات والاستهدافات الروسية التي تستهدف العاصمة الأوكرانية كييف بعد طول انقطاع، خاصة فيما يتعلق بزيارة جاريد كوشنر وستيف واتكوف إلى كييف في جهود أمريكية للوساطة. إذن العربية ترصد الأضرار في محطات وقود بكييف عقب هجمات روسية، كما تابعنا مع حذيفة عادل. شكرا حذيفة. أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 6 مليارات و100 مليون يورو إضافية لأوكرانيا لدعم مشترياتها من المعدات والأنظمة الدفاعية، مشيرة إلى أن التمويل سيساعد كييف في الحصول على أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي إلى جانب الذخائر والطائرات المسيرة. طالبت الصين الولايات المتحدة بوقف ما وصفته بأنشطة التجسس التي تستهدفها، بما في ذلك الشركات الصينية. وأعربت وزارة التجارة الصينية عن قلقها الشديد ومعارضتها القوية لاعتبار واشنطن الشركات الصينية أهدافا مشروعة للتجسس، محذرة من أي أعمال تقوض سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، كما أكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق ومصالح شركاتها. في نهاية الساعة تذكير بأبرز عناوينها. مصادر تفيد بسيطرة ميليشيا الحوثي على مدينة ذوباب وجزيرة ميون في قلب مضيق باب المندب. ترامب يرجح نهاية حرب إيران بعد الانتخابات النصفية ويقول دمرنا قدراتها النووية والصاروخية. إسرائيل تنشر صورا لمسارات دمرتها تحت مرتفعات علي الطاهر في لبنان وتعلن ضبط أسلحة أرسلتها إيران لحزب الله. أوروبا تدعم أوكرانيا بأكثر من 6 مليارات يورو لتعزيز أنظمة دفاعها الجوي وصاروخي. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
0: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
3: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم. أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمورك.
2: إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الليلة 6:30 على شاشة العربية.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
6: خلاصة يوم قد انتهى،
7: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
8: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
9: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون،
9: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون.
10: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9:00 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
11: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
12: أين أتيت بهذه المعلومة؟
11: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
13: يعني توجه صحيح عندي.
11: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1:00 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
1: الأخبار من العربية FM بتوقيت

0: الرياض نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الفترة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
3: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: مصادر تفيد بسيطرة ميليشيات الحوثي على مدينة ذباب وجزيرة ميون في قلب مضيق باب المندب. ترامب يرجح نهاية حرب إيران بعد الانتخابات النصفية ويقول: دمرنا قدراتها النووية والصاروخية. إسرائيل تنشر صوراً لمسارات دمرتها تحت مرتفعات علي الطاهر وتعلن ضبط أسلحة أرسلتها إيران لحزب الله.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة، معكم في تقديمها أثير مباركي. وبداية النشرة من التطورات المتعلقة باليمن، حيث أفادت وكالة فرانس بريس أن ميليشيا الحوثي سيطرت على جزيرة ميون المطلة على باب المندب. من جهتها نقلت وكالة رويترز أن ميليشيا الحوثي وصلت إلى مدينة ذوباب. وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية بأن الحوثيين واصلوا تقدمهم جنوب مدينة المخا باتجاه مضيق باب المندب، ووصلوا إلى مديرية ذباب على مشارف المضيق من الجهة الشرقية. وأكدت المصادر سيطرة الحوثيين على جزيرة ميون في قلب باب المندب بعد انسحاب القوات التي كانت متمركزة فيها خلال الساعات الماضية. جاء ذلك بعد دخول الحوثيين جزيرة زجر في أرخبيل حنيش على بعد نحو 100 كيلومتر شمام باب المندب. وفي المقابل، أضافت المصادر أن طيران القوات المسلحة شن غارات على تجمعات وتعزيزات للحوثيين في المخا ومحيط مطار المدينة. قبل ذلك، أفاد مراسل العربية بإطلاق ميليشيا الحوثي 5 صواريخ باليستية باتجاه مناطق متفرقة جنوب وغرب محافظة تعز. وأفاد سكان محليون بأن الصواريخ أطلقت من جبل أومان شرق تعز باتجاه مناطق باب المندب وهيجة العبد. وتزامن القصف مع تصاعد الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين في مناطق الوازعية وموزع وحيس، حيث تشهد تلك المناطق موجة نزوح واسعة. وقال سكان إن حملات اعتقال واقتحام للمنازل دفعت أكثر من 150 أسرة إلى مغادرة منازلها والتوجه نحو منطقة بني عمر الواقعة جنوب تعز والخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. هذا وأفادت مصادر عسكرية يمنية بتصدي الجيش اليمني لهجوم حوثي في الجبهة الجنوبية بمأرب. وأضافت المصادر أن القوات استهدفت بالمدفعية مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في منطقة الفليحة قبل تنفيذ هجوم معاكس أسفر عن إحراق عربة عسكرية وسقوط قتلى وجرحى حوثيين، فيما عززت الميليشيات مواقعها بعناصر وآليات عسكرية في الجوبة ومعسكر ماسة.

ينضم إلينا الآن عبر زوم العميد ركن ياسر صالح المحلل العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا عميد ياسر. والتطورات الأخيرة حقيقة متسارعة جدا،

0: والسؤال الأبرز الآن، كيف استطاع الحوثيون الوصول إلى المخا وجزيرة ميون في عمق باب المندب؟
1: نعم، بعد التحية لك، حقيقة كان هنالك ثغرة اختراق في جبهة الكدحة تحديدا في غرب محافظة تعز، استطاع من خلالها التقدم والوصول إلى الوازعية وإسقاط مديرية الوازعية، وبالتالي يكون قد حاصر المخا، يبعد كيلومترات لحصار المخا. فتم ثمة انسحاب تم من جبهات المخا وحيس والخوخة إلى ذباب لإعادة ترتيب القوة، وثم القيام بالهجمات المضادة. ولكن الميليشيا الحوثية استمرت في إطلاق الصواريخ على منطقة الحشد، وبالتالي اضطرت القوات للانتقال من ذباب في اتجاه منطقة أكثر أمانا يتم من خلالها إعادة ترتيب الصفوف والتحرك بهجمات مضادة. وبالتالي ليس هنالك أمر مستغرب، فالمعركة أساسا من هجومها الرئيسي هو باب المندب، والعالم كله يعلم ذلك، وكل مؤسسات الدولة من مؤسسة الرئاسة إلى الحكومة تخاطب العالم بأن إيران تسعى لامتلاك باب المندب.
0: صحيح، لكن عميد ياسر، يعني خلال الفترة الماضية كان الحديث مستمر عن رفع جاهزية القوات اليمنية، عن تطوير لقدراتها، حتى يعني الحديث عن أنه كيف يتم يعني التوجه في هذه المعركة. تحدثت أنت عن ثغرة كانت موجودة، ثغرة اختراق في الكدحة، لكن لماذا عجزت القوات اليمنية عن تأمين هذه المواقع؟ وهل انتبهت الآن مثلا لهذه الثغرة؟ فالآن ما التغيير الذي سيكون موجود على الأرض؟
1: لم تعد ذات أهمية الآن هذه الثغرة، لأن الأمر تجاوزها بكثير. لم يتنبه العالم بأن التفوق الطيران المسير والصواريخ البالستية يعد فارقا، إضافة إلى إدارة قيادة الحرس الثوري الإيراني على مستوى البحر وعلى مستوى البر، والصواريخ البالستية أنها تصنع فارقا في موازين القوى. كان الطلعات الجوية للطيران الحربي اليمني هو ضعيف جدا، لا يمتلك تلك الإمكانيات التي تمكنه من تغطية مسرح العمليات أو تنفيذ الضربات القادرة على منع هذا التقدم. الميليشيا الحوثية ضحت بالآلاف من أجل أن تحقق هذا الهدف. استمرت عمليات الصد قرابة شهر ونصف، والميليشيا الحوثية تزج بأنساق مختلفة، عززت قرابة 15 لواء إلى مديرية تعز وإلى المخا من أجل أن تصل إلى هذه النقطة. العالم كان يفترض به أن يدافع عن مصالحه الحيوية في باب المندب بتقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية، ولكنه انتظر. اليوم إيران تعلن معادلة جديدة.
0: ما هو نوع الدعم الذي تحتاجه القوات اليمنية؟ نعم، ما نوع الدعم الذي تحتاجه القوات اليمنية لإعادة السيطرة؟ وهل يعني الحديث الآن فقط عن التعويل على تدخل دولي لوقف الحوثي؟
1: نعم، ليس التدخل على البر، على الأقل أن يكون هنالك تدخل بطيران الأباتشي وبالطيران الحربي يؤمن تقدم القوات ويمهد لها بالنيران بما يكفل وجود كثافة نارية قادرة على تقدم القوات ومطاردة الميليشيا الحوثية. يعني نحتاج إلى تقديم وسائل إسناد المصاحب القريب التي ترافق العمليات البرية تحديدا، إضافة إلى الجميع يدرك بأن الميليشيا الحوثية امتلكت مقومات بحرية وآذت العالم على مدى عام ونصف، ولكن الجميع استهان بهذا الأمر وكأن ليس لهم مصالح حيوية في باب المندب، بينما كانت الحكومة اليمنية تفتقر حتى إلى مدفعية ساحلية، حتى إلى زوارق قادرة على القيام بمناورة في الأرض، باستثناء زوارق لخفر السواحل كان يتم من خلالها اعتراض الشحنات التهريب من القدرات العسكرية من الصواريخ والطيران المسير في إطار المياه الإقليمية لليمن، حتى لا تستطيع أن تدخل المياه الدولية لعدم قدرتها على الذهاب بعيدا في أعالي البحار. وبالتالي
0: بالحديث عن تشكيل مركز قيادة بديل في ذوباب، ما دلالة هذا التشكيل؟ وهل هناك معلومات أكثر مثلا عن ما الذي سيتم الآن؟
1: لابد من تنفيذ هجوم مضاد واسع النطاق.

0: ولكن هذا الهجوم إن لم يكن هنالك إسنادا دوليا بالطيران أو
1: نعم
0: تمكين اليمن من طيران عالي الدقة قادر على تجاوز منظومات التشويش التي تمتلكها محطات ومنظومات التشويش والإعاقة التي تمتلكها الميليشيا الحوثية، فإن هذا التفوق سيظل حاضرا. وإذا ما أراد المجتمع الدولي أن يقدم إسناد جوي، فأستطيع القول بأن لا تفصلهم عن العودة إلى النقطة التي كان يتواجدون فيها سوى أيام.
1: نعم
0: هذه المعركة يخبرونها جيدا، وخلال أيام يستطيعون أن يستعيدوا كل المناطق التي سيطر عليها الجماعة الحوثية، ولكن يحتاج توفير الإمكانيات اللازمة
2: طور طور يا عمر.
1: نعم، شكرا لك العميد ركن ياسر صالح المحلل العسكري والاستراتيجي. لا أعرف إن كان جاهزا الآن مراسل العربية هائل سعيد من جبهة الكدحة. أهلا بك معنا هائل، تسمعنا الآن بشكل جيد. نسألك عن كيف تبدو خريطة السيطرة الآن، يعني ماذا يجري في المحاور لو تطلعنا؟
2: نعم أثير، دعيني أولا أتحدث الآن قبل وأنت على الهواء، أنا على الهواء، يعني سقوط مقذوفات حوثية بشكل كبير على قرى أهل بالتفان في منطقة الكدحة، كذلك في هذه المنطقة الآن نشاهد أعمدة الدخان تتصاعد من أحد الأحياء السكنية. كانت الميليشيات قد شنت يعني منذ ساعتين حتى هذه اللحظة قصف عنيف على هذه المنطقة، حوالي 5 قذائف حتى هذه اللحظة على قرى النيهال، وكذلك أيضا على قرى العفيرة. هذه هذا في جبهة الكبحة، لكن إذا ما تحدثنا عن خارطة السيطرة في هذه الجبهة، القوات الحكومية لا تزال تثبت مواقعها بالمناطق التي استعادتها وسيطرت عليها، من ضمنها قرى العفيرة والميهال والمكازمة، وأيضا تبقى مدلة على هذه القرى، وتمتد أيضا خارطة السيطرة من الناحية الشمالية لهذه الجبهة هي جبهة الكدحة حتى الساحل الغربي، يعني حتى الساحل الغربي، يعني سيطرة الميليشيات الحوثية فتحت بوابة من هذه المنطقة الغربية باتجاه الساحل الغربي، ما أدى إلى سيطرتها والتوسع إلى المناطق الساحلية تحديدا، حيث سيطرت الميليشيات على جزيرة زقر وكذلك على جزيرة حنيش والجزر المطلة على الممر التجاري أو الممر البحري، بمعنى أن الميليشيات أصبحت تهدد حرية الملاحة الدولية وكذلك تهدد السفن التجارية التي تمر عبر مضيق باب المندب.
1: هل تابعت يا هائل إذا وجدت هناك مثلا تعزيزات جديدة للقوات اليمنية أو دفع مثلا بها إلى جبهات معينة تطلعنا عليها؟
2: حقيقة التعزيزات كانت في هذه الجبهة، كانت قد دفعت القوات المسلحة العديد من التعزيزات، يعني هناك قبل ساعتين من الآن لاحظنا عديد من المدرعات تدخل هذه المنطقة، هي منطقة الكدحة، ربما قد تشتبك الآن مع القوات الحكومية. هذه أيضا كان هناك عديد من الأطقم العسكرية لكنها بشكل ضئيل، عكس التعزيزات التي وصلت إلى باب المندب والتي تمركز على باب المندب بالقرب من باب المندب، بمعنى أن التعزيزات هي حتى هذه اللحظة ضئيلة جدا في منطقة الكدحة وفي المنطقة الغربية، عدا فقط يعني 10 الأطقم العسكرية فقط اللي عززت تلك المواقع. المواجهة حاليا هي في المناطق الساحلية، ربما قد تشتعل هذه المعارك إذا ما استمرت الميليشيات في السيطرة على الممر الدولي هو باب المندب، بالتأكيد أن القوات الحكومية قد تدفع أيضا أو قد تعيد الكرة بعملية عسكرية وتدفع بالعديد من التعزيزات العسكرية لانتزاع هذه المواقع، كونها من أهم المواقع الاستراتيجية التي تطل على البحر الأحمر وتطل على ممر التجارة العالمية، خصوصا باب المندب وجزيرة زقر وميون.
1: نعم، هائل، ما آخر التطورات الإنسانية وموجة النزوح؟
2: نحن اليوم صباح اليوم كنا قد التقينا العديد من النازحين الذين فروا من دحين ميليشيات الحوثي، خصوصا نازحي مديرية الوازعية، يعني أكثر من 150 أسرة نزحت من هذه المنطقة بعد أن شنت الميليشيات الحوثية قصف عنيف على المنطقة الشمالية أو الجنوبية لهذه المديرية، كذلك هناك موجة نزوح أيضا من المناطق جنوب الحديدة بما فيها منطقة حيس أو مديرية حيس وكذلك مديرية الجراحي. هذه الأسر التي التقيناها تقول أنها واجهت مضايقات كبيرة من قبل الميليشيات، ما فيها اقتحام للمنازل، كذلك اعتقال لأبنائها والذب بهم والتجنيد في صفوف ميليشيات الحوثي، يعني بالقوة، معنى أن الميليشيات مارست عليهم انتهاكات جسيمة، يقولون بأنهم خرجوا أو نجوا بأجسادهم ولم تسمح لهم بأخذ احتياجاتهم الأساسية من مواد غذائية أو مواد إيوائية إلى أماكن النزوح. حتى الآن هم يطالبون المنظمات والجهات

0: الحكومية بتوفير
1: نعم
0: القوت اللازم لهم، وأيضا توفير المأوى والمواد الإيوائية لهم في هذه المناطق، هي مناطق بني عمر جنوب محافظة الحوت.
1: سنتابع معك التطورات. هائل، شكرا لك هائل سعيد، مراسل العربية من جبهة الكدحة.

0: إسرائيل قرب باب المندب ستمتد للتجارة العالمية. من جانبه قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي إن الميليشيا الحوثية تواصل استهداف المدنيين في اليمن ودول الجوار إلى جانب محاولاتها المستمرة لتهديد مصادر الطاقة وأمن الملاحة الدولية.
1: في لحظة بالغة الخطورة تشهد فيها منطقتنا موجة جديدة من التصعيد الذي تقوده الميليشيات الحوثية الإرهابية ليس فقط ضد الشعب اليمني ومؤسسات دولته وإنما ضد دول الجوار والمدنيين والأعيان المدنية ومصادر الطاقة وأمن الملاحة والتجارة الدولية.
0: مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي. وإلى مصر، حيث دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى خفض التصعيد في مضيق باب المندب، كاشفا أن مصر من الدول الأكثر تضررا من الإضطرابات في حركة الملاحة، وذلك جراء تراجع إيرادات قناة السويس. نستمع.
2: تكلمنا على باب المندب وحرية الملاحة، ودي مسألة مهمة جدا. احنا مع التهدئة، احنا لسنا مع التصعيد، مع التهدئة الكاملة، وبالتالي يعني مفيش اكتر دولة متضررة من اي مشاكل تحصل في الملاحة زي مصر. وانتوا كلكم عارفين احنا قربنا ندخل في 11 مليار دولار صافي الخسائر المصرية من تقلص عائدات قناة السويس.
0: كان هذا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نواصل من التطورات المتعلقة بالتصعيد الأمريكي الإيراني، ففي التحركات الهادفة لاستئناف الدبلوماسية بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير سبل استئناف الحوار الدبلوماسي لخفض التصعيد على جميع الجبهات بحسب مصدر باكستاني لرويترز. وأوضح المصدر أن المحادثات ركزت على الحرب بين واشنطن وطهران وإمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات، إضافة إلى اعتداءات الحوثيين الأخيرة في المنطقة. وقبل الإعلان الباكستاني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حرب إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. وأشار إلى أن طهران ما تزال تمتلك صواريخ قادرة على إطلاقها رغم الضربات الأمريكية. ووصف ترامب وضع إيران في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بأنه متعثر وإنها تواجه مشكلات عميقة. ترامب أضاف أن معظم الصواريخ الإيرانية دمرت، معتبرا أن طهران تواجه صعوبة في تصنيعها بعد استهداف معظم قدراتها الإنتاجية. وقال ترامب إن إيران أطلقت 11 صاروخا باتجاه القوات الأمريكية وأنه تم اعتراضها جميعا، كما أكد أنه لا يشعر بالندم على قراره بخوض الحرب ضد إيران، مبررا ذلك باحتمال استخدام طهران سلاحا نوويا لو امتلكتها. وفي ظل التوتر المستمر مع إيران، نشرت القيادة المركزية الأمريكية مشاهد لمقاتلات شبحية من طراز F-35 أثناء تزودها بالوقود جواً. ينضم إلينا الآن المحلل السياسي من واشنطن طارق الشامي. أهلا بك معنا أستاذ طارق. ويعني ترامب حدد إطارا زمنيا وتحدث عن إنهاء الحرب بعد الانتخابات النصفية، بينما مستشاروه يتحدثون، يعني روبيو وفانس يتحدثون عن أن المدة قد تطول إلى ما بعد حتى أو مع انتهاء ولاية ترامب. لكن هل حديث ترامب يعني أنه يضع خطة حقيقية لإنهاء الحرب بعد الانتخابات النصفية، من حديثه لا يتجاوز الحسابات الانتخابية فقط؟
2: تحياتي لك أولا للسادة المشاهدين والمستمعين. نعم، أعتقد أنه حديثه يتضمن الجانبين، الجانب يعني الانتخابي لأنه يريد طمانة الناخبين الأمريكيين الذين سيدلون بأصواتهم في 3 نوفمبر المقبل بأنهم لا يجب أن يخشوا ارتفاع الأسعار، فهي عملية مؤقتة وسوف تنتهي مع انتهاء الحرب بعد هذه الانتخابات. لكن في نفس الوقت هو ربما يفكر في أن يشن

0: هجوما واسعا على إيران بعد انقضاء موعد الانتخابات، لأنه سيكون حرا من أي ضغوط انتخابية ولن يوقفه أي تهديد، وبالتالي سوف يوجه ربما ضربة عسكرية كبيرة لإيران، ربما تشمل أيضا تجدد الضربات للمواقع النووية بما فيها منشآت جبل الفأس، وبالتالي سيكون هذا ربما مقدمة لأن يعلن دونالد ترامب الناصر وأنه حقق أهدافه بتدمير المواقع النووية الإيرانية مثل ما فعل من قبل، وحينها سيكون في وضع ربما يسمح له بالإعلان عن انتهاء هذه الحرب بصرف النظر عن وجود اتفاق مع إيران من عدمه. لكن هذا سيثير أيضا أسئلة كثيرة حول ما إذا كان ترامب يترك مسألة يعني فرض النفوذ الإيراني على مضيق هرمز مفتوح،
1: صحيح.
0: أم يتركه للتفاوض مع الشركاء في الخليج، أم يتركه أيضا لدول العالم الأخرى التي تتضرر أيضا من هذا الضغط الإيراني فيما يتعلق بمضيق هرمز.
1: لكن أستاذ طارق، يعني وفقا من يعني من حديثك نعرف أن حتى ما يحدث يعني في اليمن ليس بمعزل عن هذه الحرب الإيرانية. فهنا إذا ما تحدثنا عن هل يعني سيذهب لنقل مثلا ترامب لهذه الانتخابات النصفية وهو يعني حتى الآن لم يكن هناك حل مثلا واضح لما يحدث في مضيق هرمز، أيضا هناك تهديد يتصاعد من باب المندب، أم سنشاهد مثلا تدخل من واشنطن تجاه الذي يحدث مثلا في اليمن؟
0: يعني أعتقد أنه كان يجب على الرئيس دونالد ترامب أن يفي بعهوده التي أطلقها يعني في شهر يوليو الماضي حينما حذر إيران من أنها إذا شجعت الحوثيين على القيام بتجديد الاشتباكات والهجوم مع القوات الشرعية الحكومية المعترف بها دوليا ومحاولة فرض السيطرة والنفوذ مرة أخرى على مضيق باب المندب، فإنه سيقوم بتوجيه يعني قواته وتلقين الحوثيين درسا. هذا لم يحدث حتى الآن، وأعتقد أنه كان يجب على الرئيس دونالد ترامب أن يعزز مصداقيته من خلال الوفاء بهذا العهد والتحرك، خاصة وأن هذا أيضا يعني في النهاية سيعطي انطباعا في العالم بأن الإيرانيين الآن لا يسيطرون فقط على مضيق هرمز ولو جزئيا على الأقل كما يفعلون، وإنما أيضا يحاولون بسط النفوذ مرة أخرى على مضيق آخر مهم هو مضيق باب المندب، وبالتالي ستكون صورة الولايات المتحدة وقواتها العسكرية ليست في الصورة التي يتوقعها الجمهور العالمي، لأنه في النهاية الحوثيون يعني لم يتحركوا من تلقاء أنفسهم، هم تحركوا وفقا حتى لبعض التقارير الأخيرة المنشورة اليوم بناء على توجيهات ومساعدة من الحرس الثوري الإيراني، والأمر أصبح جليا للجميع، لذلك عليه أن يتخذ هذا الإجراء.
1: هل نتوقع أنه سيتخذه أستاذ طارق؟ هل سيتخذه ترامب؟
0: ربما هو يدرس الأمر الآن مع مستشاريه والسياسيين والعسكريين ويرى ما إذا كانت جهوزية الولايات المتحدة جاهزة الآن لفتح هذه الجبهة مرة أخرى. يعني معلوم أن الولايات المتحدة دخلت في ضربات للحوثيين في قبل أكثر من عام ولم تنتهي إلى نتيجة إيجابية، سوى فقط الاتفاق بينهما على ألا تتعرض السفن الأمريكية لهجمات من جانب الحوثيين. الآن الوضع مختلف لأنه نحن بصدد حرب أوسع، وهي ليست فقط حرب إيرانية أمريكية، العالم كله يتضرر، القوى الدولية تتفاعل مع الأمر، خاصة الصين وروسيا اللتان يعني تدعمان إيران سياسيا وعسكريا، والوضع الآن لا يسمح للولايات المتحدة بأن يعني تكون في الزاوية أو تتجاهل ما يحدث من توسيع نطاق الحرب عبر الحوثيين بدعم واضح جدا يعني ماليا وعسكريا وتنظيميا من قبل
1: لكن
0: الحرس الثوري.
1: حتى اللحظة هناك أمر نحاول أن نفهمه، يعني إيران تتحدث عن أو تتوقع أو تراهن على خسارة ترامب في الانتخابات النصفية، لكن هناك شيء نريد أن نفهمه، يعني إذا ما فكرنا نفس تفكير مثلا الإيرانيين وأنه لنفترض قد يخسر حزبه، ما التغيير الذي يمكن أن يحدث؟ يعني على ماذا، أي تغيير تعول عليه مثلا إيران في هذه الخسارة مثلا؟

0: يعني هي تعتقد أن خسارة الرئيس دونالد ترامب خصوصا في مجلس النواب وهو أمر يعني أصبح قريبا جدا، لأنه التقديرات والمراهنات وحتى
1: استطلاعات الرأي.
0: التقارير الاقتصادية تشير إلى أن الديمقراطيين سوف يسيطرون على مجلس النواب. بالنسبة لإيران هذا مهم، لماذا؟ لأنه الديمقراطيون سوف يفتحون نيرانهم في مجلس النواب، سواء بفتح تحقيقات تتعلق بملفات إبستين، ودونالد ترامب ليس بعيد عن الاتهام في هذا الأمر، وهذا يجعله مشغولا ومنخرطا في الداخل، وسيكون اهتمامه بالشأن الإيراني أقل بكثير. الأمر الثاني أنهم أيضا سوف ربما يذهبون إلى حد عزل الرئيس دونالد ترامب أو القيام بالإجراءات في مجلس النواب، وهذا أيضا سيثير عليه كثير من الضغط من قبل المجتمع الأمريكي، وبالتالي هذا كله في مصلحة إيران، لأنه في هذه الحالة سيكون من الصعب عليه فتح جبهات متعددة سواء في الداخل والخارج، خاصة وأن الحرب لا يعني تستحوذ على أي شعبية في الداخل الأمريكي، والرئيس دونالد ترامب نفسه هو الآن في يعني مستوى منخفض للغاية من ناحية شعبيته، وهذا كله يعني أن دونالد ترامب لن يقوم بتوسيع نطاق الحرب أو القيام بهجمات عسكرية كبيرة. ومع ذلك هناك أيضا من يرى أن دونالد ترامب ربما يشعر بهذا التهديد الداخلي إذا فاز الديمقراطيون بمجلس النواب، وبالتالي سيحاول تحويل الانتباه إلى الخارج ومحاولة يعني رص صفوف في الداخل في الجبهة الداخلية مع القوات الأمريكية في الخارج، بأن إيران يعني تهدد المصالح الأمريكية، وهو يقول ذلك مرارا وتكرارا، حينما يعني حتى بالأمس تحدث عن أن إيران كانت ستملك قنبلة نووية، وأنه إذا لم يتصدى لها فإنها ربما تهدد في المستقبل المدن الأمريكية نفسها.
1: نعم، وبالتالي إذا تحدثنا مثلا عن الخنق الاقتصادي الذي يحدث مثلا في الذي يحدث في إيران، سكوت بيسن تحدث عن حزمة جديدة من الضغوط الاقتصادية والإنزال الاقتصادي، هل نتوقع من هنا وحتى مثلا الانتخابات النصفية أن تكون هذه الضغوط قوية جدا فتفجر مثلا الداخل الإيراني، أم أن هذا الأمر لن يحدث مثلا قريبا؟
0: لا، هو متوقع بالعكس. يعني سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي تحدث من قبل على أنه كل أسبوع سوف نشهد مزيد من العقوبات الأمريكية. لماذا؟ لأن الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها والذي يسمى أوفاك هو معني بمراقبة أي يعني اتصالات أو عمليات تجارية أو عمليات عسكرية للإيرانيين في الخارج، سواء كان ذلك مع الصين أو روسيا أو أي دولة من دول الجوار أو حتى دول العالم ككل، وبالتالي يقدم هذه البيانات والمعلومات وتتخذ الوزارة الخطوات اللازمة لتوقيع العقوبات على هذه الكيانات أو الأشخاص أو الدول، ولهذا سوف تزداد العقوبات. لكن ما هي المحصلة النهائية؟ هل ستؤثر؟ بالتأكيد ستؤثر، ولكن السؤال هو كيف ستؤثر، بمعنى الدرجة التي ستؤثر بها، هل ستصل إلى حد أن تجعل الحياة صعبة بالنسبة للنظام الإيراني، وبالتالي سوف يعني يخضع للضغوط الأمريكية ويقدم تنازلات؟ هذا أمر وارد، لأنه في النهاية ربما يصل الإيرانيون، وهناك ضغوط داخلية أيضا، نشهد عدد من الرؤساء السابقين والمعتدلين نسبيا في الداخل الإيراني يقولون يعني ما الذي سوف تنتهي إليه هذه الحرب، ويريدون إنهائها بأسرع وقت ممكن. لذلك قد تتضافر هذه الجهود الداخلية والخارجية معا وتنتج في النهاية نوع من التنازل الإيراني على الأقل نسبيا فيما يتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز. قد لا يؤدي ذلك
1: هذه
0: إلى
1: العقدة أستاذ طارق، مسألة أنه فتح المضيق ثم بالتالي رفع الحصار وبعد ذلك يتم الحديث مثلا عن الملف النووي أو غير ذلك، لكن هذه العقدة كيف يمكن تجاوزها؟ يعني حتى الآن التقارير كلها تشير لأنها ما زالت باقية.
0: عقدة مضيق هرمز تقصدين؟
1: نعم صحيح.
0: نعم هذا صحيح، لأنه الإيرانيين وجدوها يعني فرصة سانحة لهم ل يعني إرهاق الأمريكيين عسكريا. صحيح أنه الولايات المتحدة أقوى ولا تزال مسيطرة بشكل كبير، وهناك نفط يخرج بمعدلات متفاوتة من مضيق هرمز، لكن في النهاية الحركة الاقتصادية

0: الاقتصادية والشركات الشحن تخشى على أنفسها، لأنه هناك
1: صحيح.
0: ارتفاع في أسعار التأمين، هناك مخاوف من الأضرار التي يمكن أن تصيبها إيران. إيران يعني لديها بحكم الجغرافيا وليس بسبب براعة الإيرانيين ساحل طويل للغاية، يمكنهم إطلاق الصواريخ والمسيرات من أي مكان وفي أي وقت، وبالتالي يتظل الأجواء المتوترة موجودة، وبالتالي تخشى السفن والشركات المالكة لها من الأضرار، وبالتالي تتوقف عن المرور او تخاطر بنسبه ضئيله للغايه. هذا يبقي البترول والنفط الذي يخرج من الخليج في حدود يسيره، وبالتالي تظل الازمه قائمه، ويظل الامريكيون في والعالم كله يدفع ثمنا لهذا الامر. هذا ما وجدته ايران ورقه رابحه بالنسبه اليها، وهي تصر على دفع كل الاسمان الاقتصاديه، المتاعب الداخليه، الصراع مع الولايات المتحده والخسائر الاقتصاديه، كل هذا بهدف الإبقاء على النظام والإبقاء على الملف النووي في حالة يعني غير معلومة بالضبط. لا أحد يعلم
1: صحيح.
0: كما تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما هو مصير هذا الملف في النهاية. هذا
1: صحيح.
0: ما
1: وأين
0: تريده
1: هو
0: إيران.
1: مخزونها النووي أيضا؟ شكرا لك المحلل
0: صحيح.
1: السياسي من واشنطن الأستاذ طارق الشامي، شكرا لك. ومستمعينا، في سياق متصل وفي إطار سعيها للالتفاف على العقوبات الأمريكية، كشفت رويترز عن آلية مالية سرية تتيح لإيران استخدام عائدات النفط لتمويل وارداتها من الصين بعيدا عن القنوات المصرفية في مسار حرك مليارات الدولارات، وذلك على الرغم من العقوبات المفروضة على طهران.
2: ناقلة نفط تشق طريقها من إيران، وفي الطرف الآخر من الرحلة شحنات صينية تتجه إلى طهران، بينهما أموال لا تظهر في أي تحويل مصرفي مباشر، ومسار لا تسلكه التجارة المعتادة. هنا تبدأ قصة آلية شبيهة بالمقايضة. تقول مصادر لرويترز إنها أبقت مليارات الدولارات تتحرك بين إيران والصين رغم العقوبات التي تستهدف خنق عائدات طهران وقطع قنواتها المالية. في قلب هذا المسار، 100 ملايين الدولارات تودع شهرياً لدى كيان مالي صيني غير معروف على نطاق واسع، نيابة عن مشتر للنفط الإيراني. بعدها يعاد توجيه الأموال لتمويل واردات من الصين ومشروعات داخل إيران. بدأت الآلية وفق المصادر منذ عام 2021 على الأقل لتمويل الأدوية واللقاحات، ثم توسعت إلى المركبات ومعدات الاتصالات والبنية التحتية. وتقدر المصادر أن ما بين ملياري دولار ومليارين ونصف المليار دولار مر عبرها خلال العام الماضي، مع تخصيص نحو 70% من العائدات لمشروعات البنية التحتية.
3: تستخدم الصين مثل هذه الترتيبات للتصدي للولايات المتحدة وإظهار أنها لا ترضخ للتهديد بفرض عقوبات ثانوية.
2: لكن ما يحدث خلف هذا المسار لا يقتصر على التجارة المدنية. تقول المصادر إن الآلية استخدمت مرة واحدة على الأقل خلال العام الماضي لتمويل عقود بملايين الدولارات لتزويد إيران بمعدات دفاع جوي، ومع ذلك لم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من المعاملات، ولم تجد في السجلات الصينية مؤسسة مالية بالاسم المنسوب إلى الكيان. الصين تقول إنها ليست على دراية بالترتيب وتعارض العقوبات الأحادية، فيما تواصل شراء الجزء الأكبر من النفط الإيراني المنقول بحراً.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى التطورات في لبنان، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته استخرجت من مرتفعات علي الطاهر أسلحة لحزب الله أرسلتها إيران بحسب ما زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي. نستمع.
2: هنا ترون جزءا من الأسلحة التي أخرجناها من مرتفعات علي الطاهر، كمية كبيرة من الأسلحة التي أرسلتها إيران ومولتها على مدى سنوات طويلة. ترون هنا مدفعا مضادا للطائرات وصواريخ وألغاما وأجهزة حاسوب وأشياء أخرى كثيرة. أخرجنا جميع الأسلحة ووضعنا أيدينا عليها.
1: كان هذا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هذا وكشف الجيش الإسرائيلي عن صور قال إنها من المسارات تحت الأرض التي دمرت في مرتفعات علي الطاهر. هذا وافادت صحيفة يدعوت أحرنوت بأن الجيش الإسرائيلي

0: يتأهب لاحتمالات التصعيد من حزب الله، وذلك بعد تفجير أنفاق الحزب بمرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير ضخمة لأنفاق حزب الله تحت مرتفعات علي الطاهر، مستخدما أكثر من 1100 طن من المتفجرات بحسب ما أوردته صحيفة يسرائيل هيوم. وبحسب يدعوت أحرنوت، تمثل هذه الخطوة مرحلة حاسمة من عمليات الجيش الإسرائيلي في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وذلك عقب استكمال تمشيط المجمع المركزي التابع لحزب الله تحت الأرض في المنطقة بهدف تحييد الشبكة التي أقامها الحزب في جنوب لبنان وفقا للصحيفة. قبل ذلك قال مصدر عسكري إسرائيلي أن تفجير أنفاق علي الطاهر عملية محدودة في إطار تفاهمات الاتفاقية مع لبنان، مشيرا إلى أن تفجير أنفاق علي الطاهر نفذ داخل المنطقة الأمنية بجنوب لبنان. وحذر المصدر العسكري الإسرائيلي من أن الجيش لن يسمح بالاقتراب من مناطق كفر تبنيت وعلي الطاهر حتى بعد إنجاز التدمير، موضحا أن الجيش يستعد للتعامل مع مختلف السيناريوهات متعددة الجبهات. وأكد أن الجيش سيرد بقوة على أي محاولة لحزب الله للعمل ضد قواته، منوها إلى أن الجيش يواصل تعزيز الدفاعات على قلعة الشقيف جنوبي لبنان. وتتزامن هذه التصريحات مع قيام الجيش الإسرائيلي بتفجيرات ضخمة في بلدة المنصور جنوب لبنان. دبلوماسيا، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في العاصمة الإيطالية روما. ذكرت الهيئة أن الجولة ستبحث تشكيل قوة تتحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله، وذلك ضمن ترتيبات انسحاب الجيش الإسرائيلي وسيطرة الجيش اللبناني على تلك المناطق. أضافت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة ترغب في توسيع مناطق الانسحاب الإسرائيلي التي سيتولى الجيش اللبناني الانتشار فيها والسيطرة عليها. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر إلى الآن أي تأكيد رسمي لبناني بشأن موعد جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل أو جدول الأعمال. للحديث أكثر نرحب بمراسلنا من لبنان محمود شكر. أهلا بك معنا محمود، وهل ظهر أي تأكيد رسمي لبناني فيما يتعلق بموعد الجولة الثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل؟
1: كل الذي ظهر على الساحة اللبنانية هو ما رده إلى الإعلام الإسرائيلي، بمعنى تبسيطي إلى أن الدولة اللبنانية ودوائر القصر الجمهوري لم تتلقى حتى هذه الساعة أي من هذه المواعيد أو أيضا أي من هذه اللقاءات التي ستحصل، وهي تنتظر بطبيعة الحال حتى يكون هنالك اتصالات أو تحديد لهذا الموعد. لماذا؟ لأن الكل يعلم أنه في الفترة الماضية كان هناك اتصالات وثيقة ما بين عبر الطرف الأمريكي تضغط على الجانب الإسرائيلي لاستخعاب المسائل العسكرية في جنوب لبنان حتى يتم بعد ذلك الذهاب إلى هذه الجولة ويكون بيد لبنان بعد الأوراق سواء الإيجابي التي يمكن له من خلالها أن يتابع في المفاوضات. وإن كنا قد لاحظنا إلى أنه في آخر جلسة لهذه المفاوضات التي حصلت في روما كان هناك بعض التسريبات إلى أن الجانب اللبناني لوح في حينها على مستوى تعليق هذه المفاوضات إذا لم تحصل خطوات إيجابية من قبل الجانب الإسرائيلي على الأرض، أقله وقت عسكري. ولكن أذهب إلى المصادر المقربة من القصر الجمهوري التي أشارت إلى أنه لم يبلغ لبنان حتى هذه الساعة أي من هذه المواعيد، ولكن بالمقابل لم تنفي المصادر إلى أن سيكون هنالك جلسة وتحديدا في شهر أيلول.
0: نعم. طيب محمود، تابعنا قبل قليل تصريح نتنياهو المتعلق بتلة علي الطاهر، لكن هل قوبلت مثلا هذه التصريحات بأي رد من جانب حزب الله أو الدولة اللبنانية؟
1: حزب الله حتى هذه الساعة وتحديدا في هذه المسألة أي تلال علي الطاهر يذهب إلى ما يعرف على مستوى الإعلام الحربي كما وصفته

0: وبعض المصادر المقربة منه بالصمت المطبق، بمعنى لم يبدو بأي معلومة في هذا الملف، ليس الآن وإنما من أشهر عديدة، وتحديدا في هذه المسألة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعمليات الحربية في علي الظاهر. ولكن اللافت خلال ال 24 ساعة وتحديدا صباح اليوم هو كلام لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال لإحدى الصحف المحلية في لبنان أن الوضع هو خطير في لبنان والحلول كلها بعيدة، وتحدث عن اتفاق الإطار بقوله إن اتفاق الإطار بمعنى أنه ذهب ولا قيمة له، وتابع بالقول بعد تفجير حصلت إذا أراد الإسرائيلي أن يحتل فإنه يستطيع ذلك، وهذا ما رده أو الاستفسارات التي تحصل على الساحة اللبنانية بعد علي الظاهر أين ستكون الواجهة الإسرائيلية.
1: صحيح كان هناك حديث عن جبل صافي محمود،
0: أنا سأنتقل إلى جبل صافي، ولكن استأذن معك سريعا شيء يذكر، لأنه منذ حوالي 25 دقيقة كان هناك تفجير كبير جدا في المنصورة، هي التي تقع على اللبناني بالقرب من الصور، هنالك غارة كانت باتجاه كفر تبنيت، وأيضا غارة حربية منذ 5 دقائق كانت باتجاه النبطية الفوق. بعد علي الظاهر هنالك ما يعرف على مستوى البقعة الجغرافية بالميمنة والميسرة. ميمنة علي الظاهر من جهة الشرق هي التي أشرت إليه، علي الصافي كفر حونة والريحان وبرغز، وصعودا إلى بركة الجبور، وهذه هو إقليم التفاح. أما من جهة الشمال فهي مدينة النبطية. مدينة النبطية أحيطت بالأيام الثلاثة بكم كبير من المواقف السياسية، من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة مجلس الوزراء إلى قيام الجيش اللبناني والقوى الأمنية والأجهزة الأمنية بعمليات انتشار، وذلك أيضا جاء على النداءات المتكررة والتوقيعات التي وصلت إلى ما يقارب 600 شخصية ما بين توقيع النداء الأول والنداء الثاني الذي يطالب الدولة اللبنانية بانتشار الجيش. ولكن الكل الآن ينتظر بعد علي الظاهر أين سيكون مسار العمليات الحربية الميدانية على الأرض؟ هل أن إسرائيل ستكتفي بالذي وصلت إليه وتقوم بعملية إعادة انتشار أو انسحاب تدريجي إلى ما وراء وصولا إلى الحافة الأمامية؟ أم أن الضغط الذي يجري في الداخل الإسرائيلي ربطا
1: وهذا ما سنتابعه أيضا في ملفنا القادم في هذه النشرة. شكرا لك مراسل عربية من لبنان محمود، شكرا. مستمعين، زلزال وبركان، هكذا وصف لبنانيون تدمير الجيش الإسرائيلي الأنفاق التابعة لحزب الله بمرتفعات علي الظاهر.
2: السيارة راحت وإجت فيه قبل ما أعرف بصوت الانفجار، لأنه الضغط بالهواء وصل قبل صوت الانفجار، طلعت لقيت بركان نار على جبل علي الظاهر.
3: انفجار كان قوي كتير، رعب، كان الصوت كتير كان قوي، البيوت هزت، يعني عم نعتبر مثل هزات أرضية عم بتصير عنا هون بالقلعة، والغبرة، البارود، الريحة، طلعنا لبرا عيوننا ما شفنا فيهم من كترة البارود والدخنة والغبرة، تلت الضيعة كلها خبيه.
1: كان هذا وصف اللبنانيون لما حدث من تدمير الجيش الإسرائيلي للأنفاق التابعة لحزب الله بمرتفعات علي الظاهر. عبر زوم ينضم إلينا الآن مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية الأستاذ مجدي الحلبي. أستاذ مجدي أهلا بك معنا، وكما تابعنا إسرائيل أعلنت عن جولة مفاوضات جديدة بينها وبين لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء في روما، لكن لم يصدر حتى الآن أي تأكيد من الجانب اللبناني. لكن أستاذ مجدي، ما الجدوى من هذه الحوارات أو المفاوضات؟ يعني رأينا السيطرة على تلة علي الظاهر، هناك تعليق للمناطق التجريبية، أيضا هناك الحديث عن تصعيد سيكون مثلا مستمر داخل لبنان بالنظر أيضا إلى الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
4: بالطبع يعني في إسرائيل يعلقون على هذه الجولة الجديدة من المباحثات، لأن الولايات المتحدة تدفع باتجاه عقد هذه الجلسات وعقد هذه الجولات في روما أو في أي مكان آخر، لذلك سوف تكون هناك جولة يومي الثلاثاء والأربعاء. هذا أمر يعني يتعلق أكثر بالجانب الأمريكي الذي يريد بهذه المفاوضات أن تستمر.

0: بعد أن استمرت إسرائيل بالعمل العسكري في الجنوب اللبناني، وبعد تفجير علي الطاهر، وبعد الكثير من الحديث حول ما يمكن أن تفعله إسرائيل في لبنان، لأن الولايات المتحدة الآن تتعامل بحساسية مع إسرائيل بسبب الانتخابات القريبة، ونحن نعرف الانتخابات بعد شهر ونصف، بعدها ربما ستستمر هذه المفاوضات بوتيرة أكبر، وربما ستتوقف في حال كان هناك تغيير كبير في الحكومة وتأجيل لبعض الملفات مثل الملف اللبناني والملف السوري وملف غزة. ولكن الجانب الأمريكي يريد استمرار هذه المفاوضات بالرغم من مراوحتها مكانها. كان هناك بعض التقدم فيما يتعلق بالأسرى اللبنانيين الذين تم الإفراج عنهم،
1: صحيح.
0: هناك مواضيع أخرى تبحث في هذه المفاوضات مثل ترسيم الحدود البرية، مثل أمور أخرى عالقة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وأيضا مسائل إنسانية تتعلق بجثث يهود قتلوا إبان الحرب الأهلية اللبنانية وما إلى ذلك. لذلك المفاوضات لا تتوقف لا على علي الطاهر ولا على النبطية ولا لا على ما بعدها ولا ما قبلها.
1: لكن
0: هذا هو
1: العقدة
0: يعني
1: أستاذ
0: الجو
1: مجدي
0: العام.
1: ما زالت باقية، يعني عذرا على المقاطعة، لكن العقدة ما زالت باقية وموجودة لدى إسرائيل عندما يتم الحديث عن أنه لن يكون هناك أي انسحاب طالما أنه لم يتم سحب مثلا سلاح حزب الله، فبالتالي ماذا نتوقع يعني؟
0: المشكلة الأساسية بين إسرائيل وبين لبنان هي ليست مشكلة بين البلدين، المشكلة الأساسية هي حزب الله. حزب الله هو مشكلة للبنان الدولة، وهو مشكلة لإسرائيل من الناحية الأمنية. لذلك لا يمكن لإسرائيل وللبنان أن يصلوا إلى أي حل دون إنهاء مسألة حزب الله العسكرية أو سلاح حزب الله. لذلك في لبنان الجيش اللبناني ليس فقط هو ليس يعني هو قادر على العمل العسكري، لكنه لا يريد العمل العسكري. إثبات على ذلك أنه رفض الدخول إلى تلة على الطاهر، ورفض الاستيلاء عليها أو استلامها من حزب الله أو السيطرة عليها بالقوة من حزب الله، وترك الأمر لإسرائيل، وحزب الله أيضا ترك الأمر لإسرائيل. رأينا ماذا حدث البارحة وهذا التفجير الكبير الذي كان. ولكن إذا عدنا إلى الداخل الإسرائيلي نرى أن مسألة علي الطاهر انتهت البارحة بالنسبة للإسرائيليين. النقاش الإسرائيلي الداخلي بالنسبة للانتخابات لا يذكر كلمة علي الطاهر ولا حزب الله ولا سوريا ولا غزة. النقاش الداخلي هو على فشل 7 من أكتوبر. لذلك هذه الحكومة تريد أن تذهب إلى شيء سياسي، ربما إلى تسوية ما مع الدولة اللبنانية حتى تقول أنها أنجزت أيضا من ناحية السلام ومن الناحية الدبلوماسية، وليس فقط بالحروب وقتل نصر الله وصفي الدين وغيره وخامنئي وغيره.
1: نعم، لكن أيضا أستاذ مجدي يعني في حديثك ذكرت أنه هي تستطيع لكنها لا تريد، تتحدث عن الجيش اللبناني.
0: نعم.
1: ما هي الخطوات الواضحة على الأرض التي مثلا نقول ينبغي على الجيش اللبناني مثلا أن يقوم بها؟
0: الجيش اللبناني تلقى أوامر من القيادة السياسية اللبنانية بأن يفرض ويبسط يبسط السيادة على بيروت الكبرى كمدينة منزوعة السلاح. حتى هذه اللحظة لم يقم بذلك، ما زال حزب الله يملك سلاح في بيروت الكبرى، يملك السلاح في الإبقاع، يملك السلاح في الجنوب. والجيش اللبناني يرفض حتى مسألة الدخول إلى مناطق حزب الله بذريعة بأن ذلك قد يؤدي إلى زعزعة السلم الأهلي، مع أن غالبية اللبنانيين بحسب ما نسمع منهم على الأقل يريدون أن تكون هناك سلاح واحد للدولة وهو سلاح الجيش اللبناني. لذلك يعني في إسرائيل وفي الولايات المتحدة يرون بأن قائد الجيش اللبناني أصبح عقبة أمام تقدم المسار العسكري والمسار الأمني بين إسرائيل وبين لبنان.
1: وضحت الفكرة، شكرا لك مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية الأستاذ مجدي الحلبي.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أسفرت هجمات بمسيرات أوكرانية على مقاطعة تولا الروسية عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين وفق حاكم المقاطعة. في المقابل استهدفت القوات الروسية منشآت للمجمع الصناعي العسكري ومراكز لوجستية وبيارات في كييف ومقاطعات أوكرانية أخرى، إضافة إلى بنية تحتية للموانئ في أوديسا. سفن قالت موسكو إنها تنقل معدات عسكرية. كما أعلنت سلطات كييف إصابة ثمانية أشخاص جراء غارات جوية روسية استهدفت

0: كافة العاصمة الأوكرانية، وتسببت الضربات الروسية في اندلاع حريق داخل مبنى سكني. هذا وحذر الكريملين ليتوانيا من أنها ستصبح في مرمى الأسلحة النووية الروسية في حال نشر أسلحة نووية على أراضيها. المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف قال إن أي خطوة من هذا النوع ستشكل تصعيدا خطيرا للتوتر، مؤكدا أن روسيا ستتعامل مع الأراضي الليتوانية كهدف لأسلحتها النووية. وبشأن محادثات إنهاء حرب أوكرانيا، اتهم سفير المهمات الخاصة في الخارجية الروسية الدول الأوروبية بالسعي إلى عرقلة المفاوضات المتعلقة بأوكرانيا. وقال المسؤول الروسي إن مشاركة ممثلين أوروبيين في هذه المحادثات تهدف إلى تعطيل مسار التفاوض ومواصلة التصعيد، مشككا في جدوى انضمامهم إلى المباحثات التي جرت في كييف بين مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجانب الأوكرانية. على الجانب الآخر، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه يتوقع لقاء الفريق الأمريكي في نيويورك نهاية سبتمبر، مشيرا إلى اتصالات يومية تجرى بين مستشاريه والجانب الأمريكي، وذلك للتحضير للاجتماع الثلاثي المرتقب وبحث نتائجه المحتملة. هذا وأعلن الجهاز الأمن الروسي اعتقال مواطن كان يعمل في السفارة البريطانية لدى موسكو بتهمة تنفيذ مهمة تتمثل بجمع معلومات عن دبلوماسيين بريطانيين ونقلها لجهاز الأمن الأوكراني. نستمع.
1: عملية كانت تزيد الطين بلة وتفتح جبهة جديدة بالغة الحساسية بين موسكو ولندن. فجهاز الأمن الروسي أعلن توقيف حارس أمن سابق في السفارة البريطانية لدى موسكو متهما إياه بجمع معلومات استخباراتية عن دبلوماسيين بريطانيين وتسليمها لجهاز الأمن الأوكراني. الأمر الذي تصفه موسكو بأنها عملية تتجاوز حدود التجسس إلى التخطيط لعمل استفزازي خطير. الأخطر في المسألة وفق الأمن الروسي أن كييف كانت تعتزم توظيف هذه المعطيات في استهداف السفير البريطاني لدى موسكو ضمن عملية يلقى فيها اللوم على الجانب الروسي، ما يفضي إلى جري لندن لمواجهة مسلحة مع موسكو، ولا سيما أن العلاقة بين البلدين تشهد توترا متصاعدا وتقف على حافة الهاوية حسب مراقبين على خلفية الحرب في أوكرانيا والدعم البريطاني لكييف.
2: ومن لندن، لا يمكن فصل الدعم البريطاني لأوكرانيا عن علاقة متوترة أصلا بين بريطانيا وروسيا. فالموقف البريطاني اليوم يحمل مفارقة واضحة، الحكومة تقول إنها لا تريد مواجهة مع روسيا، لكنها في الوقت نفسه ترفع مستوى دعمها العسكري لأوكرانيا. وزير الدفاع وستريتينغ قال إن بريطانيا ليست في حالة حرب مع روسيا ولا تسعى إلى مواجهة معها، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن التهديدات التي تواجه المملكة المتحدة وأوروبا لا تتزايد فقط بل تقترب. ولهذا تؤكد بريطانيا أنها ستواصل دعم كييف مهما استغرق الأمر. وبحسب ستريتينغ، ستزود بريطانيا أوكرانيا هذا العام بنحو 120 ألف مسيرة إلى جانب صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي بقيمة 100 مليون جنيه.

0: أخبار الاقتصاد.
1: تتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب العالمي على النفط في عام 2026 بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا، مقارنة بتراجع قدره 1.6 مليون برميل يوميا في توقعاتها السابقة في ظل تداعيات الصراع في الشرق الأوسط. وفي تقريرها الشهري أوضحت الوكالة أن مخزونات النفط العالمية انخفضت 95 مليون برميل إضافية في أغسطس، ما يزيد الضغط على سوق النفط العالمية. هذا وتجاوز متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة 6 دولارات للجالون للمرة الأولى بحسب خدمة غاز بودي المتخصصة في تتبع أسعار الوقود، وارتفع السعر بنحو 2.30 دولار مقارنة بالعام الماضي مع تقلص الإمدادات بسبب حرب إيران وصعود أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: لذلك نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. مصادر تفيد بسيطرة ميليشيا الحوثي على مدينة ذباب وجزيرة ميون في قلب مضيق باب المندب. ترامب يرجح نهاية حرب إيران بعد الانتخابات النصفية ويقول دمرنا قدراتها النووية والصاروخية. إسرائيل تنشر صوراً لمسارات دمرتها تحت مرتفعات علي الطاهر وتعلن ضبط أسلحة أرسلتها إيران لحزب الله. كنت معكم أثير مباركي، إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر واكثر.
1: مصدقون بشكل واضح انها رئيس عدن.
2: الاحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: قامت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال الى المراحل الاخرى حتى نطلق عملية اغاثة واعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الاخبار تحت المجهر. نحلل. نكشف. ونفهم. تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
3: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
4: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
5: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
6: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
7: أين أتيت بهذه المعلومة؟
6: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
8: يعني توجه صحيح عندي.
6: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1:00 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
9: خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.
10: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر، أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
11: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه، دخل في صراع مع الضباط، انتهى بهزيمته.
10: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
11: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغل النفوذ العسكريين في أجهزة الدولة.
10: فكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
0: سجال مع مشاري الزايدي.

مصادر تتحدث عن سيطرة ميليشيا الحوثي على جزيرة ميون المطلة على باب المندب. ترامب يؤكد أنه غير نادم على حرب إيران ويرجح انتهاءها بعد الانتخابات النصفية. الرئيس الإيراني يقر أن الضغوط الأمريكية على بلاده بلغت مرحلة خطيرة وحرجة. بضربات بعيدة المدى أوكرانيا تستهدف منشآت صناعية ونفطية روسية في ساراتوف وفولغوغراد.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية. أنا ميسون واهد أحييكم. سنبدأ نشرتنا من التطورات المتعلقة باليمن. أفادت وكالة فرانس بريس بأن ميليشيا الحوثي سيطرت على جزيرة ميمون مطلة على باب المندب. من جهتها نقلت وكالة رويترز أن ميليشيا الحوثي وصلت إلى مدينة ذباب. أما في التفاصيل، أفادت مصادر محلية بأن الحوثيين واصلوا تقدمهم جنوب مدينة المخا باتجاه مضيق باب المندب، ووصلوا إلى مديرية ذباب على مشارف المضيق من الجهة الشرقية. وكانت مصادر أكدت سيطرة الحوثيين على جزيرة ميون في قلب باب المندب بعد انسحاب القوات التي كانت متمركزة فيها خلال الساعات الماضية. وجاء ذلك بعد دخول الحوثيين جزيرة زقر في أرخبيل حنيش على بعد نحو 100 كيلومتر شمال باب المندب. هذا وأعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط 5 مسيرات انتحارية أطلقتها ميليشيا الحوثي شرقي الحزم مركز محافظة الجوف. قبل ذلك أفاد مراسل العربية بإطلاق ميليشيا الحوثي 5 صواريخ باليستية باتجاه مناطق متفرقة جنوب وغرب محافظة تعز. وأفاد سكان محليون بأن الصواريخ أطلقت من جبل أمان شرق تعز باتجاه مناطق باب المندب وهيجة العبد ورأس العارة. تزامن القصف مع تصاعد الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين في مناطق الوازعية وموزع وحيس التي تشهد موجة نزوح واسعة. كما قال سكان إن حملات اعتقال واقتحام للمنازل دفعت أكثر من 150 أسرة إلى مغادرة منازلها والتوجه نحو منطقة بني عمر الواقعة جنوب تعز والخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. من تعز ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد. هائل أهلا بك معنا. هل يمكن أن تطلعنا على آخر تطورات، خاصة بأن الأخبار تتحدث عن قصف لمناطق وسكنية ولمدنيين، هل يمكن أن تطلعنا ما هي هذه المناطق؟
1: نعم ميسون، كانت ميليشيات الحوثي قد أطلقت العديد من القذائف على هذه القرى من خلفي، وهي قرى المكازمة والعفيرة وأيضا الميهال. هذه القرى استهدفتها الميليشيات بأربع قذائف خلال ساعتين فقط. شاهدنا أعمدة الدخان تتصاعد من هذه الأحياء السكنية، كذلك شاهدنا سيارة الإسعاف تهرع إلى المكان ربما لنقل المصابين من المدنيين. نتحدث أيضا عن أن الميليشيات كانت قد قصفت بالصواريخ العديد من الأحياء السكنية جنوب وغرب محافظة تعز، خصوصا مناطق طور الباحة وكذلك مناطق رأس العارة وكذلك ذباب وباب المندب، بالإضافة إلى هيئة العبد. لكن إذا ما تحدثنا أيضا عن معلومات أخرى، كانت الميليشيات الحوثية أفاد إلينا شهود عيان بأنها عملت على نقل العديد من الأسلحة وكذلك مخازن للأسلحة والعربات العسكرية من مدينة المخا باتجاه محافظة الحديدة. تقول المصادر بأنها شاهدت العديد من الآليات العسكرية تحمل على متنها عديد من العربات العسكرية. هذه العربات أيضا يتبعها عدد من الدوريات تحمل على متنها جندي اتجهت باتجاه محافظة الحديدة. كانت الميليشيات قد فتحت

0: جميع الخطوط المؤدية إلى الحديدة. بالتزامن مع هذا الميليشيات كانت قد نفذت أيضا عمليات انتشار واسعة في هذه المناطق الساحلية، ربما أخرجت هذا السلاح وعملت على تعزيز قوتها على الميدان في خصوصا في المناطق والجزر المطلة على البحر الأحمر وكذلك على التجارة العالمية. سيطرت كانت على جزيرة ليون وزوفر أيضا وحنيش، هذه الجزر طبعا تطل على ممر التجارة العالمية، وبالتالي فإن استهداف الميليشيات والتمركز عليها تهدد حرية الملاحة الدولية وكذلك حركة السفن. بإمكان الميليشيات استهداف السفن من هذه المرتفعات. هذه الميليشيات تعمل على توسيع نطاق الحرب. نعم،
1: أشكرك من تعز مراسل العربية هائل سعيد، دائما سنكون معك ومع باقي الزملاء لمعرفة كل التطورات، نرجو لكم السلامة دائما. في الاستوديو أيضا ينضم إلي هنا المحلل العسكري اليمني محمد الكميم. أستاذ محمد أهلا بك معنا، كما سمعنا زميلنا هناك توسع وتقدم كبير وسيطرة للحوثيين على الساحل الغربي، ورأينا أيضا بأن القوات الحكومية تعيد تموضعها، إلى أين ذاهبة الأوضاع؟ هل من الممكن استعادة ما خسرته القوات الحكومية في الساحل الغربي؟
2: بطبيعة الحال المعركة ما زالت في أولها، يعني احنا ما زلنا في الأيام الأولى للحرب. القوات هي يعني خسرنا أماكن لكن لم نخسر القوات، خسرنا جغرافيا لكن البشر المقاتلين ما زالوا موجودين على الأرض. نعم حصلت يعني انتكاسة بسيطة في الجبهات، حصل اختراق، كان هناك لسوء.
1: عم تعتبر انتكاسة بسيطة؟ يعني الساحل الغربي يعني أصبح الحوثيون قادرين على زعزعة أمن واستقرار البحر الأحمر وبالمندب والتجارة العالمية.
2: نعم لكن نحن كيمنيين نحن نعتبرها يعني كعسكريين نعتبرها أيضا يعني خسارة عسكرية للجغرافيا هامة، مع أن هذه الجغرافيا أيضا كانت مهمة للعالم وكان يفترض أن يشارك العالم معنا في حماية هذا الساحل وأن يدفع بتعزيزات من أي نوع، سواء أسلحة نوعية أو يشارك بالطيران في منع الحوثي من التقدم خصوصا في بعض الجزر. يفترض أنه كان هناك طيران يقاتل مع الاستناد القوات المسلحة. طب
1: هناك تخاذل تعتبر من الدول يعني أو من المجتمع الدولي، ولكن أيضا هناك تقييم الآن يتم الحديث عن تقييم للقوات الحكومية حول ما حصل، يعني هناك أيضا أخطاء بالداخل بالقوات الحكومية، هل برزت أي نتائج عن هذه التحقيقات أو تقييم ما حصل؟ لأنه يعني بالبداية كان هناك تقدم واسع وبهذه يعني فاجأت الجميع هذا التراجع.
2: أولا اليمن خذلت مرتين من المجتمع الدولي، المرة الأولى في اتفاق ستوكهولم عندما أجبرت الحكومة اليمنية على توقيع اتفاق ستوكهولم وتم تدويل هذا الساحل وكنا على أبواب الحديدة في 2018 بقينا في هذا القطاع، ثم خذلان الثاني في هذه المعركة بالنسبة للمجتمع الدولي مع أنها معركة الجميع وهو أمن قومي إقليمي وعالمي. فيما يتعلق بالقوات المسلحة اليمنية هي معركة لم تنتهي، يعني المعركة ما زالت في أولها. القوات المسلحة اليمنية قدمت بطولات ملحمية عظيمة، أشياء أنا تواصلت مع كثير من زملائنا القادة في الميدان، يعني فعلا ما شرحوا لي كان يعني.
1: طب هل استطعتم معرفة أول شيء قبل أن أتابع معك، هناك أخبار عاجلة تبعناها منذ قليل على شاشة العربية ولكن لم أرد أن أقاطعك، الجيش الفرنسي يتحدث للعربية ويقول أن عملية إسبيدس هي فعالة ومؤثرة وستتواصل. أيضا الجيش الفرنسي للعربية يقول بشأن باب المندب سنحمي السفن ضمن مهمة إسبيدس. إذن هذه التصريحات من فرنسا بما يخص إسبيدس، إلى أي حد إسبيدس قادرة أنه تحمي باب المندب حاليا وهي الحقيقة الجبهة اللي اليوم ساقطة بيد الحوثي؟
2: أولا الكلام غير صحيح، وهذا يعني القوة إسبيدس هي قوة دفاعية، يعني هي أنشأت لغرض الدفاعي، هي تحولت في آخر المراحل إلى مصد أو أصبحت تدافع عن نفسها من ضربات الحوثية، هي لن تستطيع أن تقوم بالواجب الحقيقي في الحماية، لأن نتكلم على بحار ونتكلم على القدرات قوات الآن الحوثي على مضيق باب المندب، يستطيع أن يغلق المضيق حرفيا، يستطيع أن يتحكم بالمضيق. ماذا ستعمل هذه القوة وهي الدفاعية؟ هي ليست لديها مهام هجومية. لو كان لديها مهام هجومية نستطيع أن نقول أنها ستستطيع أن

0: يقدم خدمة لحماية البحر الأحمر.
1: طب أستاذ محمد، يعني معك حق تقول بأنه المجتمع الدولي تخاذل، ولكن أيضا المواطن اليمني والمشاهد الآن يريد أن يعرف أيضا سبب هذا إعادة التموضع وهذا التراجع بإيجاز لو سمحت.
0: القوات المسلحة اليمنية تعرضت لسوء في إدارة المعركة، يعني في طبعا في هذه التشكيلات مختلفة وكان هناك تنسيق بين القوات، ولكن يبدو أنه في أول اختبار عملياتي لهذه القوات وفي أول اختبار لهذه القوات المسلحة اليمنية حصل خلل في إدارة العمليات، وهذه ثغرة استطاع أن ينفذ الحوثي منها. اليوم القوات المسلحة عادت تنظيمها وهي معركة غير منتهية، الحوثي دخل خط النار ويلعب بالنار، وأعتقد أن القوات المسلحة قادرة بفضل وجودها على في إعادة الموضوع.
1: سيكون هناك مركزية للقرار بهذه العمليات من اليوم وصاعدا؟
0: أعتقد من خلال ما فهمت من الميدان، وأنا أتواصل بالميدان حتى أظهر لكم بمظهر أو بمصداقية في الحديث، أن في يعني قبل ساعة أو ثلاث ساعات تم إعادة توزيع القوات بطريقة صحيحة، تم إعادة تنظيم التعاون بطريقة صحيحة، تم يعني توضيح مسارة الوحدات القتالية في اتجاهات مضبوطة، وأعتقد أننا سنسمع في الأيام أو الساعات القادمة معارك استعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، لأنه في الأخير لن يتخلى اليمن عن هذه المعركة.
1: شكرا، سنترك لك بعض الوقت لدائما تجلب لنا الأخبار من الميدان. شكرا لك حتى الآن محمد الكميم المحلل العسكري اليمني.
0: شكرا.
1: شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة لن تنسى هجمات 11 من سبتمبر وستواصل القتال ضد الإرهاب. ترامب قال في كلمته أن القوات الأمريكية تعمل الآن للتأكد من هزيمة الشر بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم. وأضاف أيضا ترامب أن أمريكا تقاتل اليوم بشراسة ولا خيار أمامها سوى مواجهة الإرهاب والانتصار. قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي أن حرب إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وأشار إلى أن طهران ما تزال تمتلك صواريخ قادرة على إطلاقها رغم الضربات الأمريكية. ترامب وصف وضع إيران في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بأنه متعثر وأنها تواجه مشكلات عميقة، مضيفا أن معظم الصواريخ الإيرانية دمرت، معتبرا أن طهران تواجه صعوبة في تصنيعها بعد استهداف معظم قدراتها الإنتاجية. أقر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأن الضغوط على بلاده بلغت مرحلة خطيرة في ظل تشديد الحصار والعقوبات. بازشكيان أكد على هامش قمة بريكس في الهند أن إيران تتعرض لعقوبات شديدة ووصلت لمرحلة خطيرة في الأشهر الأخيرة في أعقاب الحرب المستمرة منذ شهر فبراير وتشديد العقوبات والحصار، معتبرا أن العالم يمر حاليا بفترة من التعقيد غير المسبوق. أعلنت إيران أنها تعتزم إجراء اجتماع إقليمي في سلطنة عمان الاثنين بشأن مضيق هرمز، وقالت الخارجية الإيرانية أن الاجتماع سيشارك فيه العراق ودول أخرى بهدف تعزيز التفاهم بين دول المنطقة والمساهمة في تعزيز الأمن الإقليمي المشترك بحسب ما جاء في البيان. وفي التطورات في لبنان، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته استخرجت من مرتفعات علي الطاهر أسلحة لحزب الله أرسلتها إيران.
2: هنا ترون جزءا من الأسلحة التي أخرجناها من مرتفعات علي الطاهر، كمية كبيرة من الأسلحة التي أرسلتها إيران ومولتها على مدى سنوات طويلة. ترون هنا مدفعا مضادا للطائرات وصواريخ وألغاما وأجهزة حاسوب وأشياء أخرى كثيرة. أخرجنا جميع الأسلحة ووضعنا أيدينا عليها.
1: وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن إسرائيل أقامت منطقة أمنية محصنة غير مسبوقة في الشمال.
3: اليوم تمتد منطقة أمنية من الساحل غربا إلى شقيف ومداخل جبل الشيخ شرقا. يتمركز الجيش الإسرائيلي في الميدان ويفجر الأنفاق والمنازل التي كانت تستخدم كمعاقل لحزب الله. كان علينا إتمام المهمة الأخيرة وهي أنفاق مرتفعات علي طاهر، كانت مليئة بالذخيرة والأسلحة الخطيرة، وهذا المدفع في الخلف كان يشكل تهديدا لطائراتنا، فيما يبين المعرض وأنواع الأسلحة المستخدمة لتهديد الجليل وإلحاق ضرر بالجنود. الآن لدينا منطقة أمنية محصنة لم يسبق لها مثيل.
1: هذا وكشف الجيش الإسرائيلي عن صور قال إنها من المسارات تحت الأرض التي دمرت في مرتفعات علي الطاهر.

0: رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير قال إن البنى التحتية التي تم تدميرها كانت تشكل المركز الرئيسي للقيادة والسيطرة والقتال التابع لحزب الله وأنشئت بدعم إيراني. زمير أضاف أن أي اعتداء على بلدات الشمال أو القوات التي تحميها سيقابل برد فوري وقوي، مؤكدا بقاء الخط الأصفر تحت السيطرة الكاملة لجيشه دون تغيير. زلزال وبركان، هكذا وصف لبنانيون من بلدة القليعة تدمير الجيش الإسرائيلي لأنفاق علي الطاهر في وقت سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية هزة بقوة 4.1 درجات في المنطقة عقب العملية.
1: السيارة راحت وإجت فيي قبل ما أعرف بصوت الانفجار، لأن يعني الضغط بالهواء وصل قبل صوت الانفجار. طلعت لقيت بركان نار على جبل علي الطاهر.
2: انفجار كان قوي كتير، رعب، كان الصوت كتير كان قوي، البيوت هزت، يعني عم نعتبر مثل هزات أرضية عم بتصير عنا هون بالقليعة، والغبرة البارود الريحة طلعنا لبرا عيوننا ما شفنا فيهم من كترة البارود والدخنة والغبرة تلت الضيعة كلها غبيل.
0: في الشأن السوداني، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا أعدته الولايات المتحدة لتمديد العقوبات المرتبطة بالسودان لمدة شهر واحد. جاء ذلك بعد تعثر مفاوضات استمرت أسابيع بشأن توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء البلاد وليس مناطق دارفور فقط كما اقترحت أمريكا. مندوب السودان في الأمم المتحدة قال إن تمديد قرار حظر السلاح يعيق قدرة الدولة على بسط نفوذها، كما اتهم المجتمع الدولي بالفشل بنزع سلاح الجماعات المسلحة في السودان.
3: إلا أن حظر السلاح بالوصفة المقترحة يتعارض مع المادة 51 لميثاق الأمم المتحدة الذي يضمن للدول الأعضاء حق الدفاع الفردي والجماعي، وهذا يشمل القوات المسلحة السودانية وكل القوى المندمجة فيها والتي تحارب لصد العدوان على السودان، ويملكون الحق في إنتاج والحصول على والاحتفاظ بالأسلحة وغيرها اللازمة لتحقيق حماية السيادة. إن وضعية الحرب والهشاشة التي تنجم عنها لا تمكن الدولة من السيطرة على أو تقييم نشر الأسلحة داخل حدودها لكثرة المنظمات المسلحة وفيالق المرتزقة المأجورين.
0: نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقطعا مصورا لعدة ضربات بعيدة المدى استهدفت منشآت صناعية ونفطية روسية. زيلينسكي قال إن هذه الضربات تحقق نتائج جيدة بتقويض القدرات الحربية الروسية، كما ذكر أن الضربات طالت مناطق ساراتوف وفولغوغراد والبحر الأسود ومواقع أخرى بالعمق الروسي. أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 6 مليارات و100 مليون يورو إضافية لأوكرانيا لدعم مشترياتها من المعدات والأنظمة الدفاعية، مشيرة إلى أن التمويل سيساعد كييف بالحصول على أنظمة للدفاع الجوي والصاروخي إلى جانب الذخائر والطائرات المسيرة. أعلنت الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا تقدمها ببلاغ جنائي ضد المستشار الألماني فريدريك ميرتس على خلفية كلمة ألقاها خلال مناقشات الموازنة في البرلمان. الكتلة البرلمانية لحزب البديل أوضحت أن البلاغ يتعلق بتصريحات ميرتس حول مفهوم إعادة الهجرة الذي يتبناه الحزب في سياسته المتعلقة بالهجرة. وكان ميرتس وصف مفهوم إعادة الهجرة بأنه تطهير عرقي على أساس لون البشرة والأصل. طلبت الصين الولايات المتحدة بوقف ما وصفته بأنشطة التجسس التي تستهدفها بما في ذلك الشركات الصينية. وزارة التجارة الصينية أعربت عن قلقها الشديد ومعارضتها القوية لاعتبار واشنطن الشركات الصينية أهدافا مشروعة للتجسس، محذرة من أي أعمال تقوض سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، كما أكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق ومصالح شركاتها. قدرت نيبال كلفة إعادة الإعمار بعد كارثة الفيضانات بنحو 4 مليارات و780 مليون دولار، وقالت وزارة الخارجية أن البلاد بحاجة لدعم دولي طويل الأجل للتكيف مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئتها الجبلية. الحكومة

الحكومة النيبالية أشارت إلى إجرائها تقييما شاملا للاحتجاجات بعد الكارثة لتحديد حجم الخسائر والأضرار ومتطلبات التعافي وإعادة البناء والإعمار. ختاما نذكر بالعناوين. مصادر تتحدث عن سيطرة ميليشيا الحوثي على جزيرة ميون المطلة على باب المندب. ترامب يؤكد أنه غير نادم على حرب إيران ويرجح انتهاءها بعد الانتخابات النصفية. الرئيس الإيراني يقر أن الضغوط الأمريكية على بلاده بلغت مرحلة خطيرة وحرجة. بضربات بعيدة المدى أوكرانيا تستهدف منشآت صناعية ونفطية روسية في ساراتوف وفولغوغراد. نلتقي في الأسبوع وما بعد في أمان الله.

0: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
1: محاربة الحلف الطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمورك.
0: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الآن على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فصل المقال، وضيفي اليوم الأستاذ سامي النصف. مرحبا بك.
1: يا هلا وسهلا
0: أخوي سامي. في حلف كان اسمه حلف بغداد في 55، هو حلف اقتصادي أم حلف عسكري؟
1: هو حلف عسكري.
0: عسكري. حلف عسكري أقرب منه اقتصادي؟
1: لا أقرب، كان مصاحب له مشروع اقتصادي، بس هو بذاته حلف عسكري.
0: من اللي كان فيه؟
1: الحقيقة هو يعني سمي بأصغر دوله اللي هي بغداد العراق، كان العراق يضمها حلف مع تركيا، يضمها الحلف مع إيران، مع باكستان، مع بريطانيا، وبالخلف داعم له الولايات المتحدة. وطبعا لما تتعاون الدول عسكريا كحلف عسكري يبنى على ذلك كمان يعني علاقة اقتصادية، مثل ما في أوروبا الناتو، ويعني خلق لاحقا سوق أوروبية مشتركة وبعدين اتحاد. فهو الحلف ما يقف عند كحلف عسكري، يعني يتطور.
0: شنو كان الهدف منه يعني بكل أمانة؟ احتلال، هيمنة؟
1: شوف أخي أبو أحمد
0: اللي بين السطور،
1: لو نظرت أنا كمتابع

0: ومراقب لما حدث في خلينا نقول 100 سنة السابقة، بما في ذلك 48 56، هزيمة 67، احتلال الكويت، كل الأمور بنظري تصغر كثيرا أمام الخطأ اللي قمنا به اتجاه حلف بغداد. كل هذولا رغم عظمتهم ألا أنهم بالأغلب يختصون بدولة واحدة، يعني حرب فلسطين 48 اختصت بها فلسطين، احتلال الكويت دائما يعني تشوف 56 مصر، إنما هذا محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم، وكانت هي الفارق تماما بين أن نصبح ما أصبحنا عليه اليوم، دول مشتتة مفتتة تمتلئ بها يعني تمتلئ بها حروب أهلية وحروب خارجية، وبين أن نصبح أوروبا الجديدة. هذا الحلف بغداد، خليني أقول لك شيء، رعب القرب كان من أن يتحول ستالين إلى هتلر آخر. هتلر بالـ 39 عنده 3 ملايين قوة عاملة، وبريطانيا كذلك، إنما لما سمحوا له يحتل الدول الأخرى صار عنده 11 مليون واضطروا يحاربونه 6 سنوات بدال سنة. قدرة ألمانيا، ترى ألمانيا عدد سكانها أنا ذاك 69 مليون، يعني ما هي دولة كبرى ولا شيء، إنما بسبب استيلائهم على موارد وعلماء ويعني جنود وغيره. فكانت الفكرة إنه محاربة الماركسية والشيوعية، وهي رعب أكبر من النازية، لأن الاتحاد السوفيتي أكبر، بعدين فكرة تنتشر أكثر، فكرة هتلر والله إنه العنصر الآري متميز، هني لا، يحرض عليك كل القوى العاملة، وتعرف أغلب كل المجتمعات الطبقة الفقيرة فيها والطبقة العاملة أكثر عددا من الطبقة الرأسمالية، ففي رعب منهم. فش عملوا؟ قالوا أن الشيوعية تنتشر ضمن إطارين، إطار الحروب، الحروب تولد الفقر، الفقر يولد الشيوعية، انتشار الشيوعية، وكذلك قلة الموارد، لما شعب فقير أقرب لأن يصبح شيوعي، وفرد كذلك، إنما الفرد اللي عنده تلفزيون وعنده سيارة وعنده مطعم وعنده كذا ما يمكن يصير شيوعي، لأن الشيوعية هي دولة تؤمم كل شيء عندك، دولة هي تمتلك كل شيء وهي تعطيك بالنهاية راتب متواضع. فراحوا إلى أوروبا، وكانت التحدي الأخطر أوروبا، لأن أوروبا مهدمة، مع ذلك عملوا لها مشروع مارشال عشان يقنونها. والثراء شيء سهل، ثراء شنو؟ أن الولايات المتحدة تصدر لك أفضل المصانع وتصدر لك الآلات الزراعية المتطورة وتفتح لك سوقها، تدري أكبر سوق بالعالم السوق الأمريكية. فهنا نهضت أوروبا سريعا بدعم الولايات المتحدة، عملت لهم حلف الناتو علشان تمنع الحروب بينهم. ألمانيا كان طول عمرها هي وفرنسا، ما يمكن يعيش ألماني بوجود فرنسي، أول عكس صحيح، جو ضموهم بحلف، هذا منع الحروب اللي طول عمرها مستعرة في أوروبا، هذا منع الفقر، لأن دائما حروب فقر. وبنفس الوقت فتحوا صدروا لهم مصانع وفتحوا لهم أسواقهم، فصار أوروبا الغربية أثرت ثراء فاحش وتوقفت الحروب. راحوا حق شرق آسيا، اليابان وما حولها، كوريا، دول نمور اللي صارت نمور شرق آسيا، نفس المعادلة، تفضلوا هذا حلف عسكري يمنع الحروب بينكم، يمنع التعدي عليكم، وتفضلوا هذا مشروع اقتصادي. فاستقنت دول شرق آسيا وغرب أوروبا، وهذول الدول مدمرة، احنا يونا بالوسط بنفس الفكرة، تعالوا جميل. تعالوا يا عرب كلكم ادخلوا حلف مع تركيا، مع إيران، مع باكستان، مع بريطانيا، احنا أمريكا داعمين، وهذا تفضلوا مشروع أيزنهاور حتى يمنع أولا الحروب، اثنين يمنع الفقر اللي تؤدي إلى الشيوعية، ويمنع تمدد الدب السوفيتي اللي أخي أبو أحمد احنا المفروض أول من يدعم هذا الأمر. شي ضرنا ان احنا ومعانا إيران وتركيا وباكستان وبريطانيا نمنع تمدد الاتحاد السوفيتي، لنا شنو الحكم السوفيتي؟ وذاك الأيام كانت أيام ستالين، فكان المفروض أن ندعم هذه الفكرة. وبعدين التحالف بذاته حاجة جميلة، أنا اليوم لو عندي 100 جندي وأنت عندك 100 جندي والثالث عنده 100 جندي، طيب لو توحدنا صار عندنا 500 جندي.
1: بس كانت الفكرة في ذلك الوقت من الحلف الآخر هو حلف القاهرة يعني أو القاهرة، لأن سمي هذا الحلف حلف بغداد وحلف القاهرة، فكان حربين بين معسكرين يعني في الموضوع.

0: هذا ما قيل وبيك تشرع عليها. إن في 54 كان هناك تحالف تركي باكستاني، فجأة تحالفوا جو بال 55 انضافت بريطانيا، وكان يبون يضيفون المملكة الأردنية، لكن المملكة الأردنية الهاشمية ما رد ما وافقت على الانضمام. ما تعتقد أنه كان نوع مشروع احتلال للمنطقة العربية؟
1: جدا لا، كان هو الوحيد اللي راح يمنع كل الحروب وكل الاحتلالات. اللي صار بعد هذا 56 صارت حرب واحتلت سيناء، صح ولا لا؟ 67 احتلت الجولان والضفة، صح ولا لا؟ تعال لو احنا منضمين لهذا الحلف، حالنا حال أوروبا الغربية. على فكرة البعض لا يعلم الحلف هذا يمنع دخول إسرائيل له، لأن من شروطه أن لا يدخله إلا دول معترفة ببعضها البعض. احنا كلنا إسرائيل الوحيدة اللي ما ينطبق عليها الشر هذا الشرط. فتصور لو احنا من 55 جينا دخلنا كلنا لهذا الحلف، أول شيء لا يمكن لأحد أن يهجم علينا. إسرائيل تدري اللي حاربوا الحلف اثنين، الاتحاد السوفيتي لأنه يخلق أحلاف حوله ويمنعه من التمدد، ما كان وصل لأفغانستان أو غيرها. واللي الثاني اللي حارب الحلف بالخفاء اللي هي إسرائيل، أنا كيف أتمدد إذا اليوم مصر هي مع تركيا مع إيران؟ تدري نفس طريقة الناتو، الاعتداء على دولة اعتداء على كل الدول. فلك أن تتصور لو دخلنا كلنا. وبعدين خليني أقول لك حاجة مهمة جدا، مين اللي وقفوا مع الحلف؟ دهات العرب، الناس الأكثر خبرة، كميل شمعون رجل يعني متعلم تعلم شديد وعنده سنوات من الخبرة، ونوري السعيد. مين اللي وقف ضده؟ عبد الناصر. عبد الناصر ضابط لا يعلم شيء بالمعترك.
0: ليش أخذ الفكرة وحاربها؟ يعني هذا السؤال.
1: لأن
0: ليش القاهرة حاربت الفكرة؟
1: لأن عبد الناصر أساسا كان يعني أقرب للاشتراكي، أقرب لمحاربة الدول الرأسمالية، وأثر عليه من قبل الاتحاد السوفيتي من عمل الصفقة.
0: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
1: جدا الخاسر وإلى الآن، وهذه الرزية كل الرزية والخسارة اللي لم تعوض، وقلت لك تسقر أمامها كل خسائرنا بكل حروبنا، هو العرب. لأنه كان راح تمنع الحروب، لا تحتل أراضينا، حروبنا حتى مع بعضنا البعض تتوقف، حروبنا مع الجيران، اليوم كسبنا عداوات الجيران. اليوم ما يخفى كل من يتكلم عن التدخل السوري مثلا بالعراق وسوريا وبغزة، حتى نتكلم عن التدخل الإيراني في العراق وسوريا، وهذا هذولا كلهم كان يفترض حلفائنا، هذولا كلهم كانوا. وباكستان نفس الشيء، هذا البلد المنعزلة بعيدا كانت كل حروبنا. فهلك أن تتصور هل يمكن لإسرائيل أن تحصل على فتر أو سنتيمتر أو مليمتر من الأرض العربية؟ لما هي اللحظة اللي تواجه أي دولة عربية فجأة كل هالدول العربية ومعها تركيا وإيران مثل حال أوروبا الغربية، ليش ما أصبح للاتحاد السوفيتي؟
0: يعني تنفي أنه ما كان مشروع احتلال؟
1: لا لا لا قطعا، بالعكس هو تماما يمنع الاحتلال. ما كان احتل لا جنوب لبنان ولا الجولان ولا سيناء ولا الضفة الغربية ولا غزة، كل هالأراضي اللي احتلت كلها ما كان لها تحتل، لأن منو يقدر يحتل أراضي يدافع عنها؟ كل هالأمم هذه، كل هالجيوش تتجمع وتحاربك. لا إسرائيل قادرة ولا بلد قادرة كانت على مواجهة بلداننا.
0: بطلع فاصل وبسلك، هل عادة التحالفات من جديد أو فكرة حلف بغداد ممكن تطبيق الآن؟ ورح أسلك سؤال وأسمع إجابتك. أعزائي المشاهدين فاصل ونرجع لكم.

0: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
1: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
0: لماذا لم تكن مطمئناً لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
1: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب لأبو سياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، أنه كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
0: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
1: متخوف.
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الليلة 10:30 على شاشة العرب.

0: ما بين الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم من جديد لاستكمل حوارنا مع أخونا وزير الإعلام الأسبق الأستاذ سامي النصف. أخوي سامي، أنا سألتك هالسؤال، هل ممكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
8: شوف، أولا الفرص كالسحاب، يعني إذا ضاعت عليك ما ترجع، تلك الفرصة لن تتكرر لأنها لا بالشكل وبالمضمون، وكمان هي كانت استغلال رعب الولايات المتحدة والقرب من الشيوعية، فجو أوروبا الغربية استفادوا من ذلك الرعب. الرعب هذا تغير طبعا الآن بعد هالأيام، سقط الاتحاد السوفيتي، يعني ما فيك تبتز الولايات المتحدة وتقول لها عليك أن تحمينا، عليك أن تقنينا، عليك أن تفتحي أسواقنا، ولا ترى راح نصير شيوعيين. هذا كان المفتاح الولايات المتحدة اللي استعملوه الأوروبيين والأسيويين. احنا ضيعنا الفرصة، بالتالي حلف كحلف بغداد لن يتكرر قط، لأن كل معطياته راحت. إنما لو استغليناه في وقته كان إلى اليوم كانت منطقة الشرق الأوسط بحق هي أوروبا الجديدة اللي دائما يعني يسوقها سمو الأمير محمد بن سلمان، ولربما كانت حتى أقنى من قرب أوروبا وشرق آسيا، لسبب لأن هذولاك بدأوا من تحت الصفر، هذولاك كانوا على على البلاطة بسبب الحرب العالمية. احنا بالعكس كان سهل أنك تضيف على بنائنا بناء، رحنا حاربنا. الآن نتكلم عن الأحلاف هذه الأيام. فكرة الحلف اللي بالعقلية اللي قلناها الخاطئة الناصرية، أن الأحلاف غلط ووبال وشر وكذا، لا، إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، فأي حلف اليوم يقوم حلف إرهابي. أنا أعتقد أنه حتى إحنا في دول مجلس التعاون إحنا أقرب لحلف، لأن أثبتتها قزو الكويت. يوم قزيت الكويت مات الدول الخليجية، يعني وفرت أرضها وماءها وسماءها لخدمة الكويت عبر نفس النظرية، أنه اعتديتوا على الكويت ترى اعتديتوا علينا. إنما لما بتوسع هذا الأمر، لا شك عندك مثلا اتفاقية الدفاع العربي المشترك كان يمكن لها أن تحول إلى شيء حقيقي، لولا مرة أخرى الناصرية وعبد الناصر لما خلى تدخله بالدول الأخرى، ما عاد العرب يأتمنوا العرب، ما عاد فيك أنك تقول والله حدودي وأرضي مثلا مفتوحة للطائرات الجوية المصرية تدش عندي، أنا خايف منك. فمنع خلق حلف غير حلف بغداد، منع حتى خلق حلف عربي، لأنه كثر العداء اللي كون آنذاك وصوت العرب والرجعية وهذا صار ما أحد يثق بالثاني، فما أمكن. الآن إذا نتكلم عن هالأيام، أنا أعتقد أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور. بعض الدول المحيطة اللي المفروض كانت شريك لنا في الدفاع عنه بسبب الهجمة الناصرية عليها، وبالداخل عربستان الإسكندرونة، يعني أثبتنا لهم أننا عدو شرس ونريد أن نفككهم، فأصبح لديهم تخوف من أي شيء يقوي العرب. من ذاك الوقت من الحقبة الناصرية والتدخل والاضطرابات اللي حدثت، وبالتالي صعب الآن ترجع لهذه الدول تقولهم ارجع قول يا زمان، زي ما تقول ام كلثوم ارجع يا زمان. صعب ان نقول لهم الان ليضمنا حلف بغداد جديد، انما بحق كان هذا الوصفه السحريه لنهضه تلك. الى الان تحالفات يمكن ان تجدي، بس تعتمد اعتماد كلي على من تتحالف انت معه، ما يصير تتحالف مع ذئب يريد ان ياكلك. قضية واضحة يعني.
7: من وعد الذئب هذا؟
8: لا يعني أكلمك أنت قبل لا تروح حق اللي راح تتحالف معه، لأن التحالف معناته تفتح دفاترك ومطاراتك وأراضيك كلها له، فإذا أنت ما عندك ثقة فيه

0: استكشاك فيه ما يمكن أن تقوم بهذا التحالف.
1: وانت تتكلم أخوي سامي، ما تعتقد أن يوم تم محاربة حلف بغداد المستفيد الأول هي إسرائيل كانت؟
0: جدا جدا جدا، والاتحاد السوفيتي، والخاسر الأكبر هم العرب جميعا وعلى رأسهم مصر، لأنها أكبر دولة عربية. يعني مصر شنو استفادت من محاربة الحلف؟ مو بدأت بال 55 بسبب محاربة الحلف، شن عليها العدوان الثلاثي ب 56؟ أسأل أي ناصري هل يعتقد أنه العدوان الثلاثي يتم لو كان حلف بغداد، لو مصر جزء من حلف بغداد مثل ما طلبها نوري السعيد؟
1: بعد انتهاء، متى انتهى حلف بغداد أو فكرته صارت على أرض الواقع أن هذا الحلف انتهى وليس على أرض الواقع؟
0: أمرين حصلوا. الأمر الأول اللي هو سقوط بغداد، يعني الدولة اللي الحلف باسمها، وتدري ليلة أصلاً ليلة الانقلاب كان اليوم الثاني كان المفروض يروح الملك ونور السعيد حق أنقرة لمشاهدة العروض العسكرية.
1: سنة كم هذا؟
0: هذا 58. هذه ليلة يعني 14 تموز 14 يوليو كان المفروض ثاني يوم يروحون حق أنقرة لقضايا الحلف. فسقوط العاصمة أو يعني عاصمة الحلف سمي باسمها. الأمر الثاني، احنا نتكلم عن كمان بدأ كثير من الواقعية اتجاه الاتحاد السوفيتي وتضخيمه، هذه بدأت تضعف. يعني أساس الحلف أساسه خوف الولايات المتحدة مثل ما قلنا من الاتحاد السوفيتي، بعدين أيزنهاور الرئيس إلى 58 كان من اللي دخلوا، كان هو قائد القوات في أوروبا، فهذا بالنسبة له أن يقوم بشيء يمنع تكرار تجربة هتلر وتقويته باحتلاله للدول واضحة أمامه أكثر من أي شخص آخر ككندي أو غيره. فكندي وغيره ما كانوا ينظروا للاتحاد السوفيتي، رغم أنه حصلت قضية كوبا والأسلحة ولها هذا قول آخر ارتباطها بالأسلحة الأمريكية بأنقرة، فهذه أضعفت. إنما مرة أخرى هذه فرصة تأتي كل ألف عام مرة، أقول لك أنه كل تاريخ المنطقة وكل واقع المنطقة وكل مآسي المنطقة والقضية الفلسطينية وكل الأمور الأخرى كانت حلت لو استمعنا لنصيحة من قال لماذا لا ننضم إلى حلف مع دول الجوار. شوف إسرائيل شنو عملت، العكس من ذلك. هذا القبائل اللي عندنا والتضليل، هي قامت بالعكس. سوت إسرائيل منذ ذلك اليوم، بدأت تبني علاقة مع تركيا حتى تحيد سوريا، حتى الوحدة قامت 58 قامت على حشود تركيا على سوريا، وقامت علاقة مع الشاه لتحييد العراق، وأقامت علاقة مع كمان حتى أثيوبيا لتحيد السودان، وعلاقة مع الهند لتحيد باكستان. هذه النظرة الاستراتيجية، وأنت العكس، أنت لو منظورك استراتيجي بهالشكل كنت قلبت الطاولة عليها،
1: كان انظرت إسرائيل
0: جدا. أنت ضميت هذول لك يوم أنت
1: وحليت القضية في ذلك الوقت
0: جدا، ولأنك أنت تخليت عنهم بمحض إرادتك لإسرائيل. تدري أنت من ذاك اليوم من الخمسينات بدأت العلاقة الإسرائيلية التركية الإسرائيلية الإيرانية الإسرائيلية الهندية الإسرائيلية الأثيوبية، وبدأت هالدول هذه تشعر بخطر الدول المجاورة اللي المفروض تكون معاها بخندق واحد. أصبحت سوريا تخشى من تركيا، وصارت الحشد بالثمانية وخمسين اللي بناء عليها صارت الوحدة المصرية السورية خوفا من اجتياح تركي. العراق بدأت تخشى وتخاف من إيران اللي كان المفروض حليفة محبها، ونفس الشيء السودان مع أثيوبيا وسد النهضة وغيرها. هذا أساسا كان المفروض احنا تكتل واحد حتى تقدر تضم له حتى أثيوبيا، لأن ما في مشكلة، لأن هي حتى جغرافيا امتداد لك.
1: بغداد أو العراق دفعت الثمن لعدم نجاح حلف بغداد
0: جدا،
1: ونور السعيد دفع الثمن
0: جدا.
1: قصتها
0: يعني أمور كثيرة. أولا ما عمل للإسرة المالكة وما عمل لنور السعيد يعني بين قضايا حقد. وأنا يمكن قبل مدة يعني تحدثت مع مفكر ماركسي عراقي عن لماذا لا نرى نقد ذاتي. الحقيقة تحدثت مع اثنين دكاترة، واحد منهم كان واقعي وقال نعم هذا الأمر مستحق، واللي قمنا به من مذابح اتجاه العهد الملكي وبعدين بالموصل قضية تستحق، ويقول هو انتقدها. الطرف الآخر والمفكر الشيوعي الآخر قال كلام يعني لا يقبل، قال ما كان فيه مذابح من الشيوعي.

0: يعين اتجاه أهل الموصل والقوميين، إنما كان في مذابح عرقية بالكركوك بين الأكراد والتركمان وكذبت خبرها، والكلام الحقيقي يثبت خطأ هذا الأمر. المذابح اللي بالموصل كانت بين الماركسيين على القوميين، كان فيها حقاد ضخمة. يعني اللي حدث بكركوك كان نعم فيه مذابح تركمانية كردية، إنما مو بالموصل، يعني هذا الخلط ما يصير. المهم أنه اللي صار بعد ذلك أن العراق تضررت ولم ترجع قط إلى حالها. العراق قبل 58 كان فيها مجلس إعمار، كل ما يأتي من النفط يذهب لمجلس الإعمار، خلق السدود اللي منعت الفيضانات. إلى اليوم العراق تقتات وتسعد بما تم في العهد الملكي، اللي هو هم كمان في استفادة من عدم، أولا أن ما تحتاج إلى جيش أرمرم يحميك من إيران، لأن هذه تعرف بعقيدة العراق بعد 58، لأن هنا حكم سواء ملكي وإحنا حكم ثوري، لازم نحط جيش أرمرم. هذا ما كان لداعي، لأن إيران معاك بالحلف ما تقدر تغزوك. نفس الشيء بين تركيا وسوريا، سوريا جيشت المجتمع السوري خوفا من تركيا، لأن ظلت تركيا يمينية التوجه، جزء من حلف الناتو. فكل هالأمور هذه، الأموال اللي ضاعت على الجيوش اللي لم نرى منها شيء إلا الزحف إلى الخلف، إلا الهزائم المتتالية، إلا فقدان الأراضي، هذه كلها كانت سيتغير التاريخ وتصبح جيوش شديدة التقدم حجمها معقول، لأن حصتك أنت من في حلف يضم باكستان وإيران وتركيا جيش معقول. إحنا اللي صار عندنا جيوش أرمرم كل ما دخلت حرب هزمت.
1: كان في المملكة الأردنية الهاشمية، كان في المملكة العربية السعودية، كان في اليمن، ليش ما انضموا لهذا الحلف أو لم يدعوا لهذا الحلف؟
0: لا، سؤال هام جدا. أنا أقول لك عليك أن تنتقل إلى تلك الحقبة. حقيقة الحقبة تلك كان في انشقاق بين طرفين ومعسكرين، معسكر الهاشميين اللي هو العراق والأردن، يقابله المعسكر الآخر. كان دائما فيه تناقم بين مصر سواء كانت بعهد الملك فاروق أو عهد عبد الناصر، لدرجة الملك سعود هو اللي سافر عشان يصلح بين محمد نجيب وعبد الناصر، لهالدرجة دلالة وميانة الملك سعود، فكانت علاقته لصيقة بمصر. اليمن كذلك مثل ما قلنا هي يعني قريبة من المملكة السعودية وبالتالي قريبة من مصر، وسوريا كذلك كويس، ولبنان كان بها توجهين، كميل شمعون مع حلف بغداد وصائب سلام اللي هو رئيس الوزراء ضده، ولهذا السبب قامت حرب الأهلية الأولى ب 58 على هالمعطى، على معطى أن احنا ضد كميل شمعون لأنه يريد أن يسحبنا إلى حلب بغداد. فليش هالدول ما قامت بهذا الأمر؟ لأنه كان في تخندق آخر اللي هو الخوف من أن دخول إلى حلب بغداد أولا يعرضنا إلى انشقاق مثلا سعودي مصري، لأن مصر ضد حلب بغداد، إذن الملك سعود مع حلب بغداد مع عبد الناصر، وإن كان المملكة والشهادة لله لم يعني لم تقم بشيء ضد الحلف، إنما ما دخلتها بحكم التحالف مع هذا. الأمر الثاني أن أنت لا تريد أن تقوي حلف الهاشميين، لأن هذا مشروع هاشمي، تعرف الخلاف اللي كان يعني بالمملكة والتاريخ المعروف. فكمان بعض هذه الدول لا تريد أن تحسب على معسكر الهاشميين، والحلف هذا كان اللي رافع رايته هو نور السعيد، واسمه اسم بغداد مو باسم القاهرة مو باسم، وإن كان هذه أنا أراها أمور كان بإمكانها أن تحل لو دخلت مصر لسحبت معها المملكة، لأن المملكة كانت بتحالف مع مصر، ولسحبت سوريا كمان، سوريا ولبنان، يعني كل هالأمور هذه كان بإمكانها تتغير لو ما كان في ذاك الهجوم الشرس اللي أسقط يعني مثل ما ذكرنا الحكومة اللي بها مركز الحلف.
1: هل تم الحديث في حلف بغداد بضمان حل القضية الفلسطينية؟
0: هو كانت القضية
1: ولا وعود كالعادة؟
0: لا، القضية الفلسطينية نظر لها بنظرة جادة جدا من قبل كل الدول المشاركة بالحلف، وأنه عرفوا أنه لا يمكن للحلف أن يستمر دون حل. لهذا السبب فكروا بقضية الحل اللي ذكرناه، اللي هو ضمن مشروع أيزنهاور،

0: تعالوا ضمن حلف بغداد وغيره نصل أولا الحفاظ على الضفة، الحفاظ على غزة، جزء من الشعب الفلسطيني اللي ذكرناه يرجع وجزء يعوض، وأنه بهذا الأمر تكون القضية الفلسطينية تلاشت. بس من بقى بقى، من مثل اليوم عدد اللبنانيين اللي خارج لبنان أكثر بكثير من عدد اللبنانيين بالداخل، ما في شيء يقول لهم راح يرجعوا، والأيرلنديين والهنود وغيره. فكان راح يكون حل واقعي، لأن ما كان في حل ثاني غير ذلك. أنت بتواجه دولة لسه مواجهة على فكرة. 56 من الأمور اللي غيرت عقيدة حتى عبد الناصر، واللي أنت من شوية قلت أنه ما كان عنده مشروع تحرير فلسطين، تغير الأمر ب 56 لما واجه الجيش الإسرائيلي، عرف أن كل الدعاية اللي تقول أن هذا ميليشيات وأن الأمر غير ذلك، فبدأ بجد يعلم أنه ما في قدرة عسكرية، على لأن أنت أمام جيش شعب. الجيش هذا يتحول من 100-200 ألف إلى مليون بسهولة. الشعب كله هو جيش. فحتى حروب إسرائيل بالأغلب، غير أن في نوعية أسلحة أفضل، لأن قلت لك السلاح الأمريكي تقارنه بالسوفيتي قضية يعني أقرب للضحكة، مثل السيارة السوفيتية والسيارة الأمريكية. الأمر الثاني قضية أنه الجيش الإسرائيلي دائما أكثر عددا من الجيوش العربية، حتى بحرب 48 الدولة العربية بعثت 10,000، هذا بس بعث جيش اسمه جيش. بس يقابلهم ميليشيا إسرائيلية أولا متدربة 5 و6 سنوات بالحرب العالمية، وعددها أكبر، عددها 100-200 ألف، 120 ألف. فكثير من الموروثات بقضايانا كعرب لا تقال بحقيقتها.
1: يعني أبي أفهم، يعني لو يعني من خلال حواري وياك، أن لو كنا دخلنا في حلف بغداد كما دخلنا في كل هذه المآسي والحروب
0: جدا، وما وصلنا. شوف أقول لك شيء، الأكيد أننا ما دخلنا.
1: الناس يخالفونك يعني.
0: لا حقهم. أنا بقول لك شيء، الأكيد أننا ما دخلنا حلف بغداد، صح ولا لا؟ بينما غرب أوروبا دخلوا بحلف مشابه، شرق آسيا دخلوا بحلف مشابه. اليوم وين نمور الدنيا؟ بشرق آسيا، صح ولا لا؟ صاروا مثل ما قلت لك، كوريا نفسها 3.3 تريليون دخلها، أوروبا الغربية شفت هذول اللي دخلوا الأحلاف. طيب إحنا وفروا لنا الحلف نفسه، إحنا نعلم علم اليقين أننا لم ندخل الحلف، هذا أكيد. شنو صار حالنا اليوم؟ اليوم حالنا إحنا بخير مقارنة بغرب أوروبا ولا شرق آسيا اللي دخلوا أحلاف، ولا تفتتنا، ولا أصبحنا يومنا أسوأ من أمسنا ومستقبلنا أسوأ من حاضرنا؟ اليوم دول الحاضرة العربية اللي تكون المفروض تكون بواجهة حلف بغداد، وعندنا إحنا القلبة العددية، لو مصر وسوريا وكلنا دخلنا حلف بغداد، لا أصبح حلف بغداد هو الحديقة الخلفية لنا.
1: دول كبيرة تبتلع دول صغيرة.
0: بس إحنا كنا الدول الكبيرة، بس كنا سنحافظ على الدول الصغيرة. ميزة الحلف إن لوكسمبورغ يحافظ عليها مثل ما يحافظ على ألمانيا. حلف الناتو لو تعتدي على لوكسمبورغ، والآن حتى غرينلاند والدنمارك نفس الموضوع، إنه الحلف يقويك لا يضعفك. بس نعلم علم اليقين، حاربنا أسقطنا مشروع إيزنهاور، شنو آل الحال إليه عندنا؟ أراضينا محتلة، نحن أكثر دول العالم تخلفا، إحنا الأكثر فقرا، إحنا اللي نعاني من كل المشاكل، من تعليم. تو حرب غزة ماذا ولدت؟ مليونين رموا بالخيام. السودان اليوم ما في حرب مشتعلة، لأن حلف الناتو كمان يمنع الحروب الأهلية مثل ما صار بيوغوسلافيا، مع أن يوغوسلافيا مو من حلف الناتو، لأنه تدخل حرف الناتو وأطفأ الحرب اللي بيوغوسلافيا. فحتى الحروب الأهلية العربية ما كانت تتم لو الحلف موجود، لأنه سيدخل الحلف ويطفئها.
1: الأستاذ سامي النصف وزير الإعلام الأسبق، شكرا لك على هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية برنامج فصل المقال، نشوفكم في حلقة ثانية، مع السلامة.

0: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
1: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
0: A peek I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
1: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك يخون بلده يعرض نفسه للموت؟
0: Nothing. No mind. It's impossible. We will find a way.
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية. هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: مساءكم وأهلا بكم معنا في ساعة إخبارية مفصلة من العربية، هذه عناوينها. مصادر تتحدث عن سيطرة ميليشيا الحوثي على جزيرة ميون في قلب مضيق باب المندب وإسقاط مسيرات انتحارية في الجوف. ترامب يقول إن إيران هي الراعي الأول للإرهاب حول العالم ويتعهد بمنعها من امتلاك أسلحة نووية. وبيزشكيان يقر بأن الضغوط على بلاده بلغت مرحلة خطيرة في ظل تشديد الحصار والعقوبات. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن الجيش أصبح يمتلك منطقة أمنية غير مسبوقة في الشمال. روسيا تقصف محطات وقود في كييف، وزيلينسكي يقول إن الضربات الأوكرانية قوضت قدرات موسكو. نبدأ هذه الساعة من التطورات المتعلقة باليمن، حيث أفادت وكالة فرانس بريس بأن ميليشيا الحوثي سيطرت على جزيرة ميون المطلة على باب المندب. من جهتها نقلت وكالة رويترز أن ميليشيا الحوثي وصلت إلى مدينة ذباب. وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية بأن الحوثيين واصلوا تقدمهم جنوب مدينة المخا باتجاه مضيق باب المندب، ووصلوا إلى مديرية ذباب على مشارف المضيق من الجهة الشرقية. وكانت مصادر أكدت سيطرة الحوثيين على جزيرة ميون في قلب باب المندب بعد انسحاب القوات التي كانت متمركزة فيها خلال الساعات الماضية. جاء ذلك بعد دخول الحوثيين جزيرة الزقر في أرخبيل حنيش على بعد نحو 100 كيلومتر شمال باب المندب. هذا وأعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط 5 طائرات مسيرة انتحارية أطلقتها ميليشيا الحوثي شرق الحزم مركز محافظة الجوف. قبل ذلك، أفاد مراسل العربية بإطلاق ميليشيا الحوثي 5 صواريخ باليستية باتجاه مناطق متفرقة جنوب وغرب محافظة تعز. وأفاد سكان محليون بأن الصواريخ أطلقت من جبل أمان شرق تعز باتجاه مناطق باب المندب وهيجا العبد وراس العارة. تزامن القصف مع تصاعد الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين في مناطق الوازعية وموزع وحيس، حيث تشهد تلك المناطق موجة نزوح واسعة. قال سكان إن حملات اعتقال واقتحام للمنازل دفعت أكثر من 150 أسرة إلى مغادرة منازلها وإلى التوجه نحو منطقة بني عمر الواقعة جنوب تعز والخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. أذهب الآن إلى مراسل عربية هائل سعيد المتواجد معنا في تعز. هائل، أهلا بك معنا. كيف يبدو الوضع الآن في هذه اللحظات، خصوصا وسط عمليات النزوح الكبيرة جنوبا حيث أنت؟
1: نعم، هناك موجة نزوح كبيرة خصوصا بعد أن شنت الميليشيات الحوثية قصف عنيف على أحياء سكنية اليوم أو قبل ساعات من الآن. كانت قد قصفت أحياء سكنية غرب محافظة تعز، تحديدا في منطقة الكدحة، هي قرى أهلة بالسكان كقرية المهال والمكازمة والعفيرة. هذه القرى سقطت فيها 4 قذائف حوثية كانت قد أطلقتها الميليشيات الحوثية من الناحية الشمالية لهذه الجبهة، أي جبهة الكدحة. لاحظنا أعمدة الدخان تتصاعد من الأحياء السكنية، لاحظنا أيضا سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان ربما لنقل مصابين من المدنيين. هناك مصادر تقول أن هناك جرحى من المدنيين إثر هذه الموجة من الرشقات التي أطلقتها الميليشيات الحوثية على المدنيين. نتحدث أيضا عن أن الميليشيات كانت قد أطلقت 5 صواريخ باليستية باتجاه المناطق الغربية. هذه الغارات أدت إلى نزوح كثير من المدنيين، يعني هناك 150 أسرة كانت قد نزحت من منطقة الوازعية أو من جنوب الوازعية تحديدا إلى بني عمر جنوب محافظة تعز، بعد أن تلقت العديد من الضربات أو القصف المدفعي من قبل الميليشيات الحوثية وكذلك أيضا.
0: طيب هائل، اسمح لي.

0: عنها
1: أن مارسة أعمال إرهابية من ضمنها.
0: يبدو أنه في يعني ربما تأخير في الصوت هائل الآن. نحن أمام عواجل لافتة جدا كما ترون الآن أسفل الشاشة لبيان للقوات المسلحة اليمنية. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يقول بأن القوات الجوية بدأت القصف في صندوق القتل المعلن سابقا. كما ترون الآن تعلن القوات المسلحة اليمنية بأنها بدأت القصف في صندوق القتل المعلن سابقا. وهذه الخريطة التي أعلن عنها وما يسمى بصندوق القتل والتي كانت أعلنت عنها القوات المسلحة اليمنية كما ترون كانت أعطت هذه الإشارات بطريق لتجنب المدنيين بالمرور بهذه المناطق. كان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية طلبوا أيضا من المدنيين تجنب إذن استخدام طريق تعز المخا وطريق المخا باب مندب. و في جديد التصريحات يقولون فيها على المدنيين عدم استخدام الطرق المحظورة حتى إشعار آخر. نحن الآن ننقل لكم هذه الصورة كما ترون ومعلم عليها باللون الأحمر هذا الخط باللون الأحمر الذي يربط هذه المنطقة وهذه المنطقة التي اعتبرها ويصفها الجيش القوات المسلحة اليمنية بأنها منطقة محظورة. يجب على المدنيين تجنب استخدام هذه الطرق وهذه المنطقة المحظورة حتى إشعار آخر. فبوصف القوات المسلحة اليمنية بدأ القصف الآن على ما يسمى وما سموه صندوق القتل المعلن سابقا. الآن نعود ونعرض لكم هذه الخريطة. طبعا قبل حوالي 24 ساعة من الآن وتحديدا في ذات التوقيت نحن الآن في ذات التوقيت من يوم أمس وخرج بيان للقوات المسلحة اليمنية عرضوا فيه ذات الخريطة وأشاروا إلى هذه المنطقة والمناطق المحظورة على المدنيين استخدامها. ونحن نتابع معكم إذن بعد أن كان أعلنت القوات المسلحة اليمنية بأنها بدأت القصف في صندوق القتل المعلن سابقا. هائل بطبيعة الحال أنت تحدثنا الآن على الهواء مباشرة كنت تعطينا آخر المعطيات فيما يتعلق ب الحظر على المدنيين باستخدام هذه الشوارع وهذه المناطق منطقة محظورة الآن خصوصا مع بدء القصف. إلى أين ينزح وإلى أين يتجه هؤلاء المواطنون في هذه البقعة الجغرافية؟
1: نعم القوات المسلحة اليمنية كانت قد حذرت المواطنين من الجلوس في بالقرب من المعسكرات كذلك من الطرق التي تستخدمها الميليشيات الحوثية لإيصال تعزيزاتها إلى جبهات القتال كذلك أيضا الأحياء والمعسكرات التي تتمركز فيها ميليشيات الحوثي أو حتى القيادات الحوثية. نتحدث عن أن موجة النزوح التي كانت سببها هو قصف ميليشيات الحوثي على أحياء سكنية كانت قد تركزت في منطقة بني عمر جنوب محافظة تعز. هناك العديد من الأسر نزحت من منطقة من مديرية الوازعية كذلك من موزع أيضا من حيس وكذلك من الجراحي. هناك بعض النازحون يقولون بأنهم تعرضوا لانتهاكات من ضمنها عملية اعتقال لأسرهم أيضا لأبنائهم كذلك عملية اقتحام المنازل والزج بأبنائهم في جبهات القتال والتجنيد الإجباري. كذلك نتحدث عن أن الميليشيات تكثف قصفها بشكل كبير على الأحياء السكنية. أيضا ممكن أن نتحدث بأن الميليشيات كانت قد عملت في الساعات الماضية بحسب المصادر على نقل العديد من الأسلحة من داخل مدينة المخا باتجاه محافظة الحديدة. هذه الأسلحة ربما كانت الميليشيات الحوثية تخشى أن تقصف من قبل القوات والطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية وذلك عملت على نقلها ونقل أيضا عتاد عسكري وآلية عسكرية بحسب شهود عيان. ويأتي هذا طبعا النقل في دائرة يعني في تعزيز الميليشيات الحوثية لمقاتليها في جبهات القتال سواء في محافظة الحديدة أو حتى على الشريط الساحلي أو حتى على الجزر التي سيطرت عليها ومنها تهدد حرية الملاحة الدولية وكذلك تهدد السفن التجارية على البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
0: هائل سعيد أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل وبتأكيد سنعود إليك في سياق النشرات المقبلة على العربية. نعود ونذكركم بآخر التصريحات يمنيا وفي كما تتابعون الآن أسفل الشاشة. إذن متحدث القوات المسلحة اليمنية يطلبون من المدنيين تجنب استخدام طريق المخا تعز وطريق المخا ذباب كما ترون وعلى المدنيين عدم استخدام الطرق المحظورة حتى إشعار آخر بأن القوات الجوية بدأت القصف في صندوق القتل المعلن سابقا. هذه الخريطة التوضيحية كما ترون الآن على كل حال.

0: شرح التطورات على الأرض لنفهم الصورة أكثر. ننتقل إلى الصحفي المتواجد الآن معنا هنا في الاستوديو رتفان دبيس. رتفان أهلا بك معنا، أنت الآن بجانب هذه الخريطة التفاعلية. نحن نسمع عن هذه المواجهات والتطورات الميدانية في أكثر من منطقة في اليمن، لو توضح لنا على الخريطة التفاعلية ولنفهم جغرافيا أين تتركز المعارك بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي في هذه الساعات.
1: نعم نادين، نحن أمام مشهد جديد في المواجهات في اليمن. كانت هناك اليوم المواجهات في الجوف وكذلك في مارب وكذلك في جنوب محافظة البيضاء. هذه الاشتباكات التي حصلت اليوم في جنوب محافظة الشرق محافظة الجوف وشمال محافظة مارب وأيضا جنوب محافظة البيضاء وأيضا القصف الحاصل الآن هنا في الساحل الغربي باتجاه محافظة الحديدة. لدينا لو نذهب إلى المواجهات التي حصلت اليوم هنا شرق محافظة الجوف وهي الأعنف، قبل ساعات استخدمت فيها ميليشيا الحوثي الطيران المسير للقصف على مواقع تابعة للقوات المسلحة اليمنية، لكن القوات المسلحة اليمنية قالت بأنها أسقطت 5 مسيرات حتى هذه اللحظة. أيضا ميليشيات الحوثي حاولت التقدم هنا غرب شمال محافظة المارب وقامت أيضا بقصف عنيف على منازل المواطنين وبقصف عشوائي. هذه المعركة التي استمرت أيضا نادين هنا في الجوف وأيضا خلفت خسائر كبيرة لميليشيات الحوثي هنا في غرب محافظة تعز وجنوب محافظة الحديدة. المعركة الفاصلة التي قال عنها المتحدث الآن الرسمي للقوات المسلحة بأن عملية عسكرية لقصف مواقع للحوثيين وخاصة في هذه المناطق التي تحدث عنها هنا في ذباب وهي المناطق التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي، حذر بأن العبور في هذا الطريق من المخا إلى ذباب هي مناطق الآن خطيرة حذر المواطنين. كانت يوم أمس عملية نزوح واسعة في هذه المناطق، إذا القصف الآن يستهدف المواقع وكذلك ثكنات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي من ذباب حتى المخا وكذلك المواقع التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي. هذه النقلة النوعية لتدخل سلاح الجو اليمني في هذه المعركة هو لمنع وصول تحشيدات الميليشيات الحوثي الذي حاولت منذ صباح اليوم التقدم نحو ذباب وهناك أيضا تعزيزات عسكرية تابعة للقوات المسلحة اليمنية. لو ننتقل أيضا هنا إلى جزيرة ميون وهي الجزيرة التي أيضا تقول القوات المسلحة اليمنية بأن هذه الجزيرة التي أصبحت اليوم في مرمى أيضا من قبل الطيران وكذلك على مطار المخا. الجزيرة كانت قد تحدثت القيادة اليمنية وقالت بأن وصول ميليشيات الحوثي إلى هذه الجزيرة هو خطر ليس فقط على اليمن ولكن على العالم ككل وعلى العالم أن يتحمل المسؤولية في حماية هذه المناطق. أيضا البحرية الأوروبية سبيدس قالت بأنها ستستمر بحماية السفن في هذه المناطق من ضمن العمليات التي تقوم بها البحرية كذلك الأوروبية. نحن أمام مشهد جديد وأيضا مشهد يبدو أننا اليوم نرى القوات المسلحة اليمنية في طريق السيطرة والعودة إلى المواقع التي خسرتها. هذا ما هو اليوم حاصل نادين خلال 24 الساعة الماضية.
0: رتفان شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. الخريطة التفاعلية وسنعود إليك بطبيعة الحال في حال سجد أي جديد خصوصا مع هذه التطورات والأخبار الواردة. نذكر مجددا إذا بآخر الأخبار من اليمن حيث أفاد متحدث القوات المسلحة اليمنية بأن القوات الجوية بدأت القصف في صندوق القتل المعلن سابقا. متحدث القوات المسلحة اليمنية يقول نطلب من المدنيين تجنب استخدام طريق تعز المخا وطريق المخا ذباب. متحدث القوات اليمنية المسلحة وفي هذا البيان الأخير يقولون فيه بأنه على المدنيين عدم استخدام الطرق المحظورة حتى إشعار آخر. طبعا ما زلنا نتابع آخر التطورات خصوصا في كافة الجبهات في الجغرافيا اليمنية. كنا تابعنا في بداية هذه الساعة ما الذي يجري جنوبا إذا ما تحدثنا خصوصا في الساحل الغربي وتحديدا عن تعز، ولكن ماذا عن مأرب هذه المرة إذا ما صعدنا شمالا؟ من شمال مأرب معنا من هناك مراسل عربية محمود الحميدي. محمود أهلا بك معنا، آخر التطورات ميدانيا أين تركزت؟

0: معارك بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي في مأرب هناك.
1: نعم نادين، في هذه اللحظات أستمع إلى قصف مدفعي من

0: الميليشيات الحوثية مساء اليوم حين تحاولت الميليشيات الحوثية استعادة هذه المواقع وقصفت حتى الطريق الحيوي ونقطة أمنية في هذه المنطقة تابعة للحكومة الشرعية. الميليشيات الحوثية خسرت الكثير من المواقع خلال الثلاثة الأيام الماضية في محافظة مأرب جنوبا وشمالا وفي محافظة الجوف شرقا وشمالا. أيضا القوات الحكومية قصفت تعزيزات أيضا للميليشيات الحوثية في الطريق القادمة من محافظة صنعاء إلى مأرب، فيما وصلت تعزيزات حوثية بالفعل إلى مديرية الجوبة جنوبي محافظة مأرب. تقول السلطات العسكرية أنها تراقب كل الأعمال العسكرية للميليشيات الحوثية وأن حتى الأهداف التي أو الأسلحة والتعزيزات التي وصلت يتم مراقبة تحركاتها وسيتم استهدافها لاحقا. يأتي هذا في ظل تطور شهدته الجبهة الشرقية لمحافظة الجوف مساء اليوم، وتحديدا عندما حاول الحوثيون فك الخناق عن معسكر لبنات الاستراتيجي في هذه المنطقة بإطلاق 10 مسيرات مفخخة انتحارية على مواقع القوات الحكومية. أعلنت القوات الحكومية أنها أسقطت 5 منها، إضافة إلى القصف بالصواريخ والمقذوفات على القوات الحكومية، فيما توسع القوات الحكومية نطاق عملياتها العسكرية من محافظة مأرب إلى محافظة الجوف إلى محافظة البيضاء. تدفع الميليشيات الحوثية بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى هذه المناطق للحفاظ على مواقعها، فيما يستمر التمشيط الجوي من قبل مقاتلات القوات الحكومية الطيران الحربي وأيضا الطيران المسير، وتمشيط مدفعي لكامل خطوط التماس ما بين القوات الحكومية والحوثيين من الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب إلى الجبهة الشمالية امتدادا إلى جبهات محافظة الجوف المجاورة.
1: شكرا محمود الحميدي على كل هذه المعطيات، تحية إليك. ونستكمل معكم يمنيا، أرحب بضيفي هنا في الاستوديو المحلل العسكري اليمني محمد الكوميم. أستاذ محمد أهلا بك معنا في هذه الساعة وهذه التغطية. في هذه الأثناء نحن أمام تطورات لافتة يمنية، القوات المسلحة اليمنية تعلن بأن القوات الجوية بدأت القصف على ما سمته الصندوق الأسود الذي أعلنت عنه صندوق القتل الذي أعلنت عنه سابقا. قراءة عسكرية الآن لما آلت إليه الأمور، هل هذا ما كانت تريده القوات المسلحة؟ أرادت إيقاع الميليشيا في هذا الفخ لتسيطر عليهم جويا؟
2: أنا كنت وعدتكم الساعة الماضية أنه سنأتيكم بما هو جديد، فصادفت أنه فعلا في أشياء جديدة. أكيد لا يمكن أن يكون هناك قوات تتخلى عن جغرافيا مهمة وعن مساحة بهذا القدر وتتخلى عن مواقع كانت متمركزة فيها لمدة سنوات وبذلت فيها جهود عظيمة وتتخلى يعني بسهولة. كان هناك تضحيات وكان هناك ملاحم طولية وكان هناك قتال شرس، يعني وصفت بأنها معارك من أشرس المعارك التي قد يتخيلها الإنسان، تكون التضحيات وبطولات، لكن فرضت عليهم الانسحاب التكتيكي حتى لا يتم تطويقهم. لكنها في الأخير قد تكون أيضا مناسبة عندما تراجعت القوات إلى ذباب ثم تراجعوا أكثر، استطاعت القوات أيضا أن تعيد تموضعها من جديد. كنت في الساعة الماضية تحدثت أن القوات المسلحة بدأت تعيد تنظيمها، بدأت تنظم تتلاشي الأخطاء التي حصلت في المخاء من سوء إدارة العمليات، في من مشكلة تنظيم التعاون بين القوات. نعم. تم توزيع القوات، تم توزيع المهام، وبعد ذلك مباشرة تم تفعيل صندوق القتل. وتراجع القوات لم يكن خيارا، كان انسحابا فرضته ظروف الموقف العسكري وطبيعة الموقف الناشئ، لكن كانت أيضا فرصة أن الحوثي يخرج من المناطق وأصبح استدراج. يعني في الأخير اليوم الحوثي في منطقة مفتوحة يسهل للقوات الجوية العمل، الضربات الجوية بأريحية أفضل وبقدرة على التأثير أكثر
1: عسكريا. مع هذه المعطيات هل تستطيع القوات الحكومية دحر ميليشيا الحوثي، إعادة تثبيت السيطرة على هذه المناطق بعد أن أصبح الساحل الغربي لليمن مكشوفا؟
2: أختي الكريمة، القوات المسلحة اليمنية هي قوة كبيرة، يعني خاصة التي كانت في الساحل الغربي، والقوات التي دعمت كانت قوات كبيرة جدا، وهي قوات قادرة على استعادة زمان من المبادرة واستعادة الأوضاع الطبيعية لما كانت عليها، بل وتتحرك إلى أبعد من ذلك لولا أنه كان هناك سوء إدارة للمعركة. اليوم القوات هي متواجدة، كان هناك خسائر في العدة والعتاد وفي الجانب البشري، لكن هي ما زالت محتفظة بقوامها العسكري بنسبة كبيرة جدا. وهذه القوات اليوم عادت توزيعها وتنظيم عملها، وبالتالي هي ما زالت قادرة على تنفيذ العمليات القتالية والعمل القتالي.
1: أستاذ محمد، يعني تقول في سوء إدارة للمعركة.

0: هل الوقت في مصلحة القوات الحكومية لاستدراك سوء الإدارة هذا الخطأ هذه الثغرة الأمنية العسكرية التي حصلت؟
1: في سؤال مهم. طبعا احنا تكلمنا كثيرا انه نحن اليوم في واحدية القرار وواحدية المعركة وواحدية غرفة العمليات المشتركة. هذه اول تجربة لإدارة العمليات من غرفة عمليات واحدة. طبعا قد يكون هناك لانها اول تجربة قد يكون هناك خلل في التنسيق وهي فرصة من هذه التجربة أن تستفيد غرفة العمليات والقيادة والسيطرة من الأخطاء التي رافقت العملية إدارة المعركة في جبهة المخا والساحل، لأنه لا يمكن بقوة بهذا الشكل وبهذا العدة والعتاد أن تخسر إلا إن كان هناك فشل في إدارة المعركة خصوصا عملياتين. وبالتالي هي أول تجربة لمركز القيادة والسيطرة الذي يدير العمليات وتشكيلات القتال في مسرح العمليات، وهي فرصة أن يتدارك المعنيين بهذه الغرفة وبإدارة العمليات من تدارك الأخطاء. وأنا أعتقد أنهم في هذه اللحظة وقبلها بساعات تم تلاشي الأخطاء وتم توزيع المهام وتوزيع القطاعات بين الكتائب والألوية والفرق، وأيضا بدأت العملية تنطلق فعلا في إطار المسرح العملية الجديد وفي إطار أيضا الخطط الجديدة وفي إطار تلاشي هذه الثغرة التي كانت متواجدة.
0: طيب أستاذ محمد، المسألة أخذت أسبوعا تقريبا من المواجهات المحتدمة بريا وجويا وغيره بين الجانبين حتى وصلت الميليشيا إلى المخا يوم أمس وتمددت جنوبا إلى ذباب ومن ثم إلى جزيرة ميون. كم في المقابل تستطيع القوات الحكومية إعادة تثبيت خط الدفاع وحتى الهجوم في ذات الوقت لاستعادة زمام؟
1: أولا الحوثي فتح النار على نفسه وفتح أبواب جهنم على نفسه، وأنا أؤكد أنا أتكلم حرفيا بهذا الكلام، لأنه اليوم الآن الطيران يعمل عمل كبير جدا فيما يسمى صندوق القتل، وأنا أعتقد أن الطيران سيسهل للقوات البرية التحرك بسرعة أكبر والقدرة على تنفيذ المهام القتالية، لأن الآن مساندة جوية وهذه هي المطلوبة في استعادة الأوضاع، أن يتم تدمير قدرات العدو التي تواجههم في الميدان وسيسهل ساهم في تحرك القوات بسرعة كبيرة. وأنا أتوقع صندوق القتل، وأنا سميته صندوق القتل رقم واحد، قد يكون هناك غدا صندوق قتل رقم اثنين، وقد يكون هناك صندوق رقم وتدار العملية بنظام القطاعات أو الصناديق وتسهل مهام القوات البرية خطوة بخطوة.
0: يعني ينتهوا من نقطة نقطة.
1: خطوة خطوة تستطيع القوات أن تستعيد خلال يعني ويمكن أقل من 7 أيام إذا كانت الأمور مرتبة ما بين الأسلحة الحديثة المشتركة ما بين الطيران وما بين أيضا القوات البحرية. هناك قدرات، فقط هو قدرة على تنظيم التعاون وقدرة على استخدام الأسلحة الحديثة المشتركة في إطار هذه القوات. هناك مدفعية، هناك قوات برية، هناك أسلحة متعددة يجب أن تستخدم بطريقة صحيحة في إدارة عملية البحر.
0: طيب أستاذ محمد، يعني الجغرافيا اليمنية معقدة
1: صحيح.
0: هل جغرافية الساحل تحديدا أسهل من حيث السيطرة الجوية وأن يتم استهداف الأهداف الحوثية المتواجدة هناك عندما نتحدث عن مناطق ساحل غربي والجزر؟
1: بطبيعة الحال القوات التي تقاتل يعني. القوات التي تقاتل في الشريط الساحلي وما حوله على عمق 10 إلى 15 كيلو وضعها أفضل بكثير فيما يتعلق بالقوات الجوية، يعني قدرة اصطياد الأهداف وقدرة إصابة الأهداف دقيقة
0: وعلى الأرض
1: جدا.
0: لا جبال وتضاريس صعبة.
1: طبعا لو تقدمنا قليلا باتجاه نفس المفرقة الوازعية وغير سند يمينا أو شرق المخا سيكون هناك جبال. نعود إلى نقطة البداية اللي هو الوازعية والكدحة والبرح وأيضا نتحدث عن مفرق الجراحي والعدين، سنتكلم على بعدين سلسلة الجبال اليمن، لكن على الشريط الساحلي والمدن الساحلية اللي هي مدن مفتوحة وأراضي مفتوحة وتمثل يعني قدرات أو تمثل فرصة كبيرة للقوات الجوية أن تنفذ أهدافها أو تصطاد أهدافها بدقة عالية.
0: طيب أستاذ محمد، نتحدث عن بعض الأمور والقراءات العسكرية للقوات الحكومية، ولكن ماذا عن القراءة العسكرية لميليشيا الحوثي؟ ما الذي تملكه هذه الميليشيا وما الذي ملكته أصلا لكي تتمكن من هذه الاختراقات وهذا الوصول؟
1: هي أولا كانت تتسلح بالأسلحة الإيرانية منذ فترة طويلة من الحروب الستة الحروب 2004 وحتى 2009 وما بعدها. كان هناك أسلحة تسلح اليمن ساحل مكون من 2200 كيلومتر أو أكثر، ساحل يعتبر من أكبر السواحل في الشرق الأوسط، لدينا قدرات بحرية ليست بالقوية، لدينا خفر سواحل ليس بالمستوى المطلوب، كنا نواجه مشكلة كبيرة، لكن وكان هناك ثغرات كبيرة جدا في البحر. نحن نتكلم على ساحل يبدأ من نشطون وينتهي في مدي على البحر العرب وعلى خليج عدن وعلى البحر الأحمر، ساحل يعني كبير يحتاج إلى إمكانيات هائلة.

0: الدولة. كان هناك ثغرات، كان هناك سفن تم ضبطها جهة واحد، بعدها تم إسعال السلع على السلطة في 2015 في 2014، وأمتلك كل أسلحة الدولة ما في أسلحة حديثة، الدبابات تي 72 تي 83، صواريخ سكود، راجمة الصواريخ، كل ما تم يمتلكه القوات المسلحة اليمنية تم الاستيلاء عليه، وهي أسلحة ضخمة. وكان الجيش اليمني يعتبر رابع جيش في الوطن العربي، وبالتالي كان وبعدها تدخلت إيران بشكل واضح وبدأت تدعم بالتكنولوجيا المتقدمة في صناعة الصواريخ وأيضا الطيران المسير، وطبعا الطيران المسير متعدد الطبقات، الطيار الصواريخ البالستية المتعددة الأشكال والأنواع، وإضافة إلى التعديلات والتحديث في هذا الصواريخ، يعني حتى صواريخ الدفاع الجوي الكفدرات والفلجة والباتشورة تم تحويلها إلى صواريخ من أرض جو إلى أرض أرض، وبالتالي الحوثي امتلك قدرات عالية جدا، وأيضا
1: يعني
0: حتى قدرات
1: البحرية. رغم الضربات العسكرية أمريكيا وإسرائيليا ما زال يعني في الفترة الماضية لما تحدثنا وعدنا قليلا إلى الوراء كان في ضربات أمريكية لحين ما توصلوا إلى اتفاق أمريكية وحتى الإسرائيلية، مع كل هذه الضربات والسلاحات ما زال بإمكانهم تطوير
0: نعم نعم يمكن المشاهد العربي لا يدرك طبيعة اليمن الجغرافية، طبيعة اليمن الجغرافية تعتبر من أعقد الجغرافيا أو التضاريس في العالم، يعني هي شبكة من الجبال الشاهقة وفيها أكبر الجبال في الجزيرة العربية، وهي الحوثي يستطيع أن يعني يزرع أو يصنع أو ينشئ كهوف ومغارات بمئات
1: المترات،
0: يعني الضربات نعم تؤثر لكنها تحتاج أسلحة كما استخدمت في إيران، الصواريخ القذائف الشديدة الاختراق للتحصينات،
1: وليس فقط ضربات صاروخية،
0: لا يعني ومع ذلك هي تحتاج أيضا إلى زحف بري، ونحن نقول دائما أن الضربات الجوية لا يمكن أن تؤدي مهامها ما لم تكن مترافقة بأعمال قتالية على الأرض مهما بلغت. الحوثي يتجدد في صناعة الأسلحة، يتجدد في تدفق الأسلحة الإيرانية، ولاحظ اليوم مع صندوق القتل رقم واحد ستحقق الدولة انتصارات لأنها خطوة بخطوة، لكن أن تستمري في ضرب، وهنا الفرق، لا تنفع الضربات الجوية إذا لم يكون هناك زحف بري وهناك تقدم على الأرض، ولذلك كانت الضربات الأمريكية مؤثرة لكن لم تنهي، أضعفت قدرات لكن لم تنهي، واستطاع الحوثي أيضا أن يعيد بناء القدرات، وقد بنى ونحن على علم وتقارير موجودة أن الحوثي تقريبا قد أنشأ في كل جبال اليمن كهوف ومغارات، وأنشأ مصانع بديلة ومراكز بديلة، وعنده قدرة على التحرك والمناورة بشكل كبير، ولذلك هو يستخدم هذه القطع الغيار، يتصرف قطع غيار أسلحة وصواريخ ويوزعها، يصنع يعني ينشئ هنا يجهز هنا صواريخ ويجهز هنا صواريخ ويجهز هنا طيار مسير ويعيد تجميعها، يعني هو يستطيع أن يتحرك أو ينقل هذه الصواريخ والطيار المسير في كل جبل ويتحرك بأريحية، حتى إذا ضرب هذا الجبل أو قصف هذا الجبل فلديه بدائل ليست في أماكن ثابتة ويتحرك بمنصات إطلاق متحركة.
1: طب هل ما زال في هناك عمليات حشد بشرية من قبل ميليشيا الحوثي لليمنيين للانضمام إلى ميليشيا الحوثي رغم كل المعطيات التي جرت طوال السنوات الماضية؟
0: أختي الكريمة، أختي الكريمة،
1: وربما ليسوا يمنيين، قد يكونوا من جنسيات أخرى.
0: أختي الكريمة، الحوثي لم يتوقف يوما واحدا على الحشد والتعبية ضد اليمن وضد المنطقة بالكامل، يعني هو يحشد ضد اليمنيين باعتبار اليمنيين مرتزقة وصهاينة وكفار ومجرمين، ويحشد ضد السعودية باعتبارها عملاء الأمريكا، هو لا يتوقف دقيقة واحدة، سخر كل إمكانيات الدولة وسخر كل مؤسسات الدولة وكل الجبهات التي يجبيها لصالح المعركة التي يعني يريد أن يديرها ضد العالم كله، وبالتالي هو لا يتوقف، يعني وأنا وقد تكلمنا يمكن كثيرا أن الحوثي على مدار الساعة لديه مناسبات دينية، على مدار الساعة لديه وقفات مسلحة، على مدار الساعة يعمل في الدواوين، وإحنا نسميها في اليمن الدواوين أو مراكز تجمعات القبائل، وأيضا في المدارس وفي المؤسسات الحكومية، سخر كل ما له علاقة بالدولة لخدمة هذا المشروع ولموضوع التحشيد والتعبية، تعبية طائفية، تحريض مستمر، وفي أي لحظة يدفع بهؤلاء الأطفال، حتى أنه أنشأ مدارس ومراكز سميت مراكز خاصة، يعني الطفل يدخل هذا المركز ويدرس حتى 3-4 سنوات ويتخرج مقاتل، يعني هناك دورة طائفية لا تتوقف ولا تنتهي، وهؤلاء هو الخزان البشري الذي يعتمد عليه، حتى أنه أحيانا يصل إلى أن الأب لا يستطيع أن يسترد ابنه في وهذه طبعا قصه مشهوره بالنسبه لليبني ان الحوثي استطاع حتى ان ان ان, أن يسيطر على عقول الاطفال فلا يستطيع الاب حتى ان يستعيد ابنه بسبب الشحن الطائفي والعنصري والتحريض ضد اليمنيين وضد العالم. يعني الان كل طفل يعتقد ان انه ان, أن, أن, أن

0: أنه يجب أن يحرر العالم وأنه يجب أن يقاتل. عقلية إرهابية لا تقل على القاعدة وداعش، أيديولوجية دينية
1: يعني
0: لا ترتبط،
1: أيديولوجيا تطرف،
0: أيديولوجيا حتى ليست مرتبطة بالدولة وليست مرتبطة. حتى لو قلنا أنه يريد اليمن مثلا، هو لا يريد اليمن، هو يتكلم كخليفة المسلمين وكولي أمر المسلمين وكأن الله اصطفى لحكم الحكم العالم وأننا خلقنا عبيدا له. هناك أشياء أحيانا لا يتقبلها الإنسان السوي ولا تتقبلها الفطرة السليمة.
1: ما هو ولو حضرتك محلل عسكري يعني أستاذ محمد، ولكن هذا الكلام الذي تتحدث عنه مر عشر سنوات، هل اليوم هذا الحشد الشعبي الذي تمكن الحوثي من استدراج بعض اليمنيين إلى جانبه أو إلى صفه، هل هم بسبب الخوف أو بسبب قناعة بهذه الأيديولوجيا؟
0: كلها الأسباب. يعني أحيانا أنا كولي أمر أو كأب من أجل أن أتحاشى الخلاء مع هؤلاء، أنا لو رفضت إرسال ابني إلى الجبهة سأتعرض للمضايقة، سأحرم من مادة الغاز، سأحرم من المواد الغذائية. هناك أساليب وتصرفات يعني خبيثة. وإذا ذهب ابني وأنا يعني مطمئن أنني سأستعيده، لن لا أستعيده أبدا، وكأنني ضحيت بأحد أبنائي أو بثلاثة أربعة من أبنائي حتى أأمن من هذه الميليشيا. والمشكلة الأخرى أنه يدفع هؤلاء الأطفال، حتى إذا قتل هذا الشاب أو الطفل يصبح ثأر. يعني هو يبدأ يقول الآن أنت أصبحت معك ثأر مع الدولة، ويجب أن تثأر لنفسك، يا يحيي نزعات القبيلة ونزعات حرقة الدم العربية. فيذهب الأب بإرسال ابنه يقتل، وهكذا. وتلقي بعض الآباء قد قدم ثلاثة وأربعة من أبنائه لخدمة هذا المشروع بطريقة خبيثة. هو يستخدم الإحراج، يستخدم الضغط، يستخدم كل أساليب التي يضمن بها تحشيد الأفراد.
1: أستاذ محمد، سنعود إلى هذه النقاط، ولكن نحن أمام تطورات عسكرية الآن ميدانية. وفقا لمصادر العربية، قصف عنيف لعتاد ميليشيا الحوثي في منطقة ذباب واستهداف عناصر وعربات لميليشيا الحوثي على طريق المخا ذباب. أمام هذه التطورات وهذه المعطيات، نبقى في إطار صندوق القتل الذي أعلنت عنه ميليشيا الحوثي، ونحن نعرض لكم الآن هذه الصور على هذه الخريطة. كما ترون هذه الخريطة باللون الأزرق، هذه محافظة تعز كما نرى في الساحل الغربي جنوبا، حيث هذا الطريق الذي جرى استهدافه طريق المخا ذباب جنوبا. كما ترون يجري استهداف لعناصر وعربات لميليشيا الحوثي على طريق المخا ذباب، وأيضا قصف عنيف في هذه اللحظات وفقا لمصادر العربية. طبعا هذا القصف يتمركز ويتماشى مع الخريطة التي كانت أعلنت ونشرتها القوات المسلحة اليمنية. كما ترون على يسار الشاشة كانت حددت بهذا الخط المخطط باللون الأحمر هذه منطقة محظورة على المدنيين دخولها، تجنبا طبعا للدماء واستهداف المدنيين. هناك تركيز على الميليشيا وعلى العتاد والعربات لميليشيا الحوثي التي كانت سيطرت يوم أمس، أعلنت سيطرتها على المخا وتوجهت وامتدت جنوبا على طول الساحل الغربي من المخا إلى ذباب حتى وصلت جزيرة ميون هذا اليوم. ولكن في هذه اللحظات، في هذه الأثناء، القوات الجوية تعلن البدء بعملية القصف في هذه المناطق. وأمام هذه الصورة التي قسمناها لكم إلى قسمين، على يمين الشاشة هذا التركيز أين يتركز القصف، وعلى يسار الشاشة الخريطة التي كانت نقلتها وعرضتها القوات المسلحة اليمنية. أستاذ محمد، بناء على هذه التطورات الآن في هذه اللحظات ونحن أمام هذه المعلومات، استهداف عناصر عربات الميليشيا الحوثي على طريق المخا ذباب، وأيضا وفقا لآخر المعلومات قصف عنيف لعتاد الميليشيا في منطقة ذباب، على ما يبدو التركيز على ذباب الآن، لماذا عسكريا؟ كيف نفهم هذه التطور؟
0: أولا ذباب هي المنطقة القتالية الأولى التي يجب أن تستعيدها القوات المسلحة اليمنية، ولذلك هي تهيئ الضربات الجوية، تهيئ الظروف المناسبة للقوات البرية لاحتلال هذه الجغرافيا منطقة ذباب، وهي منطقة استراتيجية جدا، وهي ستسهل للقوات التحرك بأريحية أفضل. ولذلك التركيز كما قلت لك في بداية الحديث أنها خطوة خطوة. منطقة ذباب أو ما يعني مرتفعات كهبوب أو منطقة كهبوب، وهي منطقة استراتيجية جدا. بعدها أنا يعني أتوقع أنها أيضا ستستمر بنفس الآلية خطوة بخطوة. هي فقط القوات الجوية الآن مهمتها وهي تؤدي أدوار في الإطار التكتيكي، يعني أنها تساند القوات المسلحة في أعمالها القتالية حتى تستطيع أن تصل إلى الخطوة الأولى أو المهمة المباشرة للقوات. وهناك مهمة تالية القوات الجوية ستساند.

0: في البري.
1: طبعا يعني الان القوات المسلحه دائما تبني اداره اعمال القتال على مهمه مباشره في النظام الشرقي، مهمه مباشره ثم مهمه تاليه ثم مهمه يوم ما يسمى يوم، وفي النظام الغربي يسمى يعني نهايه المهمه. احنا الان بعمل في نظام مهمه مباشره، يعني ان القوات المسلحه الان تساندها القوات الجويه لتهيئه الظروف المناسبه لاحتلال منطقه ذباب واستعادتها ثم الانتقال الى الى الى المنطقه الاخرى. ولكن ايضا يهمني انه تدرك الميليشيا الحوثي انه حتى الاسلحه والعتاد التي حاولت ان تنهبها من بعض المعسكرات في المخا هي ايضا ستكون عرضه للاستهداف حتى ولو كانت في مناطق غير منطقه القتل، لان هذه الاسلحه التي نهبت هي لا يمكن ان ان ان, أن تتحول الى سلاح ضدنا. يجب ان تعرف هذه الميليشيا انها ستستهدف حتى لو لم تكن في نطاق منطقة القتل.
0: وهل في سقف زمني متوقع لإعادة تغيير المعادلة العسكرية القائمة؟
1: لا، أنا قلت لك إذا رجحت القوات المسلحة اليمنية الليلة في تنفيذ وصول إلى منطقة ذوباب وتحريرها وما بعد ذوباب
0: وميون جنوبا
1: ستستمرون شمالا باتجاه استعادة الأوضاع المخاء واستعادة مفرق الوازعية وفك الحصار على محافظة
0: يعني أنت بدأت نبدأ من ذباب ونتجه شمالا في هذه
1: نتجه شمالا إلى المخاء، لأن القوات المسلحة هي عادت جنوبا باتجاه على خط الساحلي وتمركزت هناك وعادت تموضعها، وثم الآن ستستعيد أوضاع الذباب.
0: يعني تتوقع أن تعيد القوات المسلحة الحكومية السيطرة هذه الليلة؟
1: نعم، بناء على المعلومات الواردة إلي من الميدان أن هناك ضرب، يعني الوصف هذا يمكن بسيط، ضرب غير طبيعي واستهداف حتى الفرد، حتى الفرد المقاتل لن يرحم، وبالتالي كل هذه الضربات ستهيئ الظرف للزحف البري وبسهولة أعتقد ستواجه بعض الجيوب أو بعض المقاومات في بعض الأماكن، ستتعامل معها القوات البرية، وقد أحيانا لا تحتاج أن تتعامل وقد تشكل صدمة رعب لدى هذه الميليشيات وتعود إلى أدراجها، وهذا أيضا ما سيسهل أيضا استعادة الجزر التي تم احتلالها وهي جزر حاكمة مهمة جدا في الاستراتيجية.
0: يعني ميون مثلا يعني حاكمة وعلى مساري الملاحة في باب المندب.
1: طبعا احتلال الميليشيات الحوثية للبحر أو للجزر الرئيسية، الجزر الحاكمة سواء جزيرة حنيش أو زقر أو جزيرة ميون، تعطي الميليشيات القدرة على تهريب الأسلحة بأريحية كاملة، السيطرة على ضفتي البحر الأحمر، قدرتها على التعامل مع حركة الشباب الصومالية، تنظيمات القاعدة وداعش المتواجدة في المنطقة، تهريب أسلحة، تهريب حشيش. يعني أيضا موضوع المقاتلين الأفارقة، اليوم الحوثي يعتمد على المقاتلين الأفارقة ومقاتلين من تنظيم الشباب الصومالية لداعش والقاعدة، يعني تخيلي مدى التخادم.
0: هذا التنظيم الإرهابي يقاتل إلى جانب ميليشيا الحوثي في أرض اليمن.
1: نعم، وهناك تقارير أممية، ليست تقاريرنا، تقارير أممية وتقارير صحفية على أعلى مستوى أثبتت هذه أن هناك أيضا 100 صومالي تدربوا، وهناك قيادي صومالي كان موجود في اليمن، وهناك شبكة تهريب واسعة سواء إلى أو يعني من اليمن إلى القارة الأفريقية أو العكس. اليوم الحوثي يزعزع أمن القارة الأفريقية، يستخدمها أيضا لأداة اقتصاد الحرب، حشيش، مخدرات، أسلحة و تعزيز لقواته. كان قبل 3 أيام أو 4 أيام من بدء العمليات كان هناك صور وفيديوهات نزلت على قتلى من الصومال موجودين في الجبهة وكانوا نسق أول. ولذلك نحن اليوم نتكلم على تخادم كبير، وما هو السبب؟ هي مصلحة. نعم. ومصلحة إيرانية بدرجة رئيسية أن تزعزع المنطقة بأي أيديولوجية
0: سنية. أيضا يعني إلى فكرة ورقة الحوثي التي تستخدمها إيران في هذه الأثناء، وأمام هذا الضغط المهول الذي تتعرض له إيران اقتصاديا وعسكريا وغيره، ولكن قراءة عسكرية لمجرى التطورات في اليمن في حال تمكنت كما تتوقع بأنه هذه الليلة أن تعاد السيطرة مجددا ويتم تحرير منطقة ذباب، ما الخطوة التالية عسكريا؟ إلى أين ستتجه؟ خصوصا ونحن نتحدث بأنه الوضع القائم عسكريا وغيره من 2015 إلى اليوم مفهوم في مناطق سيطرة حوثية بامتياز عليها في اليمن.
1: وفقا ظروف الموقف التي ستظهر من أثناء العملية القتالية للمهمة المباشرة. إذا كانت المهمة المباشرة جيدة وتم تنفيذها بنجاح كبير وبتفوق، أنا أعتقد أنه سيتم تطوير الهجوم والاستفادة من النجاح المكتسب لهذه العملية، وتتحرك القوات للمهمة التالية. المهمة التالية قد تكون الوصول إلى

0: تعز المخا وهو الخط الاستراتيجي، وايضا تفك الحصار على محافظه تعز من جهه المفرق المخا تعز، وهو مفرق مهم جدا يقع بالقرب منه معسكر خالد بن الوليد الذي كان احد اسباب انسحاب القوات المسلحه في المخا، لانه كان شيء سيشكل خطر كبير. واتوقع ايضا اذا استمر هذا النجاح واستمر هذا التفوق العسكري قد تصل القوات الى ما هو ابعد من ذلك، سواء باتجاه شرق المخا باتجاه
1: هل اتخذ القرار سياسيا وعسكريا بان اليوم نعود الى الوضع القائم كما كنا مثلا في سياق العمليات العسكريه في منذ عام 2014 وما يتبع؟ اليوم سنذهب الى الحديده والى ما بعد الحديده.
0: نحن نتكلم على الحديده، نحن نتكلم على جبهات متعدده. فتحت جبهات اليوم في الجوف وهناك انتصارات كبيره، وقد تبدا قد تستكمل العمليه. وكما أنه نعود الى موضوع المهمه المباشره، المهمه المباشره نفذت قبل يومين في الجوف، ووصلت القوات الى بئر المرازيق خلف معسكر اللبنات، وهذا انتصار كبير جدا. وراينا في مارب انتصارات كبيره جدا حتى استطاعوا ان يلتفوا على محزن ماس، واصبحت القوات متلاحمه في شمال المارب وفي جنوب مارب. هناك تطورات كبيره فيما يتعلق ايضا بنجاحات مكتسبه كبيره. لدينا معركه البيضاء واحتمال ان تتحرك في اي لحظه، لدينا معركه الحديده وهي معركه رئيسيه وحاسمه، وايضا معركه صعده ومعركه الضالع. هناك جبهه ستفتح لا بلا شك. اليوم لا نتكلم عن معركة تتعلق باستعادة أوضاع، نحن نتكلم على معارك أشبه بالتحرير، لأنه لا يمكن
1: موسع في كافة المحافظات سواء شمالا أو جنوبا، يجب ليست مقتصرة
0: يجب أن
1: واحد.
0: يجب أن تتحرك جميع الجبهات، هذا أصبح لزاما، لأنه الحوثي لا يستطيع أن يدير معركة في كل الجبهات. ولذلك لاحظنا عندما تحركت جبهة الجوف كان ضعيفا، عندما تحركت جبهة مارب كان ضعيفا. نعم. لأنه لا يستطيع أن يدير عملية ويدير قيادة وسيطرة في كل الجبهات في وقت واحد، أو يمول هذه الجبهات على مستوى التمويل الغذائي او تمويل الاسلحه، ولذلك هو سيفشل. وهي مناسبه للقوات المسلحه ان تتحرك في هذا الاتجاه وتضعف الحوثي. تعدد الجبهات، توسع عرض المواجهه، هي ستفشل الحوثي وتجعله عاجزا عن اداره المعركه، حتى لو تظاهر الحوثي انه يستطيع المقاومه بهذا الشكل.
1: استاذ محمد انا اشكرك جزيل الشكر. محمد الكميم المحلل العسكري اليمني، شكرا. سياسيا، أكدت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة أن تصعيد الميليشيا في الساحل الغربي وتهديد أمن باب المندب يندرج ضمن مخطط يخدم الأجندة الإيرانية. وأضافت أن ميليشيا الحوثي تسعى إلى تحويل موقع اليمن وسواحله وجزره إلى أدوات ضغط على دول المنطقة وابتزاز التجارة العالمية وإمدادات الطاقة. وشددت على أن حماية باب المندب ترتبط بصون سيادة اليمن وتمثل في الوقت ذاته مصلحة مشتركة للمنطقة والعالم. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 42 ألف شخص اضطروا للنزوح من مناطق القتال جنوب غربي اليمن، محذرة من احتمال ارتفاع أعداد النازحين إلى نحو 65 ألفا مع استمرار التصعيد بالساحل الغربي. وقالت المنظمة أن الطريق بين مدينتي تعز والمخا قطع، ما دفع النازحين إلى سلوك الطرق الساحلية المؤدية شرقا باتجاه عدن بحثا عن مناطق أكثر أمنا. وأشارت الهجرة الدولية إلى أن بعض الأسر اليمنية تواجه النزوح للمرة الثانية أو الثالثة. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة لن تنسى هجمات 11 سبتمبر وستواصل القتال ضد الإرهاب. ترامب قال في كلمته أن القوات الأمريكية تعمل الآن للتأكد من هزيمة الشر بحسب تعبيره، مشيرا أن إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم. وأضاف أن أمريكا تقاتل اليوم بشراسة ولا خيار أمامها سوى مواجهة الإرهاب والانتصار.
2: America is safe, and today we salute every member of the United States military who served in the war on terror. It is a war on sick, horrible terror. We salute our first responders and law enforcement, and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never, ever have a nuclear weapon.

0: قبل ذلك قال ترامب إن حرب إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وأشار إلى أن طهران ما تزال تمتلك صواريخ قادرة على إطلاقها رغم الضربات الأمريكية. ووصف ترامب وضع إيران في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بأنه متعثر وأنها تواجه مشكلة عميقة. وأضاف ترامب أن معظم الصواريخ الإيرانية دمرت، معتبرا أن طهران تواجه صعوبة في تصنيعها بعد استهداف معظم قدراتها الإنتاجية.
1: I think it's going to end right after. They're trying to do anything possible to get me out because they think the Democrats will let them essentially have a nuclear weapon. They're not going to have a nuclear weapon.
0: أقر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكان بأن الضغوط على بلاده بلغت مرحلة خطيرة في ظل تشديد الحصار والعقوبات. أكد بيزشكان على هامش قمة بريكس في الهند أن إيران تتعرض لعقوبات شديدة ووصلت لمرحلة خطيرة في الأشهر الأخيرة في أعقاب الحرب المستمرة منذ شهر فبراير، وكذلك تشديد العقوبات والحصار، معتبرا أيضا أن العالم يمر حاليا بفترة من التعقيد غير المسبوقة.

0: اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا أعدته الولايات المتحدة لتمديد العقوبات المرتبطة بالسودان لمدة شهر واحد. جاء ذلك بعد تعثر مفاوضات استمرت أسابيع بشأن توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء البلاد وليس مناطق دارفور فقط كما اقترحت أمريكا. من جهته قال مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس إن تمديد قرار حظر السلاح يعيق قدرة الدولة على بسط نفوذها، كما اتهم المجتمع الدولي بالفشل في نزع سلاح الجماعات المسلحة في السودان.
1: إلا أن حظر السلاح بالوصفة المقترحة يتعارض مع المادة 51 لميثاق الأمم المتحدة الذي يضمن للدول الأعضاء حق الدفاع الفردي والجماعي، وهذا يشمل القوات المسلحة السودانية وكل القوى المندمجة فيها والتي تحارب لصد العدوان عن السودان، ويملكون الحق في إنتاج والحصول على والاحتفاظ بالأسلحة وغيرها اللازمة لتحقيق حماية السيادة. إن وضعية الحرب والهشاشة التي تنجم عنها لا تمكن الدولة من السيطرة على أو تقييم نشر الأسلحة داخل حدودها لكثرة المنظمات المسلحة وفيالق المرتزقة المأجورين.
0: إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت سلطات كييف مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين جراء هجوم روسي متزامن بمسيرات استهدفت محطتي وقود. وأفادت سلطات في كييف أن الضربات الروسية في داخل مبنى سكني أدت إلى اندلاع حريق. من جهته نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقطعا مصورا لعدة ضربات بعيدة المدى استهدفت منشآت صناعية ونفطية روسية. قال زيلينسكي إن هذه الضربات تحقق نتائج جيدة في تقويض القدرات الحربية الروسية، وذكر أن الضربات طالت مناطق ساراتوف وفولغوغراد والبحر الأسود ومواقع أخرى بالعمق الروسي. ولدعم أوكرانيا أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 6 مليارات و100 مليون يورو إضافية لكييف لدعم مشترياتها من المعدات والأنظمة الدفاعية، مشيرة إلى أن التمويل سيساعدها في الحصول على أنظمة للدفاع الجوي والصاروخي إلى جانب الذخائر والطائرات المسيرة. طالبت الصين الولايات المتحدة بوقف ما وصفته بأنشطة التجسس التي تستهدفها بما في ذلك الشركات الصينية. وأعربت وزارة التجارة الصينية عن قلقها الشديد ومعارضتها القوية لاعتبار واشنطن الشركات الصينية أهدافا مشروعة للتجسس. قالت الصين إنها

تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق ومصالح شركاتها. نختم هذه الساعة بالتذكير بهذا الخبر. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية بدء القوات الجوية عمليات القصف في صندوق القتل المعلن سابقا، وطلبت القوات المسلحة اليمنية من المدنيين تجنب استخدام طريق تعز المخا وكذلك المخا ذباب، وشددت على ضرورة عدم استخدام الطرق المحظورة حتى إشعار آخر. ونعرض لكم هذه الصورة وهذه الخريطة التي كانت نشرتها القوات المسلحة اليمنية، والتي وضعت فيها هذه النقاط الحمراء هذه المنطقة المحظورة التي يحظر على المدنيين التواجد فيها إذانا مع بدء عملية القصف. تحية لكم، إلى اللقاء.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد الآن على شاشة العربية.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة التاسعة على شاشة العربية.
2: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
3: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه، دخل في صراع مع الضباط، انتهى بهزيمته.
2: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
3: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغل النفوذ العسكريين في أجهزة الدولة.
2: المفكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
1: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
4: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.

موجزا للأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي بدء القوات الجوية عمليات القصف في صندوق القتل المعلن سابقا، وطلبت القوات المسلحة اليمنية من المدنيين تجنب استخدام طريق تعز المخا وكذلك المخا ذباب، وشددت على ضرورة عدم استخدام الطرق المحظورة حتى إشعار آخر. أكدت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة أن تصعيد الميليشيات في الساحل الغربي وتهديد أمن باب المندب يندرج ضمن مخطط يخدم الأجندة الإيرانية، وأضافت أن ميليشيات الحوثي تسعى إلى تحويل موقع

اليمن وسواحله وجزره إلى أدوات ضغط على دول المنطقة وابتزاز التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، كما شددت على أن حماية باب المندب ترتبط بصون سيادة اليمن، كما تمثل في الوقت ذاته مصلحة مشتركة للمنطقة والعالم. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة لن تنسى هجمات 11 من سبتمبر وستواصل القتال ضد الإرهاب. ترامب قال في كلمته أن القوات الأمريكية تعمل الآن للتأكد من هزيمة الشر بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم. وأضاف أيضا ترامب أن أمريكا تقاتل اليوم بشراسة ولا خيار أمامها سوى مواجهة الإرهاب والانتصار. اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا أعدته الولايات المتحدة لتمديد العقوبات المرتبطة بالسودان لمدة شهر واحد. جاء ذلك بعد تعثر مفاوضات استمرت أسابيع بشأن توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء البلاد وليس مناطق دارفور فقط كما اقترحت أمريكا.

الموجز انتهى بعد لحظات، الأسبوع ما بعد، في أمان الله.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: أهلا بكم إلى الأسبوع وما بعد. نلخص البارز من أحداث الأسبوع، نناقشها ونلقي الضوء على المقبل منها. معكم ميسون نويد، أبرز ما سنتابع في هذه الساعة.
1: Number one sponsor of terror, the Islamic Republic.
0: ترامب يقول إن إيران هي الراعي الأول للإرهاب حول العالم وأن انتهاء الحرب بعد الانتهاء.

0: الانتخابات النصفية. ترامب يحشد الجمهوريين ويقدم وعودا انتخابية، أما فانس يهاجم الديمقراطيين ويصفهم بحزب الكراهية. مع ازدياد التحذيرات والمخاوف، هل مخاطر الذكاء الاصطناعي حقيقة أم مبالغ فيها؟ قبل أن نبدأ بمواضيع الأسبوع وما بعد، سنتوقف مع هذه الصور التي وصلتنا لاستهداف القوات الجوية اليمنية لعتاد الميليشيات الحوثية في منطقة ذباب. وطبعا كان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي تحدث وأعلن بدء القوات الجوية عمليات القصف في صندوق القتل المعلن سابقا. وطبعا كانت القوات المسلحة اليمنية طلبت في هذه الأثناء من المدنيين تجنب استخدام طريق تعز المخا وكذلك المخا ذباب، وشددت على ضرورة عدم استخدام هذه الطرق المحظورة حتى إشعار آخر. إذا مشاهدينا نتابع معكم هذه الصور الخاصة بالعربية لاستهداف القوات الجوية اليمنية لعتاد الميليشيات الحوثية في منطقة ذباب. وطبعا الجبهات ما زالت مشتعلة، وكانت الميليشيات الحوثية سيطرت على بعض المناطق وخاصة المخا. وطبعا هذه المناطق مشاهدينا كما نعلم هي قريبة جدا من باب المندب، وهناك سيطرة الآن للميليشيات الحوثية عليها، ولكن القوات اليمنية ما زالت تحاول استعادتها. وكما ذكرنا سابقا في نشراتنا السابقة أيضا بأن ماجد النزيلي المتحدث باسم القوات المسلحة كان أعلن بدء القوات عمليات القصف في صندوق القتل المعلن سابقا. وصندوق القتل مشاهدينا هو يعني عسكريا حسب ما ضيوفنا منذ قليل كانوا يتحدثون عنها، هو الذي يفصل بين الميليشيات الحوثية وبين أيضا ما هي التواجد القوات اليمنية. المنطقة في النصف هي التي ستتعرض للقصف، هذا ما هو معروف عسكريا بصندوق القتل، مما يسهل على القوات اليمنية من التقدم وإعادة السيطرة على المناطق التي الآن وصل إليها الحوثي أو سيطر عليها. ما زلنا نتابع هذه الصور الخاصة بالعربية لاستهداف القوات الجوية اليمنية لعتاد الميليشيا الحوثية في منطقة ذباب. على كل طبعا كنا تابعنا خلال الساعات الماضية مع زملائنا المتواجدين على مختلف الجبهات كل التطورات الحاصلة على الجبهات اليمنية، أي جديد سنوافيكم فيه. أما الآن نبدأ بمواضيع الأسبوع وما بعد. وكما تابعنا خلال هذا الأسبوع تصاعدت حرب الناقلات بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع وسط تنافس حاد لتوسيع نفوذ كل منهما على مضيق هرمز. وعلى وقع الضغط العسكري والاقتصادي من قبل أمريكا، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موعد انتهاء الحرب، رجح أن تنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي، وطبعا كنا نعرف بأنها مقررة في نوفمبر المقبل. ترامب اعتبر أن طهران تنتظر حدوث تغيير سياسي داخل الولايات المتحدة. عن هذه التطورات سنتحدث وعن هذه المستجدات أيضا مع زملائنا الصحفيين في شبكة العربية وسام كيروز، أيضا عبد الجليل مسعي وعبادة اللدم. أهلا بكم معنا. سأتوقف وأبدأ مع أحدث تصريح للرئيس ترامب قبل ساعات قليلة خلال كلمته في مراسم ذكرى هجمات 11 من سبتمبر، لأنه ترامب وصف إيران بأنها الراعي الأول للإرهاب، أكد مجددا أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي. نستمع.
1: America is safe, and today we salute every member of the United States military who served in the war on terror. It is a war on sick, horrible terror. We salute our first responders and law enforcement, and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor.

0: of terror, the Islamic Republic of Iran will never ever have a nuclear weapon.
1: وكما تابعنا أيضا أمس، توقع الرئيس ترامب أن تنتهي الحرب بعد الانتخابات النصفية.
2: I think it's going to end right after. They're trying to do anything possible to get me out because they think the Democrats will let them essentially have a nuclear weapon. They're not going to have a nuclear weapon.
1: وأيضا هو ليس نادما على الحرب على إيران.
3: Cruising to midterm victory, 225
2: yeah,
3: gas.
2: And we, well, you don't know that.
3: Any no, regrets?
2: No, I think like I don't believe in the word regret. You can always question yourself a little bit, and a few people have asked me that. If I had it to do again, I'd do exactly as I did. I took out their nuclear capability.
1: حرب ناقلات خلال هذا الأسبوع، تصريحات تبعناها سويا للرئيس ترامب. كيف يمكن أن نرسم المشهد الآن؟ ما هو الوصف للحرب الدائرة اليوم؟
4: إذا بتسمحوا لي أعمل مداخلة صغيرة، هناك مفارقة تاريخية لابد من التوقف عندها. نتحدث اليوم في ذكرى 11 من سبتمبر. إنه ربع قرن، 25 سنة نتذكرها وكأنها بالأمس. 25 سنة، ربع قرن بدأ بهذه الهجمات التي طبعت القرن الجديد أو الألفية الجديدة بشيء اسمه الحرب على الإرهاب. والآن في نهاية ربع القرن هذا هناك حرب على إيران.
1: ولكن ترامب وصفها أيضا بالإرهاب، يعني انتقل موضوع الإرهاب من داعش
4: ما هو بالتالي هذه
1: وصارت إيران بنفس
4: هي لم تنتقل. إذا نتذكر جورج بوش السردية الكاملة التي يعني كان تحدث عن معسكر الشر، وكان دائما هناك إيران في هذه أو محور الشر. ولكن نحن ما زلنا في مرحلة مضطربة كبيرة في المنطقة، بدأت في الحرب على الإرهاب وما زالت مستمرة، وقد تكون هذه لحظة يعني أكبر. ولكن في العمق، إذا ما أردنا أن نتحدث عن ما يحصل الآن، أعتقد بصراحة أنه الحرب تدخل في متاهة لا نهاية في الأفق. نحن ندخل فعلا في الصراع الطويل. الأسواق بدأت تزيد من جرعة القلق. الأسعار تتجه إلى مشبه الخوف من توسع إلى ما بعد هرمز إلى باب المندب. نحن الآن في معركة طاقة تتوسع، القلق يتوسع. نحن فوق
1: معركة طاقة أم معركة ناقلات بحرية وقدرات بحرية لدى الطرفين؟
5: هي جزء من الحرب، حرب الطاقة، وسميها حرب الطاقة. وفي حرب الطاقة لدينا معارك، إحدى المعارك هي غلق مضيق هرمز ومحاولة غلق مضيق باب المندب أيضا، لأنها بدأت الآن الصورة تتوضح أكثر فأكثر بأن بالنسبة لإيران حان الوقت الآن.
1: بس استهداف الناقلات، يعني هذا كان ملفت، يعني ناقلة بناقلة تغير الموضوع الآن، ليس فقط ناقلة بناقلة، بأنه أي استهداف للناقلات الأمريكية أو لأي أمر أمريكي لن تكتفي أمريكا باستهداف ناقلة واحدة.
5: سنذكر فقط، في البداية كانت تستهدف فقط السفن الإيرانية سواء ناقلات نفط أو غيرها، تستهدف عندما تحاول خرق منطقة الحصار فقط. وكانت البحرية الأمريكية أو سنتكوم كانت تضرب فقط غرفة المحركات، الهدف هو تعطيل السفينة حتى تلتزم ثم تترك.
1: تغيرت الآن،
5: تغير. ثم أعلنت أمريكا بأن استهداف أي ناقلة نفط سواء تابعة لأمريكا أو أي بلد تدخل أو تغادر هرمز، خاصة من الممر الذي حددته أمريكا كممر آمن، سيقابله تدمير ناقلة أخرى إيرانية حتى وإذا كانت في مينائها. ثم الآن تطورنا إلى مرحلة أخرى، لأنه بصراحة هذه حرب سهلة وحرب تعمل بشكل جيد بالنسبة لأمريكا. اصطياد ناقلات النفط من الجو هذا عملية سهلة جدا. الآن الذي يحصل هو في أحيانا عندما تمر مدمرات البحرية الأمريكية داخل مضيق هرمز، تحاول إيران إطلاق صواريخ. في المرات السابقة كانت أمريكا تعترض هذه الصواريخ ولا حدث، لكن الآن لا، مجرد إطلاق النار على مدمرات أمريكية هو فعل هجومي، لذلك ترد أمريكا بالهجمات. لأختم في جملة فقط، لأنه أعجبت بالربط الذي قاله وسام قبل قليل بالنسبة إلي. إذا ربطت اليوم وما حصل في 11 من سبتمبر، ولو أنه هناك ارتباط مهم، خلال الحرب الباردة كدست أمريكا كمية كبيرة جدا من الأسلحة ولم تندلع الحرب الباردة، بقيت باردة، لم تصبح ساخنة، لكنها قامت باستهلاك جزء كبير جدا من فائض الحرب الباردة خلال ما يعرف حروب الإرهاب. عمليات استهدفت آلاف الصواريخ والمقدرات.

0: اليوم أمريكا تجد نفسها في مشكلة صواريخ أنظمة الدفاع، وهذا ربما التأثير كان أكبر مما يبدو.
1: عبادة، نحن أمام حرب ناقلات.
2: طبعا حرب ناقلات ربما تشبه ما حدث في الثمانينات من حيث الشكل بين 84 إلى 88.

0: ما يجري لعبة شطرنج بين أمريكا وإيران. الولايات المتحدة تحاول تعطيل ورقة مضيق هرمز، تم ذلك من خلال يعني عملية عسكرية غير معلنة. بفترة من الفترات كان في عملية أعلن عنها لفتح المضيق عسكريا، ولكن الآن ما يجري أنه فعلا النفط يتدفق عبر مضيق هرمز ولو بكميات، في نقاش حول الأرقام. هذا يعطل ورقة بالنسبة لإيران إلى حد كبير، وبالتالي هي كانت تريد تعطيل هذا التعطيل، لأنه المعادلة اللي تحدثنا عنها أكثر من مرة أنه الآن انقلبت المعادلة ما بين ما كان عليه الوضع في شهر مارس حين كانت إيران وحدها تصدر النفط. نعم. وبعفاء أمريكي رسمي، والآخرون لا يصدرون عبر مضيق هرمز. كان فقط السعودية تصدر عبر خط شرق غرب، والإمارات عبر خط الحبشان الفجيرة. وبالتالي كانت المعادلة لصالح إيران في ذلك الوقت. حينما تغير الوضع وباتت إيران وحدها لا تصدر، موانئها محاصرة، ضغوط تضخمية عليها في الداخل بشكل كبير، موارد اقتصادية منعدمة، الدولارات لا تدخل، فبالتالي هذا الأمر قلب المعادلة على إيران. تريد إيران أن تقلب المعادلة
1: على إلى المربع الأول.
0: بدأت ضرب الآن عبادة عفوا، بس هي النقطة هنا أنه تحميل إيران ثمنا قاسيا من خلال ضرب ناقلاتها، هذا أمر فعلا مهم، لأنه بالمعادلات إيران يعني أصولها في تقديرات أنه بين 50-60 ناقلة، حينما تضرب 10 ناقلات خلال أيام قليلة، نتحدث عن خمس هذا الأسطول.
2: ولكن يبدو بأنه هذه الضغوطات ليست فقط على الناقلات، وأنما سكوت بيسنت ما زال مصرا، والآن يتسيد المشهد وهو عقوبات جديدة ستفرض يوم الاثنين، يقول بأنها ستفرض على بنك مهم جدا بسبب تعامله مع إيران، وطبعا خلال هذه الحملة على الخنق الاقتصادي على إيران. وأيضا الرئيس الإيراني بازشكيان ليست أول مرة يعترف، ولكن هذه المرة قال بأن الضغوط على إيران حاليا بلغت مرحلة خطيرة وحرجة. أيضا قال بأنه لا يؤيد استمرار الحرب، ولكن شدد على وجوب الصمود أمام الظروف المقبلة حتى لا تضطر البلاد للتفاوض من موقف ضعف وفق قوله.
3: لكنه لا يستقيل احتجاجا على هذا المسار الحكومي، هو عندما ترفض النظام معين ثم توافق على أن تكون طرف فيه، في النهاية يجب أن تتحمل المسؤولية. سأترك الزملاء يعلقون على ما ذكره بيزيشكيان، لكن في تدخل سريع جدا، لماذا تدمير الناقلات هو مؤثر جدا؟ أنا أختلف مع عبادة فقط بالرقم، يبدو أن هناك ما يصل إلى 100 ناقلة نفط داخل الخليج العربي، ولكن غالبيتها لإيران، لكن غالبيتها في أسطول الظل.
0: لا، في فرق في الـ VLCC، الناقلات الكبيرة جدا التي تحمل مليوني برميل.
3: صحيح، عددها
0: في قليل. ناقلات مسجلة رسميا كناقلات إيرانية، وهناك أسطول ظل.
3: أنا أتحدث عن أسطول ظل.
2: وهناك سفن صغيرة. هناك سفن صغيرة. غالبية أكبر البنوك وبنوك مهمة.
3: وغالبية السفن التي تضرب ميسون هي أسطول الظل. لماذا؟ عندما تمر سفينة أخرى وتعتدي عليها إيران وتدمرها، التأمين سيدفع. لكن عندما تدمر سفينة من أسطول الظل، الحكومة الإيرانية ستدفع. هنا بيزيشكيان هو سيخرج ميزانية الشعب الإيراني ليعوض هذه السفن، لأنه حتى وإذا انتهت الحرب لن تستطيع إيران تصدير نفطها.
2: طبعا عبادة، فينا نعتبر العقوبات اللي حكى عنها سكوت بيسنت، وكما قلت يعني هو يتسيد المشهد الآن، هذه العقوبات ويقول بأنه هناك بنك مهم جدا، هذا أيضا بنفس أهمية الحرب على الناقلات؟
0: لا يمكن الفصل بين الأمرين، لأنه الهدف هو تعطيل قدرة إيران على التصدير. وأنا أريد أن أشير هنا إلى أنه هذا الأمر لم يكن ممكنا لو لم تكن هناك إمدادات كافية في السوق. يعني قبل الحرب طبعا كان في فائض طاقة إنتاجية بالأسواق العالمية، لو لم يكن هذا الأمر قائما، لو أن بظروف قبل سنوات قليلة حينما كان الطلب العالمي يعادل الطاقة الإنتاجية، كان من الصعب جدا كانت إيران تستعمل هذه الورقة. الآن يمكن للعالم أن يستغني عن المليون ونصف برميل الإيراني من دون أن تحدث أزمة امدادات، ولكن يجب أن يتدفق النفط من الدول الأخرى في المنطقة. لذلك الإيران تلعب الآن أوراق أخرى لمنع التصدير من الدول الأخرى في المنطقة، ليحدث هناك نقص في الامدادات العالمية، ترتفع الأسعار لتضغط على الولايات
2: المتحدة. وسام عنده رأي بالموضوع،
0: ولكن آخر كلمة أنه قلي باف اليوم يقول أنه

0: يشير إلى أسعار النفط اللي هي اليوم فوق $100، 105، وصلت أمس إلى قرابة 110. يقول استعدوا واربطوا الأحزمة لأنه هذا هو رهان إيران، تريد أزمة طاقة قبل
1: أن نجحت إيران بعد هذه المبالغ أو الأسعار اللي تابعناها اليوم؟
2: الصورة هي كالتالي، من يصمد إلى نوفمبر إلى الانتخابات، لأنه لنتذكر إذا ما خسر ترامب والجمهوريون الانتخابات في نوفمبر فهذه ستكون بمثابة مكسب معنوي كبير لإيران بالرغم من كل شيء. ولكن الصورة هي كالتالي، من ناحية لديك شعور أمريكي عميق في الدولة فانس وغيره بأن هذه الحرب العسكرية أصبحت خطر استراتيجي على أمريكا، تستنزف القدرات الدفاعية والعسكرية والهجومية في مكان، بينما المخاطر الأكبر لأمريكا هي في أماكن أخرى، يعني في الصين، في من ناحية أخرى يعني الشعور بأنه هناك فقط تعويل على الحرب الاقتصادية، الضغط الاقتصادي، وهنا يأتي بسنت، هل يأتي ذلك بنتيجة قبل نوفمبر؟ صعب، ولكن لدينا حزب أو معسكر في أمريكا يقول يتماهى مع حزب داخل إيران، يعني مع بلشكيان، يعني هناك خط هنا وخط هنا، هل يستطيعان أن يبنيان معا هذه الصفقة المتزارعة؟
1: ما دمت تحدثت عن جي دي فانس، ماذا تحدث حقيقة؟ كشف مسؤولون حاليون وأيضا سابقون بأنه فانس، طبعا دونالد ترامب، كلفوا بالمساعدة بإنهاء هذا النزاع. حسب نيويورك تايمز يقول بأنه حرص على سماع التقييمات الشخصية للقادة العسكريين بأنفسهم، يعني قبل دمجها ضمن الموقف الرسمي للبنتاغون، حسب ما نقلت نيويورك تايمز. أيضا نيويورك تايمز قالت أنه خرج من بعض هذه المحادثات وهو يحمل مخاوف عميقة بشأن الاستراتيجية العامة للحرب وفرص نجاحها. فإذا يعني
0: هذا كلام منذ الربيع وليس يعني جديدا، يعني
2: هو يعني خلال المسار كله،
1: بس نيويورك تايمز تعود وتؤكد.
3: هذه أزمة ثقة ميسون، عندما يكلف نائب الرئيس بالقيام بأعمال يجب أن يقوم بها قائد الأركان أو وزير الدفاع.
0: وزير الدفاع أين وزير الدفاع من هذا؟
3: أين وزير الدفاع عندما يكلف ولا يستمع لوزير الدفاع، هو يذهب لسماع رأي الجنرالات مباشرة حتى يتأكد بأن التقرير الذي سيقدم لترامب هو يحمل الوقائع الحقيقية بدون تجميل. حتى يمكن
0: في ضباط أخضعوا لاتفاقيات كشف الكذب، يعني لهذه الدرجة. المسألة الحساسة كانت هي مخزون الصواريخ، يعني يقال أنه في بعض الأماكن كان مخزون الصواريخ وصل إلى مستويات
2: حرجة. هذا لب الموضوع. هناك كما يعني هناك أيضا في الجانب الأمريكي، وطبعا أمريكا هي أقوى دولة في العالم وقادرة على التصنيع، ولكن هناك أيضا شعور بأنه فعلا هناك استنزاف وليس للأسلحة، ليست من دون أسلحة، ولكن للمخزون الاستراتيجي الذي يسمح لأمريكا بأن تبقى مستعدة لأي طارئ ما في أي مكان ما. واحد. ثانيا، هناك إشكال بين أجنحة في إدارة ترامب. هذا كما قال الزملاء أزمة بين جي دي فانس وهو المؤيد لإنهاء هذه الحرب لأنه ماجا، وبين
1: أصلا هو كان مؤيد أنه لا تنخاض هذه الحرب،
2: هو يعني لم يكن يرغب،
3: ولكن عندما هذا تأثير
2: عندما قرر ترامب خوض هذه الحرب، وهذه الحرب في أساسها هي حرب ترامب، ليست حرب هيكسس ولا حرب نتنياهو، هو الذي
1: لأن ترامب يريد أن يعني يعود دائما ويذكر بأنه رح يسمي مضيق هرمز بمضيق ترامب، صار عيدها 3 مرات.
3: لا، روبيو يوافق على هذه الحرب بشدة، هو من أكبر أعداء إيران منذ أيام أن كان
0: في
3: علاقات خارجية،
0: لكن الآن ظاهرة.
2: لا، هو روبيو هو من الصقور الفكرية تجاه إيران، صحيح. ولكن لم يكن مشجعا للحرب بشكل الأساسي، ولكن
3: ويريد كوبا قبل إيران.
2: هذا يريد كوبا قبل إيران،
0: يعني حتى جهد الدبلوماسي كانت الخارجية الأمريكية بعيدة عنه، يعني الجهد كان مع ويتكوف وجارد كوشنر، يعني مع البيت الأبيض.
1: ما رح نبتعد كثير عن أمريكا ولا عن الرئيس ترامب، ولكن بعد الفاصل سنتابع مواضيع الأسبوع. وما بعد تفضل بالبقاء معنا.

0: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
1: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
0: لماذا لم تكن مطمئناً لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
1: أنا كنت رأيي إذا وقتها وفد سياسي يذهب

0: السياسية بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي كنت أعرف طموحات أن كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
1: أي أحد ينتمي إلى أي حزب يعني شو كان خايف من اليسار؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: I spent nearly 3 decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
4: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
3: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
4: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
3: The Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
4: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
3: I've always encouraged people to come here, discuss the changes, and learn.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
5: نتابع الأسبوع وما بعد. فبينما يحاول الجمهوريون تحويل شعبية الرئيس ترامب إلى أصوات في انتخابات الكونغرس، ركز مؤتمر الحزب الجمهوري الخاص بانتخابات التجديد النصفي في دالاس على مدى اليومين الماضيين بشكل كبير على رسائل موجهة نحو الشؤون الداخلية، مثلا الضرائب، الهجرة. ترامب أيضا أشار بخطابه عدة مرات إلى الحرب مع إيران، لكنه بشكل كبير تحدث عن الاقتصاد. قدم انتخابات نوفمبر باعتبارها خيارا بين وصلت أجندته أو العودة إلى سياسات الديمقراطيين، بينما الرئيس أو نائب الرئيس جاي دي فانس شن هجوما حادا على الديمقراطيين لدرجة وصفهم أو وصف حزبهم بأنهم قائمون أو قائم هذا الحزب على الكراهية. هذه الفعاليات اللي تابعناها بدالاس باليومين الماضيين، إلى أي حد ينجح خطاب الاستقطاب اللي سمعناه على لسان ترامب وجاي دي فانس بإنقاذ الأغلبية الجمهورية، أم على العكس المستقلين سيذهبوا إلى الديمقراطيين؟
6: الموضوع ليس أغلبية جمهورية ولا حتى جمهوريين، الموضوع يتعلق بمستقبل الترامبية. هذا هو يعني اكسرسايز، تمرين لما سيحصل بعد سنتين في الانتخابات الرئاسيه.
5: وسام دائما مصر بانه لدينا ترامبيه وليس جمهوريه.
6: لا لانه هل السؤال الكبير، وهو يقول للناخبين تظاهروا باني موجود على ورقه الاقتراع، هذا ما يقول، ويقول انه يريد ان يكون مرشح لكنه ليس مرشحا. ولكن ما هو المعيار هنا؟ هل يستطيع ترامب ان ينقل اصواته او مؤيديه وان يجير هذه الحاله التي يمثلها الى يعني اشخاص
5: يعني آخرين؟ برايكم رح يحول هذا الامر الى استفتاء على شخصه؟ هذا ما بيحمل مخاطر،
7: لن يعمل هذا
6: على ما اذا يمكن ان تتحول ترامبيه من شخص ترامب الى حاله دائمه. وهنا يدخل جاي دي فانس في صلب المعادله. هذا هو دوره، هل يستطيع ان يبني شيئا يقول هذه ترامبيه ليست حاله طارئه مرتبطه بدونالد ترامب، يمكن ان تستمر وتصبح شيء اسمه ماجا يمثله هو؟ اذا نحن في انتخابات مسبقة 2028 تلعب الآن وليس بعد سنة،
8: ولكن ترامب الآن الأبروفال ريتس عند أدنى مستوياته على الإطلاق. يعني أنا لا أدري إن كانت الترامبية يمكن أن تنقذ الحزب الجمهوري الآن، في حين أنه شعبية المرشحين الجمهوريين ربما أفضل من شعبية ترامب.
6: هنا أزمة حرب إيران وعناوين.
5: بس جاي دي فانس يعني وصل معه عندما يقول بأنه الديمقراطيين هم حزب الكراهية. هل نحن أمام استراتيجية انتخابية محسوبة أم تعبير جديد عن عمل الاستقطاب السياسي؟ خلونا نسمعه. على كل قد ما تعطوني الإجابة خلونا نسمعه.
9: I'm here to tell you this is who the Democrats are now, my friends. They're not just the party of little higher taxes, maybe some dumb regulations. They're not the party of FDR or JFK. Hell, they're not even the party of Bill Clinton anymore. The Democrats are the party of hatred. They're the party that despises America and the people who built it. They're the party that can find sympathy for the terrorists who perpetrated 9/11. Ladies and gentlemen, because the Democrats have become

0: such a nightmare. We can never, we will never let them win. We're going to beat them back in November.
1: يعني هاي الكلام مثل ما كان عم بيقول وسام انه استقطاب من الان، يعني بدات المعركه من الان،
2: نصف المعركه هي الاجندة سيتنج عند الجمهور، التركيز ما هي العناوين التي يجب الانتخاب على اساسها.
3: صح،
2: هو يركز الآن على موضوع الكراهية، يعني كناية عن جعل عبد الرحمن السيد في ميتشيغان هو وجه الحزب الجمهوري بدلا من أوباما المتخيل كشخصية
1: وجه الحزب الديمقراطي،
2: وجه الحزب ولا بيل كلينتون، وجه الحزب الجمهوري الآن يجب أن يكون عبد الرحمن السيد، هذا الشخص المخيف المرتبط الذي يشبه
1: حزب الديمقراطي
2: يعني هذا هو
4: وجه اليسار من الديمقراطي،
2: وهذا يعني المرتبط ب 9/11 بكل ما يخاف منه الجمهور الأمريكي.
1: بس شعرتوا أنتوا يعني دائما هذا الهجوم على الديمقراطيين، على الديمقراطيين يعني لم يتحدثوا عن الشأن الداخلي، الضرائب، الهجرة اللي على أساسه تم انتخاب
4: ترامب. لن يستطيع. يجب أن نشرح نقطة مهمة جدا. دونالد ترامب ليس مرشحا، هو قال أنا غير مهتم بالانتخابات، لكن شاهدنا هذا الأسبوع يدخل في خضم الانتخابات بطريقة غير مسبوقة.
1: وحتى يعني هناك تصريح موضوع أنه وعد الناس ب$5,000 لكل مواطن أمريكي بالغ إذا بحال فاز الجمهوريون بمجلس الشيوخ والنواب بانتخابات تجديد النصف. خلينا نسمع وكمل لي فكرتك عبد الجليل.
5: And here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, because of our economic, tremendous economic success, like in history we've never had anything like what's happening, but because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
4: تصريح يستحق التسويق، لكن هناك نقطة مهمة جدا. لا شيء أحسن لإقناع الأمريكيين بأن الاقتصاد يعمل هو توزيع عليهم الأرباح. هذه فكرة عبقرية جدا وأنا أعترف بعبقريته، لكن كان يجب أن يدفع هذه الأموال من الضرائب التي فرضها على المنتجات المستوردة، لكن جزء منها تبخر وجزء منها بصدد العودة إلى الشركات.
3: والضرائب يدفعها الأمريكيون أصلا،
4: والضرائب يدفعها الأمريكيون. لكن هناك نقطة التي كنت أريد أن أتحدث عنها وهي مرتبطة بهذه النقطة بشكل مباشر. فانس هو متوقع، هو مهتم بهذه الانتخابات أكثر من ترامب لأنها وجودية بالنسبة إليه. ترامب هو رئيس وللولاية الثانية، لكن فانس أولا ينوي الترشح، لا يريد أن يذهب، أن يخفت هذا الوهج الماغاوي والجمهوري. وثانيا جزء من الذين سيتم انتخابهم اليوم في الكونغرس سيبقون إلى الولاية الثانية وهي بداية ولاية فانس إذا انتصر. لكن لا يمكن إجراء انتخابات تجديد نصفي من واشنطن أو بخطابات تلبي رغبة كل الأمريكيين. التفاصيل هي تفاصيل كل ولاية، لا يمكن أن تتحدثين في بعض الولايات هناك مواضيع تتعلق بالبيئة، بالعمل، بالحدود، هناك مناطق متأثرة بما أنهم جيران كندا ويتأثرون بالمقاطعة الكندية وهذه الرسوم. الأمر فسيفسائي جدا، ولا يمكن أن يخوض ترامب هذه الانتخابات بدل عن الجمهوريين، لكن يمكنه أن يساعد، لكن إلى أي درجة سيساعد سنشاهد.
1: لما سمعنا ترامب عبادة كنت أنت عم تضحك. موضوع $5,000 هل هي واقعية؟ لأنه يعني ترامب ليس هو الرئيس الأول الذي يتحدث عن مكافآت مالية. ب72 كان في جورج ماكفيرن اللي قال بأنه بيعطي $1,000 وبعدين رجعت أثرت عليه.
4: $1,000
2: مع فارق التضخم، ولكن الآن الوضع مختلف. الآن العجز في الميزانية الأمريكية عجز كبير جدا، يعني قريب من 6% من الناتج المحلي، هذا رقم كبير جدا وخطير جدا. إذا قدرنا أنه في 240 مليون بالغ أمريكي يمكن أن يأخذوا $5,000، الرقم يمكن يصل ل 1.2 تريليون دولار، يعني أكبر من ميزانية البنتاغون بسنة كاملة.
4: مستحيل.
2: يعني رقم مخيف جدا، والأخطر أنه سيؤثر على التضخم بشكل مخيف جدا. والانطباع أنه هذه فكرة شعبوية جدا، وربما تنم عن موقف ضعف انتخابي، عن شعور من ترامب
1: يعني ممكن تعطي نتائج سلبية،
2: ممكن تعطي نتائج سلبية، وخصوصا أنه يعني أصلا الشكل
3: ما رح تصير
2: حتى يعني صارت
1: بس، بس بمجرد ما وعد فيها.
3: لا، هو هذا ما يقول عبادة، هذا دليل أنه ليس في موقع مرتاح، وبالتالي يضطر إلى أن يبرز ورقة قوية يقدم

0: يعني وعود كبيره والكونفنشن بالشكل
1: بس سهله وعود سهله.
2: هذا هو السؤال، الن تحرجه اذا ما التزم فيها؟
1: لا اذا خسر إذا خسر لن
0: يعني حط له شرط أنه نفوز بالمجلسين
3: يعني بالمجلسين هو عارف أنهم لن يفوزوا.
1: خلينا لنرى الصورة يعني كما هي. نتحدث عن جي دي فانس الذي يقول أنهم حزب الكراهية. هذه ضرورة انتخابية تكتيكية، لأن الموضوع كما قال عبادة ما هو عنوان هذه الانتخابات. الحقيقة أن مضيق هرمز أقرب من صندوق الاقتراع في أوهايو مما كان يعتقد ترامب أو يعتقد جي دي فانس. إذا كان العنوان اقتصادي، اقتصادي لأنه جالون البنزين فوق الستة دولار، لأنه
0: ديزل فوق الستة دولار،
1: ديزل فوق ديزل
2: فوق ديزل. لم يكن فقط دولار. اقتصادي، إيران أيضا تسيدت يعني المواضيع في
1: العوائد على يعني الـ الـ الـ السندات عالية، وبالتالي كل شيء يدفع للاعتقاد بأنه إذا كان العنوان لهذه الانتخابات اقتصاديا إن وضع الجمهوريين سيء، وبالتالي الجمهوريون يحاولون أن يخوضوا انتخابات على أسس وعناوين ثقافية، وبالتالي هنا يصوبون على مسألة الكراهية، ولديهم أرض خصبة لدى الجمهوريين، لديهم مرشح بارز اسمه عبد الرحمن السيد، لديهم عمدة في نيويورك اسمه زهران ممداني، لديهم ما يستطيعون أن يستخدموه ليحولوا هذه المعركة إلى معركة ثقافية.
2: المعركة الانتخابية حتى الآن بعد هذا المهرجان ليومين وهيدي بدايتها، هل نجحوا إلى حد ما حتى الآن؟
1: عفوا، المبدأ التاريخي في أمريكا It's the economy stupid، هذه مقولة في كل انتخابات. الاقتراع الأمريكي هو اقتراع اقتصادي، والمعايير الاقتصادية حاليا مهما قال ترامب مع هذا العدد الرقم المرتفع، لأنه كما قلنا سابقا في كل بلد هناك مؤشر اقتصادي بسيط، في لبنان نقول ربطة الخبز مثلا، في أمريكا هو جالون يعني البنزين.
2: على كل هذا الموضوع سيبقى معنا لأسابيع حتى نوفمبر، سنتوقف مع فاصل ومن ثم نتابع الأسبوع وما بعد.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
3: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

نتابع الأسبوع وما بعد. جايكوب كوكسون باحث بريطاني أعلن استقالته من شركة أنثروبيك، إحدى الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع، بعد تحذيره من أن شركات التكنولوجيا تتسابق لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على تحسين نفسها بصورة قد تجعل السيطرة عليها مستحيلة. كوكسون أضاف أن هذه المنافسة قد تعرض البشرية لأخطار غير مسبوقة. تحذيره أثار تفاعلا واهتماما كبيرا حتى من المختصين في هذا المجال. أيضا طرح تساؤلات حول إذا كان عالم الذكاء الاصطناعي يتم إخفاؤه عن البشر، وإذا كانت هذه المخاوف

0: حقيقية أم مبالغ فيها؟ أعطوني جواب، مبالغ فيها أو حقيقية هذه المخاطر؟
1: أبداً أبداً ليست مبالغاً بها، لأنه أفقها غير معروف، وما نسمعه الآن من هذا الباحث في أوبن أي آي ليس جديد، عفواً بأنتروبيك ليس جديداً، قاله إيلون ماسك بصريح العبارة من قبل، وهو يعرف أكثر منا بالتأكيد، وهو أول من استثمر بهذا الموضوع، وهو الذي أنشأ مشروع أوبن أي آي مع سام ألتمان، وبالتالي كان إيلون ماسك يقول نفس الكلام وبوتيرة أخطر، وكان يريد فرض قيود على تطوير الذكاء الاصطناعي، ولكنه يقول الآن Let's enjoy the ride. يعني خلص.
0: يعني هذه التغريدة اللي عم نتابعها سوا لكوكسون بخلال ساعات عبادة 27 مليون مشاهد كان عليها.
2: هو رجل الأسبوع من دون
0: هلا وصلت ل 163 حسب ما عم نتابع الآن 163.7 مليون.
1: أهميتها أنها نقلت الموضوع من الإطار النظري والنقاش بوسائل التواصل الاجتماعي إلى المستوى السياسي، الآن بات الموضوع هذا موضوع جديا بالكونغرس وموضوعا جديا بالانتخابات الأمريكية.
0: يعني برأيكم هذه التدوينة هي دقة ناقوس الخطر لدى الحكومات؟
1: قال شيئا معروفا الحقيقة، قال شيئا معروفا، لم يقل شيئا جديدا.
0: لا لا لا، للحكومات خاصة بعد هذا التفاعل معها.
3: الحكومات يجب أن نقسمها إلى قسمين، هناك دول بعيدة جدا عن سباق الذكاء الاصطناعي وهي غير معنية بالموضوع، دول العالم الثالث عموما، ثم لدينا الدول الأوروبية وهي دول،
1: ولكن سيقتل الناس فيها ربما،
2: تداعيات على اللي له وما له عليه.
3: طبعا البلد الذي لا يصنع القنبلة النووية هذا لا يعني بأن شعبه لن
2: يحترق، ستلقى عليه القنبلة.
0: يعني وصلت في مختصين اعتبروا بأن خطورة الذكاء الاصطناعي بخطورة النووي.
3: طبعا لذلك هناك
1: أخصائيون يشبه تقييد النووي.
3: لذلك هناك أخصائيون صحيح طالبوا بأن الحل الوحيد هو المشكل الذي، حتى نعود لما قاله كوكسون نسهل الموضوع، هو مختص على تدريب الذكاء الاصطناعي، لكن هو يتحدث بأنه الآن هناك رغبة لدى هذه الشركات لتطوير أنظمة تسمح للذكاء الاصطناعي بالتدرب لوحده دون تدخل، أي لا يمكننا أن نتحكم في ذكاء الذكاء الاصطناعي. هو ربما سيكون الشخص الأول الذي سيفقد وظيفته لأن لن نحتاج مدربين للذكاء الاصطناعي.
0: هوني بدي أتوقف عند هذا الموضوع، أنه يعني هناك مبالغة بهذه المخاوف عكس ما تحدث به عبادة، لأنه مثلا بمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز قالت أيضا فيه بأنه تساءلت عن تهديد الذكاء الاصطناعي للبشرية، وطرحت عدد من المختصين بأنه هناك بعض المبالغة.
3: طبعا لأنه حتى أكثر الخبراء تشاؤما، خلينا نكون واضحين، يضعون بأن بحلول 2030 هناك نسبة 10% أن تفنى البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي. نتحدث عن 10%، نتحدث عن 50%، بينما العالم الآن على شفا حرب نووية وعلى شفا أوبئة ربما قد تكون معدلة وراثيا، نيزك، كويكب، هناك الكثير من السيناريوهات التي تهدد البشرية. لكن حاليا ما الذي تراه هذه الشركات؟ لا أحد يريد أن يتأخر عن ركب الذكاء الاصطناعي، لا أحد يريد أن يتوقف، لماذا أنا أتوقف بينما الصين ستواصل؟
0: بس وسام بدي أسمع رأيك، يعني غير كوكسون، يعني إيفان هوبينغز أيضا مسؤول بأنثروبيك أيضا كان قال بأنه هناك احتمال بيتجاوز 10% خلال العقد المقبل بأنه يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى قتل البشر. أيضا داريو أمودي تحدث عن احتمال 25% بأنه تسير باتجاه سيء. انت حشفايا شايف هالمخاوف حقيقيه او مبالغ فيها؟
3: اكثر تفاؤل.
2: خليني اسالك لك بس بالاول، انت بطريقه حقيقيه ولا لا؟
0: انا شايفتها حقيقيه بس فيها مبالغه، يعني مبالغ. انا مع الاثنين،
2: وبالتالي انا سالتك لانه هو السؤال الاهم عن اي مخاطر نتحدث. ولكن ابدا ساقول اولا انه هذا الرجل كوكسون صادق. لماذا هو صادق؟ لأنه استقال قبل شهرين فقط من حصوله على عائدات حصصه في أسهم، يعني عندما سيحصل تقييم، وبالتالي هذا الرجل كان على وشك أن يحصد ملايين الدولارات بعد شهر أو شهرين وانسحب قبل ذلك.
0: بس يمكن يكون عم يعمل بزنس رح يطلع له أكثر.
2: هو سجل موقف أخلاقي كبير، وبالتالي الآن ميسون السؤال لم يعد بصراحة ما إذا كان الذكاء الاصطناعي خطيرا أم لا، السؤال هو هل يمكن أن نوقف الذكاء الاصطناعي، لأن هناك إجماع. نتذكر السيد يعني ويندوز، مستر ويندوز بيل جيتس قال توقفوا، سام ألتمان قالوا تمهلوا، الآن لدينا صوت آخر من

0: انتروبيك يقول خطير جدا.
1: طب تمهلوا يعني هذا شيء منطقي، لانه من الممكن انه الذكاء الاصطناعي يصير ما يقدر الانسان يرجع يسيطر عليه يعني.
0: ما هو هذه المشكله يعني بلحظه، ما هي المخاطر؟ هناك ثلاث انواع المخاطر. الخطر الاول هو ان يستخدم الانسان الذكاء الاصطناعي لاستهداف انسان اخر، هذا موجود. الان سيكون هناك فوره وطفره في الهجمات الالكترونيه غير مسبوقه. ثانيا ان يستخدم الانسان الاي اي كعامل، وهذا في الطريق ان يصبح الاي اي هو الموظف الجديد، هو المفكر الجديد. والثالث وهو الاهم ان يصبح الاي اي يصنع الاي اي، وبالتالي هنا تخرج الأمور عن السيطرة. وبالتالي هناك هذا
1: يعني
0: هو السؤال،
1: يعني نعتبر بأنه لأنه البعض عم بيعتبر وسام،
0: هل شفت سيارة اخترعت سيارة؟ هل شفت قنبلة ذرية اخترعت قنبلة ذرية؟ هذا الاختراع الأول في تاريخ البشرية، في مسار البشرية وعمرنا على هذه الأرض، نحن الهومو سابينس 150 ألف سنة، هذه المرة الأول التي نصنع شيء هو يصنع شيء.
1: بس في رأي كمان، في رأي
2: أهم أنه أذكى منه.
0: أذكى منه.
1: شباب في رأي أيضا بيقول بأنه ميتا، جوجل، أنثروبيك، أوبن أي أي كمان، يعني هذه الهجمة والسباق نحو الذكاء الاصطناعي من الممكن أنه وصلنا يعني أصبح أسرع من سباق تنظيمه. هل هي الخطورة هون
3: هي المشكلة هون؟
1: ما في تنظيم له؟
3: ليس هناك هيئة يمكن أن تنظم هذا الأمر. والنقاش الآن أنه أصلا يعني في في في شيء يسمى prisoner's dilemma أو معضلة السجناء اللي بتدرس كلاسيكيا بمدارس الأعمال، بتقول أنه مثلا إذا سجنت اثنين وقلت للاثنين إذا اعترفت، كل سجين كان بغرفة، قلت للسجين إذا اعترفت ستأخذ حكما مخففا، هل سيعترف الاثنان مثلا بكل واحد بغرفة منفصلة أم يتمسك الاثنان بالنفي وبالتالي بيزمتوا الاثنين من أي حكم، أم أنه واحد بيعترف واحد
0: متلازمة السجين؟ لماذا أنا أتوقف إذا ما توقف الآخر؟
3: يعني الاثنين راح الاثنين راح يعترفوا. ليه؟ لأنه الاثنين يطمعان بحكم مخفف. لن يتوقف أحد عن تطوير الذكاء الاصطناعي لأنه خايف أنه الطرف الآخر لن يتوقف.
1: اي بس ما كمان بدنا نذكر نحن انه خطر الذكاء الاصطناعي لم يقتصر فقط على المختصين، انه هناك مخاوف منه ايضا الامين العام للامم المتحده وايضا فولكر تورك ايضا طالبوا بالتطبيق الفوري لقانون بيتعلق بهذه الروبوتات.
0: انا كرمال ما نبقى تبدو جماعه الاسبوع وما بعد من الخائفين جدا، لانه بصراحه الذكاء الاصطناعي هو واقع ويمكن للجميع ان يتحدث عن مخاطر الذكاء الاصطناعي، عن فهم الذكاء، ولكن ما أنا نفهمه هو قدرة الإنسان على التأقلم، وهذا الأهم. عام 1965 أستاذة ميسون، تايم ماجازين قالت أن الأتمتة والكمبيوتر ستجعل 2% فقط من الناس يعملون، هذا لم يحصل، وأنه ملايين البشر سيعيشون من غير وظيفة وهذا لم يحصل، وأن الذين يعملون 20 ساعة بالأسبوع. فبالتالي التاريخ يعلمنا بأنه نحن نخاف من التغيير، ولكن نقلل من تقديرنا لقدرة الإنسان على ابتكار وابتداع التأقلم.
1: من الذكاء الاصطناعي بنرجع للواقع الاقتصادي وموضوع النفط، ونتحدث عن الاتفاقية اللي وقعتها أمريكا مع فنزويلا، اتفاقية النفطية طبعا اللي وصف ترامب بأكبر صفقة نفط بتاريخ العالم. هاي الصفقة منحت أمريكا حصة مسيطرة بمشروع بيستند ل 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة، بما يعادل نحو 20% من الاحتياطات الفنزويلية، في خطوة تصفها واشنطن بأنها تهدف إلى إعادة بناء قطاع الطاقة الفنزويلي وتعزيز المصالح الأمريكية. ليش عم نرجع نحكي عن هذا الموضوع؟ لأنه هناك مقالة لمنصة أورينيكو تريبيون الفنزويلية ركزت على كشف التناقضات الحادة والغموض أيضا المحيط بهذه الصفقة الضخمة. وبعد بدنا نعرف منك ليش أهمية الصفقة وليش في تخوف فنزويلي بأنه سيطر على فنزويلا من خلالها.
3: أولا نحكي عن تناقضات، المصادر الأمريكية عم تحكي عن امتياز لمئة سنة، بينما خرجت رودريغيز تتحدث عن 25 سنة، يعني فرق كبير جدا. المصادر الصحفية تتحدث عن 50 سنة، يعني في تناقض بالأرقام، غير واضح هذا الأمر. لكن الأمر الاستراتيجي المهم أنه هذه الاحتياطيات الضخمة 65 مليار برميل كرقم معنويا بات بيد الأمريكيين وبيد البنتاغون تحديدا. فهذا ما يريده ترامب، يريد أن يقول أن الاحتياط الأمريكي زائد الاحتياط الفنزويلي أصبح نحن القوة النفطية الأولى بالعالم نستطيع

0: يعني وأثر على الأسواق أكثر من أي طرف آخر. وأعتقد أنا الاتفاق بي يعني بموضوعية وبتجرد هو وين وين للطرفين. الفنزويلا لا يمكنها
1: خالفك الرأي تمام.
0: لا يمكنها أن تطور مع شيء. أنا بناقشك قد ما بدك.
2: طب أعطينا رأيك. يمكن.
0: لا أنا رأيي خليه يرد علي. لا يمكن لفنزويلا أن تطور أصولها لا سياسيا ولا ماليا ولا استثماريا ولا تقنيا من دون النوهاو الأمريكي ومن دون المظلة الحماية الأمريكية. حتى لو أخذت نصف النفط فنزويلا ربحانة.
2: ليش تناقض؟
1: أولا النقطة الأولى، لن تصبح أمريكا أعظم بلد نفطي بالنفط الفنزويلي، لأن نعرف مشاكله. عبادة تحدث عنها في
2: مشارات
1: صحيح مشاكله، ولا يصلح حتى ولا يصلح حتى لأن يضخ في الاحتياطي الأمريكي في حالته الخام. لكن هناك نقطة مهمة جدا، عندما نتحدث عن استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار، يجب أن نشرح للناس 100 مليار دولار هذه ليست 100 مليار دولار تضخ في الاقتصاد الفنزويلي. هذه 100 مليار دولار هي ضمان للشركات الأمريكية التي ستستثمر في فنزويلا في حالة ما فقدت أو خسرت أصولها هناك، لأنه لحد الآن لا أحد يريد، الشركات الخاصة لا تريد أن تذهب وتستثمر هناك. كانت أمريكا قادرة على أن تستغل وأن تضع أن تستغل هذه الصفقة في إطار شركة شيفرون. شيفرون هي الشركة الوحيدة التي بقيت بعد تأميم إيغو شافيز للنفط بطريقة عنيفة جدا، لكنه اختار شركة خاصة، والشركة الخاصة على رأسها شخص مثير جدا للجدل، والأمور ستتعقد أكثر لأنه الذي سيستثمر لن يستثمر
0: أتناكورت. هذا شخص
1: صحيح مثير جدا للجدل. هل
0: لأن شيفرون رفضت؟
1: شيفرون لا، رفضت بشروط، بشروط ترامب، لأن شيفرون لن تقبل بهذه الشروط. شروطها أصعب من شروط شافيز. هي قبلت أن تستثمر مع شافيز ورفضت بهذه الشروط. لذلك في نهاية المطاف سنشاهد بأن جزء كبير من هذا الاتفاق سيبقى إعلان انتخابي.
2: شكرا لكم، نلتقي غدا نحن والمشاهدين بالأسبوع وما بعد. شكرا على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
1: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
0: A peek I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
1: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك؟ يخون بلده؟ يعرض نفسه للموت؟
0: Nothing. No mind. It's impossible. We'll find a way.
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر. إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى. عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية. تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا؟

0: نسأل لنفهم لنعرف ما يدور من حولنا
1: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
9: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية بدء القوات الجوية بعمليات القصف في صندوق القتل المعلن سابقا. طلبت القوات المسلحة اليمنية من المدنيين تجنب استخدام طريق تعز المخا وكذلك المخا ذباب، وشددت على ضرورة عدم استخدام الطرق المحظورة حتى إشعار آخر. أقر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بأن الضغوط على بلاده بلغت مرحلة خطيرة في ظل تشديد الحصار والعقوبات. أكد بيزشكيان على هامش قمة بريكس في الهند أن إيران تتعرض لعقوبات شديدة، معتبرا أن العالم يمر حاليا بفترة من التعقيد غير المسبوق. أعلنت إيران أنها تعتزم إجراء اجتماع إقليمي في سلطنة عمان الاثنين بشأن مضيق هرمز. وقالت الخارجية الإيرانية إن الاجتماع سيشارك فيه العراق ودول أخرى بهدف تعزيز التفاهم بين دول المنطقة والمساهمة في تعزيز الأمن الإقليمي. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة تعمل

0: إيران للتأكد من هزيمة الشر بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم. وأضاف أن أمريكا تقاتل اليوم بشراسة ولا خيار أمامها سوى مواجهة الإرهاب والانتصار. قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إن البنى التحتية المدمرة لحزب الله في تلة علي الطاهر التي كانت تشكل المركز الرئيسي للقيادة والقتال وأنشئت بدعم إيراني. زامير أضاف أن أي اعتداء سيقابل برد فوري، مؤكدا بقاء الخط الأصفر تحت السيطرة الإسرائيلية. قال مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس إن تمديد قرار حظر السلاح عن بلاده يعيق قدرة الدولة على بسط نفوذها، كما اتهم المجتمع الدولي بالفشل في نزع سلاح الجماعات المسلحة في السودان. محل نقاش بعد قليل مع رشا نبيل، إلى اللقاء.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل الآن على الشاشة العربية.
3: تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
5: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
6: بنكفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
7: لدينا حق في هذه المنطقة.
6: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
7: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
6: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
7: هذا يعني نوع من دعاية.
6: هذا الأمر
7: يحرمك. هل هناك تعليمات؟
6: نعم هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ يا سيد برهوم. جاوبني على قدر السؤال.
8: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: مهما كانت حساسيات القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش.
1: I should like them to write on my tomb. He has lived for peace and he has died for principles.
0: بدأ عهده بالحرب ثم انتهى إلى السلام، حارب إسرائيل ثم صافح قادتها، الرئيس المصري أنور السادات بين الحرب والسلام.

0: الحركة اللي قام فيها أنور السادات تلك الأيام فتحت أكبر بوابة ونافذة للخيانة العربية.
1: وإذا توصل الانهار من الأيام السلطة أنا بطلع على تل أبيب وبمد السلام.
2: هو أجرأ رئيس جه من حوالي 200-300 سنة،
3: ما استمر على نهج جمال عبد الناصر اللي هو كان ما أخذ بالقوة لا يسترد بالقوة.
4: عمل سلام مع إسرائيل، عمل من موقع قوة،
5: كان هو عنده بعد نظر، كان السلام هو الخطوة الجيدة جدا.
6: ما كانش لازم يروح لوحده، كان لازم يكون في قرار عربي،
7: بس للأسف بعض الشعوب العربية ما كانتش متوافقة معاه.
8: لو كانوا التزموا أو سمعوا كلام سيادة الرئيس أنور السادات كانت بنسبة كبيرة أوي كانت تتحل القضية.
9: لما تحاصر كثير اضطر إنه يعمل سلام، وبعد يعني ما أتوقع إنه مصر يعني استسلمت.
10: كان هدفه السلم ووضع حد للحروب المتتالية بين العالم العربي والإسلامي وإسرائيل.
11: لا، لأنه فتح مجال إسرائيل إنها تتوسع أكثر وأكثر.
1: كفى حقد، كفى تضليل، كفى كذب.
4: سيحكم عليه التاريخ بالسلب أو بالإيجاب، سليم أو غير سليم.
12: وصفه كيسنجر بالرئيس النبي، لم يكن ذلك وصفا دينيا بقدر ما كان وصفا لرجل قرر أن يغير التاريخ في لحظة لم يكن شعبه ولا محيطه العربي والإقليمي مهيئا فيها لما قرر الرجل أن يفعله، السلام مع إسرائيل. الرئيس السادات، الرجل الذي دخل التاريخ مرتين، مرة من بوابة الحرب ومرة من بوابة السلام. عند محبيه هو بطل الحرب والسلام، الرجل الذي سبق بعقله ورؤيته محيطه العربي والإقليمي يوم أدرك أن 99% من أوراق اللعبة أصبحت في يد الولايات المتحدة، وأن استمرار الحرب وحده لن يعيد لمصر ما تريده. عند خصومه وناقضيه، أو كما يمكن توصيفهم بجمهور خريف الغضب، هو الرجل الذي ارتمى في الحضن الأمريكي وذهب إلى القدس في خطوة كسرت الإرادة العربية وأهالت التراب في نظرهم على القضية الفلسطينية. فهل كان السادات رجل حرب صنع السلام، أم أن السلام الذي وقعه كان خروجا عن الإجماع العربي وتنازلا عن أوراق كان يمكن استخدامها بصورة مختلفة؟
13: To send their men to war. Why haven't they the courage to meet us at the negotiating table?
14: لم أجئ لكي أتقدم برجاء أن تبلوا قواتكم من الأرض المحتلة.
15: نحن كم ديفيد دعي بندعي كل أطراف النزاع إنه يمدوا إيديهم لنا عشان نحرر الأرض ونقر حقوق شعب فلسطين.
16: انت مالك ومال فلسطين؟ اقبل اي شروط تخص بلادك.
17: يقول لك مش ممكن نتفاهموا، ولا ممكن انسان زعيم عربي يجي يتكلم على حل منقوص.
18: جبهه الراب القذافي، حفظ الاسد اللي بيقتلوا شعوبهم.
19: قال انهم ذهبوا الى القدس من اجل ان يحرروا القدس. من يستطيع ان يفهم هذا الامر؟
15: كان ديفيد هو اللي احتل ارض لبنان بجيش علوي سوري.
17: سياسة كله بلاش هي اللي وصلتنا لهذا الحال، لهالهزائم هذه.
15: لا أضع لا مصير مصر ولا مصير الأمة العربية في أيدي هؤلاء الأطفال والمراهقين.
20: رئيس السادات اغتيل مرتين مش مرة واحدة، مرة في كامب ديفيد ومرة هنا.
21: هو لم يغتال، هو نفذ في حكم الإعدام.
22: I don't know of anyone who's ever contributed more toward peace on earth in my lifetime, perhaps this century, than has President Sadat.
23: But most important, he was a humanitarian unafraid to make peace.
24: It is a terrible sadness and a terrible loss.

0: have to work with it.
1: حلقة خاصة من محل نقاش عن الرئيس الراحل أنور السادات. أرحب بضيوفي الأستاذ محمد علي خير الكاتب الصحفي المصري، مرحبا بك معنا.
2: أهلا بك
1: أستاذ محمد، منورنا. وأيضا الكاتب الصحفي المصري الأستاذ جمال فهمي، مرحبا بك أستاذ جمال. ومن بيروت ينضم إلينا الأستاذ قاسم قصير المحلل والكاتب السياسي اللبناني، مرحبا بك معنا أستاذ قاسم. وينضم إلينا أيضا دكتور عبد الفتاح نعوم الباحث في العلوم السياسية، مرحبا بك دكتور عبد الفتاح معنا. بداية أستاذ محمد، أنت من يؤمنون بالسادات إيمانا كاملا، وترى أن كل ما يحدث في حولنا في المنطقة حتى الآن يؤكد عبقرية هذا الرجل، لماذا؟
2: أرى بحكم بعد مرور 50 سنة مثلا على رحيل 45 سنة على رحيل الزعيم أنور السادات، أن حقائق الأمر اللي بنراها على الأرض أثبتت عمق رؤيته. يعني السادات مثلا توقع أن يقوم صدام حسين بغزو الكويت، قال كثيرا عما سيفعله معمر القذافي. السادات كان لديه رؤية، وأذكر سؤال عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد، تفتكر سيادة الرئيس عمر هذه الاتفاقية هيكون كام سنة؟ هو نفسه اللي جابه لسه موقع قال لن يزيد عن 50 سنة. لماذا؟ قال لأن إسرائيل استيطانية دولة توسعية. لكنه قرر ورأى من وجهة نظري بعمق رؤيته الفيجن اللي كان بيتمتع به، الخيال اللي كان في دماغه، أنه لن يستطيع أن يذهب إلى استعادة الأرض المحتلة المصرية أولا وأي أرض عربية إلا من خلال الوصول إلى اتفاق مباشر مع إسرائيل برعاية أمريكية. ولكن قبل أن يجلس على مائدة التفاوض جلوس المهزوم، عليه أن يجلس جلوس المنتصر. السادات لم يذهب إلى تحرير الأرض إلا عبر خطوتين، وهو كان يعلم هذا. الخطوة الأولى هي نقل الجيش المصري من الضفة الغربية للضفة الشرقية، نعدي القناة، وده كان أمر التكليف الرئيسي لوزير الحربية آنذاك أحمد إسماعيل علي. ثم أدرك أنه لن يستطيع أن يحرر سيناء عسكريا بكامل قوته لسبب بسيط، ده هيبقى انتحار كامل للجيش المصري في هذه السماء المكشوفة. ثم أن هناك دعم أمريكي غير مسبوق لإسرائيل، لأن إسرائيل وجدت لتبقى من وجهة النظر الغربية والأمريكية. فإذا السادات استخدم الحرب ثم اتفاقية السلام لاستعادة سيناء. إذا أنت أمام حاكم لم يكن ليحارب لمجرد الحرب، أو دخل في نشوة الانتصار، أنا عديت الشط الثاني للقناة، أنا هكمل، عارف حدوده، عارف قوته، عارف أن أمريكا فتحت خزائن أحدث الأسلحة ليها إلى إسرائيل بعد مرور عدة أيام عندما استغاثت جولدا مائير بكيسنجر وقالت له إسرائيل بتنتهي وبتضيع. فإذا أنت أمام حاكم شديد الواقعية شديد العقلانية. الأيام أثبتت أن تفكير السادات وطريقة إدارته لاستعادة أرض مصر المحتلة سيناء هو الطريق الأفضل. نعم. بدليل أن باقي الأراضي المحتلة حتى هذه اللحظة لم تعد. فالسؤال لن يكون لماذا ذهب السادات إلى مثلا اتفاقية سلام، بل السؤال ماذا لو لم يذهب السادات إلى اتفاقية سلام؟ هل كانت ستعود سيناء؟ كانت عادت الجولان من باب أول.
1: طيب، هذا منطق مهم للغاية، وما يقوله أستاذ محمد علي خير الآن ليس سؤالا افتراضيا، لكن الواقع الآن وفقا للتطورات أستاذ جمال يقول أن لم تحرر أرض عربية بعد كما فعل السادات بعد حينما اتخذ قراره باتفاق السلام، ولكن حضرتك من المناهضين بشدة لرئيس السادات، وترى أنه استخدم حرب أكتوبر استخداما سيئا، أنه باع القضية العربية وخاصة القضية الفلسطينية. لماذا كل هذه الاتهامات أستاذ جمال؟
3: لا، أنا مش من مفرداتي حكاية أنه باع وما باع، مش هي دي الموضوع، ومش من مفرداتي. يعني عادة لا أستخدم هذه النوع من التعبيرات، لكن أنا عايز تسمحي واسمح لي صديقي الأستاذ محمد إني أختلف معاه تماما في

يعني هو السند، هو قال انه ما فعله السادات بيظهر حكمته ورؤيته البعيدة لما يجري. والرأي العكسي تماما، وأظن إن يعني أغلبية شعوبنا بترى العكس يعني، وأغلبية

0: هذا دليل عكسي على ما تفضل به صديقي وزميلي الأستاذ محمد. ده بيعكس اختلال حقيقي في رؤية أنور السادات، إذا كان لديه رؤية يعني أبعد من مجرد أنه يعني هو شخصية، حتى اللي معاه يقولوا عليه كده شخصية شوي استعراضي. مع
1: مين اللي يعني معاه؟ يعني احكام مطلقه شويه، احنا كنا بنشاهد شهادات اعجاب.
0: مين اللي معاه تقصدي؟ مين اللي معاه؟ مين
1: يعني اللي مين اللي بيشوف ان هو شخصيه بتحب الشو غير الناصريين يعني؟
0: لا الناصريين وغيرهم طبعا، يعني مش احتكار للناصريين. يعني كل اليسار وكتير قوي من الليبراليين الوطنيين بيهروا مجرد شخصيه شوي.
1: يعني احكام مطلقه يا استاذ جمال، بس مش هنتوقف
0: يعني بغض النظر، مش دي مش ده اساس الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه. ما اريد ان اقوله انه ما يجري الان يعكس خطأ الشديد لما اقدم عليه انور السادات، الكارثي ما اقدم عليه انور السادات. وانا على فكره موقفي من انور السادات لا يتعلق بالاساس بموقفه من القضيه الوطنيه، يعني اللي هي داخل فيها كامب ديفيد والاتفاقيه وغيره. أنا يعني مشكلتي مع أنور السادات أبعد من كده بكثير، حول مشروعه التدميري التخريبي اللي وصلنا للحالة اللي احنا ما فيش وقت نتكلم فيها دي دلوقتي، اجتماعيا واقتصاديا. هو ده الأساس عندي في ما أحدثه.
1: يعني مش مختلف معاه حول توجه نحو السلام أنت؟
0: لا لا لا لا، يعني ده اختلاف، لكنه نادم عن.
1: طيب هو استاذ محمد علي خير طرح على حضرتك سؤال، ماذا لو لم يذهب السادات الى كامب ديفيد؟ هل كانت ستتحرر سيناء؟
0: هو رايي ان هو كان ذاهب اليها حتما بالطريق الذي اختاره بعقيدته الاقتصاديه والاجتماعيه، بسياساته الاقتصاديه والاجتماعيه، كان ذاهب اليها. ما فيش ما كما لو، ماذا لو، لا ما حصلش. يعني هو ما افضت اليه سياساته كانت تودي لهذا الطريق، ما فيش غيره. اللي هو ايه بقى
1: الاقتصاديه
0: اللي عايز اتكلم بس في
1: ايام عبد الناصر وساعات ايام السادات؟
0: ايه ده
1: الاوضاع الاقتصاديه كانت هايله ايام عبد الناصر وساعات.
0: هديكي مثال واحد. انور السادات استلم الحكم، قعد في الحكم تقريبا اقل من 11 سنه، استلم الحكم ومصر كل ديونها الخارجيه اللي هي اغلبيتها ساحقه ديون عسكريه وكانت للاتحاد السوفيتي ودول اوروبا الشرقيه وقتها 1.2 مليار دولار. وكانت طريقة السداد ان احنا بنصدر سلع وبضائع الى الدول اللي احنا مستدينين منها في اوروبا الشرقية وخصوصا روسيا او الاتحاد السوفيتي وقتها. ده دي الاقساط بندفعها كده، بندفع بنصدر بصل وبنصدر منتجات جلديه.
1: عايز بس اركز على النقاط الرئيسيه عشان وقت الضيوف.
0: ايه بقى اللي هو ساب البلد بقى مديونه بكام؟ ب 23 مليار، يعني تقريبا حوالي 20 ضعف. 20 ضعف.
1: طيب سنناقش المحور
0: الاقتصادي ده مش ضروري بقى ادخل في لكن خلينا في حكايه السلام دي.
1: نعم
0: اللي هي السلام
1: مزعوم. خلينا في حكايه استعاده سيناء، هل كان يمكن استعاده سيناء بالحرب كامله؟
0: كان يمكن هذا، بل انه كان هيبقى الافضل انه يستعيدها بطريقه مختلفه تماما.
1: ازاي بقى؟
0: يعني انا هتكلم هنا، انا راجل قومي ما عندي، بالعكس انا يعني في ما انا معروف عني ان انا راجل قومي، اذا كان ده عيب فانا متمسك بيه، يعني اذا كانت هذه التهمه فانا لا انكرها.
1: لا استاذ جمال حقك اتفضل.
0: ومع ذلك من منظور وطني بالمعنى الاقليمي مصري، مصر كان يمكن ان تحصل على سيناء. اولا انا مش ضد المفاوضات من حيث المبدا، اصلا لا احد يتفاوض الا ما عادوا. يعني فيتنام قعدت 7 سنين في مفاوضات في باريس مع امريكا وهي شغاله في
1: الحرب. مباشره شايف ان هو كان ممكن يسترد سيناء كامله دون ان يقوم.
0: اذا اولا حكايه انها انه يروح بشكل منفرد لصلح منفرد، خسرنا كل يعني حتى على الصعيد الوطني.
1: انت بتتكلم من منظور قومي اهو، مش من منظور مصري وطني.
0: ايوه ما انا بقول لا اهو من منظور وطني، ما انت اسمعيني هتعرفي انه من منظور وطني. يعني خسر مصر كل علاقاتها العربيه، يعني لما مات انور السادات كل علاقاتها العربيه الا قليله، كلها السعوديه وباقي دول الخليج

0: ليبيا والجزائر وسوريا وكله كله ما فيش اي علاقه، بل الجامعه العربيه اللي تاسست في القاهره انتقل مقرها الى تونس. اصلا ده على الصعيد العربي.
1: تمام.
0: على صعيد المكاسب المباشره للاتفاقيه، احنا قاتلنا في 73 في حرب اكتوبر 73 بما يربو على المليون جندي. الاتفاقية إجمالية، الاتفاقية طبعا دي خلاص خلصت تقريبا على الواقع على الأرض تقريبا خلصت، لكن لسه بقاياها، لكن هي خلصت. اللي الاتفاقية بتقوله مجموع قواتنا اللي هنحتفظ بها في سيناء لا تزيد عن 10,000 جندي.
1: طيب لو اعطي بقيه الضيوف الحق يا استاذ،
2: هديهم بس 30 ثانيه تعليقا على ما قال الاستاذ جمال. ثواني 30 ثانيه. فيما يتعلق بالقوات المحدوده الموجوده في سيناء وفق الاتفاقيه تم نصف هذا بالكامل. الجيش المصري موجود الان معاك في كامل سيناء.
0: ايوه ايوه انا
2: ولاثناء محاربته على الارهاب. فالاتفاقيه وقعت او سقط.
0: انا قلت هذا.
1: طيب انا بس اريد ان انقل الى دكتور عبد الفتاح لمساله مهمه جدا. هو بيقول لحضرتك استاذ جمال الان انه راح منفرد، خسر كل العرب، خسرنا كل اوراقنا، هو السبب في المشهد الحالي.
0: لكن الاهم انا ما قلتوش
1: لسه. لا وده الاهم كمان، ده لسه في اكتر من كده. لترد على هذا الامر من منظور عروبي قومي استاذ عبد الفتاح، باعتبار يعني انا ضيوفي الاثنين مصريين، فيبقى معانا احد ايضا من المغرب العربي ليرد على هذا الامر. تفضل.
3: اهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا لك على الاستضافه، وتحيه لضيوفك الكرام. انا في تقديري ان الحديث عن الرئيس الراحل انور السادات بطريقه ربما تبخسه حقه حتى على المستوى كونه مدرسه في علم السياسه وفي العلوم العسكريه المعاصره شئنا ما بين، لان الرجل كان له ما يكفي من الجساره لكي يقدم على ما لم يفكر فيه احد في حينه. الامر مرتبط اساسا بان ارتباط السادات فقط بكامب ديفيد يصوره وكانه كان مهرولا نحو سلام باي ثمن ولاي نتيجه، في حين السادات نفسه الذي نتكلم عنه الذي وقع اتفاقيه كامب ديفيد هو نفسه الذي رفض مبادره روجرز الثانيه، وكان انذاك في قيادة الاتحاد الاشتراكي أو الاتحاد الاشتراكي العربي، ولم يعني يساير عبد الناصر إلا بعد ما علم أن عبد الناصر قبل بها في أمام بريجنيف وأمام روجيرز، بعد أن ضمن أنه يمكن أن يبني حاجز الصواريخ. يعني مجموعة من يعني الامور نقفز عليها، وكانه حتى بعد 67 لم تكن هناك عمليه سياسيه. مهمه يارينغ بدات في العام 67، قرار مجلس الامن كان موجودا، مبادره روجيرز الثانيه كانت موجوده في العام 67، وجمال عبد الناصر رحمه الله ايضا لم يمضي في حرب بعد 67. يعني لو كان في الامكان ابدع مما كان لا استمر في الحرب، على الاقل لما كانت هناك يعني بيئه تتهيأ نحو عملية سلام. يعني كان الكل يعني ينظر إليها بطريقة أو بأخرى، لأنه إن عدنا إلى مثلا ما يقوله كلاوزفيتش عن الحرب، الحرب لا يمكن أن تبقى إلى الأبد. يعني الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى أو بطرق أخرى. الحرب ينبغي في النهاية أن تنصب طاولة مفاوضات أو أن تسفر عن موازين قوى، تنتهي بتثبيت وقائع ميدانية، تنتهي بعملية سياسية، وإلا لكانت كل الحروب التي بدأتها البشرية في عصر من العصور بقيت مستمرة إلى الآن. ثم بعد ذلك ما الذي فعله السادات في الحرب؟ الحرب نفسها، يعني إذا أخذنا الكرونولوجيا يعني نفسها في العام 73، الحرب بدأت بعملية عسكرية، بدأت ب يعني اختطاط جدار بارليف، ثم تبات رأس الجسر، ثم بعد ذلك كان خروج عن ما يسمى بمظلة الصواريخ في التاريخ العسكري المصري. بعد ذلك جاءت ثغرة ديفرسوار، كان هناك استعصاء عسكري. يعني كان جنود شارون كانوا في الغرب، في غرب يعني القناة، يعني في الغرب في الضفة الغربية، وكان المصريون في الضفة الشرقية. هذا الاستعصاء هو الذي مهد لمعادلة سياسية تفاوضية، وكان لابد للسياسة أن تبدأ يعني عقلية غير واقعية وعقلية انتحارية كما.
1: طيب هو يقول لحضرتك أنه ذهب لسلام منفردا.
3: لا هذه تفاصيل مهمة، لأنه
1: وخسر
3: العرب. القفز على التفاصيل سيدتي، القفز على التفاصيل يمكن أن ننتهي بنا إلا أن نقول كلاما هلاميا عاما، وأن ندين الرجل دون أن نحاكم الظرفية التي كان فيها. الرجل لم تكن لديه رفاهية التفكير كثيرا. الأرض المصرية كانت محتلة وكان ينبغي أن يقوم بما من شأنه أن يعيدها. العمل السياسي والتفاوض السياسي يقتضي ذلك. وعلى الأقل اليوم مثلا لو كان، فلنتصور في سنة 2011 لو كانت سيناء ما زالت عند الإسرائيليين في 2011، لكان الإسرائيليون فعلوا ما فعلوا اليوم في

0: سوريا بعد سقوط نظام الأسد ولا فعلوا ما يفعلوا اليوم في لبنان، لكان الإسرائيليون قد وصلوا إلى الإسكندرية أو القاهرة. يعني لو كان فلنتخيل فلنتصور الوضع، لو لم تكن إسرائيل قد كبرت بتلك الاتفاقية في العام 2011، وجاء الإخوة المسلمون أنفسهم الرئيس الراحل محمد مرسي وقال شيمون بيريز صديقي الحميم، وقبل بالاتفاقية وقبل بالوضع الذي أرساه الرئيس السادات. الرئيس السادات مدرسة في السياسة وفي الدبلوماسية وفي الشؤون العسكرية، لم تأخذ حقها للأسف لا في الحيز الأكاديمي ولا الإعلامي بما يقتضيه هذا الرجل، وما يمكن أن يوجه من انتقادات له فيما يتعلق بالمسألة الاجتماعية أيضا لدي فيه وجهة نظر فيما يتعلق بقطعة السمان أو فيما يتعلق برفع الحراسة.
1: أنا أريد أن أنقل، أنت قلت نقطة مهمة أستاذ قاسم، هو يقول لحضرتك ما لم يفعل السادات ما فعله لا أصبحت سيناء ما زالت محتلة، وأصبح وضع مصر كوضع سوريا وكوضع لبنان وكوضع فلسطين، بماذا ترد على هذا؟
2: أولا تحياتي لك وضيوفك الكرام، وتحية لمصر، يعني نحن مصر أم الدنيا وكل مصير المنطقة مرتبط بمصر يعني. لكن للأسف ما فعله الرئيس أنور السادات هو الذي أوصلنا إلى ما نعاني منه اليوم من استمرار للاحتلال، لأن النقطة البارزة أنا برأيي مع احترامي لمن يحب السادات أن السادات ذهب إلى مفاوضات منفردة، حصل شيئا لكنه ترك أشياء، ترك كل القضية العربية، جعل العدو الإسرائيلي يستفرد بكل دولة عربية لوحدها، الفلسطينيين لوحدهم، الأردن لوحده، سوريا لوحدها، لبنان لوحده اليوم، وهذا ما جعلنا اليوم نعيش ما نعيش فيه. صحيح أن مصر ربحت سيناء يعني جزئيا، ولكن للأسف خسرت.
1: لماذا نتجاهل دعوة السادات في ميناء هاوس للفلسطينيين للذهاب معه؟ لماذا نتجاهل هذا الأمر؟
2: أنا الخلل يعني القضية العربية والقضية الفلسطينية ليست قضية مصرية أو ليست قضية لبنانية أو قضية، فهي قضية عربية مشتركة. لو أن الرئيس أنور السادات، وأنا برأيي هنا،
1: طب هو مات السادات، مات السادات، هل حررت المقاومة الجنوب اللبناني؟ هل حررت المقاومة فلسطين؟
2: طبعاً
1: هل حررت المقاومة سوريا؟ المقاومة. ما الذي تحرر؟ يعني لبنان الآن الجنوب اللبناني محتل، نتحدث عن سوريا أيضا، الجولان ما زالت محتلة ومنطقة أمنية في جبل الشيخ.
2: كيف؟ بس إذا تسمحي لي أستاذة رشا، بس إذا تسمحي لي الفكرة الجوهرية، لماذا انتصرت مصر وسوريا بحرب تشرين؟ لأنها كانت حرب مشتركة على جبهتين، يعني قوة مصر كانت لأنها تحالفت مع سوريا وخاضت حرب مشتركة. حصلت إشكالية ما بموضوع الخرق الإسرائيلي، لكن أي تعاون عربي في مواجهة العدو الإسرائيلي يؤدي إلى نتائج إيجابية، وأي انفراد سواء بالحرب أو بالصراع أو بالمفاوضات سيكون خسارة لكل العرب وليس فقط لدولة واحدة. لذلك
1: طيب هو سادات مات يا أستاذ قاسم، سادات مات،
2: السياسة
1: كيف ندفع ثمنها؟ كيف يعني هو سادات مات، فليذهبوا من يريدون أن يحرروا الحرب الأراضي بالحرب.
2: نحن في لبنان عزيزتي، نحن في لبنان نعرف الدور الكبير لمصر على المستوى العربي، لأننا عشنا الزمن المصري الكبير، عشنا زمن الناصرية، عشنا زمن جامعة الدول العربية، جامعة بيروت العربية في بيروت.
1: طب هو عبد الناصر مات ومصر محتلة، عبد الناصر مات وسيناء محتلة، عبد الناصر مات والجولان محتلة.
2: مصر أيام عبد الناصر، مصر أيام عبد الناصر كانت مصر يعني هي القدوة لكل العالم العربي.
1: النتائج، النتائج هي على الأرض. أنا بسأل حضرتك
2: الثورات العربية.
1: طيب يمكن أن يرد أستاذ محمد؟
3: عندي مجموعة من
4: عايز أستأذن أستاذ محمد، أستأذنك في حاجة
1: بس عشان ندي نوزع
4: الأستاذ. من عارف الأستاذ عبد الفتاح قال حاجة مهمة جدا السنة
1: دي، عايز حضرتك حق الرد عليه والله، بس يرد على أستاذ قاسم.
3: مجموعة من الأقاويل
4: عشان المشاهدين ما ينسوش.
3: أنا عايز أقول لك يا أستاذة رشا، الثلاثة زملائي تحدثوا أكثر مما
1: تحدث. لا خلاص.
3: طيب نرد بس على مجموعة من الأقاويل اللي براها عمالة تتردد في الفضاء منذ سنوات بعيدة. أولا فيما يتعلق بأن مصر خسرت العرب، هنفرق بين الشعوب العربية والقيادات العربية. على المستوى الشعبي، الشعب المصري لم يخسر أي شعب عربي. القيادات التي كانت في الحكم وأغلب قيادات رئاسية، حفظ الأسد، صدام، القذافي أو إلى آخره،
4: والسعودية كمان.

0: استفادوا من القضية الفلسطينية في بقاء في بقائهم على كراسيهم. لو لم تكن القضية الفلسطينية موجودة لأوجدوها لأنهم تجروا بها. مثال وحيد ماذا فعل صدام عندما كان لديه 1,000,000 جندي مقاتل وقال أنا بقى عندي المزدوج الكيماوي. لماذا لم يحرر القدس والفلسطين بل ذهب بكل الأسلحة إلى الكويت؟ أنت يا صدام اعترضت وقررت أن تنشئ جبهة الصمود والتصدي واعتبرت السادات خائنا. من هو هنا هذا الخائن اللي كان تحت إيده جيش 1,000,000 جندي مقاتل وعنده كم هذه الأسلحة؟ فهذه فزاعة بتقال في الفراغ. اثنين، السادات أبلغ حافظ الأسد أنه هو رايح لاتفاقية السلام وأبلغ قادة الدول العربية الرئيسية، هو لم يذهب منفردا بالمناسبة. اثنين، احنا بنتجاهل قوة الرأي العام المصري في الضغط على قيادته لتحرير الأرض. الأرض المحتلة هي أرض مصرية، هنا سيناء، والكرامة المصرية لا تقبل استمرار هذا الاحتلال.
1: بس أستاذ جمال بيقول لك هو أفقد هذا الانتصار حينما ذهب للطب، كان عليه أن يكمل الحرب وكان سيستطيع.
0: الحرب لا يمكن أن تقام بأي مقياس عسكري أن الجيش المصري يصل إلى حدود إسرائيل. هذا كلام يعني ايه لا يقبله اي عقل بيدرس يعني علوم عسكريه. امريكا لن تتركك تذهبي الى اقصى الحدود، ده مجرد انتقالك للضفه الغربيه لقناه السويس كان الفتح الكبير للسلاح الامريكي. الضفه الشرقيه يعني كان الفتح الكبير. السؤال الان، لو سيناء النهارده بحوزه اسرائيل، الم يكن التهجير كان سيتم في ثواني للفلسطينيين في غزه الى سنة؟
1: بس استاذ قاسم قصير واستاذ جمال بيقول حضرتك ان الخيبه اللي فيها العرب الان سببها السادات.
0: ماشي، رحل السادات منذ 50 عاما. كيف نحمل الفشل؟ كيف نعمل؟ واين اين اين
1: يعني اموالكم؟ هو حضرتك استاذ قاسم بيقول لك لما نحارب مع بعض كلنا ونتخذ قرار مشترك العدو هيعرف قيمتنا، لكن لما مصر بثقلها كله تذهب منفرده للسلام مع اسرائيل فهي اضعفت من الجسد العربي.
0: من يدفع لي فاتوره 4 حروب كامله تحملها الاقتصاد المصري واللي ادت الى سوء الاحوال المصريه حتى الان؟ الحديث في الكامل هو أننا سنجاهد وسنقاتل إسرائيل حتى آخر جند مصري، حتى آخر جند مصري. لكن أنا بتكلم على أرض الواقع. هو السادات شاف إيه؟ إن إحنا قاعدين 3 سنين عمالين نروح ونيجي 70 71 72 73، وحالة لا سلم ولا حرب. حد فكر إنه يدفع القضية إلى يعني إلى درجة من الإيجابية؟ لا شيء. وبعدين السادات قال ايه؟ هحرر
1: الارض.
0: ودعا ياسر عرفات لحظه وعلم فلسطين كان موجود. اقوى خطاب لا يمكن، وانا بشوف خطاب السادات في الكنيسه.
1: نعم.
0: قلت ما هذه الروعه؟ الرجل تحدث.
1: تضحك يا استاذ جمال.
0: لحظه، الرجل قال لن نفرط في اي شبر من الارض العربيه. ابعدوا عن احلامكم التوسعيه. راح الى ارض اسرائيل وقال هذا الكلام. طب والعرب لماذا لم يسندوا؟ لان صدام كان عايز هو
1: استاذ قاسم بيقول لك المقاومه هي اللي حررت الارض العربيه بعد ان خذل السادات العرب.
0: خذل السادات العرب؟ التحرير فين؟ الجولان فين؟ جنوب لبنان فين؟ بقيه فلسطين فين؟ يعني ما تبقى حتى من الارض الاردنيه فين؟ والله كنا هنقعد. انا قلت لك السؤال ليس هو لماذا ذهب السادات الى اتفاقيه كامب ديفيد، ماذا لو لم يذهب السادات؟ ماذا لو لم يذهب السادات؟
1: السادات هم شايفين ان مصر بثقلها العسكري والاقليمي كان يمكن ان تتعامل مع هذه الدول ويتم تحرير الاراضي العربيه كلها وليس مصر وحدها.
0: طيب احنا رايحين بعد وفاه السادات بسنتين ثلاثه في مؤتمر القمه العربيه في المغرب سنه 82 اعلن العرب كافه وعلى لسان الملك فهد بن عبد العزيز اتجاهه الى السلام. مبادره شهيره وقمه عربيه شهيره جرت في المغرب سنه 1900.
1: واحنا بنعمل ايه دلوقتي؟ ما احنا بنتفاوض سواء في سوريا بنتفاوض سواء في لبنان. الاستاذ
2: محمد فعلا خد حقه.
1: طب رد يا استاذ جمال.
2: هو اشتكى في البدايه.
0: اتفضل يا استاذ جمال. انا عايز اقول بس لحظه، استاذ جمال حتى لو بدا معارضا للسادات فهو يتمثل في احد صفاته الرئيسيه انه يدخن بايب مثل الرئيس السادات.
1: طيب الحمد لله
2: بيبلغ فيه على
1: طيب يا استاذ.

0: جمال. طيب هو في سؤال رئيسي.
1: أنا عندي نقطة
0: يا استاذ
1: عيسى،
0: مات السادات لماذا لم تحرر الاراضي العربية
1: حاول
0: بالحرب؟
1: حاول
0: ليذهب الجميع ليحاربوا ويحاربوا.
1: عندي نقطة عايز قلت لك عليها اللي قالها تفضل بيها الاستاذ عبد الفتاح من المغرب. قال انه السادات واستشهد على كده، السادات ما كانش رايح لأي حاجة يعني عشان التفاوض، ما كانش بيتلكك على التفاوض، هو رفض ما عرفش ليه قالها التانية مبادرة روجرز التانية ما عرفش التانية ليه ما عرفش الأولانية هي
0: هو عبد الناصر وافق على روجرز الأولى عبد الناصر وافق
1: هو رفض ليه لأن عبد الناصر ما كانش موجود
0: لا عبد الناصر وافق
1: أبو أنا عارف ما أنا بقول كده ما بقول هو حتى سألته ساعتها
0: هو إحنا ليه بننسى إن رئيس السادات تسلم تسلم مع عبد الناصر بعد بعد هزيمة 67 واحتلال سيناء.
1: لا أنا دي نقطة قريبة مش عايز أتكلم مش مهم حتى لو طلعت غلطان يعني فيها مش مهم. طيب أنا بسلم غلط.
0: طيب أنا
1: لكن هو استند لإيه؟ استند أساسا لإيه؟ إنه بسبب الاستعصاء العسكري هو سماه كده الاستعصاء العسكري اللي ظهر في حرب أكتوبر بدليل الثغرة انه طب انا عايزه يسمع يحاول يسمع واظن انه موجود على يعني يلاقي فريلز في حاجه هيلاقيه على الانترنت. الوسات نفسه قال ايه على السعر هو نفسه قال ايه اعترف بايه. اولا الثغرات في الحروب دي في الحرب العالمية الثانية مثلا حوالي 100,000 حد الثغرة على الجبهات ولا يعني ان اللي عمل
0: يعني هو الاستاذ محمد علي
1: ستي اكمل
0: كان هيحارب امريكا يعني
1: أكمل.
0: يعني
1: أكمل.
0: امريكا
1: هو الثغرة دي عملتها امريكا انا بتكلم على نقطة محددة
0: لا انا مش عارف في التفاصيل
1: ايوه استني مش تفاصيل دي مش تفاصيل ما هو استني هو يعني اللي انت قلتي التفاصيل دي للزميل اللي سبقني اللي هو من
0: طب اتفضل
1: الاستاذ من لبنان وقال لك ان هو ما ينفعش لانه ما ينفعش نتكلم في العموم ما ينفعش نقول اي كلام فبس عايز اقف قدام حكايه الثغره دي. الثغره دي اولا ثغرات في الحروب المرور الخلفي من قوات خصم للقوات الاخرى بيتكرر في كل الحروب وكان معمول حساب هذه الثغره في الخطط العسكريه المصريه قبل حرب 73 لان دي مساله من بديهيات الحروب
0: وكان معمول في 67
1: أيوه.
0: وكان معمول في 67
1: ده موضوع كارثه اخرى
0: طيب كارثه
1: لكن احنا خلينا بس في الموضوع انت ليه لما بتكلم يعني بتتعصبي
0: يعني الحق المصري ولام عشان المنطق
1: لا انا استني
0: الحق النصر
1: اسمعي عشان ارجوكي اسمعي علشان تتفهمي الموقف اللي بقوله وتتقتنعي بيه او لا
0: الوقت بس
1: اسمعي الثغرة انا قلت الثغرات عموما امر معروف في العسكريه ثانيا انور ستقل دي اخطر حاجه بقى بنفسه قال انه الثغرة اللي هو سماها ثغرة تلفزيونية والبتاع وهو ليه أوصاف فيها يعني لطيفة أوصاف عموما يعني لطيفة يعني انتفاضة الشعب المصري فسماها انتفاضة حرامية الثغرة قال عليها ثغرة تلفزيونية وبتاع واستعراضية
0: عادي ما احنا سمينا الهزيمة نكسة برضه
1: لكن قال ايه الأهم بقى قال ايه وهو بيقول الكلام ده قال انه احنا كنا نستطيع في الثغرة دي ندمر تلت الجيش الإسرائيلي تلت الجيش الإسرائيلي توغل وما قدرش يخش السويس يعني المعركة المشهورة بتاعت السويس
0: يا أستاذ جمال عشان الوقت
1: أيوة ما هو ما تسمعي طيب ما هو أنت سبتي
0: لا طب اتفضل بس يا أستاذ جمال اتفضل عايز توصل للنقطة
1: يعني
0: الرئيسية
1: أنا
0: إن هو كان يقدر كان
1: يوفر وقتي كله وانسحب
0: لا كان يقدر يكمل
1: أيوة استني اسمعي هو قال إيه بنفسه هو نفسه قال إيه سيبيني أقولها
0: أقول اتفضل
1: قال إيه قال إحنا كنا نقدر إحنا حاوطنا الثغرة بقوات استطعنا إن إحنا وده حصل فعلا من قوات الفرقة الرابعة المركزية اللي هي بتاعت القاهرة حاوطت الثغرة وقوات من الجزائر ومن الكويت ومن قوات كتير حاوطنا الثغرة وكنا نستطيع أن نصفي تلت الجيش الإسرائيلي لكني من أجل السلام لم أفعل هذا هو قال كده ودي حاجة ثابتة هو قالها على التلفزيون يعني انا مش كنت قاعد معاه
0: طب ما هو قال بس ولا قال كمان ان انا مش هضحي بجنود وابنائي على خط
1: قال ما علشان السلام اللي هو مش هيضحي بجنود ولا مش عارف ايه هو الحكايه الاستاذ محمد قال انه اللي بيقولوا انه كان يقدر يوصل لغايه حدود فلسطين مش اسرائيل طبعا خالص انا مش معترف بوجود اسرائيل اسرائيل دي كيان عنصري متواجد على الارض باغتصاب الحدود ده هذا الصحيح اللي بيقولوا ده هذا الصحيح طبعا لا يوجد أصلا

0: الخطط العسكريه بما فيها الخطه اللي على اساسها اتعملت حرب اكتوبر ما كانتش اصلا للوصول للحدود، كانت للمضايق. اهم اول نقطه دفاع طبيعيه يوصل لها الجيش المصري للمضايق الموجوده في سيناء، في قلب سيناء. ما هو ما عملش كده، هو قعد 7 ايام. وكيسنجر قال انا مش عارف بيعملوا ايه على الجبهه المصريه، عديته وعمل المشهد الافتتاحي رائع عظيم تاريخي، لكن فضلت التطوير الهجوم بسرعه عشان نوصل للمضايق اللي هو هدفنا، اللي هو هيغير كتير في السياسه، ان انا اوصل للمضايق مش 12 كيلو او اقصى حد. طيب. 15 طيب. كيلو في العمق. ده اللي حصل. سالت سؤال مهم جدا. مات انور السادات بقاله كام سنه
1: النهارده؟ اكثر من 45 سنه.
0: 45 سنه، نص قرن تقريبا، وما حصلش حاجه. ليه ما حصلش حاجه؟
1: ليه ما حصل؟
0: لانه اللي جاوب عليه زميلنا من
1: لبنان.
0: عايز اقول ان هو دي المشكله، انه انا قلت في البدايه، اتكلمت في البدايه وقلت انا مش ضد التفاوض من حيث المبدا، يعني التفاوض دايما مع عدو، يعني مفيش عدو، مفيش حروب بتخاض حروب ابديه. صحيح. تنتهي الى اتفاقيات سياسيه، لكن انت لكن اللي بتحققه على الارض هو اللي بتعرف تاخد بيه حقوقك. اللي عمله انور السادات ايه؟ الجريمه الاصليه لانور السادات مش انه عمل اتفاقيه وعمل كامب ديفيد، دي جرائم فرعيه. الجريمه الاساسيه انه ذهب بها منفردا، وانا هنا هتكلم انا راجل عروبي قلت لك الحكايه دي، انا راجل
1: عروبي. استاذ محمد قالك مش منفردا، ابلغ كل الناس.
0: لا ابلغ، هو ايه؟ وانت لما تكلميني في التليفون وتقولي لي هروح اسرع الحته الفلانيه، ده
1: يبقى انا اشتركت معاكي. انا بتكلم عن اتصالات ومع ياسر عرفات.
0: ما هو مش صحيح. ما هو حكايه
2: ترى حافظ الاسد.
0: ايوه واحد
2: حافظ الاسد كذا. أيوة. يفجر
0: اخترع اخترع. لكن ليه عمل؟ انا اصلا معترض على انه مجرد انه ابلغهم يبقى اشترى شاركهم معاه. لا ما اشاركهمش،
1: ما شاركهم،
0: قال لهم قرار. انا هو كان اعلن قبليها، قال في مجلس
1: ما شاركهمش يا استاذ محمد،
0: كان في مجلس الشعب.
2: زار حافظ الاسد في دماغه.
0: ايوه زار، بعد ما قال
1: لم يكن في الخطاب،
0: بعد ما قال قدام برلمان وهو وفاجئ ياسر عرفات اللي كان قاعد قصاده.
1: لم اتي اليكم منفردا، لن اعقد سلاما منفردا.
0: ايوه يا ست، هو يقول زي ما يقول. هو عمل ايه؟ هو بعد ما قال علنا في مجلس، جلسه مجلس الشعب الشهيره جدا كان حاضرها ياسر عرفات، قال هروح لهم عقر دارهم في الكنيسة واعمل زياره السادات، الزياره للقدس، وراح بعديها لحافظ الاسد وقال له، راح مش عارف ايه قال له.
1: يرد استاذنا عمر،
0: ده ليس معناه. لكن اللي حصل ايه؟ النتيجه هذا الكلام ان احنا استفرد بكل اقليم، بكل قطر عربي لوحده. طيب. وحصل ما حصل لتوردينه دليل على صحته.
1: طيب استاذ محمد على خير، قال لحضرتك انك كنت كان مطلوب من مصر تضحي باخر جندي، لترد استاذنا عم على ما قاله استاذ جمال فهمي، لنذهب الى فاصل. رد سريعا.
0: انا قلت كده يعني انت انا قلت انا قلت
1: مش حضرتك، هو اللي قال مش حضرتك، هو قال كان مطلوب من مصر.
3: خلينا نرد الاستاذ.
1: طيب.
3: جمال
1: طب اتفضل اتفضل اتفضل.
3: لا ببساطة يعني، وحينما نقارن الأسلوب السادات السياسي والدبلوماسي مع أسلوب جمال عبد الناصر، الفرق بينهما يعني دقيق وجوهري. أسلوب جمال عبد الناصر كان مأخوذا بفلسفة الحروب كما بدأت في العام 48 و56 و67، وهي الحروب التي كانت تضع لها عنوانا هو إلقاء إسرائيل في البحر. لكن السادات
0: هو قال فين كده؟ عندك دليل أنه قال عبد الناصر هذا التعبير؟
3: هو أنه
0: لا انا بسال سيادتك سؤال.
3: هذا هو الخط القومي العربي الذي
0: انت بتفترضه. ده مين؟ محدش قال كده.
3: حرب 48 كانت،
0: محدش قال كده، هذا الكلام لم يحدث. حرب لا عبد الناصر قال ولا غيره.
3: حرب 48 اساسا كانت بهدف القاء اسرائيل البحر، يعني لم تكن بهدف التسابق
0: هو إيه البحر ده شكله
3: يعني
0: إيه؟
3: الى جانب دوله فلسطينيه. هذا لم
0: هدفها كان وقف سرقه فلسطين. ادي هدف البحر ايه وبتاع ايه؟
1: هو بيرد على النقطه الاساسيه، هو بيقول الدولتين والقبول. انه ذهب منفردا وباع كل القبول.
0: ما باعش، مش ما بستخدمش
1: ترك كل القبول.
3: انت الى الان لا، أنت إلى الآن لا تقبل بدولة إسرائيلية، لا تعترف بدولة إسرائيل، أنت إلى الآن لا تقبل بدولة إسرائيل ولا
0: طبعًا.
3: تعترف بدولة إسرائيل.
0: أنا مع دولة ديمقراطية لكل سكان فلسطين.
1: طيب
0: مش يهود يعني. عرب أيا ما كان.
1: طيب خلونا في موضوعنا.
3: هذه ليست هي دولة إسرائيل التي توجد، التي هي بحكم
0: ده كيان عنصري واغتصابي. هذا لكن

0: نقاش فيه
1: يا استاذ نعومو يا دكتور.
2: هذه الطريقه لا يمكن ان نتناقش. طيب
0: ده ليه علاقه بيهود ولا بغير
2: يهود؟
1: يا دكتور نعومو يا دكتور نعومو
2: انا لم اقاطعك.
1: يا طيب
2: انا لم اقاطعك.
1: طيب يا دكتور نعومو رد على نقطه رئيسيه. هو بيقول لحضرتك ان هو كان قادر على احراز انتصار عسكري حتى اللحظات الاخيره ولكنه ضحى بهذا الانتصار العسكري من اجل السلام.
2: الرئيس سادات اذا كان الرئيس سادات لم يضع عنوانا لحربه في العام 73 ان يقضي على اسرائيل او ان يرقيها الى البحر او ان يحاربها الى اخر جندي. هو وضع عنوانا استعاده الارض استعاده سيناء، وهذا العنوان كان واضحا، يعني كان عنوانا عمليا واقعيا. الدليل على ان السادات كان واقعيا في نهجه وفي تفكيره هو ان مبادره روجرز الثانيه للعام 1970، لان قبلها كانت مبادره روجرز الاولى التي رفضها عبد الناصر، وقبل المبادره الثانيه بحضور بريجنيف، وهذا قاله حتى السادات بكلامه، يعني موجود هذا النص وموثق. هذه المبادره قبلها عبد الناصر ورفضها السادات، وهذا موثق موجود.
0: ايوه ما كانش موجود عبد الناصر لما موجود وعرف وعرف
1: رفضها. لكن يا ساد احنا لازم ناخد فاصل
0: كان في موسكو
1: لنعيد الحوار الى اساسي لو سمحت. هناك نقطة رئيسية.
2: يا أخي دعني أكمل كلامي. والله هذه الطريقة في المقاطعة لا تتركني أكمل كلامي.
1: لو سمحت جملة قصيرة بس رد عليها عشان عندنا فرصة.
2: كان يقوم بحرب من أجل تحريك السياسة. الرجل كان يقوم بحرب من أجل تحريك السياسة ومن أجل إعادة ضبط موازين القوى، من أجل الانطلاق نحو مسلسل تفاوض يعيد إليه الأرض، لا من أجل العنتريات التي ما تزال إلى الآن تسكن الكثير من الأذهان والكثير من الخطابات.
1: طيب فاصل قصير وأعود بعد الأستاذ قاسم قصير ليرد على هذا الكلام.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: عدنا لهذا النقاش الساخن ونذهب إلى ضيفي أستاذ قاسم قصير. أستاذ قاسم، ألا ترى أنه تم تحميل مصر كما يقول أستاذ محمد علي خير وكما يقول أيضا أستاذ نعوم أكثر من طاقتها؟ ليس من المفيد رفع شعارات كبيرة. هو أستاذ محمد علي خير يقول لحضرتك طيب لماذا لم تحرر الجولان؟ لماذا لم يحرر جنوب لبنان؟ لماذا لم تحرر فلسطين؟ متى السادات؟
1: يعني أولا بالحرب عام 73 نجحت مصر وسوريا باستعادة قسم كبير من أراضيها. سوريا وصلت إلى مدينة القنطرة والجيش المصري دخل إلى سيناء، لكن للأسف وقف التنسيق بين الجيشين المصري والسوري هو الذي أدى إلى الثغرات. أنا تقديري المشكلة الأساسية هي أن الأمن القومي المصري لا يبدأ بسيناء، هو يبدأ بسوريا وبمصر وبلبنان. هذه هي القاعدة. اليوم مصر تهدد من قبل إسرائيل بعد 50 سنة من اتفاقية كامب ديفيد تقريبا،
0: ولكن معاهدة السلام حاكمة. يعني هو أستاذ نعوم بيقول لحضرتك لو ما كانتش تعقدت هذه المعاهدة كانت ذهبت إسرائيل لتفعل ما تفعله في سوريا ولبنان أيضا.
1: لو ما أن مصر لم تتخذ إجراءات وتتجاوز اتفاق كامب ديفيد لكانت إسرائيل اليوم هجرت أبناء غزة إلى سيناء وإلى مصر، وهذا كان الخطر الكبير. أنا برأيي عندما تعتبر مصر أن أمنها فقط يبدأ في سيناء هذه هي المشكلة. أمن مصر يبدأ في فلسطين، يبدأ في الأردن.
0: مصر رفضت التهجير. مصر رفضت التهجير.
1: ليست نظرية. يعني
0: طيب أنا بس أعود على سؤالي الرئيسي يا أستاذ. طب إحنا نفترض أن نهج السادات حول السلام
1: كان تصريح أردوغان.
0: لا أنا
1: أردوغان ماذا يقول؟ أردوغان يقول بس فقط أعطيني نصف دقيقة.
0: تفضل.
1: أردوغان يقول أن أمن تركيا اليوم يبدأ في بيروت ودمشق. أمن مصر يبدأ في
0: طب عظيم. كل من يقول هذه المقولات
1: سورية.
0: كل الاحترام والتقدير للجميع، ولكن هو السؤال يا أستاذ قاسم بشكل واضح وصريح، السادات ميت بقاله 45 سنة، لماذا لم تحرر الجولان وجنوب لبنان؟ المقاومة قامت تقريبا

0: تقريبا بست حروب أيضا في غزة، لماذا لم تحرر غزة بشكل واضح؟ كل هذه الأراضي موجودة.
1: للأسف خروج مصر من الصراع جعل استضعاف إسرائيل، استضعفت الفلسطينيين.
2: صحيح.
1: ذهبت معهم إلى اتفاقية لوحدها، عملوا اتفاق لكن لم تطبقها.
0: مصر السبب في كل ده؟
1: مع لبنان اليوم رغم كل.
3: احنا كان عندنا لحظة فورة وفاة السادات
2: وباقي زمايله، يعني ده مش معناه حكم بالبراءة على كل.
3: فورة وفاة السادات فورة وفاة السادات كان حافظ الأسد في سوريا وصدام حسين وكل واحد عنده قوات مليون جندي. لحظة بس، لما اتحدوا
2: بس الواحد اللي
3: طيب. لماذا لم يتحدوا ويحرروا القدس؟
0: طيب يا استاذ قاسم،
3: ومعهم السلاح والفلوس.
1: فينا نحاكم انور حافظ الاسد وفينا نحاكم صدام حسين، انا ما عندي مانع، لكن المشكلة أنه إذا أخطأ صدام حسين أو حافظ الأسد هذا لا يعني أن ما قام به أنور السادات.
0: طب لماذا لا تحاكم أيضا الخيارات الخاصة بالمقاومة التي أدت إلى مزيد من الاحتلال؟
1: حلقة خاصة فينا نعمل حلقة خاصة عن حافظ الأسد وندين حافظ
0: الأسد. لا بس خلينا بس في موضوعنا، في موضوعنا
1: صدام حسين وندين صدام حسين.
0: يا أستاذ قاسم،
1: لكن نحن حديثنا عن أنور السادات.
0: طيب مش في مقاومة في لبنان؟ في مقاومة في
1: لبنان. هو الذي أضعف مصر وأضعف العالم العربي.
0: طيب العالم العربي
1: أمام خطر لازلنا ندفع ثمنه إلى اليوم.
0: طيب أنا ليش أفهم الثمن دلوقتي؟ في مقاومة في لبنان، في مقاومة في لبنان تحرر الأرض، في مقاومة وفي جيش، في
1: حررت هي عام 82 إلى 2000
0: يعني لبنان محررة دلوقتي،
1: مقاومة الأرض.
2: لا
1: لكن
2: محررة.
1: اليوم عدنا وعشنا حرب من جديد.
0: طيب وغزة اللي تم احتلالها
1: يعني هذه المشكلة،
0: المقاومة اللي خاضت 6
1: وضعف العالم العربي اليوم هو الذي يجرئ إسرائيل. اليوم إسرائيل تتجرأ على قتل الفلسطينيين في غزة، تتجرأ على قتل الفلسطينيين في الضفة.
0: سادتي السبب يعني لا أنا بس عشان
1: لبنان. أنا لا يوجد عالم عربي، مصر كانت بالنسبة لنا هي السند، هي القوة.
0: وهل رفعت مصر يدها عنكم؟ مصر. يعني مصر كان مفروض تضحي بجنودها كما يقول لك أستاذ محمد علي.
1: نعم. تخلف مصر عن الصراع.
0: من أجل صراع.
1: وسيط مع
0: يا أستاذ، يا أستاذ أنت كاتب كبير يا أستاذ قاسم. الحرب لها هدف سياسي. ما هو الهدف السياسي للحرب؟ تحرير الأرض. هذا هو المطلوب.
3: هذا ما فعله السادات. يعني والحرب والسلام لم يكن الغاية عند السادات. كانت وسيلة لاستعادة الأرض.
1: ترك كل الأرض العربية.
0: طيب ما هو عرض على الفلسطينيين في
1: الأرض العربية.
0: يا أستاذ قاسم، نعود إلى ما حاضر مينا هاوس. ده ما عرض على الفلسطينيين في مينا هاوس أكبر مما عرض في أوسلو.
2: مشكلة يا شباب.
0: أوسلو.
2: الحقيقة الكلام اللي أنت بتقوليه صحيح تماما. بس اللي عايز أقوله حاجة واحدة. أولا مصر مش مختزلة في أنور السادات، يعني مش مصر انسحبت. طيب. لأن مصر هي اللي انسحبت.
0: لا هو في سؤال.
2: أنور السادات مش معنى إدانتنا لأنور السادات.
0: طب أعطي فرصة
2: لإفاء الباقين.
0: طب يا أستاذ نعوم، يا أستاذ عنده تعقيد.
2: ما عملوش. أيوه ما عملوش.
0: يشتكي من قلة الوقت. اتفضل يا أستاذ نعوم سريعا لو سمحت.
4: والله يعني المشكل في هذا النقاش هو أنه الدول العربية في حروب سابقة على حرب 73 وحتى في خلال حرب 73 معظم الدول العربية أو كثير من الدول العربية وجيوش عربية وحركات مقاومة لم تستطع أن تتفوق عسكريا على إسرائيل، وكان مطلوبا من السادات أن يترك سيناء أيضا لإسرائيل. يعني هذا هو المطلوب، كان المطلوب
2: وإحنا طالبين كده. يعني ده تفهمت من كل الكلام.
4: كما تفعل اليوم في لبنان، وكما تفعل في فلسطين، وكما تفعل في سوريا اليوم. والله اليوم شيء مخزي أنه اليوم إسرائيل على تخوم دمشق، وإسرائيل وصلت على تخوم بيروت، وإسرائيل تعيت فسدا في فلسطين بأكملها، وياسر عرفات الراحل ياسر عرفات نفسه قبل بنفس المنهجية التي تبناها السادات في كامب ديفيد. يعني لماذا المزايدات على منهجية سياسية اختبرت وأتت بنتيجة؟ السادات استعاب
2: أرضه. الحلقة على أرض السادات مش معناها الباقيين أبرياء
4: المسكوب على الوعاء المقلوب، وأن نعيد دائما هذه العنتريات التي عبد الناصر نفسه قال. عبد الناصر نفسه في 53 قال أننا قبل 48 كنا نقول سنرمي إسرائيل في البحر وسنعود.
0: طيب بغض النظر عن البحر.
2: قالها إمتى دي؟
0: طيب إحنا مشكلتنا الآن إذا كان نهج السادات
4: 53 في الإسكندرية.
0: طيب إذا كان
3: الشعوب العربية تعدادها 350 مليون نسمة. مصر خرجت من 100 مليون. هو دي وجهة النظر؟ طب فعلتوا أنتوا إيه بالمال الكبير اللي موجود، بالقوات العسكرية اللي موجودة؟
2: لا
3: انت عندك قوات وعندك جنود وعندك سوريا وعندك صدام.
2: محدش يتكلم.
3: لحظة.
2: على الحروب.
3: انا انا انا انا هنتصر الى جملة شعيرة قالها الرئيس الراحل حسني مبارك: من يريد ان يحرر فلسطين سافتح له الحدود في سيناء.
0: يعني هذه جملة، يعني ربما السادات وهذا النقاش

0: النقاش يحتاج إلى حلقات وحلقات وصلنا
1: وخلينا نقول أنها ما فعله السادات كان مؤيدا من كل رؤساء مصر اللي جم من بعده.
0: نعم شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.
2: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
3: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
3: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين.
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
3: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
3: تغطية خاصة.
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
3: إذاعة العربية الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أكثر الكاميرا خلاص.
11: لا تذهب بعيدا.
12: قسم فبمعركة مخيم جنين.
11: فنحن دائما معكم.
12: دائما معكم.
11: بكل جديد. والتغطية مستمرة. العربية FM.
13: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
11: أكبر شبكة من المراسلين.
14: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
11: وأفضل باقة من المختصين.
15: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
11: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
16: تحتاج أكثر من مكان. من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
17: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
16: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
18: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
19: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
20: أسعد الله مساكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج ليالي العربية. نحييكم ونرحب بكم من استديوهات العربية FM من الرياض، ويسعدنا أن نكون معكم من الآن وعلى مدى ساعة. لكم أجمل وأطيب التحايا من فريق العمل. من التقديم محدثكم ماجد الثبيتي، وهذه تحيات شركائي في هذا البرنامج من الإعداد سارة القحطاني، والتنسيق لوعد الدوسري، والإخراج للزميل رامي حمزة. برنامج ليالي العربية مساحة حوار مختلفة، كما تعودتم مستمعين الكرام، نفتح فيها ملفات منوعة تمسكم أنتم. نستضيف شخصيات لها حكايات وتجارب تستحق أن تروى. في كل حلقة نذهب لما هو أبعد من العناوين، نقترب من التفاصيل التي ربما لم تحكى من قبل. قصص إنسانية، محطات مهنية، وموضوعات تلامس الواقع. في ليالي العربية للحديث بقية.

0: مع ماجد الثبيتي.
1: في هذه الحلقة سنتحدث عن عالم الصوت وتحديد الهوية الصوتية الشخصية. لكل صوت ملامحه الخاصة، تصوغها النبرة والإيقاع وطريقة النطق والتعبير، وتشكل مجتمعة ما يعرف بالهوية الصوتية الشخصية. في المجال المهني تتنوع استخدامات الصوت في مختلف مجالات التعليق الصوتي. ترى ما هي الهوية الصوتية الشخصية؟ وكيف يكتشف الشخص إمكاناته الصوتية ويطورها؟ وما الفرق بين خامة الصوت وطريقة أدائه؟ وما المجالات الأكثر طلبا اليوم؟ وإلى أين تتجه هذه المهنة مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي؟ هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم في برنامج ليالي العربية. اسمي واسمكم، أرحب بضيفي في هذه الحلقة في الاستوديو، الأستاذ عبدالله زرزور، وهو مدرب هوية صوتية ومقدم ومستشار إعلامي بخبرة تتجاوز 11 عام في الإذاعة والأداء الصوتي وصناعة المحتوى. حياك الله أستاذ عبدالله، سعداء جدا بوجودك معنا وشكرا لقبولك الدعوة.
2: حياك الله أخي ماجد، وأنا أيضا يعني جدا سعيد بظهوري معك في هذا البرنامج ليالي العربية،
1: وأيضا
2: سعيد بوجودي معكم في العربية FM.
1: أهلا وسهلا بك وشكرا لقبولك الدعوة. أستاذ عبد الله، يعني سنبدأ من البداية، وأنت صاحب باع طويل في هذا المجال، بدأت رحلتك في الإعلام والصوت من الصحافة خلال مرحلة أو بدايات التحول، وتقريبا هي فترة 2011 تقريبا.
2: نعم،
1: احكي لنا عن البداية، بدايتك في هذا المجال.
2: يعني حتى أؤسس للأفكار التي أريد أن أقنع بها المهتمين بمجال الإعلام، وتحديدا طلاب الإعلام أو حتى طلاب الآداب والعلوم الإنسانية أو حتى الطب، حتى يعني لا يغضب منا أحد، جميع من يريد أن يمارس الإعلام باحتراف سيستفيد من هذه النقطة التي بدأت فيها مشواري. بعد أن قررت أن أدخل مجال الإعلام، وكان ذلك في حياتي المدرسية والمرحلة المتوسطة حيث يعني قضيتها في الرياض، ظهر لدي رغبة شديدة في أن أكون ناقلة للمعرفة وللعلوم وأشاركها للأصدقاء وللأصحاب بشكل دائم. فبعد أن كنت في الإذاعة المدرسية والمكتبة المدرسية، تشكل لدي وعي بأن أجمل ما يمكن أن يقضي المرء فيه وقته هو أن يكون ناقلا للمعرفة، ويرى الرغبة في معرفة المزيد والتفاجؤ في عيون الآخرين الذين يستمعون إليه. تبلورت هذه الفكرة وقررت أن أدرس الإعلام، ولكن حصل ما غير وجهة نظري في هذا الموضوع، فانتقلت إلى دراسة الأدب الإنجليزي. لم يكن محددا أو لم يكن قرارا نهائيا أن أدرس الأدب الإنجليزي،
1: رغم وجود الشغف والمحبة
2: نعم، لكن القرار كان هو دراسة الآداب والعلوم الإنسانية أيا كانت هذه الآداب، لأن القناعة التي اقتنعت بها ووصلت إليها وتكرست الآن بعد ممارسة هذه العوام الطويلة للإعلام، أن الآداب والعلوم الإنسانية المتشكلة في الرواية وفي الشعر وفي النثر وفي المسرح والقصة القصيرة والأغنية والفيلم والمسرحية هي أساس الإعلام، لأن الإعلام في تشكيله الأول كان هو عبارة عن القصة التي يتنقلها الآخرون.
1: صحيح.
2: وأنت تعلم القصة المشهورة التي تقول أن أحدا من كبار العرب أراد تزويج بناته، فأحضر أحد الشعراء حتى يمدحه، فمدحه فتزوج بناته جميعا. فبالتالي عودا على بدء، بدايتي في دخول الإعلام كانت من بوابة الآداب والعلوم الإنسانية التي شكلت جسرا لإدراك كيف يتم صناعة القصة، كيف يتم نقلها، كيف يتم التشويق من خلالها. ومع هذه العناصر واكتمالها ومع بعض الدورات الإعلامية أصبحت جاهزا لدخول هذا المجال. وكانت البوابة في البداية لهذا الموضوع من حسن حظي مع الأستاذ أحمد ضيف الغامدي في صحيفة الجزيرة، أني بدأت في دراسة التحرير على يديه لفترة امتدت لعدة أشهر، ثم دخلت إلى الإذاعة، إذاعة UFM، وأكملت أو أتممت 11 عاما فيها.
1: بالحديث عن الإذاعة، هناك سر وحب وشغف كبير وارتباط لديك بالإذاعة تحديدا. لماذا؟
2: لأنه في وجهة نظري إن صلح الصوت فيما نقدمه من عمليات إبداعية، سواء كانت أغنية أم قصة أم مسرحية أم فيلم أو مسلسل، إذا صلح الصوت وصلت المعلومة أو وصلت الفكرة الإبداعية أو

0: وصل الإبداع في الشعر أو النثر أو غيره، لأنه بعدم وجود صوت جيد ينقل هذه الكلمات وهذه المشاعر وهذه الأحاسيس بشكل جيد، سيتراجع جدا جودة وصول هذه اللحظات المشاعرية الإبداعية إلى المتلقي. فبدون صوت جيد يصعب وصول هذه المعرفة.
1: جميل. أيضا ونحن يعني نبحث ونعد لهذه الحلقة، من المقاطع الملفتة لك زيارتك للإذاعة في سوريا بعد نعم. سقوط النظام.
0: نعم صحيح.
1: لماذا اخترت هذه الوجهة؟
0: لارتباطي أولا بالإذاعة. ولأن
1: ولكن أريد التفاصيل، أريد أن تصف لي هذا الشعور، يعني لماذا اخترت هذه الوجهة، لماذا عدت في هذا التوقيت بالذات؟ نعم. كيف كان شعورك كمواطن سوري؟ كيف كان شعورك أيضا كإعلامي ذهب إلى مكان يحبه؟
0: طيب يعني سأشاركك أمرا خاصا لم يكن ضمن الإعداد مطلقا ولم نتفق عليه، لكن هذا السؤال جدا حساس أستاذ ماجد، لأنه أنت قلت أنه مواطن سوري. فكرة أن يكون لدينا وطن لم نشعرها من قبل، هذا الشعور هو بالكامل جديد علينا. فعندما تشعر أن هذا الوطن هو لك بمجرد ما هبطت طائرتي قادمة من الرياض إلى مطار دمشق، بدأت أشعر أن جدران المطار، نوافذ المطار، الكاونتر، الأشخاص الموجودين في كل هذا المكان هم أشخاص أنتمي إليهم وينتمون إلي. شعور أن هذا الوطن هو لنا، يعنينا، وبالتالي نحن معنيون بتطويره ونمائه، وليس الفخر به بقدر ما أن يكون السعيدون أو سعيدين بالانتماء له. فكانت البوابة من إذاعة دمشق يعني لحظات لا توصف، لأنه لا يستطيع أن يشعر بها إلا من شعر في لحظة من اللحظات أنه لا وطن له. في بعض التصنيفات الأمم المتحدة لبعض الدول العربية التي نتمنى أن ينتهوا من واقعهم المرير، هناك مواطنون عرب يصنفون أنهم بلا وطن. هي كلمة مؤسفة، لكنه شعور جدا مؤلم للإنسان أن يعيش معه عمرا كاملا. فحتى لا نخرج عن الموضوع كثيرا، العودة إلى الإذاعة التي للأسف تعودنا سماع بروباغاندا النظام وأجندة النظام عليها على مدار سنوات طويلة، طبعا إلى جانب الأعمال المسرحية الإذاعية وتمثيليات الإذاعية والبرامج القيمة من أساتذة الإعلام السوريين، لكن كانت هي منصة لنقل ما يريده هذا النظام من كذب وتلفيق، وهذا لم يعد الآن موجودا. الحاجة إلى تطوير كبيرة، الحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية قاسية جدا، يعني الاحتياجات جدا هائلة، لكن الزملاء والأصدقاء في إذاعة دمشق وفي مختلف المؤسسات الدولة السورية يبذلون أقصى ما لديهم، وسيكون إن شاء الله التعافي سريعا ومفاجئا للجميع بسرعته إن شاء الله خلال أشهر أو سنوات قليلة بإذن الله.
1: بإذن الله، ونتمنى لكم المزيد من النجاحات والتقدم إن شاء الله والازدهار. ارتباطك بالإذاعة ومحبتك لها، وهناك شغف كبير لكثير من الإعلاميين الذين بدأوا من هذا الميكروفون، هناك ارتباط كبير، يصعب فك هذا الارتباط، ولكن أريد أن نشرح أو يفهم المستمع سر هذا الارتباط، وكيف شكلت حياتك الإذاعية في طريقة أدائك، في طريقة تواصلك مع الجمهور.
0: من يتدرب صوته بشكل احترافي وخصوصا بمرحلة التأسيس، هذا الصوت المدرب يبقى ملازما له في منزله مع أصدقائه مع زملائه في كل مكان. فعندما يتم تدريب جهازك الصوتي بشكل جيد في بداياتك وتحسن استخدامه، سيحسن هو بالمقابل بالنسبة إليك أن يوصل أفكارك ومشاعرك ورغباتك إلى الآخرين بشكل واضح. فعندما يكون صوتك مدربا بالنتيجة سيكون افتعالك أو انفعالك قليل، افتعالك للمشاكل أقل، وبالتالي جودة حياة أعلى.
1: كل هذا من الصوت.
0: كل هذا من الصوت، لأن أغلب المشاكل التي تقع بها على المستوى الشخصي أساسها كان كما يوصف دائما سوء تفاهم، ولكنه بالفعل هو سوء تحاور وليس سوء تفاهم بالدرجة الأولى. لأن الأصوات عندما تكون تتحدث بانفعال إلى شخص ما تريد أن تصل معه إلى نتيجة إيجابية
1: صحيح.
0: أو اتفاق جيد، ولكن نبرتك تبدأ بالصراخ والانفعال.

0: هو عندما يسمع هذه الترددات الصوتية العالية والحادة أنت تصيبه بشيء من الذعر أو الخوف أو الشعور بعدم الارتياح أو الشعور بالحد الأدنى بالانزعاج.
1: النقطة هذه تحديدا هذا ما أعاني منه. أنا بطبيعتي صوتي ربما عالي وكثير ما أفهم بشكل خاطئ فأواجه هذا النقد ويكون يعني حديثي طبيعي جدا مع الشخص لست منفعلا ولكن نبرة صوتي عالية فأواجه هذه النقطة.
0: قد تكون متعود أستاذ ماجد على الأداء بجهد صوتي عالي
1: صحيح
0: فيفهم هذا الصوت أو هذا الجهد العالي بالأداء الصوتي أو بالحديث العادي على أنه فرض سلطة أو محاولة تحصيل ما لا يحق لك، وكذلك يقولون بالعبارات بشكل دائم بالعامية أخذنا بالصوت.
1: صحيح.
0: فهو الفعل بالفعل الموضوع سواء كان جهدا قويا أو كان صراخا حادا بهذه الطبقات العالية المزعجة الحادة، بالتالي ستصل إلى نتيجة غير إيجابية بتواصلك مع من تريد أن تحقق معهم نتائج إيجابية كأصدقاء أو زملاء، وأيضا لا يجعلك في موقف جيد أو موقف قوة حتى لو كنت تتحاور مع عدو، لأن انفعالك الصوتي سيجعلك أقرب
1: سيفاقم المشكلة.
0: نعم.
1: من واقع خبرتك في مجال التدريب وتحديدا في ما يتعلق بالصوت، ما أكثر مشكلة أو أكثر المشكلات الصوتية شيوعا بين المتدربين أو التي واجهتها؟
0: يعني بمسيرة التدريبية من تدريب القيادات وصولا إلى تدريب خدمة العملاء مرورا بتدريب الإعلاميين، المشكلة المشتركة بين الجميع أو المشتركة بين الجميع هي الطبقات الحادة جدا التي أستخدمها أنا الآن التي تعود الإنسان على استخدامها منذ أن كان طفلا واستمر على ذلك. فهذه الطبقات العالية الحادة نقضي وقتا لا بأس به ويختلف من شخص إلى آخر، لا يتجاوز أياما أو أسبوعين بحد أقصى حتى يستطيع الإنسان النزول من هذه الطبقات الحادة إلى طبقة القرار التي يكون فيها هادئا مستقرا، تنفسه منضبط ونبضات قلبه منضبطة وصوته واضح وقوي بطبقات القرار المريحة لأذن المتلقي أيضا، ويبتعد عن طبقات الجواب. هذا الوقت الذي هو جل ما نقضيه من وقت أو أغلب المشاكل التي نحاول حلها خلال وجود أشخاص في دورات تدريبية هو النزول من طبقات الجواب الحادة إلى طبقات القرار الرصينة والرزينة.
1: نعم، ولكن هذه النقطة لا تختلف من شخص إلى آخر؟
0: بالتأكيد طبعا،
1: معرفة طبقة الصوت الحقيقية. هناك أشخاص تكون طبقة صوتهم الحقيقية هي القرار، وربما السيدات الأغلب يكون الجواب وحدة الصوت تكون أكثر من الرجل، ليست معادلة طبيعية؟
0: عندما نحلل الأصوات على البيانو من الباس إلى السوبر إلى الميزو سوبرانو الطبقة الأكثر حدة، أي شخص سواء السيدات يكون في المنطقة الأقرب إلى الجواب اصطلاحا لنسميه اصطلاحا بالجواب، والرجال أقرب إلى منطقة القرار، لكن كل فرد لديه قراره طبقته الأعمق ولديه جوابه طبقته الأعلى. فكل شخص قادر على استخدام طبقة القرار الموجودة لديه، فلذلك تشاهد الزميلات في القنوات الإخبارية في العربية أو الحدث صوت نسائي ولكنها تتحدث بطبقة القرار الخاصة بها، فبالتالي هدفنا النزول بطبقة من الجواب إلى القرار عند كل شخص. هناك فروق فردية، الباس صوت الباس وهو أعمق الأصوات، هو الصوت الأكثر جهورية والأكثر ذكورية، هو الشائع بين الرجال غالبا، وصوت التينور والسوبرانو هو أو الآلتو عفوا والسوبرانو وأيضا التينور بالنسبة للسيدات، ومن تمتلك صوت التينور هي يكون صوتها أقرب إلى حد ما إلى صوت الذكوري والأقرب لصوت القرار الأنثوي الرخيم. فبالتالي ما نعمل عليه هو النزول عند أي شخص من طبقة الجواب العالية لديه إلى طبقة القرار التي لا يستهلك هو شخصيا بها تنفسا كثيرا أثناء حديثه.
1: ما الهدف؟
0: الهدف هو أنه كلما استخدمت طبقات الجواب العالية أنت تستهلك كمية أكبر من الهواء أثناءها، فبالتالي هذا يجعل نبضات قلبك أكثر لأنك تتنفس بسرعة أكبر وبالتالي انفعالك أسرع. أما من يستخدم طبقات القرار فتنفسه أبطأ وبالتالي نبضات قلبه أهدأ وبالتالي انفعاله بعيد
1: أقل. أن ترى بأن الصوت ليس مجرد وسيلة لنقل الكلام بل هو جزء من هوية الإنسان، ماذا تقصد في هذا الجانب؟ يعني

0: المقصود بالهوية الصوتية الشخصية للإنسان وكيف تتكون؟
1: أنا دائما أشبه الصوت أو أنقل الصوت بأكثر صوله تجليا لمن يستفيد من هذه الدورات التدريبية، أن الصوت هو جهاز الإعلامي الخاص بك.

0: بما نقول، سواء على الصعيد الشخصي أو على الصعيد العملي بدرجة أكبر ونتائج وخيمة أكثر، ندفع ثمنها بشكل عملي أكبر. فعندما تكون تريد أن تنقل هذه المعرفة، سواء معلومات تخص مجالك، ليس بالضرورة أن يكون إعلاما أو ثقافة أو معرفة، حتى لو كان مجالك بالهندسة البحرية وتريد أن تصف أو توصف المشكلة الحالية، أو تريد أن تنقل لرؤسائك في العمل أن هذا الاقتراح يجب أن يطبق في أقرب وقت ممكن لسلامة الفريق العامل، فيجب أن تنقلها بكلمات واضحة وتراكيب واضحة وصوت واضح غير متردد، لأن التردد أول ما يرصد بالإنسان هو يرصد من خلال صوته. الصوت المتردد هو الصوت العالي الذي يوجد به شيء من الرجفة، ويضطر الإنسان إلى أن يعني يبلع ريقه كل فترة قصيرة، ولكن الصوت العميق هو صوت ينعكس بتواصلك البصري أيضا، لأنك أنت مدرك لما تقول ومتأكد أن صوتك واصل بشكل مسموع إلى الآخر، فبالتالي حضورك بالكامل يكون أكثر ثقة إذا دعمه أنه لديك معرفة ولديك لغة تمكنك من نقل هذه الأفكار بتراكيب صحيحة وبدون وجود أخطاء لغوية.
1: ولكن
0: ولا نتحدث عن النحو، لأن النحو جميعنا يلحن بالنحو، ومن يتحدث العربية بدون أي لحن قد انتقل إلى رحمة الله تعالى. لا يوجد إنسان يعيش الآن لا يلحن أبدا باللغة العربية نحويا.
1: ولكن في هذه النقطة نحن في آخر المطاف بشر، يعني نمر بانفعالات، نمر بظروف مختلفة قد تؤثر على النبرة.
0: نعم.
1: ولكن هل تتأثر الرسالة؟
0: بالتأكيد نعم. دائما أذكر للمستفيدين من هذه الجلسات أنه عندما يكون لديك أي لقاء مهم أو اتصال مهم أو عرض تقديمي مهم في شركتك، أو حديث مهم مع صديق، أو حتى مناقشة مشكلة مصيرية مع الشريك في المنزل، اختر وقتا يكون فيه صوتك مرتاحا، قد نلت قسطا كافيا من النوم، لست مصابا بأي شعور بالحكة أو الحساسية أو أي شيء يمكن أن يعطل من وصول صوتك بشكل جيد، لأن رسالتك مهما كانت سامية وحاضرة ومتأكد منها وأنت صادق فيها فعلا، قد يخذلك صوتك. أنا أقول ذلك للمتدربين دائما، كل ما أعلمكم عليه أنا أقع في خطائه أحيانا، لأن جهاز الصوت هو جهاز عضلي قابل للإنهاك، فبالتالي هذه العضلات إذا لم تنل قسطا كافيا من الراحة، إذا لم تكن بحالة جهوزية عالية، إذا لم تكن في أداء عال، لن تكون دائما قادرا على نقل كل ما تريد بشكل جيد. ولكن ما نهدف إليه من التدريب أو من خلال التدريب إليه هو أن تكون نسبة خطائك أقل، وأن تكون نسبة حضورك الصوتي أكبر، وأن تكون قادرا على تمثيل نفسك على الأقل بشكل يومي بطاقة تتراوح بين الممتاز والجيد، لا تصل إلى مستوى المقبول أو خطر الضعيف.
1: نعم. في هذه النقطة وأنت تنادي أيضا بالوصول إلى الطبقة المثالية، وهي طبقة القرار.
0: نعم.
1: لكي يكون الشخص هادئ يتنفس بشكل جيد. هناك من يفسر هذه الطبقة بنوع من البرود. هل دائما الطبقة الهادئة تدل فعلا على الثقة؟
0: سأفصل قليلا بهذه النقطة حتى تكون واضحة.
1: تفضل.
0: الحديث بطبقة القرار لا يعني أن نستمر بالحديث بطبقة القرار بدون أي تلوين وصوت منخفض، لأن هذا سيعكس عدم رغبتي في إكمال هذا الحوار أو أنني غير مهتم بإجراء هذه المقابلة. هذا لنقل الانطباع الذي وصلك الآن بأنني غير مهتم، لأنني أتكلم بشيء أقرب إلى الحيادية، وهذا ما تؤدى فيه الأخبار، أن تؤدى بطبقة القرار الهادئة حتى تكون بعيدة قدر الإمكان عن اتخاذ موقف واضح. لكن الحديث بطبقة القرار أعني فيه أن يكون يعني مركز استخدامك للصوت هو القرار، ولكن يجب أن تستخدم بعض التلوين، مثل ما ذكرت أنا الآن في حرف العين بكلمة بعض، أني صعدت إلى طبقة عالية ونزلت مرة أخرى، هذا يسمى التلوين العفوي. فعندما أريد أن أوصل إليك أي فكرة أو أقنعك بأي موضوع، أنا أستخدم التلوين الصوتي، ولكن أستمر بالوجود بطبقة القرار. القرار هو القاع الذي أستخدمه بشكل دائم، ولكن أصعد بين الكلمات بما يخدمني من تلوينها حتى تكون الفكرة أكثر وضوحا وأكثر وصولا. لكن البقاء باستخدام طبقة القرار لوقت طويل هذا يعكس أني لا أريد أن
1: دون تلوين أو ضغط على بعض الكلمات
0: أو دون الاستعانة بطبقات الجواب. أنا يعني حتى تكون الفكرة مركزة، هو أن يكون مركز استخدامك للصوت بالقرار

0: مع استخدامك لطبقات بشكل عفوي. هذا أمر ليس رياضيات أو ليس تكنيك يجب أن تستخدمه بشكل مدروس. هو الطريقة التي تتحدث بها بشكل عفوي مع الآخر. ولكن بدل أن تستخدمها بطبقات عالية وحادة تستخدمها من طبقات القرار.
1: يعني من ضمن الأسئلة كذلك وتحديدا من معدة الحلقة تسأل هذا السؤال، وكذلك من زميلنا الزميل العزيز وجه له تحية علي قيدان.
0: نعم.
1: يسألون لماذا الكثير ينزعج من سماع صوته أثناء التسجيل؟
0: هذه المشكلة عانى منها الإنسان الحالي الذي عاش آخر 100 عام فقط. لأن الإنسان القديم لم يسمع صوته من مصدر آخر إلا من صدى الصوت في المناطق الجبلية أو في المناطق ذات طبيعة جغرافية معينة. الإنسان الحالي يشعر بشيء من الغرابة وحالة بالنفور، ما زلت إلى الآن أبحث عن أسبابها النفسية أكثر وأكثر لكنني إلى الآن لم أصل إلى جواب. شعور النفور أو الشعور الغير مريح عندما نسمع إلى أصواتنا في الفويس نوت أو في أشرطة الفيديو المنزلية سابقا في الأجيال السابقة أو حتى في الكاسيت، نشعر باستغراب شديد ونسأل جميعا أقراننا أو من يجلسون معنا هذا السؤال، هذا صوتي؟ فنسأله باستغراب واضح، لأن هذا ليس الصوت الذي أسمعه أنا. لأنك ببساطة أنت تسمع صوتك من أذنك الخارجية والداخلية، أما الآخر هو يسمعه فقط من أذنه الخارجية. لذلك عندما تسمع صوتك من مصدر آخر أنت تشعر بشيء من الاستغراب، أن هذا الصوت مألوف لكنه غريب لا يصدر مني الآن. أمر يتعلق بجانب النفسي لا أستطيع الإجابة بشكل دقيق عليه، ولكن أشاركك قصة يعني طريفة في هذا الموضوع. أثناء بحثي الصدى في الإنجليزي في اللغة الإنجليزية الصدى يعني إيكو. أثناء بحثي وصلت إلى معلومة تقول أن أحد الآلهات الإغريقية كانت تتحدث مع جاراتها الأخريات من الآلهات الأخرى وانشغلت عن خدمة زوجها، فعاقبتها الآلهة الأكبر بأنها تستمر بالحديث حتى تسمع صوتها بشكل متكرر وأسمتها إيكو. ففي الحضارات السابقة كان الصوت الآخر الذي تسمعه مرتدا عليك من الجبل أو من مكان آخر كان له بعد خرافي أو بعد ديني أيضا، لأن هذا الصوت يستحيل أن يكون صادرا منك. فيمكن أن تكون الآلهة أو الجن هي من ترد عليك في هذا الصوت
1: كنوع من العقاب.
0: نعم.
1: جميل. أيضا من ضمن النقاط في هذا الجانب فكرة التسجيل، عندما نقوم بتسجيل أصواتنا هل هذا يعكس الصوت الحقيقي النابع أو الصادر منا أم هناك بعض التعديلات عليه فلا يخرج بالصورة التي نسمعها؟
0: لا هو الصوت الحقيقي بالنهاية، لأنه مصدر الصوت هو الأوتار الصوتية. فبالتالي الصوت
1: التسجيل
0: والتردد الصادر هو نفس الصوت، هو الصوت الحقيقي، أو خليني يعني أكون دقيق، هو الصوت الذي يسمعه الآخرون بشكل دقيق، هو هذا الصوت الذي يسمعه الآخرين باختصار شديد. وعملية التصالح معه وأن تبدأ أن تعشق هذا الصوت.
1: هل أنت متصالح معه؟
0: بالتأكيد. حتى تؤدي بشكل تستمتع فيه، حتى تمتع الآخرين لابد أن تستمتع أثناء الأداء. ولا يمكنك أن تستمتع وأنت تكره صوتك أو لست متصالحا معه. هي مرحلة، نفسية فقط، هي مرحلة
1: السماع.
0: نفسية. نعم. هي مرحلة من الحاجز النفسي الذي يكسر أثناء عملية التدريب. بعدها تبدأ تشعر بشعور من الإعجاب والتقدير والسعادة لهذا الصوت الذي أصبح ينقل ما لديك من أفكار أو آراء أو موضوعات مختلفة للآخر بشكل جميل. فتبدأ علاقة من التصالح تصل إلى مرحلة الحب والاستمتاع، وكلما استمتعت كلما أمتعت من يجلس أمامك.
1: نعم. نقطة أخرى، إذا تغيرت اللهجة أو تغيرت اللغة هل يتغير الصوت؟
0: نعم بالتأكيد تتغير طبقات الصوت، لأن اللغات أو اللهجات تختلف فيها مخارج الأحرف، وأيضا تختلف فيها أيضا طبقات المستخدمة في الصوت. فإذا ذهبنا إلى شرق آسيا نلاحظ أن الأصوات حادة جدا، لكن إذا ذهبنا إلى اللغات الأوروبية أو مثلا الإنجليزية يكون الصوت في استخدامات مخارج أحرفه غالبا من قاع القرار. فتلاحظ ذلك عندما يتحدث رجل بالإنجليزية، وتلاحظ الفرق واضحا عندما يتحدث شخص بلغات من شرق آسيا. فيمكن أن تلاحظ هذا الفرق الآن لو استخدمت اليوتيوب في البحث عن الموضوع.
1: يعني لا يدل على عيب مثلا في الشخص،
0: لا الجهاز الصوتي
1: أو عدم المقدرة على تحديد الهوية.

0: نهائيا
1: الصوتية.
0: الجهاز الصوتي عند كل الشعوب وكل البشر هو جهاز واحد. لذلك ترى كثير من الإخوة الإندونيسيين والفلبينيين المتميزين جدا بترسيل القرآن. وعندما تسمعهم لا تشك لحظة واحدة أنك تسمع قارئا من الحجاز، من السعودية، من مصر، من سوريا. وهم أشخاص من شرق آسيا وجميع أسلافهم من تلك المنطقة لمئات آلاف السنين. فالجهاز الصوتي هو واحد، لكن مخارج الأحرف ومخارج الأصوات أو تحديدا طبقات الصوت تختلف باختلاف البيئة. فحينما يولد شخص ياباني في الرياض وفي أحد أحيائها سيتحدث اللهجة النجدية، أو شخص من الرياض ولد لسبب مثلا أن والده في ملحقية الدبلوماسية في روسيا أو في البرازيل سيتحدث باللغة البرازيلية كما يتحدثها أهلها. أصواتنا هي ما نسمع، أصواتنا هي ما نسمع من تراكيب جمل ومخارج أحرف ومن لغة بالدرجة الأولى ومن موسيقى هذه اللهجات. فنحن كائن محاكي، كائن مقلد، يقلد جميع المهارات الموجودة لديه، يكتسبها من البيئة المحيطة. فحينما يسمع هذه اللهجة وهذه الأصوات هو يقلدها. فصوتك يشبه صوت أبيك من ناحية الكلمات والموسيقى المستخدمة، ليس لأنه والدك بل لأنك سمعته وأنت صغير فأصبحت تؤدي بنفس الطريقة
1: هو مرجعك التي
0: تحدث بها. نعم. الشبه فقط في الخامة الصوتية، الخامة والنسيج التكويني لهذه الأوتار فقط، ولكن طريقة الكلام وأسلوب الكلام والطبقات المستخدمة في الكلام هي فقط لأنك سمعته مرارا وآلاف المرات وأنت صغير.
1: جميل. سننتقل إلى نقطة أخرى وهي الأداء والتعليق الصوتي، وهو مجال يعني انتشر فيه كثير من الناس، ربما مبتدئين أو كثير من يقلدون.
0: نعم.
1: من وجهة نظرك أستاذ عبد الله، يعني ما التعليق الصوتي وما أبرز المجالات اليوم؟
0: التعليق الصوتي الاحترافي في أعلى درجاته أو أعلى حالاته أو أصعب ألوانه هو بالوثائقيات. هي أصعب أنواع الأداء الصوتي، لأن الأداء يرتبط بجهد صوتي عال ومخارج حروف دقيقة 100%. لكن أثناء البث المباشر الآن نحن نتحدث باللغة العربية وبأصوات محترفة، ولكن قد نأكل بعض الحروف، قد نتلعثم ببعض الكلمات ونستمر بالحوار. لكن أثناء أداء الوثائقيات أنت مطالب بإعادة الجملة كاملة، وفي بعض الأحيان المقطع بالكامل،
1: المقطع بالكامل، وفي بعض الأحيان التسجيل بالكامل،
0: في بعض الأحيان نعم. لأن إذا ارتكبت خطأ متكررا في منتصف أدائك لفيلم وثائقي ولم تستطع أن تتجاوز هذا الخطأ وأخطأت به مرارا وتكرارا واستمر هذا الأمر لبضع دقائق أو ربع ساعة، هذا يعني أنك بذلت جهدا صوتيا عاليا يتطلب منك أن تكون مستريحا بعض الشيء وتخرج لقضاء بعض الوقت في غرفة الاستراحة حتى تعود. إن أكملت النص وأنت في حالة إجهاد سيكون دخولك في الأداء الصوتي أو في بداية الفيلم مختلف عن خروجك منه. فستكون المقدمة بصوت قرار مرتاح وواثق، والخاتمة تكون بصوت مجهد منهك يريد فقط أن يؤدي هذه المهمة بدون أي رغبة في إيصال المعلومة. فبداية بالوثائقيات، وصولا إلى الأداء الحواري وما بينهما من أنواع أداء مختلفة من الأخبار أو قراءة التقارير أو المواد المصورة أو المسجلة. لكن في جميع هذه الألوان يجب أن يكون أداؤك الصوتي أقرب إلى المستوى الممتاز، حتى إن لم تستطع الوصول إليه تكون في مستوى الجيد جدا أو في أسوأ الأحوال في المستوى الجيد.
1: هل لاحظت بعض الجوانب السلبية تجاه هذا الموضوع لمن يعني يعملون في مجال التسجيل، الإعلانات وغيرها؟
0: في وجهة نظري الآن في مختلف منصات الإعلام العربي للأسف أصبح هناك تراجع لاستخدام اللغة العربية الفصحى لحساب اللهجات المحلية. هذا ليس أمرا سيئا أو أمرا خاطئا، ولكن غياب اللغة العربية لدرجة أكبر من ما وصلنا إليه سيؤثر على هويتنا على مرور الأجيال أو حتى لو بعقود قصيرة، لأن عدم الحاجة إلى وجود مؤدين أو معلقين صوتيين بلغة العربية الفصحى يعني انتفاء الحاجة إلى قراءة اللغة العربية الفصحى والمعارف والفنون والثقافات والروايات المختلفة. فعندما لا تكون محتاجا إلى أن تؤدي بالفصحى وتؤدي

0: باللهجة المحلية بشكل دائم بعد عقد أو عقدين، ستلاحظ أن هذا الشخص الذي أصبح إعلاميا دون أن يقرأ رواية واحدة أو أن يكون متمكنا من اللغة العربية الفصحى بشكل جيد سيصبح يخطئ حتى باللهجة المحلية. فيتراجع معيار اختيار الأشخاص الإعلاميين من شخص يجيد اللغة العربية بشكل مقبول وجيد إلى شخص يتحدث لهجة محلية إلى شخص يتحدث لهجة محلية بمخارج حروف خاطئة. فإذا استمرينا بهذا التراجع بالشروط المطلوبة للمؤدين الصوتيين سننتهي بأشخاص لديهم مشكلة بالتواصل مع الأهل والأصدقاء والزملاء ويظهرون في الإعلام في نفس الوقت.
1: هذا فيما يتعلق في الإعلام أو العمل كإعلاميين، ولكن هناك معلقين يعني هدفهم المهني هو عمل إعلانات فقط وأخذ مقابل. وهم كثر موجودين في السوق. ما هي الملاحظات التي ربما تكون قد رصدتها أو تعاني منها كمدرب في هذا المجال؟
0: أنا في الواقع لا أدرب أبدا على أداء الإعلانات، لأن أداء الإعلان يجب أن يكون أحد متطلباته الرئيسية لدى الشخص أن يكون إحساسه مرهف وأقرب إلى شخصية الممثل حتى يؤدي هذا الإعلان بشكل مقنع، لأن الإعلان هو عبارة عن أداء تفاعلي عال لغة وشعورا حتى تكون مقنعا بالمنتج الذي أنت تحاول أن تسوقه للناس أو أن يتقبله الآخر.
1: الإعلانات كانت على سبيل المثال، هناك إعلانات، هناك أعمال وثائقية مثل ما تفضلت، ولكن أنت في نهاية المطاف تدرب على الصوت.
0: أدرب على الصوت بشكل أساسي، لكن ليس على طريقة أداء الإعلانات، لأن أصبح هناك
1: لماذا لا تدرب في هذا المجال؟
0: لأن يجب أن أكون صريحا فيما سأقول الآن حتى تكون الفكرة واضحة.
1: تفضل.
0: نحن خلال عملنا في الإذاعات في 15 عاما الأخيرة رصدنا وكنا المصدر الأساسي لأداء الإعلانات الصوتية في الإذاعات. هناك مشكلة لدى الجميع في قراءة النص المكتوب. فحينما نقرأ إعلانا مكتوبا بلهجة محلية يكون أداؤنا غير مقنع، وكأننا نقرأ وكأننا في مسرحة مدرسية. هذا الأمر وكثافته مع العصر الذهبي للراديوهات والإذاعات إلى وصولا إلى عام 2015 و16 أو 17 كان الإعلان في الراديو من أهم مصادر التسويق. فعند الإعلان وكثافة الإعلان وكثافة الاستماع إليه كان المؤدون يقرؤون هذه الإعلانات بدون إقناع وبدون أداء تمثيلي حقيقي، فكانوا يقرؤون الإعلان لمجرد قراءته حتى يتقاضون الأجر. هذا الأمر جعل عند أصحاب المنصات الرقمية الجديدة والبودكاست والمنصات التي أصبحت تنافس الراديو لاحقا ردة فعل أن هذا الأداء الكلاسيكي غير مقنع بالنسبة لنا، فاتجهوا بشكل حاد ومتطرف إلى الأداء بدون تلوين.
1: في هذه النقطة
0: هذا الأمر هو الذي خلق هذا الصراع.
1: في هذه النقطة أذكر في أحد الإعلانات مع أحد الزملاء طلب منه أحد العملاء من ضمن الشروط والمعايير التي يريد أن يصل إليها في المخرج النهائي الابتعاد عن الأداء الإذاعي. كان
0: نعم.
1: هذا شرط العميل.
0: نعم.
1: هذه من النقاط يعني اللي أذكرها.
0: صحيح.
1: في هذا
0: صحيح.
1: الجانب
0: لم يعد مرغوبا مطلقا،
1: وكأنه شيء سلبي.
0: هو يوصف بالأداء الإذاعي، هو يوصف بأنه أداء إذاعي، لكن المشكلة هي ليست في الصوت أو بالأداء الإذاعي تحديدا بقدر أن الأداء الذي يقصد به الإذاعي هو أداء تمثيلي غير مقنع. هو عبارة عن تفخيم للصوت ومحاولة لتقمص الشخصية بشكل غير مقنع مثل ما أؤدي أنا الآن، لأنه كان يطلب من بعض العملاء سابقا تفخيم الصوت والمبالغة في الأداء حتى يصل أو يعتقدون أن الإعلان سيصل من خلاله بشكل أفضل. فالجيل الحالي الذي ولد أو لنقل أنه متصالح مع أدوات تواصله بشكل أفضل وتحديدا الصوت، هذا الأداء لا يلفته نهائيا. ودعني هنا أشاركك أمر. يعني مؤخرا خلال إشرافي على أحد المسابقات لمواهب التقديم الصوتي كنت مطلعا على هذه المشاركات الأولية المسجلة بشكل فردي من خلال المشتركين.
1: نعم.
0: الفرق بين بالأعمار هو فرق واضح في طريقة الأداء. كل من هم فوق 30 يؤدون بطريقة كلاسيكية وأداء غير عفوي واضح، وهم يفخمون أصواتهم ويبالغون بمخارج الأحرف بهذه

0: الحقيقة.
1: نعم.
0: بينما من هم تحت العشرينات، الجيل الذي تصالح مع الفويس نوت والرسائل الصوتية وتسجيل نفسه بالسوشيال ميديا، تصالح مع هذا الموضوع بعمر مبكر، ولم يتلقى ما تلقيناه نحن عندما كنا صغارا من إعلام كلاسيكي قد يكون غلب عليه بعض الأداء، لنقل الغير عفوي. فهذا الجيل لا يمتلك هذه المشكلة. المشكلة موجودة عند جيلنا نحن الذين تلقينا الإعلام سواء كان راديو أو مسلسلات أو دوبلاج أو بمختلف الإنتاجات، بوجود أداء غير عفوي في بعض الأحيان.
1: ولكن هناك من يرى بأنه أصبح هناك مبالغة في العفوية، يعني بالتأكيد. نراها في الإعلانات،
0: صحيح،
1: أبسط مقومات التلوين،
0: صحيح،
1: أو الضغط على بعض الكلمات، يعني تجد الإعلان هو عبارة عن شخص يتحدث، يرتجل ارتجال عادي جدا
0: بدون أي اهتمام بإيصال المنتج.
1: فعلا هناك من
0: لذلك وصفته بالمتطرف، ردة فعل متطرفة جدا أصبح،
1: ولكن مطلوب،
0: مطلوب حاليا. كل شيء يتغير مع الوقت، لكن في النهاية سيصبح هذا الأداء كلاسيكي، ويصبح الآخرون الذين يريدون أن يوصلون هذه المنتجات بشكل أفضل يؤدون بشكل مقنع وعفوي. الحل في العفوية فقط، الحل في العفوية، لأن الأشخاص الذين بدأوا هذا اللون في أداء إعلانات معينة هم بدأوها بشكل عفوي، أصبح هناك من يقلدهم، فبالتالي خرج من العفوية مرة أخرى. الأداء الصحيح هو الأداء الذي يناسب النص بجهاز صوتي مدرب يوصل الشعور بشكل مقنع.
1: أنا كيف أصل إلى هذه النقطة؟ هل فهم
0: في البداية
1: النص؟
0: في البداية يجب أن تحدد ما هي المنصة أو ما هو اللون الذي يجب أن تظهر فيه. أنت مذيع أو مقدم أو محاور، أم أنت تؤدي الدوبلاج أو التمثيل؟ لأن هذين المسارين مختلفين. أنا أدرب بشكل دائم على أن تكون نفسك بأفضل شكل ممكن كمتحدث يعبر عن نفسه. أنا لا أدرب مطلقا في عالم الدوبلاج والتمثيل، لأن التدريب فيه هو قائم على كيفية تقمص شخصيات أخرى بشكل مقنع.
1: نعم.
0: هذا هو الفرق الأساسي.
1: نعم.
0: ذلك لا أتدخل بهذا العالم. وحتى أضيف هذه المعلومة أيضا، دورات الدوبلاج والأصدقاء الذين يقيمونها بشكل دائم يخبروني بهذا الموضوع، لا يوجد أشخاص تحت العشرين يلتحقون بهذه الدورات، لأنهم لم يتربوا على أفلام الكرتون مطلقا، أو ليس بالقدر الذي نحن أو الذي مررنا به نحن. أما الأطفال الذين هم أطفال الآن هم لا يتلقون أبدا البرامج الأفلام الكرتون أو الروايات الكلاسيكية التي شاهدنا كثير منها في أفلام الكرتون، حكايات عالمية وجميع الإنتاجات الأخرى، فهم لا يتلقون الآن أي من هذه الكلاسيكيات، هم يتلقون فقط تجارب وتحديات عائلات مشهورة في اليوتيوب. فلذلك هم لا يسعون إلى تقليد ما لم ينتموا إليه. هناك أمر خطير بالنسبة لهذا الجيل، سأتحدث عنه بشكل سريع. هذا الجيل لا يوجد لديه أبطال. نحن كان لدينا أبطال، كان بطلنا كابتن ماجد وماوكلي وروبن هود وغرين دايزر، وحتى سابق ولاحق بالنسبة لجيل الألفينات، أو أبطال الديجيتال حتى.
1: نعم.
0: التي كانت بالنسبة لنا مثيرة للسخرية أو لجيلي أنا، لكن بالنسبة لذلك الجيل هم أبطال الديجيتال أيضا. لكن هذا الجيل لا يوجد لديه أبطال، وهذا أمر خطير جدا. عدم وجود بطل يعني عدم وجود قدوة، يعني عدم وجود من ترغب في أن تكون مثله أو تحاول أن تماثله في أخلاقه. طبعا إذا افترضنا أن هذه أفلام الكرتون كانت مشغول على أخلاقياتها والقيم التي فيها بشكل جيد.
1: هناك نقطة أود الحديث عنها، وهي الصوت الجميل. هل الصوت الجميل بحد ذاته كافي إلى العمل في هذا المجال؟ يعني كثير ما نسمع خصوصا في مجالنا، هناك من ينصح، يعني بنصحك مثلا تتعامل مع أحد الأشخاص، أو إذا كنت مثلا محتاجين، صوته رخيم، صوته جميل، يصلح مثلا أن يكون مذيع أو مقدم أو قارئ تقارير. ما رأيك في هذه الفكرة؟
0: في الواقع أنا لا أسأل أبدا عن جمال الصوت، ولا أشترطه أبدا في خلال عملية التدريب، أو حتى عندما أكون مطالب أن أقترح بعض الأصوات لبعض المشاريع من خلال الأصدقاء والمعارف في الوسط الإعلامي. لا أشترط أبدا جمال الصوت، أنا أبحث عن من يمتلك لغة عربية سليمة وجهازا صوتيا مدربا. إذا كان صوته جميلا بعد هذه الشروط الأساسية فسيكون هذا أمر جيد. ولكن الصوت الجميل بحد ذاته أو منفردا هو أشبه بامرأة

0: جميلة أو شاب وسيم لا يفقهون شيئا، فقط أصواتهم هم أشكالهم جميلة لكنهم لا يفقهون شيئا، فبالتالي لا تستفيدوا من الحديث معه،
1: مجرد شكل
0: معه مجرد شكل. فالخامة الجميلة بحد ذاتها أو بشكلها المنفرد هي لنقل
1: مساعد،
0: ليست مساعد بشكلها المنفرد بدون ثقافة أو معرفة، هي تجعلك أقرب إلا أن تكون يعني عيوبك بارزة بشكل أكبر، لأن صوتك الجميل يجعل كلامك ملفتا للنظر أكثر. فإذا كان هذا الكلام غير دقيق معلوماتيا أو نحويا أو لغويا ستكون أكثر عرضة للوقوع بالخطأ وأيضا لملاحظة الآخرين لهذا الخطأ. الصوت الجميل أو الخامة الجميلة المميزة تفيد بعد أن يكون لديك معرفة أو قدر جيد من الثقافة والاطلاع على الآداب والعلوم الإنسانية أو اللغة العربية السليمة مع صوت مدرب عضليا، بعد ذلك إن كان لديك خامة جميلة فسيكون وجودك مميزا أكثر. نعم. بالتأكيد.
1: نعم. بعود إلى نقطة التلوين وتوظيف التلوين في النصوص المقروءة، نحن بطبيعتنا يكون موجود لدينا هذا التلوين خلال الارتجال، لأننا نعي ما نقول
0: 100%،
1: ولكن الصعوبة تكون في توظيف هذا التلوين خلال أو خلال قراءة نص.
0: نعم.
1: كيف يمكن للأشخاص المهتمين إتقان هذا الفن؟
0: طب أستاذ ماجد، أنت إلى الآن جعلتني أسرد يعني درزنا من الأسرار في الدورات التي أقدمها، وهذا أيضا من الأسرار التي نتحدث عنها. ملاحظة دقيقة جدا، ويوجد لدي أيضا تمرين اسمه الارتجال، حتى نعزز من علاقتك العفوية مع اللغة العربية.
1: نعم.
0: مشكلتنا مع النص المكتوب هي أن علاقتنا مع النص العربي المكتوب بالفصحى بدأت منذ الصفوف الأولى الابتدائية، وحينها قرأنا النصوص لأنفسنا، لم نكن نخاطب بها الآخر، وحفظناها برتم أو بترتيل متكرر للموسيقى
1: بتون واحد
0: بالضبط. فبالتالي اكتسبنا اللغة العربية بهذه الطريقة التي لم نتعود العفوية بها مطلقا أو التحدث بها مع الآخر مطلقا نهائيا. فلذلك عندما نمارس اللغة العربية بعدما أن احترفنا الإعلام نواجه مشكلة مع النص المكتوب، وهذه المشكلة التي وقع بها مذيعي الراديو أثناء أدائهم لنصوص باللغة المحكية ولكنها مكتوبة. فالمشكلة كانت أن النص مكتوب، لذلك الأداء لم يكن عفوي، لذلك كان هذا الأمر مدعاة للسخرية من الجيل الحالي، أن الأداء وكأنه أداء مسرحة المدرسية. لكن الآن وبعد أن اكتشفت هذه الأخطاء وهذه الأسباب كلها، أصبح واضحا لدينا أن المشكلة لدينا مع اللغة العربية أصلا هي في أننا بنينا هذه العلاقة مع نص مكتوب لا نتواصل به بصريا أو شعوريا مع الآخر. فلذلك عندما نقوم بتمرين الارتجال نحن نساعد على الخروج من هذه الحالة، والخروج من هذه الحالة يختلف بدرجة أو بأخرى من شخص إلى آخر. هناك أشخاص تكون العادة عندهم شديدة جدا، وكلما زاد احتراف الشخص أو ممارسته لمهارة معينة بأسلوب معين كلما كان يصعب عليه مقارنة بالمبتدئين الخروج منها،
1: يعني
0: لأنه متعود عليها،
1: ليس له علاقة بفهم النص بحد ذاته،
0: لا هو فقط بما تعود لاوعيك على أن يؤدي فيه ويأمر الجهاز العصبي بالأوتار الصوتية وعضلات اللسان وأيضا التواصل فيه مع الآخر. فعندما تقرأ نص مكتوب في لاوعيك أنت لا تتحدث مطلقا مع الآخر، فهذا الآخر غير موجود، فبالتالي أنت لا تتحدث بعفوية، فقط تحفظ أو تؤدي ما حفظته فقط.
1: قبل دخولنا للاستديو كان هناك حديث شيق بيني وبينك وبين الزميل العزيز حسن الطرزي، ذكرت نقطة مهمة جدا قلت وأود أن نستفيد فيها، وهي أكبر جانب يسقل الشخص هو الميدان. نعم. أكثر من الدورات.
0: صحيح.
1: لماذا الميدان؟
0: ليس أكثر من الدورات. أنا افترضت أن هذا الشخص قد تأسس بشكل صحيح وتصالح مع جهازه الصوتي واقترب من الأداء العفوي. الأداء العفوي لا يظهر أو لا يتجلى إلا عندما تكون مسترخيا تماما ولا تشعر بأي توتر. لذلك أنت في تقديمك لبرنامج ليالي العربية عندما تأخذ إجازة ولو كانت قصيرة أسبوعين أو ثلاث أسابيع، عندما تعود هناك شيء بسيط من الرهبة يعود إليك.
1: صحيح.
0: لأنك انقطعت عن هذا المايك وأنت صاحب خبرة تمتد لأكثر من 10 سنوات، لكن صحيح. هذه الرهبة تعود لأن لا وعيك تعود على

0: إعادة ممارسك لهذا الأمر بالكثافة التي كانت عليها بالسابق، ولكن عودتك للثقة التي كنت عليها أو أنت عليها الآن ستكون أقصر ممن سيبدأ اليوم في هذا المجال. فبالتالي حتى ننهي المعلومة بشكل واضح، عملية التواصل أو عملية التمكن من مهارة معينة تبدأ بعد بنائها الصحيح ومعرفتك لتفاصيل جهازك الصوتي واختبارك لحالات مختلفة في هذا الصوت وكيف يمكن أن يكون مداه معك أطول أو لياقته أعلى من خلال تدريبات معينة ومن خلال اختبارات معينة قد تكون صعبة لبعض المتدربين، ولكن الهدف منها قياس مدى اللياقة. بعد أن تتجاوز كل هذا يجب أن تواجه المتلقي والجمهور والمايك والكاميرا حتى تبدأ أن تبني ثقة بأن صوتي واضح ومسموع ويستطيع أن ينقلني بشكل جيد للآخر. هذه الثقة المتراكمة هي ما تجعل لديك خبرة وتجعل لديك احترافا وتجعلك أقرب إلى أن تكون متجليا بشكل مستمر خلال ظهورك المتواصل على الهواء. لكن سيكون في بعض الليالي أنت لم تكن حاضرا ذهنيا لانشغالك بمشكلة شخصية أو لتعبك أو لمرض ما لا سمح الله أو لعدم حضورك ذهنيا أو لعدم رغبتك العالية الآن في أن تتجلى. فبالتالي نعود إلى العبارة الأساسية، بقدر ما تكون أنت مستمتع ستمتع المتلقي وتتجلى وتكون حاضرا أكثر بأدوات التواصل لديك، وأولها المعرفة واللغة والثقافة وانتهاء بالصوت الذي ينقلها إلي.
1: هذه النقاط الثلاثة هي الأهم بالنسبة لك.
0: نعم،
1: المعرفة واللغة والثقافة.
0: نعم بالتأكيد، ويتوج ذلك كله الممارسة. عند انقطاع الممارسة يتراجع الأداء مهما كنت محترفا.
1: جميل. في الفترة الأخيرة شاهدنا يعني دخول الذكاء الاصطناعي بشكل قوي جدا، شاهدنا العديد أو استمعنا إلى العديد من الإعلانات، تقارير، النصوص، إعلانات بشكل كامل تم إنشائها بواسطة الذكاء الاصطناعي. هناك من يعني وجد فيها استحسان جدا كبير بأنه فعلا أصبح متقن للغة، أصبح يجيد التلوين. ما رأيك في فكرة دخول الذكاء الاصطناعي إلى هذا العالم؟
0: والله يعني أنا كشخص يعني كمتلقي عادي لا أستمتع ولا أتابع أي شيء بالذكاء الاصطناعي صوتيا مطلقا. وأول ما أدرك أن هذا الصوت ذكاء اصطناعي، طبعا باللغة الإنجليزية لأنه يصعب اكتشافه باللغة الإنجليزية، لأن اللغة الإنجليزية أقل صعوبة من اللغة العربية، ويمكن أن يؤدي الذكاء الاصطناعي اللغة الإنجليزية باحترافية عالية. أنا كمتلق لا أرغب بذلك ولا أستمع إليه، ولكن في اللغة العربية نحن بعيدون عن هذا المستوى، بعيدون عن الوصول إلى أن يكون الذكاء الاصطناعي بديلا للأصوات البشرية الحقيقية تقنيا بدرجة الأولى. لأن اللغة العربية لغة محركة وفيها النحو والصرف، فبالتالي أدوات الذكاء الاصطناعي لم تستطع حتى الآن أن تشكل النصوص بدون وجود نسبة خطأ. جميع أدوات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بتشكيل نصوص اللغة العربية وتحريك نهاياتها لم تستطع أن تصل إلى 0.0 بخطأ كنسبة وجود خطأ. الهامش لا زال موجود، مما يعني أن نسبة وجود خطأ موجودة، وبالتالي هذه النصوص لن تكون معتمدة، ستحتاج إلى أن تراجع من قبل خبير لغوي باللغة العربية. لكن هذا الأمر ليس موجود باللغة الإنجليزية.
1: هو الأصعب،
0: هو الأسهل باللغة الإنجليزية،
1: الأصعب في رصد الأخطاء أقصد.
0: نعم. يعني باللغة العربية رصد الخطأ سهل بالنسبة للمتلقي العادي، أما باللغة الإنجليزية هو صعب. فبالتالي إذا كانت المشكلة بتشكيل النص لا زالت موجودة، فبالتالي المؤدي الصناعي أو الصوت الصناعي الذي سيؤدي نفس الخطأ الذي ارتكبه هذا. نعم. التشكيل بالأدوات الذكاء الصناعي، فبالتالي نحن لن نصل حتى إلى تقييم أن هذا الصوت مقنع أو غير مقنع، لأنه ليس مقنعا. وكذلك قس على ذلك الاستمتاع بالأغاني المولدة بالذكاء الاصطناعي لا تستطيع الولوج إلى قلبك ودواخل مشاعرك بنفس الدرجة التي يصل إليها المؤدي المحترف،
1: ولكن أصبح لها جمهور كبير كبير جدا
0: بشكل عابر.
1: يعني هل المشكلة في إتقان اللغة يعني فقط، أم هناك مشكلة في الإحساس، في التلوين؟
0: بشكل أساسي المشكلة بإتقان أدوات الذكاء الاصطناعي لتقديم لغة عربية سليمة. يأتي بعد ذلك مشكلة

0: أنها ليست واقعية وأن الخطأ فيها واضح وأن المشاعر المصطنعة فيها أيضا مرصودة. فلذلك أنا أعتقد أننا ما زلنا بعيدين عن هذا الموضوع، وعندما نصل إليه بشكل كامل
1: نعم
0: سيكون قيمة الصوت البشري أعلى.
1: أوه.
0: لأن كل ما هو متناول بيد الجميع يصبح رخيصا. فبالتالي عندما تكون لديك رغبة في أن تقدم فيلما وثائقيا أو فيلما ترويجيا داخل مؤتمر صحفي، أو أن تقدم إعلانا وتريد أن تقدمه بحضور مثلا موديل بالذكاء الاصطناعي، يمكن أن تضع صوتا بشريا مقنعا حتى تكون هذه المادة مقنعة أكثر. فعندما يكون الجميع قادر على فعل ذلك، سيصبح التميز هو في أن يكون هذه الأصوات وهؤلاء الأشخاص هم بشر حقيقيون.
1: يعني نطمن أستاذ عبد الله؟
0: والله أنا لست قلقا مطلقا، بالعكس. الطلب، وبالمناسبة لدي دورة إعلامية بعد عدة أيام، لكن هذه أول دورة إعلامية أقدمها بعد سنتين من الانقطاع عن دورات الإعلامية. الدورات التي أقدمها هي دورات للمتحدث الرسمي والمتحدث العادي ومقدمي خدمة العملاء ومقدمي العروض التقديمية والمفاوضين، الأشخاص العاديين أصبح لديهم وعي جدا كبير بضرورة تطوير أداء جهازهم الصوتي، لأنه هو جهازهم الإعلامي الأساسي. فبالتالي عملية تركيز البصمة الصوتية البشرية أصبح حاجة عند الجميع، وستزيد أكثر وأكثر، وسيزيد من ذلك وجود أدوات الذكاء الصناعي.
1: نعم جميل. وصلنا تقريبا إلى ختام الحلقة. أنا أود أسألك، يعني مع هذه الخبرة الممتدة وهذه الرسائل التي تحاول أن يعني توصلها وأكبر قدر من الناس ربما يستفيد منها، ما الذي تتمناه في هذا المجال أستاذ عبد الله؟
0: من أي ناحية؟ كأدوات تدريب؟
1: نعم.
0: يعني في الواقع أنا لدي حلم، هذا الحلم نابع من تجربتي الشخصية واطلاعي على أسرار العمل في تدريب الهوية الصوتية وما تتطلبه من نفس طويل وتقنيات متوفرة. أطمح وأعمل على ذلك الآن بإذن الله تعالى، وستزورني إن شاء الله في هذا المقر في حال النجاح بالوصول إليه في فترة قريبة إن شاء الله. هو مركز تدريبي متخصص بالأداء الصوتي حصرا، لأن الأداء الصوتي هو الركيزة الأساسية لجميع أنواع الظهور الإعلامي والمسرحي والسينمائي والتمثيلي. أنا أدرب أيضا بعض المؤدين المسرحيين والممثلين حتى يسقل صوته عضليا بشكل أفضل. فبالتالي عملية التدريب الصوتية تمتد باختصار إلى جميع من يتحدثون ويمتلكون جهازا صوتيا، فالاحتياج لهذا الموضوع هو ضرورة وليس ترف مطلقا.
1: أتمنى لك أكيد كل التوفيق. إلى هنا نكون وصلنا للختام، نشكرك لوجودك معنا، وكما يقال الأوقات الجميلة تمضي بسرعة لم نشعر بالوقت.
0: الشكر لك ولفريق الإعداد أيضا.
1: شكرا لك الأستاذ عبد الله زرزور، مدرب هوية صوتية ومقدم ومستشار إعلامي، والشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام لطيب المتابعة. إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ليالي العربية في رعاية الله.
2: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
3: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
4: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
3: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
4: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات الهوية.
5: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
6: عبر شبكة مراسلين.
7: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
6: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
8: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
6: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
9: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
6: تغطية خاصة.
10: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن

0: الإذاعة العربية الخبر وصدى
1: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
2: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
3: أقفل الكاميرا خلاص.
0: من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
4: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الاخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين ايديكم وناخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
5: من الدورات السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
0: من السياسة الى الاقتصاد،
6: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
0: الى الرياضة
7: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: اخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
8: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الاسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع اخبار العربية اف ام، العالم اقرب.
9: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
0: العربية اف ام، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام.
9: أينما تكونون، العربية اف ام.

0: من العربية أحييكم أينما كنتم، أنا منتهى الرمحي وهذه ساعة إخبارية مفصلة وفي عناوينها: القوات الجوية اليمنية تقصف في صندوق القتل المعلن عنه مسبقا وتستهدف عناصر الحوثي في عدة جبهات.
1: And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror.
0: ترامب يؤكد أن لا خيار أمام أمريكا سوى الانتصار على إيران، وهيك ستتمسك باستمرار استهداف الناقلات.
2: سلسلة تفجيرات، أكثر من 5 تفجيرات.
0: إسرائيل تكثف قصفها على المنصور جنوبي لبنان وتغادر تلة علي الطاهر مع السيطرة عليها ناريا. سوريا تدين دخول المسؤولين الإسرائيليين لأراضيها كانتهاك للسيادة، وإسرائيل تواصل التوغل جنوبا.
3: أنا هنا في إحدى محطتي الوقود اللتين استهدفتهما المسيرات الروسية خلال نهار اليوم.
0: العربية في محطة الوقود التي استهدفتها روسيا في كييف، والرئيس الأوكراني يتعهد بتصعيد الرد. أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد أنزيلي بدء القوات الجوية عمليات القصف في صندوق القتل المعلن سابقا، حيث تم استهداف عتاد الميليشيات الحوثية في منطقة ذباب، كما تم استهداف عربات وعناصر للميليشيا في طريق المخا ذباب. هذا وطلبت القوات المسلحة اليمنية من المدنيين تجنب استخدام طريق تعز المخا وكذلك المخا ذباب، وشددت على ضرورة عدم استخدام الطرق المحظورة حتى إشعار آخر.

كما نشرت القوات المسلحة اليمنية مقطعا مصورا لاستهداف قناصة الفرق المركزية بالجبهة الشرقية عناصر لميليشيا الحوثي في عدد من المواقع.

0: الزميل ردفان الدبيس يطلعنا على الخريطة وتفاصيل المشهد الميداني الآن. إليك ردفان.
1: نعم منتهى، هنالك اشتباكات عنيفة في أكثر من محافظة يمنية في الجوف وكذلك مارب والبيضاء والساحل الغربي، اشتباكات إذن في أكثر من منطقة. قامت القوات المسلحة اليمنية بالتصدي لمحاولة التسلل لميليشيات الحوثي في محافظة الجوف ومارب، ولكن نبقى مع آخر المستجدات هنا في الساحل الغربي، حيث شن الطيران اليمني سلسلة غارات على هذا الطريق الواقع بين ذباب وكذلك المخا. السلسلة الطرق هذه والسلسلة الجبلية المحيطة فيها شهدت أيضا اشتباكات في اليومين الماضيين، وسيطرت ميليشيات الحوثي على ذباب وكذلك على المخا. هنا يوم أمس نزح أكثر من 46,000 من الناس الذين كانوا أو السكان غرب محافظة تعز وكذلك في جنوب محافظة الحديدة بعد سيطرة ميليشيات الحوثي على هذه المناطق.
0: ردفان بأي اتجاه يخرج
1: النزوح؟ كان إلى العاصمة المؤقتة عدن. تحدث محافظ العاصمة عدن يوم أمس بأنه يتم استقبال الذين نزحوا من هذه المناطق جراء القصف، وهناك أيضا عدد كبير من القتلى الذين استهدفتهم ميليشيات الحوثي في هذا الطريق أثناء عملية النزوح. الطيران أيضا اليوم استهدف عدد من المواقع في هذه الطريق المخا وكذلك في ذباب. بهذه المناطق كان هناك استهداف للطيران وكذلك تدمير دبابات، وأيضا الطيران الحربي استهدف كثير من المنشآت العسكرية لميليشيات الحوثي الذي كانت في هذه المنطقة. القصف العنيف والمتواصل هو تمهيد للقوات المسلحة اليمنية للدخول إلى هذه المناطق بعد سيطرة ميليشيات الحوثي فيها. هنا أيضا لو نعود مرة أخرى إلى محافظة الجوف وكذلك إلى محافظة مارب، هنا في هذه المناطق تقول القوات المسلحة اليمنية بأنها أسقطت 5 مسيرات في هذه المناطق في الجهة الشرقية لمنطقة الحزم، وما زالت الاشتباكات عنيفة. أيضا هنا في شمال محافظة مارب تجري اشتباكات حتى هذه اللحظة. إذن القصف العنيف والمتواصل من قبل ميليشيات، هنا تصريحات كانت متواصلة من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية للتحذير بعد وصول ميليشيات الحوثي إلى جزيرة ميون وهي الجزيرة الأقرب إلى باب المندب، وكذلك أيضا الاتحاد الأوروبي والبحرية الأوروبية حذرت بأن التحالف الأوروبي البحري سبيدس سيستمر في حماية السفن وخاصة بعد دخول ميليشيات الحوثي إلى هذه المناطق. الهدف من وصول ميليشيات الحوثي هو إلى باب المندب وكذلك المخا وذباب، هي سيطرة ميليشيات الحوثي على هذه المناطق وهي تحاول الآن الوصول إلى السلسلة الجبلية منتهى حتى تسيطر بشكل كامل على غرب تعز.

0: وكذلك على المخا والبحر الأحمر وباب المندب. كل هذه التطورات، وأيضا يبدو أن المشهد ما زال مشتعل بعد قصف الطيران اليمني كثير من المواقع وتدمير دبابات وأيضا عربات تابعة لميليشيات الحوثي في المخا. وقال المتحدث العسكري بأن القصف سيستمر على تجمعات ميليشيات الحوثي في أكثر من منطقة، وبالتحديد في هذه المنطقة في ذباب المخا يختل الوازعية وكذلك حيس. إليك منتهى.
1: شكرا جزيلا ردفان. ويبدو أن الحرب على الخارطة اليمنية في مناطق كثيرة ومختلفة. وننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بعدد من المسيرات القادمة من العراق، نتج عنها إصابات بشرية وبعض الأضرار التي تجري معالجتها. وقالت الخارجية السعودية أنه بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي بإتاحة الفرصة لحكومة العراق لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الجوار، فقد أثرت السعودية عدم الرد في هذه المرحلة ودعم جهود الحكومة العراقية. وأكدت السعودية بأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. طبعا كل هذه الأحداث مرتبطة ببعضها البعض. عودة إلى اليمن، من تعز معنا مراسل العربية هائل سعيد. هائل، ما هي آخر التطورات الميدانية لديك؟
2: نعم منتهى، حتى هذه اللحظات لا زال الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية يستهدف تجمعات لميليشيات الحوثي وكذلك يستهدف تعزيات عسكرية، بالإضافة إلى آليات عسكرية كان قد شن العديد من الضربات العسكرية. يعني قبل دقائق من الآن كان هناك حوالي 3 ضربات استهدف فيها سلاح لميليشيات الحوثي الانقلابية وكذلك دبابات في مدينة المخا. وأيضا تركز القصف بشكل كبير في منطقة ذباب والمناطق الساحلية، بمعنى أن القوات المسلحة اليمنية طرحت هذه الأماكن بنك أهداف، خاصة تلك الأماكن التي تسكن فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية، كذلك المعسكرات وأيضا الطرق التي تستخدمها كتعزيزات عسكرية إلى مقاتليها في جبهات القتال. ومن المتوقع طبعا أن تدخل الثكنات الحوثية ترسى على البحر الأحمر، خصوصا في جزر ميون وكذلك حنيش وزقر، تحت أهداف أو بنك الأهداف التي أعلن عنها الجيش أو القوات المسلحة اليمنية. هذه الغارات تركزت بشكل كبير، هناك عدد من القتلى والجرحى. كانت أيضا هناك عدد من الغارات كانت قد تركزت في مدينة المخا بالقرب من سوق زيد الخرق. هذا المكان كانت تستخدمه الميليشيات الحوثية كأماكن للعملية والسيطرة أو لتعز مقاتلها أو حشد مقاتلها داخل هذا المكان. تقول المصادر بأنها هناك عديد قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية. هذا الاستهداف جاء طبعا بعد أن كانت ميليشيات الحوثي تحاول إخراج السلاح والآليات العسكرية من مدينة المخا باتجاه محافظة الحديدة وكذلك المحافظات الخاضعة لسيطرتها كمحافظة إب وذمار وصنعاء. أي كانت تحاول ربما نقل هذه الأسلحة، لكن استهداف الطيران أعاق هذا الحركة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية. إذا تحدثنا عن خارطة السيطرة، فإن الميليشيات بسيطرتها على الجزر اليمنية تهدد بشكل كبير حرية الملاحة الدولية، أيضا تحاول استهداف السفن التجارية. قبل قليل سمعنا حوالي 3 صواريخ انطلقت من جبل أومان شرق محافظة تعز باتجاه المناطق الساحلية. ربما هذه الصواريخ متجهة إما على السفن التجارية أو على المناطق التي لا تزال في قبضة القوات الحكومية، خصوصا المناطق القريبة من باب المندب وكذلك من ذباب.
1: هايل سعيد مراسل العربية من تعز، شكرا جزيلا لك على المشاركة. طبعا وفي السياق، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 42 ألف شخص اضطروا للنزوح من مناطق القتال جنوب غربي اليمن، محذرة من احتمال ارتفاع أعداد النازحين إلى نحو 65 ألفا مع استمرار التصعيد بالساحل الغربي. وقالت المنظمة إن الطريق بين مدينتي تعز والمخا قطع، ما دفع النازحين إلى سلوك الطرق الساحلية المؤدية شرقا باتجاه عدن بحثا عن مناطق أكثر أمنا. وأشارت الهجرة الدولية إلى أن بعض الأسر اليمنية تواجه النزوح للمرة

0: الثانية أو الثالثة.
1: The number that we have been able to collect was around 42,000 of the individuals. That was also in our press release. But however, the situation is changing by hour. So as of now, it is quite difficult now to verify the new numbers. But based on various different partners' information and also our own DTM team on the ground, we are talking about more than 10,000 households. which could be as the number can go as high as 60 or 65,000 of the people.
0: أكدت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة أن تصعيد الميليشيات في الساحل الغربي وتهديد أمن باب المندب يندرج ضمن مخطط يخدم الأجندة الإيرانية، وأضافت أن ميليشيا الحوثي تسعى إلى تحويل موقع اليمن وسواحله وجزره إلى أدوات ضغط على دول المنطقة وابتزاز التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، وشددت على أن حماية باب المندب ترتبط بصون سيادة اليمن وتمثل في الوقت ذاته مصلحة مشتركة للمنطقة والعالم.
2: 29 كيلو مترا فقط تحكم قبضة الاقتصاد العالمي. 12% من حركة التجارة الدولية أصبحت في مرمى النيران. نيران اشتعلت بعدما أطلقت ميليشيات الحوثي 5 صواريخ باليستية من جبل أومان باتجاه ممرات الملاحة جنوب وغرب تعز. لم يكن هذا القصف إلا غطاء لتمدد بري يستهدف خنق باب المندب. فقد وصلت الميليشيات إلى مدينة ذوباب على الساحل وفق رويترز، وانتشرت في جزيرة ميون الاستراتيجية البالغ مساحتها 13 كيلومترا مربعا بطبيعتها الصخرية ووعورة طرقها، لتقسم المضيق إلى ممرين بحريين وتتحول إلى منصة رصد حوثية لتهديد طرق الشحن العالمي وممرات الطاقة الدولية. هذا التهديد يتأكد بالسيطرة البرية الجديدة للميليشيات في المخا، والتي تضعهم على بعد 80 كيلومترا فقط من باب المندب، ما يمنحهم ميزة رصد تسببت بحسب صحيفة واشنطن بوست في انخفاض حركة الشحن البحري بنسبة 60% مع تحول حركة السفن نحو مسارات أطول وأكثر كلفة. تراجع ملاحي شمل الأسواق العالمية مباشرة. شركات اضطرت للالتفاف حول أفريقيا بكلفة مليون دولار إضافي للرحلة الواحدة وفق البنك الدولي، وهدد 7,400,000 برميل نفط تعبر المضيق يوميا بحسب رويترز، لتقفز أسعار النفط فوق 105 دولارات للبرميل وفقا للنيويورك تايمز. أمام هذا المشهد القاتم يأتي تصعيد دفع الأمم المتحدة للتحذير من مرحلة جديدة تضع أمن التجارة الدولية في خطر، مرحلة تضع فيها طهران مخططة تطويق الملاحة الدولية بين فكي كماشة. إيران تضغط عند مضيق هرمز وذراعها تقترب من إغلاق باب المندب. عمر السامرائي، العربية.
0: معنا في الاستوديو المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح. أرحب بك من جديد سيادة العميد معنا. دعني أسألك، لو كنت الآن موجود في غرفة العمليات، هل تقرر أن تتجه لتحرير أو المخا والجزر التي سيطر عليه الحوثيين باتجاه باب المندب، أم تتجه من البيضاء شمالا لتشتيت قدرات الحوثيين بحيث لا يصبح الوضع الذي يفرضه الحوثيون أمرا واقعا على اليمنيين؟
3: نعم، حقيقة هنالك هجوم وشيك على محافظة تعز وعلى محافظة مارب. وبالتالي لو كنت على الفرضية التي وضعتيني فيها لاخترت تحصين دفاعات هذه المحافظتين ولانتقلت بالهجوم في الاتجاه الذي تحدثت فيه بالضبط في محافظة البيضاء. على أن أثبت الدفاعات في رأس العارة وفي لحماية العاصمة عدن من أي تقدم من اتجاه ذباب. لأن تحرير الجزر خارج قدرة القوات اليمنية الآن، لا تمتلك طيران مروحي يمكن أن تعمل فيه إنزال جوي أو حتى قوارب قتالية أو مدمرات ممكن أن تقوم بهجوم بحري على هذه الجزر. ومن ناحية أخرى يجب على العالم أن يدرك ماذا كان يفعل، ماذا كان يضحي اليمنيون من أجلهم. في التقرير الذي سبق ظهوري تحدث النسبيدس أنها ستستمر في حماية السفن العابرة.

يكذب، ليس له قدرة اليوم أن يؤمن، لأن زمن الإنذار بات قريب جدا وهو متواجد في ميون. لم يعد مضيق باب المندب مضيقا واحدا، لديه مضيق في مضيق باب المندب، ولديه مضيقين ما بين جزء

0: كان لهم النية في تأمين الملاحة وإن كانت مهام دفاعية، لأسند القوات التي كانت موجودة بطلعة لمروحية واحدة تدمر كل القوارب التي أتت بالقوات الميليشيات الحوثية إلى هذه الجزر، ولظلت هذه المنطقة آمنة على الأقل من الاستهداف المباشر بالنيران المباشرة من هاتين الجزيرتين. النيران الغير مباشرة هي كانت ترسلها حتى في ظل وجود القوات، صحيح، كانت ترسلها صحيح من داخل العمق اليمني، لكن الآن هو بإمكانه أن يستهدف السفن بالنيران المباشرة وبعملية القرصنة المباشرة. وأزيدك من الشعر بيت، هنالك فواعل عنيفة ما دون الدولة موجودة في جيبوتي وفي أرض الصومال وفي الصومال سيتبادلون عملية القرصنة في منطقة باب المندب.
1: والقرصنة في باب المندب مش إشي جديد، يعني كانت تاريخيا تستخدم لمصالح سياسية لأطراف داخلية يمنية. أيضا الحوثيون كانوا كثيرا ما يستخدمون قوارب مفخخة. كيف هذا العالم ممكن يتعامل معه في حال صار وجود الحوثيين في هذه المنطقة أمر واقع؟
0: هي قذيفة عمياء. القارب المفخخ بالسرعة العالية النفاذة، والتي يعلم المجتمع الدولي من أين أتى بمحركاتها الميليشيا الحوثية، ويضطر أن يغض الطرف، يحمل على متنه من 500 إلى طن من المتفجرات، بمعنى قدرته التدميرية قادرة على تدمير أي سفينة نعم وإغراقها. وبالتالي في مسافة ال 13 ميل بحري أو ال 27 في مضيق باب المندب وفي ما بين هرمز ما بين زقر والشط اليمني وما بين زقر والشط الأفريقي، أيضا تهديد كبير جدا في ظل امتلاك للجماعة الحوثية لما تسميه مشابه لحاملة الطائرات، تحمل على متنه عدد من القوارب المفخخة وقاعدتين إلى أربع قواعد لإطلاق الطائرة المسير، وتعمل كجوالة في المياه الدولية كصياد، ثم إذا ما اقترب الهدف أنزل هذه الأدوات القتالية إلى البحر مباشرة، وبدأ بتوجيه ريموت كنترول. فأين زمن الإنذار الذي سيكون متوفرا لدى سبيدس ذو المهمة الدفاعية ومتمسك بمهمته الدفاعية؟
1: بس السؤال الأخير لو سمحت سيادة العميد قبل أن أنهي هذا اللقاء السريع. أيضا كثيرا ما ينظر لما يحدث داخل اليمن وكأنه أزمة يمنية يمنية، وكأنه أطراف يمنية قبائل يمنية تتصارع جهات. هل الموضوع يمني يمني ولا الخارطة الأكبر يجب أن يتعامل معها العالم إنها استراتيجية إقليمية دولية، وإذا ما كان بتعامل معها هيك سابقا ليتعامل معها الآن بهذه الطريقة؟
0: العام 2019 قلت اليمن حباها الله بموقع استراتيجي يؤثر ويتأثر. في منتهى كلامي قلت عليكم أن تستعيدوا الأمن والاستقرار في اليمن حتى لا تبكونه فردوسا مفقود. اليوم العالم سيبكي فردوسا مفقود. أضيف نقطة أخرى، ما يحدث في اليمن هو جزء من حرب المضائق، وحرب المضائق هي مرحلة متقدمة في الحرب الجيوسياسية العالمية عادة، صحيح، ما تستخدم. وبالتالي ما يحدث في هرمز وما يحدث في مضيق الفسفور وما يحصل اليوم في مضيق باب المندب هو جزء من الحرب الجيوسياسية العالمية. وبالمناسبة رغم أن الحكومة حاولت تكشف خطوط إنتاج الطائرات المسيرة ووجود هذه الأسلحة البحرية لدى الجماعة الحوثية، لم يكن لدينا صراع مع الجماعة الحوثية بحري، لا نحن ولا التحالف العربي، إنما أوجدته إيران في هذه المنطقة لتغيير المعادلة. وبالتالي ما يحدث في اليمن خلاصته هو صراع دولي وأقليمي، ولكن للأسف بأيدي محلية.
1: شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا سيادة العميد، ألف شكر. وأعود وأذكر بالخبر العاجل الذي أوردناه قبل قليل، وهو إعراب وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بعدة مسيرات قادمة من العراق نتج عنها إصابات بشرية وبعض الأضرار التي تجري معالجتها. وقالت الخارجية السعودية إنه بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي بيتاحت الفرصة لحكومة العراق لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الجوار، فقد أثرت السعودية عدم الرد في هذه المرحلة ودعم جهود الحكومة العراقية. وأكدت السعودية بأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومشاتها ومواطنيها والمقيمين فيها أيضا. من جدة معنا عبر الهاتف الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور إياد الرفاعي، أهلا بك.

0: معنا دكتور إياد، وهذه المرة المملكة العربية السعودية لن ترد وستعطي فرصة للحكومة العراقية لتتصرف، ما المتوقع؟
1: أهلا وسهلا أستاذة منتهى، أحييك وأحيي السيدات والسادة المشاهدين. اليوم أظهرت المملكة العربية السعودية في بيان وزارة الخارجية بالفعل الكثير من الحكمة السياسية. لا ننسى أن المملكة العربية السعودية أثبتت قدرتها بالرد على الفصائل العراقية بردود بالفعل ضربات مميتة، لكن اليوم المملكة العربية السعودية اختارت أن تترك التحرك والتصرف للحكومة العراقية وتضع ثقتها.
0: رئيس الوزراء العراقي الآن في العواجل يوجه بفتح تحقيق عاجل في الملابسات الاعتداءات على السعودية ومعرفة الجهة المنفذة، هل هذه بداية مبشرة؟
1: نعم، بكل تأكيد اليوم رميت الكرة في ملعب الحكومة العراقية التي نأمل ونعتقد بأنها ستكون كفيلة بالبت في هذا الموضوع وإيقاف مثل هذه التصرفات التي لا تفيد العراق في هذه اللحظة ولا تفيد أي من دول المنطقة. العراق اليوم يعاني في تصدير بضائعه كما تعاني دول الخليج، ويعاني كذلك في تصدير نفطه للعالم، فبالتالي التحرك العراقي ليس فقط تحرك من أجل المملكة العربية السعودية أو أي دولة إقليمية أخرى، هو تحرك للعراق نفسه. يجب على العراق أن يدرك مصالحه الدولية والإقليمية وأن يحمي اقتصاده الوطني وأن يحمي رخاء المواطن العراقي. ردت المملكة العربية السعودية قبل شهرين على ضربات وجهتها الميليشيات العراقية وهي تستطيع أن ترد الآن، لكن الردود العسكرية ليست كافية. يجب البت في هذه المشكلة الجذرية التي تعاني منها الدولة العراقية منذ عام 2003. لا يمكن للدولة العراقية أن تسير قدما نحو مستقبل واعد والسلاح فيها لا تحكمه الدولة
0: بالضبط. هنا دكتور إياد لو سمحت لي، في المرة السابقة عندما ردت المملكة العربية السعودية، لأن الموضوع سيادي والموضوع يعني لا يمكن السكوت عنه إلى الأبد، قيل أنه لو أعطيت فرصة للحكومة لأن الحكومة هذه تريد فعلا حصر السلاح بيد الدولة. إلى أي مدى فعلا هذه الحكومة قادرة على حصر السلاح بيد الدولة وأن تقوم بواجبها وبمهماتها، بما يقوله أنه لن نتهاون مع أي نشاط يعرض العراق أو علاقاته مع الدول الصديقة للخطر بوجود هذا السلاح المنفلت داخل الدولة العراقية؟ هل يمكن أن يتحقق ذلك؟
1: نعم، أنا أعتقد الآن المسألة أصبحت مسألة بقاء للدولة العراقية. يعني الدولة العراقية يجب أن تخدم نفسها بنفسها. اليوم الموضوع لم يعد حفاظ على مصالح دول شقيقة وجارة، لا، اليوم العراق يتم إحراجه، البلد داخليا محكوم من قبل فصائل متعددة. لا يمكن للحكومات العراقية المتتالية أن تسير بنفس النهج. لا ننسى أن النظام الإقليمي يتغير الآن، إيران لم تعد بنفس القوى التي كانت عليها سابقا، المجتمع العراقي تغير نهجه نحو السيطرة الإيرانية أو سيطرة الميليشيات التابعة
0: لإيران. بس لكن دكتور، إيران لأنها ليست بنفس القوة التي كانت عليها سابقا تحولت وبشكل شرس نحو تعزيز استخدام أدواتها.
1: نعم.
0: أكثر.
1: نعم.
0: الحوثيين،
1: نعم،
0: شوف اليمن شو عم بيعملوا، والآن الفصائل العراقية التابعة لإيران أيضا ماذا تفعل في الإقليم؟
1: نعم، وهذا السؤال يذهب إلى الدولة العراقية، هل لأن إيران تحس الآن بخطر وجودي يجب على العراق أيضا أن يحس بخطر وجودي؟ هل لأن الدولة الإيرانية من الممكن أن ترهار بين ليلة وضحاها يجب على الدولة العراقية أن يحدث فيها كذلك نفس الأمر؟ لا ننسى أن الكثير من الفصائل العراقية مثل التيار الصدري تحول من موقف حامل للسلاح كميليشيا إلى ميليشيا مندمجة مع الدولة، ففكرة أنه استحالة دمج هذه القوى إلى قوى رسمية مع الدولة أعتقد أنه غير منطقية. هذه الفكرة رأينا نماذج مختلفة حول دمج مثل هذه الميليشيات مع الدولة العراقية. اليوم لم يعد الموضوع موضوع خيارات، اليوم الموضوع أن الدولة العراقية نفسها مهددة. إذا هذه الميليشيات استمرت في أفعالها في الإقليم وحول العالم، بكل تأكيد أن الدولة العراقية سيتم الرد في ملعبها وفي ميدانها، مما يقلل من السيادة العراقية ويعني يرفع من كفاءة هذه الميليشيات، وبالتالي ستتقاسم مع الدولة العراقية القرار السياسي والقرار العسكري أكثر وأكثر. التمادي هذا من قبل الميليشيات في العراق سينعكس على السلطة السياسية في الدولة العراقية وسينتج مشكلة لن تحل طوال عقود.
0: صحيح، أنا معك، لكن ألا يحسب هذا بشكل أو بآخر ربما ذكاء سياسي إيراني وحنكة إيرانية؟ الآن هي تستخدم الأدوات العربية، اليمن الطرفين بتقاتل.

0: ومع بعض العراق يعني الآن الدولة أمام ميليشيات منفلتة أيضا والصراع خارجه، وإيران برا الموضوع. عندما يخرج السياسيين الإيرانيين يتحدثون عن ضرورة تحسين العلاقات مع دول الجوار، فهم يستطيعون القول بأننا نحن لم نضرب بأيدي عربية يتم الاعتداء على دول عربية.
1: نعم، قد يقرأ هذا كما ذكرت أنه ذكاء سياسي، وقد يقرأه قارئ آخر بأن إيران تحرق كل كروتها في الدول العربية التي بنتها منذ 45 عام. إيران اليوم تتصرف بتهور بشكل مصيري ووجودي، وتحرق كل ما كسبت من شعبية وكذلك من ميليشيات وطائفية في الدول العربية. اليوم الضغط الاقتصادي في العراق، الضغط الاقتصادي في اليمن سينتج تململ من قبل المواطن البسيط الذي لا توجد لديه آراء حول هذه التصرفات السياسية. هذا التململ سينعكس سلبا بكل تأكيد على الشعبية الإيرانية، حتى في بلد يعني مثل العراق كانت إيران فيه ذات شعبية عالية. صحيح. فلذلك نرى أن إيران تتصرف، هذا يسمى، أنا أسميه الذي يخسر كروته كلها في معركة واحدة، هذا إنسان أو دولة لا تملك حلول أخرى إلا استخدام هذه الكروت.
0: يعني الغريق لا يخشى من البلل. طيب الآن الحكومة العراقية بتقول نثمن موقف السعودية واستجابتها لاحتواء الموقف، وكما ذكر بيان وزارة الخارجية بأنه تجاوبا مع ما تريده الحكومة العراقية، لكن صبر المملكة العربية السعودية لن يكون بلا حدود، صحيح؟
1: بكل تأكيد أن صبر المملكة العربية السعودية لن يكون بحدود. إذا تم تهديد الأمن الوجودي للمملكة العربية السعودية فإنها بكل تأكيد سترد بشكل يهدد أمن الذي اعتدى عليها. لكن هنا نقع في منطقة مهمة في العلوم السياسية، هي فكرة التوليرنس أو احتمال الدولة. المملكة العربية السعودية دولة كبيرة ولديها قدرة تحمل وسعة عالية بسبب الموقع الجغرافي، بسبب قدرتها الاقتصادية وقدرتها السياسية. فما يهدد دول أخرى وجوديا قد تراه المملكة العربية السعودية بأنه تهديد جزئي وليس تهديدا كليا. لو مثل هذه الاعتداءات وقعت على دول أخرى لرأينا تصرفات أكثر تهورا من قبل هذه الدول. لكن هنا تتضح السعة والقدرة والامتصاص لدى المملكة العربية السعودية وعدم تهورها وأن تقع نفسها في معارك هنا أو هناك بسبب الرد على فصائل وميليشيات. المملكة العربية السعودية دولة في النهاية، والدولة تتصرف بشكل دولي وليس بشكل الرد على ميليشيات.
0: للأسف هاي مسؤولية حكومات هذه الميليشيات.
1: نعم،
0: تتصرف.
1: نعم،
0: معها، وليس
1: وأيضا مسؤولية المجتمع الدولي بكل صراحة. عندما
0: صحيح.
1: نرى مضيق هرمز ومضيق باب المندب يتم السيطرة عليهم من قبل ميليشيات ودول مارقة، هذه ليست مسؤولية المملكة العربية السعودية لوحدها. مضيق باب المندب تمر فيه 25% من التجارة العالمية أستاذة منتهى.
0: العالم يجب أن يتحمل، ليس فقط المملكة العربية السعودية
1: تأكيد.
0: ولا اليمنيين نفسهم.
1: نعم.
0: الخارجية السعودية تقول أن المملكة آثرت عدم الرد على الهجمات ودعم جهود الحكومة العراقية التي تحاول، أو هكذا يتم الإعلان عنه، بأنها تسعى نحو حصر السلاح بيد الدولة. دكتور إياد الرفاعي، ألف شكر لك على المشاركة معنا. شكرا جزيلا. نشرتنا مستمرة وفيها بازشكيان يؤكد أن إيران تواجه ضغوطا غير مسبوقة بسبب العقوبات.

0: كل شكل له قصة، وكل شكل له طريقته في الإبداع. خيارات كثيرة ترضي كل ذوق، ووصفات شهية لكل وقت. كل لحظة ولها مكرونة بيرفيتو.
1: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
2: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
3: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: أهلا بكم معنا من جديد. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة لن تنسى هجمات 11 سبتمبر وستواصل القتال ضد الإرهاب. ترامب قال في كلمته إن القوات الأمريكية تعمل الآن للتأكد من هزيمة الشر بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم، وأضاف أن أمريكا تقاتل اليوم بشراسة ولا خيار أمامها سوى مواجهة الإرهاب والانتصار.
1: America is safe, and today we salute every member of the United States military who served in the war on terror. It is a war on sick, horrible terror. We salute our first responders and law enforcement, and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
0: من جهته قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث إن واشنطن ستواصل ملاحقة إيران وناقلاتها.
2: Over the past six months, we have laid waste to the world's most prolific state sponsor of terrorism. Our warriors have fought an Islamic theocracy that has wished us death for nearly half a century, that cheered on 9/11. A regime that has sponsored terrorist attacks against Americans for decades, killing thousands, including our comrades in Iraq and Afghanistan. But they did not factor in this president. The United States has killed their leaders, destroyed their air force, and their navy rests at the bottom of the sea. Their defenses are gone. We're still sending terrorists where they belong, to hell, and tankers to the bottom of the ocean where they belong.
0: هذا وأقر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأن الضغوط على بلاده بلغت مرحلة خطيرة في ظل تشديد الحصار والعقوبات. وأكد بازشكيان على هامش قمة بريكس في الهند أن إيران تتعرض لعقوبات شديدة ووصلت لمرحلة خطيرة في الأشهر الأخيرة في أعقاب الحرب المستمرة منذ شهر فبراير، وكذلك تشديد العقوبات والحصار، معتبرا أيضا أن العالم يمر حاليا بفترة من التعقيد غير المسبوق. وأعلنت إيران أنها تعتزم إجراء اجتماع إقليمي في سلطنة عمان يوم الاثنين بشأن مضيق هرمز. وقالت الخارجية الإيرانية أن الاجتماع سيشارك فيه العراق ودول أخرى بهدف تعزيز التفاهم بين دول المنطقة والمساهمة في تعزيز الأمن الإقليمي المشترك بحسب ما جاء في البيان. معنا من لندن الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي. أهلا بك معنا دكتور الهاشمي، ودعني أبدأ معك أهمية وماهية هذا الاجتماع الذي سيكون في عمان.
3: بداية أحييك أستاذ منتهى وجمهورك الكريم. حقيقة ليس هناك من تفاصيل كثيرة عن هذا الاجتماع، سيما وأنه من المقرر أن يعقد في سلطنة عمان، وكان من المفترض يعني أن نسبع به من السلطات في عمان وليس من إيران. كذلك حتى المدعوين حتى الآن لن نسمع هناك موقفا رسميا يعبر أن هناك دعوات وأنه سوف يكون هناك حضور، لكن في إيران هناك تقييمات على ما يبدو بأن دونالد ترامب سوف لن يعود إلى التفاوض، وإنما استراتيجيته هي سوف تكون القوة سواء كان قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات. ولذلك الإيرانيون اليوم أرسلوا رسالة

0: وسائل مختلفة وعدة من جهات مختلفة يحاولون من خلالها أن يقولوا نحن دعاة السلام ونحن دعاة التفاوض. سمعنا هذا الحديث من بيزشكيان، بقائي صرح في هذا الأمر، وحتى مندوب إيران في وكالة الطاقة الذرية قال بأنه نحن مستعدون ومستمرون للتعاون مع الوكالة، وهناك دعوة حتى للمفتشين لزيارة محطة بوشهر. وأيضا هذا الإعلان عن هذا الاجتماع يأتي في هذا السياق. أعتقد أن التيار في إيران الذي يدرك بأنه يجب أن يذهبوا إلى التفاوض في هذه المرحلة بعد هذا التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وبعد العزوف والقناعة من قبل الإيرانيين وفق التقييمات الموجودة لديهم بأن هناك عزوف من قبل ترامب عن العودة إلى التفاوض، يحاولون أن يمرروا هذه الرسائل. ولكن ما كيما كان، فيما يتعلق في هذا الاجتماع سوف تحدد مخرجاته طبيعة الاجتماع إذا ما كان اجتماعا مجديا بين مجموعة هذه الدول.
1: طيب، عندما يشير بيزشكيان إلى أن الحصار والعقوبات تؤذي إيران بشكل كبير، وأن العالم يمر حاليا بفترة من التعقيد غير المسبوق، هذه الرسائل لمن؟ ما الذي يريد أن يقوله؟ يعني معروف أنه هذا التعنت الإيراني أفرز هذه العقوبات ونتائجها باتجاه من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي لم تتوسع عالميا، ولكن هذه التصرفات الإيرانية والسيطرة على اقتصاد العالم، سواء كان بباب المندب، في محاولة باب المندب أو في مضيق هرمز، قد تحرك العالم اتجاه إيران وليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية.
0: بيزشكيان هو يتحدث بصوت الشعب والشارع في إيران، وأيضا يحاول أن يضغط من خلال هذه التصريحات على صانع القرار للدولة العميقة في إيران. وأعتقد أيضا جزء من حديثه، إذا ما يعني تابعنا ما قاله في بريكس وهو يخاطب بقية الدول، يريد أن يستعطف هذه الدول على أنه هناك عضو في هذه المجموعة يتحمل كل هذا الألم، وبالنتيجة عليكم أن تساعدوه، سيما وأنه أتبع كلامه بأن هذه المجموعة يجب أن تتعاون بشكل فعلي وعملي، يعني أن يأخذوا هناك خطوات تطبيقية وأن لا يكتفوا فقط في الشعارات والحديث. هذا هو ربما فحوى كلامي في هذا السياق، ولكنما في الداخل الإيراني أيضا هو يتحدث بلغة جدا واضحة بأنه نحن أهدرنا فرص ذهبية مثل قضية مضيق هرمز وأيضا حتى مذكرة التفاهم، ويرى ربما بأنه الآن أفضل فرصة، لأنه جاء في حديثه بأنه لا ينبغي في المستقبل أن نذهب إلى المفاوضات ونحن في مستوى أو في موضع يعني أقل قوة،
1: أقل قوة، ضعف، صحيح،
0: وأكثر ضعفا من هذه المرحلة، ويعتقد أن هذه المرحلة المناسبة التي ينبغي أن تنخرط إيران في مفاوضات جدية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن ترفع خطوات عملية تطمئن العالم، سيما بعدما يحصل الآن في اليمن وباب المندب، لأنه الإيرانيون صحيح أنه ربما منتشين بما يحصل هناك، ولكنما في نفس الوقت يدركون بأن حتى باب المندب يختلف عن مضيق هرمز، وأن هناك قد تتكون يعني مجموعة وائتلاف دولي جدا كبير ذلك الوقت لا يستطيع،
1: أي لأن العالم لن يصمت على هذا الخنق للاقتصاد العالمي بالرغبة الإيرانية. والمشكلة أيضا أن بيزشكيان ليس صاحب قرار، هو يتحدث ولكن القرار ليس بيده فيما يتعلق بالمفاوضات أو مذكرة التفاهم أو غيرها. شكرا جزيلا لك دكتور جعفر الهاشمي على المشاركة معنا، ألف شكر. وإلى التطورات في لبنان، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته استخرجت من مرتفعات علي الطاهر أسلحة لحزب الله أرسلتها إيران بحسب ما زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي.
2: هنا ترون جزءا من الأسلحة التي أخرجناها من مرتفعات علي الطاهر، كمية كبيرة من الأسلحة التي أرسلتها إيران ومولتها على مدى سنوات طويلة. ترون هنا مدفعا مضادا للطائرات وصواريخ وألغاما وأجهزة حاسوب وأشياء أخرى كثيرة. أخرجنا جميع الأسلحة ووضعنا أيدينا عليها.
1: ووزير الدفاع الإسرائيلي قال إن إسرائيل أقامت منطقة أمنية محصنة غير مسبوقة في الشمال.

0: تمتد منطقة أمنية من الساحل غربا إلى شقيف ومداخل جبل الشيخ شرقا. يتمركز الجيش الإسرائيلي في الميدان ويفجر الأنفاق والمنازل التي كانت تستخدم كمعاقل لحزب الله. كان علينا إتمام المهمة الأخيرة وهي أنفاق مرتفعات علي طاهر، كانت مليئة بالذخيرة والأسلحة الخطيرة. وهذا المدفع في الخلف كان يشكل تهديدا لطائراتنا، فيما يبين المعرض وأنواع الأسلحة المستخدمة لتهديد الجليل وإلحاق الضرر بالجنود. الآن لدينا منطقة أمنية محصنة لم يسبق لها مثيل.
1: وفي الوقت ذاته كثفت الطائرات الإسرائيلية غاراتها على بلدة المنصور في جنوب لبنان، كما نفذت تفجيرات في البلدة. والغارات الإسرائيلية هذه تزامنت مع عملية تفجير ضخمة نفذها الجيش الإسرائيلي استهدفت القسم الأكبر من المدرسة الرسمية في البلدة، بحيث لم يتبقى إلا جزء صغير منها. معنا من بيروت المختص بالأمن القومي والاستراتيجي العميد المتقاعد يعرب صخر، أهلا بك معنا سيادة العميد. وهذه التحركات الإسرائيلية والتصريحات الإسرائيلية، كيف يقرأها لبنان الدولة؟
2: مساء الخير سيدة أمتاع والمشاهدين الكرام. إسرائيل الآن ومسؤولوها وهذه الاستعراضات التي يقومون بها إن كان نتنياهو أو كاتس أو حتى رئيس الأركان زمير، والتجول في المنطقة العازلة وفي علي الطاهر وفي مناطق أخرى، طبعا هي نشوة الإنجاز الذي حققوه بعلي الطاهر، وبعد أن أسسوا المنطقة العازلة وفعلا حصنوها منذ مدة، وهي بمساحة 700 كيلومتر مربع من الأرض اللبنانية أصبحت المنطقة الصفراء، وهي المنطقة الآمنة التي يسمونها في إسرائيل. ومثلها مثل هذه المساحة كذلك مسيطر عليها بالنار، يعني نستطيع القول أكثر من 1000 كيلومتر مربع تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة وغير مباشرة. هذه النشوة وهذا الاستعراض بهذه الإنجازات، طبعا هذا لا نزيل من بالنا كذلك أنها للخدمات الانتخابية المزمعة في إسرائيل، لإشعار الناخب الإسرائيلي بأنهم يحققون له ذلك، ولإرسال دلالة إلى شمال إسرائيل هذا العنصر.
1: متى دخلت إسرائيل مناطق وانسحبت منها وكانت غاياتها انتخابية، وبعد ما حصلت نتائجها بالانتخابات انسحبت منها؟
2: هي أصلا المناطق الأساسية والحاكمة والاستراتيجية تثبت بها، والمناطق دون ذلك تنسحب منها وتبقيها تحت السيطرة بالنار وبالمراقبة الجوية وبالوسائل المختلفة. الجنوب اللبناني يختلف عن الجنوب السوري مثلا، يعني إسرائيل كاتس بتصريحاته كأنه يقول أننا حققنا المنطقة، وأولا المنطقة العازلة، وثانيا في سبيل وصلها بمنطقة الجنوب السوري، كأنه يقول ذلك. نعم الجنوب السوري يختلف عن الجنوب اللبناني، هناك مناطق في لبنان، وأصلا اتفاق الإطار الذي وقع اعترفت إسرائيل بالحدود اللبنانية والأراضي اللبنانية الجغرافية وفق الحدود الدولية، شرط نزع سلاح حزب الله، وكذلك هناك الملحق الأمني الذي يتحدث عن الخطوة مقابل خطوة، تنسحب إسرائيل من منطقة، ينتشر الجيش اللبناني، يطهر ينظف فوق الأرض تحت الأرض ويمنع عودة المسلحين إليها. نعم هذه هي المسألة فيما خص لبنان. نعم تنسحب إسرائيل من مناطق وتثبت في مناطق، وهي تتحدث الآن عن تراجع أكثر من ذلك، يتحدثون عن الخط الرمادي، كان هناك خط أزرق ثم أحمر ثم أصفر، الآن الخط الرمادي خط تراجعي إلى الوراء والإبقاء على 20.
1: صحيح، وهم يقولون خط الرمادي هذا هو البقاء داخله، يعني ليس خطا يمكن الانسحاب منه لاحقا.
2: هذا الخط هو للبقاء الفترة طويلة الأمد حتى تتم عملية إنهاء ما يسمى حزب الله وتفكيك بناه، إن كان عسكريا أو أمنيا أو على جميع المستويات، وهذا من شروط الاتفاق، وهذا من شروط التفاوض الذي يجري والمزمع عقده في جولة ثامنة في روما. نعم كله متصل ببعضه. نعم
1: المختص بالأمن القومي والاستراتيجي سيادة العميد المتقاعد يعرب صخر، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. وصف مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي دخول مسؤولية

0: مسؤولين إسرائيليين إلى الأراضي السورية والصعود إلى قمة جبل الشيخ بأنه انتهاك للسيادة السورية، مشددا على أن سلامة الأراضي السورية غير قابل للتفاوض. يأتي هذا بالتزامن مع تجديد الجيش الإسرائيلي قصفه المدفعي على محيط بلدة بيت جن بمحافظة ريف دمشق جنوبية سوريا للمرة الثانية اليوم. هذا وحصلت العربية على صور خاصة أو صورة خاصة تظهر توغل مركبات إسرائيلية في حوض اليرموك وصولا إلى صيصون بريف درعا الغربي. انضمت محطات الوقود الأوكرانية إلى قائمة الأهداف الروسية في كييف بعد استهداف محطتين بهجمات مسيرة خلفت مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين. مراسل العربية رصد آثار الهجوم الروسي في هذا التقرير.
1: أنا هنا في إحدى محطتي الوقود اللتين استهدفتهما المسيرات الروسية خلال نهار اليوم. خلف الهجوم دمارا واسعا وأشعل حريقا فيما قتل شخصان وأصيب آخرون. استهداف محطات الوقود امتدادا لاستراتيجية روسية آخذة في الاتساع، فبعد المستودعات النفطية ومخازن المواد التموينية ومراكز توزيع المنتجات ومنشآت البريد تنضم الآن محطات الوقود إلى قائمة الأهداف التي تتعرض للهجمات داخل العاصمة. تقع المحطتان المستهدفتان في منطقتي دنيبروفسكي وأبولونسكي، وقد تعرضتا لهجومين متزامنين ضمن موجات جوية متتالية بدأت منذ ساعات الصباح واستمرت خلال النهار، ولم تقتصر الأضرار على منشآت الوقود، إذ أصابت مسيرة مبنى سكنيا في منطقة دنيبروفسكي ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة عدد من السكان. وفي منطقة بادولسكي تضرر مبنى إداري واندلع حريق في مبنى تابع للبريد، كما تضررت سيارة إسعاف كانت متجهة إلى موقع الاستهداف من دون إصابة طاقمها. بحسب سلطات كييف بلغت الحصيلة الإجمالية للهجمات منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الآن قتيلين و16 مصابا، وخلال ساعات النهار وصلت مسيرات نفاثة إلى أجواء العاصمة على موجات متعاقبة، في مؤشر على استمرار موسكو في استخدام هذا النوع الأسرع من المسيرات لشن هجمات مفاجئة وإبقاء كييف تحت تهديد جوي يمتد من الليل إلى ساعات النهار. حذيفة عادل، العربية، كييف.
0: وفي الختام أذكركم بالعناوين. القوات الجوية اليمنية تقصف في صندوق القتل المعلن عنه مسبقا وتستهدف عناصر الحوثي في عدة جبهات. ترامب يؤكد أن لا خيار أمام أمريكا سوى الانتصار على إيران، وهيكست يتمسك باستمرار استهداف العقلات. إسرائيل تكثف قصفها على المنصوري جنوبي لبنان وتغادر تلة علي الطاهر مع السيطرة عليها ناريا. سوريا تدين دخول المسؤولين الإسرائيليين لأراضيها كانتهاك للسيادة، وإسرائيل تواصل التوغل جنوبا. والعربية في محطة الوقود التي استهدفتها روسيا في كييف، والرئيس الأوكراني يتعهد بتصعيد الرد. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كبيرة.

0: الخبري وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
3: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
4: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: I spent nearly three decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
6: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
5: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
6: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
5: The Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
6: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
5: I've always encouraged people to come here, discuss the changes, and learn.
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد، السادسة على العربية بزنس. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
7: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
8: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
7: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
9: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
10: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
7: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
11: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
7: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتسامح، لتدرك. هذا هو البرق، ومستحيل نستشف تمهل وضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
12: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

هذا موجز بأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب بعدة مسيرات قادمة من العراق. وذكرت الوزارة إنه بناء على طلب من رئيس وزراء العراق آثرت السعودية عدم الرد في هذه المرحلة على الهجمات من العراق، وآثرت دعم جهود الحكومة العراقية وإتاحت الفرصة لها لمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية. هذا وجه رئيس وزراء العراق بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات على السعودية والجهات التي تقف وراءها. وأدانت الحكومة العراقية الهجمات وأعلنت رفضها لأي اعتداء يمس أمن السعودية أو يسيء إلى العلاقات بين البلدين. وثمنت الحكومة العراقية موقف المملكة واستجابتها لاحتواء الموقف، مما يعكس حرص المملكة على أمن العراق واستقراره. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية بدء القوات الجوية عمليات القصف في صندوق القتل المعلن سابقا، حيث تم استهداف عتاد لميليشيا الحوثي في منطقة ذباب، كما تم استهداف عربات وعناصر في طريق المخا ذباب. هذا وطلبت القوات المسلحة اليمنية من المدنيين تجنب استخدام طريق تعز المخا وكذلك المخا ذباب. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة تعمل الآن للتأكد من هزيمة الشر بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم. وأضاف أن أمريكا تقاتل اليوم بشراسة ولا خيار أمامها سوى مواجهة الإرهاب والانتصار. انتهى الموجز، ننتقل إلى بتال القوس وفي المرمى.

المرمى، مساء الرياضة على شاشة العربية. طب توقيتكم. القادسية والاتفاق 6 أهداف في كلاسيكو الشرقية، والاتحاد ينتزع فوزا بالثلاثة ويتصدر، والأهلي يتجاوز الحزم. قبل ملاقاة الهلال التعاون يتسلح بابن ليبيريا. النصر في ضيافة الخليج ولاعبه ابن جزر الكناري الذي مر بريال مدريد.

سعود تنطلق في مدينة جدة الأربعاء 23 من الشهر الحالي. تنطلق منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها 27 التي تستضيفها السعودية حتى 6 أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات تتنافس في 15 مباراة.

تحول النزاع بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ونظيره الأوروبي تحول إلى سجال قانوني في الولايات المتحدة الأمريكية، وحث الاتحاد الأوروبي محكمة أمريكية في نيويورك على رفض محاولة تقدمت بها شركتان تابعتان للاتحاد الدولي للتدخل في مساعي يويفا للحصول على أدلة من أجل قضية جنائية محتملة في سويسرا ضد رئيس فيفا على خلفية خطته الملغى المتعلقة بالحقوق التجارية لكأس العالم. تتواصل منافسات كرة السلة للرجال ضمن دورة الألعاب الآسيوية التي تقام في مدينة ناغويا في اليابان، وشهدت الجمعة خسارة جديدة للمنتخب السعودي أمام اليابان لتكون ثانية هزيمة له في المنافسات بعدما خسر في أولى مبارياته ضد كوريا الجنوبية.

الوقفة الأولى في حلقة هذا المساء، بعد ذلك إلى دور روشن. القادسية والاتفاق متعة بستة أهداف، والاتحاد ينتزع الصدارة مؤقتا بثلاثية في الفيصلي، والأهلي يستعيد نغمات الفوز.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعا كاملا من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
5: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.

0: حياكم الله. أجرت الجمعة 3 مباريات في الجولة 7 من الدوري السعودي لكرة القدم. تعادل فريق القادسية والاتفاق، وخسر الفيصلي أمام ضيفه الاتحاد، وانتصر الأهلي على الحسم. في المجمع كسب فريق الاتحاد 3 مباريات متتالية بمباراته اليوم في دوري روشن السعودي للمرة الأولى منذ 8 أشهر، ليستمر الاتحاد مع الخلود وحدهما بلا خسارة في النسخة الحالية من المسابقة. الحزم، ورغم الهزيمة الثلاثية أمام الأهلي، إلا أن لاعبه أحمد النخلي سجل أسرع هدف في النسخة الحالية من دوري روشن السعودي بعد مرور دقيقة و18 ثانية. في الشرق السعودي لا غالب ولا مغلوب، تقدم القادسية وعاد الاتفاق كل مرة.
1: المكسيكي كينيونيس يبحث عن رقم قياسي في ديربي الشرقية. أولى المحاولات جاءت من القائد ناتشو والعارضة ترد رأسيته القوية. كينيونيس لا ينتظر طويلا في المواعيد الكبرى، بعد الدقيقة 10 يعطي التقدم لأصحاب الأرض.
2: مع بداية المشوار وابتدى المشوار
1: هدف يهديه لابنته الصغيرة في المدرجات، ويعادل به رقم يوسف السالم التاريخي في الديربي بخمسة أهداف لكل منهما. الإيطالي ريتيغي بدوره كان في الموعد، وبعد دقائق قليلة من هدف السبق يضيف الثاني بطريقته الخاصة، وبصمة المكسيكي كانت حاضرة مرة أخرى.
2: على الهدف الكالتشو، هدف ثالث.
1: القادسية يتقدم بهدفين. الاتفاق لا يستسلم، وبعد استراحة شرب الماء الوافد الجديد الكوسوفي بيرسنات سيلينا يقلص الفارق ويفتتح عداده التهديفي مع الفريق.
2: عاد بهم وعاد الاتفاق، يا لهذه الليلة.
1: سيلينا سرعان ما عاد ليعادل النتيجة، فرحة لم تكتمل في المدرجات بعد إلغاء الهدف بداعي التسلل. الاتفاق يتأخر في الشوط الأول بهدفين لهدف، وكان على مدربه باباس الاستنجاد بألفارو ميدران مع بداية الثاني للعودة في النتيجة. تبديل يأتي بثماره، الإسباني بطريقة جميلة يعيد المباراة لنقطة البداية.
2: جنون هنا، يا الله.
1: مدرب القادسية كانت له هو الآخر ورقة بديلة ناجحة، محمد القحطاني في الموعد وبعمل فردي يعيد التفوق للقادسية.
2: يريدها ليلى قدساوية، وضعها على الزاوية البعيدة.
1: الدقائق الأخيرة والجميع يظن أن الأمور حسمت للقدساويين، إلا أن البديل الاتفاقي جوردان لارسن أعاد للأذهان ما كان يفعله والده هنريك كبديل ناجح مع برشلونة.
2: ثلاثة ويا حالات الديربي يا حالات.
1: مباراة مثيرة لم تخلو من التدخلات الخشنة من الجانبين، والحكم الإسباني مارتينيز الملقب بعاشق البطاقات الصفراء في الليغا الإسبانية كان وفيا لتقاليده في هذا الديربي، موزعا 8 بطاقات صفراء.

0: القادسية فرط في الانفراد بالصدارة عن الهلال والنصر، وترك الاتحاد الذي جاء بعده بنصف ساعة ليختفى. يشاركني هذه الحلقة إبراهيم غالب، حياك الله. عبدو طيف، حياك الله. إبراهيم، ابدأ من عندك، خل أعطني رؤيتك للمباراة قبل ما تسمع سألتي.
1: قادسية الاتفاق اليوم، أعتقد أن المباراة اليوم كانت يعني حلوة بالمجمل الأهداف اللي حدثت في المباراة. مدرب القادسية كالعادة يعني لعب على 3-5-2 في المقدمة، سبب ضغط على الاتفاق، لكن أعتقد أن مدرب الاتفاق اليوم كان أذكى لأنه ما لعب موسى ديمبلي مهاجم، اعتمد على 5 لاعبين في الوسط، مهاجم وهمي سوى عنصر مفاجأة من مدافعين القادسية مع ضغط عالي في نص الملعب على فريق الاتفاق.
0: عبدو،
2: من زمان صراحة الكرة، خلنا نقول الكرة الشرقاوية، ما أعطتني ديربي مثير وجميل صراحة بهذه وبهذه الندية. أشكر الفريقين صراحة، قدموا مباراة كبيرة سريعة. أتفق مع التصريحين المدربين، واحد قال فرطنا في فوز سهل، واحد قال قدمنا شوط ثاني. فبالتالي هم تقريبا نفس المعنى لكن بطريقة مختلفة، كل قالها بطريقته. شوف، إذا عندك نقاط ضعف سيضربونك الفرق
0: من تكسد.
2: واضح أن رودريجز يعني عنده مشكلة مع اللي جنب ناتشو، الاثنين
0: ناتشو
2: الفاريز وجهاد، عنده مشكلة معهم، واضح أنه وجد أنه نقاط ضعف وليس في مستوى وإمكانيات بقية.
0: ما كانت موجودة الموسم الماضي؟
2: لا كانوا هم موجودين.
0: أي بس ما كانت موجودة هالنقطة؟
2: لا كانت موجودة. هذا اللي أنا استغرب اليوم، يعني اليوم كان من المفترض أنه هذه النقطة أو هذه النقطتين الضعف أنا بدأت تظهر له بشكل واضح. أنا أعتقد فكيف يعالجها، حاول يعالجها بنزول ياسر الشهراني، لقى الوضع أسوأ.
0: جميل. خلينا ناخذ مفاصل في المباراة غالب. لعيبة أبغاكم تتكلمون عنها، رياض العتيبي كظهير، ليش تتكلم عن رياض العتيبي؟ لأنه
2: راضي.
0: لأنه ما في ظهيرة في السعودية كثير، وهو بدأ يقدم نفسه، أبغى أسمع رأيك فيه.
1: صراحة راضي مقدم موسم من العام صراحة مع اتفاق، أثبت نفسه مع الفريق، يحافظ على مركزه، ممكن إصابات أبعدته شوي عن المشاركة، لكن دائما يقول لك الظهير دائما تركز عليه في الناحية الدفاعية أكثر من الهجومية كدور لظهير. أعتقد أن راضي من أفضل الأظهرة الموجودين في.
0: خلينا ناخذه واحدة، كنتروله
1: عنده تأسيس وعنده كنترول عالي صراحة.
0: زين، كم من 10؟
1: 8-9 من 10، ممتاز.
0: دفاعيا
1: قوي، وانا اشوف هذه اهم
0: من 10.
1: 7-8 من 10
0: دفاعيا. هجوميا
1: يؤدي صراحه دوره مع النزعه الهجوميه للفريق، عنده الكرات العرضيه ممتاز فيها. فممتاز من جميع النواحي.
0: واحد على واحد
1: ممكن عنده مشكله في السرعه يعني وفي بدايه الانطلاقه، بس هذه مشكلته. لكن
0: أفراته
1: جيده جدا صراحه، أفراته 9 من 10.
0: شخصيته كلاعب،
1: والله أشوف لاعب ما عنده مشاكل في الملعب، يؤدي دوره أشوفه كثير، لاعب قتالي يقاتل على كل كورة حتى لو كان الفريق مهزوم أو آخر الوقت، لاعب قتالي صراحة أشوفه دائما يقاتل على كل الهجمة.
0: جميل. عبدو، بأخذ رأيك في لارسن، لفت الأنظار.
2: ينزول أصلا
0: يعني لاعب لفت الأنظار، تحس حركته يشبه الشيحان صح؟
2: في السرعه وفي ما اختلاف القدم
0: بالكوره يشبه الشيحان شويه.
2: يعني ممكن ملاحظه رائعه منك، انا ما دقق لكن نركز عليها. يعني
0: لارسن من زمان ما يجيك الاجنحه، خليني اقول لك، شوف في اجنحه كثير في الدوري، كومان على ديابي قبل ما يروح، على يعني على مالكم قبل ما يروح، على بدلائهم، بس الجناح اللي يروح بشكل راسي الجناح اللي يروح بشكل راسي يعني تفتقده دائم، هذا يبدو لي عاده.
2: اليوم انا وانا جاي في الصراحه قاعد افكر يعني مين هو اخطر جناح؟ دائما تسال المدافع
0: هذا لما شفت لارسن ولا قبل؟
2: لا لما شفت بعض واحد منهم لارسن. شوف الجناح اللي دائما اذا دخل العمق وعنده حلول وخطير هذا تخاف منه. لانك لا تتنبأ فكرته ولا بتوجهه ولا، فدخوله في العمق بهذه الكيفيه وبهذه المراه وبالسرعه مع التكنيك وتنفيذ عالي مقل، يعني معناته حيتعبك بشكل كبير. اليوم الجناح اللي دائما على الطرف ترى رؤيته وفهمه للكره يكون محدود
0: بالمنطقة.
2: اللي عمله لارسون ودخوله وطريقه تسجيل الهدف ومراوغته، هنا تبدا انت تقلق منه، كيف وش القرار اللي حيتخذه؟ هل حياخذني على الداخل، حياخذني على الخارج،

هل بيستخدم سرعته وانطلاقته، هل بيلعب الونتو، ما تدري. فهذا النوع من زي لارسن هو أكثر جناح متعب لأي فريق. لذلك خلينا ناخذ الأجنحة اللي على مستوى العالم وعندهم جودة لما كانوا يدخلون.

0: أيضا على الشوط الثاني ورجعة الاتفاق قدم شوط
1: إبراهيم الاتفاق. نتيجة مستحقة
2: برضه أنا أشوف على الشوط الثاني القادسية استحق المباراة، لكن في الشوط الثاني قراءة مدرب الاتفاق للمباراة مستحق الفريقين.
1: جميل. مباراة الفيصلي والاتحاد شهدت اليوم أول مشاركة للهولندي فينالدوم مع فريقه الجديد. فينالدوم معروف في الدوري السعودي لكنه ظهر اليوم مع الاتحاد بعد صفقة انتقال حر، شارك بديلا في 63 من المباراة في المجمع، وهو الذي ظهر لآخر مرة في الدوري في ختام الموسم الماضي مع فريقه السابق الاتفاق ضد نيوم في 21 من مايو. إبراهيم تابعت شوية من الاتحاد، الاتحاد بدأ يعني تظهر فيه روح الفريق الكبير، هو فريق كبير لا شك، لكن بدأ تظهر فيه روح بعد الانتصارات. الانتصارات فعلا ممكن تحيي هذا الجانب في الفريق؟
2: طبيعي الانتصارات زي ما يقولون الفوز يجيب فوز بعده. فريق يتعود على ثقافة الفوز بين اللاعبين تصير، لكن أعتقد أن مدرب الاتحاد يملك مدرب يعني مدرب جيد.
1: ليش تقول هالكلام؟ عطني بعض الملامح اللي انت تقول هذا مدرب جيد لانه عمل كذا. وش عمل
2: في الاتحاد اول او سابقا؟ طول الفريق يلعب على الهجمات المرتده وطول الوقت الاتحاد دائما مندفع في الامام. مع المدرب من اول مباراه شفنا بطوله الملحق الاسيوي امام الجزيره لعب ناقص، لكن كان عنده التزام في وسط الملعب، عنده بناء كره من الخلف، الفريق انضباطي دائما، حتى في المباراه اللي انطرد منها اكثر من لاعب دائما يقول لك الفريق تعرف كيف انه يكون منضبط اذا كان مهزوم. فالاتحاد عانى في مباراتين هذا الموسم على المدرب، لكن كان فيه انضباط في خط الوسط خط الدفاع. فانا اشوف المدرب يعني ساهم او بيساهم مع الاتحاد، ولسه عنده اشياء كثيره يقدمها خاصه مع وجود الاجنحه يضمون للمهاجمين. اليوم لو شفنا مباراه الفيصلي يعني هدفين اعتقد المهاجمين سووا فيها كل الادوار، لعب مهاجمين يعني في خط المقدمه ساندوا بعض، الفريق قدم مستوى حلو. الفيصلي كان مدافع مجريات الشوط الاول، اول فرصه لبرغوين لقى مساحه، وجود مهاجمين في تشكيله الاتحاد الشوط الاول اعطى برغوين مساحه انه يقدر يندفع بالكوره للامام، لقى المساحه سدد سجل هدف الاول. الهدف الثاني نفس الطريقه التعاون بين المهاجمين. فانا اشوف ان الاتحاد يعني على هالطريقه مثلا مع او زياده عوده عوار او فينالدوم مشاركته الفريق مدرب راح يعاني في الثمانيه لعيبه، لكن عنده حلول كثيره.
1: النصيري بدا يسجل
2: مو هذا المشكله،
1: او خلينا نقول يستمر، مو بدا يسجل يستمر في التسجيل.
2: هو النصيري لاعب راس حربه، احيانا من تلعب قدام اربع مدافعين تركيز المدافعين اثنين عليك تواجه صعوبه، احيانا ودك تطلع تستلم كوره من لعبه الوسط او تقعد منطقتك او تفتح للاعب اللي جاي على الطرف. فوجود مهاجمين يعطي كل مهاجم اريحيه ودائما يلعب مان تو مان مع مدافع واحد، فعنده فرصه انه يسجل اكثر.
1: جميل. في المباراة ظهر اليوم فينالدوم، عبده فينالدوم إضافة ولا ولا ولا بس طبعا ترى ما كان خيار الاتحاد الأول.
0: هو لاعب كبير وحنا البرشلونيين نعرفه زين ترى. يعني كان سبب
1: تفضل البرشلوني.
0: سبب إقصاء كبير لنا يعني في أحد هو لاعب جوكر يعني عنده استخدمه.
1: هو في حالة جيدة. خل تاريخها.
0: هذه ما ندري. هذه
1: اخر ما شفته في السعوديه كان جيد.
0: اي جدا رائع، خاصه انه كان يستخدم كمهاجم خلينا نقول مش مهاجم حقيقي
1: مش يعني صريح.
0: حريه وكان نسبه تسجيله عاليه جدا، يعني انت تتكلم عن لاعب ترى دائم القدوم من الخلف هذه قوه من قوات او نقاط القوه لدى فينالدوم، انه ياتي من الخلف ويسجل. اليوم فعلا اليوم يمكن لا مع قدوم فينالدوم هو اختبار قوي لفيسنج لتجارب اللاعبين هنا، فاعتقد انه ما حيستغني عن واحد من المهاجمين في المستقبل او حيستغني عن انا اعتقد يعني مختار في وسط الملعب ويصير يلعب بمثلث اللي هو فينالدوم ومحوري ارتكاز، وفي المقدمه يستغني عن واحد من المهاجمين. هذا احتمال كيف مع عوده عوار يعني. لكن هي في التوليفه يعني اليوم بعطي مثال بسيط تسمح لي بتال. القادسيه لعب بنفس الطريقه اللي هو حقته 5-3-2، بس تغيير واحد غير اسلوبه. لما لعب رايدنز في عمليه سته واستغنى عن فايجل وانزل نانديز، اصبح القادسيه في نفس الطريقه لكن باسلوب مختلف، اصبح يعتمد على التحولات وليس الاستحواذ. اليوم الاتحاد في التحول الى 4-4-2 بتغيير عدد حسام عوار، هنا اصبح الاتحاد اليوم تحس انه يعتمد بشكل كبير على الضغط العالي.
1: جميل.
0: على فتح الاطراف واستغلال اثنين المهاجمين.
1: جميل. في مباراه الاهلي او الاهلي والحزم اهدر الانجليزي ايفان توني لاعب الاهلي ثانيه ركله جزاء في تاريخه مع الاهلي في دوري روشن، ذلك امام الحزم في المباراه التي كانت كما

0: تابعنا في الجولة السابعة. اللقاء شهد أيضا تسجيل توني جزائية في الشوط الأول، ثم قبل أن يهدر الثانية في الشوط الثاني من المباراة كان توني تقدم لتنفيذ 26 ركلة منذ انضمامه إلى الأهلي صيف 2024، نجح في تسجيل 24 ركلة جزائية. خلينا ما نتكلم عن الأهلي، نبدأ باقتراح أرسن فينجر في البلنتيات. أرسن فينجر مقدم اقتراح يقول إذا ضربت في القائم تكملون يا الفريق اللي لكم الكرة، تكملون، بس إذا صد الحارس ما حد يكمل، تلعب ضربة مرمى. إيش رأيك غالب؟ هو طبعا هو ليش قال هذا؟ يقول عشان الحارس بذل مجهود كبير عشان يصدها، فلازم ما يعني لما تصد الكرة ما في احد يجي يكمل. ايش رايك في الاقتراح؟
1: انا اشوف ان أرسن فينجر الفتره الاخيره اقتراحاته صراحه كثيره ما هي مناسبه، يعني كره تقدم زي ما عرفناها خلها، يعني لا تخرب فيها.
0: انت ما تحب التغيير؟
1: لا ما احب التغيير
2: والله، ترى والله لو نفكر فيها ترى زين،
0: بس عنده منطق. هو ما يبغى يضيع يعني تعب الحارس انه يصد الركبية يروح يضيع، فيقول انت بذلت مجهود عشان تصد كوره نسبه تسجيلها 99%.
1: صحيح.
0: اوكي، فاذا تصديتها خلاص تلعب ضربه مرمى، بس اذا هي في القائمه انت ما صديتها يكملون
2: برضه. في نقطه،
0: ايش رايك اول شيء بالاقتراح؟ ما قلتها
2: انا والله بالنسبه لي جميل.
0: موافق؟
2: ليش اصلا تفكر من حس من جدل اللاعب دخل ما دخل، اللاعب دخل المنطقه ما دخل الخصم، هذا بتفكنا منها.
0: لا لا، هو يبغى يعطي الحارس قيمه اضافيه إيه؟ لانه صدها.
2: اي نعم اي نعم،
0: فبالتالي انت معاه؟
2: انا اي، لانه ليش الحين انا لما اسدد خلاص اللي برا اللاعبين اللي برا ما حيفكر في الدخول، لأنه لو صدق خلاص انت، ولو تسجلت تسجلت.
0: أيه.
2: فأنت واحدة من المعارك اللي تصير خلفك ألغيتها.
0: أيه.
2: فأيضا أنا أعتقد أن فكرة يعني نسبة صد الحارس ضربة الجزاء دائما ضعيفة، يعني
0: طيب.
2: نسبة لتسجيل اللاعب الهدف، فبالتالي إذا صدها خلنا يفرح.
0: أيوة، بس أرسن فينجر نسخ يعني شيء ثالث.
2: فاش
0: لو حارس صدها وضربت في القائم مش نسوي؟
2: لا خلاص صدها
0: كلها صدها، يعني اعتبرها صدها،
2: اعتبرها صدها، جاء بدل جهد وصدها. والفكرة انه الحارس بدل جهد.
0: اللي
2: ما عجبني في أرسن فينجر هو الاوفسايد. الاوفسايد راح يعني يكون اسلوب ضغط على الفرق التي تهاجم.
0: لا هو جاء في بالي اليوم بس الاقتراح تذكرته، هو مقدم اعتقد السنه الماضيه اظن من ضمن اقتراحات السنه الماضيه، وما اجيز، هو ما اجيز الى الان يعني، فهو بس انه لما جت الكره اليوم في القائم تذكرت الاقتراح. الاهلي كيف كان غالب؟
1: الاهلي اليوم فرق بتشكيله الفريق، طبعا هو كان عنده ضعف صراحه بدايه المباراه بخط الوسط في المحور.
0: أي.
1: فسيرستيان والشامات ما كان عندهم القوة أن يساعدون تانجا، لكن الفريق كان جيد اليوم في استحواذ في الضغط، وجود صالح اليوم خلق فرص كثيرة للفريق ما استثمرها. الحزم يعني كان شوي عاند، خلنا نقول أنه يبني الكرة من الخلف مع وجود ضغط عالي من الأهلي، صعب أنك تبني هدفين كلها من أخطاء من الضغط من البداية.
0: عبد الله الحزم مو بسيء
2: والله يا أخي، أنت قاعد تقرأ أفكاري.
0: لا يعني أنا وأنا تابع المباراة والله ما يستحق خسارة كبيرة.
2: أنا تابعت، أشوف أول شيء
0: وفي
2: تحيلية،
0: في خروج سريع بالكرة من الخلف،
2: تحية كبيرة
0: للمدرب
2: جلال القادري صراحة. يعني أنت خذيتها من فمي، أنا محضر اليوم اللي شفت اليوم الحزم كيف يلعب والجولات السابقة، يعرف انه الحزم اليوم انا اعتقد بنسبة 95% الحزم لن يهبط على الفرق الاخرى وعلى اداءه، الا ان حدثت تغيرات كبيرة من اصابات يعني وحدة يعني تستمتع هم يلعبون صراحة، ما تقول هذا فريق للتو صاعد.
0: أيه.
2: هذا واحد. الشيء الثاني اللي لفت انتباه اليوم وبشكل كبير المحور وقيشة. انا ودي اعرف حاجتين، مين اللي جابه؟ كم جابه؟
0: ايه كلهم سهلين هذول، الحلقه الجايه نجيبها لك.
2: اي والله يعني انتم مصادركم اليوم لاعب رقم 6 يعني تستمتع الكره معه، يعرف يهاجم، يعرف يدافع، عنده رؤيه ممتازه، عنده تسريع للعب، يعرف متى يسرع، يعرف يحتفظ بالكره صراحه، لاعب انا ابهرني اليوم. فلما بديت اقرا سيرته يعني لاعب ما عنده مثلا اسم كبير ولكنه لاعب فعلا يتحكم في وسط الملعب، الفريق يعتمد عليه ويرتكز عليه بشكل كبير، فصراحة تحية كبيرة.
0: عنده مشكلة في قلوب الدفاع.
2: أي
0: يعني فيها أكثر من كورة يستقبلها توني في هذه المنطقة.

0: إيه؟
1: وسببت له مشاكل، والهدف ليه؟ الأول جاء من هالمنطقة
0: بالضبط. هو جلال
1: لازم يعالجها.
0: هو ليش جلال مصر على البناء؟ ترى أنت تلعب أمام فريق كبير مثل الأهلي، يضغط بضغط عالي، ترى هدفين الأول والثاني كل ما كانت بناء من الأهلي، كان هي استخلاص من لاعبي الأهلي، واحدة حصل عليها على ضربة جزاء، والثاني والهدف الأول كان كرة أصلا مع الحزم وكان فاتح الملعب، فحاول يبني من الخلف ضغط عالي من الأهلي، استخلاص الكرة، تحول سريع، وهدف انفرد ترنكاو. الهدف الثاني ضربة الجزاء حصلت بنفس الأسلوب، لكن هذه ترى هذا يعني شهادة تقدير لجلال قادري، انه فعلا بدا الان يعني يطور الفريق من ناحيه انه ليس ادافع ودافع ودافع لمده 90 دقيقة. لذلك ارى ان الحزم اعتقد انه حيكون بعيد عن مناطق الهبوط هالموسم بسبب جودة اللاعبين صراحة، وايضا قدرة ورؤية لمدرب رائع جدا، مع بعض قلت انت العناصر لو تحسنت في خط الدفاع انا اعتقد حيكون الحزم
1: ما عنده غالب ما عندهم مبالغه الحزم في التمرير
2: زي ما قالك عبد اليوم، انه جلقادي صراحه اعتمد على البناء، وكان صعب انك تبني ضد فريق دائما يكون قوي في الاستخلاص في النص او يملك لعيبه قويين في استرجاع الكره، لكن الفريق عنده يعني عنده هذه الفكره يقدر يبنيها مثلا ضد الفرق اللي في مستوى او يكون مثلا ما تهاجمك بزياده بدايه المباراه، لكن يقدر الحزم صراحة اللي شفناه اليوم يقدر يبني الكرة ويقدر يوصل ويقدر يسجل يعني.
1: جميل. أنا اليوم شفت فريقين يخرجون بالكرة بشكل ممتاز. أول واحدة الاتفاق الشوط الثاني.
0: صحيح.
1: الاتفاق كان يخرج بالكرة بشكل صراحة يعني سلس.
0: خاصة ما تغيرت.
1: مو سريع يعني، مو باللي بس يلعب على أجنحة، لا يلعبون مع بعض مثلثات لحد ما يخرجون.
0: صحيح.
1: موغيشا كان في المصري البورسعيدي. اللاعب جايبين الحزم من المصري البورسعيدي، هو قيمة السوقية قبل ما يجيبونه 500,000 نص مليون، بس إذا هو 500,000 يعني كقيمة سوقية يعني احسب أنهم جايبينه ب 700-800 مثلا،
0: بس أداء اليوم صراحة
1: ولاعب منتخب رواندا طبعا،
0: لذلك يعني لذلك أنا ما شاف منتخب لذلك الرؤية اللي يستقطبون اللاعبين هذه مهمة جدا. يعني أنت اليوم جبت، أنا مع احترامي لكثير من الأندية لو استعانت باللي يجلب اللاعب هذا حيتحسن فريقهم على مستوى، والله انا ما اعرفه مين ولا ادري مين، لكن ابهرني صراحه اليوم بجوده اللاعب هذا، رغم انه ما حد كان يدقق عليه، فتحيه كبيره صراحه.
1: خلي انت الجمهور يتابعه في المباريات الجايه. خلينا نروح لعصام عبد الفتاح صديقنا الدائم ليقرا لنا قرارات الحكام. كابتن عصام مساء الخير.
3: مساء الخير يا بكر.
1: كابتن خلينا نبدأ من القادسية والاتفاق. خوسيه ماريا سانشيز، هو صحيح كابتن هذا الحكم مشهور بسرعة إعطاء البطاقات؟
3: صحيح يا بتال، لو متابعينه هنلاقيه فعلا بيكون متسرع في إعطاء البطاقات بشكل كبير، وده واضح من خلال الإحصائيات اللي احنا عرفنا عليها من خلال المباريات السابقة.
1: طيب، هو عنده قرار في الدقيقة 6 دخول لاعب الاتفاق، استحق بطاقة حمراء أم صفراء كابتن في هالدخول؟
3: الحقيقة
1: مباراة الاتفاق نرجع نشوف اللقطة. مباراة الاتفاق الحالة الأولى.
3: في مباراة الاتفاق الحالة الأولى الحقيقة لاعب الاتفاق الحقيقة دخل في أقصى درجات التهور. يعني لو كانت السرعة زادت شوية كانت بالقوة هتزيد، كان ممكن نصل للكارت الأحمر، ولكن أنا أتفق معاه إن البطاقة الصفراء كانت كافية في هذه الحالة الحالية.
1: جميل. خلينا نروح كابتن لمباراة الأهلي والحزم، الحكم السعودي خالد الطريس. كابتن أنا بسألك عن خالد الطريس شخصياً قبل ما أسألك عن القرار البلنتي.
3: تفضل.
1: كابتن الطريس ما يبتسم، عمري ما شفته يبتسم. عادي ها؟ عادي
3: رغم عادي رغم ان هو في الحياه العاديه مهرج ومبتسم جدا، يعني في الملعب شويه سيريس، يعني ممكن يكون بيغير طريقته في الملعب عن الحياه العاديه.
1: فدي بالنسبه لك، بالنسبه لك انت توصي حكامك انهم يكونون جادين ملامحهم يعني كذا شرسه شوي، ولا الموضوع ما يفرق القرار هو اللي يفرق؟
3: هو القرار اللي يفرق، ولكن في بعض المباريات لازم تكون سيريس، وبعض المباريات لازم تبتسم. لما تكون مباراه سهله، مباراه مش محتاجه انك تكون سيريس بشكل كبير، فده بيكون افضل. يعني هنا بقى شخصيه الحكم وتفاعله مع كل مباراه بيختلف عن المباراه
1: الاخرى. دقيقه 29 ايفان توني تعرض للعرقله ام لم يكن هناك عرقله؟ كابتن.

0: شوف هنشوف الحالة دي الحقيقة. لا كان في، لا دي الحالة الأولى هنا هنشوف تدخل حارس المرمى مع إيفانتوني، هل هناك ركلة جزاء فعلا؟ هنشوف الرجل اليسرى لإيفانتوني هي اللي راحت في اتجاه الحارس يا بس. بص الرجل اليسرى هي اللي راحت في اتجاه الحارس، الحارس ما ارتكبش أي مخالفة الحقيقة. أنا مع استمرار اللعب، وكان يجب على تقنية الفار إن تدي لخالد فرصة تانية إن يشوف الحالة بشكل افضل ويشوف التفاصيل الدقيقه للحاله، لكن هنا إيفانتوني نجح ان ياخد ركله جزاء انا شايف ان هي مش موجوده الحقيقه، لان هو اللي راح للحارس باليمين اليسرى وقدر انه ياخد ركله جزاء، الحقيقه غير صحيحه من وجهه نظري.
1: قرارك انت غير صحيحه.
0: غير صحيحه.
1: طيب الحاله اللي بعدها كابتن، ايضا الاهلي والحزم، خالد الطريس ايضا ركله جزاء جديده للاهلي.
0: هنشوف الحالة دي فعلا إيفانتوني بيتواجد داخل منطقة الجزاء، وهناك عرقلة الحقيقة من المدافع، في إعاقة الحقيقة من مدافع الحزم ضد إيفانتوني، وهنا منع إيفانتوني من فرصة محققة لإحراز هدف، ولكن لأن هناك كان في محاولة لعب الكرة أو تنافس على الكرة فبنخفض من كارت الأحمر للكارت الأصفر، وهنا قرار خالد كان قرار ممتاز الحقيقة.
1: جميل. الحالة الرابعة كابتن، الأهلي والحزم أيضا خط رأس 81، هل يوجد ركلة جزاء للأهلي؟
0: هنشوف كان في كروس كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، هنشوف مدافع الحزم هنا هل فعلا مسك إيفانتوني؟ أنا شايف إن في مسك، لكن هل المسك ده كان مؤثر؟ أنا شايف إن لولا هذا المسك كان إيفانتوني كان يقدر ينافس حارس المرمى على الكرة، فأنا أرى إن هناك أيضا ركلة جزاء لم تحتسب، ويمكن الفار ادى فرصه لخالد ان هو يشوف الحاله بشكل افضل، ولكن خالد صمم على قراره، لكن انا ارى ان هذا المسك كان مؤثر، وارى ان هناك ركله جزاء وبطاقه صفراء لإيفانتوني.
1: كابتن انت لما
0: المدافع يعني
1: انت لما تقابل الحكام بعدين كذا يعني في اجتماعات ولا مؤتمرات ولا شيء، يسالونك يقول ليش قلت على قراري كذا غلط وذا قراري صح، ولا ما يسالونك؟
0: لا احنا لازم نحلل حالات الحكام بعد كل
1: انا
0: جولة.
1: يسالونك بعدين ولا ما يسالونك لما تقابلهم؟ يعني زي خط ريس لما تقابله بعدين هيقول لك لا انت قلت عني مش بلنتي.
0: اكيد هو بعد الحلقه خالد هيكلمني على فكره. وهنتناقش في هذه الحالات.
1: طيب كويس، هتقول له يبتسم ها؟
0: اكيد اقول له يبتسم، بس مش في كل الماتشات، يعني في بعض المباريات لازم يكون سيريس الحقيقه.
1: طيب شكرا كابتن عصام عبد الفتاح.
0: شكرا.
1: شكرا لك. وقفة أخيرة في حلقة هذا المساء، بعد ذلك قبل ملاقاة الهلال التعاون يتسلح بابن ليبيريا. النصر في ضيافة الخليج ولاعبه من جزر الكناري الذي مر بريال مدريد.

0: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
1: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
0: A peek I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
1: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك يخون بلده يعرض نفسه للموت؟
0: Nothing. No mind. It's impossible. We'll find a way.
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: حياكم الله. تتواصلوا اليوم السبت مباراة الجولة 7 من الدوري السعودي. التعاون يلاقي الهلال في 56 دقيقة. الشباب يواجه الفيحاء في 9 مساء. الخليج يستضيف النصر في 9 مساء. وقبل ملاقاة الهلال لاعب منتخب ليبيريا، لماذا سمي بهذا الاسم وهل هو اسمه الحقيقي؟ لاعب ليبيريا في مواجهة الهلال
4: في غرب القارة الأفريقية وعلى المحيط الأطلسي، غنية بالموارد الطبيعية لكنها عاشت فترة طويلة من الحروب الأهلية جعلتها تصنف

0: دائما ضمن أفقر 10 دول في العالم بحسب صندوق النقد الدولي. في تسعينيات القرن الماضي حمل جورج ويا راية ليبيريا في الملاعب الأوروبية، وفي عام 95 نال جائزة الكرة الذهبية في أول نسخة تسمح للاعبين غير الأوروبيين بالتنافس عليها، ليصبح أول وآخر لاعب أفريقي يظفر بالجائزة. في الصيف الحالي انضم أوسكار دورلي إلى التعاون قادما من سلافيا براغ تشيكي. دورلي يحمل شارة قيادة المنتخب الليبيري تماما مثل ما كان أسطورة البلاد جورج ويا، لكن دورلي ليس أول ليبيري يلعب في دور المحترفين. سبقه ويليام جيبور مع نادي النصر عام 2017 وسالمون توي الذي حمل ألوان نادي الرائد. دورلي الذي نشأ في أحياء مونروفيا الفقيرة واسمه الحقيقي هو مورفي، وبسبب جسده الرشيق ومهاراته العالية في صغره سماه أحد مدربيها المحليين بأوسكار نسبة إلى اللاعب البرازيلي أوسكار الذي كان يرتدي قميص تشيلسي وقتها. على المستوى الدولي مثل أوسكار منتخب بلاده منذ عمر 17، وبفضل شخصيته القيادية في الميدان وخبرته في الملاعب الأوروبية أعطيت له شارة القيادة وهو بعمر 25.
1: شوف كرة القدم كيف تؤثر في المجتمعات والشعوب، يعني هذا اسمها على اسم لاعب كرة، يعني حتى اسمها يعني أثرت في كرة القدم. هذه البلد بشكل عام ليبيريا كرة القدم هي الشيء الأول فيها، لأنه جورج ويا ظهر وغير المزاج العام في البلد، يعني من بلد فقير إلى لاعب كرة قدم يأخذ كرة ذهبية ثم يصبح رئيس البلاد.
2: صحيح.
1: فيعني الكرة مؤثر خطير يعني أو كبير في المجتمعات. الهلال خسر من نيوم ثم يواجه التعاون الذي ليس في أفضل حالاته، لكن الهلاليين عندهم مشكلة كبيرة الآن، كل ما يتذكرون مباراة يتذكرون كوليبالي واللي جنب كوليبالي، مشاكلهم في الدفاع. ليش صار في الهلال مشاكل في الدفاع؟ معنى ترى نفس الأفراد
2: أول
1: شيء كقلبي دفاع أكسد.
2: قبل ما نأخذ الدفاع خلنا نأخذ الصراع اللي قاعد يصير في الأفكار الهلالية اليوم. أنت عندك
1: اشرح ايش تقصد
2: وتقلنا هالكلام. أنا لم أكن يعني أقول مشكلة الهلال في العنصر الأجنبي بشكل كبير في النهاية، هو اختلاف منهجين. كان في منهج إنزاغي، المنهج الإيطالي، ومنهج الهلال المعتاد. وذكرنا كيف الآن قاعدين يتصارعون ويتصادمون بقوة. لذلك أنا أرجع وأقول مشكلة الهلال هي في اختلاف منهجين متعاكسين ولن يستمروا بشكل كبير رغم الإمكانيات والأدوات الموجودة. كولوبالي أنا أعتقد خلنا نأخذه قبل الإصابة وبعد الإصابة. قبل الإصابة كان عنده أخطاء كثيرة
1: بس ما كان يسجل.
2: التسجيل ترى أنا بالنسبة لي كمدافع أتقبلها، ترى في أشياء أهم عندي من
1: صحيح.
2: قراءتك اللعبة، تمركزك، تركيزك، أشياء قيادتك للفريق من الخلف، هذه تهمني أكثر منك. الهدف ممكن يسجل يعني وخطأ طبيعي زي ما يخطئ اللاعب أحيانا في التمرير. أنا أعتقد كولوبالي مع ردة الفعل عنده صارت أبطأ خاصة بعد الإصابة. قراءته للعبة ليست بالشكل اللي متوقع. أضف إلى ذلك أن الآن أنا اليوم الهلال ما عاد عنده عناصر مدافعين إلا حسان، وحسان يغيب في فترات بسبب الإصابة، فصار يعتمد عليك أنت بشكل كبير بعد رحيل يوسف، بعد رحيل وعدم جلب لاعب يعوض كولوبالي. أنا أعتقد أن الهلال أصبح عنده مشكلة أكبر مع هبوط مستوى كولوبالي. يعني
1: شو الحل؟
2: أنا كم وجهة نظري أنه كان
1: رجع نفيز في قلب الدفاع.
2: ما هي حل. وخاصة إن نفيز ليس باللعب السريع يعني، خاصة في التحولات.
1: وش الحل؟ حل حتى الشتوية. عطى حلين الشتوية ونغير لاعب.
2: أنا بالنسبة لي كعبده إنه خلاص اعتمد على الضغط العالي 90 دقيقة.
1: وتخلي مشاكل
2: وبعد الكرة عن مناطقي بشكل المستطاع، ويكون بونو لاعب ليبرو.
1: غالب. شو الحل عندك؟
3: أنا بصراحة أتفق مع رأي عبده، يعني إنه لازم إذا تبي فريق ما يهاجم عليك أو خصم ما يكون دائما متواجد عندك حتى ما تسبب أخطاء لفريقك، إنك الأفضل إنك تهاجم. فالأفضل من الهلال أو الإنزاغ إنه يزيد القوة الهجومية للهلال. هلال عنده اللعيبة وعنده العناصر، لكن أحيانا التكتيك حق إنزاغي ما يخليهم يأدون الدور الكامل منهم في الهجوم. الفريق يوصل لكن عنده ضاعت فرص كثيرة. لكن مع ذلك اتوقع انه لازم يحتاج انه مهاجمين يلعب فيها.
1: مشاكل الهلال في قلب الدفاع.

0: فخلينا نشيل محزري من الموضوع، لانه يؤدي محزري يعني ماخذ درجه الرضا.
1: صحيح.
0: بس هم قلوب الدفاع ومتعب ولا بس قلوب الدفاع؟
1: انا اتوقع المشاكل هذه موجوده من قبل يعني، بس ان بونو كان يخفيها، وجود بونو كان يخفي هذه المشاكل، لكن موجوده من قبل. الهلال
0: ثلاثة ولا اثنين بس قلوب الدفاع ومتعب ولا بس قلوب الدفاع المشكلة؟
1: لا متعب يعني، دائما متعب يعني، حتى لو كان متأخر في التغطية عن سرعة التدفع.
0: تعرف انه متعب تعرض لانتقادات كبيرة بعد مباراة اليوم.
1: متعب بس انه احيانا يكون دائما قدامه سالم او يكون قدامه سامرفيل، لعبة هجومية ما راح يساندونه طول المباراة في خط الدفاع. مع ذلك انه يستفيد من سرعته يؤدي يعني دائما في الكرة الثانية. لكن اتكلم عن القلوب بالنسبة للهلال، المشاكل دائما من عمق الهلال، والدليل انه دائما المدرب يحاول انه يبدا اللعب من نفذ ويسحب للخلف.
0: طيب تعال عبدو، خلينا نفكر بالنيابه عن انزاغي، نفكر بطريقته اللي يحبها. يقول عندكم مشاكل الهلال في الدفاع، خلونا العبها انا، لا تضغطون علي 4 4 2 ولا 4 3 3، لا بلعب ثلاثه، بخلي نفذ وتومبوكتي او متعب وكوليبالي كويس، ومحزري اصلا يقدر يؤدي في اطراف الوسط، صح ولا لا؟ فبقدمهم.
2: صحيح.
0: حل
2: هو راح يجيب لك،
0: ترى اللي يحبه هو هذا الحل.
2: ايوه انا ليش قلت كلام فيه صراع؟ شفت هذه الافكار اللي انت تقولها؟ هي افكار تتضارب.
0: لا احنا نتكلم، هو حل،
2: هو حل وقدمها، لكن صار فيه صدام،
0: ضغوط
2: وصدامات. هو قدمها حتى لعب بيتعب كلاعب مدافع على الجهه اليسار يعني، كان كمساك. لكن اشكاليه الهلال انا بالنسبه لي هي في موضوع التنظيم والحضور الدفاعي، وقال ابراهيم بونو يغطى على الكثير من لذلك انا لو العمل الان انزاجي بهذه الطريقه هو راح يكون يعني، وش اقول لك، علق الحبل على رقبته. ليش؟ انت الان جبت للعناصر هذه كلها في القدام، طيب انت لو رحنا ولعب بالخمسه معناته لازم يستغني عن لاعب من الاجانب اللي في الامام. هتستغني عن سامرفيل، هتستغني عن مارتينيلي، هتستخدم عن وايت كيدز، هتستخدم
0: عن يعني واتكنز اكيد لا، سامرفيل اكيد لا، مارتينيلي ممكن تستغني.
2: ما اعتقد انك بهذا القيمه والصفقه الكبيره وفي الاخير تضعه في الاحتياط، حتى انت خلاص انت جبت يعني قربت على نفسك الاستقاله بشكل كبير اذا رحت للخمسه، لان الان استقطاباتك هي على الاربعه ثلاثه ثلاثه، ما فيها كلام.
0: انزاجي في كل مشاويره في الحياه دائما الموسم الثاني احسن من الاول.
2: الهلاليين يتمنون
0: تقريبا يعني. هو دائما احسن. انت شايفه احسن ولا لا؟ حتى الان ست جولات.
2: انا اعتقد رغم الامكانيات الكبيره اللي قاعد ياخذها، لكنه هو ما تحسن.
0: معنا وقت نشوف يتحسن ويتحسن. طبعا هو يعني لو ترجع تسوي رصد دائما الموسم الثاني يكون افضل من الموسم الاول. وقبل ملاقات النصر المباراه الثانيه المهمه اللي واحد من اطراف الصداره النصر، الخليج يتسلح بلاعب ابصر النور في جزر الكناري، شارك مع ريال مدريد ثم قرر تمثيل منتخب غينيا الاستوائية.
3: في جزر الكناري وتحديدا مدينة تنريفي ولد عمر ماسكاريل، بدأ مداعبة الكرة في أكاديمية تيكست الرياضي. هناك بدأ بيدري نجم برشلونة وإسبانيا مسيرته المميزة. في 2010 آنذاك في سن 17 تنافس على خدماته قطب الليغا، اختار ريال مدريد وانتظر 3 سنوات ليخوض دقائقه الأولى مع الفريق العاصمي في مباراة أمام أوساسونا، وكان جوزي مورينيو صاحب هذا الفضل. عمر يحمل الجنسية الإسبانية، لكن أصول جدته من غينيا الاستوائية جعلت البلد الإفريقي يصارع لضمه منذ 2013، وهو ما نال موافقته في 2024 ليخوض أول مباراة في تصفية كأس العالم الأخيرة. ماسكاريل خاض تجربتين احترافيتين في ألمانيا مع أينتراخت فرانكفورت، رفع لقب كأس ألمانيا في 2018 عندما هزم بايرن بالنهائي وشارك به أساسيا، كما لعب في صفوف شالكة وحمل شارة القيادة للنادي الأزرق. تاريخيا يعد خافي بالبوا من اللاعبين الأكثر شهرة في غينيا الاستوائية، وحمل قميص ريال مدريد في حقبة الجالاكتيكوس 2006، لعب بقميص الفيصلي موسم 2016 وزار الشباك في 9 مناسبات. أسطورة يسعى ماسكاريل للسير على خطاها مع الخليج.

0: هيثم بن حماد العربية.
1: ويدخل النصر مباراة مضيفه الخليج سعيا إلى كسر الرقم التاريخي العالمي بعدد الأهداف المسجلة في مباراة أو في مباريات متتالية في بطولة الدوري والذي يتساوى فيه مع ريفر بليت الأرجنتيني. بحسب رصد موقع العربي نت، فإن النصر وريفر بليت سجلا في 93 مباراة دورية متتالية. النادي الأرجنتيني حقق ذلك بين عامي 1936 و1939، فيما بدأت سلسلة النصر في الدوري في 8 ديسمبر 2023. غالب تعدل الحال شوي في النصر عن مباراة الاتحاد في المباراة أبها الماضية، أو المشاكل موجودة لكن فاز؟
2: والله أنا أتوقع المشاكل لسه موجودة في النصر.
1: وش المشاكل؟
2: المشاكل بينت من أول مباراة. النصر دائما هذا الموسم يكون متأخر في نتيجة المباراة، في أول ربع ساعة دائما النصر يستقبل هدف. أعتقد المشاكل عنده تبدأ من التركيز أو تجهيز المدرب للاعبين قبل المباراة، ما يكون على المستوى عالي. أكثر من مباراة يتأخر في التسجيل، صعب أنك ترجع مثل العام أنك كل ما تأخرت ترجع تنتصر. الفرق أغلبها تكون يعني عارفتك وقاري عنك الكثير هذا الموسم، يعني بعد ما حققت النتائج العام والأهداف. فأتوقع مشاكل النصر لسه مستمرة. غياب المباراة الأخيرة
1: جواو
2: فيليكس عن الفريق أوضح أن النصر يعني بدون جواو وكمان يعاني شوي في الهجوم يعني.
1: كوستا ايش رايك فيه اللي يلعب في مكانك؟
2: والله كوستا إلى الحين ما قدم بالدور صراحة المأمول منه كلاعب ستة أو محور ستة. مباراة الأخيرة أمام الأبها وجود عبد الله الخيبري سوى توازن، أعطى اللعب أريحية، قدر إنه يقدم لمحات أفضل مباراة الاتحاد، يعني أخذ راحته أكثر. لكن الى الان المستوى ما هو المطلوب منه، يعني
1: احاول اقنع عبده اقول له ما في سته زين غير ريدندو بالشمال، بس ما يقتنع. في جيب لي غيره، يعني تقول لي جوتي، جوتي يلعب اكثر من مركز.
3: لا جوتي اصلا مو بسته،
1: اي يعني يلعب اكثر من مركز. اي ما في
3: تقدر
1: تتذكر سلمان الفرج وريدندو بس.
2: موسى ديابي،
3: موسى
1: ديمبلي
3: لا موتا اللي لعب في برشلونه ولعب في انتر ميلان.
1: يعني كوستا يعني صراحه يعني لا رجل يسرى حساسه برازيليه اللي نسميها رجل برازيليه الحساسه، لا مرونه في الجسم، لا شده في جسمه وفي كره الفيفتي وكره اللي يعني اللي بينه وبين اللاعب.
3: انا
1: يعني انا شفت شيء مميز فيه اللي هو تسديد الكرة أمام الصندوق
3: هنا.
1: يعني هاي اللي تجي من الجهة كان كويس فيها بصراحة، ظهر فيها كويس، سدد أكثر من كرة، الكرة الزاحفة
3: هنا.
1: أي شوف غير كذا وش شفت؟
3: لا هو شوف يعني في أشياء مش عالي فيها مرة، متوسط. لكن إحنا اليوم نتكلم عن سوق مفتوح، سوق تستطيع فيه جلب أي لاعب بالقيمة اللي تدفعها. وهذا كان تذكر واحدة من انتقادات ليوتافيو. توتافيو ليس يعني لاعب جيد، لكن بالمبلغ اللي جلب فيه هناك خيارات أكثر بكثير وأفضل بكثير تجلب لك الدوري. أنا أعتقد هذا ينطبق على كوستا، يعني تستطيع أن تجلب أحسن من كوستا بمراحل بنفس
1: البرتغالي كمان تقدر. إذا أنت مصر أنا برتغالي يعني
3: بمراحل نعم في. فأنا بالنسبة لي دائما ما إذا صار السوق مفتوح عندك المقدرة ليش ما تجيب افضل شيء اللي شيء يجيب لك الدوري
1: حصل حتى الان مرضي.
3: شوف
1: مرضي
3: شوف مبدئيا مرضي لكن هل هو خلينا نقول المأمول لسه
1: تلعبه يعني ولا تلعب الخيبري انت؟
3: لا
1: السؤال غلط، المفروض ما اسال لك احنا. اخر واحد ممكن اسال هذا السؤال انت، غالب تلعبه ولا تلعب خيبري؟
2: لا انا صراحه لاعب الخيبري، ابي التوازن بالفريق. يعني خيبري اذا لعبته وعندي جواو وماني وكومان احتاج لاعب دفاعي اكثر.
3: تستابس
1: حيمسكك عبده ترى بعد البرنامج ساعه
3: كذا كذا حتنقص عن النزعه الهجوميه. ومع انج انا اعتقد انه دائما هو يهاجم، لكن حل انه تستقبل هدف مبكر انا اعتقد بيعطي اللعيبه اريحيه وبيظهر النصر مباريات اللي ما استقبل هدف ترى ظهر بشراسه بعدين في مرور الوقت. لما استقبل هدف بيضغط الضغط اكثر على اللاعبين. فانا اعتقد مع أنجلا كوستا.
1: الخليج كيف شفته هالدوري؟
3: للأسف الخليج والتعاون أحبطوني هالموسم صراحة. أنا اللي شفته منهم يعني
1: الصراحة فاجئونك، أفضل فريقين في الموسم الماضي من فرق خارج الشركات.
3: بالضبط الدروب اللي صار في الاثنين هذولي أحبطني. يعني الخليج والتعاون كان يعطون إثارة في الدوري، تعرف هذا يوقف النصر، هذا يوقف الهلال، هذا
1: يبدو لي اللي بياخذ دورهم هالسنة الخلود ونيوم
3: والحزم
1: والدرعية.
3: صحيح
1: بس اسمه الدرعية هو كويس الحين بس يكمل.
3: لكن أنا أحبطوني صراحة بالدروب الكبير اللي صار عندهم، خاصة الخليج. يعني كان

0: فريق انت تتكلم عن الثمانيه الاوائل في الدوري, ف في شهور معينه قليله يصير هذا الدروب. انا اعتقد شيء في خطا او خلينا نقول اخطاء كبيره كارثيه. وايضا التعاون نفس الشيء.
1: غالب تلعب بمارتينيز ظهير في النصر ولا تلعب بالنجدي؟ ايش يعني ايش بالضبط خيارك انت؟
2: عنده خيارين بين مارتينيز وسميكان, ان مارتينيز يكون ظهير يسار وسميكان مع العمري, او العكس مارتينيز والعمري في الدفاع وسميكان في
1: الظهير. لا ماشي, هو
2: ممكن تلعب بوشه ظهير ايسر يعني تحتاج
1: قصدك تلعب بوشه ايسر
2: يعني, فعنده اكثر من خيار يعني.
1: انت وش ترجح وش يعني وش الافضل بالنسبه لك؟
2: انا اشوف النصر على الفريق والاسامي اللي عنده افضل يلعب ثلاثه في الخلف.
0: اول شيء خلينا ناخذ الثلاثه السعوديين.
1: غير انت تهد المبنى كامل.
2: اول خلينا ناخذ سميكان ومارتينيز والعمري.
0: اول خلينا ناخذ الثلاثه السعوديين
2: بيكون في توازن اكثر.
0: بعدين انت انا على ضوها مع الغيابات اللي صايره تقرر يعني. اليوم مع غياب كومين خلاص دخول مارتينيز وجب يعني. انا بالنسبه لي العقيدي افضل من بنته, هذه ما فيها نقاش. ومع المرور مباريات باينه هذه وحده. بوشر اللاعب الثاني يبقى عندي ايمن بحكم غياب كومين
1: او العمري.
0: أول عمري بالعكس الحين صار عندي أربعة سعوديين إيه؟ فأنا حتى لو صار عندي زيادة عدد اللاعبين ما لعب بنته, ألعب العقيدي.
1: من يفوز النصر ولا خليج؟
0: لا على الوضع الطبيعي للنصر.
2: النصر.
1: الهلال والتعاون؟
0: على الوضع الطبيعي الهلال.
2: الهلال.
1: الهلال. شكرا عبد عطيف وشكرا إبراهيم قالب. إيفان توني في 6 مباريات فقط سجل حتى الآن 10 أهداف, يبدو أنه يسير أسرع من كل الفرق وكل اللاعبين في هذا الدوري. لقطة ختام.

0: عليك أن تقرأ العناوين. بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونستهلها بأبرز العناوين. السعودية تدين استهداف خط أنابيب شرق غرب بمسيرات قادمة من العراق. القوات الجوية اليمنية تبدأ القصف في صندوق القتل المعلن سابقا ذباب في الساحل الغربي لليمن. هيكزيت يؤكد أن ضربات واشنطن حطمت القدرات العسكرية لطهران ويتوعد بمواصلة ملاحقة الناقلات الإيرانية. مجلس الأمن يمدد العقوبات على السودان لمدة شهر، وواشنطن تجدد الدعوة لتوسيع نطاق حظر الأسلحة. زيلينسكي يدعو ترامب لفرض عقوبات صارمة على موسكو، وبوتين يقول أن أكثر من 30,000 عقوبة فرضت على بلاده منذ بداية الحرب. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب بعدة مسيرات قادمة من العراق. وذكرت الوزارة أنه بناء على طلب من رئيس الوزراء العراقي آثرت السعودية عدم الرد في هذه المرحلة على الهجمات من العراق ودعم جهود الحكومة العراقية وإتاحة الفرصة لها لمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية. كما أكدت المملكة احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. وفي العراق أقال رئيس الوزراء علي الزيدي قائد عمليات ميسان التابعة للجيش العراقي، وذلك بعد ثبوت انطلاق اعتداءات من أحد المواقع في المحافظة تجاه السعودية. ووجه رئيس وزراء العراق بتشكيل مجلس تحقيقي مع قيادة عمليات ميسان. وكان رئيس وزراء العراق علي الزيدي وجه إذن بتحقيق فتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات على السعودية والجهات التي تقف وراءها. وقد أدانت الحكومة العراقية في بيان لها الهجمات التي استهدفت المملكة ورفضها لأي اعتداء يمس أمنها واستقرارها أو يسيء إلى العلاقات بين البلدين. وثمنت الحكومة العراقية موقف المملكة واستجابتها لاحتواء الموقف بما يعكس حرص المملكة على أمن العراق واستقراره، وشددت على أن الدولة لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق أو علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة للخطر. ينضم إلينا إذن بعد قليل ضيفنا من العراق الحديث عن هذه التطورات، لكن قبل ذلك إلى الخبر الذي أدان فيه جاسم البداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بعدد من الطائرات المسيرة القادمة من الأراضي العراقية. وأكد البداوي بأن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مرفوضا لأمن السعودية وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية، ويشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أهمية أن تقوم الحكومة العراقية بالمزيد من الجهود

0: واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لمنع استخدام أراضيها منطلقا لمثل هذه الاعتداءات والعمل على وقفها ومنع تكرارها. كما أدانت قطر بأشد العبارات استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالسعودية بعدة مسيرات قادمة من العراق، وأكدت الوزارة أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية يمثل عملا مدانا وتصعيدا خطيرا من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة. وثمن بيان الخارجية القطرية النهج المسؤول الذي تنتهج السعودية في دعم جهود الحكومة العراقية في منع استخدام أراضيها للاعتداء على المملكة ودول الجوار. كما أعربت الوزارة عن تضامن قطر الكامل مع السعودية ودعمها في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها. ينضم إلينا من بغداد الباحث في الشؤون السياسية نجم القصاب. أهلا بك أستاذ نجم. دعنا نبدأ بالسؤال الأهم، أنه من له مصلحة في استهداف المملكة العربية السعودية خصوصا خط أنابيب شرق غرب في هذا التوقيت؟
1: شكرا على الاستضافة. يعني بالتأكيد يعني هناك من يحاول خلط الأوراق وإبعاد العراق على المحيط العربي والخليجي مثلما أبعد في سنوات سابقة بعد 2003 وحتى قبل 2003، مما يتضرر المواطن العراقي أكثر مما يتضرر من يحاول إبعاد العراق. الأمر الآخر، بيان الحكومة العراقية كان بيانا واضحا وفاضحا لما أقامت هذه الجماعات أو هذه المجاميع أو من قام بهذا الاستهداف لدولة مجاورة كالمملكة العربية السعودية، رغم أن حكومة الزيدي وحتى الحكومات السابقة أرد أن تعيد العلاقات وتفتح الأفاق الاقتصادية والسياسية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مما يستفيد منها الشعبين السعودي والعراقي. لكن على ما يبدو استهداف أنابيب النفط السعودية من أجل ارتفاع أسعار النفط العالمية مما يكون إحراج أولا للولايات المتحدة التي الآن ما زالت لديها حربا مع إيران، وثانيا بعد غلق مضيق هرمز بالتأكيد سترتفع هذه الأسعار مما يكون هناك أزمة اقتصادية عالمية ليس أزمة عربية. أنا أعتقد الردود من قبل الحكومتين السعودية والعراقية كانت ردود دبلوماسية سياسية تحترم كل دولة أخرى من أجل عدم التصعيد وعدم جر الدولتين إلى المقاطعة مثل ما حصل منذ سنوات.
0: رئيس الوزراء العراقي أقال قائد عمليات ميسان بسبب انطلاق اعتداءات على السعودية من المحافظة. واضح بأنه هذا اعتراف ضمني بأنه كما أكدت المملكة بأنه هذه الهجمات بالمسيرات انطلقت من العراق، لكن السعودية هذه المرة آثرت أن لا تتخذ زمام المبادرة ومارست ضبط النفس لإعطاء الحكومة العراقية الفرصة لاتخاذ الإجراءات التي تكفل عدم تكرار هذا الأمر. ما الذي يجب على الحكومة العراقية فعله الآن بعد أن تكررت هذه الهجمات للحيلولة دون حدوثها من جديد؟
1: يعني أولا حكومة بغداد قد أعطت حقيقة تطمينات واستنكارات، تطمينات للحكومة السعودية بأنها لا تؤيد ولا تسمح ولا تمنح أي جهة مهما يكون انتمائها وولائها أن تقوم باستهداف دول الجوار سواء المملكة العربية السعودية أو الدول الأخرى. الأمر الآخر، إقالة قائد عمليات ميسان هذه رسالة ثانية بأن التحقيق قد جرى وسرى وسوف لابد الوصول إلى خيوط وإلى من هي الأطراف التي قامت بهذا الاستهداف المملكة العربية السعودية. الأمر الثالث، أعتقد السيد الزيدي بهذا البيان الاستنكار هو فعلا قد أثبت بأن أطلقت هذه الطائرات المسيرة من الأراضي العراقية. هل هذا يصب في مصلحة الدولة العراقية كدولة مؤسسات وسياسات وتحتاج إلى دول أخرى على الأقل يتم إدخال الشركات السعودية وغير السعودية إلى المدن العراقية، رغم العراق الآن يواجه أزمة، مرة أزمة السيولة وأزمة

0: أزمة اقتصادية بسبب غلق مضيق هرمز من قبل إيران.
1: طيب الآن يعني هذه الهجمات تثبت أهمية مضي الحكومة العراقية في ملف حصر السلاح بيد الدولة، رغم أنه التصريحات الأخيرة أشارت إلى أن هناك تلكؤ أو حتى ربما محاولات لضبط النفس من الحكومة وعدم الدخول مع هذه الميليشيات المسلحة بمواجهة. لكن ألا تعتقد بأنه الآن أصبح الواقع الذي تعيشه بغداد يلزمها بأن تحسم أمرها فيما يتعلق بهذا الملف، لأنه هذا الملف بدأ يهدد علاقاتها مع دول الجوار؟ قد يفهم البعض ضبط النفس السعودي بأنه ربما قد يطول، لكن ألا تعتقد بأن السعودية إذا ما استشعرت بأنه هذا الأمر لم يحل فإنها ربما تقوم بالمبادرة والدفاع عن نفسها كما فعلت في أول مرة؟
0: يعني أعتقد العلاقات بين بغداد والرياض هي علاقات فعلا لديها نوايا صادقة ونابعة من حسن الجوار، وهذا ما تحدث به السيد الزيدي من أجل الذهاب إلى الرياض والاجتماع واللقاء مع الأمير محمد بن سلمان وكذلك مع الحكومة السعودية. وكذلك المملكة العربية السعودية ترغب بجعل العلاقات بينها وبين العراق فعلا علاقات لم يسودها مثل ما كان في السابق من صراعات وخلافات وتصريحات إعلامية وتصريحات سياسية. الأمر الآخر، الحكومة الآن هي قبل ساعات قد سنت هذه الهجمات. الآن ننتظر 48 ساعة على الأقل، يومين، لربما تستطيع الأجهزة الأمنية والمخابراتية للوصول إلى الأطراف، وهذا سيعزز حكومة السيد الزيدي بأن ينفذ ما كتبه وما أعلنه وما أعطى وعودا للشعب العراقي بأن لابد يكون السلاح بيد القوات المسلحة حتى لا يتعرض.
1: اسمح لي على المقاطعة فقط، دعنا نعرض هذه الصورة لقائد عمليات ميسان واسمه جليل عبد الرضا الشريفي. إذن هو يتوسط الضباط الموجودين في هذه الصورة، وواضح اسمه مكتوب يعني على الشارة. إذن هذا هو قائد عمليات ميسان الذي قام رئيس الوزراء العراقي بإقالته على خلفية انطلاق هجمات بمسيرات ضد السعودية من المحافظة التي يقوم بقيادة العمليات فيها. هل تعتقد بأنه هذا القرار ربما يكون مقدمة لقرارات أخرى قد يتخذها رئيس الوزراء لضمان عدم تكرار هذا النوع من الهجمات؟
0: يعني أنا قبل أيام تحدثت من خلال قنواتكم العربية والحدث ومن خلال يعني مواقع الخاصة على رئيس الوزراء كقائد عام للقوات المسلحة السيد الزيدي أن يقوم بإبعاد كل قادة الجيش والأمن الذين تبوأوا مناصب أكثر من 3 سنوات، وهذا معمول في كل جيوش العالم وفي كل مؤسسات الأمن والاستخبارات. من غير ممكن قائد عسكري يتم ترشيحه من حزب ويستمر في منصبه يعني 7 سنوات و8 سنوات، كيف يستطيع التجديد في زج شباب؟
1: بس هذا الموضوع يعني قد يكون هناك قائد يعني فاعل في مكانه وينفذ ربما أجندة الحكومة بشكل جيد ويبقى الموضوع، لا علاقة له بكم أمضى. الموضوع يتعلق بإدارته، بحزمه، بعدم ربما انحيازه إلى جهة أو أخرى. لكن السؤال الأخير وبعجالة، إيران من مصلحتها الآن تعطيل مرور النفط وتعطيل هذا الخط الأساسي الذي قطع عليها الطريق، وربما لم تكن تحسب حساب هذا الخط الحيوي لأنها كانت تريد ربما خنق العالم اقتصاديا. ألا تدرك الحكومة العراقية بأنه يتم استغلالها جغرافيا لتنفيذ أجندات إيران وخدمتها الآن؟
0: يعني أنت تحدثت في البارك الأول من سؤالك الأول بأن إيران تحاول الضغط على الولايات المتحدة بالضغط لجعل النفط يرتفع ليصل إلى $150 للبرميل الواحد، لكن جر أو استدراج أو إحراج العراق هذا الذي نتخوف منه كمراقب.

0: كمراقبين كإعلاميين كمواطنين، بالتالي سيدفع الضحية والشعب العراقي مثلما دفع الضحية بعد غلق مضيق هرمز وبدأت الرواتب الموظفين والمتقاعدين تتأخر. فيجب على القيادة العراقية أصحاب القرار هنا أقصد عليهم الحذر ثم الحذر بعدم جر العراق في أي صراع سواء أقليمي أو عربي أو دولي، لأن العراق لا يتحمل أي نكبة أو أي استدراجة في أي حرب، لا صغيرة ولا كبيرة ولا قصيرة ولا طويلة، لأن العراق فعلا سينهار لأنه يعتمد فقط على النفط وهناك صراعات مجتمعية سياسية. أنا أرى حكومة الزيدي وبعض قادة العراق يرغبون بعدم جعل العراق من قبل هذا الصراع أو ذاك.
1: شكرا على وجودك معنا الباحث في الشؤون السياسية نجم القصاب، كنت معنا مباشرة من بغداد. إلى اليمن، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد نزيلي بدء القوات الجوية عمليات القصف في صندوق القتل المعلن سابقا، حيث تم استهداف عتاد لميليشيا الحوثي في منطقة دباب، كما تم استهداف عربات وعناصر الميليشيات في طريق المخا دباب. هذا وطالبت القوات المسلحة اليمنية من المدنيين تجنب استخدام طريق طعز المخا وكذلك المخا دباب، وشددت على ضرورة عدم استخدام الطرق المحظورة حتى إشعار آخر.

إذن في الأخبار العاجلة، القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن هناك تدميرا كليا لعناصر وعربات وأسلحة ميليشيا الحوثي بالقرب من ميناء المخا. كانت نشرت القوات المسلحة اليمنية مقطع مصور لاستهداف قناصة الفرق المركزية بالجبهة الشرقية لعناصر الميليشيا الحوثية في عدد من المواقع. نتابع.

0: إذن أيضا القضاء على تجمعات العربات وعناصر الميليشيا الحوثية على خط المخا دباب. على كل حال، للمزيد من التفاصيل حول هذه التطورات الميدانية في اليمن ينضم إلينا من تعز مراسل العربية هائل سعيد. ضعنا في صورة آخر التطورات هائل.
1: نعم، القوات الحكومية القوات المسلحة اليمنية لا تزال تنفذ العديد من الغارات بالطيران الحربي على تجمعات الميليشيات الحوثي وعلى تعزيزات عسكرية، بالإضافة إلى استهداف مخازن أسلحة سواء في ذباب أو في الطريق الرابط بين ذباب والمخا، وكذلك في مدينة المخا، حيث استهدفت بحسب المصادر ذات الميليشيات الحوثية كذلك استهدفت تجمعات وآليات عسكرية في مدينة المخا. تأتي هذه الموجة بعد أن سيطرت الميليشيات على المناطق الساحلية وأيضا الجزر المطلة على البحر الأحمر التي تشكل من خلالها تهديد كبير على حرية الملاحة الدولية. لكن على الصعيد الميداني، إذا ما تحدثنا، كانت قبل ساعة من الآن أعلنت الولايات العمالقة أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، وهي المديرية المحاذية طبعا لمديرية الوازعية التابعة لمحافظة تعز من الناحية

الجنوب الغربي. هذه المواجهات ربما تصد تحرك الميليشيات باتجاه هذه المناطق، سواء باتجاه المناطق الجنوبية لتعز أو باتجاه باتجاه عدن من الناحية الغربية. على كل المعارك على الميدان تسير بشكل متوازن.

0: القوات المسلحة. هناك عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية في محافظة في الغارات التي استهدفت تجمعات لهم في مدينة المقام.
1: طيب أنا أشكرك على كل هذه المعلومات هايل سعيد مراسل عربية، كنت معنا مباشرة من تعز. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 42 ألف شخص اضطروا للنزوح من مناطق القتال جنوب غرب اليمن، محذرة من احتمال ارتفاع أعداد النازحين إلى نحو 65 ألفا مع استمرار التصعيد بالساحل الغربي. وقالت المنظمة أن الطريق بين مدينتي تعز والمخا قطع، ما دفع النازحين إلى سلوك الطرق الساحلية المؤدية شرقا إلى عدن بحثا عن مناطق أكثر أمنا. وأشارت الهجرة الدولية إلى أن بعض الأسر اليمنية تواجه النزوح للمرة الثانية أو الثالثة.
2: The number that we have been able to collect was around 42,000 of the individuals. That was also in our press release. But however, the situation is changing by hour. So as of now, it is quite difficult now to verify the new numbers. But based on various different partners' information and also our own DTM team on the ground, we are talking about more than 10,000 households, which could be as the number can go as high as 60 or 65,000 of the people.
1: ينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي اليمني مانع المطري. أهلا بك سيد مانع، تابعت معنا هذه الأخبار العاجلة والتي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية، نعيدها بعجالة. القوات الجوية استهدفت تجمعات لميليشيات الحوثي في المخا وذباب، والقضاء على تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي في الدائري الشمالي لمدينة المخا، وكذلك القضاء على تجمعات كبيرة من عناصر الحوثي في مدينة المخا، وأخيرا تدمير كلي لعناصر وعربات وأسلحة لميليشيا الحوثي بالقرب من ميناء المخا. هل نفهم من ذلك بأن الحكومة اليمنية استعادت زمام المبادرة؟ هل يمكن أن تقوم بعكس نتائج هجمات الحوثي التي بنهايتها استطاعت السيطرة على الساحل الغربي؟
0: نعم، تحية لك ولمشاهدي القناة الكرام. الحقيقة أن الحكومة اليمنية هي لم تفقد المبادرة في مختلف الجبهات. كان هناك خسارة عارضة في الساحل الغربي، وهذه الإجراءات والعمليات القتالية والضربات الجوية تأتي في اتجاه استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي وإعادة المناطق التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي في مدينة المخا ومديرية حيس وذباب. هذه المناطق هي الآن ضمن دائرة العمليات العسكرية، وكان هناك إعلان يوم أمس عن إعادة ترتيب القوات وتمركزها في منطقة أو مديرية ذباب، وواضح أن العمليات العسكرية بدأت اليوم بضراوة كبيرة على مدينة المخا، واستهدفت تجمعات ميليشيات الحوثي والمعدات العسكرية التابعة لهم. وهذا بالتأكيد أي ضربات جوية هي ليست إلا تمهيد نيراني لما هو أعظم.
1: طيب، ألا تهدد سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي باستئناف تهريب الأسلحة الإيرانية لإمداد الحوثيين خلال هذه الفترة؟
0: بالتأكيد سيطرة الميليشيات على الساحل الغربي من باب المندب وحتى ميدي سيوفر لهم مساحة أكبر وحرية أكثر في التهريب، خصوصا وأن الأطراف التي تتشارك في عمليات التهريب هي أطراف لديها تجربة وخبرة كبيرة، سواء الميليشيات والحرس الثوري الإيراني أو ميليشيات الشباب الصومالية التي هي شريك للميليشيا الحوثي في عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات. واتساع رقعة الساحل التي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي بالتأكيد سيوفر لهم مساحة هائلة لإدخال مزيدا من الأسلحة، لكن تحت طائلة الضربات التي تجري الآن ومع التواجد العسكري الكبير في البحر الأحمر سيستمر حالة الملاحقة لأي عمليات تهريب وقصفها وتدميرها. لن يسمح للحوثيين بإعادة تعويض ما فقدوه من معدات عسكرية ومن أدوات حربية لاستئناف حربهم. الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لمنع ذلك، وأيضا حلفائنا وأصدقائنا بالتأكيد سيشاركون هذا الأمر، لأن

0: سيطرة ميليشيات الحوثي على هذه المناطق لا يعني فقط السماح بإنشاء إيران أخرى على في جنوب غرب الجزيرة العربية، وإنما أيضا يعني تهديد دول العالم وسلاسل الإمداد من خلال التحكم بالمضيق
1: يعني باب بالتأكيد يعني مضيق باب المندب يمثل مصلحة مشتركة للعالم، ومنذ بدء هذه الهجمات شاهدنا ارتفاع لأسعار النفط وأيضا تراجع في أعداد السفن التي تمر عبر مضيق باب المندب، وربما بدأت تحاول يعني الالتفاف عبر القرن الإفريقي. السؤال إنه هل يجب أن يترك اليمن يواجه هذه الحرب الممولة والمدفوعة إيرانيا وحيدا؟ لماذا يراقب العالم بصمت هذه التطورات؟
0: اليمن أو اليمنيون بالأصح يقومون بدورهم من أجل حماية السيادة الوطنية وحماية دولة اليمن كعضو في المجتمع الدولي، كعضو فاعل في المجتمع الدولي، وحماية المصالح الحيوية. الإضرار بالملاحة الدولية لا يضر فقط بسلاسل الإمداد، هو يضر أيضا باليمن كدولة، ويجعل المواطن اليمني أينما ذهب متهم وموصوم بأنه من ذلك البلد التي فيه جماعة إرهابية، ويضر مصالحنا الاقتصادية ومصالح علاقات اليمن بالدول الجوار. وبالتالي مسؤولية الحكومة هي أن تمنع أن تتحول اليمن إلى ساحة تهديد لدول الإقليم أو لدول العالم أو المصالح الدولية المشروعة طبعا، وبالتالي ستضطر أن تقاتل حتى لو كانت وحيدة. لكن هناك مصالح للقوى الدولية من الواجب عليها أن تتحرك للدفاع عنها من خلال مساعدة الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها في فرض السيطرة على الأرض وإنهاء قدرات الحوثي التي يمارس الإرهاب من خلالها، وأيضا اتخاذ إجراءات صارمة بحق مزودي الحوثيين بالأسلحة مثل النظام الإيراني وحركة الشباب الصومالي، وأي طرف دولي يتساهل أو يسهل عمليات نقل الأموال للحوثيين.
1: شكرا لك مانع المطري، المحلل السياسي اليمني، كنت معنا مباشرة من الرياض. ساعتنا الإخبارية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. مندوب سوريا يقول إن بلاده نأت بنفسها باستمرار عن التصعيد الإقليمي.

0: بنكفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
1: لدينا حق في هذه المنطقة.
0: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
1: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
0: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
1: هذا يعني نوع من دعاية.
0: هذا الأمر يحرمك.
1: هل هناك تعليمات؟
0: نعم هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ يا سيد برهوم. جاوبني على قدر السؤال.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق. كل صباح اتجاه مختلف. أرقام جديدة. وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
5: أهلا بكم من جديد. هاجم وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيت إيران وقال إن واشنطن وجهت خلال الأشهر الستة الماضية ضربات حطمت القدرات العسكرية لطهران وأدت إلى تدمير سلاحها الجوي وإغراق أسطولها البحري وقتل عدد من قادتها، متوعدا بمواصلة ملاحقة من وصفهم بالإرهابيين وناقلاتهم.
6: Over the past six months we have laid waste to the world's most prolific state sponsor of terrorism. Our warriors have fought an Islamic theocracy that has wished us death for nearly half a century, that cheered on 9/11. A regime that has sponsored terrorist attacks against Americans for decades, killing thousands, including our comrades in Iraq and Afghanistan. But they did not factor in this president. The United States has killed their leaders, destroyed their air force, and their navy rests at the bottom of the sea. Their defenses are gone. We're still sending terrorists where they belong, to hell.

0: and tankers to the bottom of the ocean where they belong.
1: كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي أجرى اتصالات مباشرة مع كبار القادة العسكريين الأمريكيين للحصول على تقييمات ميدانية مستقلة بشأن سير الحرب مع إيران وتأثيراتها.
2: عقب بداية الحرب الأمريكية الإيرانية وخلف الكواليس، جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي استمع لتقييمات قادة عسكريين حول المواجهة. الرجل الثاني في الولايات المتحدة أجرى اتصالات مباشرة بقادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا للحصول على تقييماتهم الصريحة وغير المنقحة بشأن الحرب. مسؤولون حاليون وسابقون أكدوا أن فانس المكلف من ترامب بالمساعدة في إنهاء النزاع حرص على سماع التقييمات الشخصية لقادة الجيش بألسنتهم قبل دمجها ضمن الموقف الرسمي للبنتاغون بحسب صحيفة نيويورك تايمز. خلال هذه الاتصالات القادة حذروا من تراجع مخزونات الأسلحة الأمريكية، خصوصا صواريخ باتريوت ومنظومات هجومية دقيقة، إلى مستويات غير مسبوقة بسبب النزاع. بحسب الصحيفة دائما، التقييمات العسكرية أظهرت أن إيران أبدت قدرة كبيرة على تحمل الخسائر الكبيرة للحفاظ على النظام وعدم انهياره. هذه المخاوف نقلها فانس إلى ترامب خلال المناقشات الداخلية، في وقت بدأت الإدارة الأمريكية تدرك أن الحرب تستنزف القدرات العسكرية الأمريكية أكثر مما كان متوقعا وفق نيويورك تايمز دائما. التقرير يشير أيضا إلى وجود فجوة بين التقييمات العسكرية الخاصة والتصريحات العلنية للبيت الأبيض التي استمرت في الحديث عن نجاح الحرب وعدم وجود أزمة في المخزونات العسكرية. وفي ظل تغيير الاستراتيجية الأمريكية نحو حصار إيران وفرض عقوبات مالية عليها وعلى أذرعها، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أقر بأن الضغوط على بلاده بلغت مرحلة خطيرة وحرجة وأثرت بشكل واضح على الوضع الداخلي.
1: ينضم إلينا موصل أستاذ العلوم السياسية ومتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية الدكتور فراس إلياس. أهلا بك دكتور فراس. واضح بأن إيران تعاني جراء هذا الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة والذي يقضم اقتصادها شيئا فشيئا، لدرجة أنه طهران بدأت الآن تبحث عن ربما طرق أخرى لفتح وإشعال جبهات ثانية تحقق لها أهدافها برفع أسعار النفط، في ربما تعطيل تصدير النفط من المنطقة، ولكي تتجنب أن تدفع ثمن التصعيد في مضيق هرمز من خلال خسارة مزيد من ناقلات نفطها. برأيك إلى أي مدى إيران الآن أصبحت معنية أكثر بأن تخوض هذه الحرب من خلال وكلائها أكثر من أن تكون في الواجهة لدفع مزيد من الثمن؟
3: نعم أستاذ إبراهيم، تحياتي لك ولمشاهديكم الكرام. يعني أنا أعتقد أن هذا ما يفكر به الحارس الثوري، خصوصا فيما يتعلق بالطريقة التي يمكن من خلالها لإيران أن توظف الوكلاء أو دعني يسميه الساحات الإقليمية التي من الممكن أن تخفض الضغط عن المركز الإيراني، بمعنى أن إيران تستشعر خطورة استمرار الضغط الاقتصادي ولكن هي لا تريد أن تمتلك هي قرار المواجهة العسكرية، وبالتالي هي تدرك أهمية تحريك بعض الساحات من أجل تخفيف الضغط عليها، وكذلك إشعار الولايات المتحدة من أن إيران لا زالت تمتلك مفاتيح لعب على المسرح الإقليمي وأنها لم تفقد كل أوراقها. نعم، ورقة مضيق هرمزية تمثل ورقة مهمة لإيران، ولكن يبدو أن التفاهمات التي تحاول إيران أن تجريها سواء مع دول مجلس التعاون الخليجي أو العراق، كما ترشح عن أن هناك اجتماع قد يعقد يوم 14 سبتمبر الجاري من أجل بحث ترتيبات الأمن الإقليمي في مضيق هرمز، ولكن لا تريد أن تخسر كل الأوراق، ولذلك يبدو أنها تعول على ورقة الحوثي من خلال إحكامها للسيطرة على مضيق باب المندب، رغم أنه على أقل تقدير لا يمكن الحديث عن مسألة غلق هذا المضيق لحسابات إيرانية وليست لحسابات حوثية، لأن الولايات المتحدة إيران لا تريد أن تصعد من نسق التصعيد مع الولايات المتحدة، وكذلك تجبر دول كانت تتردد حتى فترة قريبة من الانخراط بالتحالف الدولي التي تريد

0: الولايات المتحدة الأمريكية تشير في مضيق هرمز، بمعنى أن هناك عملية إعادة تموضع تحاول إيران إنتاجها من خلال رفع كلفة الحرب على الرئيس ترامب، وكذلك رفع كلفة الضغط الاقتصادي الذي تمارسه على إيران من خلال القول أن إيران أيضا قادرة على أن تمارس الضغط على إدارة ترامب من خلال نقل التصعيد من جبهة، نتكلم عن مضيق هرمز، إلى جبهة أخرى وهي مضيق باب المندب. وهذا أعتقد نوع من المرونة الإيرانية من أجل إعادة تشكيل مسرح العمليات بالإطار الذي فرض ضغوط مضاعفة على الرئيس ترامب، وإظهاره من أنه غير قادر على التحكم بنسق التصعيد، وأن إيران هي من تحرك يعني الأحجار على رقعة الشطرنج بالوقت والزمان الذي تريده.
1: لكن في المقابل يعني وباعتراف الرئيس الإيراني بزشكيان، حتى طهران غير قادرة على احتواء تداعيات هذا الوضع الكارثي بالنسبة لها، وبالتالي ألا تعتقد بأنه إيران بات قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، لأنه المواطن بات يعني يستهدف في قوته، في ربما وقود السيارة التي يستخدمها، هذا علاوة عن الساعات الطويلة التي يقضيها بانتظار ربما الحصول على بضعة لترات. إلى أي مدى سيحتمل الإيرانيون هذه السياسات الإيرانية التي تحاول شراء الوقت أطول فترة ممكنة؟
0: بالتأكيد سيدي الكريم، الموضوع لم يتعلق فقط أو لم يعد يتعلق بأزمة اقتصادية تواجه إيران، وإنما تعلقت بأزمة إنتاج، بمعنى أن دورة الإنتاج في الداخل الإيراني تعطلت بنسبة كبيرة جدا على مستوى الطاقة، الخدمات، البنية التحتية، وكذلك السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن الإيراني. ولذلك أنا أقول أن تصريحات بشكل نعم تسلط الضوء على معضلة بدأ يواجهها النظام، ولكن هو لا يريد أن تتحول هذه المعضلة إلى تهديد حقيقي لاستقرار النظام. بمعنى هو يريد أن يقول الشارع الإيراني أن هناك أزمة حقيقية يدركها النظام ويسعى إلى حلها، وعليكم أن تتقبل مثل هذا الوضع، لأن المتسبب بهذا الموضوع هي الولايات المتحدة وليست إيران. نعم هو يحاول أن يعني يؤسس مثل هذه السردية، وكذلك يقول للولايات المتحدة أننا قادرون على العودة مرة أخرى إلى طاولة المحادثات، ولكن عليكم أن تتخلوا عن فكرة إخضاع إيران عبر الحصار البحري وكذلك عبر الضغط الاقتصادي. بالنسبة لي أنا أتصور أن محركات الحالة الاحتجاجية في الداخل الإيراني تكتمل يوما بعد الآخر، ولكن هي حتى هذه اللحظة فاقدة للثقة مع بعض التيارات السياسية التي لا زالت تتناغم مع خطاب النظام، وكذلك لا زالت فاقدة الثقة بإمكانية أن تكون هنا غطاء دولي داعم لها، سواء على مستوى الموقف الأمريكي أو حتى الموقف الأوروبي. ولذلك أنا أتصور أن كل المؤشرات تقول أن هناك ديناميات داخلية بدأت تفرض نفسها على النظام، وبدأت تفرض نفسها حتى على طبيعة الخطاب الموجه إلى النظام من الداخل.
1: نعم.
0: ولكن هي بحاجة إلى أن تكون هناك رعاية دولية، وحاجة أيضا أن تكون هناك تيارات سياسية لا زالت متخوفة من التحدي النظام عبر تبني خطاب احتجاجي وخطاب نقدي. هذا أعتقد هو ما سوف يحرك المسألة وسوف يحدد المسار الذي تستطيع من خلاله إيران أن تصمد. أنا أتكلم هنا عن النظام، بمعنى كلما تصاعد الصوت الاحتجاجي كلما تأكد سردية الصمود، ووجد النظام نفسه مجبرا على العودة إلى طاولة المحادثات والتخلي عن نهج التشدد والتصعيد مع الولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك فراس الياس على وجودك معنا، أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية. شكرا لك دكتور. إلى التطورات في لبنان، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته استخرجت من مرتفعات علي طاهر أسلحة لحزب الله أرسلتها إيران بحسب ما زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي.
2: هنا ترون جزءا من الأسلحة التي أخرجناها من مرتفعات علي الطاهر، كميات كبيرة من الأسلحة التي أرسلتها إيران ومولتها على مدى سنوات طويلة. ترون هنا مدفعا مضادا للطائرات وصواريخ وألغاما وأجهزة حاسوب وأشياء أخرى كثيرة. أخرجنا جميع الأسلحة ووضعنا أيدينا عليها.
1: وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن إسرائيل أقامت منطقة أمنية محصنة غير مسبوقة في الشمال.
3: اليوم تمتد منطقة أمنية من الساحل غربا إلى شقيف ومداخل جبل الشيخ شرقا. يتمركز الجيش الإسرائيلي في الميدان ويفجر الأنفاق والمنازل التي كانت تستخدم كمعاقل لحزب الله. كان علينا إتمام المهمة الأخيرة وهي أنفاق مرتفعات علي طاهر، كانت مليئة بالذخيرة والأسلحة الخطيرة، وهذا المدفع في الخلف كان يشكل تهديدا لطائراتنا، فيما يبين المعرض وأنواع الأسلحة المستخدمة لتهديد الجليل وإلحاق الضرر بالجنود. الآن لدينا منطقة أمنية محصنة لم يسبق لها مثيل.
1: هذا كثفت الطائرات الإسرائيلية غاراتها على بلدة المنصوري في جنوب لبنان، كما نفذت تفجيرات في البلدة. الغارات الإسرائيلية تزامنت مع عملية تفجير ضخمة نفذها الجيش الإسرائيلي، استهدفت القسم الأكبر من المدرسة الرسمية في البلدة بحيث لم يتبقى إلا جزء صغير منها.

0: ينضم الينا من بيروت مستشار العربيه لشؤون الشرق الاوسط علي حماده. اهلا بك سيد علي. اذا اسرائيل تواصل عملياتها، لم تكتفي بالتفجيرات التي اقامتها في تله علي الطاهر، وتقول بانه رغم الانسحاب ما زالت تسيطر على هذه التله ناريا. ماذا نفهم من هذا الامر؟
1: عمليا هذه التله غير مفيدة للإسرائيليين فيما يتعلق بالاستقرار عليها أو فوقها لسبب واحد بسيط، لأن الإسرائيليين لا يريدون أن يصبحوا أهدافا سهلة لمن يمكن أن يطلق عليهم مسيرات، يعني كالمسيرات التي كانت تطلق في الفترة الأخيرة، وهي المسيرات اللاسلكية التي تصيب أهدافها ومن الصعب تشويشها. بالتالي يفضلون أن يسيطروا على هذه التلة بالنار وأن يمنعوا حزب الله من العودة إليها للتمركز إليها فيها، وعلى قاعدة أن هذه التلة سوف تكون محرمة على حزب الله، والإسرائيليون لا يحتاجونها لأن لديهم سلاح طيران، لديهم سلاح مسيرات، طائرات مسيرة، ولا يريدون أن يكونوا في واجهة الاستهدافات على هذه التلة التي يمكن استهدافها من مناطق أبعد وأيضا من مرتفعات أعلى موجودة قربها مثل جبل الريحان وجبل الصافي. جبل الصافي الذي يمكن أن يصل المرتفع إلى حوالي 1400 متر فوق سطح البحر، في حين أن علي الطاهر تصل إلى حوالي 600 إلى 650 متر فوق سطح البحر، وبالتالي هذه مسألة ذات طابع عسكري تقني.
0: وزير الدفاع قال بأنه إسرائيل ماضية في إقامة منطقة أمنية محصنة غير مسبوقة، ما الذي يقصده بهذا الأمر وما هي حدود هذه المنطقة؟
1: بات واضحا بأن الهدف الإسرائيلي الأساسي هو إقامة حزام أمني يكون، يعني عذرا على الوصف، يكون نظيفا، بمعنى أنه يكون مجردا من السلاح ويكون أيضا مجردا من السكان، بحيث أنها منطقة طاردة للحياة، منطقة مهدمة ومدمرة. كل القرى الموجودة في هذا الحزام مدمرة ممسوحة عن الأرض، وبالتالي هذه هي الصيغة الأمثل بالنسبة للأمن الإسرائيلي في هذه المرحلة، وهذا أمر مؤسف جدا لأنه هذا سوف يولد يعني أزمة كبيرة في الداخل اللبناني وبالنسبة للأهالي الذين اضطروا لمغادرة أراضيهم ومنازلهم لأجال طويلة.
0: بعجالة سؤال أخير، إلى أي مدى ربما المشهدية التي حاول نتنياهو إظهارها من خلال إظهار الأسلحة التي تمت مصادرتها هي لأغراض داخلية إسرائيلية؟
1: بطبيعة الحال هذا جزء من الدعاية السياسية. نحن في مرحلة يعني سباق انتخابي بين نتنياهو وخصومه، وهو يحاول أن يستخدم كل ما لديه من أسلحة ومن مشاهد متلفزة وفيديوهات من أجل أن يعزز حظوظه في الانتخابات المقبلة.
0: شكرا لك علي حمادة، مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط، كنت معنا من بيروت. أكد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن سوريا لطالما نأت بنفسها عن التصعيد الإقليمي، مشددا على أن دمشق لن تشكل أي تهديد لجيرانها.
2: Syria's position has also been clear. It has consistently distanced itself from the ongoing regional escalation. It has repeatedly affirmed that it will not pose a threat to any of its neighbors. This responsible approach has been repeatedly acknowledged by members of the international community. We stress that any military, political, or other action risks undermining the significant progress achieved by the Syrian government, progress that is vital to the international community and the Syrian people.
0: اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا أعدته الولايات المتحدة لتمديد العقوبات المرتبطة بالسودان لمدة شهر واحد. جاء ذلك بعد تعثر مفاوضات استمرت أسابيع بشأن توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء البلاد وليس مناطق دارفور فقط

0: مسعد بولس كبير مستشاري ترامب لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا قال إن التمديد القصير الأجل لنظام العقوبات على السودان يتيح مساحة إضافية للدبلوماسية في لحظة حرجة للشعب السوداني. ودعا بولس مجلس الأمن الدولي إلى استغلال فترة التمديد للتفاوض بحسن نية على توسيع نطاق الحظر بما يتناسب مع واقع النزاع الراهن. وأشار بولس إلى أن أي عضو بمجلس الأمن يفكر في معارضة توسيع حظر الأسلحة يخاطر بالتواطؤ مع من يدمرون السودان. وأكد أن أولوية أمريكا في السودان تبقى تحقيق هدنة إنسانية فورية وحماية المدنيين وتمكين إيصال المساعدات بشكل آمن وسريع دون عوائق. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات صارمة وفورية على روسيا للحد من قدرتها على إنتاج الصواريخ. وشدد زيلينسكي على أن الإجراءات الهادفة لتقييد إنتاج الصواريخ البالستية والأسلحة المرتبطة بها يجب أن تتخذ دون تأخير.
1: يجب فرض العقوبات الآن. أكان ذلك عبر مشروع القانون الذي قدمه لينسي جراهام أو بقرار من الإدارة؟ ولا بد أن تكون العقوبات صارمة، فهي أداة غير عسكرية تمتلكها الولايات المتحدة لحرمان روسيا من القدرة على تمويل حربها ضد أوكرانيا ومدنييها. وبصراحة أحيانا لا أفهم سبب عدم اتخاذ القرارات بسرعة، ففي أوقات الحرب قد يكون اتخاذ قرار غير مثالي أفضل من عدم القيام بأي شيء على الإطلاق.
0: نوه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن بلاده فرضت عليها أكثر من 30,000 عقوبة قبيل قمة بريكزيت التي تعقد في الهند. بوتين ندد بهذه الإجراءات وقال بأن العقوبات لم تقتصر تداعياتها على روسيا بل انعكست على الدول التي فرضتها، ذلك بالاستناد إلى أرقام رسمية كما يقول.
2: فرضت أكثر من 30,000 عقوبة على روسيا، وهو ما يعادل تقريبا ضعف عدد العقوبات المفروضة على جميع دول العالم مجتمعة. أما بالنسبة للدول التي بادرت بفرض ضغوط العقوبات والتي تواجه الآن مشكلات حادة تتمثل في عجز الميزانية وتفاقم الدين العام وتراجع القطاع الصناعي، فمن المستحيل عليها الاستمرار في اتباع مثل هذه السياسة، إذ تبين أنها هي نفسها قد واجهت تداعيات معقدة يصعب عليها تحملها.
0: انضمت محطات الوقود الأوكرانية إلى قائمة الأهداف الروسية في كييف بعد استهداف محطتين بهجمات مسيرة خلفت مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين. مراسل العربية رصد آثار الهجوم الروسي في هذا التقرير.
3: أنا هنا في إحدى محطتي الوقود اللتين استهدفتهما المسيرات الروسية خلال نهار اليوم. خلف الهجوم دمارا واسعا وأشعل حريقا فيما قتل شخصان وأصيب آخرون. استهداف محطات الوقود امتدادا لاستراتيجية روسية آخذة في الاتساع، فبعد المستودعات النفطية ومخازن المواد التموينية ومراكز توزيع المنتجات ومنشآت البريد تنضم الآن محطات الوقود إلى قائمة الأهداف التي تتعرض للهجمات داخل العاصمة. تقع المحطتان المستهدفتان في منطقتي دنيبروفسكي وأبولونسكي، وقد تعرضتا لهجومين متزامنين ضمن موجات جوية متتالية بدأت منذ ساعات الصباح واستمرت خلال النهار، ولم تقتصر الأضرار على منشآت الوقود، إذ أصابت مسيرة مبنى سكنيا في منطقة دنيبروفسكي ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة عدد من السكان. وفي منطقة بادولسكي تضرر مبنى إداري واندلع حريق في مبنى تابع للبريد، كما تضررت سيارة إسعاف كانت متجهة إلى موقع الاستهداف من دون إصابة طاقمها. بحسب سلطات كييف بلغت الحصيلة الإجمالية للهجمات منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الآن قتيلين و16 مصابا، وخلال ساعات النهار وصلت مسيرات نفاثة إلى أجواء العاصمة على موجات متعاقبة في مؤشر على استمرار موسكو في استخدام هذا النوع الأسرع من المسيرات لشن هجمات مفاجئة وإبقاء كييف تحت تهديد جوي يمتد من الليل إلى ساعات النهار. حذيفة عادل، العربية، كييف.
0: مشاهدينا نذكر بالأخبار العاجلة التي أوردناها قبل قليل. مراسل العربية أكد أن القوات المسلحة اليمنية أفشلت هجوما واسعا للحوثيين في المشجع وزور غرب مأرب، وأكد أن القوات المسلحة اليمنية أيضا أفشلت

0: هجمات حوثية على مأرب من الجهتين الغربية والجنوبية. وكان مصدر عسكري يمني أكد للعربية أن المدفعية والطيران المسير ساهما في إحباط هجمات حوثية على مأرب. فيما يتعلق باستهداف المسيرات العراقية لخط شرق غرب في السعودية، أدانت الخارجية السعودية استهداف الخط وقالت بأنه انتهاك للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. إلى أخبار رياضة.
1: يستضيف ريال مدريد جاره رايو فايكانو ضمن منافسة الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم. يلعب ساندرلاند أمام ضيفه أرسنال ضمن منافسة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. يتواجه اليوم فريقا أتلانتا وكارلياري في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. تقدم نادي الاتحاد إلى صدارة الدوري السعودي لكرة القدم بالفوز على مضيفه الفيصلي بثلاثة أهداف لواحد في الجولة السابعة للمسابقة. وتعادل فريق القادسية مع الاتفاق بثلاثة أهداف لكل منهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي. وضمن الجولة نفسها من الدوري السعودي حقق فريق الأهلي الفوز على ضيفه الحزم بثلاثة أهداف لواحد. وتتواصل اليوم هذه الجولة من الدوري السعودي بثلاث مباريات. التعاون يلاقي الهلال في بريدة، بينما يحل النصر ضيفا على الخليج، فيما يستضيف الشباب نادي الفيحة.
0: في نهاية نشاهد تذكير بأبرز عناوينها. السعودية تدين استهداف خط أنابيب شرق غرب بمسيرات قادمة من العراق. القوات الجوية اليمنية تبدأ القصف في صندوق القتل المعلن سابقا ذباب في الساحل الغربي لليمن. إكزيت يؤكد أن ضربات واشنطن حطمت القدرات العسكرية لطهران ويتوعد بمواصلة ملاحقة الناقلات الإيرانية. مجلس الأمن يمدد العقوبات على السودان لمدة شهر، وواشنطن تجدد الدعوة لتوسيع نطاق حظر الأسلحة. زيلينسكي يدعو ترامب لفرض عقوبات صارمة على موسكو، وبوتين يقول إن أكثر من 30,000 عقوبة فرضت على بلاده منذ بداية الحرب. إلى اللقاء.

0: They spent nearly three decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
1: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
0: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
1: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
0: The Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
1: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
0: I've always encouraged people to come here, discuss the changes, and learn.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على

0: شاشة العربية.
1: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
2: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه، دخل في صراع مع الضباط، انتهى بهزيمته.
1: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
2: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغل النفوذ العسكريين في أجهزة الدولة.
1: المفكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
0: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
7: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
8: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
7: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
9: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
10: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
7: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
10: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
7: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية.
11: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

رئيس وزراء العراق يقيل قائد عمليات نيسان بسبب انطلاق اعتداءات على السعودية من المحافظة. القوات المسلحة اليمنية تؤكد القضاء على تجمعات كبيرة من عناصر ميليشيا الحوثي في مدينة المخا. إكزيت يؤكد أن ضربات واشنطن حطمت القدرات العسكرية لطهران ويتوعد بمواصلة ملاحقة الناقلات الإيرانية. مجلس الأمن يمدد العقوبات على السودان لمدة شهر، وواشنطن تجدد الدعوة لتوسيع نطاق حظر الأسلحة.

بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. ونبدأ بالأخبار العاجلة. الدفاع المدني السعودي إطلاق الإنذار المبكر في الطائف، وقبل ذلك تم أيضا إطلاق الإنذار المبكر في خميس إمشيط. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب بعدة مسيرات قادمة من العراق. وذكرت الوزارة أنه بناء على طلب من رئيس الوزراء العراقي آثرت السعودية عدم الرد في هذه المرحلة على الهجمات من العراق ودعم جهود الحكومة العراقية وإتاحة الفرصة لها لمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية. كما أكدت المملكة احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. وفي العراق قال رئيس الوزراء علي الزيدي قائد عمليات ميسان جليل الشريفي بعد ثبوت انطلاق اعتداءات من أحد المواقع في المحافظة باتجاه السعودية. ووجه رئيس وزراء العراق بتشكيل مجلس تحقيق في قيادة أو مع قيادة عمليات ميسان. وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وجه بفتح تحقيق عاجل في الملابسات حول الاعتداء على السعودية والجهات التي تقف وراءها. وأدانت الحكومة العراقية في بيان لها الهجمات التي استهدفت المملكة ورفضها لأي اعتداء يمس أمنها واستقرارها أو يسيء إلى العلاقات بين البلدين. وثمنت الحكومة العراقية موقف المملكة واستجابتها لاحتواء الموقف بما يعكس حرص المملكة على أمن العراق واستقراره. وشددت على أن الدولة لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق أو علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة للخطر. هذا وأدان جاسم البداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بعدد من الطائرات المسيرة القادمة من الأراضي العراقية. وأكد البداوي أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مرفوضا لأمن السعودية وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية، ويشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أهمية أن تقوم الحكومة العراقية بالمزيد من الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لمنع استخدام أراضيها منطلقا لمثل هذه الاعتداءات والعمل على وقفها ومنع تكرارها. كما أدانت قطر بأشد العبارات استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالسعودية بعدة مسيرات قادمة من العراق. وأكدت الوزارة أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية يمثل عملا مدانا وتصعيدا خطيرا من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة. وثمن بيان الخارجية القطرية النهج المسؤول الذي تنتهجه السعودية في دعم جهود الحكومة العراقية في منع استخدام أراضيها للاعتداء على المملكة ودول الجوار. كما أعربت الوزارة عن تضامن قطر الكامل مع السعودية ودعمها في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها.

نشرت القوات المسلحة اليمنية بعض نتائج عملية قفص القتل التي بدأتها القوات الجوية الجمعة ضد ميليشيات الحوثي في منطقة المخا وذوباب. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها دمرت كل عربات وأسلحة ميليشيا الحوثي وقضت على عناصره بالقرب من ميناء المخا وعلى طريق المخا ذوباب. كما أشارت القوات المسلحة اليمنية إلى القضاء على تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي في مقر سابق لأحد القادة العسكريين في الدائري الشمالي في مدينة المخا. وأفادت مصادر العربية بوصول 43 جثة لقتلى من الميليشيا الحوثية إلى مستشفى باجل في الحديدة غربي اليمن عقب ضربات القوات الجوية اليمنية. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد نزيلي بدء القوات الجوية عمليات القصف في صندوق القتل المعلن سابقا، وتم استهداف عتاد ميليشيا الحوثي في منطقة ذوباب، كما تم استهداف عربات وعناصر الميليشيا في طريق المخا ذوباب. وطالبت القوات المسلحة اليمنية من المدنيين تجنب استخدام طريق تعز المخا وكذلك المخا ذوباب، وشددت على ضرورة عدم استخدام الطرق المحظورة حتى إشعار آخر.

0: إذن مشاهدينا، في الأخبار العاجلة، الدفاع المدني السعودي يؤكد زوال الخطر عن محافظة الطائف وكذلك عن خميس مشيط. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 42 ألف شخص اضطروا للنزوح من مناطق القتال جنوب غرب اليمن، محذرة من احتمال ارتفاع أعداد النازحين إلى نحو 65 ألفا مع استمرار التصعيد بالساحل الغربي. وقالت المنظمة أن الطريق بين مدينتي تعز والمخا قطع، ما دفع النازحين إلى سلوك الطرق الساحلية المؤدية شرقا باتجاه عدن بحثا عن مناطق أكثر أمنا. وأشارت الهجرة الدولية إلى أن بعض الأسر اليمنية تواجه النزوح للمرة الثانية أو الثالثة.
1: The number that we have been able to collect was around 42,000 of the individuals. That was also in our press release. But however, the situation is changing by hour. So as of now, it is quite difficult now to verify the new numbers. But based on various different partners' information and also our own DTM team on the ground, we are talking about more than 10,000 households, which could be as the number can go as high as 60 or 65,000 of the people.
0: هجم وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيت إيران وقال إن واشنطن وجهت خلال الأشهر الستة الماضية ضربات حطمت القدرات العسكرية لطهران وأدت إلى تدمير سلاحها الجوي وإغراق أسطولها البحري وقتل عدد من قادتها، متوعدا بمواصلة ملاحقة من وصفهم بالإرهابيين وناقلاتهم.
2: Over the past six months we have laid waste to the world's most prolific state sponsor of terrorism. Our warriors have fought an Islamic theocracy that has wished us death for nearly half a century, that cheered on 9/11. A regime that has sponsored terrorist attacks against Americans for decades, killing thousands, including our comrades in Iraq and Afghanistan. But they did not factor in this president. The United States has killed their leaders, destroyed their air force, and their navy rests at the bottom of the sea. Their defenses are gone. We're still sending terrorists where they belong, to hell, and tankers to the bottom of the ocean where they belong.

0: أكد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي بأن سوريا لطالما نأت بنفسها عن التصعيد الإقليمي، مشددا على أن دمشق لن تشكل أي تهديد لجيرانها.
1: Syria's position has also been clear. It has consistently distanced itself from the ongoing regional escalation. It has repeatedly affirmed that it will not pose a threat to any of its neighbors. This responsible approach has been repeatedly acknowledged by members of the international community. We stress that any military, political, or other action risks undermining the significant progress achieved by the Syrian government, progress that is vital to the international community and the Syrian people.
0: اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا أعدته الولايات المتحدة لتمديد العقوبات المرتبطة بالسودان لمدة شهر واحد. جاء ذلك بعد تعثر مفاوضات استمرت أسابيع بشأن توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء البلاد وليس فقط مناطق دارفور كما اقترحت أمريكا. مسعد بولس كبير مستشاري ترامب لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا قال إن التمديد القصير الأجل لنظام العقوبات على السودان يتيح مساحة إضافية للدبلوماسية في لحظة حرجة للشعب السوداني. ودعا بولس مجلس الأمن الدولي إلى استغلال فترة التمديد للتفاوض بحسن نية على توسيع نطاق الحظر بما يتناسب مع واقع النزاع الراهن. أشار بولس إلى أن أي عضو في مجلس الأمن يفكر في معارضة توسيع حظر الأسلحة يخاطر بالتواطؤ مع من يدمرون السودان، وأكد أن أولوية أمريكا في السودان تبقى تحقيق هدنة إنسانية فورية وحماية المدنيين وتمكين إيصال المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق. إذن من جديد، الدفاع المدني السعودي يؤكد زوال الخطر عن خميس مشيط وأيضا عن محافظة الطائف. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات صارمة وفورية على روسيا للحد من قدرتها على إنتاج الصواريخ. وشدد زيلينسكي على أن الإجراءات الهادفة لتقييد إنتاج الصواريخ البالستية والأسلحة المرتبطة بها يجب أن تتخذ من دون تأخير.
2: يجب فرض العقوبات الآن. أكان ذلك عبر مشروع القانون الذي قدمه لينسي جراهام أو بقرار من الإدارة؟ ولا بد أن تكون العقوبات صارمة، فهي أداة غير عسكرية تمتلكها الولايات المتحدة لحرمان روسيا من القدرة على تمويل حربها ضد أوكرانيا ومدنييها. وبصراحة أحيانا لا أفهم سبب عدم اتخاذ القرارات بسرعة، ففي أوقات الحرب قد يكون اتخاذ قرار غير مثالي أفضل من عدم القيام بأي شيء على الإطلاق.
0: نوه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن بلاده فرضت عليها أكثر من 30,000 عقوبة قبيل قمة بريكس المعقدة في الهند. بوتين ندد بهذه الإجراءات وقال بأن العقوبات لم تقتصر تداعياتها على روسيا بل انعكست على الدول التي فرضتها، وذلك استنادا لأرقام رسمية حسب قول الرئيس الروسي.
3: فرضت أكثر من 30,000 عقوبة على روسيا، وهو ما يعادل تقريبا ضعف عدد العقوبات المفروضة على جميع دول العالم مجتمعة. أما بالنسبة للدول التي بادرت بفرض ضغوط العقوبات والتي تواجه الآن مشكلات حادة تتمثل في عجز الميزانية وتفاقم الدين العام وتراجع القطاع الصناعي، فمن المستحيل عليها الاستمرار في اتباع مثل هذه السياسة، إذ تبين أنها هي نفسها قد واجهت تداعيات معقدة يصعب عليها تحملها.
4: أنا هنا في إحدى محطتي الوقود اللتين استهدفتهما المسيرات الروسية خلال نهار اليوم. خلف الهجوم دمارا واسعا وأشعل حريقا، فيما قتل شخصان وأصيب آخرون. استهداف محطات الوقود امتدادا لاستراتيجية روسية آخذة في الاتساع، فبعد المستودعات النفطية ومخازن المواد التموينية ومراكز توزيع المنتجات ومنشآت البريد، تنضم الآن محطات الوقود إلى قائمة الأهداف التي تتعرض للهجمات داخل العاصمة. تقع المحطتان المستهدفتان في منطقتي دنيبروفسكي وأبولونسكي، وقد تعرضتا لهجومين متزامنين ضمن موجات جوية متتالية بدأت منذ ساعات الصباح واستمرت خلال النهار، ولم تقتصر الأضرار على منشآت الوقود، إذ أصابت مسيرة مبنى سكنيا في منطقة دنيبروفسكي، ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة عدد من السكان. وفي منطقة بادولسكي

0: تضرر مبنى إداري واندلع حريق في مبنى تابع للبريد، كما تضررت سيارة إسعاف كانت متجهة إلى موقع الاستهداف من دون إصابة طاقمها. بحسب سلطات كييف، بلغت الحصيلة الإجمالية للهجمات منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الآن قتيلين وستة عشر مصابا، وخلال ساعات النهار وصلت مسيرات نفاثة إلى أجواء العاصمة على موجات متعاقبة، في مؤشر على استمرار موسكو في استخدام هذا النوع الأسرع من المسيرات لشن هجمات مفاجئة وإبقاء كييف تحت تهديد جوي يمتد من الليل إلى ساعات النهار. حذيفة عادل، العربية، كييف.
1: أخبار رياضة نتابعها في التقرير التالي.
2: يستضيف ريال مدريد جاره رايو فايكانو ضمن منافسة الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم. يلعب ساندرلاند أمام ضيفه أرسنال ضمن منافسة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. يتواجه اليوم فريق أتلانتا وكارلياري في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. تقدم نادي الاتحاد إلى صدارة الدوري السعودي لكرة القدم بالفوز على مضيفه الفيصلي بثلاثة أهداف لواحد في الجولة السابعة للمسابقة. وتعادل فريق القادسية مع الاتفاق بثلاثة أهداف لكل منهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي. وضمن الجولة نفسها من الدوري السعودي، حقق فريق الأهلي الفوز على ضيفه الحزم بثلاثة أهداف لواحد. وتتواصل اليوم هذه الجولة من الدوري السعودي بثلاث مباريات. التعاون يلاقي الهلال في بريدة، بينما يحل النصر ضيفا على الخليج، فيما يستضيف الشباب نادي الفيحة.
1: إذن مشاهدينا، بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرة. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.

0: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد.
1: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
0: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الآن على شاشة العربية.
3: خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
4: بن كفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
5: لدينا حق في هذه المنطقة.
4: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
5: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
4: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
5: هذا يعني نوع من دعاية.
4: هذا الأمر
5: يحرمك. هل هناك تعليمات؟
4: نعم هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ ياسي الضرهون. جاوبني على قدر السؤال.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فصل المقالة، وضيفي اليوم الأستاذ سامي النصر. مرحبا بك.
1: يا هلا وسهلا
0: أخوي سامي. في حلف كان اسمه حلف بغداد في 1955، هو حلف اقتصادي أم حلف عسكري؟
1: هو حلف عسكري.
0: عسكري. حلف عسكري أقرب من اقتصادي؟
1: لا أقرب، كان مصاحب له مشروع اقتصادي بس هو بذاته حلف عسكري.
0: من اللي كان فيه؟
1: الحقيقة هو يعني سمي بأصغر دوله اللي هي بغداد العراق، كان العراق يضمها حلف مع تركيا، يضمها الحلف مع إيران، مع باكستان، مع بريطانيا، وبالخلف داعم له الولايات المتحدة. وطبعا لما تتعاون الدول عسكريا كحلف عسكري يبنى على ذلك كمان يعني علاقة اقتصادية، مثل ما في أوروبا الناتو، ويعني خلق لاحقا سوق أوروبية مشتركة وبعدين اتحاد. فهو الحلف ما يقف عند كحلف عسكري، يعني يتطور.
0: شنو كان الهدف منه يعني بكل أمانة؟ أيوة. احتلال، هيمنة.
1: شوف أخي أبو أحمد،
0: اللي بين السطور،
1: لو نظرت أنا كمتابع ومراقب لما حدث في خلينا نقول 100 سنة السابقة، بما في ذلك 48 56، هزيمة 67، احتلال الكويت، كل هالأمور بنظري تصغر كثيرا أمام الخطأ اللي قمنا به اتجاه حلف بغداد. كل هذولا رغم عظمتهم ألا أنهم بالأغلب يختصون بدولة واحدة، يعني حرب فلسطين 48 اختصت بها فلسطين، احتلال الكويت دائما يعني تشوف 56 مصر. إنما هذا محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم، وكانت هي الفارق تماما بين أن نصبح ما أصبحنا عليه اليوم، دول مشتتة مفتتة تمتلئ بها يعني تمتلئ بها حروب أهلية وحروب خارجية، وبين أن نصبح أوروبا الجديدة. هذا الحلف بغداد، خليني أقول لك شيء، رعب الغرب كان من أن يتحول ستالين إلى هتلر آخر. هتلر بـ 39 عنده 3 ملايين قوة عاملة، وبريطانيا كذلك. إنما لما سمحوا له يحتل الدول الأخرى صار عنده 11 مليون واضطروا يحاربونه 6 سنوات بدال سنة. قدرة ألمانيا، ترى ألمانيا عدد سكانها آنذاك 69 مليون، يعني ما هي دولة كبرى ولا شيء. إنما بسبب استيلائهم على موارد وعلماء ويعني جنود وغيره، فكانت الفكرة إنه محاربة الماركسية والشيوعية وهي رعب أكبر من النازية، لأن الاتحاد السوفيتي أكبر، بعدين فكرة تنتشر أكثر، فكرة هتلر والله إنه العنصر الآري متميز، هني لا، يحرض عليه كل القوى العاملة، وتعرف أغلب كل المجتمعات الطبقة الفقيرة فيها والطبقة العاملة أكثر عددا من الطبقة الرأسمالية، ففي رعب منهم. فش عملوا؟ قالوا أن الشيوعية تنتشر ضمن إطارين، إطار الحروب، الحروب تولد الفقر، الفقر يولد الشيوعية، انتشار الشيوعية، وكذلك قلة الموارد، لما شعب فقير أقرب لأن يصبح شيوعي، وفرد كذلك. إنما الفرد اللي عنده تلفزيون وعنده سيارة وعنده مطعم وعنده كذا ما يمكن يصير شيوعي.

0: شيوعي، لأن الشيوعية هي دولة تؤمم كل شيء عندك، دولة هي تمتلك كل شيء وهي تعطيك بالنهاية راتب متواضع. فراحوا إلى أوروبا، وكانت التحدي الأخطر أوروبا، لأن أوروبا مهدمة. مع ذلك عملوا لها مشروع مارشال عشان يقنونها. والثراء شيء سهل. ثراء شنو؟ أن الولايات المتحدة تصدر لك أفضل المصانع، وتصدر لك الآلات الزراعية المتطورة، وتفتح لك سوقها. تدري أكبر سوق بالعالم السوق الأمريكية. فهنا نهضت أوروبا سريعا بدعم من الولايات المتحدة، عملت لهم حلف الناتو علشان تمنع الحروب بينهم. ألمانيا كان طول عمرها هي وفرنسا، ما يمكن يعيش ألماني بوجود فرنسي، أو العكس صحيح. جو ضموهم بحلف، هذا منع الحروب اللي طول عمرها مستعرة في أوروبا، هذا منع الفقر، لأن دائما حروب فقر. وبنفس الوقت فتحوا، صدروا لهم مصانع وفتحوا لهم أسواقهم، فصار أوروبا الغربية أثرت ثراء فاحش وتوقفت الحروب. راحوا حق شرق آسيا، اليابان وما حولها، كوريا، دول نمور اللي صارت نمور شرق آسيا، نفس المعادلة. تفضلوا، هذا حلف عسكري يمنع الحروب بينكم، يمنع التعدي عليكم، وتفضلوا هذا مشروع اقتصادي. فاستقنت دول شرق آسيا وغرب أوروبا، وهذول الدول مدمرة، احنا يونا بالوسط بنفس الفكرة. تعالوا جميل. تعالوا يا عرب كلكم، ادخلوا حلف مع تركيا، مع إيران، مع باكستان، مع بريطانيا، احنا امريكا داعمين. وهذا تفضلوا مشروع ايزنهاور حتى يمنع اولا الحروب، اثنين يمنع الفقر اللي تؤدي الى الشيوعية، ويمنع تمدد الدب السوفيتي. اللي اخي ابو احمد، احنا المفروض اول من يدعم هذا الامر. شي ضرنا ان احنا ومعانا ايران وتركيا وباكستان وبريطانيا نمنع تمدد الاتحاد السوفيتي؟ لنا شنو الحكم السوفيتي؟ وذاك الايام كانت ايام ستالين. فكان المفروض ان ندعم هذه الفكرة. وبعدين التحالف بذاته حاجة جميلة. أنا اليوم لو عندي 100 جندي، وأنت عندك 100 جندي، والثالث عنده 100 جندي، طيب لو توحدنا صار عندنا 500 جندي.
1: بس كانت الفكرة في ذلك الوقت من الحلف الآخر، هو حلف القاهرة يعني، أو القاهرة، لأن سمي هذا الحلف حلف بغداد وحلف القاهرة، فكان حربين بين معسكرين يعني في الموضوع هذا، ما قيل وبيكتشر عليها. إن في 54 كان هناك التحالف التركي باكستاني، فجأة تحالفوا، جاءوا بال 55 انضافت بريطانيا، وكان يبون يضيفون المملكة الأردنية، لكن المملكة الأردنية الهاشمية ما وافقت على الانضمام. ما تعتقد أنه كان نوع مشروع احتلال للمنطقة العربية؟
0: جدا لا، كان هو الوحيد اللي راح يمنع كل الحروب وكل الاحتلالات. اللي صار بعد هذا 56 صارت حرب واحتلت سيناء، صح ولا لا؟ 67 احتلت الجولان والضفة، صح ولا لا؟ تعال لو احنا منضمين لهذا الحلف، حالنا حال أوروبا الغربية. على فكرة البعض لا يعلم، الحلف هذا يمنع دخول إسرائيل له، لأن من شروطه أن لا يدخله إلا دول معترفة ببعضها البعض. احنا كلنا، إسرائيل الوحيدة اللي ما ينطبق عليها هذا الشرط. فتصور لو احنا من 55 جينا دخلنا كلنا لهذا الحلف، أول شيء لا يمكن لأحد أن يهجم علينا. إسرائيل تدري اللي حاربوا الحلف اثنين، الاتحاد السوفيتي لأنه يخلق أحلاف حوله ويمنعه من التمدد، ما كان وصل لأفغانستان أو غيرها. واللي الثاني اللي حارب الحلف بالخفاء اللي هي إسرائيل، أنا كيف أتمدد إذا اليوم مصر هي مع تركيا مع إيران؟ تدري نفس طريقة الناتو، الاعتداء على دولة اعتداء على كل الدول. فلك أن تتصور لو دخلنا كلنا. وبعدين خليني أقول لك حاجة مهمة جدا، مين اللي وقفوا مع الحلف؟ دهات العرب، الناس الأكثر خبرة، كميل شمعون رجل يعني متعلم تعلم شديد وعنده سنوات من الخبرة، ونوري السعيد. مين اللي وقف ضده؟ عبد الناصر. عبد الناصر ضابط لا يعلم شيء بالمعترك.
1: ليش أخذ الولي الفكرة وحاربها يعني؟ هذا السؤال.
0: لأن
1: ليش القاهرة حاربت الفكرة؟
0: لأن
1: هذه
0: عبد الناصر أساسا كان يعني أقرب للاشتراكي، أقرب لمحاربة الدول الرأسمالية، وأثر عليه من قبل الاتحاد السوفيتي من عمل الصفقة.
1: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
0: جدا الخاسر وإلى الآن، وهذه الرزية كل الرزية، والخسارة اللي لم تعوض، وقلت لك تسقر أمامها كل خسارة.

0: خسائرنا بكل حروبنا هو العرب، لأنه كان راح تمنع الحروب، لا تحتل أراضينا، حروبنا حتى مع بعضنا البعض تتوقف، حروبنا مع الجيران، اليوم كسبنا عداوات الجيران، اليوم ما يخفى كل من يتكلم عن التدخل السوري مثلا بالعراق وسوريا وبغزة، حتى نتكلم عن التدخل الإيراني في العراق وسوريا، وهذا هذول كلهم كان يفترض حلفائنا، هذولا كلهم كانوا، وباكستان نفس الشيء، هذا البلد المنعزلة بعيدا كانت كل حروبنا. فهل أنت تتصور هل يمكن لإسرائيل أن تحصل على فتر أو سنتيمتر أو مليمتر من الأرض العربية؟ لما هي اللحظة اللي تواجه أي دولة عربية فجأة كلها الدول العربية ومعها تركيا وإيران مثل الحال، أوروبا الغربية ليش ما أصبح للاتحاد السوفيتي؟
1: يعني تنفي أنه ما كان مشروع احتلال؟
0: لا لا لا قطعا، بالعكس هو تماما يمنع الاحتلال، ما كان احتل لا جنوب لبنان ولا الجولان ولا سيناء ولا الضفة الغربية ولا غزة، كل هالأراضي اللي احتلت كلها ما كان لها تحتل، لأن منو يقدر يحتل أراضي يدافع عنها؟ كل هالأمم هذه، كل هالجيوش تتجمع وتحاربك، لا إسرائيل قادرة ولا بلد قادرة كانت على مواجهة بلداننا.
1: بطلع فاصل وبسلك، هل عادت التحالفات من جديد أو فكرة حلف بغداد ممكن تطبيق الآن؟ ورح أسلك سؤال وأسمع إجابتك. أعزائي المشاهدين، فاصل ونرجع لكم.

0: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي.
1: لكن المفقود ده كل يوم بتعايل الباب على سنه هيفتح حيجي داخل.
2: الدعم السريع ده تعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد،
3: وناس أغلبها ماتت من قلة الأكل.
4: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
5: ما يقارب 30,000 أسير
6: كانوا بعذبهم عذاب يعني ما عاد.
7: والي ولاية الخرطوم المحررة من درجة
2: الجنوب جاءوا تسمو من الضرب والتعذيب.
8: عندي هسه ما عارفين حدا عنه.
9: عبد الكريم يعني كان يرجف وبعدين تيبس.
1: إن شاء الله يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
10: جنائز بلا نعوش قريبا على شاشة العربية.
11: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
12: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
11: A peek I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
12: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك، يخون بلده، يعرض نفسه للموت؟
11: Nothing. No mind. It's impossible. We will find a way.
10: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.

أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم من جديد نستكمل حوارنا مع أخونا وزير الإعلام الأسبق الأستاذ سامي نصف. أخوي سامي، أنا

0: سألتك هالسؤال، هل ممكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
1: شوف، أولا الفرص كالسحاب، يعني إذا ضاعت عليك ما ترجع، تلك الفرصة لن تتكرر لأنها لا بالشكل وبالمضمون، وكمان هي كانت استغلال رعب الولايات المتحدة والقرب من الشيوعية، فجو أوروبا الغربية استفادوا من ذلك الرعب. الرعب هذا تغير طبعا الآن بعد هالأيام، سقط الاتحاد السوفيتي، يعني ما فيك تبتز الولايات المتحدة وتقول لها عليك أن تحمينا، عليك أن تقنينا، عليك أن تفتحي أسواقنا، ولا ترى راح نصير شيوعيين. هذا كان المفتاح الولايات المتحدة اللي استعملوه الأوروبيين والأسيويين. احنا ضيعنا الفرصة، بالتالي حلف كحلف بغداد لن يتكرر قط، لأن كل معطياته راحت. إنما لو استغليناه في وقته كان إلى اليوم كانت منطقة الشرق الأوسط بحق هي أوروبا الجديدة اللي دائما يعني يسوقها سمو الأمير محمد بن سلمان، ولربما كانت حتى أقنى من قرب أوروبا وشرق آسيا، لسبب لأن هذولاك بدأوا من تحت الصفر، هذولاك كانوا على البلاطة بسبب الحرب العالمية. إحنا بالعكس كان سهل أنك تضيف على بنائنا بناء، رحنا حاربنا. الآن نتكلم عن الأحلاف هذه الأيام. فكرة الحلف اللي بالعقلية اللي قلناها الخاطئة الناصرية أن الأحلاف غلط ووبال وشر وكذا، لا، إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، فأي حلف اليوم يقوم حلف راح. أنا أعتقد أنه حتى إحنا في دول مجلس التعاون إحنا أقرب لحلف، لأن أثبتتها غزو الكويت. يوم غزيت الكويت مات الدول الخليجية، يعني وفرت أرضها وماءها وسماءها لخدمة الكويت عبر نفس النظرية أنه اعتديتوا على الكويت ترى اعتديتوا علينا. إنما لما بتوسع هذا الأمر لا شك عندك أنت مثلا اتفاقية الدفاع العربي المشترك كان يمكن لها أن تحول إلى شيء حقيقي، لولا مرة أخرى الناصرية وعبد الناصر لما خلى تدخله بالدول الأخرى ما عاد العرب يأتمنوا العرب، ما عاد فيك أنك تقول والله حدودي وأرضي مثلا مفتوحة للطائرات الجوية المصرية تدش عندي، أنا خايف منك. فمنع خلق حلف غير حلف بغداد، منع حتى خلق حلف عربي لأنه كثر العداء اللي يكون آنذاك وصوت العرب والرجعية وهذا صار ما أحد يثق بالثاني، فما أمكن. الآن إذا نتكلم عن هالأيام أنا أعتقد أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور. بعض الدول المحيطة اللي المفروض كانت شريك لنا في الدفاع عنها بسبب الهجمة الناصرية عليها، وبالداخل عربستان الإسكندرونة، يعني أثبتنا لهم أننا عدو شرس ونريد أن نفككهم، فأصبح لديهم تخوف من أي شيء يقوي العرب. ومن ذاك الوقت من الحقبة الناصرية والتدخل والاضطرابات اللي حدثت، وبالتالي صعب الآن ترجع لهذه الدول تقولهم ارجع قول يا زمان، زي ما تقول أم كلثوم ارجع يا زمان، صعب أن نقول لهم الآن ليضمنا حلف بغداد جديد. إنما بحق كان هذا الوصفة السحرية لنهضة تلك. إلى الآن تحالفات يمكن أن تجدي، بس تعتمد اعتماد كلي على من تتحالف أنت معه. ما يصير تتحالف مع ذئب يريد أن يأكلك، قضية واضحة يعني.
0: من وعد الذئب هذا؟
1: لا يعني أكلمك أنت قبل لا تروح حق اللي راح تتحالف معه، لأن التحالف معناته تفتح دفاترك ومطاراتك وأراضيك كلها له، فإذا أنت ما عندك ثقة فيه أو عندك شك فيه ما يمكن أن تقوم بهذا التحالف.
0: وأنت تتكلم أخوي سامي، ما تعتقد أن يوم تم محاربة حلف بغداد المستفيد الأول هي إسرائيل كانت؟
1: جدا جدا جدا، والاتحاد السوفيتي، والخاسر الأكبر هم العرب جميعا وعلى رأسهم مصر لأنها أكبر دولة عربية. يعني مصر شنو استفادت من محاربة الحلف؟ مو بدأت بال55 بسبب محاربة الحلف؟ شن عليها العدوان الثلاثي ب56؟ أسأل أي ناصري هل يعتقد أنه العدوان الثلاثي يتم لو كان حلف بغداد، لو مصر جزء من حلف بغداد مثل ما طلبها نوري السعيد؟
0: بعد انتهاء، متى انتهى حلف بغداد أو فكرته صارت على أرض الواقع أن هذا الحلف انتهى وليس على أرض الواقع؟
1: أمرين حصلوا. الأمر الأول اللي هو سقوط بغداد، يعني الدولة اللي الحلف باسمها، وتدري ليلة أصلا ليلة الانقلاب كان اليوم الثاني كان المفروض يروح

0: الملك ونور السعيد حق أنقرة لمشاهدة العروض العسكرية.
1: سنة كم هذا؟
0: هذا 58. هذه ليلة يعني 14 تموز، 14 يوليو، كان المفروض ثاني يوم يروحون حق أنقرة لقضايا الحلف. فسقوط العاصمة أو يعني عاصمة الحلف سمي باسمها. الأمر الثاني، احنا نتكلم عن كمان بدأ كثير من الواقعية اتجاه الاتحاد السوفيتي وتضخيمه، هذه بدأت تضعف. يعني أساس الحلف أساسه خوف الولايات المتحدة مثل ما قلنا من الاتحاد السوفيتي، بعدين أيزنهاور الرئيس إلى 58 كان من اللي دخلوا، كان هو قائد القوات في أوروبا. فهذا بالنسبة له أن يقوم بشيء يمنع تكرار تجربة هتلر وتقويته باحتلاله للدول واضحة أمامه أكثر من أي شخص آخر ككندي أو غيره. فكندي وغيره ما كانوا ينظروا للاتحاد السوفيتي، رغم أنه حصلت قضية كوبا والأسلحة ولها هذا قول آخر ارتباطها بالأسلحة الأمريكية بأنقرة، فهذه أضعفت. إنما مرة أخرى هذه فرصة تأتي كل 1000 عام مرة. أقول لك أنه كل تاريخ المنطقة وكل واقع المنطقة وكل مآسي المنطقة والقضية الفلسطينية وكل الأمور الأخرى كانت حلت لو استمعنا لنصيحة من قال لماذا لا ننضم إلى حلف مع دول الجوار. شوف إسرائيل شنو عملت، العكس من ذلك. هذا القبائل اللي عندنا والتضليل، هي قامت بالعكس. سوت إسرائيل منذ ذلك اليوم، بدأت تبني علاقة مع تركيا حتى تحيد سوريا. حتى الوحدة قامت 58 قامت على حشود تركيا على سوريا، وقامت علاقة مع الشاه لتحييد العراق، وأقامت علاقة مع كمان حتى أثيوبيا لتحيد السودان، وعلاقة مع الهند لتحيد باكستان. هذه النظرة الاستراتيجية، وأنت العكس. أنت لو منظورك استراتيجي بهالشكل كنت قلبت الطاولة عليها،
1: كان انضمت إسرائيل
0: جدا. أنت ضميت هذول لك يوم أنت
1: وحليت القضية في ذلك الوقت
0: جدا، ولأنك أنت تخليت عنهم بمحض إرادتك لإسرائيل. تدري أنت من ذاك اليوم من الخمسينات بدأت العلاقة الإسرائيلية التركية، الإسرائيلية الإيرانية، الإسرائيلية الهندية، الإسرائيلية الأثيوبية، وبدأت هالدول هذه تشعر بخطر الدول المجاورة اللي المفروض تكون معاها بخندق واحد. أصبحت سوريا تخشى من تركيا، وصارت الحشد بال 58 اللي بناء عليها صارت الوحدة المصرية السورية خوفا من اجتياح تركي. العراق بدأت تخشى وتخاف من إيران اللي كان المفروض حليفها محبها. ونفس الشيء السودان مع أثيوبيا وسد النهضة وغيرها، هذا أساسا كان المفروض احنا تكتل واحد حتى تقدر تضم له حتى أثيوبيا، لأن ما في مشكلة، لأن هي حتى جغرافيا امتداد لك.
1: بغداد أو العراق دفعت الثمن لعدم نجاح حلف بغداد
0: جدا،
1: ونور السعيد دفع الثمن
0: جدا.
1: قصتها
0: يعني أمور كثيرة. أولا ما عمل للأسرة المالكة وما عمل لنور السعيد يعني بين قضايا حقد. وأنا يمكن قبل مدة يعني تحدثت مع مفكر ماركسي عراقي عن لماذا لا نرى نقد ذاتي. الحقيقة تحدثت مع 2 دكاترة، واحد منهم كان واقعي وقال نعم هذا الأمر مستحق، واللي قمنا به من مذابح اتجاه العهد الملكي وبعدين بالموصل قضية تستحق، ويقول هو انتقدها. الطرف الآخر والمفكر الشيوعي الآخر قال كلام يعني لا يقبل، قال ما كان في مذابح من الشيوعيين اتجاه أهل الموصل والقوميين، إنما كان في مذابح عرقية بالكركوك بين الأكراد والتركمان، وكذبت خبره. والكلام الحقيقي يثبت خطأ هذا الأمر. المذابح اللي بالموصل كانت بين الماركسيين على القوميين، كان فيها حقاد ضخمة. يعني اللي حدث بكركوك كان نعم في مذابح تركمانية كردية، إنما مو بالموصل، يعني هذا الخلط ما يصير. المهم أنه اللي صار بعد ذلك أن العراق تضررت ولم ترجع قط إلى حالها. العراق قبل 58 كان فيها مجلس إعمار، كل ما يأتي من النفط يذهب لمجلس الإعمار، خلق السدود اللي منعت الفيضانات. إلى اليوم العراق تقتات وتسعد بما تم في العهد الملكي، اللي هو أهم كمان في استفادة من عدم، أولا أن ما تحتاج إلى جيش أرمرم يحميك من إيران،

0: هذه تعرف بعقيدة العراق بعد 58، لأن هنا حكم سواء ملكي وإحنا حكم ثوري، لازم نحط جيش أرمرم. هذا ما كان لداعي، لأن إيران معاك بالحلف ما تقدر تغزوك. نفس الشيء بين تركيا وسوريا، سوريا جيشت المجتمع السوري خوفا من تركيا، لأن ظلت تركيا يمينية التوجه، جزء من حلف الناتو. فكل هالأمور هذه، الأموال اللي ضاعت على الجيوش اللي لم نرى منها شيء إلا الزحف إلى الخلف، إلا الهزائم المتتالية، إلا فقدان الأراضي، هذه كلها كانت سيتغير التاريخ وتصبح جيوش شديدة التقدم حجمها معقول، لأن حصتك أنت من في حلف يضم باكستان وإيران وتركيا جيش معقول. إحنا اللي صار عندنا جيوش أرمرم كل ما دخلت حرب هزمت.
1: كان في المملكة الأردنية الهاشمية، كان في المملكة العربية السعودية، كان في اليمن، ليش ما انضموا لهذا الحلف أو لم يدعوا لهذا الحلف؟
0: لا، سؤال هام جدا. أنا أقول لك عليك أن تنتقل إلى تلك الحقبة. حقيقة الحقبة تلك كان في انشقاق بين طرفين ومعسكرين، معسكر الهاشميين اللي هو العراق والأردن، يقابله المعسكر الآخر. كان دائما فيه تناقم بين مصر سواء كانت بعهد الملك فاروق أو عهد عبد الناصر، لدرجة الملك سعود هو اللي سافر عشان يصلح بين محمد نجيب وعبد الناصر، لهالدرجة دلالة وميانة الملك سعود، فكانت علاقته لصيقة بمصر. اليمن كذلك مثل ما قلنا هي يعني قريبة من المملكة السعودية، وبالتالي قريبة من مصر، وسوريا كذلك كويس، ولبنان كان بها توجهين، كميل شمعون مع حلف بغداد، وصائب سلام اللي هو رئيس الوزراء ضده، ولهذا السبب قامت حرب الأهلية الأولى ب 58 على هالمعطى، على معطى أن احنا ضد كميل شمعون لأنه يريد أن يسحبنا إلى حلب بغداد. فليش هالدول ما قامت بهذا الأمر؟ لأنه كان في تخندق آخر اللي هو الخوف من أن دخول إلى حلب بغداد أولا يعرضنا إلى انشقاق مثلا سعودي مصري، لأن مصر ضد حلب بغداد، إذن الملك سعود مع حلب بغداد مع عبد الناصر، وإن كان المملكة والشهادة لله لم يعني لم تقم بشيء ضد الحلف، إنما ما دخلتها بحكم التحالف مع هذا. الأمر الثاني أن أنت لا تريد أن تقوي حلف الهاشميين، لأن هذا مشروع هاشمي، تعرف الخلاف اللي كان يعني بالمملكة والتاريخ المعروف. فكمان بعض هذه الدول لا تريد أن تحسب على معسكر الهاشميين، والحلف هذا كان اللي رافع رايته هو نور السعيد، واسمه اسم بغداد مو باسم القاهرة مو باسم، وإن كان هذه أنا أراها أمور كان بإمكانها أن تحل لو دخلت مصر، لسحبت معها المملكة لأن المملكة كانت بتحالف مع مصر، ولسحبت سوريا كمان، سوريا ولبنان، يعني كل هالأمور هذه كان بإمكانها تتغير لو ما كان في ذاك الهجوم الشرس اللي أسقط يعني مثل ما ذكرنا الحكومة اللي بها مركز الحلف.
1: هل تم الحديث في حلف بغداد بضمان حل القضية الفلسطينية؟
0: هو كانت القضية
1: وعود كالعادة.
0: لا، القضية الفلسطينية نظر لها بنظرة جادة جدا من قبل كل الدول المشاركة بالحلف، وأنه عرفوا أنه لا يمكن للحلف أن يستمر دون حل، لهذا السبب فكروا بقضية الحل اللي ذكرناه اللي هو ضمن مشروع أيزنهاور، تعالوا ضمن حلف بغداد وغيره نصل أولا الحفاظ على الضفة، الحفاظ على غزة، جزء من الشعب الفلسطيني اللي ذكرناه يرجع وجزء يعوض، وأنه بهذا الأمر تكون القضية الفلسطينية تلاشت، بس من بقى بقى، من مثل اليوم عدد اللبنانيين للخارج لبنان أكثر بكثير من عدد اللبنانيين بالداخل، ما في شيء يقول لهم راح يرجعوا الأيرلنديين والهنود وغيره، فكان راح يكون حل واقعي لأن ما كان في حل ثاني غير ذلك. أنت بتواجه دولة لسه مواجهة، على فكرة 56 من الأمور اللي غيرت عقيدة حتى عبد الناصر، واللي أنت من شوية قلت أنه ما كان عنده مشروع لتحرير فلسطين، تغير الأمر ب 56 لما واجه الجيش الإسرائيلي، عرف أن كل الدعاية اللي تقول أن هذا ميليشيات وأن الأمر غير ذلك، فبدأ بجد يعلم أنه ما في قدرة عسكرية، على لأن أنت أمام جيش شعب، الجيش هذا يتحول من 100-200 ألف

0: إلى مليون بسهولة. الشعب كله هو جيش. فحتى حروب إسرائيل بالأغلب غير أن في نوعية أسلحة أفضل. لأن قلت لك السلاح الأمريكي تقارنه بالسوفيتي قضية يعني أقرب للضحكة، مثل السيارة السوفيتية والسيارة الأمريكية. الأمر الثاني قضية أنه الجيش الإسرائيلي دائما أكثر عددا من الجيوش العربية، حتى بحرب 48 الدولة العربية بعثت 10,000، هذا بس بعث جيش اسمه جيش، بس يقابلهم ميليشيا إسرائيلية أولا متدربة 5 و6 سنوات بالحرب العالمية، وعددها أكبر، عددها 100,000 120,000. فكثير من الموروثات بقضايانا كعرب لا تقال بحقيقتها.
1: يعني أبي أفهم، يعني لو يعني من خلال حواري وياك، أن لو كنا دخلنا في حلف بغداد كما دخلنا في كل هذه المآسي والحروب
0: جدا وما وصلنا. شوف أقول لك شيء، الأكيد أننا ما دخلنا.
1: الناس في خالفونك يعني.
0: لا لا حقهم. أنا بقول لك شيء، الأكيد أننا ما دخلنا حلف بغداد، صح ولا لا؟ بينما غرب أوروبا دخلوا بحلف مشابه، شرق آسيا دخلوا بحلف مشابه. اليوم وين نمور الدنيا؟ بشرق آسيا، صح ولا لا؟ صاروا مثل ما قلت لك، كوريا نفسها 3.3 تريليون دخلها، أوروبا الغربية شفتها، هذول اللي دخلوا الأحلاف. طيب إحنا وفروا لنا الحلف نفسه، إحنا نعلم علم اليقين أننا لم ندخل الحلف، هذا أكيد. شنو صار حالنا اليوم؟ اليوم حالنا إحنا بخير نقارن بغرب أوروبا ولا شرق آسيا اللي دخلوا أحلاف، ولا تفتتنا، ولا أصبحنا يومنا أسوأ من أمسنا ومستقبلنا أسوأ من حاضرنا؟ اليوم دول الحاضرة العربية اللي تكون المفروض تكون بواجهة حلف بغداد، وعندنا إحنا القلبة العددية، لو مصر وسوريا وكلنا دخلنا حلف بغداد لأصبح حلف بغداد هو الحديقة الخلفية لنا.
1: دول كبيرة تبتلع دول صغيرة،
0: بس إحنا كنا الدول الكبيرة، بس كنا سنحافظ على الدول الصغيرة. ميزة الحلف أن لوكسمبورغ يحافظ عليها مثل ما يحافظ على ألمانيا. حلف الناتو لو تعتدي على لوكسمبورغ، والآن حتى غرينلاند والدنمارك نفس الموضوع، إنه الحلف يقويك لا يضعفك. بس نعلم علم اليقين، حاربنا أسقطنا مشروع أيزنهاور، شنو آل الحال إليه؟ عندنا أراضينا محتلة، نحن أكثر دول العالم تخلفا، إحنا الأكثر فقرا، إحنا اللي نعاني من كل المشاكل، من تعليم. تو حرب غزة ماذا ولدت؟ مليونين رموا بالخيام. السودان اليوم ما في حرب مشتعلة، لأن حلف الناتو كمان يمنع الحروب الأهلية، مثل ما صار بيوغوسلافيا، مع أن يوغوسلافيا مو من حلف الناتو، لأنه تدخل حرف الناتو وأطفأ الحرب اللي بيوغوسلافيا. فحتى الحروب الأهلية العربية ما كانت تتم لو الحلف موجود، لأنه سيدخل الحلف ويطفئها.
1: الأستاذ سامي النصف وزير الإعلام الأسبق، شكرا لك على هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية برنامج فصل المقال، نشوفكم في حلقة ثانية، مع السلامة.

0: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.